0: وبالمناسبة يبعد عن سواحل إيران تقريبا 30 ميلا بحريا، أي أنه لا يقع حتى لا ضمن المياه الدولية ولا ضمن المياه الإقليمية، وهو في الجانب الآخر من المضيق. إيران حاولت أن تسطو عليه، تسيطر عليه من خلال القوة العسكرية. يبدو من خلال يمكن أن نستنتج من خلال المعلومات في الساعات 48 الماضية أن الولايات المتحدة نجحت بأمرين. الأمر الأول أن تحمي هذا الممر، أي أن السفن تمر ولا يوجد حوادث، أي أن إيران عاجزة عن استهداف السفن لأنها في السابق كانت تستهدفها. الأمر الثاني إزالة الألغام. لطالما كانت مسألة إزالة الألغام مسألة معقدة، وإيران مطالبة كانت بالخرائط، خرائط الألغام، لأنه في أحد تصريحات الرئيس ترامب قبل أشهر أذكر جيدا قال إنها زرعت ألغام وجرفتها المياه ونحن نبحث عنها وعن
1: وقالت إنها لا
0: إزالتها.
1: تملك هذه الخرائط، فقدت هذه الخرائط الآن.
0: نعم تماما، هذا يعني أنها كانت عملية معقدة ولا يمكن ضمان عبور آمن للسفن. لكن عندما إذا أخذنا بعين الاعتبار التقارير التي تذكر كمية النفط الذي يخرج، عدد السفن التي تعبر، يمكن أن نستنتج هذين الأمرين: أولا أن الولايات المتحدة قادرة على الحماية، ثانيا أنها أزالت الألغام. هذا يعني أنه بالحد الأدنى مضيق هرمز، هذه الورقة يبدو أن إيران تفقدها تدريجيا.
1: نعم، لكن هنالك حديث حول ممر لغز، يعتبر لغزا، وهو نوع من التكتيكات التي قد لجأت إليها الولايات المتحدة بالتعاون مع بعض السفن، وفق ما ذكرت بعض وكالات الأنباء حول تعطيل أجهزة الملاحة في نقطة معينة وتوقف السفن وإنزال حمولة هذه السفن من النفط ومن الغاز في سفن أخرى وعودتها أيضا بتكتم كامل إلى الجهة الأخرى مرة أخرى بعيدا عن الرصد الإيراني.
0: طبعا طبعا بالتأكيد لا نتحدث عن حماية عسكرية فقط، هي
1: هم
0: حماية
1: عذرا
0: عسكرية.
1: للمقاطعة هم يسمونه العبور المظلم.
0: نعم تماما 100%، هذا الذي يؤمن العبور، لأنه إذا عدنا للحرب أو المواجهات خلال 13 يوما، ماذا حدث حين ذاك؟ غالبية الضربات، أكثر من 90% من الضربات كانت على السواحل المحاذية لمضيق هرمز، وغالبيتها على السواحل الجنوبية تحديدا، أي أن كل القدرات العسكرية للحرس الثوري والجيش الإيراني على في التي كانت هي التي يتم استخدامها في ضرب السفن تم تدميرها. إذا هذه الحرب، هذه المواجهة لم تكن عشوائية، لم تكن من أجل تأديب النظام أو تدجين النظام، كانت لهدف واضح وهو ضرب القدرات العسكرية. هذا يعني، وهذا بالمناسبة استخدم عبارة العمل الراداري، لأنه في كثير من الأحيان كانت تقصف الرادارات فقط في الجزر من دون أن تدمر كل المنشآت الولايات المتحدة. إذا أحد الأهداف التي اتضحت الآن، إحدى الأهداف التي اتضحت من خلال هذه المواجهات أو الضربات خلال 13 يوما هو شل قدرة إيران، إضعاف قدرة إيران على استهداف السفن، ويبدو أن هذا ما حدث. هذا يؤمن العبور المظلم.
1: نعم.
0: العبور المظلم كما تفضلت عندما يمكن أن تعبر السفن، لكن لو كانت إيران تمتلك رادارات كما كان الأمر في السابق كان يمكنها أن تكشف هذه السفن. حتى بهذه الطريقة كان يمكنها أن تستهدف بعضها، لأن المسألة ليست استهداف كل السفن، يكفي أن تستهدف سفينة واحدة في اليوم لكي تمتنع سفن أخرى.
1: صحيح.
0: لكن هذا الأمر لم يعد الآن قائم، هذا يعني أن الضربات في 13 يوما حققت أهدافها المرسومة أمريكيا.
1: نعم، يعني فيما يتعلق أيضا بعدم قدرة إيران على التهديد، في أكثر من مناسبة وفي أكثر من حديث عبر هذه الشهور كان هنالك تصريحات دائمة للرئيس الأمريكي حول هذه النقطة. حتى بالأمس قال إن إيران لم تعد تمتلك أي قدرات بحرية ولا حتى بحرية، وهذا الحديث الذي نسمعه دائما. في المقابل الآن كان هنالك أيضا تهديد جديد من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني رضائي، قال في إن تهديدات الرئيس الأمريكي مجرد كلام فارغ على اعتبار أنها لن تؤدي إلى نتائج، أنهم سيقفون في وجه مثل هذه التهديدات وأنهم سيتبعون خطة جديدة لمواجهة أيضا هذه العقوبات الاقتصادية التي ستنطلق اليوم.
0: طبعا طبعا بالتأكيد إيران لديها خبرة هائلة في الالتفاف على العقوبات، هناك حديث عن بحر قزوين، عن تعاون روسي، لديها سكك الحديد التي تعبر فيها تنقل فيها النفط، وهناك تقارير أمريكية تشير إلى أن إيران لديها أكثر من 80 مليون برميل نفط مخزنة خارج أراضيها،
1: نعم.
0: وهذا يمكن أن يعطيها انتعاشا لمدة أسابيع. لكن كل ذلك لا يكفي، كل ذلك لا يكفي لاستيعاب الغضبة الشعبية في الداخل الإيراني التي بدأت تتنامى، ويشير إليها بزشكيان كثيرا. رضائي هذا الرجل، إذا استعدنا تصريحاته منذ أكثر من 10 سنوات، أذكر من العام 2012 على الأقل، هي نفسها، نفس اللغة الخشبية، نفس الكلام، لا يتأثرون بشيء. لا أعتقد أنه يمكن أن نأخذ كلامه على محمل جد. بالمناسبة هو مكروه شعبيا، خسر في الانتخابات أكثر، أعتقد إما 3 أو 4 مرات. المشكلة الآن في إيران باعتقادي هو في كيفية موازنة النظام، مسألة الحراك الداخلي بالمقارنة مع مجابهة الولايات المتحدة والقدرة على الصمود. من يعتقد أن التجربة الإيرانية خلال 20 عاما الماضية في مواجهة العقوبات يمكن أن تستمر فهو مخطئ، لأن العقوبات الأمريكية بالمناسبة معروفة للكثير من الدول، لم تكن يوما تطبق بنسبة 100%.
1: نعم.
0: كان في بعض الأحيان غض نظر من خلال تفاهمات سرية، تفاهمات بينية، تفاهمات مع روسيا، تفاهمات مع الصين، وإلا كيف وجد شيء اسمه أسطول الظل؟ كانت إيران ولا تزال تخزن الكثير من النفط في البحر، وكان هذا بعلم الولايات المتحدة. أذكر أيام أحمد نجاد كانوا يقولون أن هذه القدرة للسفن العائمة تهدد المياه في الخليج العربي. إذا مسألة الالتفاف على العقوبات موجودة، ولكن الآن الوضع مختلف، تطبيق العقوبات سيتم بصرامة. الآن التحدي هو في مواقف الدول باعتقادي. إيران تهدد الدول التي ستطبق
1: ستنفذ هذه
0: العقوبات.
1: العقوبات. المشكلة الآن يبدو أن هذه العقوبات موجهة للدول الأخرى بخلاف الطرفين المعنيين. إيران تهدد الدول التي ستقف مع الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق هذه العقوبات، وبالمقابل الولايات المتحدة تهدد الدول التي ستقف إلى جانب إيران وتساعدها في تطبيق هذه العقوبات.
0: نعم صحيح، هذه الدول عالقة بين الجانبين، لذلك الدخول الباكستاني الآن مهم جدا في هذا التوقيت. لكن من هي الدول المعنية؟ لطالما إيران نجحت بالالتفاف على العقوبات جزئيا، ليس بالتعاون بين الدول، وإنما بالتعاون مع كيانات داخل بعض الدول. لكن من هي الدول التي تساعد إيران؟ بكل وضوح هي الصين بشكل أساسي
1: بالدرجة
0: أصلا.
1: الأولى نعم.
0: لا يوجد دولة أخرى أصلا قادرة على أن تساعد إيران سوى الصين، لذلك الجواب على كل الأسئلة هي لدى الصين. الصين إلى أي مدى يمكن أن تدعم إيران؟ لأنه لو كانت كل دول المنطقة ولا قدرة لها، ولو افترضنا جدلا أن كل دول المنطقة قررت أن لا تطبق العقوبات الأمريكية، هذا لا يكفي بالنسبة
1: لكن
0: لإيران، لا
1: لكن
0: يكفي.
1: الصين لكن الصين أيضا متضررة من إغلاق مضيق هرمز.
0: نعم، وهذا هو الموقف الضبابي، لا يمكن لأحد الآن أن يجزم بحقيقة الموقف الصيني. الصين لديها موقفان، موقف لا يؤيد الحرب الأمريكية، لكن في الوقت نفسه هي لا تؤيد الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، هي لديها مصالح مع دول المنطقة لا يمكن أن تخسرها. الموقف الصيني أنا أعتقد حاسم، وما يقوله ترامب في كثير من الأحيان هو موجه للصين وليس لأي دولة أخرى.
1: طيب ماذا يحمل الآن قائد الجيش الباكستاني في زيارته إلى طهران من مشروعات أو رؤى جديدة قد تحسم هذه المواقف، موقف الحرب ولا سلم؟
0: لا توجد معلومات كافية، ولكن في التحليل أنا لا أعتقد أنه يحمل شيء جديد غير السابق. ربما هو يريد أن يحمل شيئا معه، ربما يكون لديه مهمة لكي يعرف آلية اتخاذ القرار في إيران. في السابق كان هناك حادث شهير عندما كانت هناك زيارة، أذكر إما لقائد الجيش وإما لرئيس الوزراء، وكان هناك موعد محدد مع المرشد المفترض بين قوسين، ولكن هذا لم يتم، نفته إيران. أنا أعتقد أن الباكستانيين يريدون أن يجتمعوا مع المرشد أو مع أعلى سلطة في إيران لكي يعرفوا مع من يتفاوضون، مع من الولايات المتحدة. بالأمس ترامب يقول لا أعرف مع من أتفاوض. هناك فعليا وواقعيا وحقيقيا تعدد في
1: القيادات.
0: مراكز
1: نعم.
0: القرار. نعم، وحتى بزشكيان لا أحد يقلل من أهمية مواقفه. نعم صحيح أن الحرس الثوري والجنرالات هم لديهم السلطة ويستطيعون أن يعتقلوا بزشكيان، لكن بزشكيان في نهاية المطاف حديثه دائما إذا أخذناه هو وقاليباف وعرقجي، هؤلاء الثلاثة يتحدثون للشارع، يهدئون الشارع، إذا دورهم محوري وأساسي، لا أحد يستطيع أن ينتقص منه، وموقفهم وبالمناسبة باذا شكان في الدستور هو رئيس رضائي، لكن
1: نعم
0: رضائي لديه طبعا نفوذ
1: سلطات
0: أكثر.
1: أعلى. نعم، لكن يعني واضح أيضا حتى اليوم كانت هنالك تصريحات لبيزشكيان، بيزشكيان ربما يتلاعب أيضا بالألفاظ، هو يتحدث بهذا المستوى وذاك المستوى، يتحدث عن السلام وأن الوقت قد حان للسلام والجلوس وإنهاء كل هذا، ثم يقول إننا هنا في موضع القوة ولا يخيفنا شيء، يكرر ذات الحديث الذي يقوله رضائي والقيادات الأخرى.
0: نعم، 80% من كلامه هو من الصنف الأول، موجه للداخل، وليس لأنه حمام السلام طبعا، ولكن هو يخشى من الانتقام، من الغضب الداخلي. الآن إيران ما تعانيه، ما تخشاه، هو من اضطرابات داخلية. هناك جوع في إيران، بالأمس كان هناك تقارير أن النساء يبعن أجزاء من شعرهن من أجل الحصول على الطعام. وصلت الأمور إلى هذه الحال. لكن بزشكيان 80% من كلامه تهدوي أو عقلاني إلى حد ما، براغماتي لنقول. 20% الباقية مفهوم، هو يريد، لأن هناك كلام عن أنه قيد الإقامة الجبرية وما إلى ذلك، ويريد الحفاظ على الحد الأدنى ليرضي الحرس الثوري.
1: نعم.
0: لكن إذا أخذنا تصريحاته، غالبيتها هي تنحو باتجاه دائما ما يكرر، حتى أنه نقل عن خامنئي، إذا افترضنا أنه موجود، أنه قال له أريد أن أنهي حالة لا حرب ولا سلم. وفي تصريح آخر مع الولايات المتحدة طبعا، وفي تصريح آخر يقول لا يمكن أن تستمر الحرب إلى ما لا نهاية. ماذا يعني ذلك؟ يمكن أن نستنتج ببساطة أنه هو يريد السلام مع الولايات المتحدة في نهاية المطاف.
1: صحيح. أستاذ الفضل، السؤال الأخير، كانت هنالك تصريحات عبر شبكة فوكس نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض قال فيها إن الولايات أصبحت في عهد الرئيس دونالد ترامب أكبر منتج ومصدر للنفط والغاز في العالم، وأن مستويات الإنتاج القياسية تعزز استقلال البلاد في مجال الطاقة وأمنها القومي. هل هذه الحرب الآن صبت بالفعل في مصلحة الولايات المتحدة بمقابل كل ما يتم من تكاليف لهذه الحرب؟
0: لا أبدا. على المستوى الاقتصادي، الوضع الاقتصادي الأمريكي ليس جيد، ورهان الجمهوريين على أنهم سيفوزون بالانتخابات حتى لو انتهت الحرب، كما قال قبل ساعات رئيس مجلس النواب الأمريكي، أعتقد أنه مبالغ به. الديون وصلت إلى أكثر من 40 تريليون دولار في كل دقيقة، لا أعرف كم مليون دولار يضاف إليها. لكن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة ليس جيد. ارتفاع صحيح، هي أكبر منتج ولديها اكتفاء داخلي، لكن في نهاية المطاف الاقتصاد يئن، لأن لديها مشاكل حتى مع كل الدول، ليس فقط، لا يوجد انعكاس مباشر وفوري للحرب أو إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد الأمريكي، هذا صحيح، لكن هناك تكاليف مليارات الدولارات ما أمكن إحصاؤه وما أعلنوه للكونغرس، أعتقد أكثر من 30 مليار دولار، والأيام المقبلة ستكشف أكبر بكثير. من يراهن على أن يقول أن الوضع جيد ووردي في الولايات المتحدة غير صحيح، هناك خسائر على الجميع، لكن يحسب الولايات المتحدة أنها حتى هذه اللحظة تحافظ على أسعار النفط مضبوطة. وأنا أعتقد أن السر في هذا الأمر هنا الأمران، الأمر الأول هذا العبور المظلم، والأمر الثاني هناك شيء ما بينها وبين الصين.
1: متابعات إخبارية. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ذكرت أن جيش الاحتلال نفذ عملية التفجير في بلدة مشعل المنصوري وشن قصفا ومدفعيا على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع المحلل السياسي من لبنان الأستاذ علي حمود. ما زلتم تعيشون ذات الأوضاع في في في في لبنان، هذا القصف وهذا الحرق يعني على ما يدل للبيوت، بيوت الناس للمواطنين، لما تبقى من آثار البيوت في الجنوب؟
2: يعني واضح جدا أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة الأرض المحروقة قولا وفعلا، يريد تدمير منطقة كاملة يعني مساحتها 600 كيلومتر مربع تضم عشرات البلدات والقرى والمدن، يريد محوها نهائيا عن الخارطة، ولا يوجد أحد ليردعه، وهو بطبيعة الحال لا يلتزم أساسا، كيان الاحتلال لا يلتزم بالاتفاقات والمعاهدات وإلى ما هنالك، ولا يوجد يعني لا ضغط عسكري ولا ضغط سياسي يمنعه، وهو يستفيد من وقت ضائع، ووقت ضائع يعني مأساوي بالنسبة للبنان. أن المفاوضات مجمدة، الاهتمام الأمريكي منصب في مكان آخر، موجه في مكان آخر، والدول الأوروبية عاجزة عن تقديم يعني حلول رغم الجهد الدبلوماسي اللبناني، يعني رئيس الجمهورية كان في إيطاليا، قائد الجيش سيذهب إلى إيطاليا في محاولة لإيجاد مخرج ما من خلال إيجاد آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، ولكن الموقف الأوروبي يبقى دائما يعني يريد أولا موافقة إسرائيل، الاحتلال الإسرائيلي، وطبعا القبول من الولايات المتحدة. لذلك الأمور معلقة، ويستغل الاحتلال هذه الفترة لممارسة المزيد من الأعمال الهمجية من قتل وتدمير ممنهج للكرة.
1: الغريب أستاذي الفاضل، يعني الأخبار تتحدث تقول صور القمر الصناعي الأوروبي سنتينل 2 أظهرت آثار دمار واسعة خلفها العدوان الإسرائيلي في محيط منعطف الليطاني وقلعة شقيف، وبدأت تعدد المناطق اللبنانية والتي منذ 2 أغسطس كما تقول ظهرت مساحات واسعة متضررة في مشاعر نون، محيط قلعة شقيف، في كل أنحاء الجنوب. مثل هذه الصور التي تظهرها أو يظهرها القمر الصناعي الأوروبي، لما ألا يطلعون عليها؟
2: يطلعون عليها، حتى القنوات الإسرائيلية تتحدث يعني، ونشرت تقارير. القناة 12 نشرت تقريرا مع صور جوية، وعددت عدد المنازل المدمرة بالآلاف، طبعا بعشرات الآلاف. ولنذكر أن يعني وزير الحرب هناك كاتس قال أن الجيش الإسرائيلي أنجز، كان يفتخر بتدمير 20 أو 25 قرية بالكامل يعني في الشريط الحدودي الأول، الخط الأول، وسينتقلون إلى المنطقة الثانية. هم يتباهون بهذا الأمر لأنه بكل أسف بعد تجربة غزة والدمار الذي حصل فيها والإبادة التي حصلت هناك دون رادع، دون تدخل دولي حاسم لمنعهم، ها هم اليوم ينقلون نموذج غزة إلى جنوب لبنان ولا أحد يردعهم. الفكرة الأساسية التي نكررها دائما أن الراعي الأمريكي اليوم غائب عن السمع، غائب عن المتابعة، ويترك الأمر للدولة اللبنانية، والدولة اللبنانية عالقة أيضا يعني في موضوع الاحتلال الإسرائيلي، لا يريد وقف إطلاق النار ولا يريد الانسحاب. ومن الجهة الثانية أيضا هناك محاولات لإيجاد تسويات معينة، على سبيل المثال عقدة تلة علي الطاهر، عقدة عسكرية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، لا يزال حزب الله يتواجد فيها. يحاول الدولة إيجاد حل معين بانسحاب حزب الله واستلامها من قبل الجيش اللبناني. أيضا الموقف حزب الله ومن خلفه إيران يرفض. إذن لبنان عالق يعني الآن بين التصعيد الإسرائيلي والممانعة الإيرانية أو الضغط الإيراني بالاتجاه المعاكس. لذلك المسألة قد تطول، ولن نشهد في الأسابيع القليلة المقبلة هناك أي تفاؤل يعني بإيجاد مخرج ما.
1: طيب المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق، وهو الذي أيضا يشارك في هذه المباحثات حول السلام في لبنان، توم باراك، صرح بأن أمريكا تتفاوض مع حكومة لبنان باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة، وأن منظمة حزب الله هي يعني مصنفة إرهابيا، وهذا واضح للجميع. ولكن في المقابل ما تطلبه الحكومة اللبنانية الشرعية كما يقولون هو ليس موضع اعتبار بالنسبة لهم أو اهتمام بالنسبة لهم، وهي لا تطالب بالكثير.
2: نعم، الحقيقة أن تصريحات توم باراك لم تلقى يعني كان صداها سيئا جدا في لبنان، لأنه أيضا قال أن يمكن للحكومة اللبنانية أن تتفاوض، ويمكن لأي كان أن يتفاوض من اللبنانيين أن يأتوا جميعهم إلى الطاولة، ولكن إذا لم يكن حزب الله وإيران موجودون على الطاولة فلا يمكن التوصل للحلول، على أساس أن هؤلاء هم الذين يقاتلون على الأرض. هذا من الناحية الواقعية صحيح هذا الكلام، ولكن هذا الحديث الأمريكي ينسف كل المسعى الأمريكي السابق والذي قاده الرئيس ترامب شخصيا بإجبار أو الاتيان بلبنان وبكيان الاحتلال إلى طاولة المفاوضات لفصل المسار اللبناني عن أي مسار آخر، وتحديدا عن إيران، مسار إسلام أباد وسويسرا وكل التفاهمات التي جرت مع إيران والتي لم تفلح في إنهاء الأزمة هناك. إذن هي التي سعت ودعمت الدولة اللبنانية للانفصال عن المسار الإيراني. ها هو توم باراك، لا أدري باسم من يصرح، وهذا مؤشر سلبي يعني إذا كان الموقف الأمريكي سيتغير ويربط الموقف في لبنان بموضوع إيران مجددا، فهذه مشكلة عويصة للدولة اللبنانية. تصريحاته الأخيرة لم تكن إيجابية، يعني لم تلقى الصدى الإيجابي، بل بالعكس صدرت ردود عديدة من جهات عدة في لبنان ترفض هذا الربط مجددا، بعد أن بذل لبنان كثير وقدم تنازلات في عملية في المفاوضات واشنطن ثم روما من أجل التوصل إلى اتفاق إطار يضمن الانسحاب الإسرائيلي. فإذا بالاحتلال ينسف الاتفاق ولا ينفذه، ويأتي هذا المبعوث الأمريكي أو هذا السفير الأمريكي لينسفه سياسيا عمليا.
1: طيب يعني سؤال أخير، الآن أيضا أمام مثل هذا الوضع، وواضح تماما أن سلطات الاحتلال تحاول أن تثبت أوضاعها ووجودها في الأراضي اللبنانية التي وضعت قدمها فيها، ماذا يستطيع لبنان أن يفعل؟
2: لا يستطيع لبنان إلا السعي مع الولايات المتحدة ومع أوروبا ومع الأشقاء العرب ومع كل أي أحد في العالم يستطيع الضغط أو التأثير على الموقف الإسرائيلي. الاحتلال لا يريد الانسحاب، يثبت مواقعه وشق طرقات، حق أنجز بعض القواعد العسكرية الجديدة السابقة، وضع بوابات عبور على مداخل المنطقة التي يحتلها، إذن يؤسس لمرحلة طويلة من الاحتلال. لا يملك لبنان، الدولة اللبنانية لا تملك سوى الخيار الدبلوماسي. أما من الجهة الثانية فإيران إذا كان لديها قوة عسكرية من خلال حزب الله فإنها لا تستخدمها إلا إذا كان في مصلحتها، لكي يعني يكون بيدها وابتزاز تساوم فيها كما تبتز في مضيق هرمز وما بالمندب وكل
1: لتحقيق مصالحها هي الذاتية. نعم نعم
2: بالضبط بالضبط، هذا هو المسعى الإيراني. نخشى يعني أن يكون تشبث الاحتلال ومن ناحية أيضا الموقف الإيراني أن يكون نعم. ذلك مقدمة لعودة الصراع على أوسع نطاق وعودة الحرب.
1: تحليلات استراتيجية. حدة التوتر التجاري تصاعدت بين الولايات المتحدة وكندا. أوتاوا أعلنت فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 28 مليار دولار. في المقابل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن كندا تريد الحصول على مزايا الولاية الأمريكية من دون أن تصبح ولاية أمريكية. وقد كان لنا هذا الحوار مع دكتور سعيد عكاشة. التقرير يحدثنا في هذا الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، الصراع التجاري، أن 70% من صادرات كندا تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية. هل هذا هو المبرر الذي جعل وزير النقل الأمريكي شون ديفي يقول إن كندا هي الخاسر الأعظم في هذه الحرب التجارية؟
3: هذا تقرير صحيح جدا، لأنه الدافع لدى الرئيس ترامب حتى قبل ذلك في ولايته الأولى كانت مشكلة أنه الفائض التجاري لصالح كندا بشكل كبير، حوالي 147 مليار دولار فائض تجاري لصالح كندا التي تصدر الولايات المتحدة أكثر من 400 مليار دولار سنويا. يعني الرئيس ترامب كان واضحا في الولاية الأولى عندما ضغط على كندا لكي يتم تعديل اتفاقية النفتة واتفاقية ما بين التبادل التجاري ما بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية حتى يضع بعض القيود على صادرات هاتين الدولتين للولايات المتحدة الأمريكية. إذن التحرك الأمريكي الأخير ليس مفاجئا لأحد، لأنه كان موجودا في عقل الرئيس الأمريكي منذ ولايته الأولى.
1: نعم، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قال إنهم سيقاتلون، يعني ومقابل كل دولار مقابل كل دولار. هل تستطيع كندا بالفعل أن تحسم موقفها، أن تعدل وضعها إزاء هذه المعركة التي كما ذكرت أنت أيضا يعني يبدو أنها هي ستكون الخاسر الأعظم على اعتبار أنها هي الأكثر تصديرا للولايات المتحدة؟
3: يعني أعتقد أنه التصريحات هي لحفظ ماء الوجه ليس أكثر ولا أقل. حتى الآن يعني الرئيس الوزراء الكندي يخشى أكثر من التداعيات في المرحلة اللاحقة، ليس فقط على الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن على جذب الاستثمارات إلى كندا نفسها، أنه في وجود أزمة في العلاقات التجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا يمكن أن تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى كندا، لأنه الكثيرون سيشكون في إمكانية تسويق سلعهم أو منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية في وجود عقوبات أمريكية أو وجود ضرائب أمريكية وجمارك عالية على كل ما يتم استيراده من كندا، بما في ذلك سلع تكون قد مصنعة من دول أجنبية بالمشاركة مع الحكومة الكندية.
1: طيب، الآن كان هنالك أيضا تصريح للرئيس الأمريكي قال فيه أن كندا تريد الحصول على مزايا الولاية الأمريكية دون أن تصبح ولاية أمريكية، يعني كيف نستطيع أن نحلل هذه الجملة؟
3: فلنتذكر أن الرئيس ترامب منذ عاد إلى البيت الأبيض في العام الماضي قال أن يريد ضم كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قال بوضوح تام. صحيح أنه كان التصريح صادم، ولكنه يعني ما قاله الآن إذا كانت كندا تريد شروط جيدة للتجارة فإن الشروط التي تطلبها هي الشروط المتوفرة ما بين الولايات الأمريكية بعضها البعض وليست ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول أجنبية. هو يتحكم على ما يقوله رئيس الوزراء الكندي، ولكن فأعتقد أنه هذه الجولة من المفاوضات يمكن أن تؤدي لاحقا إلى تجاوز الفشل والعودة مرة أخرى لمحاولة التفاهم.
1: ويبدو أن ما يفعله ترامب وفق أيضا ما صرح به نوع من أيضا التنفيس عن ربما ميول للانتقام من كندا التي قال عنها كانت تفرض على مزارعين العظماء سنوات عديدة رسوم جمركية باهظة. الآن في ظل ما يحدث بين الدولتين، ماذا عن الوضع الصيني؟ وكان هنالك في وقت ما تقارب بعض الاتفاقات ما بين الصين وكندا وما بين أيضا كندا وفرنسا. ماذا عن الأسواق الأخرى التي يمكن أن تتجه إليها كندا؟
3: يعني كما ذكرت لحضرتك انه كثير من الاستثمارات الاجنبيه او حتى يعني المشاريع المشتركه ما بين الدول، ان يكون تمويل مشترك واتفاقات تجاريه للصادرات ما بين الدول، تتاثر بوجود سلع امريكيه او بيع بعض السلع اللي يكون بيع مكونات مصنوعه في الولايات المتحده الامريكيه او برخص امريكيه، وبالتالي يمكن فرض قيود على هذه الصادرات. وسبق الولايات المتحدة أن فرضت قيود على الصادرات من بعض حلفائها لدول أخرى لأنه واستخدمت أن هناك مكونات أمريكية في هذه السلع ولا يمكن لهذه الدول أن تقوم بتصديرها. إذن هناك تأثيرات مباشرة على التجارة ما بين كندا والدول الأخرى نتيجة الخلاف الأمريكي الكندي الحالي.
1: نعم، ما يحدث الآن ما بين الولايات المتحدة وكندا وأيضا ما كان يحدث ما بين الولايات المتحدة والصين، حرب الرسوم الجمركية التي دائما نجدها في عهد ترامب، إلى أي مدى قد تدفع بالدول الأخرى بشركاء حتى الولايات المتحدة للبحث عن شركاء آخرين وتنويع شراكاتهم التجارية خوفا من الوقوع في مطب هذه الزيادات؟
3: المشكلة أن فتح أسواق جديدة في ظل أزمة اقتصادية عالمية صعب للغاية، يعني السوق الأمريكي سوق كبير للغاية ما زال قادر على أنه يعني يلبي حجم ضخم من الاستهلاك، وبالتالي الأسواق الخارجية أو الصناعات في الدول الصناعية الكبرى تعتمد على السوق الأمريكي لتصريف بضائع، أي خلل في ظل أزمة اقتصادية عالمية نتيجة الحروب الحالية ونتيجة أزمة الطاقة يمكن أن يعني يدفع هذه الدول إلى أزمة أكبر. وبالتالي أعتقد أن الجميع حريص على ألا يدخل في هذه الحرب التجارية حتى الآن، ربما خلف الستار تجرى مفاوضات ومحادثات ما بين كل الأطراف لتخفيض حدة هذه الحرب في المستقبل القريب.
1: جولتنا الإخبارية انتهت، لكم تحياتي سلوى العبدالله وتحيات المخرج عبد القدوس إسماعيل عبد القدوس وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد لقاؤنا، إلى اللقاء.
4: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بملذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

المشكلة أننا نتوقع أن يكون التقدم خطياً، نبذل جهداً فننتظر نتيجة متناسبة معه فوراً. اليوم جهد قليل يساوي نتيجة قليلة، غداً جهداً أكبر يساوي نتيجة أكبر، لكن الحياة لا تعمل دائماً بهذه الصورة. قد تبذل جهداً طويلاً بينما تبدو النتائج أقل بكثير من توقعاتك، وهنا تنشأ المسافة بين ما نظن أنه يجب أن يحدث وما يحدث فعلاً. يسمي الكتاب هذه المنطقة بوادي الأحباط. عرض جيمس كلير الفكرة في رسم يوضح خط النتائج المتوقعة مقارنة بخط النتائج الفعلية في كتابه. ففي البداية تبقى النتائج الحقيقية أقل من توقعاتنا قبل أن تبدأ لاحقاً في الارتفاع بصورة أسرع. وادي الأحباط هو المكان الذي يموت فيه كثير من المشاريع. هنا يترك الناس النادي، هنا يتوقفون عن التعلم، هنا يتخلون عن الكتابة، هنا يكسرون النظام الغذائي، ليس دائما لأنهم لا يملكون القدرة، بل لأنهم لم يحصلوا بعد على المكافأة النفسية التي تقول لهم استمر، الأمر يعمل. من هنا نفهم لماذا يكون الاستمرار أصعب من البداية. البداية يغذيها الحماس، أما الاستمرار فيحتاج إلى نظام. هنا يقدم جيمس كلير فكرة قد تبدو صادمة، خصوصا في عالم يكرر علينا طوال الوقت: حدد أهدافك، اكتب أهدافك، ضع أهدافا أكبر، ارفع سقف طموحك. جيمس كلير في كتابه لا يقول إن الأهداف عديمة الفائدة تماما، فالهدف مفيد في تحديد الاتجاه، لكنه يقول إن النظام هو الذي يصنع التقدم. إذا ما الفرق؟ إذا كنت مدربا لفريق رياضي فقد يكون هدفك الفوز بالبطولة، لكن نظامك هو طريقة اختيار اللاعبين، تدريبهم، تنظيم التمارين، إدارة الراحة وتحليل المباريات. إذا كنت كاتبا فقد يكون هدفك نشر كتاب، أما نظامك فهو جدول الكتابة، طريقة البحث، عدد الساعات التي تخصصها يوميا وكيفية المراجعة والتحرير. إذا كنت موسيقيا فقد يكون هدفك إتقان مقطوعة، أما نظامك فهو عدد مرات التدريب وكيفية معالجة الأجزاء الصعبة وطريقة تلقي الملاحظات. إذن الهدف هو النتيجة التي تريدها، أما النظام فهو العملية التي تقودك إليها. هنا يطرح الكتاب سؤالا ذكيا: لو تجاهلت هدفك تماما وركزت فقط على نظامك، فهل تستطيع الوصول إلى نتيجة جيدة؟ تخيل مدرب كرة سلة لا يفكر طوال الوقت في لوحة النتائج، لكنه يبني نظاما ممتازا للتدريب. هل يمكن أن تتحسن نتائج الفريق؟ بالتأكيد، لأن النتيجة النهائية ستأتي في جانب كبير منها نتيجة لما يفعله الفريق كل يوم. المباراة لا تربح يوم المباراة فقط، جزء كبير منها يربح في الأسابيع والشهور التي سبقتها. لماذا قد تخدعنا الأهداف؟ يذكر كلير عدة مشكلات في الإفراط بالتركيز على الأهداف. المشكلة الأولى: الناجحون والخاسرون لديهم الأهداف نفسها. كل رياضي يدخل بطولة يريد الفوز، كل مرشح للوظيفة يريد الحصول عليها، كل طالب يدخل اختبار يريد النجاح، كل شركة ناشئة تريد النمو. إذن الهدف وحده لا يفسر لماذا ينجح شخص ويفشل آخر. لو كان امتلاك الهدف كافيا لحقق الجميع أهدافهم. الفرق غالبا في النظام، فما يفعله الإنسان بصورة متكررة حين لا يراه أحد في طريقة التدريب، في الاستعداد، في البيئة، في القرارات اليومية الصغيرة. لهذا فإن دراسة الناجحين من خلال أهدافهم فقط قد تكون مضللة، لأن من لم ينجحوا ربما امتلكوا الأهداف نفسها. تحقيق الهدف تغيير مؤقت. تخيل أن غرفتك في فوضى، تقرر أن ترتبها، تقضي ساعتين في التنظيف فتصبح الغرفة رائعة. هل انتهت المشكلة؟ ليس بالضرورة، لأن السلوكيات التي صنعت الفوضى ما زالت موجودة. إذا كنت ترمي الأشياء في أي مكان وتؤجل الترتيب ولا تعيد الأغراض إلى مواضعها فستعود الفوضى. أنت عالجت النتيجة، لم تعالج النظام. هذا يحدث في مجالات كثيرة. قد يتبع الإنسان حمية قاسية فيفقد وزنا، ثم يعود إلى السلوكيات القديمة، ثم يسدد دينا، ثم يعود إلى نمط الإنفاق نفسه. قد ينجز مشروعا تحت ضغط الموعد النهائي ثم يعود إلى التسويف.
لهذا يقول في هذا الكتاب إن إصلاح المخرجات دون إصلاح المدخلات يجعل المشكلة قابلة للعودة. لا يكفي أن تغير النتيجة، غير آلية العمل الذي ينتج هذه النتيجة. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. الأهداف قد تؤجل سعادتك. حين أنجح سأرتاح، حين أخسر الوزن سأكون سعيدا، حين أحصل على الترقية سأتمتع، حين أصل إلى الرقم الذي أريده سأشعر أنني أنجزت. هكذا تتحول الحياة إلى غرفة انتظار، نؤجل الرضا إلى لحظة مستقبلية. لكن المشكلة أن الهدف حين يتحقق يرفع أمامنا هدفا آخر، نصل ثم نبحث عن القمة التالية، والتركيز المفرط على الهدف قد يخلق ثنائية نفسية قاسية. إما أن أحقق الهدف فأنا ناجح، أو لا أحققه فأنا فاشل، بينما الحياة أكثر تعقيدا من ذلك. أما النظام فيتيح لك أن تحب العملية نفسها، أن تجد قيمة في أنك تتدرب اليوم لا فقط في شكل جسدك بعد سنة، أن تستمتع بالقراءة لا فقط بعدد الكتب التي أنهيتها، أن تجد معنى في الكتابة لا فقط في نشر الكتاب. وحين تصبح العملية ذات قيمة لا تضطر إلى انتظار النتيجة كي تسمح لنفسك بالشعور بالرضا. الأهداف لا تنسجم دائما مع التقدم الطويل. الهدف له نهاية، تستعد لسباق، تشارك، ينتهي السباق، ثم ماذا؟ إذا كان كل دافعك هو عبور خط النهاية فقد يتوقف السلوك بعد الوصول. لهذا ترى أحيانا أشخاص يتدربون بشدة من أجل مناسبة محددة ثم يتوقفون تماما بعدها. فالهدف حفز السلوك مؤقتا لكنه لم يبني أسلوب حياة. أما التفكير القائم على النظام فلا يقول سأتدرب حتى أصل، بل التدريب جزء من الطريقة التي أعيش بها. وهذا التحول بالغ الأهمية، لأن الغرض ليس الفوز في مباراة واحدة، الغرض أن تستمر في اللعب، ليس قراءة كتاب واحد، بل أن تصبح القراءة جزءا من حياتك. ليس ترتيب الغرفة اليوم، بل بناء طريقة تمنع تراكم الفوضى غدا. إنه انتقال من حدث مؤقت إلى عملية مستمرة. لهذا يلخص كلير الفكرة بمعنى واضح: الهدف من وضع الأهداف هو الفوز بالمباراة، أما الهدف من بناء الأنظمة فهو الاستمرار في ممارسة اللعبة. من أهم العبارات التي يبني عليها جيمس كلير هذا القسم أن الإنسان لا يرتقي ببساطة إلى مستوى أهدافه، وإنما ينتهي به الأمر عند مستوى أنظمته.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نزدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظهر.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: الساطة والجلال، فاض ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. نتعرف معكم على مسجد عبد الوهاب العثمان. ولد المحسن عبد الوهاب بن عبد العزيز في الكويت بمنطقة جبلة، وذلك في عام 1323 للهجرة الموافق لعام 1905. واشتهر السيد بشيخ النواخذة في الكويت لما له من جاه وسيط في هذا المجال، حيث ورث ذلك عن عائلته التي توارثت العمل في البحر أبا عن جد. فعائلة العثمان كويتية ارتبط تاريخها بالبحر من أول يوم قدم فيه عميدها عبد العزيز بن عثمان من نجد، وهي من النواخذ المعروفين في زمانه بالكويت، وتعود أصوله إلى قرية جنوبية سدير الجنوبية في منطقة سدير في نجد بالمملكة العربية السعودية. وكعادة أبناء الكويت في ذلك الوقت، التحق عبد الوهاب عبد العزيز العثمان بالكتاب وتعلم فيه القرآن الكريم والحساب والخط، ثم التحق بمدرسة الملة هاشم لحنيان. وقد كان من أساتذته وشيوخه آنذاك السيد سعد بن شرهان والشيخ يوسف بن حمود والملة عبد العزيز العنجري. وعندما بلغ 16 من عمره اتجه إلى تعلم أصول الملاحة وقيادة السفن الشراعية. كان السيد عبد الوهاب العثمان يتصف بالخصال الحميدة، ومعرفته الكبيرة بالأسر الكويتية

تم اختياره عضواً في لجنة توزيع المساكن الحكومية في عام 1380 للهجرة الموافق لعام 1960، وقد بذل رحمه الله أقصى جهده في هذه اللجنة لكي تؤدي أعمالها على الوجه المطلوب، ويحظى هو برضا ربه أولاً وبحب الناس ودعائهم ثانياً. لا نزال معكم مستمعينا الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. لقد كان المرحوم الناخذ عبد الوهاب العثمان يملك حسا وطنيا مرهفا، ويشعر بالمسؤولية تجاه عالمه العربي الإسلامي الكبير، وكان سباقا إلى فعل الخير. ففي أسبوع الجزائر الذي نظمته اللجنة الشعبية لجمع التبرعات في دولة الكويت في شهر يونيو من عام 1959، وكان برئاسة العم يوسف الفليج والعم عبد العزيز الصقر، تبرع بمقدار 3000 روبية. رحم الله الناخذ عبد الوهاب العثمان، فبعد حياة حافلة بالخير والعطاء والبر والإحسان، وبعد عمر ناهز 80 عاما بعامين، توفي في 14 من شهر فبراير من عام 1987 الموافق لعام 1408 للهجرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في البقيع بجوار الذين أنعم الله عليهم من الصحابة والعلماء العاملين. إلى هنا مستمعينا الكرام نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وفي أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون،
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا
3: إذاعة دولة الكويت.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين المنعم على عباده بنعم لا تحصى، الظاهر منها والباطن، الذي قال في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا سألت أكثر الناس اليوم كيف حالك، قد إما أن يجيبك الجواب الذي هو جواب التحية المعتاد، أو إذا كنت تسأله بحقيقة قد تسمع الشكوى، يقول: الدنيا متعبة والظروف صعبة والأسعار مرتفعة والمسؤوليات كثيرة. قد يكون صادقا، لكن السؤال هو: هل رأيت ما ينقصك فقط، أم رأيت أيضا ما أنعم الله به عليك؟ نعم الإنسان، نعم الدنيا لا تكمل، لا بد فيها من نقص، لكن أن يكون هنالك نقص وتنظر إلى هذا النقص ناسيا ذلك الكمال، هذا يجعلك لا تشكر النعمة التي أعطاك الله إياها. هناك نعم لا نشكر ولا نشعر بها، لا نشعر بقيمة دنيانا التي نحن فيها، من كونك في صحة وفي عافية حتى يضيق صدرك ولا تعرف نعمة الصحة حتى يطرق المرض عليك ثم تعرفه، لا تعرف قيمة الأمن حتى عافانا الله وإياكم أن يحصل شيء في بلد مجاور أو بلد آخر، ترى انعدام الأمن فتعرف النعمة التي أنت فيها. كثير من النعم لا ننتبه إليها لأنها موجودة عندنا في كل يوم، حتى كان بعضهم وبعض الصالحين في دعائه يقول: اللهم عرفنا نعمك بشكرك عليها ولا تعرفنا نعمك بفقدنا إياها، لأنك إذا فقدت النعمة ستعرف ما كنت فيه من نعم، لكننا ننسى أو نغفل. نحن نحصي ما فقدنا ولا نحصي ما بقي. إذا فقد الإنسان نعمة واحدة ظل يذكر تلك النعمة ويريدها، لكن عشرات النعم الأخرى التي عندنا ننساها، تمر أمامنا كل يوم ولا نلتفت إليها، عينانا تبصر وأذنانا الحمد لله بخير، وقلبك ينبض وعقلك يفكر، وأهلك مصونين وسقفك يؤويك وطعامك تأكله وماءك الحمد لله. فكم من نعمة هي عندنا ونحن ننسى ذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ميزانا عجيبا، قال صلوات ربي وسلامه عليه: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، أي كأن الدنيا كلها قد جمعت لك، لأن هذا هو المطلوب الذي يسترك. آمن في سربك الحمد لله، تأمن على نفسك على أهلك على أولادك، تذهب وتخرج من بيتك وأنت آمن، وتعود إلى بيتك وأنت آمن، هذه نعمة عظيمة لكننا نغفل عنها. معافا في بدنك الذي عنده الصحة والعافية فليحمد الله، عنده قوت يومه، لا تحتاج إلى فلان ولا إلى فلان، فكأنما حيزت لك الدنيا، هذا هو النعيم المعجل. لم يقل صلوات ربي وسلامه عليه: من أصبح غنيا، ولا من رزقه الله جاها أو منزلة ولا نحوها، بل ذكر هذه النعم الثلاث: الأمن والعافية وقوت اليوم، ثم قال: فكأنما ملك الدنيا كلها. الاعتياد آفتنا التي تقتل شكر النعم، لأننا تعودنا على النعم وألفناها فنسينا هذه النعمة. أكبر سبب لغياب الشكر أننا اعتدنا النعمة، فنحن لا نفرح لأننا نمشي في أمورنا كل يوم، ولا نفرح لأننا نرى كل يوم، لكن لو فقد الإنسان واحدة من هذه النعم عرف النعمة التي كانت عنده، فبفقد النعم تتذكر. نسأل الله أن يعرفنا النعم بشكرها لا بفقدها. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى. كم نتمنى وكم ننسى، حالنا هكذا مع النعم. كم نتمنى من نعمة وكم ننسى، ننشغل بما نريد حتى ننسى ما نملك. نتمنى شيئا أفضل مما عندنا وننسى النعمة التي عندنا. نتمنى بيتا أكبر وننسى أن لنا بحمد الله بيتا يؤوينا. تريد شيئا أعلى وأكمل، ولكن عندك ما فيه الغنى وما فيه الستر، وننسى أن كثير من الناس بل ملايين الناس يبحثون عن شيء من النعم التي عندنا. ليس المطلوب أن تتوقف بالطموح، نعم أنت تطمح وتسعى بخير وبجهتك، نعم اسعى من جهة الحلال، وأسأل الله أن يبارك لنا ولكم من جهته التي يعطينا، لكن لا يكن سعيك ازدراء للنعمة، لا يكن طلبك لأكمل نسيانا لشكر هذه النعمة، لا يكن طلبك لرفعة نسيانا لتلك الحالة ونسيانا لشكرها. والله سبحانه يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر يزيد النعم، يقول تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، ولم يقل لأزيدنكم فقط، بل قال يزيدك في هذا الشكر، فهو يزيدك كل خير، يزيدك طمأنينة، يزيدك بركة، يزيدك صحة، محبة في الناس. فمن أعظم أسباب دوام النعم شكر المنعم، وشكر المنعم باب الخير كله، وهو باب الحمد والثناء على المولى سبحانه وتعالى. الشكر ليس فقط ما يكون باللسان، بل الشكر هو في وضع النعم في موضع يحبه الله، كما يقول أحدهم الشكر صوف العبد ما أولاه، مولاه من نعماه في رضاه، أن تضع النعمة في موضع يحبه المولى سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشكر قبل أن يسأل، كانت حياته صلوات ربي وسلامه عليه كلها شكرا، يقوم الليل كله حتى تتورم قدمه، فلما قيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك، قال أو فلا أكون عبدا شكورا. كان يرى أن الشكر هو المقدم، ليس كلمة تقال بل هي حياة تعاش، فأن يكون الإنسان في حياته كلها في شكر مستشعرا لشكر المولى سبحانه على ما أعطاه وعلى ما وسع له. لو جربنا في حياتنا كلها، جرب في يوم واحد قبل أن تنام أن لا تفكر في مشاكلك، نحن نفكر في همومنا، فكر في النعم التي أعطاك الله إياها. كم نعمة أنعم الله عليك بها اليوم، أنعم الله عليك بكثير، قد يكون صغيرا، قد يكون صغيرا أو لا تستحضره الآن أو نحوه، لكنه نعمة، فهي نعمة عظيمة، وينكشف لك بعد ذلك فضلها. قلبك أصبح أكثر رضا وأهدأ نفسا وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفضيلة ملاحظة النعم التي حصلت لك، وهذا مما يداوي به الإنسان نفسه. كان مما يداوون من استولى الحزن عليه، من الناس من يكون دخل في موجة حزن واكتئاب تضيق نفسه عليه حتى لا يستطيع أن يعرف كيف يخرج منها. فمن دوائها دائما ما يقولون أويت إلى فراشك، نريد خمسة نعم تشكر الله عليها فقط، استحضر هذه الأشياء، تذكر ولو كان صغيرا خمسة أشياء جميلة حصلت لك. لو حصل للإنسان دائما هذا الشيء سيتذكر أن الله قد وسع عليه وأعطاه، فلو جربنا ذلك لعرفنا. واحذر من مقارنة نعمك بنعم غيرك، من أكبر أسباب نسيان النعمة أن تنظر دائما إلى من هو فوقك، وأن تنظر إلى من أعطاه الله فوقك درجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليه. فالمقارنة إنما ترهقك أنت لا ترهق غيرك، فتنسى شكر نعمك. قف مع نفسك دائما في أي لحظة وتذكر كم نعمة ستبقى، وأن النعمة التي ستبقى هي التي شكرت عليها، فإن لم تبق بعينها أبقى الله فضيلتها وثوابها. انظر إلى ما أعطاك الله، تعلم أن الله قد وسع وقد أعطى وقد جاد وقد أعطى العطايا كلها سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. إلى لقاء آخر والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حرصاً على سلامة الأبناء وحمايتهم من مخاطر المحتوى الرقمي، تأتي مسؤولية أولياء الأمور في تعزيز الاستخدام الآمن والواعي للمواقع والمنصات الرقمية. فالمتابعة المستمرة والحوار مع الأبناء وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية تسهم في تحصينهم من الأفكار الهدامة ونزع

تكتسب الوثائق العدسانية أهمية قصوى في حفظ الحقوق من أعمال خيرية ووقفية ووصايا ومواريث تؤدى إلى أصحابها، ولعل جوانب أخرى أيضاً تبرز في هذه الوثائق التي تعد كنزاً وطنياً ثميناً، ومن بينها تحديد معالم جغرافية لمدينة الكويت سواء داخل المدينة أو خارجها. وفي قراءة لجغرافية هذه الوثائق نستطيع استبيان معالم ما زالت قائمة بمسمياتها ذاتها، وأخرى تختفي أو لا نكاد نجد لها مسمى فيما يتداول في أيامنا هذه. الباحث الدكتور عادل العبد المغني يشير إلى وثيقة عدسانية ترجع إلى عام 1889 ميلادية، وهي بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني، تتضمن أسماء لمواقع لم تعد متداولة في وقتنا الراهن وطواها النسيان. وجاء في نص الوثيقة: السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه تخالص ناصر وسعود أولاد هزاع لقيان، وتقاسموا حضور أبيهم هزاع الذي في الرأس، وصار حق سعود من كيفان إلى رأس الماشية من الشمال، وصار لسعود حضرة في وسط حضور ناصر يحدها من الجنوب حضرة البدع، ومن شمال حضرة عجريش لسعود من كيفان، ومن شمال إلى رأس الماشية، ولناصر من كيفان وجنوب نقعة عجريش، وتراضيا على ذلك. ثم تقدم الوثيقة أسماء الشهود، وملخص الوثيقة أن الأخوين ناصر وسعود تقاسما حضور أسماك كانت لأبيهما.

وفي قراءته للوثيقة يقدم العبد المغني خريطة للموقع بخط يده، مؤكداً أن الأسماء التي طواها النسيان هي رأس الماشية، وهو غير وارد في الخرائط والكتب الجغرافية. ويفترض لهذا الموقع بحسب الوثيقة أن يكون واقعاً في منطقة الرأس في السالمية. وورد في الوثيقة أيضاً اسم كيفان، وهذا بالتأكيد غير منطقة كيفان السكنية المعروفة في وقتنا الراهن، لأن موقع كيفان الوارد في الوثيقة يقدر له أن يكون جنوب منطقة رأس الماشية. وورد في الوثيقة أيضاً اسم آخر غير متداول، وهو نقعة عجريش، والنقعة هي مرسى صغير للسفن.

وأما الباحث باسم اللغاني فإنه يقدم قراءة في الوثيقة العدسانية ذاتها، مستخلصاً جوانب تاريخية أخرى، من بينها أن أسرة لوغيان قطنت في قرية الراس مبكراً، وربما يكون ذلك قبل فترة حكم الشيخ مبارك الصباح. فالوثيقة تتحدث عن حضور صيد تركها هزاع لوغيان لورثته عام 1899 ميلادية، مما يعني أن الحضور موجودة قبل ذلك العام، كما أنه يمكن استنباط أن وفاة هزاع ربما تكون في السنة ذاتها أو السنة التي قبلها. وذلك يعني أيضا أن هزاع لوغيان أقام هذه الحضور قبل وفاته بأعوام عديدة يصعب تحديدها. وبما أن فترة حكم الشيخ مبارك الصباح كانت ابتداء من عام 1896 ميلادية، فمن المرجح أن تكون تلك الحضور سابقة لحكمه رحمه الله. واستنادا إلى عائلة لوغيان ذاتها، يؤكد الباحث اللغاني أن فرع هزاع منها استقر في الراس والبدع منذ أكثر من 120 عاما، وأن ذريته عاشت هناك إلى يومنا هذا. وفي تعريفه للمنطقة الوارد ذكرها في الوثيقة، يؤكد الباحث اللغاني أن راس الأرض هو مثلث من اليابسة يقع في منطقة السالمية، يحده البحر من ثلاث جهات، ويمتد إلى مسافة كيلومتر شمالاً ومثله إلى الجنوب، وحوالي نصف كيلومتر إلى الغرب. يحده من الشمال الدمنة أو السالمية كما نسميها اليوم، ومن الجنوب البدع وأنجفة، ويبعد عن مدينة الكويت نحو 10 كيلومترات. سكنت عوائل قليلة قرية الرأس على فترات مختلفة، ولكن القرية اشتهرت وزاد سكانها بعد أن أقام الإنجليز فيها منارة كبيرة لإرشاد السفن ليلا في عهد الشيخ مبارك الصباح، وظلت قائمة حتى بداية الستينيات. وكانت تمتد البيوت على طول الساحل بشكل غير منتظم، فبعض منها يبتعد أمتارا قليلة، فيما تمتد أخرى عشرات الأمتار، ومعظمها غير متلاصق تفصله مسافات قليلة.

ويمكن تقسيم قرية الراس إلى ثلاثة أحياء. الأول القسم الجنوبي، ويمتد على الساحل مئات الأمتار وهو الأقدم، والقسم الثاني هو الشمالي الذي يمتد من المنارة باتجاه الشمال على ساحل البحر، ويوجد فيه اليوم مبنى المركز العلمي ومسجد الشيخ ناصر صباح الناصر. وأما القسم الثالث فهو القسم الغربي، ويسمى أيضا المنزلة، ويقع غربا من القسم الأول، ويفصل بين هذين القسمين تل صغير بنى عليه المرحوم بإذن الله حمد الصالح الحميضي ديوانية بالثلاثينيات من القرن المنصرم.

عزيزي المواطن والمقيم، عند الاتصال على هاتف الطوارئ 112 يجب ضبط النفس والابتعاد عن الارتباك، اعطاء متلقي البياق العنوان بشكل صحيح وتحديد نوع الحادث ان امكن. احرص على القيام بعمليه الاخلاء بمكان امن باسرع وقت. انتظر وصول فرق الاطفاء ونتمنى السلامه للجميع.

0: شوفوا التعليم قبل، شوفوا التعليم الحين، ها نفس الشباب يروحون غارضة حالتهم حالة، اللي حافي حافي واللي ها.
1: كنا نسوي فريق أبو إحنا تحطط يعني بأسبوع كل واحد 50 فلس 50 فلس، ونشتري فنايل أسبوع الثاني شغلنا الهاف، أسبوع الثاني اسمه، ونسوي دورات.
2: فريق الشباب الكويتي كان يعتمد على 3 فرق سكي.
0: بالخمسينات لما يلعبون يقول لك المتنبي مع الصديق، كأن العربي والقاسية.

0: يروي المرحوم الأديب عبد الله زكريا الأنصاري إن أثناء دراسته لما كان طالب في المدرسة المباركية انقطع مدة من الزمن عن الحضور إلى المدرسة هو ومجموعة من زملائه، وكان سبب الانقطاع غريب نوعا ما. اللي حصل إن المدرسة أقرت مادة جديدة على الطلاب، وبسبب هذه المادة فرض على الطلاب لبس تحرجوا من ارتدائه، وكان المعلم يأمرهم في ساحة المدرسة بأداء مجموعة من الحركات الغريبة والغير مألوفة بالنسبة لهم ذاك الوقت. كان اللبس اللي فرض عليهم ارتداءه هو الشورت اللي كانوا يطلقون عليه الهاف مع البلوزة أو الفنيلة البيضة. أما الحركات الغريبة فكانت عبارة عن تمارين سويدية ضمن مادة أشرف عليها المعلم الفلسطيني محمد المغربي، وهي مادة التربية البدنية أو الرياضة مثل ما كانوا يسمونها بذاك الوقت. فكان الحرج من اللبس الجديد وترك الدشداشة وقت الحصة وتأدية هذه التمارين في الساحة أمام الجميع السبب في انقطاع الأنصاري ورفاقه عن المدرسة ثم عودتهم إليها مرة أخرى. هذه القصة الطريفة تلفت نظرنا إلى الانتباه المبكر لأهمية الإعداد البدني للطلاب عبر الرياضة وما تتضمنه من فوائد ذهنية وبدنية، وتعكس اهتمام رواد التعليم والمسؤولين التربويين برعاية الناشئة وحسن تأهيلهم وتعزيز روح العمل الجماعي وصقل مهاراتهم الفردية. بهذا السياق التقطت صورة حلقتنا اليوم اللي يظهر فيها الفريق الرياضي في المدرسة المباركية عام 1949 والفائز بكأس مجلس المعارف اللي صار يعرف لاحقاً بدائرة المعارف ثم وزارة التربية. وكانت بطولة المعارف تضم مجموعة ألعاب رياضية، وفاز فيها فريق المدرسة المباركية بلعبة تنس الطاولة والتمارين السويدية. ترجع فكرة إدخال مادة التربية البدنية ضمن المناهج الدراسية إلى ما قبل التقاط هذه الصورة بأعوام، وتحديداً في عام 1936 لما وصلت البعثة التعليمية الفلسطينية إلى الكويت بدعوة من مجلس المعارف برئاسة المغفور للشيخ عبد الله الجابر الصباح، وكان من أعضاء البعثة المعلم محمد المغربي اللي أشرف على منهج التربية البدنية ووضع أسسه، وتخرج على يديه كوكبة من معلمي التربية البدنية الكويتيين مثل الراحلين عيسى الحمد وصالح الشهاب. ويعتبر الكثير من المختصين في الرياضة في الكويت أن إدخال مادة التربية البدنية في التعليم النظامي شكل نقطة انطلاق مثالية للرياضة الكويتية اللي توالت مراحل تطورها بدءا من المدارس فالفرق الرياضية ثم وصولا إلى تأسيس الأندية والاتحادات الرياضية. فما هي حكاية هذه الصورة وأبطالها؟
1: هذه كانت مدرسة المباركية اللي بنتها يمكن 1911 و36 بدت هذول مجموعة طلبة التربية البدنية اللي كان الأستاذ المرحوم محمد المغربي وشايف الطلبة اللي هم القمصان البيضاء والشورت الأسود وظهروا فيها. طبعاً هذه خلاص يعني اشتهروا فيها، هذه كانت بدايتها، كانوا فيها شوية خجل لكن الحمد لله يعني هذه أعتقد مكتوب كأس تنس الطاولة.
2: شوف هذه السويدي عندنا دروس يعني من الألعاب الصباحية اليومية، وعندنا قبل الفريق هذا نفسه يسمونه الفريق الخاص اللي صار احتفالات حق العيد الوطني والعيد الشغلات مثل هذه ياخذونا بالذات يعني عقب ما نخلص الدراسة زي نخلص الدراسة ودونا باص وروح ثانوية شويخ اللي الحين الجامعة موجود هناك، كنا نتدرب ويسموننا الفريق الخاص ياخذون مجموعة من كل مدارس. وهذا كان قبل المطبخ المركزي مال وزارة التربية اللي هو قبال مجمع الأوقاف حاليا هنا، كان كل واحد يعطونا يعني ما تقول شو اسمه كرتون صغير في وجبته الكاملة حق الغداء ولا ساعة توصل لمستوى العشاء، ونروح نتدرب هناك فريق الخاص على السويدي والحركات اللي نسويها بالأعلام وشغلات مثل هذه. هذه موجودة، وهذه الصورة تذكرني بذاك الوقت دام إنه بس فنايل مزندة بس تذكرنا بالأمور هذه. طبعا استمرت ويانا ليه الستينيات الفريق الخاص استمرت ويانا الأنشطة هذه يعني هذه يعني حتى كان عندهم وقت وجسمه كان عندهم وقت استراحة يحطون لهم شوربة عدس، يعني شوربة عدس حتى على أيامنا كانت موجودة بس حتى هني يعطونهم شوربة عدس يعطونهم تفاح بهالوقت. هذا
1: هي بدأت بعد تأسيس النادي الأدبي 1924 بعد ما تأسس هذا النادي اللي جمع يمكن تقريبا 60 شاعر وأديب تقريبا الرياضة بدأت. الرياضة كانت اللي هي مثل ما قلت لك اليخوت، شد الحبل، الأشياء اللي كانوا يلبسون فيها الدشداشة، يعني ما كان في شورت. واستمرت الرياضة هذه الفترة حتى مثل ما قلنا المدارس، ما مدارس كانوا يبون على أساس إدارة المعارف تخصيص مادة تربية البدنية لنقل تجربة اللي حدثت في مصر وأيضا في فلسطين. بدأت إدارة المعارف، كان الشيخ عبد الله الجابر الله يرحمه طلب من استأنس برأي الموكل البريطاني، قال أنا محتاج 4 مدرسين تقريبا أساتذة من فلسطين، لأن إحنا مثل ما تكون كان تعليم عادي كان في موجود اللي هم الكتاتيب، كانوا المواد 4 ما تتغير: الإسلامي، القرآن الكريم، اللغة العربية، الرياضيات جزء قليل، وكان في تاريخ لكن مو تاريخ. هذه كانت المواد الأساسية الكتاتيب اللي كانوا. هذه دشينا بالمدرسة النظامية اللي كانت باركية أول وحدة، 20 سنة ما كان في تربية بدنية. طبعا صار إشكال ما بين البريطانيين والكويت حول الأسماء، لأن تدخل فيها اللي يدير أعمال بريطانيا في بوشهر، رفض الأسماء اللي طبعا الكويت قدموا طلب إلى الأمين حسيني فلسطين بترشيح 4 أساتذة ممتازين للعمل في الكويت، عندنا مدرسة مباركية ومحتاجين هذا التخصصات. طبعا رشح الأمين حسيني 4 أسماء، طبعا أثار غضب البريطانيين على موضوع قيام الكويت دايركت إن تخاطب فلسطين، لأن قالت، وطبعا قام الموكل البريطاني كلم الشيخ عبد الله الجابر قال ما يجوز، لازم يصير عن طريق السفارة البريطانية، فرفض هذه الفكرة، قال احنا مدرستنا واحنا اللي نختار. فقال مو مشكلة بس نتأكد من الأسماء. طبعا رشحوا 4 للحسيني، كان المغربي واحد منهم، كان تربية بدنية، كان في محمود نجم، كان أحمد شهاب الدين، وكان في ذا الكفل عبد اللطيف. الاسم الأخير أثار بعد البحث تبين هذا كان يدرس في دولة عربية، وتعرف كانت البريطانيين ماخذين مستعمرين معظم الدول. هذا كان يشتغل درس في بغداد وله سابقة مع البريطانيين، فكان من الأسماء اللي طبعا خاطبه بريطانيا الشيخ عبد الله، قالها من الأسماء اللي يتم غرسها على أساس إنه راح يجي الكويت وراح يثير البريطانيين ضدنا، فهالاسم مرفوض. فجابوا حيدر، أعتقد حيدر عبد الله وشغلة، يا بداله كرابع. 36 يوم الشعب الكويتي والمسؤولين كلهم راحوا استقبلوا 4 أساتذة. أول شيء كان الكساد بالكويت وصل إلى حده، لأن كانت الكويت معتمدة على تجارة اللولو. ب36 ظهر اللولو الصناعي، أثر تأثير كثير على حياة الشعب الكويتي، أن ينتظرون 3 أشهر شهرين رحلة البحر ونرجع وما حد يشتري في لولو صناعي، فصار ديون. وكان الشعب الكويتي بيحاول يغير الناحية الاجتماعية، يبحث عن أي شيء، كان الملاذ الوحيد هو التدريس، التعليم، فكانوا بينتقلون إلى التعليم الحديث، واستبشروا بقدوم محمد المغربي وفريقه. والحمد لله يعني فريق محمد المغربي أول ما 36 لقى عوائق كثيرة، كان طب اختيار طبعا يوم قدومهم كان في عوائق كثيرة يعني طريفة، ولكن تم اختيار أحمد شهاب الدين مدير الباركية، لأن أحمد كان يتميز بشهادته، كان يدرس 2 سنين في بغداد، فتفوق على محمد المغربي. ولكن محمد المغربي كان شاب ذو جسم بدني متحمس جاي يشتغل، وحقق نجاح، وكان تلميذ لأحد الأساتذة التربية البدنية في مصر، وكان معروف في معهد الأقصى في فلسطين وتأثير عمله، فجاي محقق نجاح وجاي ينقله للكويت. يوم يا الكويت طبعا شوف الطلبة وزار، ماكو كراسي، لبس عادي، في كان وايد انصدموا، لكن هذه الأمور راحوا. فترتهم كانت 6 سنوات، من 6 إلى 42 سنة. نجح في تشكيل ب 36 37، نجح في تشكيل أول فريق كويتي باسم شباب الوطن، كان هو محمد، كان يقوده هو كمدرب. أيضا أقام أول مباراة في تاريخ الكرة الكويتية على أرض الكويت عندما التقوا شباب المباركية ويا فريق ثانوية البصرة، وكانت بقيادته، كانت بيناير 37. هذه الإنجازين طبعا ساعد كثير أن محمد المغربي يطور الألعاب الرياضية وشجعها، وفتح أيضا، دخلنا يمكن في موضوع الجوال والكشافة، ويعني كانت كالبداية الأولى اللي أتكلم عنها ليه 37 38.
2: شوف قبل هذه له يعني لس هذه كان لباس الشرطة، أول ما تأسس الشرطة بالكويت لبسوهم نفس الشيء كذي، اللي هو على شنو نظام شرطة الهند. طبعا بالكويت استنكروها، يعني قبل الكويت عيب انك تطلع ساقك وتطلع مني ومني، يابو شرطه الكويت لبسوهم الشرط هذا بس على اساس انه يعني لبس الشرطه مثل لبس الكشافه، شلون مثل لبس الكشافه كذي. طبعا الكويت كشرطي كهذا استنكر الحركه هذه، شلون البس كذي؟ قالوا لا البسوها مؤقت، ما تحط لكم خطا على رجلكم البانديج او شغله مثل هذه، على بعدين ما فصلوا لهم من بنطلونات كامله. طبعا اكيد استنكروا، بس يعني المدارس لا، يعني المدارس يعني بديت يعني تاخذ شوي يعني على الوضع العادي ب 46، وهذا بديت يعني احنا داشين فيها. يعني حتى ايام الكشافه كان لبسنا كذي، بنطلون الكشافه كان قصير عندنا فيه.
1: اخر 36 طلب المغربي اول شيء لبس الرياضه. طبعا هو ما تكلم على وزار ولا الدشاديش، وكانوا بالصف يقعدون على الارض، ولكن قال لازم شوي يكون رياضه على اساس يمارسون اللعبه. الرياضة البدنية تساعد على الجري، وفي أمور ثانية كرة قدم أيضا كانت في، فما تقبلوا الأمر، ما تقبلوا اللاعبين بالبداية، لدرجة أنهم ما قاموا يحضروا. فأصدر طبعا مدير المدرسة أحمد أوامر وقرارات، اللي ما يحضر طبعا إلزام وانصياع. وفعلا يو وطلبوا من المغربي انه يخاطب فراش المدرسه انه يسكر البوابه الخارجيه الحديد امام الماره، لانه طبعا وقت المدرسه المباركيه كانت حولها السوق وهذا، فكانوا الشعب دائما قاعدين يطلون ويشوفونهم، فتوقعوا ان هذه قد تقلل من شأنهم شورتات. ولكن هذا التخوف كله شهرين وراح، لان صار مهرجان رياضي يمكن بدايه 37 كبير بالكويت، كان حضوره بالشورت، فصار سمة الشورت واللبس الرياضة هذه طبعا كانت موجودة بالكويت.
2: وكأس المعارف، وكأس المعارف قبل لا تكون اسمها وزارة التربية كان اسمها دائرة المعارف. هي طبعا كانت دائرة المعارف، بعدين صارت وزارة التربية، بعدين صارت وزارة التربية والتعليم.
0: مجلس المعارف اللي تحول لاحقا ليصبح وزارة التربية، اتسع اهتمامه بالرياضة المدرسية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وبهدف تنمية الروح الرياضية لدى الشباب والفتية، وتطوير قدراتهم البدنية، والاهتمام بصحتهم، وزرع مبادئ المنافسة الشريفة، ووضع الطاقات الشبابية في مكانها الصحيح والمفيد. نظم المجلس المهرجان الرياضي اللي بدأ عام 1937 واستمرت إقامته سنوياً، ثم أقام بطولة رياضية احملت اسم مجلس المعارف، وتنافست فيها الفرق المدرسية، وكانت نواة البطولات الرياضية في الكويت. فما حكاية هذا المهرجان الرياضي؟ وما بطولة كأس المعارف؟ وما هي الفرق التي تنافست على هذا الكأس؟
2: شوف المهرجانات كانت وايدة، يعني أذكرنا بالهيئة الوطنية كانت يعني يأخذونه مثل ما قلت لك فريق الخاص، يأخذونه حق الكرنفال اللي كان يقوم على بالعيد الوطني اللي هو ب 25 فبراير. كنا نستعد حق اليوم هذا، كان يسوون إضافة حق الكرنفالات، ما كرنفالات كان بثانوية شويخ، ملعب ثانوية شويخ يحضرون كبار الشخصيات والشيوخ وشغلات مثل هذه، بس الفريق الخاص وحن نسوي الحركات هذه بالأعلام، ونسوي الحركات مثل ما تقول الجمباز، ونسوي الحركات هذه كلها بذاك الوقت.
1: بالنسبة حق النشاط المدرسي في وقتها كان فيه اهتمام كبير من طبعا كان هو رئيس المعارف اللي هو الشيخ عبد الله الجابر، وكان يعتمد اعتماد كلي على مدير المعارف. فمدير المعارف ما كان ثابت، يعني كل سنة فترة، يمكن كان المدير المعارف كان هو عن طريق المفتشين التربية البدنية يعملون، كان هو في مهرجان الرياضي اللي يحدث دائما على الملاعب الرملية يحضره، طبعا هو رئيس المعارف الشيخ عبد الله الجابر يحضره الشغلة هذه، كان حريص حضورها. كان فيها مهرجانات اللي هي بعض الجمباز اللي كان يصير ينقلون بعض الأدوات الخشبية، القفز والحصان، كان شد الحبل، كان الجري، المهرجانات اللي تعتمد على المتعة في هذا اليوم. طبعا استمرت المهرجانات الرياضية وصلت انتقلت إلى طبعا إلى ثانوية الشويخ اللي هي كان يوم أعتقد 18 فبراير 59.
2: بذاك الوقت كان موجود كرة اليد، موجودة كرة السلة، موجودة كرة القدم، كان موجودة في صالات، صالات فيها الوثب العالي، كان فيها الحصان اللي تنجز عليه، كان فيها وايد العاب. في كان عندنا اذكر في عندنا مثل طاولات طويله كذي، وفي كياس فيها مثل الباجله موجود، وكنا نلعب فيه، والتنس الارضي والتنس الطاوله، كل الالعاب هذا كانت موجوده، وكانت الصالات متوفره فيها كل الالعاب اللي تشوفها.
1: كان عندنا بالنسبه حق كره القدم، احنا قلنا 37 كانت اول مباراه اقامها شباب الوطن، كان في فريق المباركيه، كان هناك مدارس يعني كانت موجوده، في مدارس ظهرت، يمكن مدرسة الأحمدية 24 ظهرت، لأن الشيخ أحمد الجابر طلب إدراج اللغة الإنجليزية، فالمباركية مات المعارف قالت صعبة أني أدرج اللغة الإنجليزية، فهو راح عمل مدرسة الأحمدية، فصار تنافس شوية. كان هناك بحث عن النفط، كان في إنجليز، كان في شركة نفط الكويت، شركة نفط الكويت، وكان فيها أغلبها كانوا إنجليز، كان فيه هنود، كان فيه باكستانيين. هذول كونوا ثلاث فرق. يمكن ظهر اتحاد الكرة الإنجليزي سنة 40 في مدينة الأحمدي، وهذا الاتحاد عمل دوري رباعي كان يضم مجموعة اللاعبين الإنجليز، مجموعة اللاعبين الباكستانيين، مجموعة اللاعبين الهنود، وأخيراً الفريق الرابع كان هو الفريق العربي. في هذه اللحظة ظهر أيضاً المباركية وهذول المدارس، كان في ظهور لبعض الطلبة، وكان المدرسين نفسهم اللي ظهروا بعد ما يو الجالية، يو الدفعة الثالثة اللي هي مصر، يمكن تقريباً بدأت من 47 تقريباً 47-46 مع قدوم بعض الفلسطينيين الدفعة الأخيرة، اللي كان منهم خير الدين جبين، كان سالم بلغيد، وكان خير الدين جبين. خير الدين جبين صار هو سكرتير الاتحاد الرياضي وعمل أمور كثيرة. فكان هناك دوري اللي هو فريق المعارف، وعمل دوري ما بين المدارس وما بين الموجودين لتشكيل منتخب اللي هو كان منتخب المعارف، اللي ضم المدرسين اللي كانوا العرب، وأيضا المدرسين اللي كانوا موجودين، الطلبة اللي كانوا بهالفترة هذه، حتى ظهور طبعا لو نتكلم بعدين عن ظهور النشاط الكروي بالكويت، ظهر مع ظهور الطلبة اللي كانوا يدرسون 36 من مع محمد المغربي، كملوا دراستهم في مصر ورجعوا الكويت على بداية 47. نتذكر منهم، يعني أنا حاول أتذكر، صالح شهاب، مجيد محمد، في العثمان، سالم العثمان، عيسى الحمد، وبعض الأسماء، لكن والخنفر كان فيه تقريبا 9 أو 8 مدرسين.
3: أتمنى الآن دوري المدارس يرجع كما كان بالسابق، يعني سابق إحنا أنا لعبت دوري المدارس روعة، حكام، جمهور، ناس. كنت أنا فلسطين متوسطة، كنت طالب، كنت ألعب، بعدين رحت ثانوية شويخ 64 لعبت المدرسة لما رحت القاهرة.
1: كانت المدارس كانت تتنافس ما بينها، كان في المباركية، في الأحمدية، في الشرقية، في مدارس، طبعا أنا ما أدري عددهم كثر كان، بس كان في ازدياد كبير في عدد المدارس، وكان إشراف هذه البطولة مثل ما قلت لك كان بالمباركية. بالمباركية كان في غرفة قدام غرفة الناظر، هذه كان مقر المعارف اللي كان الشيخ عبد الله الجابري يتواجد فيها، فكانت كل القرارات تأخذ بالمباركية، كان أحمد شهاب الدين. فكانوا طبعا هم الأغلبية منهم، يعني كانوا اللاعبين النجوم والنشاطات كلها من المباركية اللي كان تصير بيناتهم المباريات. يمكن درجة من درجات، يمكن كان أعتقد في مباراة حدثت يمكن أربعينات، كانت بين شركة نفط الكويت الإنجليز والمباركية، كانت هذه أكبر شغف في الرياضة الكويتية، صار فيها اشتباك من حماس اللعب، يعني كانت كرة القدم فيها. كان في بطولات سلة موجودة لكون المدرسين اليوم كانوا موجودين من مصر، انقلوا تجربة كرة السلة المتطورة في مصر انقلوها إلى الكويت، والدليل أن كانوا بعدها بعد الفترة هذه يوم دخلنا الستينات كان في نجوم مشهورين بكرة القدم، كانوا يلعبون سلة وكانوا يلعبون قدم، يعني من أمثال عبد الرحمن الدولة اللي كان بالستينات نجم المنتخب السلة، وظهر وايد لاعبين قاموا يلعبون لعبتين من أمثال مرزوق سعيد وغيره من اللاعبين. يعني كان بالنسبة حق النشاط الرياضي المدرسي كان وايد يعني مشاركات، بس كانت أكثر شيء كان اعتماد على ما قلت لك، كان الطائرة والسلة والقدم، وكانت ألعاب اللي هي الألعاب اللي فيها متعة ما متعة والجري وهذه الأمور.
2: يعني إحنا أيامنا كنا نسوي فريق بروحنا، زين إن تحاطط يعني بأسبوع كل واحد 50 فز 50 فز، ونشتري فنايل أسبوع الثاني شرينا الهاف أسبوع الثاني اسمه، ونسوي دورات تشتري كاس مثل الكاس هذا، كنا نشتري من أول دوار، أقصد من أول سوق واجي فيني كان في محل يبيع الألعاب الرياضية والأدوات الرياضية، كنا نشتري كاس من هذا ونسوي دورات.

0: على مستوى فرق الفريق كلهم، طبعا الفريق يكون فيه اكثر من فريق موجودين، كنا نشتري ونسوي دورات عليه موجود، حتى قبل كان موجود هذا.
1: راى المختصين في المجال الرياضي ان ادخال التربيه البدنيه الى التعليم النظامي يمثل نقطه انطلاق مثاليه لتاسيس الانديه والاتحادات في الكويت بمختلف انواع الرياضات. ولم يكن ذلك ليتحقق لولا وجود كوكبه من التربويين.

0: تنافس فحسب، بل عملوا جاهدين على وضع لبنات الرياضة الكويتية.
1: لكن لما نتكلم عن عيسى الحمد وصالح شهاب، عيسى الحمد لما كان هو مدرس تربية بدنية متحمس مفكر، طبعاً أنا أقول يعني الكويت كلها لحد الحين لم تنجب رجل مثل عيسى الحمد اللي كان له تأثير كبير في حركة الرياضية الكويتية، الأولمبية، الكشفية، الجوالة، عمل ثورة كبيرة في الرياضة الكويتية البدنية بالكويت، وأظهر التطور اللي صار بالكويت. يعني يوم عيسى الحمد الكويت عمل سن قانون كرة القدم، سن قانون الاتحاد الرياضي اللي شكل سنة 52، أيضا ساهم في إيجاد أول دوري كرة كان في سنة 51 نهاية دوري الكرة. طبعا بدأت الكرة القدم بدائرة المعارف عند قيمة أول بطولة كاس كانت 51، ولكن الاتحاد الرياضي تبنى الدوري وبدأ يتبنى المسابقتين حتى سنة 59. عيسى الحمد عمل أيضا من إنجازاته بالكويت، شكل هو كان مفتش وشكل لجان مفتشين التربية البدنية على الكويت في المباركية، في جبلة، في الشرقي منطقة أيضا. الثلاث مناطق هذه كان في ثلاث ملاعب كان عندنا كرة قدم، اللي هما معهد المعلمين بالدسمة، وكان في ملعب ثاني بجبلة بحوطة الحميضي اللي هي مخفر الصالحية حاليا، وفي كان بالشرقي. طبعا عيسى الحمد نادى من خلال مقالات كتبها في مجلة البعثة، كان هناك أيضا إصدارات فكرية حلوة أدبية كانت تساعد صفحات الرياضية على نشر التوعية الرياضية، طالب بعديد من المقالات الاهتمام بالدولة بالتربية البدنية، وذكر وايد أمور. يعني كان عنده مقالتين، واحدة اسمها نريد ملاعب، وواحدة كانت الاهتمام بالتربية البدنية دعا فيها إلى افتتاح أندية رياضية، وفعلا نجح في ساهم مع زملاء له إنشاء أول نادي رياضي كويتي، كان هو النادي الأهلي عن طريق مجموعة من الشباب. النادي طبعا تطور، رأسها طبعا سنة آخر 49 كان رأسها السيد مقرن الحمد، كان مكانه شيراتون الكويت، مبنى شيراتون الكويت، هذا كان هو نادي الأهلي. عندما هدم نادي الأهلي طبعا بنى شيراتون الكويت بداله. طبعا النادي الأهلي 49 آخر 49، الأهلي طبعا دش مع منافسة مع فرق، كان لازم يقيم دوري، طبعا دائرة المعارف عملت دوري بسيط اللي هو كان على كاس شركة نفط الكويت، نادي الحبارة اللي هو فريق الإنجليز، كان في فريق الهنود، في فرق كانت أيضا ظاهرة طالعة. يعني لا تنسى الانفتاح اللي صار بالكويت ما صار بأي دولة ثانية. يعني لما نتكلم عن انفتاح بالكويت نبتدي من نقعة قصر السيف يوم كان قبل المينا بال 1899، يوم كانت رياضة القوارب الشراعية، البضاعة لما توصل الكويت، هذه كانت من ما كانت تصير إلا يمكن في البصرة أو بالكويت. فهذه يساهم كثير أن الفكر الكويتي نقل الأفكار اللي كانت تصير بالدول العربية عن طريق المدرسين.
2: طبعاً بالزمانات هنا في شيء فريق اسمه فريق الخاص، زماننا هنا بالزمن الأربعينات والخمسينات فريق الخاص اللي هو مثل الجمباز، عبارة عن تمرينات، هم يصرفون لك بانيلة وشورت بس حافي مساعات من غير تكرم جوتي. فريق الخاص كل مدارس المرحلة الابتدائية المتوسطة فريق خاص، فريق الجمباز، كرة القدم، تنس طاولة، هذه اللعبات، السلة، الطائرة، ذيلا كانت الألعاب. هذه أنا أذكرها قبل المنافسة يعني بالخمسينات لما يلعبون يقول لك المتنبي مع الصديق، كأن العربي والقادسية المرحلة المتوسطة مع متوسطة مثانوي، لما يلعبون المتنبي مع الصديق كأن العربي والقادسية، أو حولي مع الشامية، أو حولي مع المتنبي. ذيلا المدارس الطلبة الجماهير يجون حق المباريات غير نمونة، وفيها فطاحلة مثل المتنبي من يلعب معهم دولة.

0: خطيب مرزوق سعيد، هذين اللي كانوا يلعبون مع المدارس اللي هم يطلعوا بعدين الطفرة اللي طلعت بالأندية 60 و60، ذيل طلعوا عزوف الأولاد عموما حتى عن الرياضة. يعني الآن بنديتنا في الألعاب يعني شبه يعني انقرضت نوعا ما، مثل يعني الجمباز، ممكن الكاراتيه، الجودو، ذيل اللعبات في وما في، بس وين الجمباز قبل؟ مثلا كمثال الجمباز، في أبطال على مستوى العرب عندنا مثل الدكتور مساعد الهارو، محمود الحرز، جواد عسكر، صلاح عسكر، المهنة، مجموعة أولاد كانيون يلعبون. الحين في جمباز، في أجهزة، بس ما كل لاعبين. عصر السوشيال ميديا والتليفونات والموبايلات والشغلات هذه ضيعت الرياضة نوعا ما، بس الرياضة موجودة، ما أقول لك لا، بس مو مثل حبهم الرياضة قبل. الحين
1: من الضروري لما نتكلم عن الرياضة الكويتية أن نذكر من وضعوا لبنات هذا النجاح عبر الاهتمام بالتربية البدنية في التعليم النظامي، والمعلمين الأفاضل اللي كانوا مدركين لأهميتها ودورها المهم في تعزيز روح المنافسة والإبداع والتفوق. التربية البدنية اللي بدأت في المدرسة المباركية حتى وصلت الفرق الكويتية إلى إنجازات عالمية في رياضات مختلفة فردية أو جماعية.

0: سكتنا هالمرة ما كانت عادية،
1: ما شاء الله،
0: سكة خذتنا لأبعد الحدود.
2: سكتنا اليوم في كوسوفو،
0: من قمم الجبال لأعماق البحار اللي نغوص فيها عشان نكتشف عالم كله أسرار.
2: فالمنديري،
0: سكتنا هالمرة مليانة مغامرات.
2: حبيبي الأشيارة قاعد تحرك كاملة.
0: بكل مدينة قصة.
2: شو رأيكم؟
0: وبكل محطة لحظة ما تنسي.
2: أول مرة دشكت كذي بالبحر،
0: عشنا التجربة.
2: Thank you. Flower.
0: خضنا التحدي.
2: Left back. بلشنا أفراد.
0: واكتشفنا الجمال بكل تفاصيله.
2: شوف المنظر ما شاء الله.
0: مشاهد تخطف الأنفاس.
2: شوف الصعد هني. بلش توتر. طالع تحت هدوء.
0: طبيعة تسحر العيون. وثقافات تعيشها بروحك قبل عيونك.
2: Thank you so much.
0: ربطوا الحزام واستعدوا حق رحلة مختلفة، لأن سكة سفر ما هي مجرد رحلة، هي بوابتكم حق عالم كله مغامرات ودهشة واكتشاف.
2: عجيب.
3: سكة سفر، شوفونا في هذه الأوقات

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصلي وسلم عليه في الآخرين، وصلي وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فابتداء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن كما جمعنا على هذه الأرض أن يغفر لنا خطايانا يوم العرض، وسأله جل وعلا أن كما جمعنا على هذا الفرش أن يظلنا وإياكم تحت ظل العرش. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك رب العالمين. حياكم الله أخواني الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم الذي يشرب بعيونكم ويتهدى إلى مسامعكم. نتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونطوف ونجول برجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن المتأمل بفعالهم وأقوالهم ما يظهر له إلا قول الشاعر: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس صحيح إذا مشاك المقعد. فهم النجباء الأطهار والمتقين الأبرار رضي الله عنهم وأرضاه. نقف إخوان الكرام على مشاهد عظيمة وإلى مواقف عظيمة في أعمال القلوب، وأن القلب إخوان الكرام ما سمي قلب إلا لتقلبه. القلب من كثرة تقلبه يتقلب، فتجد في حال ثم حال آخر. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم المعصوم الذي يوحى إليه كان كثير ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من علم ذلك كذلك علم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك لا تستغرب إذا وجدت إنسان من أقصى اليمين من درب الغانمين إلى أقصى الشمال من أهل الفجور أو غيرها، لا تستغرب، لأن التقلب هذا يكون كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الإنسان الذي يكون في نفسه من المتغيرات قد ينقلب من اليمين إلى الشمال أو الشمال إلى اليمين. قد يكون إنسان في طاعة وتكون نفسه انقلبت عياذا بالله، فيتعجب الناس: كيف فلان الذي كان يشر له بالبنان ثم انقلب على وجهه؟ وقد يكون الناس إخوان الكرام من أهل الشمال، من أهل المعصية والفسق مشهور، ثم فجأة ينقلب إلى أهل الصلاح. السر إخوان الكرام والله أعلم بدسيسة في القلب، شيء في القلب يكون من إرادة الخير أو إرادة السوء، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى. ولذلك قال أهل العلم أن النية وبعاثها والقلب لا يعلم بها الملكان المقربان، الموكل بالحسنات والموكل بالسيئات. ولذلك ينبغي الإنسان دائما أن يلزم وأن يكون على غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي رواية: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره، يعني في طريق السفر، يقول: اللهم نعوذ بك من الحور بعد الكور. الحور بعد الكور نقصان بعد الزيادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره يدعو ذلك كثيراً.

حياكم الأخوان الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم الذي يشرف بأعينكم ويتهادى إلى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. حقيقة أخوان الكرام ونحن نتأمل في هذا المشهد العجيب انقلاب الحال من الحال، ولذلك معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر أهل العلم أنه لا انتقال من طاعة الله إلى معصية الله ولا من معصية الله إلى طاعة الله إلا بقدرة الله. لهذا روى ابن مسعود رضي الله عنه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم، اسمع لهذا الحديث جيدا واجعله في حلقة على أذنك واجعله نصب عينك، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لا إله إلا الله. هذا الحديث مخيف جدا يا إخوان الكرام، هذا الحديث يجعل القلب فزع، إلى أن العبرة ليس بالقيل والقال، ليس فلان بن فلان الصالح الرجل المصلي الصوام المتصدق، لا وربي، العبرة بالخواتيم. ولذلك ذكر أهل العلم أن أشد دعاء على الشيطان: اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، أشد دعاء على الشيطان. ولذلك كثير من الناس ترى يصرف عنه، من من الناس يدعو الله حسن الخاتمة؟ ممكن يدعو في الدنيا، ممكن يطلب الآخرة، ممكن، لكن سألت الله عز وجل حسن الخاتمة؟ وحسن الخاتمة أخوة الكرام مو معناها تموت وانت ساجد، لا، أن تموت وأنت على الإسلام، أن تموت وأنت على طاعة، هذا هو معنى حسن الخاتمة. ولذلك علق ابن رجب على هذا الحديث قال: كيف يكون إنسان ربما يكون إمام مسجد، ربما يكون داعية، فجأة ينقلب؟ قال ابن رجب: دسيسة في القلب، كان في قلبه شيء من الشوائب ما خلاها، فكان ذلك انقلابا له، وكان ذلك انصرافا له. ولذلك يا أخوان الكرام لا نعرف شيء مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل به إلا إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. قال أهل العلم: أي النقصان بعد الزيادة. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، وتأمل في السفر، إنسان ينقص إيمانه في حال السفر ويرى متاع الدنيا ويرى أحوالها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. والحور بعد الكور يعني النقصان بعد الزيادة. لذلك الإنسان إذا ذهب في السفر فليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله يعني خاف من الله، اتق الله عز وجل، اجعل بينك وبين عقاب الله عز وجل وقاية، لأن ربك اللي في الكويت هو ربك اللي في غيرها، الله أعلم بحالك. ولذلك الإنسان ربما تزل قدمه فتكون في موته على سوء الخاتمة، نعوذ بالله. يا ما إنسان زلت قدمه وأنصاب في ذلك. ولذلك الإنسان دائما يتأمل هذا الحديث ويتألم ألما شديدا، ويبحث ويفتش ويصلح، لأن كلمة الإمام بن رجب دسيسة في القلب. ما هذه الدسيسة؟ الله أعلم بها. لكن دائما الإنسان في هذه المواقف وفي هذه الأحوال يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم إني أسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. نصت المادة 10 السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

معاكم المصمم الداخلي غانم الحربي، حياكم الله مرة ثانية. وتكلم عن متى الشخص يكره البيت. مشكلة هاي صراحة، إن واحد يكره البيت أكبر أزمة في البيت اللي يخليك ما تحب بيتك. أول موضوع موضوع الديون، لما تخلص بيتك ومتروس ديون، ما تقدر تفرش البيت، دخلك ضعيف، عشان والله أنا قاعد بالبيت. مسمى بيت العمر أنا ما أحبه كلش، هو سكن أنا أسكن فيه ما تبقى من عمري مرتاح. لأن أكثر الناس متى يأخذ بيته؟ ترى يأخذ بيته فوق 50 أو 45 سنة. خذيت البيت أنت وعليك ديون 15 سنة، كم يصير عمرك؟ 65-70 سنة تكون مرتاح بالبيت؟ لا مو مرتاح. لما تكون عليك ديون فترة عمرك هذا المتبقي، هل هذا صحيح؟ مو صحيح. شنو سبب الديون؟ أول سبب عندنا بالكويت البيت يبونه استثمار، ويبونه حق الضيوف، ويبونه حق الحفلات، ويبونه حق عائلة كبيرة، ويبونه كل شيء فيه. البيت هو سكن، احتياجك البيت ترى دورين لا أكثر ولا أقل، هذا احتياجك البيت الأساسي، نومك، نوم أولادك، احتياجاتك اليومية، المطبخ، صالة المعيشة، واستقبال الدولية، هاي احتياجاتك البيت الأساسية. الباقي زود، يسمونه زود، زود عن يعني عن احتياجك الأساسي. فزودت كبرت البيت، دخلت بالتكاليف العالية، دخلت بالدفع اللي ما تدري عنه أنت. وترى في بعض الناس يستشير ناس ما تفهم ويعطونا الرأي أن البيت ما يكلف فلوس.

يتفاجأ لما يخلص البيت أنه ما عنده فلوس تكمل البيت، ويبدأ يكره البيت. شنو بعد شيء ثاني يخليك تكره البيت؟ اللي يخليك تكره البيت إذا تصميم البيت غلط، يعني من حركتك في البيت، مداخل مخارج، بعض الناس يقعد من نومه بينحاش من البيت بيج صراحة، يعني لأن الأماكن اللي قاعد فيها بالبيت مو مريحة، يعني حركته بالبيت من دخلة طلعة كذا مو مريحة. فضروري وجوبا أن يكون إدارة البيت إدارة صحيحة، إدارة مالية صحيحة، إدارة توزيع البيت إدارة صحيحة، مداخل مخارج هواء طبيعة كلها جزء معاك في البيت. رجاء يعني، رجاء يعني من القلب إلى القلب، أن هذا البيت يكون سكن سكينة، ويعني السكينة مفهومة ترى حيل عميق، لازم تفهم عدل يعني عشان تكون مرتاح في هذا البيت. فرجاء يعني أنا أتكلم عنه أن البيت هذا يكون سكن لك، من نومك، من حركتك اليومية، من قعدتك، من دخلة ضيوفك، من قعدة عيالك، من قعدتكم اليومية، من قعدتكم في الدور الأول، من قعدتكم كل مكان في البيت. رجاء خلى شيء مريح، أفهم عدل كل جزء بالبيت، حاول تفهمها، لا تتنازل أبدا، أفهم بالمخطط قبل لا تبدأ في البيت، لأن إذا بديت وبنيت خلاص ما راح تقدر ترجع، وإذا رجعت حتكلفك فلوس، راح تكسر وتكسر وتكسر وتعيد وترجع وتعدل، ما راح تعدل مرة ثانية. فدير البيت بطريقة صحيحة عشان البيت يكون جزء منك وجزء من حياتك وتحب تعيش فيه، وأسأل الله عز وجل أن يكون بيوتنا سكن لنا. من الأمور اللي في البيت أنه يكون سكن لك، واللي يكون فيه إزعاج لك، إذا أنت قاعد بمكان في البيت مو مريح، يعني مثلا بعض الناس قاعد في صالة المعيشة بظهره مثلا باب المطبخ، يعني فتحة والتسكيرة كشوي عنده مزعجة مثلا، مرات يكون طاولة الطعام الأماكن حركة فيها مزعجة، فتقدر ما تقدر تقعد في طاولة الطعام، مرات مكان التلفزيون مزعج تحس وانت قاعد مو مرتاح. فلما تكون داير هذا المكان إدارة صحيحة راح يكون جدا جدا مريح. موضوع نومك، إذا كان مكانك يعني بعض العالم دش بيوتها السرير حاط بجنب الباب، الصوت يكون واصل له مزعج له، فهذا من الأمور اللي تزعجك في البيت. لازم يكون الإضاءة اللي بالبيت إضاءة عادية، يعني احنا مرات دش البيت إضاءة عالية حيل ومزعجة صراحة، ما تحس إن في نهار ولا في ليل، ما تجعل سكينة في البيت، يعني كنا كشافات، فدش البيت كله ما شاء الله إضاءة عالية. فهذه النوع اللي يخليك أصلا مرات تكون مزعوج داخل البيت. فضروري إذا أنت من تقعد من نومك إلى أن تطلع للباب الرئيسي تكون داير المكان إدارة صحيحة عشان تكون مرتاح في هذا البيت. حياكم الله وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جاية.

فيها العوضي فنانة تشكيلية ومدير داخلي لنقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية. أحب أتكلم عن الرسم بشكل عام. كل فنان له طقوس معينة في الرسم. في ناس تحب ترسم مع الجماعة، في ناس تحب ترسم بروحها. أنا من ناحيتي أحب أجهز المكان اللي بقعد فيه. أهم شيء إنه يكون شرح والإضاءة زينة طبعاً. الإضاءة لازم تكون خليط بين الأبيض والأصفر. أجهز ألواني، أجهز الباليت مع الكانفاس. مكان أكون قاعدة فيه بروحي علشان أسمع موسيقتي بهدوء وما في أحد يزعجني أو يقاطعني طول ما أنا قاعدة أرسم. لأن المقاطعة بصراحة شوي فيها نوع من النرفزة.

وقطع الأفكار. بعدين كل بين تقريبا ساعة ساعة إلا ربع في بريك كذي ربع ساعة علشان أرجع حق اللوحة وأبدي أشتغل فيها من يعني من يد وجديد. الأدوات اللي أستخدمها حق الرسم مختلفة. طبعا بالبيت أو بالمرسم أستخدم الألوان الزيتية، لكن لما أسافر أحب تكون معي كراستي وأستخدم الرصاص مع الفحم. ودائما بالسفر أرسم البورتري، ما أطلع عن المجال هذا. أنقي لي أي شخصية، أحيانا أكون متأثرة في فيلم فأختار لي ممثل شفته في فيلم معين عجبتني شخصيته. بعض المرات يكون طلب من أحد أني أرسم الشخصية الفلانية فهم ممكن أرسمها. طبعا أخذ الصورة الواضحة اللي فيها تفاصيل، تستهويني التفاصيل، تفاصيل البشرة، خصوصا إذا كانت الصورة حق شخص كبير بالسن فيها تجاعيد، فيها وضوح. فالتفاصيل هذه كل ما زادت كل ما عطت واقعية حق الصورة بشكل أفضل. نصيحتي لكل شخص يحب يمارس هواية الرسم يدخل في هالمجال، أو حتى إذا هو بدأ فيه، إنه يحاول يطور من نفسه على طول، يحاول إنه يرسم على طول، ياخذ دورات، يتعلم، يتثقف في المجال هذا. طبعا مرسمنا في النقابة مفتوح كل يوم من الساعة 4 للساعة 8، حياكم الله، تقدرون تيون، تجيبون أدواتكم، نقعد مع بعض، ناخذ من خبرات بعض، نتعلم ونطبق. وبنفس الوقت في دورات قائمة عندنا في النقابة تقدرون تشاركون فيها علشان تعدلون من مستواكم. حياكم الله عندنا في النقابة، وأتمنى أنكم استفدتوا من الفقرة هذه.

0: تدرون أرض الكويت كم عمرها؟ تدرون إن لقينا حيوانات عظامها تعود حق 16 مليون سنة و 8 مليون سنة؟ تدرون إن على هالأرض أكثر من 7 حضارات؟ تدرون نموذج أقدم سفينة بالعالم لقيناه في الكويت من 7000 سنة؟ تدرون إن عندنا قصور ومعابد ومنازل عمرها 4000 سنة؟ كل هذا هي حكاية قصة،
1: والكويت قصة أرض.
2: قصة أرض تشوفونا في هذه الأوقات.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث. في الحلقة اللي فاتت ابتعدنا شوي عن ميادين القتال وتعرفنا على ظاهر بيبرز كرجل دولة أكثر من كونه قائد عسكري. شفنا شلون نظم أجهزة الحكم وطور نظام البريد واهتم بالقضاء ودعم المدارس والمساجد وأعاد إحياء الخلافة العباسية في القاهرة حتى أصبحت الدولة المملوكية أكثر قوة وتنظيماً. لكن مع كل هالأعمال ما ترك بيبرز قيادة الجيوش، لأن الأخطار المحيطة بدولته كانت مستمرة، وكان يؤمن أن الحاكم لازم يكون حاضراً في الميدان مثل ما هو حاضر في إدارة الدولة. وفي حلقتنا اليوم راح نتابع السنوات الأخيرة من حكمه ونشوف شلون استمر في قيادة الحملات بنفسه إلى أن وصل إلى آخر أيام حياته. رغم أن ظاهر بيبرز أمضى سنوات طويلة في القتال، إلا أنه ما عرف معنى الاستقرار الكامل، فكل ما انتهى من حملة بدأت تظهر تحديات جديدة، وكانت أكثر الجبهات اللي تشغل باله هي الجبهة الشمالية، لأن المغول ما زالوا موجودين في العراق وأجزاء من بلاد الشام، وكانت بقايا الإمارات الصليبية على الساحل تحاول المحافظة على ما تبقى لها من نفوذ. ولهذا السبب كان بيبرز كثير التنقل بين القاهرة ودمشق، فالقاهرة كانت مقر الحكم، أما دمشق فكانت أقرب إلى مناطق المواجهة، ومنها كان يتابع أخبار الحدود ويستقبل قادة الجيوش ويصدر أوامره بسرعة إذا استدعى الأمر. وفي سنة 675 للهجرة تقريباً وصلت إلى بيبرز أخبار عن تحركات جديدة في الأناضول، حيث كان المغول يبسطون نفوذهم على أجزاء واسعة من المنطقة، بينما كانت سلطنة سلاجقة الروم تمر بمرحلة ضعف وأصبحت تخضع لتأثير الدولة الإخليقية المغولية. وكان السلطان يشوف أن إذا ترك هالأوضاع دون تحرك قد يمنح المغول فرصة أكبر للتوسع مستقبلاً، فبدأ يجهز حملة كبيرة وتحرك بجيشه شمالاً عابراً بلاد الشام باتجاه الأناضول. وكانت هذه من أبعد الحملات اللي قادها بنفسه منذ توليه السلطنة، لأنها احتاجت إلى تجهيزات كبيرة وتنظيم دقيق للإمدادات وضمان استمرار الاتصال بين الجيش ومراكز الدولة. ولما اقترب الجيش المملوكي من منطقة البستان بدأت طلائع المغول تظهر في السهول المحيطة، وكان الطرفان يعرفان أن المواجهة أصبحت قريبة وأن نتيجة هالمعركة راح يكون لها أثر كبير على ميزان القوة في المنطقة. واختار بيبرز أرض المعركة بعناية مستفيدا من خبرته الطويلة في القتال ضد المغول، فهو يعرف أسلوبهم في الهجوم السريع ويعرف أنهم يعتمدون على حركة الفرسان والرماة أكثر من اعتمادهم على القتال الثابت. لذلك رتب صفوف جيشه بطريقة تقلل من أفضلية خصمه، وحرص حرص تام على أن تبقى قواته متماسكة مهما اشتد القتال. ولما بدأت المعركة اندفع المغول بهجومهم المعتاد، لكن جيش المملوكي كان مستعد ودار قتال شديد استمر ساعات طويلة. أظهر فيه الفرسان المماليك خبرة كبيرة، بينما كان بيبرز ينتقل بين الصفوف يشجع جنوده ويصدر أوامره بنفسه مثل ما اعتاد في معظم معاركه. واستمرت معركة البستان حتى بدأت كفة القتال تميل لصالح الجيش المملوكي، ومع مرور الوقت فقدت القوات المغولية قدرتها على تنظيم هجماتها، وبدت صفوفها تتراجع شيئا فشيئا، وانتهت المعركة بانتصار واضح لجيش الظاهر بيبرز. وكان هذا الانتصار من أبرز انتصاراته في سنواته الأخيرة، لأنه تحقق خارج حدود دولته وفي منطقة كانت تخضع لنفوذ المغول. وبعد انتهاء القتال دخل بيبرز مدينة قيصرية واستقبل عدد من أهلها بالترحيب، لأن وجود الجيش المملوكي أعطى الناس شعورا بالأمان بعد سنوات من الصراعات. وما كان هدف السلطان البقاء طويلا هناك أو ضم البلاد إلى دولته، وإنما أراد توجيه رسالة واضحة
بأن الجيش المملوكي قادر على الوصول إلى أبعد المناطق إذا اقتضت الحاجة. لكن بيبرز كان يدرك أيضاً أن البقاء فترة طويلة في الأناضول مو بالأمر السهل، فكلما ابتعد الجيش عن مصر وبلاد الشام زادت صعوبة وصول الإمدادات وازدادت الحاجة إلى تأمين خطوط السير. لذلك وبعد أن حقق أهداف حملته أمر الجيش بالعودة تدريجياً إلى بلاد الشام. وأثناء رحلة العودة واصل متابعة شؤون الدولة كعادته، فكانت الرسائل تصل باستمرار من القاهرة ودمشق، ويصدر أوامره في الولاية والقادة، ويتابع أوضاع الحاميات المنتشرة في القلاع. حتى وهو في الطريق ما كان يعتبر نفسه بعيداً عن إدارة الدولة، لأن نظام البريد اللي أنشأ قبل سنوات كان يؤدي دوره بكفاءة ويوصل الأخبار إليه بسرعة. ولما وصل إلى دمشق بدأ الإرهاق واضح عليه بعد سنوات طويلة من التنقل والقيادة، فقد أمضى ما يقارب 17 عام سلطاناً، سبقتها سنوات طويلة قضاها جندي وقائد، وما كادت تمر سنة إلا وهو بين حملة عسكرية أو رحلة تفقد أو معالجة شأن من شؤون الدولة. وفي دمشق استمر يستقبل الوفود ويتابع التقارير ويخطط لما هو قادم، لأن الأوضاع في المنطقة كانت ما تزال تحتاج إلى يقظة دائمة، وما كان أحد يتوقع أن الأيام القليلة المقبلة راح تكون آخر أيام واحد من أشهر سلاطين الدولة المملوكية، وأن رحلة بدأت قبل عشرات السنين بطفل أسر في سهول آسيا الوسطى أوشكت على الوصول إلى نهايتها. وفي شهر محرم من سنة 676 للهجرة الموافق عام 1277 للميلاد توفي السلطان الظاهر بيبرز في مدينة دمشق بعد رحلة طويلة امتدت بين ميادين القتال وإدارة الدولة. واختلف المؤرخون في تفاصيل سبب وفاته، فهناك روايات تذكر أن أصيب بوعكة صحية مفاجئة، بينما تذكر روايات أخرى أن شرب شراباً أدى إلى وفاته، ولذلك لم يجزم المؤرخون بسبب واحد، وبقيت هذه المسألة من المواضيع اللي اختلفت فيها المصادر التاريخية. لكن الشيء اللي ما اختلف عليه أحد هو أن خبر وفاته كان صادماً للدولة المملوكية، فقد رحل سلطان قاد البلاد في واحدة من أصعب الفترات، واستطاع خلال سنوات حكمه أنه يحافظ على تماسكها ويوقف أخطاراً كانت تهدد وجودها من أكثر من جهة. دفن الظاهر بيبرز في دمشق في المدينة الظاهرية اللي ارتبط اسمها فيه، وأصبحت لاحقاً من أشهر المدارس التاريخية في المدينة، وما زال هذا المكان شاهداً على مرحلة مهمة من تاريخ الدولة المملوكية وعلى سيرة رجل بدأ حياته مملوكاً وانتهى به المطاف سلطاناً يقود واحدة من أقوى الدول الإسلامية في عصره. ولو تأملنا مسيرته من بدايتها إلى نهايتها راح نلقى قصة استثنائية بكل معنى الكلمة. طفل أسر وهو صغير وانتقل بين التجار، ثم دخل مدارس المماليك حتى صار قائدا يشارك في معركة المنصورة، وبعدها كان من أبرز قادة عين جالوت، ثم تولى السلطنة واستعاد مدنا وقلاع كثيرة من الصليبيين وطور مؤسسات الدولة وأعاد للخلافة العباسية وجودها في القاهرة، وترك دولة أكثر استقرارا وأمنا مما كانت عليه في السابق. ولهذا السبب بقي اسم الظاهر بيبرز حاضرا في كتب التاريخ الإسلامية، لأن جمع بين صفات القائد العسكري والإداري ورجل الدولة، وما كان نجاحه نتيجة معركة واحدة أو قرار واحد، بل نتيجة سنوات طويلة من التخطيط والعمل وتحمل المسؤولية في ظروف كانت من أصعب الفترات اللي مرت على المنطقة كلها. وفي حلقتنا القادمة وفي الحلقة الأخيرة من سلسلة الظاهر بيبرز راح نبتعد عن تسلسل الأحداث ونتوقف عند إرث التاريخي، راح نتعرف على أثره في الدولة المملوكية وكيف نظر إليه المؤرخون عبر القرون، وشنو أبرز الإنجازات اللي بقيت بعد وفاته، وليش يعتبره كثير من الباحثين
واحد من أعظم سلاطين المسلمين في العصور الوسطى. شاكر لكم على حسن المتابعة والاستماع إلى ذلك الحين، دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

0: تعالوا ناخذكم معانا بعالم القصص والحكايات. تعالوا نغوص بأعماقها
1: ونستمتع بأجمل المغامرات.
0: كل يوم قصة
2: وكل يوم حكاية.
0: تعالوا ناخذكم معانا ونحلق في سماها وبحثوا عن أساميكم فيها.
3: قصة وحكمة تشوفونا في هذه الأوقات.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيها الأحبة، أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر والخير والنفع في هذه البرامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة مباركة لمن قالها ولمن سمعها. من أعظم القربات وأعظم وأجل الطاعات الصلاة على وقتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله، قال الصلاة على وقتها، فهي قربة عظيمة ومن أفضل الأعمال الصالحة التي تشتمل على أمهات العبادات من ذكر، من تسبيح، من تكبير، من تحميد، سجود، ركوع، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واستغفار. ومن أعظم الصلوات التي من حرص عليها نال أعلى الدرجات وأعلى البركات ونال الخير الكثير والأجر الكبير ورضوان الله سبحانه وتعالى. صلاة الفجر هي أهم ومن أهم الصلوات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. في رواية: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظه وأمانه ورعايته. وهي من أسباب البركة، لأنها تكون في بداية اليوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بورك لأمتي في بكورها، وقال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فإذا بدأ الإنسان يومه بالصلاة والعبادة والطاعة والقربة فقد نال الخير الكثير. والله عز وجل يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال العلماء: قرآن الفجر المقصود فيه صلاة الفجر. فإذا صلى الإنسان الفجر فتشهد الملائكة هذه الصلاة، فالملائكة يتعاقبون، وكما قال صلى الله عليه وسلم: تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيصعدون الله سبحانه وتعالى ويخبرون الله سبحانه وتعالى بما كان عليه هؤلاء العباد، فهي صلاة عظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فهي بشارة عظيمة لمن صلى الفجر بأن الله عز وجل يجعل له نورا عظيما يوم القيامة. بل إن صلاة سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالكم بصلاة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هاتين الركعتين خير من الدنيا وما فيها، فما بالكم بهاتين يعني سنة الفجر، فما بالكم بالفريضة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. تخيل كأنك قمت الليل كله، هذه الصلاة صلاة الفجر في جماعة. فتحرص أيها الأخ المسلم على أن تستيقظ على هذه أو لهذه الصلاة، فهذه الصلاة فيها خير، ومن اتصف بها فهو من الأناس الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، وتشهدها الملائكة، وفيها أجر وفيها خير عظيم وفيها بركة لهذا اليوم. فالإنسان أيها الإخوة عليه أن يحرص على صلاة الفجر ويغتنم فيها الأجر العظيم. وإذا أراد أن يصلي هذه الصلاة فعليه أولا أن يتقي الله عز وجل في ليله، فيبتعد عن الذنوب، يبتعد عن المعاصي، ويحرص كذلك على أن ينام مبكرا ويدعو الله عز وجل، يبتعد عن الذنوب والمعاصي، لا يثقل على نفسه في الليل بكثرة الأعمال وكثرة الطعام وكثرة الشراب. يلهج الله عز وجل بالدعاء أن يعينه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ويدعو الله له ولذريته. يستعين بمن يعينه من إخوانه، من أهله، من والدته، من والده، من أبنائه، يوقظه لصلاة الفجر، ويجعل أسباب حتى الآن المعاصرة من المنبهات، من غير ذلك، أن يرتاح في النهار، في وسط النهار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، أو كما ورد
عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على القيلولة. قيلولة هي النوم يعني في النهار، ولو شيء بسيط يقيل ينام بعد الظهر نومة لو بسيطة، يرتاح فيها، يريح جسده، يتمدد حتى لو كانت 10 دقائق ربع ساعة تمدد. هذه القيلولة وهذه الراحة تعينه على هذه الصلاة. فإخواني يعني لو تأمل إنسان إذا فوت الفجر كيف سيواجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ الله عز وجل يقول فويل للمصلين، ما قال ويل الذين تركوا الصلاة، قيل للمصلين من هم؟ الذين هم عن صلاة يمسهون. السهو عن الصلاة، تأخيرها عن وقتها، عدم المحافظة عليها حتى

يعني تشرق الشمس وتوفيت وقتها ولا يؤديها في المسجد ولا يؤديها في جماعة. هذه من يعني الأعمال ومن الأمور التي تغضب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني إذا علم الله عز وجل يعني قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، توعدهم الله بالعذاب وبالعقوبة. وهؤلاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول عن هؤلاء الذين دخلوا جهنم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل الذي يعذب ويعاقب، قال بأنه كان ينام عن الصلاة المكتوبة، فهي من أكبر الكبائر، أكبر كبائر تفويت الصلوات عن وقتها وتضييعها وعدم الاهتمام بها. فالله سبحانه وتعالى جعل لها عقوبة وجعل لها والعياذ بالله عذابا يوم القيامة. فالمؤمن حقا هو من يحرص عليها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أشد الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، هذه ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فهذه الصلوات صلاة الفجر وصلاة العشاء كان يتثاقل يعني هؤلاء المنافقين فيهما، فكانوا يختفون وكانوا يبتعدون، وكان الصحابة يفتقدون يعني أناس في هاتين الصلاتين، وهما يعني غالب من يتخلف عنها كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام المنافقين، فكانوا يتخفون في الليل والفجر فيبتعدون عن هذه الصلوات. ويا الله عز وجل يقول عن هؤلاء: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. تكاسل عن الصلوات من أسباب عقوبة الله عز وجل ومن صفات المنافقين. فإخواني نسأل الله دائما العون ونطلب من الله العون، ودائما ندعو الله عز وجل دائما وأبدا أن يعيننا على الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. نطبق الصلاة كما أمرنا الله، نحرص على الخشوع، نحرص على أداء سننها، نذهب إلى المسجد مبكرين وندعو الله. نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم ما في خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تكريما وتقديرا للمواهب الوطنية وتشجيعا للإبداع الثقافي والمعرفي، تعلن الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن جائزة الدولة للإبداع في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية للعام 2026. تشمل الجائزة ثلاثة مجالات رئيسية: الفنون، الآداب، العلوم الاجتماعية والإنسانية، ويتضمن كل مجال مجموعة من الجوائز المتخصصة. ويكون التسجيل في الجائزة متاحاً للجهات العلمية والأكاديمية والثقافية والفنية في دولة الكويت، كما يقبل التسجيل الشخصي. يتم التسجيل عبر التسليم الشخصي في مبنى الأمانة العامة للمجلس الوطني، ويستمر التسجيل حتى 31 من أغسطس 2026. للاستفسار بإمكانكم التواصل عبر واتساب 224 5913.

عزيزي المشاهد حياك الله واهلا وسهلا فيك. قبل الماضي ما زال حاضر، وخلونا عاد الحين نتذكر بعض من الاعمال اللي كانت موجوده بالماضي.

0: سامحني سامحني يا اخويا عيسى، سامحني على كل اللي سويته فيك.
1: مسموح يا ابني، مسموح. لا يا ابني
0: حللني، حللني يا عيسى، حللني.
1: محل حلل يا بناي وما بلي الدم.
0: قلتك قلتك يا عيسى يا عيني من زمان ومستلم حلالك.
1: عندنا وعندك خير يا بناي، أبيك سالم. تفضل تفضل
0: يا عيسى، يا عيسى يا اخوي، ما اعتقد ان عقب هالطيحه لي قومه، ما اعتقد.
1: ما عليك الا العافيه، الشد وتزول ان شاء الله وتقوم بالسلامه.
0: حلالك حلالك حلالك يا عيسى، مطشر من طحت، وانا ما ادري عن شيء. بدر، بدر هو اللي يدري عن كل شيء. والله الله في بدر يا عيسى، الله الله في بدر، ترى يستاهل كل خير، كل خير يستاهل بدر. عايشة؟
2: نعم.
0: عرفتي أنا من هو الحين؟
2: يا عرفت، أنت عمي أخو أبوي. من ساعة بس قال لي أبوي يا ريت دري من زمان وقايمة في الواجب.
0: لا يا أبو، أنت ما قصرتي،
3: ما شاء الله
0: أنت قمت بالواجب وأكثر.
3: ما شاء الله اجتمع شمل العائلة، ما بينكم غريب إلا أنا.
1: الحمد لله الحمد لله. لا يا بدر، انت واحد منا وفينا، انت امك سبيكه الله يذكرها بالخير، يدك مراشد الله يرحمه ويغمد روحه لينا، وبالاخص امك لها فضل علي ما انساه طول عمري. الحين صرت منا وفينا.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار الضغوط الاقتصادية على إيران، ووزير الخزانة الأمريكي يعلن بدء أكبر حصار مالي ضد إيران. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة نازحين بدير البلح. الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية. وزير الخارجية السوري يقول إنه يتوقع استئناف مفاوضات الاتفاق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا. مقتل طفلين وإصابة 9 أشخاص في قصف لمسيرة استهدفت مركزا في روسيا. الرئيس الأوكراني يؤكد استعداد بلاده للمفاوضات مع روسيا لوقف استهداف مرافق الطاقة والزراعة. واستطلاعات الرأي تظهر فوز الحزب الحاكم بالانتخابات البرلمان الجديد في كازاخستان. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز، مؤكدا استمرار ممارسة الضغوط الاقتصادية والحصار البحري على إيران. وأوضح ترامب أن واشنطن تمكنت من إيجاد ممر مائي بديل يسمح بتدفق كميات كبيرة من النفط وزيادة حركة السفن عبر هرمز. ومن جانبه، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستبدأ بشن هجوم مالي غير مسبوق على إيران بهدف قطع جميع مصادر الإيرادات التي تدعمها. وأوضح بيسنت أن الإجراءات الأمريكية ستكون الأقصى في التاريخ وتسعى لإنهاء المبادرات الاقتصادية أمام الدول التي تربط مصالحها بطهران. وهدد بيسنت بتوسيع العزلة المالية لتشمل أي دولة تعمل كشريان مالي لإيران. ونبقى في واشنطن، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم في بيان تغيير مسار 70 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأضافت سنت كوم أن القوات الأمريكية قامت بتعطيل 3 سفن وتفتيش 2 سفينة للتأكد من الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران. وأكد البيان أن القوات الأمريكية تواصل بإحكام فرض الحصار البحري

على الموانئ الإيرانية منذ منتصف يوليو الماضي. ونتحول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح في وسط القطاع. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق تؤوي آلاف النازحين في مختلف قطاعات غزة وسط تحذيرات متتالية من المنظمات الإنسانية بشأن خطورة الأوضاع المعيشية والصحية التي يواجهها المدنيون. وفي الضفة الغربية المحتلة، وصل الاحتلال الإسرائيلي التصعيد في الضفة الغربية المحتلة عبر إغلاقات وحملات اقتحام واعتقالات واعتداءات للمستوطنين، في حين يستمر لليوم الخامس عشر على التوالي حصار منازل بلدة قصرة جنوب نابلس وسط تحذيرات إسرائيلية من أن الضفة على وشك الانفجار، كما تشهد قرى وبلدات شمال شرق رام الله اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع اعتداءات متواصلة نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. وفي بروكسل، جددت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس جددت مواقف التكتل الأوروبي الرافضة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، مؤكدة كافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك المخطط الاستيطاني في المنطقة المسماة E1 تعد غير قانونية وتشكل خرقا صريحا للقانون الدولي. وفي لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة جنوب لبنان. وحذرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة مشاع المنصوري التي تستهدفها قوات الاحتلال بوتيرة يومية. وفي دمشق، أعلنت سوريا أن المحادثات رفيعة المستوى التي أجرتها مع الكيان الإسرائيلي يوم أمس هدفت إلى خفض التصعيد بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة. وقالت وكالة الأنباء أن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في أعقاب القصف الإسرائيلي الأخير للأراضي السورية. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية أسعد الشيباني أن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع الكيان الإسرائيلي بشأن اتفاق أمني تأمل الإدارة السورية أن يفضي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية. وفي الملف السوداني، أعلن الجيش السوداني أن الدفاعات الأرضية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة طويلة المدى تابعة لقوات الدعم السريع، وذلك في محور النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. وبدوره كشف وزير الصحة في ولاية النيل الأزرق
جمال ناصر السيد كشف عن حجم الدمار الذي لحق بالقطاع الصحي جراء هجوم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها على محافظتي الكرمك وفقيسان، مما أدى إلى خروج مستشفى الكرمك الرئيسي بالكامل عن الخدمة بعد تعرضه للتدمير. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن رئيس بلدية مدينة كراسندوار الروسية عن مقتل طفلين وإصابة 9 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة جراء سقوط شظايا طائرة مسيرة استهدفت مركزا مخصصا للأطفال بالمدينة. وفي غضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يريد إنهاء الحرب بل يوسع نطاق الهجمات، مؤكدا استعداد بلاده للمفاوضات مع روسيا لوقف استهداف مرافق الطاقة والزراعة. وفي أستانا، أظهرت استطلاعات الرأي الأولية فوز الحزب الحاكم في كازاخستان في الانتخابات التي جرت يوم أمس لاختيار برلمان جديد مكون من مجلس واحد. ومن جانبها، أعلنت اللجنة الانتخابية أن نسبة المشاركة بلغت نحو 74%، فيما وصلت إلى 90% في بعض المناطق. في تايبي، قال رئيس تايوان لاي تشينغ تي أن الحفاظ على السيادة والسلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة دون التضحية بأي شبر من أراضي البلاد. وأكد الرئيس التايواني خلال زيارة له للخطوط الأمامية لإحياء ذكرى معركة رئيسية خاضتها تايبي مع القوات الصينية قبل ما يقرب من 7 عقود، قال أن بلاده ستواصل زيادة الإنفاق العسكري من أجل السلام. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم أيها الإخوة، أبرز ما ورد فيها من أنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار الضغوط الاقتصادية على إيران، ووزير الخزانة الأمريكي يعلن بدء أكبر حصار مالي ضد إيران. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة نازحين بدير البلح. الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. وزير الخارجية السوري يقول إنه يتوقع استئناف المفاوضات بالاتفاق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا. الرئيس الأوكراني يؤكد استعداد بلاده للمفاوضات مع روسيا لوقف استهداف مرافق الطاقة والزراعة. واستطلاعات الرأي تظهر فوز الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمان الجديد في كازاخستان. وبهذا والإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طاهرة.
9: أبي منه الخبر.
10: صباح الخير.
11: مساء الخير يا كويت.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
13: إذاعة دولة الكويت تقدم. شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. نقف معكم اليوم عند عبادة هي من أجل العبادات وأقربها إلى القلوب وأعظمها أثرا في زيادة الإيمان وطمأنينة النفس وصلاح القلب، ألا وهي ذكر الله سبحانه وتعالى. فبذكر الله تحيا القلوب وتنشرح الصدور وتطمئن النفوس ويرتقي العبد في منازل الإيمان والإحسان. وفي هذه الحلقة نستمع إلى كلمات إيمانية وتوجيهات تربوية نافعة يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد ضاوي العصيمي، يبين فيها مكانة ذكر الله تعالى وبفضله وأثره في حياة المسلم، وكيف يكون الذكر سببا في صلاح القلب والعمل ونيل محبة الله ورضوانه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أخوان الكرام وأخواتي الكريمات، وهذه كلمات يسيرة حول مكانة عبادة عظيمة يحبها الله عز وجل، وهي ذكر الله تبارك وتعالى. فإن من عظيم الأعمال الصالحة إن لم تكن أعظمها وأشرفها ذكر الله تعالى، هذه العبادة العظيمة التي لم تحد بعدد ولم تقيد بحال ولم تتعين بمكان، بل أمر الله جل وعلا بالإكثار منها في آيات كثيرة. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ففي هذه الآية أثنى الله عز وجل على الذاكرين والذاكرات، ونوه بذكرهم وبشرف ما هم فيه وعليه، وبين ثوابهم وجزاءهم سبحانه وتعالى أن لهم مغفرة وأجرا عظيما. والناظر في هذه العبادة العظيمة يجد أنها سهلة يسيرة على اللسان، لكن مع سهولتها ويسرها إلا أن هذه العبادة قد غفل عنها كثير من الناس وأهمل الإتيان بها كثير من الناس. وهذا يدل دلالة واضحة على أن العمل الصالح هو توفيق من الله عز وجل، هو توفيق من الله عز وجل. فإنما شاء الله عز وجل من شاء له أن يوفق، فأقول هو الموفق إلى ذكر الله عز وجل، ومن لا فلا. والله عز وجل بعدما ذكر عظيم خصال أهل الإيمان ختم بهذه الخصال التي تبنى عليها جميع الخصال، بل ما من عبادة من العبادات إلا وهي مبنية على ذكر الله عز وجل، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالله جل وعلا أثنى عليهم هذا الثناء العاطر الذي يدل على ما هم عليه من صلاح الباطن وصلاح الظاهر. ذكروا الله عز وجل في جميع أحوالهم، ذكروا الله ذكرا يواطئ قلوبهم ويحرك إيمانهم ويعظم يقينهم، جمعوا بين ذكر الله باللسان وبين ذكر الله عز وجل بالقلب. وأعني بذكر الله في القلب أي أنهم أعملوا عبادة التفكر التي تملأ القلب يقينا وتملأه قربا من الله عز وجل، واستحضروا عظمة الله جل وعلا في كل وقت وحين. فهذه المنزلة العظيمة والشرف الرفيع لا يناله أي أحد ولا يصل إليه أي إنسان إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. ولذلك العبادة هي توفيق من الله عز وجل، ولهذا تجد بعض الناس تجد العبادة عليه سهلة يسيرة، وتجد نفسه منقادة إليها ومنكبة عليها وحريصة على فعلها وأدائها، وتجد بعض الناس يتثاقل العبادة كأنما حبل على رأسه جبلا يوشك أن يسقط عليه. فعلمنا حينئذ أن المسألة أولا وآخرا هي توفيق العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.
0: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات، والتي استمعنا فيها إلى توجيهات إيمانية قيمة قدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد ضاوي العصيمي حول فضل ذكر الله تعالى ومكانته، وإنه من أعظم القربات وأجل الطاعات، وسببا لحياة القلوب وطمأنينة النفوس وزيادة الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من ذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل ألسنتنا رطبة بذكره وقلوبنا معلقة بطاعته، وأن يختم لنا بالخير والإحسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: صباح الخير يا درة، والساعة في درتنا الآن 6:26 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: صباح الخير. صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
2: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
3: يا صباح الخير، صباح الأمل، صباح الحياة. سلام من الله يعمر أرواحكم الطيبة، ورحمة منه وبركات تضيء دربكم في هذا الصباح الميمون. من هنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت نطل عليكم في صباح يوم الاثنين 24 أغسطس، لنبدأ معا فصلا جديدا من الطاقة والبشائر التي تزهر بها أيامنا. في بداية هذا اليوم لكم أحلى وأجمل تحية من محمد القحطاني ثامر الديحاني من الإعداد.

نسعد بكم وبالتواصل معكم في هذا الصباح وفي كل صباح. راجينا المولى عز وجل أن يكلل كل أوقاتكم بالهناء والسرور والسعادة. تحية لكم من زينب القلاف وفيحاء السعيد.

مع بزوغ فجر جديد نجدد العهد مع الأمل، نتوكل على الله العلي القدير الذي جعل بعد كل عسر يسرا. إن صباحنا اليوم دعوة مفتوحة للسعي الصادق واليقين بأن في كل شروق فرصة لنكون أفضل ولنطبع أبهى الصور في مسيرة حياتنا. لكم تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة.

تذكر عزيزي المستمع، إن السعادة ليست حظا يأتي بالصدفة، بل هي غراس نزرعه بالرضا وننميه بالإحسان والعمل. فإلى كل ساع في طريق الخير، إلى حراس الوطن وبناته في كل الميادين، صباحكم حيوية لا تعرف الفتور وهمة تبلغ الذرة. لكم تحية صباحية من عنود الرجيب من التنفيذ.

0: وما أسعد هذا الصباح عندما ترى الأمل قريبا فتسعى لجلبه لنفسك بتحقيقه. تحية لكم من المخرج بدر المروان.
1: لنرفع هاماتنا معا ونجتو باسم الكويت العالية في السماء.

اللهم اجعل صباحنا هذا مفتاحا لكل خير، وعالقا وغالقا لكل شر، وارزقنا فيه طمأنينة القلب وسكينة الروح وعافية الأبدان، واجعلنا ممن هديتهم فاكتفوا وتوكلوا عليك فكفوا.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وأن لكل ملك حمى، ألا وأن حمى الله محارمه، ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تكبر الأوطان بأبنائها حينما يجعلون من كل شروق شمس دعوة للإبداع والتميز. إن الوفاء للأرض ليس كلمات تقال، بل هو ضمير حي يرعى الأمانة ويسعى للرفعة بصمت وإخلاص. فلنكن مشاعل نور تضيء درب الكويت، ولنبني المجد بفكر نير وساعد لا يعرف الكسل.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: وبالنسبة لأجوائنا لهذا اليوم أجواء الاثنين، تستمر الأجواء الصيفية المشرقة في سماء الكويت، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 46 درجة مئوية في أوقات الظهيرة، بينما تنخفض الصغرى لتصل إلى 34 درجة مئوية في ساعات الليل وفي الصباح الباكر. تهب رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة، مع نسبة رطوبة جوية تتراوح بين 15% و60%، مما يجعل الأجواء الصباحية مناسبة للانطلاق بحذر وتوخي السلامة تحت أشعة الشمس.
1: ونحن على استعداد لنقول أهلا سهيل عيسى رمضان، انخفاض طفيف في الحرارة. توقع خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على الكويت وشمال شرقي المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع تغيرات في نسب الرطوبة. وقال رمضان إن الرطوبة النسبية يتوقع أن تبدأ بالارتفاع اعتبارا من نهار غد الثلاثاء، ولو أننا نشعر بها الآن، على أن تستمر حتى عطلة نهاية الأسبوع. ومع بدء موسم سهيل اليوم الذي يمتد 52 يوم وينتهي في 14 من أكتوبر المقبل، يتوقع انكسار حدة الحر وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 50 درجة مئوية. مهما ارتفعت درجات الحرارة، حاول أن تبقي على درجات حرارتك الداخلية جميلة صافية نقية. أهلا بكم، ماذا لدينا لكم؟
0: علماء يوثقون للمرة الأولى قدرة الأبقار على استخدام الأدوات.
1: نتابع معكم أحداث الماضي.
0: المشي السريع لمدة 10 دقائق سر النشاط الذهني.
1: في الثقافة والفن سنذهب بكم إلى المملكة العربية السعودية.
0: ونتجول معكم بين أخبارنا المحلية والعربية والعالمية.
1: في فقرتنا الصحية، التغذية المتوازنة وشرب الماء أساس الصحة والنشاط.
0: التعرض لضوء الصباح يعزز المناعة وينظم الساعة البيولوجية.
1: في منوعاتنا، لماذا اختبأ هذا الثعبان في خوذة لاعب كرة القدم؟
0: منافسة رياضية طريفة لتنظيف المدينة.
1: من له عمر لا تقتله شدة، عاشوا على لحاء الأشجار، إنقاذ 3 مفقودين في ميشيغان.
0: إذن مستمعينا الكرام، هل أنتم مستعدين للانطلاق في رحلتنا الصباحية في صباح الخير؟ أهلا بكم معنا.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
2: في صباح الخير،
4: متابعة لكل جديد،
2: أخبار العالم لا تنضب،
4: كن معنا
2: في صباح الخير
4: والمنوعات.
1: يقال أصدقائي المستمعين بأن العمر رقم، هل تؤمنين بهذه المقولة زينب بأن العمر رقم، مجرد رقم؟
0: لا، العمر هو عمر، يعني لكل مرحلة عمرية لها أعراضها ولها مساوئها ولها محاسنها، فهناك يعني بعض الأمور

0: نتعشى هذه الحياة ونتخطاها. تحولت رحلة ترفيهية في نهر موكسيغون بولاية ميشيغان الأمريكية إلى محنة استمرت 3 أيام بعدما ظلت امرأتان وطفل يبلغ من العمر 9 أعوام طريق العودة في منطقة وعرة وكثيفة النباتات. كان 3 قد استخدموا أطواقا قابلة للنفخ في النهر قبل أن تصطدم بجذوع وأكوام من الأخشاب وتتلف، مضطرهم إلى الخروج من المياه ومحاولة العثور على طريق للعودة، لكنهم سرعان ما فقدوا اتجاههم. ومع تعطل الهاتف ونفاد معظم ما بحوزتهم من مؤن لم يبقى معهم سوى كمية قليلة من الماء، اضطروا خلال الأيام 3 إلى شرب مياه النهر وتناول لحاء الأشجار وبعض الزهور للبقاء على قيد الحياة. بدأت فرق الإنقاذ بتتبع أثرهم بعد العثور على أحد الأطواق قرب النهر، ثم اعتمدت على آثار الأقدام والأغصان المكسورة والأعشاب المنحنية حتى تمكنت من تحديد موقعهم على مسافة تقارب 11 كيلومتر. وفي لحظة مؤثرة طلب أحد أفراد الإنقاذ من المفقودين إصدار أي صوت قبل أن يسمع صرخة الطفل من بعيد، لتنطلق الفرق نحو مصدر الصوت وتتمكن من إنقاذ 3 وإعادتهم إلى بر الأمان.
1: وعلماء يوثقون للمرة الأولى قدرة الأبقار على استخدام الأدوات. في كشف علمي أثار إعجاب الدوائر البيئية في أستراليا، استطاع فريق من الباحثين تسجيل سلوكيات غير مسبوقة لدى الأبقار تثبت قدرتها على استخدام الأدوات المادية لتلبية احتياجاتها اليومية. أظهرت التسجيلات الميدانية أن بعض الأبقار في المراعي المفتوحة الممتدة المساحة بدأت في استخدام أغصان الأشجار المسقوطة لتنظيف أجسادها، بل وتوجيه حركة المياه نحو مواضع معينة للتبريد. هذا السلوك الذي كان يعتقد أنه حكر على بعض الكائنات الأخرى أعاد فتح الملفات حول درجات الذكاء والقدرة على التكيف لدى الحيوانات الأليفة. الطبيعة لا تكف عن إبهارنا وكشف أسرارها لتؤكد لنا كل يوم أن العالم مليء بالعجائب.

تحول تدريب لفريق كرة قدم أمريكية في ولاية أركنساس إلى موقف مرعب بعدما اكتشف أحد اللاعبين وجود ثعبان سام مختبئ داخل خوذته بعد أن كان يرتديها ويتدرب بها لنحو ساعة كاملة. كان اللاعب قد شعر بحركة غريبة داخل الخوذة فأبلغ مدربه، وعند فحصها اكتشف المدربون ثعبانا يبلغ طوله نحو 60 سنتيمتر مختبئا أسفل البطانة الداخلية. تبين أن الثعبان من نوع أفعى فم القطن السامة، وهي من أخطر الأفاعي الموجودة في ولاية أركنساس، وتم استدعاء فرق مختصة للتعامل معه وإخراجه من الخوذة بأمان. ولصعوبة إخراج الثعبان من مكانه الضيق اضطرت فرق خدمات الحيوانات إلى استخدام الماء لإجباره على الخروج قبل نقله وإطلاقه في منطقة حرجية بعيدا عن المدرسة. ولحسن الحظ لم يتعرض اللاعب للدغة، وبعد الواقعة عاد اللاعب إلى التدريب مستخدما خوذة أخرى، فيما وجه مسؤولو المدرسة اللاعبين إلى فحص الخوذ والمعدات الرياضية قبل ارتدائها، خصوصا إذا كانت قد تركت في أماكن مفتوحة أو لفترات طويلة. الله غالب.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. وفر،
1: لا تهدر الماء في غسل السيارات أو الساحات، استخدم الكمية المناسبة فقط. وفر

مرحبات أيها السادة، وننضم بكم إلى استوديو الأخبار لننقل لكم من هناك موجز أنباء الساعة 7 صباحا.

0: السابع صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار الضغوط الاقتصادية على إيران، ووزير الخزانة الأمريكي يعلن بدء أكبر حصار مالي ضد إيران. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة للنازحين بدير البلح. الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية. وزير الخارجية السوري يقول إنه يتوقع استئناف المفاوضات للاتفاق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا. مقتل طفلين وإصابة 9 أشخاص في قصف لمسيرة استهدف مركزا في روسيا. الرئيس الأوكراني يؤكد استعداد بلاده للمفاوضات مع روسيا لوقف استهداف مرافق الطاقة والزراعة. واستطلاعات الرأي تظهر فوز الحزب الحاكم بالانتخابات للبرلمان الجديد في كازاخستان. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو صباح الخير.
1: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار، ودائما نقول أصبحنا وأصبح الملك لله. البشاشة والخلق الحسن والكلمة الطيبة والقلب النقي الأبيض هم الجمال الحقيقي لأي إنسان. كلما أحسنت نيتك أحسن الله حالك، وكلما تمنيت الخير لغيرك جاءك الخير من حيث لا تحتسب. اللهم أصلح القلوب واغفر الذنوب. أهلا بكم أيها الأحبة، لنزال معكم في صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مع بداية يوم جديد، وفي هذا الملخص لتداولات سوق الكويت الأوراق المالية عن الجلسة السابقة. بداية جلسات هذا الأسبوع، الجلسة الإيجابية التي ارتفعت فيها السيولة وارتفعت فيها الكميات وكذلك ارتفعت فيها المؤشرات. مؤشر السوق العام في يوم الأمس يعني أغلق على ارتفاع عند 8892 نقطة، بينما قيمة التداول كانت 105 مليون دينار و37 ألف، كميات التداول 389 مليون سهم و604، وعدد الصفقات أيضا كان عند معدل جيد حقيقة فوق العشرين مليون، فوق العشرين ألف عفوا، صفقة 23 ألف صفقة و279 شركة ارتفعت من شركات السوق. أغلب الشركات لم ترتفع منذ فترة، لكن هذا العدد يعني حقيقة إيجابي، وارتفاع بهذه الكميات من الأسهم هذا مؤشر إيجابي، لأن السوق ينتظر أي فرصة هدوء جيوسياسية حتى ينطلق نحو الارتفاع. 79 شركة مرتفعة، 14 شركة على استقرار في يوم الأمس، و39 شركة فقط كانت على تراجع. بالنسبة لمواشي، مواشي هي الأعلى ارتفاعا وكمياتها عالية وجيدة، 17 مليون سهم و771 ألف سهم التداولات على مواشي، وكان إغلاقها مرتفع عند 209. إيفا فنادق 708 في إغلاقها، وامتيازات 369 فلس، الكوت 875 فلس، يوباك 228 فلس، والساحل 80 فلس، بينما وطنية دالقاف 201، وكميات وطنية دالقاف 14 مليون سهم، والأنظمة ألف دينار عفوا و448 فلس، وخليج تأمين دينار و520 فلس، أصول 262 فلس ارتفاعا في إغلاقها. بينما الشركات المتراجعة، أكثر 10 شركات متراجعة ميدان تراجعت، وكان تراجعها وإغلاقها عند 930 فلس. شعيبة أيضا كانت من ضمن الشركات اللي تراجعت في يوم الأمس عند 231 فلس إغلاقها، وربا كابيتال أغلقت عند 889 فلس، تنظيف 289 فلس، ويونيكاب 270 فلس، أهلية تأمين 710 فلوس، بينما أركان 352 فلس، معادل 156 فلس، المنار 109 فلوس، وأهلي 280 فلس. كل هذه الشركات التي تراجعت وتصدرت التراجعات كلها بكميات يعني قليلة، ما عدا أهلي 14 مليون سهم، وكذلك أركان أيضا كان يعني كان عند 12 مليون سهم تداولاته. بالنسبة للكميات، الكميات الأعلى على مخازن 31 مليون سهم و65 ألف، وكان إغلاقها إيجابي مرتفع عند 162 فلس. جي أف إتش أيضا 28 مليون سهم و413 ألف عند 173 فلس إغلاقها. عقارات الكويت 18 مليون سهم و681 ألف مرتفع، وإغلاقها كان مرتفعا عند 340 فلس. مواشي 17 ألف سهم، وطنية 17 مليون سهم، وطنية أيضا كانت يعني 16 مليون سهم، ووطنية دال قاف 14 مليون سهم، أهلي 14 مليون سهم، وأركان 12 مليون سهم و700 ألف، التخصيص 12 مليون سهم و486 ألف، بيتك 11 مليون سهم و791 ألف، وبيتك أيضا من ضمن الشركات التي ارتفعت وكان إغلاقها عند 777 فلس. أما بالنسبة للسيولة، السيولة هي الأعلى حقيقة عند بيتك 9 مليون دينار و146 ألف تداولات على بيتك. عقارات الكويت أيضا كانت عليه سيولة عالية 6 مليون دينار و266 ألف، وكان إغلاق عقارات الكويت يعني مرتفع لون أخضر عند 340 فلس. مخازن أيضا كانت على تداولات عليه 5 مليون دينار و81 ألف، جي أف إتش 4 مليون دينار و861 ألف، وأركان 4 مليون دينار و544 ألف، أهلي 4 مليون دينار، وإيفا فنادق المرتفعة عند 708 فلس إغلاقها إغلاق إيجابي. إيفا كانت السيولة عليها في يوم الأمس 3 مليون دينار و200 ألف، مواشي 2 مليون دينار و979 ألف، وطنية دار قاف 2,908,000، بينما إيفا كانت 2,700,000. هذه بالنسبة للسيولة. أما بالنسبة للصفقات، الصفقات أعلى وفوق 1,000 صفقة، بيتك 1,842 صفقة، إيفا فنادق 1,244 صفقة، ومواشي 1,146 صفقة. أما باقي الشركات فكانت دون حقيقة 824 صفقة مواشي وغيرها أيضا من الشركات التي كانت دون مستوى 1,000 صفقة، لكن جلسة إيجابية حقيقة، ارتفاع في السيولة واضح، وكذلك النشاط الإيجابي اللي رأيناه على تداولات الأمس. نأمل إن شاء الله أن تستمر مثل هذه التداولات الإيجابية اللي انعكست حقيقة أو عكست حالة الهدوء الجو السياسي، ومثل ما أشرنا دائما متى ما شعر السوق أن هناك أيضا أجواء سياسية أو إقليمية يعني هادئة، ستنطلق إن شاء الله المؤشرات نحو الارتفاع. هذا ما نأمله دائما لإخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. دورات المياه، المرشد المائي، أداة تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80% من خلال تقنية مزج الماء بالهواء دون التأثير على قوة تدفق المياه أو كفاءة الاستخدام، ويركب بسهولة على حنفيات المياه. خفض استهلاك المياه والحد من الهدر اليومي. تعزيز ثقافة الترشيد والمساهمة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الثروة المائية. المراوح، المراوح بقياس 6 إنش تطرد ما يقارب ثلث طن من الهواء البارد عند التشغيل. إغلاق المراوح عند عدم استخدام دورة المياه. تركيب مراوح ذات بوابة أوتوماتيكية. المراحيض ثنائية التدفق، نظام يوفر خيارين للتدفق حسب الحاجة، 6 لتر أو 3 لتر. تقليل كمية المياه المستخدمة يومياً. رفع كفاءة استخدام المياه داخل المنزل. سخانات المياه، اختيار سخان عالي الكفاءة، ضبط السخان على درجة حرارة مناسبة، عزل السخان والأنابيب، استبدال الشمعة كل 5 سنوات، إطفاء السخان عند عدم الحاجة إليه. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء.
3: من أجل صحتك انتبه.
0: السكر مرض العصر.
3: لا للمخدرات،
0: لا للتدخين،
3: نعم للرياضة.
0: صحتكم تهمنا. في صباح الخير.
4: وفي عياداتنا الصباحية تعالوا نتعرف على فوائد المشي السريع لمدة 10 دقائق. أكدت دراسة طبية حديثة أن ممارسة المشي السريع لمدة 10 دقائق فقط في بداية اليوم تعادل في تأثيرها كوبا من القهوة في تحفيز الدماغ ورفع مستوى التركيز. أوضح الباحثون أن هذه الماراثونية المصغرة في الصباح تساهم في ضخ الأكسجين بكميات أكبر إلى الخلايا العصبية، مما يحفز إفراز هرمون الأندروفين المسؤول عن حالة الرضا والمزاج المرتفع. وينصح العلماء بجعل هذه الخطوات القصيرة روتينا دائما لكل من يبحث عن نشاط ذهني مستدام بعيدا عن الإجهاد. خطوات صغيرة في الصباح تحدث فرقا كبيرا في يومكم مستمعين الكرام، فاحرصوا على أن تكون حركتكم في بداية صحتكم، ودمتم دائما في أتم النشاط والعافية.
5: حتى ونحن نستقبل السيل، الأجواء حارة وبحاجة لكي تشرب المزيد من الماء. أكد مختصون أن التغذية المتوازنة تعتمد على تنويع مصادر الطعام والحصول على كمية مناسبة من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات ومنتجات الألبان أو بدائلها المناسبة. أشار الخبراء إلى أن التنوع الغذائي يساعد الجسم على الحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف والبروتينات التي يحتاجها لأداء وظائفه بصورة طبيعية والمحافظة على النشاط. أوضح أطباء أن شرب الماء بانتظام يعد ضرورياً للحفاظ على ترطيب الجسم، وتزداد الحاجة إلى السوائل مع ارتفاع درجات الحرارة أو ممارسة النشاط البدني والتعرق. أكد مختصون أن الشعور بالعطش قد يكون علامة على حاجة الجسم إلى سوائل، لذلك من الأفضل شرب الماء على فترة منتظمة وعدم الاعتماد بشكل أساسي على المشروبات المحلة. ودعت الجهات الصحية إلى الجمع بين الغذاء المتوازن وشرب الماء وممارسة النشاط البدني باعتبارها عادات أساسية لنمط حياة صحي والوقاية من العديد من المشكلات الصحية.
4: التعرض لضوء الصباح شعاع بسيط يعزز المناعة. أكدت أحدث الدراسات الصحية الصادرة مؤخراً أن التعرض لأشعة الشمس الصباحية لمدة 15 دقيقة في الساعات الأولى يمثل شاحناً طبيعياً لجهاز المناعة بعيداً عن أشعة الظهيرة القاسية. أوضح العلماء أن الضوء الصباحي يحوي أطوالاً موجية تساهم في كبح هرمون الميلاتونين إطلاق السيروتونين، مما يعيد ضبط الإيقاع الحيوي للجسم ويمهد لنوم هادئ في الليل. تشير النتائج إلى أن هذه الجرعة الضوئية تحفز إنتاج فيتامين د، تعزز الاستجابة المناعية ضد الأمراض الموسمية. نعم الله من حولنا لا تعد، فالشمس ليست مجرد ضياء بل هي دواء للأرواح والأجساد، فاستمتعوا بشعاع الصباح ودمتم بوافر الصحة والعافية.
5: أخطاء صحية في حفظ الطعام، عادات بسيطة قد تسبب التسمم. حذر مختصون في سلامة الغذاء من بعض الأخطاء الشائعة في حفظ الأطعمة، من أبرزها ترك الأطعمة المطبوخة أو القابلة للتلف في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، ما يسمح بتكاثر البكتيريا الضارة. أشار خبراء إلى أهمية وضع الأطعمة التي تحتاج إلى تبريد في الثلاجة خلال الوقت المناسب، وعدم تركها خارجها لفترات طويلة خاصة في الأجواء الحارة. أوضح مختصون ضرورة فصل اللحوم والدواجن والأسماك النيئة عن الأطعمة الجاهزة للأكل، واستخدام أدوات وألواح تقطيع منفصلة لتقليل احتمالية انتقال البكتيريا. أكد خبراء سلامة الغذاء أهمية التأكد من صلاحية المنتجات وحفظها وفق التعليمات الموجودة على العبوة، وعدم الاعتماد على الرائحة أو الشكل وحدهما للحكم على سلامة الطعام. ودعت الجهات الصحية إلى غسل اليدين والأسطح والأدوات جيدا، والاهتمام بدرجات حرارة التخزين والطهي لتقليل مخاطر التسمم الغذائي بالطبع، والحفاظ على سلامة أفراد الأسرة. وإذا كان عند جهينة الخبر اليقين، إذن لنأخذ بكل هذه النصائح التي جاء بها المختصون لأنها صادرة عن دراسة وعلم.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت. برنامج صباح الخير. الصحافة. صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: أهلا بكم، وهذه الجولة مع صحافتنا نبدأها بأبرز العناوين المحلية. سمو أمير البلاد يستقبل النائب الأول والوكيلين المساعدين بوزارة الداخلية بمناسبة تعيينهما في منصبيهما. وزير الصحة يبحث مع السفير اللبناني لدى البلاد سبل تعزيز التعاون بالمجال الصحي. وزارة الشؤون 250 مواطن ومواطنة يجتازون اختبارات الوظائف الرقابية في قطاع التعاون. وزير العدل تراجع كبير في جرائم السرقات بنسبة 43.4% خلال النصف الأول من 2026. وكيل الحرس الوطني تمرين راية وطن 2 يجسد التكامل بين الجهات العسكرية والأمنية. الداخلية تنفيذ حملة أمنية في منطقة الرقع لضبط المطلوبين والمخالفين. بلدية الكويت تقوم بجولة تفتيش ميدانية على الأنشطة التجارية بالجهراء ضمن حملة رخص نشاطك خطواتك صح. هيئة الغذاء تنفيذ أمري إغلاق في سوق الجبرة جبرة جليب لمخالفات بتداول أغذية مغشوشة. رئيس الطيران المدني يبحث مع سفير الأرجنتين لدى البلاد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بمجال الطيران. مركز الموهبة والإبداع يفتح باب التسجيل في تدريبات ستيم ريسينج المؤهلة للمسابقة الوطنية.
2: إلى أبرز العناوين الاقتصادية. وزير التجارة الكويتي يبحث مع سفيرة الهند تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي والأمن الغذائي. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشرها العام 74.63 نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند 306 فلس واليورو عند 358 فلسا. سوق الأسهم السعودية يكسر الهدوء ليتجاوز 11,000 نقطة بدعم معظم الشركات. سلطنة عمان 13% نمو الإيرادات العامة للدولة في النصف الأول من 2026. الذهب ينهي تداولات الأسبوع على ارتفاع قوي عند 4,603 دولارات للأونصة. الولايات المتحدة ترفع إنتاج النفط لمستوى قياسي وتتصدر منتجي الطاقة عالميا. فرنسا قمة الاستثمار العالمي 2026 في باريس تبحث الذكاء الاصطناعي والتحول الاقتصادي. مجموعة علي بابا جروب هولدينج تسعى لجمع 10 مليارات دولار لتمويل الذكاء الاصطناعي. والصين توسع استخدام صندوق بتريليون و600 دولار لتحفيز الانفاق على الإسكان.

ونقرأ في أبرز العناوين العربية والدولية. البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة لقوات الأمن الداخلي في ريف دمشق. أمين مجلس التعاون يؤكد أهمية متابعة تنفيذ قرارات اللقاء التشاور 19 للمجلس الأعلى. استشهاد طفل وإصابة 7 فلسطينيين في غارة لطائرات الاحتلال وسط غزة. دبلوماسيون فرنسيون وبريطانيون يدعون إلى التحرك ضد سياسة الاحتلال لمحو فلسطين. توغل وتفجيرات لقوات الاحتلال الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. وزير الخارجية المصري يؤكد مجددا دعم مصر لوحدة السودان ورفضها محاولات تقسيمه. القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 70 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. الرئيس الروسي: هجمات أوكرانيا لم تحقق نقطة تحول في المواجهة مع روسيا. الرئيس الفرنسي يكشف عن تسليم أوكرانيا صواريخ اعتراضية جديدة.

0: وإلى أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا لهذا الصباح. أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمحافظة الفروانية تنفيذ مفتشيها أمري إغلاق في سوق شبرة الجليب بعد ضبط مخالفات تتعلق بتداول أغذية مغشوشة ومجهولة المصدر. قالت الهيئة في بيان صحفي أمس الأحد إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشآت المخالفة، مؤكدة استمرار جولاتها التفتيشية وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. أشارت إلى أن هذه الجولات تأتي حرصا على سلامة الأغذية المتداولة وحفاظا على صحة المستهلكين وسلامتهم. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في صحافتنا لهذا اليوم في صباح الخير.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: ضمن بطولة نهائي كأس ولي العهد موسم 1995، المباراة اللي جمعت بين العرب وخيطان، يسجل هدف الأول لنادي العربي سمير عبد الرؤوف.
3: سادسة إلى عبد الله وفران سمير. سمير تقدم سمير مع حميد باشا من جناح ناحية الشمال ويعدي ويعدي بكل حلوة.
2: بعدها يسجل هدف التعادل لنادي خيطان سيبا مؤمن.
3: كرة عرضية هدف التعادل محمد الملا صلحها الى سيبا مؤمن. سيبا مؤمن.
2: ويسجل هدف الثاني لنادي العربي عبد الله وبران.
3: توفيق بلاغه ودي طلع وبران بالجول. جول. العرضه مرتين بيسمت اول مره ما دخلت مره ثانيه جول. عبد الله وبران توفيق بلاغه جرح العرضه.
2: ويختم المباراة بالهدف الثالث توفيق بلاغه.
3: توصل الى منصور يصلح عن نفسه راح يشوت ويرفع له كره جول. ثلاثة العربي انهى المباراة.
2: وانتهت المباراة فوز نادي العربي على نادي خيطان بنتيجة 3-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. نادي الصليبي خات يتوج بطل لبطولة دوري الدرجة الأولى، والساحل يرافقه إلا الممتاز. الاتحاد الخليجي يكشف الشعار الجديد لدوري أبطال الخليج. نادي الكويت يتعاقد مع السوري فراس الخطيب لقيادة الأبيض في الموسم الجديد. هاري كين يحصل على أفضل لاعب في ألمانيا. صلاح يفتتح أهدافه مع طرابزون التركي بثنائي أمام باشك شهير. السيتي يتوصل إلى اتفاق لضم بوعدلي. ليفربول ينجو من فخ نيوكاسل في الوقت القاتل. أتلتيكو مدريد وفيا ريال يتقاسمان النقاط بالتعادل. نادي يوفنتوس يحقق انتصار صعب على فروزنوني بنتيجة 1-0. تم استبعاد واتكنز من تشكيلة أستون فيلا بسبب المفاوضات الجارية مع نادي الهلال السعودي. الهلال سيقدم عرض جديد وواثق من إتمام الصفقة. وافق واتكنز على الشروط الشخصية مع نادي الهلال. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. أعلن نادي الكويت تعاقده مع المدرب السوري فراس الخطيب، مدرب أندية السالمية والنصر والفحيحيل السابق، وذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الجديد، خلفا للبرتغالي ألكسندر سانتوس الذي تولى بدوره تدريب الأبيض خلال فترة الإعداد، وجاء خلفا للمونتينيغري نيبوشا. وجاء تعاقد الأبيض مع الخطيب في ظل السعي لتطوير أداء الفريق، لا سيما بعد تراجع نتائج الأبيض خلال المعسكر الذي يقيم الفريق في العاصمة البريطانية لندن استعدادا للموسم الجديد. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
4: ومن الأخبار الرياضية الطريفة، سمكة تخطف كرة لاعب غولف في لقطة لا تصدق. شهدت بطولة للغولف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية لقطة طريفة ونادرة بعدما سقطت كرة اللاعب الجنوب أفريقي شار شوارز في بركة مياه قبل أن تظهر سمكة وتلتقط الكرة بفمها وتختفي بها. كان شوارزل قد سدد ضربته في الحفرة السابعة قبل أن تتدحرج الكرة من على سطح الملعب وتسقط في منطقة المياه لتتدخل السمكة بشكل مفاجئ وتحول المشهد إلى لقطة أثارت دهشة اللاعبين والجماهير. الأغرب أن الواقعة لم تعفي اللاعب من العقوبة إذ اعتبرت الكرة مفقودة واضطر إلى أخذ وضع بديل مع ضربة جزاء واحدة لينهي الحفرة بضربتين فوق المعدل. تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد بشكل واسع فيما اعتبره كثيرون من أغرب المواقف التي يمكن أن تحدث في لعبة الغولف بعدما أصبحت السمكة شريكا غير متوقع في المنافسة. وبحسب قواعد الجولف فإن الحيوان إذا حرك كرة مستقرة فلا تترتب عادة عقوبة على اللاعب، لكن حالة شوارزل كانت مختلفة لأن الكرة كانت قد دخلت منطقة الجزاء المائية قبل أن تلتقطها السمكة.
0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
1: تقنيات جديدة.
0: عالم تكنولوجيا،
1: عالم فيه الحاجة،
0: أم الاختراع. عالم من الإبداع والابتكار،
1: عالم تكنولوجيا.
5: يوتيوب تنتقل إلى الاحتساب الفوري للمشاهدات. أعلنت منصة يوتيوب توجهها نحو احتساب مشاهدات مقاطع الفيديو بصورة أكثر سرعة، بحيث تظهر أرقام المشاهدات الجديدة للمستخدمين في وقت أقرب إلى حدوثها بدلا من التأخر المعتاد في تحديث الأعداد. وتهدف الخطوة إلى منح صناع المحتوى صورة أكثر وضوحا عن أداء مقاطعهم، خصوصا خلال الساعات الأولى من نشر الفيديو عندما تكون سرعة التفاعل والمشاهدة مؤشرا مهما على مدى انتشار المحتوى. كما يمكن للاحتساب الأسرع أن يساعد صناع المحتوى على متابعة التفاعل مع مقاطعهم بصورة أدق ومعرفة مدى استجابة الجمهور للمحتوى الجديد في وقت أقرب. وتأتي هذه الخطوة في ظل المنافسة المتزايدة بين منصات الفيديو، حيث أصبحت سرعة عرض البيانات والإحصاءات جزءا مهما من تجربة المستخدم وصانع المحتوى على حد سواء. ويعني التحديث عمليا أن أرقام المشاهدات قد تعكس نشاط الجمهور بصورة أسرع، مع استمرار المنصة في مراجعة المشاهدات والتأكد من أنها حقيقية وليست ناتجة عن نشاط غير طبيعي.
4: لا شك أن عالم تكنولوجيا صديقنا المستمع سيريك المزيد من الاختراعات والابتكارات. بدأت شركة تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية الترويج لإطلاق سيارتها الذاتية القيادة والمخصصة لنقل الركاب سايبر كاب، وذلك بهدف منافسة شركات مثل أوبر وإيمو. نشرت الشركة على التي أسسها إيلون ماسك إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة اتيح تجربة سايبر كاب خلال مناسبة تقام في 3 سبتمبر في مدينة أوستن بولاية تكساس، حيث يقع المقر الرئيسي للتسلا. قالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني: نحتفل بإطلاق سيارة الأجرة الذاتية القيادة سايبر كاب خلال مناسبة حصرية في أوستن، بإمكانك أن تكون هناك في إطار الترويج لمسابقة

0: يعني أحد يحرك السيارة، هل بإمكانك زينب؟ يعني هل ما يعتريك الخوف ولا إيش؟
1: الآن؟
0: نعم أكيد الآن.
1: لا
0: لا
1: يمكن في المستقبل
0: نعم
1: أغير وجهة نظري، لكن الآن يعني أشعر بأن بما أن التجربة في بدايتها فأنا سأشعر بقليل من الخوف.
0: إذن عزيزنا المستمع، عش رجبا ترى عجبا.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. وفر
3: عند غسل الأسنان أو الحلاقة، أغلق الصنبور، وفر للماء.
0: أخبار الدار. أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة دكتورة أمثال الحويلة اجتياز 250 مواطن ومواطنة اختبارات شغل وظائف مراقب مالي وإداري في قطاع التعاون، والتي أجريت في الجامعة الأمريكية في الكويت. أوضحت عدد المتقدمين لوظيفة مراقب إداري بلغ 484 متقدم ومتقدمة، حضر منهم الاختبار 295، اجتاز 173 بنسبة نجاح بلغت 58%، فيما بلغ عدد المتقدمين لوظيفة مراقب مالي 244، حضر منهم 140، اجتازوا 77 منهم بنسبة نجاح بلغت 55%. أكدت الوزيرة الحويلة أن الاختبارات أجريت وفق تنظيم إداري وفني متكامل تحت مراقبة الكاميرات والتوثيق المرئي، بما يضمن نزاهة الإجراءات وتوفير فرص متساوية لجميع المتقدمين. بيّنت أن الحد الأدنى لاجتياز الاختبار هو الحصول على 80%. يحتسب الاختبار بنسبة 90% من التقييم النهائي، بينما تمثل المقابلة الشخصية 10%. أكدت الحويلة أن الوزارة ستستكمل إجراءات الاختيار وفق الضوابط والمعايير المعلنة دون استثناء، مشددة على أن المفاضلة ستكون وفق الكفاءة والاستحقاق، بما يضمن اختيار أفضل العناصر الوطنية لشغل الوظائف الرقابية في القطاع التعاوني.
1: يشارك وفد دولة الكويت برئاسة سفير دولة الكويت لدى منغوليا مطلق لثويمر في أعمال الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر كوب 17 التي تستضيفها العاصمة المنغولية أولامباتور خلال الفترة من 17 إلى 28 من أغسطس الجاري تحت شعار استعادة الأراضي استعادة الأمل. تأتي المشاركة الكويتية تأكيداً على التزام دولة الكويت بدعم الجهود الدولية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما يتوافق مع أولوياتها الوطنية في حماية البيئة ومواجهة التحديات المناخية. أكد السفير مطلق لثويمر أن مشاركة الكويت تمثل امتداداً لجهودها في تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي ومواجهة التصحر والجفاف، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية والفنية مع الدول والمنظمات المتخصصة، خصوصاً في ظل طبيعة البيئة الكويتية الصحراوية والجافة.
0: تواصل بلدية الكويت حملتها الميدانية التفتيشية على الأنشطة التجارية بالمحافظات الست للكشف عن مدى التزامها باللوائح والنظم والتراخيص الخاصة بها، حيث قام فريق فرع محافظة الجهراء أمس الأحد بجولة على عدد من المناطق التجارية والصناعية بالمحافظة. وقال رئيس فريق فرع البلدية بالجهراء دكتور حسين المطيري في تصريح صحفي على هامش الجولة إن الفريق الرقابي قام بالكشف على الأنشطة والتراخيص واتخاذ كافة الإجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام بلائحتي المحلات والإعلانات.

جميع أنشطتها. وأضاف المطيري أن الفريق رصد عددا من المخالفات واتخذ الإجراءات اللازمة بعد التأكد من الأنشطة المسموحة، مشيرا إلى أنه تم خلال جولة الكشف على 86 محل تجاري، وتم تحرير 15 مخالفة للائحة المحلات والإعلانات، بالإضافة إلى إنذار 28 محل تجاري. أفاد بأن الجولة ستتبعها عدة جولات ميدانية في جميع محافظات البلاد وفق الجدول الزمني المعد من قبل فريق إدارة العلاقات العامة بالتنسيق مع الإدارات المعنية لتنفيذ هذه الحملات طوال الأسابيع المقبلة. ودعا أصحاب الأنشطة التجارية إلى متابعة الحسابات الرسمية لبلدية الكويت للاستفادة من الرسائل التوعوية والإرشادات والتواصل مع البلدية للاستفسار عن أي متطلبات تنظيمية بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم وضمان التزامهم بالأنظمة واللوائح.

0: في جولتنا هذا الصباح، الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار الضغوط الاقتصادية على إيران، ووزير الخزانة الأمريكي يعلن بدء أكبر حصار مالي ضد إيران. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة نازحين بدير البلح. الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية. وزير الخارجية السوري يقول إنه يتوقع استئناف مفاوضات الاتفاق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا. مقتل طفلين وإصابة 9 أشخاص في قصف مسيرة استهدف مركزا في روسيا. الرئيس الأوكراني يؤكد استعداد بلاده للمفاوضات مع روسيا لوقف استهداف مرافق الطاقة والزراعة. واستطلاعات الرأي تظهر فوز الحزب الحاكم بانتخابات البرلمان الجديد في كازاخستان. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا من واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز، مؤكدا استمرار ممارسة الضغوط الاقتصادية والحصار البحري على إيران. وأوضح ترامب أن واشنطن تمكنت من إيجاد ممر مائي بديل سمح بتدفق كميات كبيرة من النفط وزيادة حركة السفن عبر هرمز. ومن جانبه أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستبدأ بشن هجوم مالي غير مسبوق على إيران بهدف قطع جميع مصادر الإيرادات التي تدعمها. وأوضح بيسنت أن الإجراءات الأمريكية ستكون الأقصى في التاريخ، وتسعى لإنهاء الممارسات الاقتصادية أمام الدول التي تربط مصالحها بطهران. وهدد بيسنت بتوسيع العزلة المالية لتشمل أي دولة تعمل كشريان مالي لإيران. وهذا ومن المقرر أن يعقد وزير الخزانة الأمريكية اليوم مؤتمرا صحفيا للحديث عن الآلية المقررة بهذا الشأن. عباس متولي والتفاصيل.
1: يأتي المؤتمر الصحفي لبيسنت عقب تصريحات للرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستستهدف إيران بأشد عملية اقتصادية ساحقة تتخذ على الإطلاق ضد أي دولة. وقال بيسنت في مقال رأي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأحد إنه مع بزوغ فجر الاثنين يبدأ أكبر هجوم مالي يتم حشده على الإطلاق ضد خصم ما. وصرح وزير الخزانة لشبكة CNBC بأن الولايات المتحدة ستتسبب في انهيار الجمهورية الإسلامية من خلال فرض أقصى عقوبات في التاريخ. وأوضح أن إدارة ترامب تطالب حلفاء الولايات المتحدة وبقية دول العالم بالتوقف عن ممارسة الأعمال التجارية مع إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستستخدم كامل قوتها ضد أي طرف لا يمتثل لهذه المطالب، ونقول إما أن تكون معنا أو ضدنا، لقد حان الوقت ليحدد حلفاؤنا وبقية العالم موقفهم. ومنذ اندلاع الحرب على إيران في نهاية فبراير الماضي، فرضت واشنطن على طهران عقوبات إضافية في قطاعات الملاحة البحرية والطاقة والمالية، وبدأت حصارا بحريا عليها. وتظهر بيانات صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أنه تم فرض عقوبات على أكثر من 1000 شخص وسفينة وطائرة منذ أن بدأ ترامب ولايته الثانية. واستهدفت الإجراءات الأحدث أسطول الظل للنفط الإيراني وعددا من شركات التأمين على الشحن والكيانات والأفراد الذين يسهلون حصول طهران على الأسلحة وبورصات رقمية، مما

0: أدى إلى تجميد ما يقدر بنحو 500 مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بإيران. كما هدد ترامب بفرض عقوبات مالية صارمة على أي دولة تساعد إيران في التهرب من العقوبات، مضيفا في منشور على منصته تروث سوشيال أن هذا سيكون بمثابة حرب اقتصادية وعزل على نطاق غير مسبوق. هذا وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي عقوبات ثانوية على كيانات أصغر حجما مقرها الصين وهونغ كونغ بسبب اتهامها بإجراء معاملات بمليارات الدولارات مرتبطة بالنفط الإيراني والمساعدة في تمويل شراء الأسلحة. وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية بنكين صينيين كبيرين من أنهما قد يواجهان عقوبات ثانوية إذا تم العثور على أموال إيرانية تمر عبر أنظمتهما، لكنها لم تصل إلى حد إدراجهما على قائمة العقوبات. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: ونبقى في واشنطن، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان تغيير مسار 70 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وأضافت سنتكوم أن القوات الأمريكية قامت بتعطيل 3 سفن وتفتيش 2 للتأكد من الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران. وأكد البيان أن القوات الأمريكية تواصل بإحكام فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف يوليو الماضي. ونتحول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح وسط القطاع. وتواصل قوات الاحتلال استهداف مناطق تؤوي آلاف النازحين في مختلف قطاعات غزة وسط تحذيرات متتالية من المنظمات الإنسانية بشأن خطورة الأوضاع المعيشية والصحية التي يواجهها المدنيون. وفي الضفة الغربية المحتلة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي التصعيد في الضفة الغربية المحتلة عبر إغلاقات وحملات اقتحام واعتقالات واعتداءات للمستوطنين، في حين يستمر لليوم 15 على التوالي حصار منازل بلدة قصرة جنوب نابلس وسط تحذيرات إسرائيلية من أن الضفة على وشك الانفجار. كما تشهد قرى وبلدات شمال شرق رام الله اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع اعتداءات متواصلة ينفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. حسن جعفر والتفاصيل.
2: تصاعدت وتيرة العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بمزيد من عمليات القتل والاقتحامات للمدن الفلسطينية بالضفة الغربية وبتوسيع دائرة اعتداءات المستوطنين المتطرفين على القرى الفلسطينية. وعلى هذا الصعيد أعلن جيش الاحتلال بأنه أطلق النار على 2 من الفلسطينيين في بلدة سلوان القريبة من المسجد الأقصى، مما أدى إلى استشهادهما، وذلك غداة الإعلان عن استشهاد فلسطينيين بالضفة الغربية ليرتفع عدد الشهداء إلى 4، أحدهما طفل من مخيم عسكر الجديد وسط مدينة نابلس، وقضى برصاص جيش الاحتلال أثناء اقتحامه للمخيم، وذلك في إطار المخططات الإسرائيلية لاجتياح المخيمات شمالي الضفة الغربية. العدوان الإسرائيلي تأكد كذلك باقتحام جيش الاحتلال عديد المدن والقرى في كافة المحافظات الفلسطينية، وترافق مع مواصلة المستوطنين حصار بلدة قصرى لليوم 15 على

0: التوالي، وذلك في الوقت الذي شن فيه المستوطنون اعتداءاتهم الإرهابية على عديد القرى في محافظتي نابلس ورام الله، في مشاهد كارثية باتت تتكرر يوميا أمام المجتمع الدولي الذي ندد بالاعتداءات، اعتداءات المستوطنين الذين يتلقون الدعم من حكومة الاحتلال. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: وفي القاهرة عقد رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد عقد اجتماعا مع وفد فلسطيني برئاسة حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني لبحث ملف الانتخابات الفلسطينية المقبلة وتطورات الأوضاع في الضفة الغربية. شكري عبد الحميد والمزيد من التفاصيل.
2: في إطار الجهود المصرية المبذولة لجمع الشمل الفلسطيني، جاء لقاء رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير حسن رشاد مع وفد السلطة الفلسطينية برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ بمشاركة رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني لبحث تطورات الأوضاع في الضفة الغربية. أكد اللقاء التوافق على توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة، إلى جانب بحث الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات. أكد حسين الشيخ أن المحادثات تركزت بشكل أساسي على استعراض التطورات الميدانية المتسارعة لا سيما في الضفة الغربية، وأشار إلى أن اللقاء سعى إلى إيجاد أرضية مشتركة لمواجهة التحديات السياسية والأمنية التي تفرضها المرحلة الراهنة على القضية الفلسطينية. تصدر ملف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة طاولة النقاش، حيث تسعى القيادة الفلسطينية بالتعاون مع القاهرة إلى ضمان تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات التشريعية. أكدت مصادر المحادثات بين الوفدين المصري والفلسطيني أن الجانبين توافقا على ضرورة توحيد الجهود الوطنية وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، وشدد المجتمعون على أن وحدة الموقف الفلسطيني تعد الركيزة الأساسية للتصدي للمشاريع التي تستهدف تصفية الحقوق الوطنية المشروعة. وفي سياق متصل، شدد حسين الشيخ على أن إجراء الانتخابات التشريعية في فلسطين في موعدها المحدد يمثل أولوية قصوى للمسار السياسي الفلسطيني، وأشار إلى أن هناك إصرارا على كسر حالة الجمود الديمقراطي التي خيمت على المؤسسات الفلسطينية منذ آخر انتخابات تشريعية جرت في عام 2006. ويتزامن هذا اللقاء مع عقد لقاءات مع قوى سياسية وفصائل فلسطينية تتمحور حول هذه الانتخابات. وأكد حسين الشيخ أن السلطة الفلسطينية مصممة على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في نوفمبر القادم، مشيرا إلى أنه في حال ظهور ما يعيق إجراءها فإن الخيار التالي سيكون الذهاب إلى تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالتوافق الوطني. وفي سياق متصل، أكدت حماس استعدادها للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة ضمن تحالف وطني. شكري عبد الحميد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: ومنها نتحول إلى بروكسل، حيث جددت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس جددت موقف التكتل الأوروبي الرافض للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، مؤكدة أن كافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك المخطط الاستيطاني في المنطقة المسماة E1 تعد غير قانونية وتشكل خرقا صريحا للقانون الدولي. وفي لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة جنوب لبنان، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن جيش الاحتلال نفذ عملية تفجير في بلدة مشاع المنصوري التي تستهدفها قوات الاحتلال بوتيرة يومية. سحر بشارة والتفاصيل.
3: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير كبيرة في بلدات زوتر

0: الشرقية ومجد الزون وكونين والمنصوري، كما ألقت مسيرة قنبلتين صوتيتين باتجاه جرافة في بلدة ياطر من دون تسجيل إصابات، واستهدف القصف المدفعي بلدة المنصوري وأطراف بلدة ميفدون ودوحة كفر رمان. وكان الطيران الحربي قد شن ليلا سلسلة غارات جوية، وترددت أصوات الانفجارات على نطاق واسع، وتركز التصعيد على منطقة تلت علي الطاهر التي تعرضت خلال الأيام الماضية لاستهداف متكرر، سواء بالغارات الجوية أو بالقصف المدفعي بالقذائف الفسفورية، بالتزامن مع تقارير عن محاصرة مقاتلين لحزب الله داخل الأنفاق، وتصريحات إسرائيلية عن عملية عسكرية محتملة في المنطقة. ويأتي التصعيد في وقت تسود فيه المراوحة على صعيد الاتصالات الدبلوماسية لجهة إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق الإطار، على الرغم من المساعي التي يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لحشد دعم دولي يدفع نحو تنفيذ الاتفاق. فمباحثاته في روما أظهرت استعدادا إيطاليا للمشاركة إلى جانب دول أخرى في آلية التحقق من المناطق التجريبية، لكن هذا الأمر يبقى مرهونا بموافقة الاحتلال الإسرائيلي. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: ومن هنا تحول إلى دمشق، حيث أعلنت سوريا أن المحادثات رفيعة المستوى التي أجرتها مع الكيان الإسرائيلي يوم أمس هدفت إلى خفض التصعيد بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة. وقالت وكالة الأنباء أن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في أعقاب القصف الإسرائيلي الأخير للأراضي السورية. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع الكيان الإسرائيلي بشأن اتفاق أمني، تأمل الإدارة السورية أن يفضي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية. وننتقل إلى الملف السوداني، حيث أعلن الجيش السوداني أن الدفاعات الأرضية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة طويلة المدى تابعة لقوات الدعم السريع، وذلك في محور النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. وبدوره كشف وزير الصحة في ولاية النيل الأزرق جمال ناصر السيد، كشف عن حجم الدمار الذي لحق بالقطاع الصحي جراء هجوم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها على محافظتي الكرمك وقيسان، مما أدى إلى خروج مستشفى الكرمك الرئيسي بالكامل عن الخدمة بعد تعرضه للتدمير. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلن رئيس بلدية مدينة كراسندوار الروسية عن مقتل طفلين وإصابة 9 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، وذلك جراء سقوط شغايا طائرة مسيرة استهدفت مركزا مخصصا للأطفال بالمدينة. وفي غضون ذلك قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يريد إنهاء الحرب بل يوسع نطاق الهجمات، مؤكدا استعداد بلاده للمفاوضات مع روسيا لوقف استهداف مرافق الطاقة والزراعة. أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها عززت مواقعها على كافة محاور القتال وتواصل التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت قوات وبلدات في دانيتسك وزاباروجيا وسومي ودنيبروبتروفسك. وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية أن قوات الطيران والصواريخ والمدفعية وجهت ضربات

0: واسعة النطاق باستخدام أسلحة بعيدة المدى على منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية ومحطات رادار للدفاع الجوية ومراكز الخدمات اللوجستية ومؤسسات الصناعات العسكرية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 160 منطقة، وقضت على 1360 جنديا أوكرانيا وأسقطت 1120 مسيرة وثماني قنابل موجهة خلال اليوم الأخير. وأعلنت الوزارة أن قواتها تواصل استهداف السفن والبنية التحتية للموانئ البحرية الأوكرانية، واستهدفت 5 خزانات للوقود ومواد التشحيم ومنشآت الشحن والتفريغ، إضافة إلى منشآت بنية تحتية في ميناء يوجني قرب أوديسا جنوب أوكرانيا. وتصدت الدفاعات الجوية الروسية لهجمات أوكرانية وأسقطت نحو 270 مسيرة على 11 مقاطعة من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم والبحر الأسود. وأفادت الوكالات الحكومية الروسية بتأجيل زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو في الوقت الحالي، وقالت على لسان مصادر لم تفصح عنها إنه من غير المرجح أن تتم الزيارة قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، وهذا يعني أن هناك أسبابا لتأجيلها حسب ما تقول الوكالات الروسية. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: ومن هنا نتحول إلى أستانا، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأولية فوز الحزب الحاكم في كازاخستان بانتخاب الانتخابات التي جرت يوم أمس لاختيار برلمان جديد مكون من مجلس واحد. ومن جانبها أعلنت اللجنة الانتخابية أن نسبة المشاركة بلغت نحو 74%، فيما وصلت إلى 90% في بعض المناطق. في تايبي قال رئيس تايوان لاي تشينغ تي، قال إن الحفاظ على السيادة والسلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة دون التضحية بأي شبر من أراضي البلاد. وأكد الرئيس التايواني خلال زيارة له للخطوط الأمامية لإحياء ذكرى معركة رئيسية خاضتها تايبي مع القوات الصينية قبل ما يقرب من 7 عقود، قال إن بلاده ستواصل زيادة الإنفاق العسكري من أجل السلام.

0: ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولة هذا الصباح. فقد أعلنت واشنطن وأوتاوا أنهما فشلتا في التوصل إلى اتفاق تجاري، وأن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية تبلغ 50% على بعض الواردات من كندا. وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار دخلت حيز التنفيذ. حول هذا الموضوع يقول الكاتب في العلاقات الدولية الدكتور سعيد عكاشة:
1: الرئيس ترامب في ولايته الأولى كانت مشكلة أنه الفائض التجاري اللي صالح كندا بشكل كبير، حوالي 147 مليار دولار فائض تجاري لصالح كندا التي تصدر الولايات المتحدة أكثر من 400 مليار دولار سنويا. الرئيس ترامب كان واضحا في الولاية الأولى عندما ضغط على كندا لكي يتم تعديل اتفاقية النفتة، وهي اتفاقية ما بين التبادل التجاري ما بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، حتى يضع بعض القيود على صادرات هاتين الدولتين للولايات المتحدة الأمريكية. إذن التحرك الأمريكي الأخير ليس مفاجئا لأحد، لأنه كان موجودا في عقل الرئيس الأمريكي منذ ولايته الأولى. الرئيس الوزراء الكندي يخشى أكثر من التداعيات في المرحلة اللاحقة، ليس فقط على الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن على جذب الاستثمارات إلى كندا نفسها، إنه في وجود أزمة في العلاقات التجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا يمكن أن تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى كندا، لأن الكثيرون سيشكون في إمكانية تسويق سلعهم أو منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية في وجود عقوبات أمريكية أو وجود ضرائب أمريكية وجمارك عالية على كل ما يتم استيراده من كندا بما في ذلك.

0: سلع تكون قد مصنعة من دول أجنبية بالمشاركة مع الحكومة الكندية.
1: الباحث في العلاقات الدولية دكتور سعيد عكاشة، وقد حدثنا حول آخر التطورات الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة. ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، والزميل عبد العزيز القراوي.
2: الطقس متوقع اليوم بمشيئة الله طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعة الرياح من 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس حار إلى مائل للحرارة مع استمرار رياح شمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 46، مدينة الجهرة 48، شمالا في العدلي 47، غرب البلاد ومنطقتي شقاف السالمي 47، جنوبا بالوفرة 48، جزرنا الشمالية فيلج ورب وبوبيان 46، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 39 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 4 قدم. التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلمت سوف يكون الساعة 8:35 صباحا أدنى جزر في تمام الساعة 4 مساء، موعد أذان المغرب الساعة 6:20. عبد العزيز القراوي.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم يا أولي إخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار الضغوط الاقتصادية على إيران، ووزير الخزانة الأمريكي يعلن بدء أكبر حصار مالي ضد إيران. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة نازحين بدير البلح. الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية. وزير الخارجية السوري يقول إنه يتوقع استئناف المفاوضات لاتفاق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا. مقتل طفلين وإصابة 9 أشخاص في قصف مسيرة استهدف مركزا في روسيا. الرئيس الأوكراني يؤكد استعداد بلاده للمفاوضات مع روسيا لوقف استهداف مرافق الطاقة والزراعة. واستطلاعات الرأي تظهر فوز الحزب الحاكم في انتخابات البرلمان الجديد في كازاخستان. وبهذا والإخوة نأتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح عبد الهادي خير الله، فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: نسعد بكم أيها الأحبة، نتواصل معكم، لدينا المزيد من الفقرات لكم. أعزائنا، مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، يواصل اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الاستعداد للعودة إلى المدارس من خلال إقامة مهرجان القرطاسية الذي يوفر احتياجات الطلبة من الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة، يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز الاستعداد للعام الدراسي الجديد. زميلنا ناصر المطيري أعد هذا التقرير عن دور اتحاد الجمعيات في إقامة مهرجان القرطاسية والاستعداد للعودة إلى الدراسة مع الأستاذة مريم أحمد العوض، المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبي الأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. معكم أختكم مريم العوض، المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. نسلط الضوء اليوم على مهرجان العودة للمدارس، أو ما يسمى بمهرجان القرطاسية، الذي تنظمه العديد من الجمعيات التعاونية حاليا. وبهذا الشأن وجهت لنا دعوة كريمة من السادة في جمعية سلوى التعاونية برئاسة المدير المعين المهندس عبدالله القلاخ لافتتاح مهرجان القرطاسية، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 26/8/2026، وهي دعوة للجميع سواء المساهمين أو المستهلكين على حد سواء للاطلاع على هذه العروض التي نظمتها جمعية سلوى وسائر الجمعيات التعاونية. اليوم كذلك نرى تسابق الجمعيات في تنظيم

مثل هذا النوع من المهرجانات، حيث أن يعني اليوم الجمعيات التعاونية هي منفذ بيع رئيسي والقريب من احتياجات الأسرة ككل. لذلك فتحرص الجمعيات التعاونية على توفير كافة اللوازم المدرسية بأسعار تنافسية وبجودة عالية. وكذلك ننوه أن هناك العديد من العروض الخاصة طبقا لاشتراطات وزارة التجارة والصناعة، وكذلك هناك مهرجانات مدعومة من الجمعيات التعاونية، وذلك من مخصص المهرجانات التسويقية، حيث أنه مخصص في بند الميزانية التابع للجمعيات، له اشتراطات معينة وموافقات مسبقة من السادة في وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها الجهة المعنية في الرقابة على نشاط الجمعيات. كذلك نوجه الجمعيات التعاونية إلى متابعة الأسعار، بحيث إذا كان هناك أي ارتفاع مصطنع في أسعار اللوازم المدرسية يتم إبلاغ الجهات الرقابية المعنية، وكذلك فيما يتعلق بالمساهمين والمستهلكين. في حالة ملاحظة فروقات كبيرة في الأسعار فيعني ننصحهم بأن يكون هناك إجراء ورفع الملاحظة إلى الجمعية المعنية، وكذلك في كافة وسائل التواصل المعنية. اليوم نرى هناك يعني تنافس جميل ونشاط مكثف للجمعيات لهذا النوع من المهرجانات، وغالبا يمتد هذا المهرجان إلى مدة يعني تتجاوز الشهر، تلبية لاحتياجات سواء الطلبة في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي. لذلك ننصح الجميع بالاستفادة من هذه العروض، وفي حال وجود أي ملاحظات رفعها كما ذكرت سابقا للجهة المعنية وكذلك لاتحاد الجمعيات. مع جزيل الشكر.

0: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: أهلا بكم، دائما نأمل لكم الأمن والأمان والسلامة على كافة الطرق. معنا على الطرف الآخر عقيد عثمان محمد غريب، مدير العلاقات العامة وزارة الداخلية. حياك الله عقيد عثمان.
2: حياكم الله وصبحكم الله بالخير، نصبح عليكم وعلى المستمعين، ونتمنى السلامة للجميع وين ما يكونون. وتبقى وزارة الداخلية مستمرة في عملها بجميع قطاعاتها الميدانية المعنية، وخاصة الأخوان في دوريات المرور اللي هو يتبعون الإدارة العامة المرور، وأيضا أخواننا بإدارة عامة شرطة النجدة، وكذلك أيضا دوريات الأمن العام اللي ينتشرون على مدار الساعة، وخاصة مع دخول الموظفين ومع طلعتهم. وأيضا نذكر أخواننا قائدي المركبات بأعمال التطوير الموجودة في بعض الطرق، وما يسبب أيضا في تغيير اتجاهات وقد يتسبب بكثافة مرورية. وهنا أيضا نأكد لكم بالجهود التوعوية المستمرة والتوضيح للجمهور من مواطنين ومقيمين على أعمال التطوير والتسكيرات، ويبقى حديثنا دائما على الحركة المرورية والانسيابية واضحة في أغلب الشوارع باستثناء بعض المواقع على

0: سبيل المثال مداخل مدينة الكويت، وكذلك أيضا بعض التقاطعات مثل تقاطع الثالث مع شارع الخليج، وكذلك أيضا أعمال التطوير اللي موجودة في طريق 207 الفاصل ما بين صباح السالم والعدان في أكثر من موقع، وهذا يتسبب أيضا بانتقال قائدين المركبات من الغوص ويكمل إلى السادس كبديل إذا بيطلع الملك فهد، وهذا يأثر دائما على الدوار الواقع ما بين مشرف وصباح السالم. كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا اللي هو الالتزام بقانون المرور، وإن قانون المرور ما وضع إلا سلامة الجميع. يمكن متواصلين مع الإخوان في عمليات وزارة الداخلية، هاتف الطوارئ 112، وكثير من البلاغات اللي قاعد تعمل معاهم، من بينها بلاغات لحوادث مرورية، ومن بينها بلاغات لحرائق قد تكون للمركبات أو قد تكون لبعض المباني، وهذا الشيء اللي يحتاج دائما اتباع كافة التعليمات، سواء تعليمات وزارة الداخلية أو إخوان في قوة الاتصال. في ختام حديثنا ننتقل بشكل مهم جدا إلى موضوع مهم جدا، وهو موضوع بعض المواقع الغير رسمية اللي البعض يعني يحاول يشوف له حجز، مثلا باقي نهاية العطلة ويستقل الأيام هذه ويحاول حجز له مثلا اللي عليه، أو يحجز له خارج الكويت في سفر، ولكن يتضح أنه يقع في مشكلة النصب والاحتيال عن طريق هذه المواقع الغير رسمية وغير معتمدة. لذلك الحرص واجب، وإحنا من باب التذكير نذكر الجميع بضرورة الحجز عن طريق المواقع المعتمدة والمواقع الصحيحة، ووزارة الداخلية وأيضا جميع الجهات المعنية في الدولة والأخوان في البنك المركزي وغيرهم، ووزارة التجارة نوها وأيضا بهذه الأمور، ووزارة الداخلية الجهة الأولى في التنبيه على هذه الخطورة من الوقوع في مواقع وهمية ويكون هناك نصب لمبالغ مالية، وإحنا دائما نستمر بهذا الشيء. الموضوع واضح جدا، وهناك جهات رسمية معتمدة واضح جدا، وأي مساعدة لدارة العامة للعلاقات والإعلام لأنه ما تبخل في أي معلومة، وكذلك أيضا قنوات إلكترونية لوزارة الداخلية دائما متعاونة مع الجمهور. نشكركم على حرصكم في التواصل مع وزارة الداخلية، وأيضا اسمحون على الاتصال.
1: شكرا عقيد، حياك الله، تحياتنا وتقديرنا واحترامنا لكل رجالات الداخلية وهم يسعون لفرض الأمن والأمان في ديرتنا الحبيبة الكويت بحيث يتمتع فيهم المواطن والمقيم. حياك الله عقيد.
0: الله يحييكم يا هلا مرحبا.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت. ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
1: أهلا بكم في فقرتنا الثقافية الفنية، سنأخذكم إلى تركيا، حيث أعلنت تركيا عن اكتشافات أثرية جديدة في موقع سايبورغ بمحافظة شانلي أورفا جنوب شرق البلاد، تعود إلى فترة العصر الحجري الحديث ضمن أعمال التنقيب المستمرة في المنطقة. وتكشف الاكتشافات عن أثار تساعد الباحثين على فهم حياة المجتمعات التي عاشت في الأناضول قبل آلاف السنين في منطقة تشتهر بمواقع أثرية مهمة مثل غوبيكلي تبا وكرهان تبا. تعمل السلطات التركية على تطوير الموقع وتحويله إلى متحف مفتوح، بما يسمح للزوار بالتجول بين الآثار والتعرف بصورة مباشرة على تفاصيل الحياة القديمة ومراحل تطور المجتمعات البشرية في المنطقة. تأتي أعزائي المستمعين هذه الاكتشافات ضمن مشروع إرث للمستقبل الذي أطلقته تركيا لتعزيز أعمال البحث والتنقيب والحفاظ على المواقع الأثرية وتحويلها في الوقت نفسه إلى وجهات ثقافية وسياحية. تواصل فرق الأثار أعمالها في شانلي أورفا ومناطق أخرى من تركيا وسط توقعات بأن تكشف عملية التنقيب المقبلة عن المزيد من الأثار التي قد تضيف معلومات جديدة إلى تاريخ الإنسان في عصور ما قبل التاريخ.

ويأخذنا الخبر الثقافي إلى المملكة العربية السعودية، حيث انتقلت وزارة الثقافة السعودية إلى مقرها الجديد ضمن مشروع الدرعية، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز حضور الثقافة والفنون ضمن المشروعات الوطنية الكبرى.

بحث سفير دولة الكويت في دوشنبة محمد العميري مع وزير الثقافة طاجيكستان مطلوب خان ستاريان سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين وتطويره في مختلف المجالات. وقال السفير العميري إن المباحثات تناولت مسار العلاقات الثقافية بين البلدين وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، إلى جانب أفاق توسيع التعاون في المجالات الثقافية والفنية. أضاف أن اللقاء بحث تبادل الوفود وتنظيم الفعاليات والبرامج الثقافية والفنية المشتركة، بما يسهم في التعريف بتاريخ وتراث وثقافة البلدين وتعزيز التواصل والتقارب بين الشعبين. أوضح أن الجانبين استعرضا تجربة أيام الثقافة الطاجيكية التي أقيمت في دولة الكويت خلال الفترة من 11 إلى 14 من نوفمبر 2024، وما أسهمت به في التعريف بالتراث والفنون والثقافة الوطنية في طاجيكستان ودعم التبادل الثقافي بين البلدين.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت. حدث في مثل هذا اليوم.
2: التاريخ
0: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
2: التاريخ
0: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
1: 24 من أغسطس آب تاريخ اليوم.

حدث في مثل هذا اليوم من عام 79 ميلادية ثار بركان في زوف قرب مدينة بومبي، وأدى إلى دفن مدينة بومبي وهيركولانيوم تحت الرماد والمواد البركانية. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1349 وعيد افتتاح جامعة تشارلز في برا

بدأت بمقتل عدد من قادة البروتستانت، ثم امتدت أعمال العنف إلى مناطق أخرى، كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1572. 1814، وفي مثل هذا اليوم أحرقت القوات البريطانية أجزاء من العاصمة الأمريكية واشنطن خلال حرب عام 1812. توفي المخترع الأمريكي توماس أديسون بعد أن ترك إرثا كبيرا في مجال الاختراعات والتكنولوجيا، كان ذلك في مثل هذا اليوم 24 من أغسطس آب عام 1891. أما في عام 1991 أعلنت أوكرانيا استقلالها عن الاتحاد السوفيتي. أعاد الاتحاد الفلكي الدولي تصنيف بلوتو ليصبح كوكبا قزما في مثل هذا اليوم من عام 2006. التاريخ مرآة للماضي من أجل الحاضر.

0: أهلا بكم في جولتنا الأخيرة لأبرز الأخبار المحلية. أكد سفير أوكرانيا لدى دولة الكويت الدكتور ماكسيم صبح أن العلاقات الكويتية الأوكرانية راسخة وعميقة، وتشهد تطورا مستمرا في ظل ما يجمع البلدين من صداقة واحترام متبادل والالتزام بمبادئ السيادة والقانون الدولي. أوضح السفير في تصريح بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا والذكرى 33 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أن العلاقات الرسمية تعود إلى عام 1993، وشهدت منذ ذلك الحين تبادلاً للزيارات والاتصالات رفيعة المستوى والمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية.
1: صدر أمس الأحد مرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. نص التعديل على استبدال البند الرابع من المادة 14 بحيث يجوز إسقاط الجنسية عن من يثبت تعمده إضافة شخص ليس من أبنائه أو ذريته إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره، كما يجوز في هذه الحالة إسقاطها عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك. كما نص المرسوم على أن يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية في شكل إلكتروني بعد التحقق من ثبوت الجنسية وفق أحكام القانون، على أن تحدد الوزارة الضوابط والإجراءات الفنية والتقنية الخاصة بإصدار الشهادة وحفظها والتحقق من صحتها. أضاف المرسوم حكما جديدا إلى المادة السابعة يقضي بأن من اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس لا يكون له الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية. أكد المرسوم أن للشهادة الإلكترونية الحجية والأثر القانونية ذاتها لشهادة الجنسية، وأنها تحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون.

0: ليهبو طاري الكويت من فرحتي أشرق.
1: إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل وإياكم إلى نهاية جولتنا الصباحية لهذا اليوم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نرجو أن نكون قد وفقنا في إطفاء لمسة من الأمل ومعلومة تنير دربكم وخاطرة دائما تقوي من طاقتكم الإيجابية. دائما نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة. لكم تحيات محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد،
0: أحلى الأمنيات من زينب القلاف، فيحاء السعيد،
1: عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية،
0: تحييكم في الجيران من التنسيق والمتابعة.
1: حتى نلتقيكم في صباح غد جديد يحمل معه بشائر جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم ودامت الكويت بخير وعز وأمان. هذه تحيات عنود للرجيب
0: ويقول لكم يا زينب، إذا سعيت لأمر ثم لم تصل تجاوز اليأس بالتحفيز والأمل، ما فات مات وفي الأيام متسع. هذا كلام المخرج بدر المروان.
1: يا سلام.

التاسعة صباحا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار الضغوط الاقتصادية على إيران، ووزير الخزانة الأمريكي يعلن بدء أكبر حصار مالي ضد إيران. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة نازحين بدير البلح. الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية. وزير الخارجية السوري يقول إنه يتوقع استئناف مفاوضات الاتفاق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا. مقتل طفلين وإصابة 9 أشخاص في قصف مسيرة استهدفت مركزا في روسيا. الرئيس الأوكراني يؤكد استعداد بلاده للمفاوضات مع روسيا لوقف استهداف مرافق الطاقة والزراعة. واستطلاعات الرأي تظهر فوز الحزب الحاكم بانتخابات البرلمان الجديد.

0: الجديد في كازاخستان. نهاية الموجز في أمان الله.
1: قناه الهلال، رجاء،
2: كوكب الشرق،
3: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز القصري،
4: عبد الله ابو شيخ.
0: اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

0: أوانوات. يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.
1: لمن الخدور على الكثيب المعتلي.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، وسعيد بالتواصل معكم. اليوم عندنا اسطوانتين من الاسطوانات الجميلة والشائعة، ويتغنون فيها كل المحبين الفن في الوطن العربي.
0: كنوز صوتية نادرة لأشهر المطربين العرب. غوانات.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم، ونجدد لكم التحية وسعداء بالتواصل معاكم. ونذهب اليوم إلى الجزائر والفنان الكبير دحمان الحراشي. أسطوانة سجلت في عام 1973 وهي بعنوان يا رايح وين مسافر تعيا وتولي. يا سلام، هذه أغنية اشتهرت ولها حضور عند محبين في كل المغرب العربي، وصلت إلينا في الخليج ويتغنون فيها، وأصبح حتى في الجلسات والسمرات يرددونها كبار وصغار لحلاوة هذه الأغنية. ودحمان الحراشي اسمه الحقيقي عبد الرحمن عمراني، ويؤرخ هذه الأسطوانة بعد مماته، يعني أصبحت مشهورة. طبعا أيضا تتكلم عن الغربة وتتكلم عن الهجرة، الناس اللي تسافر وتهاجر بلدها، ويتكلم عن بلده. يا رايح ليش تسافر؟ اقعد في بلدك، بلدك جميل. فيناجي فيها المغتربين ويبحث عنهم. وهذه من الاسطوانات الرائعة اللي قدمها هذا الفنان دحمان، كلماته وألحانه دحمان الحراشي. ونسمع الاسطوانة.

0: لا نزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف السريع. من أرشيف الفن نستعيد أجمل الذكريات والألحان. غوانات.
1: يا سلام، سمعنا يا رايح وين مسافر عام 1973 للفنان دحمان الحراشي من الجزائر، ونذهب إلى شركة عريقة سجلت ووثقت كثر من الفنانين المصريين، كايروفون. كايروفون سجلت الفنان الكبير عبد الغني السيد علم الأعلام الأغنية المصرية والعربية، له تعاون مع الملحن الكبير محمود الشريف وكلمات فتحي غورة، وقدمت في إحدى الأفلام في عام 1951 اسمها البيض الأمارة. يا سلام، نسمع هالأداء الجميل ومع هالأسطوانة للفنان

0: عبد الغني السيد، كل التحية مني محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطبقي. فما الله
1: وانا تقرفون عبد الغني السيد.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: هذه الغلطة، غلطة اللي يعتمد عليكم. قعدنا الحين بروحنا بهالبحار، ما ندري ايش بيصير فينا، ولا ندري المايه وين بتقطنا.
2: لا تقعد تفاول يا ابو خالد، لا احنا لنا ذنب ولا الشباب لهم ذنب، اللي صار صار ومكتوب، لازم يصير علينا.
3: ايش دعوه حربه يا جماعة الخير، خلونا نذكر بالحلول.
1: عدل
3: شباب، خلكم موجودين بالطراد. ما ندري هالماية شنو فيها، لا سمح الله تودينا يمين ولا يسار، والتلفونات ما عندنا. انتوا 87 ايش فيكم؟ مفروض انت مو عندكم هذا اللي 24 ساعة وياكم.
1: حديثة اي الله يهداهم.
3: الله، هذا انتوا شباب. عمي مو لاسلكي وما يطفي.
1: ما عليه ما عليه يا جماعة، تطمنوا. انا اقول يعني لا قاعد نخوف بعضنا، الله يهداك يا ابو سعود. انتفاءل.
3: مو خوفك تاخذنا الماية؟
1: لا لا،
3: ونخذتنا الماية. يا ويلك.
1: لا لا، ابن الحلال ما تاخذنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله خفر السواحل ها بيصيدونا وبيلقونا ان شاء الله وبينقذونا وبيخلصونا من هالمشكلة.
3: بيصيدونا ينقذونا؟ شو يصيدونا؟
1: هو يعني بيشوفه
3: مهربين.
1: الله يهداك، داحرني بهالتوقيت.
3: يبا انا يمك لا تحاتي.
2: وانا موجود يمك يبا، احنا بس قاعدين نفكر بطريقه وما نبي نلوم بعض.
4: اي والله ما نبي نلوم بعض يا يبا، خلونا بس نتاكد ان الامور طيبه ولا تحاتون. بحر الكويت، شباب الكويت دائما قريبين منه.
5: انا حاتي خالاتي حاتونا وهم هناك بالجزيره اذا تاخرنا عليهم.
6: اي صح يمكن يحاتونا اذا تاخرنا عليهم. زين الحين شو الحل؟ شو راح نسوي؟
1: انا اقول لا تحاتون ان شاء الله كلها شوي وبيمرون علينا اكيد خفر السواحل، واحنا اذا ما دقينا عليهم اكيد الحريم هناك بيفقدونا ويدقون على خفر السواحل.

0: اللي أحاتيه يا عيسى إن أبوي مو جايب دواه، وإذا ما أخذ الدواء ممكن يتعب علينا، ضغطه يرتفع بهالحر، ولا سمح الله إذا صار شيء ممكن أنا اللي آكلها. وأنا الصراحة راح ألوم نفسي طول الوقت إني ما جبت معاي أدويته ولا شحنت موبايلي.
1: أنطر يا خالد وتماسك، أنت اللي مبين عليك تعبانة، بعدين أنت تدري إن بحر الكويت بحر خير، ما حد راح يخلينا بروحنا، أكيد بيمرون علينا الشباب اللي بالجيت اللي يكون مريمنا باليخت ماله، طراد يحدق هني بالغلط، بحر الكويت ما يخلى.
0: إن شاء الله تسهل، إن شاء الله تسهل.

0: قالت الطراد مو راضي يتحرك ولا احنا اللي عارفين له شو نسوي يا جماعة.
1: انا اللي خايف منه ان الخلل ممكن يكون بسيط وبسبب عدم معرفتنا تصير مشكلة كبيرة لا سمح الله.
2: شنو هذا يمي؟
3: لحظة شنو هالصوت اللي اسمعه؟ تسمعون في شيء يطقطق حوالين الطراد؟
2: حوت حوت حوت يا الربع حوت حوت حوت
4: حوت اي حوت اي حوت واحنا ببحر الكويت وبيننا وين وين الحيتان انت من صدقك
5: اي حوت الحوت القاتل
2: يا حلال يا ابو سعود الثاني بعد تصير ارض منهم بس مو حوت هذا مو حوت اسمك طقت ومشت يمكن تلقى اسمك ولا حياسه
5: اخطبوط
2: شخطبوطه يا ابن الحلال حياسه ولا اسمك حتى لو بعدين حتى لو حوت انا ماني عارف انتم ايش حق خايفين على بداركم يا نيتو هذا تلقاه يريور مار شي عابر وكفخ بالطراد
6: يا جماعه خاف هاليريور هذا من قوه الطقه يقلب الطراد
5: يقلب الطرس وين قاعدين
3: الفك المفترس
2: انا ادري
5: هل طالع افلام الله هداك بس الله هداك يا شو اسمك ايش هالكلام اللي قاعد تقولونه يا جماعه يريور طق الطراد وراح بيتاكد اكل ولا مو اكل وين قاعدين شال عز تبوني انزل له الحين
2: لا
5: انا بنزل
2: لا
5: تنزل وخر عني
2: لا تنزل
5: بطب بتشقد اليريور وباكله

0: إيش هالسوالف اللي تقولينها؟ أنا أقول لكم إن الريايل تأخروا، أجهزتهم كلها مسكرة، ما أدريش فيها، ما فيها شحن، ما أدري الشبكة ما تلقط تليفوناتهم، ما أدريش صاير معاهم. يلا سترك.
1: شوفي يا أم خالد، أنا ما كنت حاتي، لكن أجهزتهم مغلقة ولا قادرين نوصل حق أحد فيهم. خلونا يا جماعة نتحرك، خلنا نتصرف، مو معقولة الشمس قربت تغيب وإحنا قاعدين كذي مو قادرين نسوي شيء. ريايلنا مايا وللحين ما في منهم لا حس ولا خبر.
2: زين ايش رايكم ننطر شوي، يمكن يكونون جايين بالطريق. خلاص ساعة، اذا ما ردوا على طول نتواصل مع خفر السواحل.
0: ليش ساعة؟ هو تدرين ان كل دقيقة تمر عليهم بهالبحر الخطر. وش اسمه؟ لا لا لا لا، خلونا نتصرف نتصرف
1: يا جماعة، ان شاء الله ما فيهم الا العافية، لكن انا مع التصرف اللي كله حيطة وحذر. خلونا نتصل على خفر السواحل ونبلغ.
2: يلا عيل، إذا كانوا بخير إحنا ما سوينا شيء، ولا سمح الله إذا كان فيهم شيء طارئ إحنا قمنا بالواجب قبل لا يتضررون.
0: أقول لكم أدق على هذا راعي الطراد، أنا عندي رقمه، إيش رايكم أكلمه؟
1: إي إي إي كلمي وتطمني، يمكن يكون عنده معلومات، يمكن يدلنا عليهم.

عليكم السلام هلا اختي. هاي طراد فيهم يبا، انا عندي اكثر من طراد، عندي لينج، عندي طراد، عندي اختين، ما ادري عن وين تتحكين. اي واحد اي واحد. عرفت يطري علي. عسى ما شر اختي صاير معاهم شيء. اوف اوف اوف اوف اوف اوف، ساعتين ما يردون عليكم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هذا مو قبول مو قبول. انا الحين بطلع طرادي واحتياط، بعد ابلغ خفر السواحل، وانت بعد اختي بلغي خفر السواحل من صوبك. لا سمح الله لا يكون صاير فيهم شيء، ماشيات ما يندره. هقول شيء، ساعتين ما يردون عليكم. وين اجزتهم؟ شو اللي صاير معاهم؟

0: بديت ادوخ يا جماعه.
1: تصبر يا ابو خالد تصبر.
0: الحر زاد وماني قادر اشوف قدامي. انا احتاج ارتاح، احتاج ارتاح يا الربع. الله يرضى عليكم، لا احد يحسس ولدي خالد انه في شيء. ها بروحه ترى متوتر وهو يا ربعه. كني انا فيني النوم، كني فيني النوم وتخت.
1: تماسك تماسك يا ابو خالد، شو اللي تحتاجه؟ ايش فيك؟ قول.
0: مو يا اخوك، ما خذيت حبتي، حبه الضغط، احس اني مو قادر اشوف. خلوني انام شوي، خلوني اريح. الحر زاد والدوخه زايده فيني، زايده.
2: لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابو خالد حاول انك تماسك، صار لنا مده ننطر احد يمر علينا يقول لنا ايش فيكم ما فيكم، لكن الدنيا مقطوعه. كنا اليوم ولا واحد عنده رغبه يمر ولا يحدك ولا يمر صوبنا. اخاف احنا طالعين البر واحنا ما ندري. يتهيأ لنا ان هذا بحر.
1: تصبر
0: مو بر. لا تحاتي الحين يمرون علينا اهل الخير. ها والجاويد ان شاء الله بهديره ما يخلونه، واكيد الحريم يتصرفون. بس انا خلوني اغافي شوي.
2: شود النايت. نام اذيتنا. نام بس مو عند شو اسمه الماكينه نقزه ولا انت بالبحر؟
0: لا يا معود،
3: عسى ما شر يا يبا. ايش فيك؟ وجهك محتقن فيك شيء؟
0: يا خالد بروح اللي فينا مكفينا، لا تعفسنا الله يهداك. بس شوي تعبت، بحط راسي وانام. ها على ما يجينا احد من الشباب ولا اشوف احد يعني يمر علينا.
3: حرارتك مرتفعه يبا.
0: يا يبا اشتع وحرارتي مرتفعه شوي دايخ.
3: جيب لك كمادات.

0: ايش صار يمه؟ طمنيني على ابوي، اكيد قال لكم شيء، ردوا عليكم، كلموكم؟
1: ما حد رد يا مريم، انتي شايفتنا قاعدين وقاضبين تليفوناتنا وننطر احد يرد علينا. كلمنا خفر السواحل وكلمنا هذا راعي الطراد وقاعد ننطر،
2: صار لهم ربع ساعة ما حد دق علينا، مو معقولة ما لقوهم.
3: ربع ساعة، ربع ساعة يا مرة نطري.
2: يا ربي، كل دقيقة تمر على ريلي خطر. انتي ما تدرين ان الريال مريض وراعي ضغطه في القلب، ما تدرين انه مو زين عليه انه يطلع بحر. يا ربي، انا ما ادري شلون طاوعتكم ويتحق هالجزيرة هذه من اول ما طبينا وانا مو مطمنة.

0: هذا طرات قدامنا، طرات خفر السواحل، دوريات خفر السواحل. يبا يلا قوم، ابشرك خفر السواحل وصلوا.
1: يا شباب اشروا لهم بالكشاف، خلي يشوفونا لا يروحون.
2: اشروا
1: لهم يا شباب بالكشاف، اشروا
3: شود عندهم ماي.
2: ترى راحوا بقتكم كلكم بحر.

0: واحد كنتم مع سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: من زمان والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام، مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

0: الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، وهي الطريق لأمن واستقرار وطننا.
1: في كل لحظة تطلع فيها الشمس ويبدي يوم جديد، نحمد الله على الكويت. يا عسى ربي يحميها، سموا بسم الله عليها. مراحل

0: مستمعينا الكرام، وسعتم صباحا وطاب، توقاتكم بكل خير. تحية صباحية جميلة ورائعة بجمالكم، نرسلها لكم وين ما كنتوا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونقول لكم حياكم الله معنا وبرنامج
1: مراحب. يا سلام، فيروز تنسمع صباحا مساء، دائما عندها طاقة إيجابية أكيد تنتشر عبر الأثير ومن خلال أغانيها مساحاتنا الحوالي.

0: حوارية يوسف، ما نستغنى أبدا عن مستمعينا اللي يشيلون معهم بقلوبهم حب ومبين حتى بأصواتهم وأيضا بمداخلاتهم.
1: أكيد هم رأس المال، دائما نشيد بأحبابنا ومستمعينا من داخل وخارج دولة الكويت، ونجدد لهم التحية والدعوة للتواصل معنا عبر أرقامنا 224-1-3-251 تقول مستمعتنا أم سلمان، أنت تقول الأرقام بسرعة. نقول لك 224-1-3-252
0: أنا الدفتر هذا لازم أبوقه، تكتب فيه كل شيء، يوميات يعني، حتى الأيام اللي زعلنا فيها كاتبها، لازم أشقق كل الصفحات
1: أحيانا
0: عشان ما تنسى.
1: أحيانا أسجل
0: إيه؟ فيني أنا أنسى قلب
1: والله أنا هم أنسى، فحطينا الدفتر هذا نحفظ فيه أسامي مستمعينا، ويعني مستقبلا يكون لنا ذكرى جميلة نتصفح باليوم الفلاني، خذينا المساحة كذا، فلان اتصل قال كذا، فحلو يعني. هذا الدفتر الثاني لا
0: ما شاء الله. إذا تقاعدنا هذا بشتري منك.
1: لا أعطيك يا الحين
0: ما بيبي لما تقاعد ذكريات صباح جميل لكل المتابعين، وتحيات هاني المخيال من الإعداد، ومحمد شافي السبيعي.
1: معكم من التقديم طلال الماجد اللي عينه على الدفتر، وتحياتي لكم يوسف جوهر.
0: راح اخذ الدفتر.
1: تعال الحين حاط عينك على دفتري. ايه؟ هذا في دفتر احلى
0: ايهود
1: واحسن
0: اللي عند سوسن،
1: وارتب في الارقام واجمل وموسوعه ما شاء الله عند سوسن.
0: يا سلام، في ارقام كل المستكنز هذا.
1: سوسن تعطينا الدفتر؟
0: الله لا. راح اشتري سوي مزاد تفوز فيه معلي، ومعلي تحب الدفاتر. احنا متواصلين معاكم وناطرين اتصالاتكم الحلوه واللي تلتقطها سوسن بوشهري من التنسيق والمتابعه.
1: عاد عندك اللي ما تتعامل بدفاتر
0: على طول،
1: بس توجيهات وتعليمات.
0: ايه؟
1: من الهندسة الإذاعية
0: رسمية
1: للعياف
0: سمها رسمية وابتسامة بهيجة بالاستديو، مع أنه قام يقلل.
1: حلوة هذه، رسمية وبهيجة.
0: ايه ابتسامته حلوة. سعود السهلي بعد في أحلى من ابتسامته؟
1: لا
0: غير ماكو هو.
1: إذن هي دعوة لكم للمتابعة والمشاركة، تأتيكم دوما من فريق العمل في مراحب بقيادة نوخذان عبد الوهاب الصلاحات.

0: ما يصير أقول باكر.
1: لا لا لا.
0: بعد شوي.
1: لا.
0: عقب باكر.
1: أبدا.
0: مو هالشهر.
1: الحين.
0: الشهر الجاي.
2: ناموا ولا تستيقظوا. ما فاز إلا النوم وهذا الكسلانين.
1: يا سلام. هذه من تأليفك.
3: خلاص. غيرنا اسمك مصالح. بنسميك بوبشوت.
2: بوبشوت.
3: لا لا بوبشوت عندنا. أنت بوبشوت.

0: مرحبا معكم على الهواء مباشرة، واليوم مساحة الحوار راح تاخذنا إلى موضوع جميل صحيح. ورائع، ومن قيمنا وأخلاقياتنا الإسلامية، وأيضا فيما فيه من الأصالة. دائما شوف الناس شو تقول لك، تقول لك كن متواضع،
1: ومن تواضع لله
0: رفع.
1: فعلا يعني عاداتنا وتقاليدنا يوسف، ديننا الإسلامي، سلوكياتنا العربية مشهورة في موضوع التواضع. يعني الجيل هذا هل يقدر هذا الشيء؟ ورغم أن العديد من الشعراء كتبوا في هذا المجال، ويقول لك الشاعر تواضع وكن كالنجم لأخ ناظر على صفحات الماء وهو رفيعه. يعني أنت المفروض من تواضعك الناس تشوفك مثل النجم اللي يضوي لهم حياتهم، وهذا المطلوب من الأخ المسلم أو أختي المسلمة. وكثير من أبائنا وأجدادنا من خلال سفراتهم تخلوا على إيدهم في مشارق الأرض ومغاربها، الناس بالدين الإسلام حبوه من خلال التعاملات العربية، كلمتهم كانت وعد وكانت عبارة عن عقد، وأيضا تواضعهم مع الناس ولطافتهم مع الناس حببت الناس في عاداتنا وديننا الإسلامي.
0: نعم أكيد أخوي طلال، يعني التواضع خلق رفيع جدا يقوم على معرفة الإنسان بالنفس من غير كبر ولا استعلاء، فما يشوف نفسه فوق العالم ولا يحتقر أحد لما لديه من مال أو مكانة أو علم. وهذا طبعا ما يعني ضعف الشخصية أو التقليل من شأن النفس، وإنما يدل على رقي الإنسان واتزانه في هذه الحياة. التواضع مطلوب في كل شيء في حياتنا اليومية، مطلوب في العمل، في العلم، في التعاملات اليومية، في القوة، في النجاح. نعم. في كل شيء تقريبا نحتاج إلى هذا التواضع. ومن يعتقد بأن التواضع مهانة والعياذ بالله، لا. يعني الواحد لا يستهن بنفسه صح. ويقول والله أنا أشوف نفسي على العالم حتى يشوفوني بنظرة مختلفة. أصلا التواضع بحد ذاته يخلي الناس يغيرون نظرتهم فيك ويشوفونك بعين أخرى مختلفة عن الشخص المتكبر
1: 100%. والمتواضعين

0: أكيد يعني يتمنون هالشيء إن نتبادل معهم هذا التواضع. خلينا نسأل أبو ناصر الغالي على 22 413 250. ألو.
1: السلام عليكم أخوي طلال، أخوي
2: يوسف،
1: ورحمة
2: الله. حيا الله أخوي مبارك.
0: صباح الخير.
1: الله يبارك فيكم يا رب. أنتم مع هالصبح هذا قسما بالله العظيم الموضوع جدا مهم. يا كثر مخاليق الله سبحانه يبون يوميا انت بتلاقي الناس. قلت لكم قبل اخوي يوسف اخوي طلال، الصالح والطالح. يا يبي التواضع، انا متواضع زين قد ما اقدر، لكن شغله واحده لا تخليني اخترقها ومستحيل اني انا اخترقها لين اموت، هي شغله اللي هي قانون واسطه. تم اعدام الواسطه بالكويت مع حكم الشيخ مشعل عسى الله يطول بعمره.
0: آمين.
1: وهذه الشغله اللي متواضع، خلني متواضع على طول، لان انا اشوف نفسي على ايش؟ انا اللي الخير اللي انا فيه ولا المنصب اللي انا فيه الله عطاني اياه.
0: سبحان
1: الله كاتب لي، سبحان الله. انت الشخص اللي قدامي اللي بتواضع له ما له شغل، انا بشوف اذا هو يستحق المساعده أنا ساعدته.
0: نعم.
1: ما يستحق. ويا كثر في حياة مبارك. نعم. مرة وبكثرة طلال.
0: سبحان
1: لكن
0: الله.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: شلون تعاملت معاهم أبو ناصر؟ إذا عندك أخت مغرورة أو غير متواضعة أو أخ أو من الأرحام.
1: يا حبيبي تسلم على المعلومة هذه وعلى هالسؤال. والله في طلال أنا بكثرة إذا كانوا من الأقربين.
0: نعم.
1: أخوك ولا أختك ولا ولدك هني يقدر مبارك يتصرف معاه تصرف مو كنا ولدي ولا كنا أخوي ولا كنا أختي، كنا صديقي بالدوام، كنا يعني أحط كل شيء قدامه أخليه فعلا قلبه ينفتح.
0: الله.
1: واللي قدامه مو مبارك هو ولا أبوه، لا لا لا، هذا واحد من ربع أنا ارتحت له، هني يفتح صدره ويعطيك كل اللي يحتاجه، هني تكون جاهز.
0: صح.
1: بس الحمد لله رب العالمين.
0: عساك على القوة يا أبو ناصر.
1: حبيب.
0: شكرا
1: يا حبيب قلبي.

0: من الخميس للخميس ولا احنا من الاحد للخميس؟
1: الله
0: نسيت،
1: ما ينقال لك شيء من الاحد الى الخميس.
0: قاعد اسال متى البرنامج، نسيت
1: من الاحد للخميس.
0: عندنا قالوا من الخميس للخميس.
1: عرفت ليش؟ خلنا ناخذ اتصال مع اخونا عبد المحسن الشمري. حياك الله.
2: حياكم الله، صبحكم الله بالخير.
0: صباح النور.
1: يصبحك بالنور والسرور
2: ويديم هالضحك والسعادة إن شاء الله والمتعة.
0: أستاذ عبد المحسن، أنت أحكم البرنامج من الأحد للخميس ولا من الخميس للخميس؟ إيش رأيك؟
2: والله اللي تبيه طلال.
0: حبيبي غالي، قول يا غالي عن التواضع، وأنت خير من يعني يتكلم عن هالشيء. تبارك الله. على علمك، إلا أن اللي حضروا عندك المحاضرات يقولون الأستاذ يسمعنا ينصت لنا. أعتقد أن هذا مفتاح نجاحك مع الجمهور.
2: الله يحفظك يا رب. الله يجعلنا إن شاء الله عند حسن الظن يا رب العالمين.
1: يا رب. نعم أخي عبد المحسن.
2: الله يحفظكم. موضوع التواضع، إحنا محتاجين نسأل أنفسنا، يعني أي شخص إذا أراد أن يكون متواضع أو شاف نفسه متواضع لازم يسأل نفسه هذا السؤال، لأن أعتقد أن هذا السؤال إجابته هي اللي راح تلبسك ثوب التواضع الحقيقي. لماذا أنا أتواضع أو لماذا أنا متواضع؟ إجابتك عن هذا السؤال إذا كان التواضع لأسباب دنيوية أو لأسباب يعني كثيرة، أسباب التواضع اللي يشوفونها الناس ويترجمونها، بس السبب الحقيقي للتواضع اللي يعطيك قوة، التواضع اللي يعطيك عزة، التواضع اللي يعطيك كرامة، التواضع اللي يعطيك رفعة، التواضع اللي يعطيك علو، التواضع اللي يعطيك مكانتك الحقيقية في المجتمع، أنا أشوفه يجب أن يكون التواضع لله، اللي هي التواضع بثوب العبودية. يعني كلما كان تواضعك من أجل أنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأنت عارف قيمتك، أنك أنت إنسان ما خلقك الله إلا لعبادته، فأنت عبد لله، هذا التواضع هو اللي يرفع قيمتك الحقيقية، هذا التواضع الحقيقي، هذا التواضع اللي من الناس أنهم يمدحون أو يثنون أو شيء. ليش؟ لأنه راح يتجسد، يعني راح يتجسد معك ويصير سلوك معك تلقائي عفوي، ما في أي رياء، ما في أي سمع، ما في أي مديح تنتظره، ولا في أي ثناء تنتظره، ولا راح يفرق معك مدحه ولا ذمه ولا قال.

0: أنا أشوف يجب أن يسأل الإنسان نفسه لماذا أريد أن أكون متواضعاً أو لماذا أنا متواضع. أعتقد الإجابة هذه إذا توصل لها أو يحاول يصحح أو يصحح هذا المفهوم راح يستمتع في قيمة التواضع وراح يجد الأثر فيه في الدنيا قبل الآخر.
1: نعم أحسنت أخي عبد المحسن. يعني في بعض الأحيان قد يكون الموقف نفسه أو وضعية الحياة هي من يساعد على أن الإنسان ما يكون متواضع. على سبيل المثال يعني لو قلنا العمر، هل يمنح الإنسان أحقية الاستعلاء على اللي أصغر منه؟ هذا واحد. رقم اثنين، مرات يصير في إعجاب، يصير في إشادة، يصير في ثناء للشخص، فهل يؤخذ بنظرة والله أنه لا أنا لازم أشوف نفسي على العالم؟
0: هني شلون أنا أفسر وأترجم، سواء أترجم عمري ووضعي الصحي، وضعي المادي، وضعي الاقتصادي، وضعي الاجتماعي، أنا شلون أفسره؟ انعكاس علي أنا شلون؟ ونفس الشيء لما يكون في كبير ولا صغير، وبنفس الشيء لما يكون يجيني مديح أو ثناء. يعني أحيانا الناس ترتبك من المديح، خاف من المديح، لماذا؟ لأنه راح يأثر في نفسيته ويخاف لا يأثر فيه فيشوف نفسه،
1: يعني ما نخليه يأثر.
0: إحنا شلون نترجم؟ إحنا شلون نفسر هذه السلوكيات اللي قاعد تجينا من
1: وهذه المشكلة عند الناس تصير، إن مثلا واحد كبير بالعمر يقول لك أنا ما غشمر شباب صغار، ماني من عمرهم، فيقول هذا مغرور وما هو متواضع ولا يقعد مع الشباب مثلا.
0: هو اسلوب الغشمره، شلون اسلوب الغشمره؟ شلون انا ارسل هذه الغشمره وشلون استقبل؟ بس في نقطه اذا تسمح لي
1: اتفضل. كل سرور.
0: هي مساله الانا. احنا اشكاليتنا هو شنو اللي يهدم التواضع وشنو اللي يخل فيه؟ هو تضخم الانا. تضخم الانا هذا هو اللي يفسد عليك، سواء كان في العمر او في كل الامور، لانك انت قاعد تشوف نفسك اكثر من اللازم. الشخص يعني يشوف نفسه اكثر من اللازم او يرفع من نفسه او يرفع، فهني اكيد ما راح يبقى في مجال للتواضع. فلازم نتعامل مع الأنا عقلانية وواقعية.
1: يعني كأنك أخوي عبد المحسن الشمري رسمت لنا صورة القطو اللي يشوف نفسه بالمنظرة أسد
2: أو غزال.
0: بالضبط والله والله صحيح.
1: نعم أحسنت أحسنت أخوي عبد المحسن، كل الشكر والتقدير لك. الله يحفظك.
3: كلنا نمر بمواقف نحتار فيها.
4: ما تعلم من يبي
3: طيحتك. مراحب، جواب لكل الأسئلة. مراحب، الصوت اللي يفهمك.
5: قال الشاعر: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. إن التواضع مو كلمة قولها ولا مظهر نتجمل فيه أمام الآخرين، بل هو خلق راق يكشف جمال الإنسان الحقيقي ويجعله قريب من القلوب، محبوب بين الناس. فمهما بلغ الإنسان من علم أو مكانة أو نجاح، يبقى التواضع أجمل ما يزين شخصيته. فالشخص المتواضع ما يشوف نفسه أفضل من غيره ولا يقلل من شأن الآخرين، بل يعرف قدر نفسه دون غرور ويقدر الناس دون تكبر. والتواضع لا يعني أن يقلل الإنسان من قيمة نفسه أو إنجازاته، وإنما يعني أن يعرف أن النجاح نعمة وأن لكل إنسان دور وقدر ومكانة. كم من إنسان ارتفع في أعين الناس بتواضعه، وكم من شخص خسر محبة من حوله بسبب غروره وتعاليه. فالكلمة الطيبة والابتسامة واحترام الآخرين والاستماع إليهم والاعتراف بالخطأ كلها صور بسيطة للتواضع، بس تترك أثر كبير في النفوس. وهني نتساءل، هل صار التواضع في زمننا الحالي عملة نادرة وسط انتشار الغرور وحب الظهور؟ وهل ممكن للإنسان أن يكون ناجح وواثق من نفسه وفي الوقت نفسه متواضع من غير ما ينفهم تواضعه على أنه ضعف؟ مستمعينا الكرام، شاركونا بآرائكم واقتراحاتكم في برنامج مراحل. مراحل
2: اتصالاتكم الحلوة دائما تسعدنا على 22-413-250 أو من خارج دولة الكويت على 00-965-224-300-51 أو 52. ومساحتنا أنا وخي يوسف اليوم عن التواضع، وراح تلقون يعني سبحان الله يوسف، وأنا شفتها بعيني، راح تلقى أنجح الناس هم أكثرهم تواضعا وحبا للناس. راح تلقى المغرور هذا خاوي من داخل، لا عنده نجومية ولا عنده اسم ولا عنده شيء حتى في

0: مجال الطب راح تلقى يعني أكبر دكتور أو الجراح الكبير دائما يكون متواضع، يسلم على الناس، يستقبلهم، عارف أن هذه نعمة من الله وخايف أن تروح منها.
1: ما في أشياء تغير الإنسان،
0: المتواضع طول عمره متواضع.
1: لا يعني مثلا حصل له شوية فلوس
0: يومين بيتغير، ممكن
1: صار يوم مشهور مثلا ما قام يسلم، ما قام أنت منو أنا ما أعرفك، لا ذكرني
0: فيها النوعية غريبة
1: مش عارف. يعني هذا أيضا

0: ما اقدر امشي لك اياها وهي تمشي عاديه يعني.
1: خلنا نسال نوال نروح السعوديه ونشوف الابلات تغيروا عليها عقب ما تقاعدت ولا للحين يتواصلون معها. الو.
2: هلا مساء الخير. صباح الخير.
1: صباح النور.
2: انا مساء عندي لان مو نايمه فالدنيا خربت عندي كلها.
1: عساك على القوه. عساك
0: قبل زينه كنت تقومين الصبح تروحين مدرستك؟
2: لا لا قاعده مو نايمه مو نايمه
0: الحين نومه متلخبطه سهر.
2: لا لا لا لا لا لا, لا ما اسهر يا يوسف. انا بس عشان عندي ظرف وعيال اخوي عندي فما خلوني انام البارحه وجلست عشان اوصلهم المدارس.
0: الله يحفظهم ان شاء الله ويخليك لهم ذخر يا رب.
2: قبل ما ادخل في الموضوع, اول شيء الدفتر اللي عندك يوسف انا خاطري اقراه
1: يوم العيد
2: يعني فضول حقيقه والله العظيم, لان انا اكتب مذكراتي قضيت يمكن سنتين اكتب تاري هو يعني النفس اللي يكتب يوسف يعني وش الاحداث اللي صارت مثلا من الصبح من افجر يعني من الفجر الى ان ما حط راسي وانا.
1: الله
0: ما شاء الله.
1: تكتبين السلبي منها ولا الايجابي؟
2: كل شيء صار في اليوم اكتبه
1: ما شاء الله.
2: يعني الاشياء يعني مثلا شيء حلو مو حلو اكتبه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ودي اسال عن بدر, وفي واحد ما ادري هو سعودي عبد الرحمن ابو عبد الرحمن مشاري شيء كذا.
1: إيه مشاري الوسمي الله يذكرك بالخير ان شاء الله. اذا حد يسمعنا ويعرفهم خصوصا ام بدر يعني فعلا لها وحشه واتصلت مره من المرات.
2: والله اتواصلت وياها شو اخبارك قالت لي بخير بس.
1: نعم اذا عندك رقمها قولي لها الكل قاعد يسال عنها.
2: لو انا اتواصل وياها عن طريق الانستغرام. نعم. يعني ما عندي رقمها للاسف
1: ان شاء الله المانع خير.
2: انتينا بخير قالت الحمد لله.
1: الحمد لله. قولي لي أبلة نوال على التواضع, هل لما بعد الوظيفة المتقاعدين هل يعانون انه يصير نوع من الكبر مع موظفين اصغر لو راح هو الوزارة بيراجع يتغيرون علينا نوعا ما؟
2: لازم هذا الشيء طلال. انا لاحظت اشوف من اجلنا يعني ما عاد احد يتواصل معاي الا القريبين جدا.
1: نعم.
2: او اذا مثلا وحدة تبغى حاجة اتصلت وتكلمت.
1: نعم.
2: فلاحظت الحين يعني شوف من أجهز نحن خلاص داومنا أمس داوم من المدارس من السعودية الأولاد أمس المعلومات الأسبوع الماضي فما لقيت الحين أحد يسأل, بس إذا بقوا شيء رسلوا لي رسائل.
1: نعم ما يزعلك هالشيء لأن يمكن مشغولين
2: خلاص. وش إيش تبغانا سوينا عادرة شغلهم كل أحد يعني الدنيا لاهت لنا وهم كذلك أنا بعد مشغولة يعني فما المعذور يعذر يا طلال.
1: صحيح أحسنتي.
2: فما عندي أنا يعني أجي أقول هذه تكبرت علي والله انغرت علي زاد منصبها تغير الكرسي الدنيا فانية يعني
1: أكيد.
2: فأنت أمشي أنا أمشي وأضحك يعني
1: أحسنت
2: أمشي وأبتسم على اللي قدامي الحمد لله. فاللي بيتواضع يا طلال ويوسف لنفسه ترى من تواضع رفعه الله
1: أكيد.
2: واللي بيختار الدنيا ترتيح على راسه في يوم ما.
0: بس مرات يعني نوال الأمور تفرض نفسها يعني واحد ينسى مثلا شخص وقف وياه ونسى يقول له أنت شايف نفسك علي نسيت يوم أنا وقفت وياك.
2: ممكن ما أقول لك لا أنا ممكن يصير في ناس أنا أقول لك تأخذهم العزة بالناس يعني يصير لك يصيب الغرور أن أنا مثلا ما شاء الله أنا في لمح البصر صرت نائب مدير محافظة مثلا أو وزير أو ما شابه ذلك. إيه يصير ما أقول لك لا يعني يصيب الغرور خصوصا لما يلتقي شخصيات كبيرة مع أنه مثل ما قال طلال قليل اللي ناجحين هم أكثر ناس تواضع.
1: إيه والله
2: يعني.
1: يا أبلة
2: أنا كنشوف ولاة أمورنا حق الدول ما شاء الله كلهم متواضعين
1: صح
2: يعني فيهم الابتسامة للصغير ولا الكبير وليس نحن ما نتواضع.
1: نعم شيوخنا يعني شوف اللي حضرون معانا مراحب أول شيء تحيات حلوة لهم اللي أنا التقيت فيهم برامج
2: ما شاء الله يعني
1: شيخة أنيسة شوف شلون متواضعة
2: يعني عن جد والله التقيت فيها مرتين هذه الإنسانة عن جد شفت فيها
1: اي والله
2: جم من التواضع حقيقة ولا يعني لا وجميع الأخوة اللي أشوفهم لما أحضر ما شاء الله التواضع يعني إنسان ذو منصب كبير إنسان نعم. ما شاء الله عنده يعني خير الله يرزقهم ويرزقنا ما شاء الله ما شاء الله
1: عسى الله يسعد
0: الله يحفظهم إن شاء الله ويسعد قلبك يا رب. تسلمين تسلمين أبلة نوال الله يحفظك شكرا جزيلا
2: الله يحفظك.
3: في حب من أول نظرة وفي حب من أول اتصال مرحب والمستمعين أسرة واحدة ومحبة صادقة مرحب.

0: مرحبا معكم متواصلين على الخير والمحبة، واليوم موضوعنا عن التواضع طلال. يعني حلو إنسان يقعد مع الناس المتواضعة.
1: صح، أم عبد العزيز خير من يمثل التواضع.
0: ما شاء الله، حيا الله أم عبد العزيز.
1: وصوت أمهاتنا اللي نسمع. ألو،
2: تبسم الله بالخير.
0: يصبحك بالنور والسرور.
2: شلونكم؟ عساكم طيبين.
0: يحفظك ربي إن شاء الله يا عبد العزيز.
2: صباحكم خير وحفظكم.
1: صباحك
2: صباح الخير والبركة وراحة البال على الكويت الحبيبة وأخواننا اللي بالخليج، وأقول لكم يا الله صباح سعادة دوم ويوم.
0: أمين يا رب العالمين.
1: قولي أمي على التواضع.
2: أمي التواضع قاعدين نشوفه بحكومتنا، الأشياء اللي تسويها لنا. الكويت صارت عروس، الحمد لله ردت مثل أول وحسن. قاعدين يجتثون من عرجة أي شيء خطأ، والحمد لله مجتمعنا يعني يستاهلون هالشيء، والشباب حطوا إيدهم بيد المسؤولين، يعني قاعدين نشوف أشياء حلوة. فأتمنى هذه الأشياء تدوم. وأكبر مثال يعني أنا صراحة قعدت وياها مرتين بس افتخر فيها، تحس شيخة الله. شيخة أنيسة.
1: اي والله والنعم،
2: والله العظيم يعني افتخر فيها وايد.
1: كل اللي شفناهم ببرامج الشيخة أوراد قبل، جابر الأحمد الله يطول بعمرها، الشيخ دعي رحمة الله عليه، وايد اللي حضروا معانا في مراحب، يعني كلهم نفس الطريقة، تواضع محبة.
2: طلال كل حكامنا يعني يزورون الدواوين، يروحون حق الكويتيين. صح. بماكنهم. نعم. ببيوتهم متواضعين. وأكبر كلمة تنقال من تواضع لله رفعه.
0: رفع أحسنتي عبد العزيز. يعني أنت تشوفين التواضع فعل مو كلام؟
2: أكيد أكيد. لا
0: يعني ما هو بكثرة الكلام إنما بالعمل والفعل والإنجاز.
2: أخو يوسف الكلام يجي وروح بس الأفعال هي اللي ثابتة.
1: الله
2: ما ننساها أبد.
1: ما قصرتي أمي الحمد لله، سمعنا صوتك.
0: أنا ما أقول شيء حق طلال.
1: إيه يطوفني.
2: لا لا الله
1: فيه. وصي أمي
0: سيدة من قلت له شغلة أم عبد العزيز، يقول من الخميس للخميس.
1: أقول له البرنامج من الخميس للخميس.
0: قام يخوفنا.
2: لا لا صح كلامه، من الخميس للخميس.
1: لا بعدين أقول لك من الخميس للخميس شنو بعدين. حبيبتي أمي مع السلامة.
2: يعطيكم العافية.
1: الله يسعدك.
0: الله يعافيك.
2: الله يحفظكم.
0: موجز لأهم وآخر الأنباء يأتيكم بعد لحظات، وبعدها نرجع لكم ومراحب وطلال. كن متواضعا.
3: العاشرة صباحا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تحت ضغط هائل، وإن هذا الضغط يساهم في ضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن بلاده ستبدأ هجوماً مالياً على إيران هو الأضخم من نوعه على الإطلاق. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 70 سفينة وتعطيل 3 سفن منذ استئناف الحصار البحري على إيران. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع وتحصينات للميليشيات الحوثية. شهيد ومصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين بدير البلح وسط قطاع غزة. مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية تؤكد أن أي مستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية بريف درع الغربي جنوبي سوريا. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط نحو 355 مسيرة أوكرانية، وتعلن مهاجمة سفينة شحن في البحر الأسود. وكوريا الجنوبية تقول إن بيونغ يانغ تستعد لإرسال المزيد من القوات إلى روسيا. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة، وتظهر بعض السحب المتفرقة.

0: متفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في تمام الساعة 11 مساء وثلاثة وثلاثين دقيقة، أدنى مستوى للجزر في تمام الساعة 4 عصرا. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 46، مطار الكويت 49، الوفرة 48، لنويصيب 47، أم المرادم 42، وفي جزيرة جارو 41 درجة مئوية. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 36، مطار الكويت 31، الوفرة 30، أم المرادم وجزيرة جارو 34، وفي لنويصيب 32 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في تمام الساعة 26 دقيقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: مساحات في سطور ومشاركات تشرح الصدور.

0: بنختلف ونتفق.
1: لازم اثنين اخوان زائلين صار 5 سنين. يا واحد طق ياهل يا هذا طق مزواره يا تلاقي على شغلات تافهه ماديه ما تسوى.
0: نسمع ونفكر.
2: الحين الوضع تغير يمه.
0: وبعدها نحكم العقل ونصحح المسار.
3: الانسان هذا تفكيره عجيبه سبحانك يا رب. يعني هالمشاعر هالخليقه المشاعر هذا اللي عنده ممكن يفرح من اتصال، ممكن يفرح من كلمه، يمكن يفرح من صوت. يعني بسيط جدا هالإنسان.
4: اثنين شايلين قومهم على بعض وما يسلمون بعض، لو تدخلت بينهم واحد منهم راح يقول تشكو.
5: مرحب
6: تليفوناتنا بانتظار مشاركات المستمعين. يوسف على 22413250 أو 51 ونقول ألو أبو محمد الغالي ويانا.
7: حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: الله يا أبو محمد.
7: أنا حقيقة ما أبي أسمي أساميكم، لكن أنتم بسميكم نجوم نجوم من صباح الله خير. جزاكم الله خير، تنورون بهذه الكلمات الحلوة العذبة في هذا البرنامج الشيق، وجمهوره كثير ما شاء الله. وبالنسبة للتواضع، أنا ما بطول عليكم، بقول مثل من التواضع. كنا احنا في معرض النفط في البحرين، وكان الوزير جزاه الله خير محمد الخليفة، وهو مر أثناء احنا مثل ما تقول لنا موقع معين، ولا قلت يا شيخ ولا عليك أمرنا بناخذ صورة. سيد ما تأخر قال حياكم ضيوف معاه وكل شيء جزاه الله خير. خلى ضيوفه وخلى بشتي عند واحد من المرافقين وجاء عندنا قال هلا والله بأهل الكويت، هلا هلا والله، تطور معانا وكل شيء جزاه الله خير. قال حياكم الله، منو معاي؟ قلنا والله فلان وفلان جزاه الله خير. وراح المهم طالع الصورة فيه يقول لي شلون صورة؟ قلت والله مو واضحة. وقل له المهم، وهو بعيد عني شوية. المهم قلت عنده شيخ ترى الصورة مو واضحة. قال اطلع عليك بس تعال. الظاهر مو فنان بالتصوير. قلت والله اقول لك قمة التواضع حبيبي.
6: نعمة نعمة شيوخنا وعزنا يعني.
7: ما شاء الله. أيوة تواضع يفتح القلوب.
6: اي والله.
7: والانسان اللي عنده اي مشكلة لما يشوفك متواضع والله يفتح قلبه ليك.
6: اي والله.
7: ويرتاح لك. حتى انتم ليش الناس تحبكم؟ لانكم انتم فيكم يعني نوع من التواضع الكبير اللي تخلي العجوز تفرح فيك تشوفك.
6: الحمد لله.
7: وكذلك الصغير وده يكلم، ترى حتى الصغار ترى ودهم يكلمونكم، بس لان الامهات يقول لا تشغلون البرنامج في ناس كبار.
6: صح.
7: وبعدين ما شاء الله يعني يكفي انكم لكم اهداف ساميه انك ترفعون الحرج على الناس وتثبتون بعض المفاهيم الخاطئه تشيلونها من اذهان الناس وتعطونا انطباع حلو عن البرنامج. الحين ترى البرنامج هذا يعني قبل يمكن انا يمكن انقطع 3 سنوات 4 سنوات ما اتكلم في البرنامج.
6: صح، من زمان ما سمعناك.
7: اي لكن برنامج حقيقه هذا المفروض يخلد.
6: الله يطول بعمرك.
7: والله عسى الله يبارك فيك ويعطيكم الصحة والعافية.
6: وفيك.
7: ونشكر المخرج والإخوان القائمين على البرنامج واللي تسلم. يستقبلون الاتصالات، ترى لهم شكر خاص.
6: وانت اللي مشكور، ترى الكل فرحان ان انت رديت لنا.
8: الله يجبر بخاطرك على هالكلام الطيب.
7: والله انا كلامي قليل بالنسبة لكم، انا لو ودي نص ساعة واقول ابيات شعر فيكم.
8: الله يطولنا عمرك عساك بخير يا رب.
7: المساحة في ناس ورا قاعد يتصلون.
6: نبيك توعدنا ان كل يوم تتصل، يعني نقول والله وعد.
7: والله ان شاء الله. انا تدري شوي ليك علي، لكن ان شاء الله
6: القوة.
7: الله يقويك ان شاء الله. انتم بس كافي اسمعكم، انا والله بس اسمعكم.
8: الله يحفظك ولا يحرمنا منك ان شاء الله يا ابو محمد. كل الشكر
6: والتقدير لك.
7: الله يحفظكم من كل شر.
6: ما قصرت
7: في بلدنا من كل شر.
6: امين
8: امين يا رب العالمين.
7: يعطيكم الصحه والعافيه
6: ويطول بعمرك. شكرا يا ابو محمد.
8: شكرا ابو محمد.
7: مع السلامه.
8: اذا ننتقل من ابو محمد الى اخونا محمد المشعلي. حي الله.
9: هلا يا هلا. الله يحييكم. صباح الخير جميعا.
6: صباح النور.
9: يحيي الله أستاذ يوسف أستاذ ماجد والجميع.
6: الله يحييك.
9: أنا ما أبي أطول حلوة.
6: ما عليك أمر، في صدى عندك بالصوت، ممكن بس تكلمنا من

0: التليفون نفسه مو سبيكر؟
1: لا انا قاعد اتكلم من التليفون بس. اوكي غيرت المكان.
0: ايوه ما شاء الله الحين بلبل تفضل كروان.
1: اقول نفس ما في المسرحيه الله يرحمه عبد العزيز النمس بلبل ارجنتيني.
0: تعال مشكور على حضورك الخميس، انا وايد سعيد اني شفتك يعني على الطبيعه.
1: الله يطول لي عمرك
0: ومثل ما تصورت يعني انسان متواضع طيب.
1: يطول لي عمرك، ما عليكم زود جميعا والله، ما عليكم زود تسلمون. انا بس ودي اول شيء اشيد ببرنامج قوانات اللي خدمه الدكتور يوسف سريع قبل برنامجكم. نعم. قبل المسلسل
0: الله جميل.
1: ابي يتابعه، ابي الاجيال تتابعه، هذا تراث الكويت عندها ارث كبير من التراث ومن الفن ومن الادب والثقافه. طبعا اختنا استاذه سوسن هي من تعرف بالبرنامج، والمخرج محمد افتكر الاستاذ محمد المطبقي. الشغله الثانيه بقولها، انا لما اجي اوقف ما بيطيل عليكم موقف ان كان مجاني او بفلوس، انا لي الموقف. ما يصير اي واقف اسكر على موقفين او موقفين ونص في دول ومنها الكويت ايضا. اذا انا اروح مجمع وادفع حق موقف او ادفع حق ثلاث مواقف واوقف بموقف، يظل مالي حق استعمل موقفين حتى لو انا دفعتهم، ان انت لك موقف واحد. فاتمنى الجميع يتقيد بهالشيء حتى الكل ياخذ فرصته
0: يا رب.
1: في الباركينج الان خلنا ندخل المساحه. انا راح استوحي من مداخله استاذ عبد المحسن اللي دائما يسري البرنامج يسري صحيح. جميع المستمعين، انا بس حبيت اقول ان الانسان يولد على فطره التواضع، الاكوايرد بيهيفير، السلوكيات المكتسبه والسلف ايجو، هذه كلها اخذناها دورات ايام الدورات صحيح. اللي هو القرور بعد عنكم، الله لا يجعلنا
0: آمين.
1: من اهل القرور. يعني انا ما ابي ازيد اكثر، غير انا اقول عندما كنت رياضي ومر علي عدة مدربين كانوا يتفقوني بشغلة، ما كانوا يحذروني من الخسارة، ولا كانوا يقولوا لي لازم تتمرن بس احذر مقبرة اللاعب واللي هو الكبر والغرور.
0: صح سنة.
1: والله احنا اذا نتكلم التواضع احنا خير من نتكلم احنا ابناء الكويت. تواضع حكامنا واهل الكويت
0: ايه،
1: المسلمين دخلوا اكبر دوله فيها اسلام بالعالم لم يعلموا صلاه ولا قران، تواضعهم وتعاملهم هم تجار المسلمين. اضيف حتى لا اطيل عليكم، اضيف اكثر، قسما بالله العظيم صح. انا بعد التحرير لما رحت العائله اللي كنت ساكن وياها، ابو العائله يقول لي انتم تصلون خمس مرات، صلوا 10 مرات ان انتوا تحررتوا، وصلوا ضعف ملتبل ان انتوا عندكم حكام متواضعين.
0: الله اكبر نعمه.
1: بس ما راح نتكلم اكثر من كذي، وعلى الاجيال انها تبتعد عن القرور وتعوذ بالله من القرور.
0: احسنت.
1: التواضع هي صفه فطريه للانسان، هو من يكتسب الغرور. تحياتي لكم، شكرا شكرا للجميع.
0: شكرا لك،
2: ما قصرت. شكرا موصول لك هنا محمد المشعل، ما قصرت، الله يحفظك ان شاء الله.
3: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
0: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
4: حيل
3: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.
2: كل الشكر والتقدير لأخونا عبد المحسن الشمري، يعني دز لنا مساحة للحوار رائعة جدا وصلناها للمعدين، وإن شاء الله تكون معنا في الأيام القريبة بحيل الله.
0: جميلة ودازها مع محاورها وأسئلتها،
2: حلوة وجميلة. يا سلام. نرجع للاتصالات أحبابنا المستمعين، وأخونا العزيز أبو صالح شيخ التواضع.
0: والنعم.
5: هلا وألف مليون هلا فيكم يا حبيبي.
2: مرحبا. يا هلا ومرحبا.
0: ارحب يا أبو صالح.
5: ارحب بالألف.
0: مرحب. ملايين
2: هوشة. مو استقبال.
0: من يزود
5: شو يسوي؟ والله ترى انا ضعيف الرياضيات، لا تطلعني فوق، خليك بس من هالمليون.
0: يا حبيبنا قول يا ابو صالح عن التواضع، وانت ان شاء الله خير من يتكلم على هذا الشيء. يعني
2: شوي مغرور صالح صح؟
0: بعد يحق له
2: شوي مغرور.
0: الناس يحبونه.
2: من يلبس هالبشت يصير مغرور.
0: قول يا ابو صالح.
5: أنا بتواضع للحبيب اللي يتكلم جنبك.
0: أي والله أرجوك.
5: لكل التواضع.
0: أرجوك.
5: أي أرجوك أرجوك. إيش أبو حبيب والله. الله هذا طبعا موضوع يعني
0: نعم.
5: عميق جدا عميق جدا جدا. هذا من الخلق. وأنت معه كلكم عارفين من تواضع لله
2: رفعه.
0: سبحانه.
5: وكيف.

0: واضح تواضع الإنسان ينبت الأرض، ينبت الإحسان، ينبت المحبة، ينبت. والتواضع ليس المقصود تواضع حتى في الحاجات الغيبية، مثلا مثل ما تكرر مثلا حتى في مواقف السيد أنت تواضع. إذا حصلت لك واحد رجل يبغى يعني يبغى الموقف حقك افسح له.
1: اي والله،
0: إذا شفت لك مثلا اعمل أي شيء أنت سيب لك أثر. التواضع يحتاج إلى ثلاث قواعد. أولها حسن الخلق،
1: نعم
0: أوكي، وثانيها الصبر، وكيف ويلحقها يلحق الصبر هذا كذا الابتسامه اللي بتتواضع تفتح له الطريق، يبغى يتجاوز، وقف نعم. سيارتك، السلوكيات
1: بصالح للكل، لان في بعض الناس يختارون يقول لك لا هذا المدير يوخر له ويعطيه مكان ويفتح له الباب وهو داخل، يجي وراه موظف اقل منه درجه ولا كانه موجود. تخيل،
0: هذه ما في شك هذه. شوف يا طلاب، اذا كان نبغى ننظر لكل واحد بتصرفاته راح تتعب.
1: صح،
0: ورضى الناس غاية لا تدرك.
1: احسنت.
0: اوكي، لكن عليك انت لما تعمل الشيء لله، تواضعك.
1: اي والله،
0: في اجمل من تواضع المطر. لو ضربنا مثلا ينزل من السماء وينزل على رؤوس الجبال وينزل في الارض وينبتها وينبت الارض ينبت الارض. وجود التواضع يتزرع الحياه بين اهلك. شوف الحين سبحان الله العظيم، الطفل الصغير عند الجد، شوف كيف، ليش لم يهدى عند الجد ولا يهدى مع مرات عند الاب؟ ليه؟ يجد التواضع من الابو، يجد التواضع من الجد، يجد الميدان الداخلي.
1: صح.
0: لان سبحان لان التواضع هو معانقه ارواح في ارواح، الروح تعانق الروح، فالنظره لها تواضع. وبعض الناس الحبيبين اللي عندك بعد هذا متواضع
2: ضروري. يعني أمانة مصالح، الأمر اللي ذكرته على الطفل الصغير وعلاقته بالجد يمكن يأخذنا إلى المحور الثالث أو الثاني اللي ذكرته، بأن الصبر، لأن الجد يكون عنده صبر أكثر من العيال بحكم العمر والتقدم والتجارب اللي مر فيها، فأكيد يكون صبور على الجميع.
0: فالتواضع يحتاج الثلاث.
2: أحسن.
0: فإذا أحسن
2: حسن الخلق والصبر والابتسامة.
0: والابتسامة.
2: شوف شلون احنا حافظين الدرس.
1: بصالح كاتب لي بالكتاب ماله، بصالح جد ولا عد؟ شوف ايش كاتب عنك.
0: من هو؟
1: أنت جد ولا عد كاتب يوسف؟
0: على الله، أنا هو
2: بصالح. أنا أكتب السوالف يا أبو صالح.
1: يبي كبرك.
0: إذا ما تواضع بيعقوب تواضع المنزل.
1: حبيبي ابو صالح، عسى الله يطول بعمرك ويزيدك تواضع ومحبه ان شاء الله.
0: يطول عمرك ويخلينا محبوبين عند الله. يا
1: امين
2: يا رب. شكرا شكرا يا ابو صالح.
0: يا هلا مع السلامه يا غالي.
3: جاهز تقول رايك بكل صراحه؟ في مراحل نسمع كل اللي تقوله.
1: صباح النور.
2: صباحك بالنور والسرور.
4: صاير حلو.
1: ايش في ايش ماكل؟
5: لا احد يسمع اصواتكم، ما يسمع اصواتك.
1: الله يسعدك.
5: كلها. بس معك باقي حطه في الجرايد لك.
0: يلا خليكم في مكالمات بعد.
1: شكرا لك.
2: عزيز وغالي حياك الله.
1: منفذنا الغالي سعود لسهلي صاحب الابتسامة، ترى هو اللي اقترح المساحة عن التواضع، لأنه فعلا هو إنسان متواضع. يقول طلال العصبية ما لها داعي، أنا حل أموري بابتسامة. يعني لما أنت تروح مراجعة وتشوف موظف عليه هموم وعنده مشاكل وكذا، ترى ما راح ينفعك غرورك معه كثر ما تكون متواضع مبتسم. تبتدي بالسلام. في آلية للتواضع يوسف لازم تنتبه لها، الصبر واحد، الابتسامة اثنين، السلام، الهدوء. يعني لا تحط ببالك ان معاملتي بتخلص اليوم، اذا ما خلصت اليوم باكر عقبه ما في اي اشكال. فمن من صبر ظفر.
2: نعم اكيد. هناك ايضا طلال، يعني البعض ما يكون متواضع بس يمثل انه متواضع.
1: مثل منو؟
2: يعني تلقاه يسوي نفسه ان انا متواضع وكذا.
1: موجود بالاستديو؟
2: لا لا لا،
1: ولا على التليفون كابتن يعني عبد الحميد
2: نتكلم بشكل عام. لا عبد الحميد والنعم فيه يعني
1: متواضع
2: جدا
1: بالملعب. لا يحب الكرة حق نفسه
2: لما يقول بس. أيه؟ شوي ياخذ الغرور.
1: راس حربة. أيه.
2: مع انه مو مقول شيء للحين.
1: للعين.
6: لا السلام عليكم.
1: صباح الخير.
2: عليكم
1: السلام.
6: صباح الخير. انا غصبا علي اتواضع لان الحكم عند الكابتن الاحمر.
1: اكيد دير بالك.
2: اوكي.
6: اذا ما تواضعت يلا برا.
1: عسى الله يحفظك ان شاء الله ويزيدك. واهل الدوحه يعني تبارك الله دائما سمه من التواضع حق الخليج كله بصراحه. يعني وين ما نروح ما في اختلاف في عاداتنا، خصوصا مع ضيوفنا.

0: لنستقبلهم سواء كانوا عرب ولا أجانب.
1: نعم، الله يجعلنا من المتواضعين، لأن من
0: آمين.
1: تواضع لله رفعه،
0: أحسنت.
1: صح ولا ما في؟ يعني قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان إنسان متواضع. زين،
0: صحيح.
1: إيه يعني أنا الذي أمه، يعني في الحديث يعني أمه، أنا ابن أم كانت تأكل القديد، يعني الرخيص من الطعام. زين، هاي حديث. المهم، ف يعني شوف، عكس التواضع التكبر، صح؟
0: صحيح.
1: ايوه، المؤذن يأذن في اليوم 30 مرة، يقول يذكر الله اكبر، و40 بيصير 40 مع الاقامه 40 مره. هاي كلها عشان الشخص المتكبر يعرف ان في واحد اكبر منه، اللي هو الله
0: سبحانه
1: سبحانه
0: تعالى،
1: وتعالى.
0: سبحانه سبحانه.
1: ايه، فيعني يتواضع الانسان يعني. وبعدين التواضع من الشيم، يعني خلينا نقول يعني
0: الرجال
1: لاي ايه. وبعدين انتم مثلكم بشرواكم متواضعين جدا جدا جدا، احبكم
0: سرواك
1: انا في الله،
0: يا حبيبنا،
1: احبكم في الله
0: ناطرين زيارتك. انت كل خميس تقول هالخميس بزوركم، فان شاء الله تتواضع وتزورنا.
1: خلنا نخليها على الظروف. زين،
0: يا رب. الله يسعدك
1: انا
0: يا ابو عبد الله.
1: ودي ما اجيكم هناك المركز، اجيكم في مباراة كرة قدم، زين نلعب لنا
0: يلا
1: مباراة.
0: يلا، اذا انت تنزل
1: انا
0: بالملعب اوكي، احنا راضين.
1: اللي زين، بس والله موضوعكم حلو جدا،
0: تسلم.
1: والإنسان يقتدي يعني، والله يجيب اللي فيه الخير.
0: آمين.
1: رأيكم؟
0: تسلم يا أبو
2: آمين
0: عبد
2: آمين
0: الله،
2: يا رب
0: رأينا من
2: العالمين.
0: رأيك ولو.
1: إيه، يلا في المال.
0: شكرا لك،
2: حياك الله.
3: حر الصيف، بس تدري شو اللي يخفف علينا؟ كلمة طيبة واتصال منك.
4: وصباح حي للي طيب مكان. شو تفادون يعني؟ يعني ضرر حق الغير.
0: اي والله.
2: ما يصير اقول بعد شوي.
0: لا لا لا.
2: بعد شوي.
0: لا، الحين.
4: الله يحفظكم.
0: تدللي واسألي.
4: الله يرضى عليكم. طبعا تحياتي للجميع.
3: مراحب. مراحب.
2: عجبني تشبيه اخونا ابو صالح، يقول صير مثل المطر.
0: الله،
2: شو متواضع،
0: ينزل على الجبل وينزل على الشجر.
2: الدنيا كلها والمطر، يعني من نذكره نستذكر ام حمد. ما شاء الله الخير كله.
0: نروح البحرين بعد الدوحه.
2: يا حي الله ام حمد.
4: صباحكم الصباحي والورد والتفاحي، صباحكم الصباحين، صباح انت حل العين، صباحكم ان شاء الله طارد الدين وطار الأشياء السلبية.
0: آمين.
4: صباح الخير عليك من الكويت. حيا الله طلال، وحيا الله يوسف.
0: الله يحييك أمي.
4: ورا الكواليس المخرج وسوسن والمستمعين واللي يساهمون معانا.
0: الكل يسأل عن أم حمد، يقول وينها؟ بطيتي علينا يا أمي. إن شاء الله المانع خير.
4: إن شاء الله خير المانع يا رب، إن شاء الله قريب نشوفكم.
0: الساعة المباركة، قولي يا أمي.
4: الله يبارك في عمرك. طبعا من تواضع الله، والله إن الله يرفعه. يعني شوف احنا خير دليل عندنا حكونا.
0: ايوه،
4: مثل ما تفضلوا الاخوان.
0: صح.
4: يعني شوف شلون متواضعين، والشيخ اللي هو الشيخ اصل عدل، وشيخ اللي فيك الحكم، وفي شيوخ اصل ترى.
0: نعم نعم،
4: في ناس تشوفهم يعني شيوخ اصل.
0: والله
4: مو بشرط انه يكون شيخ عنده فلوس ولا ذي.
0: صح.
4: شوفه شلون متواضع، شلون نفسيته حلوه، شلون وياك سلس.
0: والله
4: بعدين المنظر اللي حنصور لي، المنظر اللي اخواري بوصول، شو اسمه اللي قال المطر خلك مثل المطر، يعني على السهل، على الجبل، على المكان الوعر تهطل، يعني كل مكان انت تهطل.
0: صح.
4: يعني وراك خير.
0: نعم.
4: يعني تشوف يوقف مع، يطلع العشب، انترس مثل الوادي، يشربون منه الطيور، يشربون منه دي. فالمطر ترى شيء عظيم، سبحانك.
0: نعم.
4: يا رب.
0: نعم.
4: اللي يحيي يعني الماء يحيي كل شيء، يعني سبحان الله.
2: صحيح.
4: الماء يحيي. فنشوف ناس متواضعة يعني سبحان الله، الله يرفع قدرهم إن شاء الله. لكن هذيل حديثين النعمة اللي لو حطوا في منصب أو حطوا لقب أو لصق في روحه لقب يبيله ولا شيء، تشوفه يرتفع على الناس. هذه حديث النعمة.
0: نعم.
4: ولا الواحد شو يدي وياه عملك يا صاحب العمل.
0: اي والله.
4: وانسان طيب يتذكرونه.
0: نعم.
4: ويترحمون له. يعني شوف شلون، يعني شوف الدنيا ترى ما حد باقي الا وجهه سبحانه.
0: سبحانه.
4: لكن نعم. الطيب تذكره. شفنا في ذي البرنامج البيت العود اللي انا سميته، في ناس يمكن فقدناهم، يعني الله يرحمه ذاك اللي اول من المهنيين، اول دي مبادر الله يرحمه، يعني كان يتصل

0: يحصل فيني اول عيد
1: الله
0: اي شيء اسمعني الله يرحمه اللي عند تكرونوس ويانا فرسون كانوا مؤسسين البرنامج لان زي والله ما تاخذني احنا الذاكره
1: نعم.
0: خبر من الصفر اي والله واليوم عيد ميلادي يا طلال
1: ما شاء الله كل عام وانت بخير يا حبيبتي
0: لا تقولي تم عمره
1: لا ما راح اقول
2: معروف العمر بعد 17
0: الله يطول عمرك
1: كل عام وانت بخير
2: يا رب
0: يقول ما يلنا كل عيايز هندي
1: بسم الله عليك
0: يقولوا لي بعد عيوز عندكم هكي يقولوا لي بعد نفس اللي قالوا وقالوا كل عيايز اللي جايبين
1: بسم الله عليك عسى الله يطول بعمرك يا يمه كل عام وانت بخير حبيبتي
0: تحياتي للجميع
1: ما قصرتي مشكوره امي
0: وعمركم ان شاء الله يحفظ الكويت والخليج
1: ويحفظكم يا الله من كل شر وسوء
0: ان شاء الله يوم سعيد علينا وعليكم يا يمه
1: امين مع السلامه
0: تحياتي لكم
1: حطلنا
0: على هابي بيرثدي
1: تستاهلين

0: بعد البحرين، ايش رايك نروح المملكة العربية السعودية وتحديدا الشرقية ونصير ضيوف عند اخونا ابو خالد الغالي ابو بشيط؟ صباح الخير يا ابو خالد.
1: صباح الانوار، صباح الجمال الطبيعي لكم اثنينكم يا حلوين.
0: الله يصبحك بالنور، شلونك؟
1: وكل عام والشيخ ام حمد بألف خير يا رب.
0: آمين.
1: كل عام طيبة يا رب ان شاء الله،
0: وانت بخير وسلامة ان شاء الله.
1: الله يسلمك. وبعدين أشكرك يا أخوي طلال على أني سمعت صوت أم عبد العزيز، الله يحفظها،
0: الله يطول بعمرها.
1: تصدق وهي تكلمكم قبل شوي والله العظيم أنا ابتسمت
0: يا حبيبي
1: من فرحة سمع صوتها.
0: حتى أم عبد العزيز عيد ميلادها اليوم.
2: أبو بشيت أم عبد العزيز إيه دقة تشكر طلال؟ ليش؟
0: أنا اللي قلت لها دقة.
1: طلال كتب لي ان ام عبد العزيز
0: بصوتك إيه؟ تسمع صوت. اي انا جذبتها، قلت لها دقي دقي تبي ام علي الحين الدق.
1: يا عم ان جننتم علي يوم الخميس، خلنا على راحتك. الخواتم تاخذهم، الشباتي ما تعطيها.
0: اي والله شفت الشباتي كنا خبز هالكبرى، كنا خبز تنور.
1: لا كنا خبز تميس.
0: اي والله. قول لي يا ابو خالد.
1: انا اقول لك التواضع ما شاء الله. انا جيت الكويت قبل فترة وقابلت فنان قدير قمة التواضع وقمة الاحترام. الله. محمد المنصور الله يطول عمره.
0: الله ابو عبد الله والنعم والنعم.
1: والله شفت يوم شفته كأني شايفه من سنين او كأني عارفه من سنين. تواضع
0: متواضع وحبيب وديوانه مفتوح. ان شاء الله لا جيت اوديك بيته يم بيتنا مو بعيد.
1: عليكم انت الكويت كلنا نحبها، الكويت محبوب الجميع. اي والله التواضع متواضع لله رفع
0: سبحان.
1: هذه يعني انا اقول دائما المتواضعين هذا تنشا من التربيه الاساس. التربيه لها حسن. دور انت اذا علمت اطفالك على التواضع وعلى حسن المعامله وعلى الصلاه والله شوف اللي يصلي بيحافظ على جميع الصلاه في المسجد والله لا تخاف منه.
0: اي والله
1: تواضعه بيكون راقي جدا.
0: عنده اشياء تشغله عن الدنيا اولى، الصلاه القران إيه؟ القرب لله مو فاضي يعني انه ينغرب دنيا زايله.
1: اخوي طلع انا كنت يعني من اول احنا كنا نلعب كوره وكذا، تخيل واحد من اللي من ربعنا كذا الحمد لله فضل رب العالمين صار وزير والله
0: ما شاء الله.
1: اي والله احد شوفه ما شاء الله ما كانه تغير علينا نهائيا.
0: الله
1: ما شاء الله.
0: يجيكم بالديوان ديوان ابو بشيت؟
1: جينا العضو مجلس الشورى تعرف.
0: اوه ان شاء الله راح نزورك انا ويوسف.
2: يعني ابو بشيت حتى صح. اللي ذكرته عن الصلاه يعني الصلاه هي انسب مكان لان يتواضع الانسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى له حكمه في كل شيء امانه ومنها الصلاه ان نتعلم منها التواضع صح. لله والتواضع ايضا بين الناس.
0: ابو خالد راح نجيك ونقعد عندك من الخميس الى الخميس.
1: اقول لك
2: على شغل. انا يومين ما اتحملك تقعد بشبه الريال اسبوع.
1: اقول لك على شغل اخوي يوسف، جميع المتصلين متواضعين، جميع المتصلين ما فيهم شوفة
0: الا واحد
1: فيهم تواضع. لا
0: لا لا اللي قاعد يمي هذا.
1: لا الله
2: وبشيت بيك يجاب لك اسبوع يعني
0: من الخميس اروح له الى الخميس.
1: طلال انت محظوظ انك جالس جنب يوسف.
0: اي والله اي والله حبيبي يا ابو خالد صباحك خير
2: يا ابو بشيت.
0: الله يديم عليك التواضع والمحبه ان شاء الله.
1: الله يعزك حبيبي.

0: سلام.
1: من الأحد للأربعاء نسألكم ونسمع أصواتكم.
2: ألو، صباح الخير.
3: صباح الأنوار. مرحبا مرحبا.
4: يقولون غبة، يقول وين الغبة؟ يقول
5: إي والله وين الغبة، بس وين في شيء تغبى؟
3: في
2: المركز العلمي بالسالمية.
1: كل شوق ولا نتحراكم.
6: تحريتك سنين طويلة وأنا خايف إن قلبك نساني.
1: مراحل

0: نكمل معاكم جولة الاتصالات مستمعينا وين ما كنتوا، ونتكلم عن التواضع مع ان اتصال يجمعنا باختنا الغالية ام طلال الشطي. يا حي الله.
1: الله يحييك ويفجيك، وانت اقلى واللي معاك كلهم غاليين وعزيزين
0: ابوك. يطول لي عمرك ان شاء الله، ومشكورة على هالنقصة الطيبة اللي دزيتيها المراحب.
1: الله يسلمك.
0: الله يطولنا عمرك.
1: بالنسبة للتواضع، ليش ما نصير متواضعين احنا الكويتيين؟ نمشي على حكامنا، حكامنا متواضعين، وديرة الكويت أهلنا من أجدادنا كلهم متواضعين. احنا خذينا هالشيء من أجدادنا ومن حكامنا. وحالات الإنسان لما يصير متواضع، لما تروح مكان تسوي أي معاملة وتلقى إنسان طيب أو إنسانة طيبة، تقوم معاك في التواضع، تقوم تسوي الشغل والمعاملة بإحسان وبقلب طيب، هذا يكون أحسن شيء بالحياة.
0: نعم أحسنتي. يعني هي قيمة من قيم أصالتنا وتراثنا، وأيضا من تعاليم أخلاقنا الإسلامية الجميلة والرائعة. طلال
1: صح، أجدادنا علمونا يما.
0: نعم.
1: علمونا إحنا شلون نكون مع الناس طيبين، شلون نكون مع الناس بحب والتواضع، ما نقلع على الثاني. على أساس رب العالمين يبارك لنا ويبارك في ديرتنا ويبارك في حكامنا. أمي
0: أكيد أكيد إن شاء الله، والله يجعله دوم إن شاء الله.
1: وانتو كلكم طيبين، وأحلى برنامج. يعني الصراحة أكون أنتظر في أي وقت أني أتصل فيكم يكون لي مجال.
0: الساعة المباركة يا أم طلال اللي نسمع فيها صوتك على الخير والمحبة.
1: آمين. واللي قالها إن شاء الله حبيبي.
0: وياك إن شاء الله. شكرا شكرا يا مطلع.
1: سلمني على أم حمد بحرين ونور وأنوار اللي بالسعودية، أم علي أم صالح أم محمد بيان، الجميع من يشارك بهالبرنامج الطيب.
0: إن شاء الله كلهم يسمعونك وسلامك واصل بحيل الله.
1: تسلم أبوي.
0: الله يسلمك ويحفظك. حياك الله.
2: بعز الصيف وبالجو الحار، صوتك ينعش القلب ويثري الحوار.
3: يا هلا بالغالين، والله انكم غالين، يشهد الله انكم اخواني وغالين.
0: يا حي الله.
3: سعد الله صباحكم.
4: صباح النور.
3: احس الحين لاهين بالتليفونات، يعني في امور كثيره تصير في الحياه.
5: لازم التعود.
3: روحه حلوه مو بالعمر يا يوسف.
4: مشاركتك فوز والله.
0: شكرا لك عزيز وغالي، حياك الله.
2: مراحل

0: متواصلين معاكم واتصال يجمعنا بأخونا العزيز الغالي أبو يوسف الدوسري. حياك الله.
1: يا هلا بك، مرحبا. هلا وغلا، شلونك أبو يوسف؟
0: يا هلا يا هلا يا هلا يا أبو يوسف، يخليك ويحفظك.
1: الله يحفظك. وحبيت أسلم عليكم وأطمن عليكم، والله من زمان أسمع صوتكم.
0: الله يسلمك ويحفظك من كل شر. حبيبنا أبو يوسف، إحنا اليوم نتكلم على التواضع.
1: شوف أخوي يوسف، التواضع سمة الطيبين.
0: حسنت.
1: عرفت؟ فالتواضع بعض الأمور مو وقت، بعضها مستحقر الشخص اللي قدامه، فأنت ليش تتواضع؟ فالشخص اللي قدامك مستحق، لا تتواضع له، ما تحبه لا تتواضع ولا تسلم عليه.
0: أها.
1: فالتواضع ما ينقص منك شيء، بالعكس يرفع قدرك قدام المجتمع كله. فالشخص اللي قدامك تحبه تبادر، ما تحبه على الأقل ما فيها جامله.
0: نعم، يعني إن ما تتمادى عليه ولا تتكبر عليه، إلا اللهم المتكبر هذا عاد

0: تكبر عليه.
1: أتكبر هذا نقص في ذاته.
0: هذا ما تعالجه بالتواضع.
1: ما تعالجه هاي حتى في القرآن يمكن يتعالج فيها.
0: نعم يقول لك كن مع المتكبر متكبر مثله.
1: المتكبر كذا الطيور على أشكالها تقع.
0: نعم أحسنت أحسنت يا أبو يوسف.
1: لازم تحب الناس فما ينقصك شيء، بالعكس الناس تحبك بزيادة. يصير مجتمع والناس كله يحبونك.
0: نعم الله الله يزيد المحبة إن شاء الله بين هالناس.
1: آمين أجمعين.
0: تسلم يا ابو يوسف ما قصرت اتصالك.
1: سلمنا على طلال
0: ودي واصل ان شاء الله. طلال الحين اقول لك وين راح.
2: علمني صار الجره علمني.

0: اي والله خلاني وراح يركض ورا ما ادري وين حاش الولد هذا. طلال انحشت يا طلال. يلا ما عليه عندنا اتصال يجمع ابو خنا ابو مشعل. يا حياك الله
1: حبيبي. هلا يوسف شلون؟ طبعا
0: يا هلا ومرحبا يصبحك بالنور والسرور.
1: الله يحفظك. وين راح طلال؟
0: انحاش اشكره.
1: الله يحفظه يا
0: امين يا رب اجمعين.
1: انا اقول حق الناس اللي يبي يشوف التواضع يوم الخميس يشوف بعينه لايف مجموعه مشاركين برنامج مراحب والمعدين والمذيعين. هذه صدق يعني قمه التواضع. القعده الناس شخصياتكم ما شاء الله عليكم. مثلي الناس تحبكم وتيكم التواضع الناس تحبه.
0: الله يحفظكم وما عليكم زود. انتم مستمعينا ايضا
1: عندكم. الله يخليك. وعندي من ابرز الناس المشهورين بالكويت ويعني علامات بالكويت اللي تعاملت معهم الله يرحمه الفنان عبد الكريم عبد القادر. كان قمة بالتواضع. تعاملت معه خبر يوسف. انا قبل كنت من يعني معد بالتلفزيون فكنت اتواصل معه. الله يرحمه ويغفر له. كان يعني عظيم عظيم انسان يعني الله يرحمه يا رب. يعني كان انت ما ودك يعني تهده من كثر ما هو متواضع وخلوق.
0: صحيح.
1: ثاني واحد كان ابو خالد عبد الله رويشد. الناس اللي ما انساهم يعني دائما ترى طول عمري وين ما اقعد يسالوني تدري الناس يحبون يعرفون شلون هذا الفنان. اذكرهم دائما يعني بالتواضع قمه بالتواضع. ابو خالد عبد الله رويشد عبد الكريم عبد القادر ساده سعاد عبد الله.
0: نعم صحيح.
1: واللي ما انسى عبد اللي كلش يعني سعد الفري يعني الفنان الكبير سعد الفري كان يانا في عندنا كان برنامج على الهواء في قرية يوم البحر. فأنا كنت قاعد أنطره كمعد يعني وأنا قلت له بتزك سيارة وسأ. قال لي لا أنا أحب أجيب روحي. يعني فاجأني يعني أنا كنت قاعد أنطره برا بنستلم السيارة منه على الأقل لقيته يعني واقف بعيد ويمشي بكل تواضع وهدوء ويا بدون ما يكلف على أحد. وما شاء الله حضر معنا البرنامج بكل طيب خاطر وتواضع. يعني سبحان الله ترى اللي المتواضع ما يعني الناس تذكره أجر يعني تذكره مدى الحياة.
0: صحيح.
1: وأنا هذا أكبر دليل ما على طول أذكرهم على طول في فضلة التواضع. يعني وهم يعني فنانين كبار يعني ومشهورين ويتواضع يعني هذه بعد يعني هذا ترى قوة مو الكل يقدر عليها يعني.
0: نعم أكيد بومشعل. وفي منهم أيضا يعني على الرغم أن تشوفه مرة ولا مرتين من نجوم الفن ولكن يحفظك يذكرك. يعني يقول أنا شايفك بالمكان الفلاني يذكر اسمك.
1: فعلا عندهم قدرة يعني بالذاكرة. صحيح. ما شاء الله عليهم صدق. هذه ملاحظة قوية فعلا.
0: صحيح.
1: وعندي بعد أوصي الناس في محطة البنزين لما توقف وتصب بنزين ترى عامل بالبنزين ترى هذا أنت لو تتأمل وقفته مع ريحة البنزين والحر والنماين اللي تيله أنت أرجوك أجبر بخاطره. يعني أنا أشوفه مرات التفت عليهم بس ما يلتفت عليه. يعني أجبر بخاطره التفت عليه أضحك له سولف وياه. هذا التواضع الحقيقي.
0: نعم هذه الابتسامة بحد ذاتها أخوي بومشعل يعني أمانة هذه نقطة مهمة جدا يعني.

0: أثرت
1: أخوي
0: انا
1: مو مش
0: اثرت
1: ألف
0: عليها
1: المساحة الحوارية.
0: انويها يعني لما ادخل المحطه
1: نعم
0: انا ناوي هذا العامل، ادري ان هذا شقيان وتعبان
1: صحيح.
0: واقف طول اليوم ومتغرب وراتبه على قده. يا اخي التواضع انك انت بسيارتك بالتكييف، التفت عليه، اضحك، عندك بطل ماي عطاه، وبابتسامه وبتقدير يعني،
1: أحسنت.
0: يعني انت قد ما تقدر يعني. هذول الناس اللي محتاجين التواضع منك يعني.
1: أحسنت
0: الله
1: أحسنت.
0: يهدي الجميع يا رب
1: وبالنهاية
0: ويرفع
1: يعني
0: الحال.
1: إحنا جبلنا على هذا الأمر أبو مشعل، ولكن حلو إن ذكرتنا في هذا الموضوع وهالنقطة هذه
0: اي انا
1: تحديدا.
0: وفي عليك والله
1: كل الشكر
0: والله.
1: وتقدير لك يا أبو مشعل،
0: الله يرضى
1: الله
0: عنك.
1: يطول لي
0: حياك
1: عمرك،
0: رب.
1: حياك الله.
2: في مراحل تسمع آراء واتصالات، وهم تسمع أشياء وأشياء من زمن الطيبين. تسمع فدوة الليتش عمري وكل اللي تبينه.
3: فدوة الليتش عمري وكل اللي تبينه.
2: وتسمع سامريات.
4: ابشري يا عيني جابولي خبر.
2: تسمع عبد الكريم ورويشد ونبيل.

0: الأحد الأثير اللي يجمعنا.
1: موضوعنا عن التواضع. عندنا اتصال يجمعنا بأخونا مشعل. يا حي الله أخوي مشعل.
2: معك صالح. السلام عليكم ورحمة
1: صالح
2: الله.
1: صالح يا حياك الله يا أخوي صالح. عليكم السلام ورحمة الله.
2: حيباك ما عليك زود. أسلم عليك والمستمعين والمستمعات. أصبح عليهم صراحة.
1: يخليك ويحفظك يا أخوي صالح.
2: طبعا التواضع. ما هو التواضع أستاذ يوسف؟
1: شنو التواضع؟ قل لنا.
2: التواضع أولا خضوع خضوع القلب لله سبحانه وتعالى.
1: ونعم بالله.
2: إذا لماذا؟ لأن إذا استسلم إذا لماذا؟ لأن استسلم استسلام الجوارح لعظمة الله. لماذا؟ لأن إبليس قال أنا خلقتني من نار وخلقته من طين. وإحنا كذلك الأمر ما نتكبر الناس. نتكلم بتواضع، نمشي بتواضع، يعني نظرتنا بتواضع، سمعنا بتواضع بكل شيء. من ضمن التواضع أستاذ يوسف، من ضمن التواضع الحكمة. ما هي الحكمة؟ توضع الشيء في محله ومكانه، لا تزل فتزل قدمك. لأن الله سبحانه وتعالى خاطب داود عليه السلام، قال له يا داود لا تتبع الهوى عليه السلام، لا تتبع الهوى. من ضمن الهوى عزيز المستمع، عزيز المستمعة، إذا كانت عندك نعمة لا تتكبر على الناس. إذا كانت عندك سيارة فاخرة لا تتكبر على الناس. إذا كانت عندك بيت فاخر لا تكبر على الناس. لماذا؟ لأن من خدم الناس هو قائدهم. من ضمن أستاذ يوسف، من ضمن خدم الناس أو تسقيهم أو تعطيهم أو شيء، أنت قائدهم. مهما كان منصبك، مهما كان عندك مال، مهما كان عندك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب المتواضعين. ممكن أسألك سؤال أستاذ يوسف؟
1: تفضل.
2: مهما كان عندي منصب أو امتلاك الأموال الطائلة، هل أجلس معك أم أمشي؟ أنا بمثل صالح.
1: والله صالح اللي احنا نعرفه يقعد مع الجميع.
2: الله يعزك. لماذا؟ لأن من كثر من شيء عرف به. أي مستمع، أي مستمعا، إذا أن الناس عرفتك عزيز المستمع، عزيز المستمع، بصدقك وكلامك الطيب، الله سبحانه وتعالى يدافع عنك بقيادك. كفارة المجلس. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك أخوي صالح.
2: حياكم الله. السلام عليكم.
1: صديقنا الغالي أبو إبراهيم، يا حي الله.
3: أحييك وسلمك على السادة.
1: هلا ومرحبا.
3: الله يطول عمرك.
1: وعمرك يا رب عسى يطول.
3: الله يطول عمرك. هذا بالنسبة للتواضع.
1: أبو إبراهيم صوتك بعيد.
3: والحين؟
1: الحين صار أبعد.
3: لا لا أنا أحول لبلوتوث عيد.
4: الحين طال عمرك.
1: الحين صوتك صار عسل. تفضل.
4: الله يخليك. بالنسبة للتواضع، أول شيء أنت والبرنامج

0: البرنامج هذا والستاف عنوان للتواضع.
1: الله يطول عمرك. نعم.
0: بنيتي سوسن اللي ترد على الاتصالات تحسسني اني انا داش بيتهم يعني ترحيب وكاني ضيف عزيز عليكم وهذا والله هذه قمه التواضع وقمه الاخلاق العاليه الله يحفظها ويحفظكم جميعا.
1: سوسن امانه يا ابو ابراهيم يعني مو بس واجهه مراحب، احنا نقول سوسن هي واجهه اذاعه الكويت كلها، واجهه البلد امانه يعني بالفعل تستاهل والله تستاهل وانتم ايضا تستاهلون. وترى سوسن هذه طبيعتها يعني والله يا ابو ابراهيم وانا ان شاء الله صادق امام ربي هي طبيعتها كذي يعني ما تصطنع شيء ولا مع المستمعين شكل مع غير المستمعين شيء ثاني، لا هي خلقت بهذه الاخلاق الطيبه والخصال الحميده.
0: يبين اللي يتكلف في الامور والكلام يبين لكن هي طبيعتها كذي كل ما تصور
1: بس تبي المغرور عاد بعدين نقول لك منو.
0: لا الله يحفظها ويبارك فيها ويحفظكم جميعا ان شاء الله.
1: وياك وياك يا رب.
0: هذا التواضع. بس في نقطه بغيت يعني كذي طرفه هالشكل بسيطه.
1: اتفضل.
0: خواتنا من كبار السن او امهاتنا يحللهم لما يتصلون يسلمون على بعض انا استانس والله يذكروني بالبرنامج اللي كانوا يروحون حق الحجاج هناك يقول اسلم على فلانه واسلم ف يعني شيء حلو تواصل عن طريق مراحل
1: نعم.
0: يعني صرنا اسره واحده كلنا.
1: نعم اكيد. ومثل ما قالت ام حمد وسمتنا يعني قالت هذا البيت العود والبيت العود نعم. دائما نعم. اللي غايب نعم. نسلم عليه فحق كذي نعم. الاتصالات نعم. دائما نعم. تسال على نعم. المستمعين وين ما كانوا.
0: إضافة للتواضع الله يطول عمرك أنا حصل موقف قدامي صراحة لازلت يعني أتذكره دائما عسى الله يعز الديرة وشيوخنا ويعز حكامنا. والله العظيم أنا كنت في المستشفى زائر واحد وشفت في واحد من الجنسية الآسيوية يعني لما سألت قالوا هذا سائق الشيخ فلان تبوأ منصب كبير وجاي يزوره ويطمن عليه. طلع من هناك راح عند الريسبشن هذول اللي ويأكد عليهم ويسأل شنو المرض شنو المرض.
1: نعم.
0: لا إله إلا الله هذه قمة التواضع عسى الله يحفظ الجميع.
1: نعم هذا التواضع والوفاء والإخلاص والجد والاجتهاد ما نتم في حياتنا. مشكور يا أبو إبراهيم على هالكلام الطيب. الله يطولنا عمرك.

0: نبقى معاكم واتصالاتكم في الوقت المتبقي من حلقة اليوم في مرحب أخونا العزيز أبو راشد من الزلفي المملكة العربية السعودية، حياك الله.
1: والله قمة التواضع أستاذ يوسف، والله البرنامج نستفيد منه، تواضعكم مثلاً أستاذ يوسف هذا قمة، وأنا ما أريد أشخص الموضوع، لكن والله سوس أنت تستاهل، أستاذ يوسف يستاهل، تعلمنا منكم الكثير، والتواضع ثقة بالنفس، فوالله إن ليس هناك أحلى وأفضل من أن ترى رجل شريف، رجل كبير في أي شيء ثم يكون متواضعا، فما أحسن التواضع للصغير وللكبير. وشكرا لبرنامج التواضع، والله يحفظ الجميع أستاذ يوسف، وسعيد بمكالمتك وسعيد ومستفيد منك في كل البرامج التي تقول، وأنا والله ما أريد شخص الموضوع، بس إجبار نقول كذا، أنا لا أرجو شيء ولا أقول شيء من أجل، ولا تعرف أتكلم بهذا الجوال، لكن من حق من لا يشكر الناس لا يشكر الله، والله حفظ الله الجميع، حفظ الله كل طاقم برامج. أنا سعيد في هذا البرنامج وأسعد عندما أستفيد من بعض القامات في هذا البرنامج. حفظ الله الكويت.

0: وحفظ برنامج مراحب وحفظ العالم السامي بل الكرة الأرضية. شكرا أستاذ يوسف. شكرا شكرا شكرا.
1: آمين يا رب العالمين. الشكر موصول لكم حبيبنا الغالي أبو راشد، أخونا وذخرنا وسندنا. شكرا. وبالتأكيد شكرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا هذه الأصوات ولا هذه المحبة. شكرا من القلب يا أبو راشد.
0: والله يا أستاذ يوسف اللي نقول خلفك نقول أمامك نقول خلفك.
1: الله يطولنا

0: شيء سبحان الله العظيم، هذا البيت للجميع، بيت العرب، حفظكم الله أستاذ يوسف.
1: الله يطول لي عمرك، شكرا الله. شكرا يا أبو راشد.
2: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
3: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
0: حيل
2: ابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: ننتقل للاتصال. يجمعنا بأم علي. حي الله أم علي.
1: الله يحييك يوسف.
0: يا هلا ومرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباحك نور ومسك وعنبر.
1: صباحكم خير ونور وصحة وعافية يا طاقم البرنامج كلهم. وعلى أم حمد أقول لها كل عام وانت بخير. وعلى رفيجاتنا أم خالد أم طلال كلهم.
0: الله يحفظك ما قصرتي.
1: وأنا أقول مثل ما قالوا أخواني ما قصروا بالكلام. يعني أنا أقول المتواضع ليش أقول ليش ما يتواضع ليش؟ يعني أنت منت أحسن من غيرك. ويقول من تواضع لله رفع الله يرفعك. ليش يعني واحد يتكبر على الثاني؟ لا ما ينفع يا طلال. الحمد لله لا تكبرنا ولا كل الناس يحبوننا. الحمد لله هذا نعمة من رب العالمين. يحبوننا ويبوننا ويتمنون بس نقعد عندهم. ليش؟ لأن احنا متواضعين نتواضع لهم.
0: نعم.
1: ما يصير نتكبر على واحد يتكبر على الثاني. ما ينفع التكبر ما ينفع. تواضع وخلي اخلاقكم طيبة. واحنا الحمد لله الكويتين كل اغلبهم ان ما شاء الله عليهم متواضعين واخلاقهم طيبة.
0: الحمد لله رب.
1: والشيوخ ناس الله يطول بعمرهم. وانا يعني قاضبة في شيخة انيسة والله لانها هي متواضعة. انا متعجبة اقول حق بناتي يما الانسانة هذه ايش كثر طيبة ايش كثر متواضعة يعني لأبعد الحدود. ليش؟ الحمد لله يا بنت ناس في ناس يقول لا احنا بنت فلانة ما نبي نكلم فلانة. ليش؟ حق شنو يعني؟ ماكو واحد احسن من الثاني الا بالعمل الطيب. اذا انت سويت عمل في الدنيا زين الله سبحانه وتعالى يفضلك على غيرك. بس ما اتكبر على فلانة وعلانة. انا يطري علي يوسف سالفة ان وحدة اول كانت قديم كانت تيجي عند وحدة تقعد فقالت تعالي خلا وصلت بيتكم لان السايق ما ياها زين.
0: نعم.
1: يوم طلعت برا شافت سيارتها كانت تقول لا انا ما اركب في سيارتك انا ما ابي سيارتها تيجي توديني اسباب يشوفوني. ليش كذي تكبر؟ ليش ما ينفع؟ اي والله يما يا انا شفت عجائب ومصايب يعني في اهل الحريم هذيلي. يعني واحدة تكبر عيتها انا بنت فلان ما ابي اكلم فلانة. انا عندي اموال. شنو انت بتعطين اموالك حق غيرك يعني؟
0: نعم احسنتي يا ام علي بانت وجهة النظر. شكرا لك.
1: الله يسلمك.
0: الله يحفظك.
1: سلموا على طلال.
0: طلال هدني ونحاش.
1: شفت شلون انا الحين اتصل.
0: شكرا لك يا ام علي. عندنا 3 دقائق ونص ومتصلين كل واحد بنعطيه 1.5 دقيقة. حي الله ابو مبارك.
2: الله يحييك. هلا اخوي يوسف.
0: يا هلا وغلا.
2: الله يسلمك. ما بزيد ما بتاخر عليكم بعد يمكن في اخ ثاني. لكن حبيت اقول ان صوره البعض الناس المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي اللي يطلع انه يا حبايبي ويا حلوين يا طيبين كذي وهذي وشو لكن في الواقع انه نفسيه ثقيله. يعني صار موقف مع واحد أعرفه شخصيا يعني يقول واحد من هالناس اللي كلامه مو عسل إلا فوق العسل إنزين. لكن يقول بسلم عليه يقول زفني إنزين كذي إنزين. أنا شفت هذا الشخص هذا إنزين نفسية ثقيلة. شفته موقع بيصور مرة بيصور سوي دعاية حق منتج في شوي والله نفسية ثقيلة. فاللي حب أقوله التواضع مو تصنع. التواضع يخلق مع الإنسان. سالفة إنك لا تصير الناس تحط في الحالة وتحط ودائما لا تصير متواضع الناس تاكلك والناس ما ادري شلون ولا تصير طيب زياده عن اللزوم. لا بصير طيب زياده عن اللزوم بصير متواضع بصير بخلي بفيد الناس وبنفع الناس وحب الناس وكذي. لكن مساله

0: انك والله تطلع بصوره على مواقع التواصل وواقعك سيء جدا ومتكبر
1: نعم
0: على
1: يكون
0: الناس
1: بشكل
0: شايف هذا.
1: مغاير. احسنت يا ابو
0: اي هذا
1: مبارك،
0: اللحظه الله يسلمك، مع
1: احسنت احسنت، شكرا لك.
2: الشيء المختلف في مراحب اصواتكم، اصواتكم اللي تاخذنا هناك لبعيد. بعيد للزمن.

0: عبد الحسين وسعد.
1: ما دايرين قاعدين يوزعون معاشات اليوم ويا ويب من حافل بكر. ها شنو؟ حد قال لي والله انه معاش اليوم هياك الفطر.
0: وحياته سعاد.
2: يعني شلون قصدك تبين بيزاتك؟
3: هات فلوسي هاتهم زقيهم زقيهم ولا تجيب من طاري رايلي.
0: وخالد النفيسي.
4: ما فات رقاد الضحى من خنيمه تفوت رقاد الضحى ما درابها.
0: مراحل أصواتكم قلب نابض بالحياة.

0: إذن ما راحب معاكم على الهواء مباشرة بعد موجز الساعة 11، نرجع ونستكمل اللي قلناه عن موضوع التواضع. أمانة كلام رائع وجميل من مستمعينا، وأخونا أبو مبارك يمكن تكلم دقيقة، ولكن هذه الدقيقة كانت تحمل في طياتها الكثير من الأمور، خاصة فيما يخص تبدل الصورة. يعني يكون على السوشيال ميديا متواضع، لكن لما نشوفه بالواقع يكون متكبر أو متغطرس. فهذا التمثيل اللي كنا نسولف عنه أنا وطلال قبل لا ينحاش طبعا. فهذه الصورة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار. بعض الأحيان الواحد يستغل التواضع، يستغل طيبة الناس، ولكن سرعان ما يكشف بين البشر. إذن التواضع مطلوب، والعمل بلا ثرثرة ومن غير كلام زايد هو مبتغانا، مثل ما قالت أم عبد العزيز وسيد القوم خادمهم أخونا صالح. شكرا على كل كلمة قيلت من مستمعينا في برنامجنا اليوم بعد موجز 11، نرجع لكم ومرحب.
1: 11 صباحا بتوقيت إذاعة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تحت ضغط هائل، وأن هذا الضغط يساهم في ضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن بلاده ستبدأ هجوما ماليا على إيران هو الأضخم من نوعه على الإطلاق. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 70 سفينة وتعطيل 3 سفن منذ استئناف الحصار البحري على إيران. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع وتحصينات للميليشيات الحوثية. شهيد ومصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين بدير البلح وسط قطاع غزة. مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية تؤكد أن أي مستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية بريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط نحو 350 مسيرة أوكرانية، وتعلن مهاجمة سفينة شحن في البحر الأسود. وكوريا الجنوبية تقول إن بيونغ يانغ تستعد لإرسال المزيد من القوات إلى روسيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: وفي ختام حلقتنا، يبقى التواضع واحد من أجمل الأخلاق اللي ترفع قدر الإنسان في أعين الناس، فليس الرفيع من يرفع صوته أو يتعالى على غيره، وإنما الرفيع من يملك القدرة على أن يكون ناجح دون غرور، وقوي دون قسوة، ومميز دون أن يقلل من قيمة الآخرين. خلك متواضع، فالأشجار المثمرة تنحني، والقلوب الكبيرة تتسع للجميع، والإنسان كل ما ارتقى بأخلاقه ارتفع في قلوب الناس أكثر وأكثر.

إذا امتلأت كف اللئيم من الغنى تمايل إعجابا وقال أنا أنا، ولكن كريم الأصل كالغصن كلما تحمل أثمارا تواضع وانحنى.

من أجمل أبيات الشعر اللي قالها أبو العلاء المعري في الغرور: مشى الطاووس يوما بعوجاجي فقلد شكل مشيته بنوه، فقال علام تختالون؟ قالوا بدأت به ونحن مقلدوه، فخالف سيرك المعوج واعدل فإنا إن عدلت معدلوه، أما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه.

وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا التحية من فريق العمل في مراحب: هاني المخيال، محمد شافي السبيعي، طلال الماجد، ويوسف جوهر، سوسن أبو شهري، أنفال العياف، سعود السهلي. وتبقى التحية الأجمل مصحوبة بلقاء يتجدد صباح يوم غد مع مخرجنا العزيز ونوخذانا في مراحب عبد الوهاب الصلاحات.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

رحلتي رحلتي وصار الليل في غيبتك ليلين، رحلتي وصار الليل في غيبتك ليلين، وعزي المن مثلي فقد نصفه الثاني، فقدت الحبيب اللي يساوي رموش العين، وماتت اغصون الشوق في وسط بستاني، انا حالف منساك يا ناعم الخدين، مثل ما حلفت انك ما تنسى وتجفاني، صحيح صحيح السنين اللي مضت كنها يومين، يا مسرع سنين العمر لا صرت طرباني، ألا يا زماني كيف ترضى علي الشيء، تركت الخفوق يهيم في بحر الأحزان، خذيت الوليف اللي سكن خافق سنين، وخليت دمعي سايل فوق الأوجان، فقدت الوليف اللي خذا حشمة الغالين، تربع على عرش الغلا وسط شرياني، لا غابت علي يومين أدور عليها وين، ولا غبت عنها جات تنشد على شاني، أنا من كثر عشقي هويتك يا حرف السين، بداية حروف اسمه على بدء لي فاني، عسى الله يبيحك عسى الله يبيحك يا بعد كل هالحيين، وعساك في الجنان الخضر يا نصفي الثاني، رحلتي وصار الليل في غيبتك ليلين، وعزيل من مثلي فقد نصفها الثاني، فقدت الحبيب اللي يساوي رموش العين، وماتت اغصون الشوق في وسط بستاني.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين،

نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين، مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي، من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن وعلى جدران الحمراء. لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح، علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

مشفقة تظن بنا الظنون، وقد قدنا عرندسة طحونة، كأن زهاءها أحد إذا ما بدت أركانه للناظرين. ترى الأبدان فيها مسخبات على الأبطال واليلب الحصينا، وجردا كالقداح مسومات نأم بها الغوات الخاطئين. كأنهم إذا صالوا وصلنا بباب الخندقين مصافحونا، فأحجرناهم شهرا كريتا وكنا فوقهم كالقاهرين. نراوحهم ونغدو كل يوم عليهم في السلاح مدججين، فلولا خندق كانوا لديه لدمرنا عليهم أجمعين. فإن نرحل فإنا قد تركنا لدى أبياتكم سعدا رهينا، وسوف نزوركم عما قريب كما زرناكم متوازرين.

هذا مثال من أمثلة ذلك التناقضات في شعر النقائض، مناقضة جرت يوم غزوة الخندق، أمرها مشهور حين امتحن المسلمون فيها امتحانا شديدا، وصبروا وجاهدوا ووقاهم الله الهزيمة، فلم ينل منهم الكفار ما أملوا، وكانوا قد منوا أنفسهم بالنصر على المسلمين. وكانت هذه الأبيات السابقة للشاعر ضرار بن الخطاب بن مرداس الفهري. وإذا كانت هذه الأبيات التي قالها الفهري جاهلية المعاني والمقاصد والفكرة كما هو ظاهر من قسماتها، فانظر في رد شاعر مسلم هو كعب بن مالك، واستعرض أبياته بما حوت من معان إسلامية جديدة وأسلوب مركوز على الإيمان لم يألفه الشعر العربي من قبل، وسائلة تسائل ما لقينا.

ولو شهدت رأتنا صابرين. صبرنا لنرى لله عدلا على ما نابنا متوكلين. وكان لنا النبي وزير صدق به نعل البرية أجمعين. نقاتل معشرا ظلموا وعقوا وكانوا بالعداوة مرصدين. ترانا في فضافض سابغات كغدران الملا متسربلين. بباب الخندقين كأن أسدا شوابكهن يحمين العرين. لننصر أحمدا والله حتى نكون عباد صدق مخلصين. ويعلم أهل مكة حين ساروا وأحزاب أتوا متحزبين بأن الله ليس له شريك وأن الله مولى المؤمنين. فإما تقتلوا سعدا سفاها فإن الله خير القادرين. سيدخله جنانا طيبات تكون مقامة للصالحين.

بعد رد كعب ابن مالك: نحن نرى مضمونا جديدا ومعان مستحدثة ابتكرتها قريحة الشاعر المسلم، وأخذت معينها من القرآن الكريم ومن هدي الدين الإسلامي، بحيث يمكن أن يطلق على قصائد كعب بن مالك وحسان بن ثابت في هذا السبيل شعر عقيدة وليس شعر نقائب، لولا أنها ردود على قصائد كفار قريش ومتآمري اليهود. هذه النقائض بين شعراء المسلمين وشعراء المشركين تعتبر سجلا تاريخيا أدبيا صادقا. هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البشرية، فضلا عما اتسمت به قصائد شعراء المسلمين من سمات الإيمان وملامح التصميم على خوض المعارك في سبيل الغاية السامية التي آمنوا بها ونذروا أرواحهم وأموالهم ودماءهم ثمنا لها، يقابل ذلك نقائض الكفار التي تعتبر جاهلية الفكرة والأسلوب والصوغ والمعنى، الأمر الذي جعل شعراء المسلمين يلجؤون أحيانا برغمهم إلى اقتفاء الأسلوب الجاهلي في مستهل قصائدهم أو بين ثناياها. الطابع العام لفن النقائض موصول بالأسباب بالهجاء والسباب والتفاخر واللمز والتنابز، وهي أمور يأباها الإسلام ويحرمها. فلما تم النصر للمسلمين ودخلت العرب في رحابه وطبقت شريعته تطبيقا كاملا، منع الخلفاء الراشدون الهجاء وما يتصل به، وبالتالي امتنع قول النقائض، وذهب الأمر بالخليفة عمر بن الخطاب أن كان يحبس الهجائين من الشعراء. وما قصة إيداعه الحطيئة السجن لهجائه الناس ببعيدة عن أذهان العارفين؟ حينما انتهت الخلافة الراشدة وآل الأمر إلى بني أمية، إلى ملك بدأ التمسك بالمثل الإسلامية العليا في أول الدولة على أعلاه وبقمته، ثم على عهد أبنائهم وأحفادهم يضعف في قلوب المسلمين شيئا فشيئا، فبدأت العادات الجاهلية تستهوي بعض الحمقى من الشعراء، فعاد إليها قولا وفعلا، وبدأت العصبيات التي سادت حياة العرب تطل بوجهها المقيت من جديد، واشتعلت نيران الخلاف بين كثير من القبائل تحت ضغط الظروف السياسية التي استحدثها الوضع الجديد، وهو صلب الحكم الإسلامي الزائد.

لازلت في غلل يسرك ناقع، وظلال أخضر ناعم الأغصان، ولقد أبيت ضجيع كل مخضب رخص الأنامل طيب الأردان، عطر الثياب من العبير مذيل يمشي الهوينا مشية السكران، صدع الضعائن يوم بن فؤاده صدع الزجاجة، ما لذاك تداني، هل تؤنساني ودير أروى بيننا بالأعزلين بواكر الأضعان، رفعت مائرة الدفوف أملها طول الوجيف على وجه الأمران، حرفا أضر بها السفار كأنها جفن طويت به نجاد يماني، ولقد لقيت على زرود مجاشعا تركوا زرود خبيثة الأعطان.

0: هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ، عمق التاريخ، حكايات صامتة،
2: حضارات،
1: جذور منهكة،
2: منسية
1: تحت التراب،
2: غبار القرون،
1: صوتها الأول. عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي، بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات. في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية. هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف، كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ.
2: عمق التاريخ.
1: عمق التاريخ، إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر، عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. في ربيع عام 1974 ميلادية، خرج عدد من المزارعين في مقاطعة شيشي الصينية بحثا عن الماء بعد موسم جفاف طويل. لم يكن في أيديهم سوى معاول صدئة، ولم يكن في أذانهم سوى بئر جديدة تنقذ حقولهم. وبينما كانت الأرض تستجيب لضربات المعاول، اصطدمت إحداها بشيء صلب. ظن الرجل في البداية أنه صخرة، لكن التراب أخذ يكشف شيئا آخر: رأس إنسان، ثم كتف، ثم جسدا كاملا من الطين يقف في هيئة محارب يستعد لمعركة لم تبدأ قط.

لم يكن ذلك تمثالا منفردا، بل كان أول جندي في جيش ظل واقفا في صمت أكثر من 2000 عام. ومع استمرار الحفريات خرج من باطن الأرض صف وراء صف من المحاربين، حتى أدرك العالم أنه يقف أمام أحد أعظم الاكتشافات الأثرية في التاريخ، جيش التيراكوتا، الجيش الذي دفنه الإمبراطور الصيني الأول مع نفسه، وكأنه لم يقتنع بأن الموت قادر على إناء سلطته. لكن القصة لا تبدأ باكتشاف عام 1974، بل تبدأ قبل ذلك بأكثر من 2000 عام، مع رجل غير وجه الصين إلى الأبد.

كان اسمه تشين شي هوانغ، أول إمبراطور نجح في توحيد الممالك المتحاربة تحت سلطة واحدة عام 221 قبل الميلاد. وحد العملة، ووحد المقاييس، ووحد الكتابة، وربط أجزاء البلاد بشبكة من الطرق، وأطلق مشروعات دفاعية أصبحت فيما بعد نواة سور الصين العظيم. لقد صنع دولة مركزية قوية حتى بدأ وكأن الزمن نفسه صار خاضعا لإرادته. لم يتقبل الإمبراطور هذه الحقيقة بسهولة. تروي المصادر الصينية القديمة أنه أرسل بعثات تبحث عن إكسير الخلود، واستدعى حكماء وكيميائيين ظنوا أن بإمكانهم إطالة العمر. والمفارقة الساخرة أن بعض العقاقير التي تناولها وكانت تحتوي على الزئبق يعتقد أنها ربما أسهمت في وفاته بدلا من إنقاذه. وعندما أدرك أن الخلود في الدنيا قد يكون مستحيلا، قرر أن يبني لنفسه عالما آخر.

بدأ العمل في ضريحه وهو لا يزال شابا، وشارك في بنائه مئات الآلاف من العمال والحرفيين سنوات طويلة. لم يكن القبر مجرد غرفة لدفن الإمبراطور، بل مدينة كاملة تحت الأرض تتوسطها تلة جنائزية هائلة تحيط بها المباني والممرات والمخازن.

0: عمق التاريخ.
1: حتى اليوم اكتشف علماء الآثار أكثر من 8000 جندي بالحجم الطبيعي، بالإضافة إلى مئات الخيول والعربات الحربية والضباط والرماة وقادة الفرق العسكرية. والأكثر إدهاشاً أن الوجوه لا تبدو متطابقة، فلكل جندي ملامح الخاصة وتعابير مختلفة وتسريحة شعر تميزه، بل وحتى أشكال اللحى والشوارب تتغير من تمثال إلى آخر. ويعتقد الباحثون أن الحرفيين استخدموا قوالب أساسية ثم أضافوا تفاصيل يدوية منحت كل محارب شخصية مستقلة حتى يبدو الجيش حياً رغم أنه مصنوع من الطين. لم يكن هذا الجيش بلون التراب كما نراه اليوم، فقد كشفت التحاليل العلمية أن تماثيل كانت مغطاة بطبقات زاهية من الأحمر والأزرق والبنفسجي والأخضر والأسود. لكن المفاجأة أن هذه الألوان كانت تتلاشى خلال دقائق من تعرضها للهواء بعد استخراجها، وهو ما دفع علماء الآثار إلى إبطاء عمليات التنقيب، لأن المحافظة على الآثار أصبحت أهم من سرعة اكتشافها. من أغرب ما في القصة أن القبر الرئيس للإمبراطور نفسه لم يفتح حتى اليوم. علماء الآثار يفضلون الانتظار، فهم يعلمون أن التقنيات الحالية قد لا تكون قادرة على حماية ما يوجد داخل القبر إذا تعرض للهواء، ولذلك بقيت التلة الجنائزية مغلقة، وكأن الإمبراطور لا يزال يحتفظ بأسراره بعد 22 قرناً.

يزداد الغموض عندما نعود إلى المؤرخ الصيني القديم سيما تشيان، الذي وصف القبر بأنه يحتوي على أنهار وبحار صنعت من الزئبق تمثل جغرافية الإمبراطورية، وسقف مرصع بالنجوم، وآليات دفاعية لحماية الضريح من اللصوص. ولطالما اعتبر بعض الباحثين هذه الرواية مبالغة أدبية، حتى كشفت القياسات الجيوكيميائية الحديثة عن وجود تركيزات مرتفعة من الزئبق في التربة المحيطة بالتلة، وهو ما أعاد فتح باب التساؤل: كم من الحقيقة كانت تحمل تلك الروايات القديمة؟ لم يغير جيش آتيرا كوتا فهمنا للصين القديمة فحسب، بل غير فهمنا لقدرات الإنسان في ذلك العصر. فقد أظهرت الدراسات أن التماثيل صنعت ضمن نظام إنتاج متطور يشبه خطوط التصنيع الحديثة، فكل ورشة كانت مسؤولة عن جزء معين، ثم تجمع الأجزاء وتستكمل يدوياً، وهو ما سمح بإنتاج آلاف التماثيل مع الحفاظ على تنوعها. كما كشفت الأسلحة البرونزية المدفونة مع الجيش عن مستوى تقني مذهل، إذ احتفظ كثير منها بحدة نصاله رغم مرور أكثر من 2000 عام.

لماذا يحتاج رجل حكم ملايين البشر إلى جيش بعد موته؟ لأن السلطة حين تبلغ ذروتها قد توهم صاحبها أنها تستطيع أن تمتد إلى ما وراء الزمن. فالإنسان لا يخشى الموت لأنه نهاية الحياة فقط، بل لأنه نهاية النفوذ ونهاية الاسم ونهاية القدرة على التأثير. ولهذا لم يبني الإمبراطور جيشاً ليحارب عدواً معروفاً، بل ليحرس صورة أراد لها أن تبقى أبدياً.

تكمن المفارقة الأعمق في أن الإمبراطور الذي أراد أن يحرس نفسه بآلاف الجنود لم يستطع أن يمنع الزمن من أن يطمرهم جميعا تحت التراب. اختفت الإمبراطورية وتبدلت السلالات واندثرت القصور، ولم يبقى من ذلك المجد سوى تماثيل صامتة أعادها الفلاحون إلى الضوء مصادفة وهم يبحثون عن الماء لا عن التاريخ.

وتذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

إذاعة دولة الكويت. تقدم ثلاثة رايحين.

أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: كل المسافرين يتكلمون، ما وقفت عليك يعني؟ صحيح الخبر حبستوهم أهما الثلاثة لتغوان؟
1: لا لا لا لا مدام، بل احتجزنا واحد منهم فقط. واحد بس، مسيو كلود. ما في داعي لكل هذه السغية، احنا على متن قطاغ واحد والأخبار تنتشر بسرعة مثل الغصاص. مسيو، من الأفضل أن نكون شفافين وواضحين مع بقية المسافرين علشان ما تنتشر الإشاعات.
2: وي مسيو، مثل ما تحب مسيو.
1: عذروني، عذروني على المقاطعة. مسيو كلود، ممكن لو سمحت كلمة على انفراد؟
2: عن إذنك كونتيسة.
3: قاعطيني في هالكابينة بروحي كني فرس نهر، وتفرجون علي الناس من برا، لا يبارك فيهم من أوادم. أبوي وولدي ها من هالناحية الثانية، أنا أطل عليهم من دريشة الكابينة. لا بالله، أنا صرت سجين رسمي.
4: شدة شدة وتزول يا يبا، شدة وتزول.

0: عبد الله يا الغالي، خلي إيمانك قوي يا يبا.
1: والنعم بالله يا ولدي، والنعم بالله، بس ما انت شايف حالي يا عبد الله، لقوا سلاح الجريمة في جنطتي. الله لا يبارك فيهم، ما ادري من داس سلي في الجنطة، التهمة لابستني. هذا اعدام، هذا اعدام يا عبيل، بموت بموت بيذبحوني.
0: يا يبا يا حبيبي لا تحاتي من هالناحية هذه، هم لاغين عقوبة الاعدام من زمان، مؤبد ان شاء الله.
1: لا الله يبشرك بالخير، يعني بيحبسوني طول عمري. انا سويت بدنياي عشان الله يرزقني بولد اثول مثلك. يا عبيد
0: يا يبا خاني التعبير، انا قصدي يا
1: انطم يا ولدي. انت اذا انطميت نيتك الطيبة توصلني من غير ما لسانك ينطق. حبيبي انت
0: ايه،
1: لا تعميها زيادة. اقول يبا علامك ساكت، ليش ما تحكي؟ ليش ما تتكلم؟ ايش قاعد تفكر فيه؟ عسى ما تبي تعدمني وياهم.
2: ايه قاعد افكر فيك واقول لنفسي، هل انا قصرت معاك في تربيتك؟
1: خير يا يبا، الله يهداك. شو تقول
2: هل حرمتك من حنان الأبوة؟ هل كنت قاسي عليك في طفولتك؟
1: شو حد تقول يا حج، الله يهداك. ايش فيك انت؟ بالعكس ما قصرت معاي، تاخذني معاك بالحدايق، نقط القراقير مع بعض، ربيتني احسن تربية.
2: هل كانت سبب امك؟ ما حسستك بحب وعطف الامومة وطلعت مجرم اخر عمرك؟
1: ها من صدقك يا عيوبة تبكي؟ الله يهداك تبكي على يا عيوبة. لا من صدقك تتحكي؟
2: لا ما صدق هالشي. أنا وأمك ما قصرنا معاك.
1: لا بلا ما قصرتوا معاي يا يبوي والله.
2: حتماً مريت بتجربة ثانية، مريت بتجربة في طفولتك مثل أصدقاء السوء أثروا عليك وخلوك تسلك طريق الإجرام.
1: يا يبا أي إجرام؟ وين أنا ما سلكت، أنا معاك سالك حياتي كلها وياك وفي جانبك. يا يبا هذا أنا ولدك عماد، يا أبو عماد الله يهداك. ما تعرف ولدك؟ أنا قاتل
2: بعد يسويها البخت، وانت صاير عصبي في الأيام الأخيرة. ما أدري يمكن فقدت أعصابك في لحظة وسويت.
0: مو مصدق اللي قاعد أسمعه. يدي انت تشك ببوي؟
2: ما حد هني غير ابوك وولدك، خلك صادق معانا. انت القاتل مو كذي؟
1: انت من صدقك يا يبا؟ من صدقك تسال هالسؤال يبا؟ يا يبا لا تجنني، انت قاعد تغشمر ولا من صدقك؟ لا تجنني.
2: لا طبعا يا عبغري، عليك واحد يا عماد.
1: ها
2: ايه رديت لك المغلب اللي سويته فيني بالمطعم، تتذكر؟ ان كنت ناسي افكرك واحدة بوحدة.
0: لا ملعوبة يدي، حلوة
2: مو جذي؟
0: لا كذاك.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
3: كنتم مع ثلاثة رايحين. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
1: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
3: نافذة على التاريخ،
4: ألوان من الفنون،
5: من هنا وهناك.
1: أخبار جهيد، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
6: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
1: وتحفظ تراثه.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. قالت العرب حياك الله وبياك، وهي تحية ودعاء شامل بالخير، فيراد بكلمة حياك الاستقبال والتحية والتكريم والدعاء المصحوب بالبقاء على قيد الحياة برعاية الباري عز وجل. أما بياك فيقصد بها أضحكك وأسرك الله عز وجل وأدام عليك الفرح والسرور، ويقال بأنها من أصل بوأك، أي أنزلك وأسكنك الله سبحانه وتعالى منازل السعادة والراحة والملك. فحياك الله وبياك دعاء جامع لطول العمر والعيش الرغيد والمقام الكريم. وها نحن نحييكم في أزاهير العرب ونردد في استضافتكم الكريمة ما قالته العرب حياكم الله وبياكم.

0: بلاغة الوصف وروعة التصوير. برع العرب في صياغة معانيهم بأسلوب الكناية، فما كانوا ليفصحوا عن المرام تصريحاً، بل ينحتون له صوراً تنطق بالحال والمقال لتكون أبلغ من الوصف وأوقع في النفس. يقول العرب في بديع كناياتهم: فلان طويل الذيل، وهي إشارة إلى رغد عيشه وعريض غناه. يذكر العرب في كناياتهم: فلان جعد اليدين، وهي صفة لمن قبض كفه عن العطاء ولزمه البخل. أما قولهم فلان لا يضع العصا عن عاتقه، ففيها دلالة على كثرة أسفاره ودوام ترحاله. وحين يقال فلان ألقى عصاه، فهي كناية عن طول المقام واستقرار النوى بعد طول غربة. وأخيرا تقول العرب في كناياتها: فلان كثير الرماد، وهي أبلغ ما قيل في فيض الكرم وعظيم السخاء. بذلك نجد أن لغة الضاد لم تكن مجرد ألفاظ، بل هي فن يصنع الشخصية في قوالب جمالية، حيث يصبح الرماد نبلاً والعصا حكاية ترحال، لتظل هذه الكنايات شواهد خالدة على عبقرية اللسان العربي.
1: أزاهير العرب.
0: جوهر الفتى. ليس المرء بهيئته ولا بحسن منظره، بل بما انطوى عليه جنانه وما نطق به لسانه، فإن المنطق هو ميزان العقول، والبيان هو كاشف الفضل أو النقصان، حيث يكون الحسن في رجاحة الفكر وطيب الكلام. في هذا الشأن يقول الشاعر عبد الله بن معاوية: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، وكائن فتى من معجب لك حسنه، زيادته أو نقصه في التكلم.

أديم الأرض وصفي السماء. تهادت خطوات الوجود الأولى بين سمرة الأرض ونبض الروح لترسم ملامح بداية تضيق عن وصفها الشروح. فآدم نسب لأديم الطين الذي خلق منه، وحواء سميت بذلك لأنها خلقت من كل شيء حي. يرتبط اسم النبي آدم عليه السلام بأصل الخلق وبداية الإنسان، فهو أبو البشر وأول نبي بعث للهداية والإصلاح من الضلال والنقصان، ولقب بصفي الله وخليفته كما جاء في سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فآدم عليه السلام خليفة الله سبحانه وتعالى في أرضه، وصفيه الذي اختاره واصطفاه من خلقه. سمي آدم عليه السلام بهذا الاسم لأنه خلق من أديم الأرض، أي من تربتها بمختلف ألوانها، من غير أب ولا أم، كما تشير الآية الكريمة من سورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. ووالد وما ولد. وقوله تعالى في سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وفي ذلك دلالة جلية أن الله عز وجل خلق عيسى عليه السلام دون أب، كما خلق آدم عليه السلام دون أب وأم، كلاهما بأمره وقدرته جل في علاه. من آدم بدأت قصة الحياة، محملة بدلالة الارتباط بالأرض والتكريم بالعلم والحياة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في الآيات المباركة من سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقد جاء في خطبة الوداع عن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب. في هذا السياق نستشهد بأبيات منسوبة للإمام علي بن أبي طالب، حيث يقول الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيها وأعضاء، وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات، وللأحساب آباء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. لعلنا نتساءل، إذا كان أبو البشرية آدم عليه السلام خلق من أديم الأرض فسمي بهذا الاسم، فلماذا سميت أم البشرية بحواء؟

0: حواء رضي الله عنها وأرضاها هي أول امرأة في التاريخ البشري، ومنها تعاقب وامتد نسل ذرية النبي آدم عليه السلام. تشير المصادر اللغوية أن حواء تعني شدة النضارة والجمال، وقيل من الاحتواء حيث يحوي المرء ما يملكه بكمال. يروي ابن مسعود رضي الله عنه أن آدم حين استيقظ ورآها سألها عن كنهها ومبتغاها، فقالت: امرأة خلقت لتسكن إلي. وحين سألته الملائكة عن اسمها قال: حواء. ولما سئل عن علة التسمية قال آدم عليه السلام: لأنها خلقت من حي. إذا كان آدم من أديم الأرض فحواء عنوان للنماء ورمز للاحتواء وترجمة للحياة التي تزهو بها ميادين البقاء، فآدم عليه السلام أبو البشرية وحواء أمها، بهما بدأت رحلة الحياة، فهما أصل النسب ومنبع الوجود وأول نبض لكل الشعوب والجدود.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

عزيزي المستمع، استوقفني يوما ما عبارة تقول: كن أنت التغيير الذي تريد أن يحدث للعالم. شعرت بقيمة تلك العبارة حقا، وبدا لي كأن صوتا ينادي داخلي بأن التغيير الأفضل دائما ينتظر الجميع، بل أن كل إنسان يريد أن يحسن من كيانه وذاته، فهو بذلك يحسن من صورة مجتمعه ككل. فمن منا راض عن نفسه بالصورة الكافية.

0: جوا، ومن منا ينهض باكرا ليحسن من عاداته ويغير أحواله للأفضل ويفيد مجتمع ويستغل كل دقيقة من عمره لتحويل سلبياته إلى مزايا وإيجابيات. الحقيقة هي أن الندرة وقلة قليلة ممن نعرفهم يستيقظون باكرا لفعل ذلك، أما الأغلبية فلا يفعلون. إنهم للأسف مشغولون في تأنيب العالم ومعاتبته على كونه لم يعد المكان الأنسب للعيش، بل تناسوا بأن الله خلق الكون لنعمره نحن، لنجتهد بأن نضع فيه الثمرة لتجلب لنا الطعام الذي نحيا به. فالله حث كل إنسان على النهوض والمثابرة من أجل تعمير تلك الأرض التي تحملنا. بالطبع لن يتغير العالم طالما داخل قلوبنا ووجداننا سبات وغفلة، بل وتكاسل لا فائدة منه غير هدر الوقت والجهد. الكون ينادي دائما ونحن نسمع من أعماقنا، ولكن قلة هم من يلبوا النداء ويتجانسوا مع نغماته ويمتزجوا به، محاولين تغيير ما يمكن تغييره للأفضل. جميعنا لدينا القدر الكافي من القوة والعزيمة والإصرار لتعديل حتى أصغر وأبسط المشاكل التي تؤرقنا، ولكن من حقا ينهض بصدق نية لتغييرها هم أقلية وفئة نادرة. فلا تعتقد بأن مناداتك لكون العالم لم يعد مكانا مناسبا للعيش ستجدي نفعا، فبكل الأحوال العالم يسري والكون يدور وهناك ليل ونهار.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: فإذا كان العالم مكانا غير مناسبا، لما لا تقدم وتضع يد المساعدة للنهوض به وجعله مكان أفضل لكل كائن يحيا به؟ لما لا تكون أنت الزهرة المبهجة التي تجعل من العالم مكانا أجمل؟ وليس الأمر بالمستحيل، بل إنه السهل الممتنع. فالتغيير الأفضل ربما يحتاج لصبر وعزيمة، وذلك لأن النهوض والصعود لأعلى لا يقوم به إلا من لديه نية خالصة صادقة بأن الله استخلفه في الأرض ليعمر فيها بكل خير ومنفعة. لذا استيقظ باكرا وانظر كيف للشمس أن تشرق كل صباح في كل مكان في العالم دون النظر إلى الوراء. تشرق وهناك حروب، تشرق وهناك ظلم وفساد وتلوث وضوضاء. تشرق لأن تلك هي مهمتها على هذا الكون، أن يعم الضوء والنقاء للعالم. تعلم منها ذلك الدرس ولا تنظر تحتك أو خلفك، بل تطلع دائما للأمام وانظر للأعلى دائما، واطمح بأن يعم صوت السلام كل أرجاء الكون. احلم واسعى لتحقيق حلمك، ادعم غيرك وساعده على النهوض، كن صديق للعالم واحتوي واستفد من كل ما منحه الله ووضع الله بالأرض. فأنا أتذكر جيدا تلك المقولة التي قمت بقراءتها من خلال كتاب 100 طريقة لتحفيز ذاتك، حيث ذكر ديباك كوبرا إحدى الحكم الهندية التي تقول: إنك تعتقد أنك تحيا في هذا العالم، في حين بأن العالم هو الذي يعيش فيك. لذلك ضع هدفا واضحا واسعى لتحقيقه، ستجد تروس الحياة جميعها تتناغم من أجل تحقيقه وإنجازه من أجلك. ستجد أبواب الخير تفتح أمامك من حيث لا تدري. ستجد توفيق الله ينير دربك ويمحي ظلماتك، لكن عليك بالاجتهاد والعطاء حتى تتلقى مقابلا يرضيك ويسعد قلبك ووجدانك. لذا تعمق في ذاتك واستغل نعم الله عليك من أجل النهوض بأفراد مجتمعك. كن قدوة للخير وانشر التفاؤل والحث على الاجتهاد والعمل. ازرع ثمرة تكون يوما شجرة تجني ثمار الخير. ابتسم في وجه العابرين وامنحهم شعورا بالطمأنينة والامتنان. اجعل من كل المستحيلات فرصا مستغلة وممكنة. اجعل من كل صعاب الحياة

0: تحدياً تستيقظ من أجل أن تخوض وتفوز به، ولا تقبل إلا بالربح والفوز. الفوز أن تكون فرداً في أمة، لكن يمكنها أن يجعل عالم بأكمله يحيا بسلام وحب وأمان.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: لقد اعتنت الشريعة الإسلامية بالأدب، فأمرت بحفظ اللسان ولزوم الصمت ولين الكلام. ولخطورة اللسان فقد ركزت الشريعة على أداب الكلام والمحادثة، وألف العلماء المصنفات المستقلة في هذا الباب، وبينوا آداب الحديث والمناقشات والمناورات العلمية. فالإسلام يريد أن يميز المسلم بعقيدته وعبادته وأخلاقه وأدبه ومظهره. ولعلك تجد ما ينفعك عن قراءة الكتب هنا، فإنها عصارتها. الشريعة جاءت بالأدب، هذا الدين قد جاء بالأدب، ولا شك بأن مواضيع الأدب تزين المسلم وتحث على التخلق بالأخلاق الحميدة والفاضلة، لأن الإسلام يعتني بالمسلم من جميع الجوانب. ويريد الإسلام أن يميز المسلم بعقيدته وعبادته وأخلاقه وآدابه ومظهره. هذا الدين لا شك بأنه أحسن الأديان وأفضلها وأعلاها، ولا شك بأن هذه الشريعة هي خاتمة الشرائع، وأن ما جاء فيها هو أفضل ما جاء إلى أي أمة من الأمم من قبلنا.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: أدب الكلام والمحادثة يحتاج المسلم حتى إذا أراد بأن يحادث ربه ويتكلم مع الله، كذلك فهو يحتاج في الكلام مع أهل العلم ومع أصحابه وأصدقائه وزوجته، وهو أدب يحتاج إليه في المجالس، لأن الناس اجتماعيون بطبعهم، هم يختلطون ويتلاقون ويجتمعون ويتزورون. فإذا عدم هذا الأدب وهو أدب الكلام والمحادثة، صارت اللقاءات مضيعة للأوقات، مجلبة للعداوة والشحناء والبغضاء، ليس فيها كبير الفائدة، بل ربما انطوت على ضيق وهم وغم بسبب ترك أدب الكلام والمحادثة.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: لذلك جاء كلام السلف

0: في حبس اللسان كثيرا، فمن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت أحوج إلى طول سجن من اللسان. وقال الحسن: أعقل لسانك إلا عن حق تقيمه، أو باطل تضحده، أو حكمة تنشرها، أو نعمة تذكرها. لذلك السلف رحمهم الله ألفوا في فضل الصمت تأليف، مثل ما فعل ابن أبي الدنيا رحمه الله. وتكلم العلماء في مساوئ الإكثار من الكلام والحث على التقليل منه، وأن الإنسان إذا عدم كلامه ليوشكن أن يعرف ماذا يسود به من الصحائف، صحائف أعماله.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة. إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
1: الثانية عشر والنصف ظهران في إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الجديدة من برنامج مؤشرات وأسواق، تقدمها لحضراتكم عايشة خليل ويخرجها حبيب الشعلانة. وفي البداية، أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات مرتفعة تزامنا مع صدور المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل. ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.75%، وإنما العام والرئيسي 50 بنفس النسبة البالغة 0.85%، كما صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.33% عن مستوى جلسة الخميس الماضي. تضمنت المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل تخفيض تصنيف سهم طيران الجزيرة من قائمة الشركات الصغيرة إلى قائمة الشركات الصغيرة جدا. كما شملت المراجعة إضافة أسهم الأنظمة الآلية وإينوفيست وتجارة والاستثمار العقاري وترولي للتجارة العامة إلى قائمة الشركات الصغيرة جدا، مقابل خروج أسهم برقان لحفر الآبار وإسمنت الكويت والكويتية لبناء المعامل والمقاولات من القائمة ذاتها، على أن تسري التغييرات عند إغلاق السوق يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026. وبلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم ب 105.40 مليون دينار، ووزعت على 389.6 مليون سهم بتنفيذ 23.21 ألف صفقة. ودعم الجلسة ارتفاع 12 قطاعا على رأسها السلع الاستهلاكية بنحو 4.81%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية وحيدا ب 2.81%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفعت

79 سهما على رأسها مواشي بواقع 48.23%، بينما تراجع 39 سهما على رأسها ميدان بنحو 4.22%، فيما استقر سعر 14 سهما.

ونستعرض معكم الآن إعلانات السوق. أعلنت شركة التقدم التكنولوجي توقيع عقد جديد وتخفيض تسهيلات مصرفية مع أحد البنوك المحلية بقيمة إجمالية تبلغ 50.5 مليون دينار كويتي، وذلك لتمويل متطلبات رأس المال. وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت أنها استخدمت من تلك التسهيلات حتى تاريخه نحو 44.44 مليون دينار كويتي، مشيرة أن المدة العقد تنتهي في 31 من يوليو تموز 2027. وأضافت أن الأثر المالي للمعلومات الجوهرية سيظهر في البيانات المالية للشركة وفقا لمستوى استخدام التسهيلات المصرفية خلال الفترة المقبلة. وكانت خسائر التقدم قد تضاعفت في النصف الأول من عام 2026 إلى 10 مليون دينار فاصلة 40 ألف بقفزة سنوية ب 183.79% عن مستواها البالغ 3.54 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام المنصرم.

كما انخفضت مساهمة شركة مجموعة العوائد الوطنية للتجارة العامة والمقاولات في شركة الوطنية للتنظيف، وذلك بحسب نموذج الإفصاح عن تحقيق مصلحة شخص مستفيد. كشف البيان أن ملكية العوائد في تنظيف تراجعت من 15,007,760 أو 39,400 سهم إلى 13,9590%، بما يقارب 34,860 سهم. ولفت البيان أن العوائد باعت نحو 0.5% أو أكثر من أسهم تنظيف، علما بأنه تم الإفصاح عن الخروج من الاستثمار في تاريخ 15 نوفمبر 2023. ويشار إلى أن رأس مال تنظيف يبلغ 24.970 مليون دينار، موزع على 249.750 مليون سهم مصدر. وتمتلك مجموعة نزار عبد الرزاق القرطاس 21.25% في تنظيف. وحققت تنظيف ربحا خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 2,050,000 دينار، مقارنة ب 6,089.570 ربح الفترة ذاتها من العام السابق، بارتفاع 196.940%.

كما أعلنت شركة بيوت القابضة تجديد شركتها التابعة بيت الموارد الكويتي لخدمات وإدارة الموارد البشرية عقد تسهيلات ائتمانية مع أحد البنوك الإسلامية بعد زيادته من 7.5 مليون دينار إلى 14 مليون دينار. وأشارت بيوت في بيانها لبورصة الكويت إلى أن التجديد كان بالشروط نفسها والأحكام لغرض تمويل رأس مال العامل والمشروعات الممنوحة للشركة. وذكرت الشركة أنه لا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي على أن يكون الأثر المالي للعقد مرتبطاً بالاستخدام المستقبلي للتسهيلات البنكية. يتعلق ذلك التجديد بما أعلنته بيوت في مارس 2025 بخصوص إتمام شركتها التابعة التعاقد على تجديد زيادة تسهيلات بنكية نقدية وغير نقدية مع بنك بوبيان بعد زيادتها من 3 ملايين دينار كويتي إلى 10 ملايين دينار كويتي. وبحسب آخر بيانات معلنة فقد حققت الشركة ربحا في النصف الأول من عام 2026 بنحو 4.40 مليون دينار بتراجع 31.28% قياسا ب 5 ملايين دينار و880 في

أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة قيام عضو مجلس الإدارة وليد حديد بنقل ملكية 381.26 ألف سهم من أسهم الشركة. وأوضحت الشركة وفق بيان لبورصة الكويت أن الإجراء تم اليوم الأحد، وبلغ رصيده وليد حديد من أسهم الشركة بعد تنفيذ العملية إلى 2,750,000 سهم، ويبلغ رأس مال بترولية 18.84 مليون دينار موزعا على 188.41 مليون سهم. وتمتلك الشركة الأهلية للتأمين ومجموعتها شركة إعادة التأمين الكويتية أكبر نسبة بنحو 15.90%، ثم علي محمد الرضوان ومجموعته شركة علي الرضوان وأولاده للتجارة العامة ب 6.23%. حققت بترولية ربحا خلال النصف الأول من عام 2026 بقيمة 5.51 مليون دينار بزيادة 12.30% عن مستواه في الفترة المماثلة من العام المنصرم البالغ 4.91 مليون دينار. وأخيرا، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الكويتية للاستثمار على تقديم مساهمات مالية بمبلغ 1,000,000 دولار كويت أمريكي لصالح مبادرة صندوق الكويت للاستجابة الطارئة. فقد فوضت العمومية مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة. ونوهت كويتية بأنه لا يوجد أثر مالي جوهري لتلك المعلومات الجوهرية. وكانت كويتية قد سجلت أرباحا في النصف الأول من العام بقيمة 5.16 مليون دينار مقارنة بأرباح الستة أشهر الأولى من العام السابق البالغة 10.19 مليون دينار بتراجع 49.39%.

وننتقل إلى السوق القطري، حيث ينضم إلينا من هناك مراسلنا علي أحمد. أستاذ علي، أهلا بك معنا.

0: أستاذ علي أحمد، أهلا بك معنا.
1: أهلا بك ولجميع السادة المستمعين أيضا.
0: بداية، كيف تقرأ أداء السوق القطري في تداولات اليوم؟
1: نعم، الحقيقة السوق اليوم يسير في نطاق أفقي. المؤشر حاليا عند مستوى 9690 نقطة. أحجام التداول المتواضعة نتحدث عن حوالي 240 مليون ريال تتوزع على مختلف القطاعات. واضح بأن هناك نوع من الترقب من قبل المستثمرين ونوع من الحذر، لأنهم يرتقبون بعض المتغيرات الجيوسياسية والإقليمية. على اعتبار أننا في هذه المنطقة نراقب ما وعد به الرئيس الأمريكي بأنه سيفرض عقوبات واسعة على إيران مساء هذا اليوم، وبالتالي هذه العقوبات لن تقتصر على إيران وإنما أيضا مع الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران ضمن إطار مع تشديد الخناق على إيران في هذه المرحلة. وبالتالي أعتقد أن مسألة الترقب هذه لم تقتصر على السوق القطري وإنما على الأسواق الأخرى التي تأمل انفراج هذه الأزمة حتى تعود إلى سابق عهدها، تعود إلى مستويات التي تعكس حقيقة البيانات الأساسية والمؤشرات المالية الكلية لاقتصادات هذه الدول، أو حتى البيانات الأساسية التي صدرت عن الشركات. وبمناسبة الربع الثاني من هذا العام، يعني حقيقة الشركات القطرية أبلت بلاء حسنا على الرغم من كل التحديات التي صادفتها في خضم تداعيات الحرب. البنوك في معظمها حققت نموا في الأرباح، هنالك تراجع يرتكز في قطاع الصناعة المرتبط بقطاع الطاقة، وهذا أمر طبيعي على اعتبار أن هذه الشركات لم تتمكن من تطوير منتجاتها عبر مضيق هرمز في الربع الثاني من العام. بالتالي هذا الترقب مبرر. نحن في الربع الثالث من هذا العام لم يستجد أي شيء على صعيد الملف السياسي، وبالتالي المستثمر يريد أن يرى انفراج حتى يقدم على إعادة بناء مركزه من جديد، وبالتالي يمكن حين ذاك الحديث عن بدء السوق القطرية في استعادة عافيتها التي فقدتها منذ 28 من فبراير.

0: الماضي.
1: بالنسبة للسيولة، كيف وضع السيولة ومستويات الاستثمارات الأجنبية؟
0: نعم، الحقيقة اليوم نتحدث عن قيمة تداولات 270 مليون ريال، قد نصل في الدقائق العشرين المتبقية إلى مستوى 300 مليون ريال. لا يوجد هناك تركيز واضح على أسهم بعينها، هناك بعض الأسهم التي عادة هي التي تستأثر بنصيب الأسد من التداولات نتيجة غلو أسعارها. نتحدث هنا عن بنك قطر الوطني وهو أكبر البنوك في البلاد الذي ينال نصيبا مهما من هذه السيولة المتواضعة أساسا. لكن قبل الحرب كنا نتحدث عن قيمة تداولات تصل إلى 500 مليون ريال. سوق الأسواق حقيقة قبل الحرب كانت قد يعني انتعشت قليلا على اعتبار أن هنالك موجة عالمية في خفض معدلات الفائدة، وبالتالي حينما يتم تخفيض معدلات الفائدة يذهب المستثمرون إلى إخراج جزء من ودائعهم وضخها في الأسواق المالية، وبالتالي لا تعود الودائع بالنسبة لهم خيارا مثاليا لتنويع أصولهم. لكن في مرحلة حالي مرحلة يعني ما تشهده المنطقة من متغيرات، هذا الأمر دفع المستثمرين إلى التحفظ، وبالتالي لم نستفد كثيرا من خفض معدلات الفائدة إن كان الأمر متعلقا بالبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو قطر أو حتى دول مجلس التعاون الخليجي. ننتظر بعض المحفزات وننتظر يعني طي بعض الصفحات المتعلقة بالملفات السياسية في المنطقة حتى يمكن الحديث عن عودة السوق على الأقل أن تكون هناك نوع من العدالة في تقييم الأسهم. اليوم أكرر، أرباح الأسهم يقل عن 10 مرات وهو من أقل المعدلات على المستوى العالمي، لكن يبقى مسألة الحذر والتحفظ هي التي تسيطر على أجواء السوق في هذه المرحلة.
1: نعم، ماذا تعني مراجعة فوتسي راسل للسوق القطري وتأثيرها المتوقع على المستثمرين؟
0: نعم، الحقيقة فوتسي بالإضافة إلى مورغان ستانلي لديهما مؤشران عالميان يتم إدراج فيهما مجموعة من الأسهم المختارة على صعيد أسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. حينما يتم إدراج سهم شركة على هذا المؤشر عادة ما يستجلب اهتماما من قبل المحافظ والصناديق والبنوك الاستثمارية الأجنبية، وبالتالي يصبح عليه نوع من التفاعل الإيجابي. هذه المراجعة إن كانت ربع سنوية أو نصف سنوية، كنا قد شهدنا في التجارب السابقة أنه حينما يتم إخراج شركة معينة نتيجة قلة دوران أسهمها أو عدم مواكبة نتائجها المالية مع متطلبات هذه المؤشرات ينتابها بعض التراجع نتيجة البيع الذي يحصل عليه. لكن في العكس، في حالة تم إدراج أي سهم على هذه المؤشرات هذا يؤدي إلى استقطاب هذه الأسهم مزيدا من السيولة، بمعنى أن حينما نتحدث عن مؤشرات من قبيل راسل أو مورغان ستانلي نتحدث عن أن كبار الصناديق في العالم هي التي تراقب هذه المؤشرات، وبالتالي يمكن لها الدخول في هذه المؤشرات وانتقاء هذه الأسهم التي ستصبح حدثا من قبل المستثمرين الباحثين عن تنويع محافظهم.
1: نعم أستاذ علي، بشكل عام كيف تتوقع أداء بورصة قطر خلال الفترة المقبلة؟
0: نحن حقيقة الآن في يعني دعنا نقول بأننا في الثلث الأخير من شهر أغسطس، أمامنا شهر سبتمبر بالكامل، وبالتالي لا يوجد هنالك نتائج لأعمال الشركات. لكن مع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد الإجازات قد نشهد نوع من الأخبار متعلقة بتوسعات الشركات القطري إن كان الأمر متعلقا بحضورها المحلي أو توسعها الإقليمي أو الدولي، وبالتالي هذه الأخبار عادة ما تحرك المياه الراكدة في السوق. في فصل الصيف عادة ما يكون هناك نوع من الهدوء النسبي، لا يوجد كثير من الأخبار ذات صلة بالشركات إلا البيانات الفصلية، وبالتالي نتأمل إن شاء الله مع بداية شهر سبتمبر أن يكون هناك نشاط أكثر على صعيد الإعلانات بما يؤدي إلى إعادة تلوين السوق بما يعني أو أن تعود السوق لتتفاعل مع البيانات الأساسية والأخبار الصادرة عن هذه الشركات التي لديها أصول خارجية وليس فقط أصول داخلية متأثرة بما يجري في الشرق الأوسط.
1: نعم، شكرا لك علي أحمد، كنت معنا من قطر. نصل إلى فقرة التقارير الاقتصادية. تشهد مؤشرات أداء أسواق المال الأوروبية موجة من التراجعات التي انعكست في هبوط الأسهم مع تجدد المخاوف بشأن التضخم وارتفاع عوائد السندات وحالة عدم اليقين المتعلقة بالأوضاع في الشرق الأوسط بصفة خاصة، لكن المحللين يعولون على تماسك بعض الاقتصادات الأوروبية القوية للحفاظ على ثقة المضاربين.
2: تراجع المؤشرات الأوروبية الجماعي بنسب تراوحت بين 4% و 2% يعكس حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد الأوروبي مع ارتفاع المخاوف بشأن التضخم وقدرات الأسواق.

0: واقع على تحمل تداعيات ارتفاع عوائد السندات ثم التوتر المتواصل في الشرق الأوسط، لتتجه أنظار المضاربين إلى السوق البريطانية التي حافظت على تماسكها رغم الضغوط، إلى جانب البورصة السويسرية المصنفة كملاذ آمن وقت الاضطرابات، ما حال دون هبوط جماعي للمؤشرات الأوروبية. التراجعات طالت بشكل أساسي أسهم قطاع الاتصالات الأوروبي، والذي كان مصنفا كملاذ آمن مستقر، ليفقد بريقه ويتراجع بنسبة 4.5%. وبنصف تلك القيمة تراجع أيضا مؤشر الشركات الصناعية ومعه مؤشر مؤسسات الخدمات المالية الأوروبية. ستظل تحركات الأسواق مرهونة بقرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، فإذا استمرت الضغوط التضخمية فقد يتأخر مسار التيسير النقدي، أي خفض الفائدة، مما سيبقي عوائد السندات مرتفعة. وفي ظل حالة عدم اليقين، من المتوقع أن يستمر تفضيل المستثمرين للقطاعات الوقائية مثل أسهم شركات الرعاية الصحية والمرافق العامة والسلع الاستهلاكية الأساسية، نظرا لاستقرار تدفقاتها النقدية، وذلك حتى إشعار آخر. تامر عمر أبو العينين، مؤشرات وأسواق، جنيف.
1: ونستضيف الآن المستشار المالي مجدي صبري. أستاذ مجدي، أهلا بك معنا.
2: أهلا بك وأنا بالسادة مستمعي.
1: بداية أهلا بك، بداية كيف تقرأ حركة السوق حتى الساعة؟
2: جلسة اليوم جاءت جلسة لجني أرباح على أسهم ارتفعت بشدة، وعمليات شرائية لأسهم أخرى أيضا كان من الأحداث التي رأيناها في هذه الجلسة، هو ارتفاع كبير لسهم المواشي مع بداية الجلسة ثم عمليات جني أرباح. الأمر الثالث هو ظهور أسهم أخرى بترتفع بحدة مثل المعادن، ارتفاعات كبيرة. هذه العملية تعني أن عمليات جني الأرباح تكون على أسهم، وفي المقابل تكون أسهم أخرى تظهر وترتفع بشدة. هذا الأمر وهذه الآلية في التداول تجعل مؤشر سوق الكويت يكون انخفاضه محدود بشكل واضح، المؤشر العام يكون انخفاضه محدود، وهذا أمر يعتبر بالنسبة للمتداولين أمرا جيدا، لأنه التغييرات ما بين تغيير المراكز وعمليات الدخول الشرائي على أسهم لم تكن موجودة، وبيع أسهم أخرى كانت حققت ارتفاعات كبيرة، من وجهة نظري أمر يميل إلى عمليات تغيير المراكز السريع في سوق الكويت، وهو أمر يدفع بالسيولة إلى التحسن تماما، مثلما رأينا سيولة الأمس عندما وصل الحجم السيولة في جلسة الأمس إلى 105 مليون دولار، اليوم حتى الآن حوالي 80 مليون دولار. أتوقع أن تزداد هذه السيولة مع مرور الوقت ومع جرس الإغلاق.
1: نعم، ما هو أكثر سهم لافت للنظر في تداولات اليوم؟
2: ذكرت أن هذا السهم سهم المعادن الذي ارتفع بشدة خلال جلسة اليوم في أكثر من 43 فلس بشكل لم يكن متوقعا، وهنا نقول أن الأسهم بشكل مفاجئ نجد أن هناك دخول عليها بشكل قوي جدا من مجموعات، ربما تكون مجموعات مضاربية تتحرك على أسهم فتدفع بالسهم إلى أسعار غير مسبوقة خلال هذه الفترة، وبالتالي نجد أن الكثيرين من المتداولين يدخلون في مثل هذه الأسهم بشكل سريع، لأنهم يدركون أنها فرص لتحقيق أرباح. ولكن دائما أقول وأحذر أن الذين يدخلون في نهاية الدخول على هذه الأسهم دائما هم الخاسرون، ولعلي في هذا الأمر أقول مثل ما حدث اليوم مع سهم المواشي الذي بدأ بارتفاعات بالحد الأقصى وصولا إلى مستويات 280 فلس، نجد الآن وصل إلى مستويات 224 أو 225 فلس. هذه الآلية أنا أحذر دائما من الإنجراف والدخول في أسهم سريعة في تحركها أو تتحرك بشكل أكبر مما يجب أن يكون، ومن ثم يكون الذين يدخلون وراء هذه الأسهم يكون أكثر الناس خسارة، خاصة عندما يتم عمليات جني الأرباح الشديدة في مثل هذه الأوضاع.
1: وما هو وضع الأسهم القيادية خاصة البنوك؟

قطاع المصارف جيدة، وبالتأكيد الدخول عليها والشراء معظمها يحافظ على مستوياته السعرية، ومعظم أسهم قطاع المصارف في هذه الأوقات تكون بعد أن أعلنت نتائجها المالية، نجد أن هذه الأسهم تتحرك بشكل ليس بالاندفاع، ولكن معظم أسهم قطاع المصارف على مستوى

0: هل تتوقع استمرار الزخم الإيجابي في البورصة خلال الفترة المقبلة أو ممكن يمر بمرحلة من التهدئة؟
1: أعتقد أن السيولة التي لقت إلى السوق خلال الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع تنم على رغبة شرائية كبيرة. فعندما أقول الأسبوع الماضي 472 مليون دولار، كان متوسط الجلسة في ال5 جلسات كان متوسط 94 مليون دينار و500 ألف. هذا يعني أن حجم السيولة ارتفع، وجدنا أن هذه السيولة في جلسة الأمس ارتفعت إلى 105 مليون دولار. هذا يؤكد على أن هناك سيولة، وسيولة كبيرة، ولكنها كانت تنتظر الفرص المناسبة للدخول. أضف لهذا إلى وجود عمليات مضاربية كبيرة على بعض الأسهم تجعل أحجام التداولات فيها كبير، وهذا أيضا يضيف إلى السيولة. وبكل المقاييس السيولة علامة جيدة على أن السوق هناك تحسنات، لأنه في الفترات الماضية كنا نرى أن مستويات السيولة لم تكن تزيد عن 60 مليون 65 مليون دولار. نتحدث الآن بعد انتهاء فترة إعلانات النتائج النصف سنوية والكل علم النتائج، أيضا هناك شركات ستقوم بتوزيعات نقدية. هذه التوزيعات النقدية ستضيف إلى السيولة الموجودة في السوق، لأن معظم المستثمرين عندما يحصلون على عوائد جزء كبير منها يتجه إلى التداول في السوق، وأيضا جزء منها يبقى دائما في حسابات المتداولين. إذا السيولة جيدة والسيولة في تزايد، عمليات جني الأرباح أمر طبيعي جدا، ولكن القادم من الأيام أفضل بإذن الله لأحجام السيولة ولأسعار كثيرة من الأسهم، خاصة تلك التي تحمل أداء تشغيليا جيدا وتلك التي تحمل معها مشروعات واندماجات كثيرا من الأخبار الاقتصادية جيدة تدفع بالمؤشرات إلى التحسن، وخاصة مؤشر السيولة.
0: نعم، ما هي أكثر القطاعات تأثرا اليوم؟
1: يعني إذا أردنا أن نتحدث عن أكثر القطاعات التي تأثرت أو متأثرة حتى الآن، ربما نجد أن قطاع الرعاية الصحية انخفض، لأنه الرعاية الصحية يمكن أن يكون هناك سهم أو سهمان يتحركان في هذا الاتجاه، ولكن هذه يعني ممكن القول بأنها لعدد من الأسهم التي يتم تداولها تداولات قليلة، وبالتالي تؤثر على المؤشرات. وهنا أيضا يجب أن نشير إلى أن الأسهم الخاملة والأسهم ذات الوزن الكبير في سوق الكويت والتي يتم تداولها بأحجام قليلة تؤثر سلبا أو إيجابا على مؤشرات السوق بصفة عامة، ولذا يجب أن يكون هناك بحث ومحاولة لإيجاد حلول لمثل هذه الأسهم التي تتحرك ببطء شديد أو بكميات قليلة، فتلعب دورا كبيرا في التأثير على سواء مؤشر السوق الرئيسي أو المؤشرات الخاصة بالقطاعات المختلفة.
0: نعم، بالنسبة لمراجعة فوتسي الأخيرة، ما أهميتها وتأثيرها على بورصة الكويت؟
1: نعلم تماما أن مراجعة فوتشي راسل الأخيرة لها أهمية كبيرة لبورصة الكويت، كون هذا المؤشر فوتشي راسل أحد أكبر المؤشرات العالمية التي يتبعها صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية غير الناشطة. المراجعة الأخيرة نصف السنوية التي حدثت خلال شهر أغسطس حدث مهم جدا لتشجيع تدفق سيولة المؤسسات الأجنبية، وبالتالي تحسن من مستويات التداول، ولعل السيولة التي نراها الآن وخلال الأسبوع الماضي نتاج لهذا التأثير. الأهمية من هذا أو أهمية المراجعة تدفق السيولة أولا، ثانيا تعديل مكونات المؤشرات في المراجعة الأخيرة بإضافة أسهم جديدة وخروج أسهم أخرى منها، هذا يؤدي إلى إعادة ترتيب الأوراق وترتيب أوزان هذه الشركات في المؤشر نفسه، تخفيض وتنشيط التداولات، تحقيق نوع من التنشيط وتحفيز للتنشيط التداولات مما يرفع من أحجام السيولة، ورأينا ذلك كما ذكرت سابقا خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات 472 مليون دولار. أيضا هذا التشجيع والتحفيز يؤدي إلى جاذبية السوق، جاذبية الاستثمارية، والإبقاء على البورصة الكويتية دائما ضمن خريطة الاستثمار العالمي من قبل المستثمرين الدوليين. هذه أمور كثيرة تشجع
0: نعم،
1: وتفيد، وهذا الأمر نتمنى دائما أن يكون هناك تحفيز دائم لسوق الكويت حتى يحصل على مكانته

0: التي يستحقها ضمن الأسواق، أسواق المنطقة والأسواق المحلية.
1: نعم، شكرا مجدي صبري، كنت معنا. إلى هنا نصل إلى ختام هذا البرنامج، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأ على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس أوكرانيا الصديقة. نائب رئيس جمهورية الصين يلتقي وزير الخارجية بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الصين، ويبحثان العلاقات الثنائية وتنمية الشراكة الاستراتيجية. نائب الرئيس الأمريكي يقول أن إيران تحت ضغط هائل، وأن هذا الضغط يساهم في ضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن بلاده ستبدأ هجوما ماليا على إيران، هو الأضخم من نوعه على الإطلاق. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 70 سفينة وتعطيل 3 سفن منذ استئناف الحصار البحري على إيران. شهداء ومصابون في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال في غزة. العاصمة الأوكرانية كييف تستضيف اجتماعا لكبار الداعمين الأوروبيين لحشد الدعم لمواجهة روسيا. روسيا تصعد هجماتها على البنية التحتية الاقتصادية في أوكرانيا. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فولودومير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديق. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولأوكرانيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فولودومير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة. ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فولودومير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. في بكين التقى نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشينغ وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الصينية بكين. وقالت وزارة الخارجية في بيان أن الشيخ جراح الجابر الأحمد الصباح نقل خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتحيات

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة تشين بينغ، وإلى رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، وإلى نائب الرئيس الصيني هان تشينغ، وتمنيات سموهم لحكومة وشعب الصين بدوام التقدم والازدهار. وذكرت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وبحث سبل تطوير وتنمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما وتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. كما تم بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. ونبقى في بكين، حيث اجتمع وزير الخارجية شيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية الصديقة وان يي اليوم، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الصينية بكين. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الاجتماع شهد استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما وتنميتها. كما جرى التأكيد على ما يمثله العام المحالي من محطة بارزة في مسيرة العلاقات الكويتية الصينية، تزامنا مع الذكرى 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأضافت أن الجانبين شددا على حرصهما على تعزيز التعاون الكويتي الصيني في شتى المجالات وتكثيف التنسيق والتشاور على مختلف الصعد، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدما ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وأشارت إلى أنه جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. قام وزير الخارجية شيخ جراح جابر الأحمد الصباح بزيارة إلى المعهد الصيني للدراسات الدولية CIS اليوم خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الصينية بكين. وقالت وزارة الخارجية في بيان أن الشيخ جراح الجابر عقد جلسة حوار خلال الزيارة مع رئيسة المعهد السفيرة تشينغبو وعدد من الخبراء والباحثين الصينيين، استعرض خلالها العلاقات التاريخية الكويتية الصينية وركائز السياسة الخارجية الكويتية، إلى جانب التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة. وفي باريس يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يجري مباحثات تتناول أبرز الملفات الإقليمية والدولية إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. ومن المقرر أن يترأس الجانبان أول اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية الفرنسية الذي أنشئ خلال زيارة ماكرون إلى الرياض أواخر عام 2024، في خطوة تستهدف الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أوسع سياسيا واقتصاديا وأمنيا. وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أن زيارة ولي العهد السعودي لباريس سيتخللها بتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات. واشنطن، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن إيران تخضع لضغط هائل ومستمر، مشددا على أن هذه السياسة الصارمة تهدف بالدرجة الأولى إلى منع طهران نهائيا من امتلاك سلاح نووي وتقليص نفوذها في المنطقة. وأوضح فانس أن القدرات الإيرانية على التحكم في خطوط التجارة الدولية أصبحت محدودة للغاية، مشيرا إلى نجاح الجانب الأمريكي في تأمين حركة الملاحة وإخراج كميات نفطية تتراوح بين 7 و15 مليون برميل يوميا، رغم المحاولات الإيرانية لإغلاق مضيق هرمز.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية تمتلك أدوات حاسمة

واقتصادية لتدفيع طهران ثمن أي محاولات لخنق تجارة النفط والغاز أو افتعال أزمة طاقة عالمية. وفي ملف العقوبات، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن أكبر حملة لعزل اقتصادي منسق في التاريخ تستهدف إيران. توعد وزير الخزانة الأمريكي طهران بأكبر هجوم مالي على الإطلاق. في هذه الأثناء قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها عادت توجيه 70 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن وصعدت على متن 2 سفينة لضمان الامتثال في إطار استمرار تنفيذ الحصار الأمريكي على إيران. إسلام أباد، أعلنت باكستان توجه قائد الجيش المشير عاصم منير إلى إيران اليوم لبحث سبل تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. وقال الجيش الباكستاني في بيان إن المشير منير غادر إلى إيران يرافقه وزير الداخلية محسن نقوي لعقد مباحثات تركز على دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي ودائم وشامل للنزاع الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفي إطار الجهود التي تبذلها باكستان في هذا المجال. بيروت، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم اعتداءاتها في الجنوب اللبناني بتفجير المنازل وإحراق الحقول. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني أن جيش الاحتلال أقدم على إضرام النيران في عدد من الحقول الزراعية والممتلكات في بلدة الخيام الحدودية بالتزامن مع تنفيذ عمليات تفجير لعدد من المنازل في الحي الغربي للبلدة. غزة، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات جوية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. ونبقى مع الشان الفلسطيني، حيث اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي عدة مدن وقرى بالضفة الغربية واعتقلت عددا من الفلسطينيين. وفي جنين اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة واعتقلت شخصا عقب مداهمة منزله، كما داهمت أحد المنازل خلال اقتحام بلدة ميثلون جنوب المحافظة، واقتحمت قرية جنوب غرب جنين واعتقلت عددا من العمال الفلسطينيين. دعت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانسيسكا ألبانيزي إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وفي سوريا، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة رفيد بريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا واعتقلت مواطنا سوريا واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة. نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية أن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن. وفي جديد الحرب الأوكرانية، تستضيف أوكرانيا اجتماعا لكبار داعميها الأوروبيين آملة الحصول على معدات دفاع جوي وزيادة الضغط على روسيا التي لم يسبق أن أسفرت هجماتها عن هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين. وسيرأس الاجتماع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام بحسب قصر الإليزي. هذا وقد أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها أن رئيس المجلس الأوروبي أنتوني كوستا ورئيس وزراء بريطانيا أندي بورم وصلا اليوم إلى العاصمة الأوكرانية كييف للاحتفال بيوم الاستقلال. وأضاف سيبيها أن من بين الشخصيات البارزة زيارة أيضا رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن ورئيسة مولدوفا مايا ساندو ورئيس أستونيا ألا كاريس. ميدانيا، صعدت روسيا هجماتها على البنية التحتية الاقتصادية في أوكرانيا، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات واسعة استهدفت موانئ في منطقة أوديسا وسفنا قالت أنها تستخدم في نقل

بإمدادات القوات الأوكرانية. في المقابل قال حاكم منطقة أودوسا أوليغ كيبر إن منشآت للبنية التحتية للطاقة في المنطقة تعرضت لضربات، مضيفا أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق في عدد من المواقع. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى عائشة حجي موسى الغيص أرملة حمد جاسم القصار عن عمر يناهز 87 عاما، وسيوار جثمان الثرى بعد صلاة العشاء اليوم إنا لله وإنا إليه راجعون. سيدتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنية إلى فخامة رئيس أوكرانيا الصديقة. نائب رئيس جمهورية الصين يلتقي وزير الخارجية بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الصين، ويبحثان العلاقات الثنائية وتنمية الشراكة الاستراتيجية. نائب الرئيس الأمريكي يقول أن إيران تحت ضغط هائل، وأن هذا الضغط يساهم في ضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن بلاده ستبدأ هجوما ماليا على إيران هو الأضخم من نوعه على الإطلاق. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 70 سفينة وتعطيل 3 سفن منذ استئناف الحصار البحري على إيران. شهداء ومصابون في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال في غزة. العاصمة الأوكرانية كييف تستضيف اجتماعا لكبار الداعمين الأوروبيين لحشد الدعم لمواجهة روسيا. وروسيا تصعد هجماتها على البنية التحتية الاقتصادية في أوكرانيا. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الواحدة ظهرا والدقيقة 16.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: أحمد الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، الولايات المتحدة تصعد الضغوط الاقتصادية على إيران، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، مسؤولون أوروبيون في كييف، مساعدات جديدة ودعم متواصل لأوكرانيا. أهلا بكم. ومن الشؤون المحلية، أصدر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون جديد لتنظيم القضاء في دولة الكويت، تضمن عدة مواد أساسية تهدف إلى إعادة هيكلة السلطة القضائية وضمان استقلالها وتطوير أدائها. وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن قانون تنظيم القضاء الذي وافق عليه مجلس الوزراء يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير السلطة القضائية وأكبر عملية إصلاح تشهدها في تاريخها. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور عبدالله

0: الماضي. دكتور عبد الله، أهلا بك.
1: حياكم الله، يا هلا ومرحبا.
0: نعم، ما أبرز ملامح قانون تنظيم القضاء الجديد، وما الذي يميزه عن الإطار التشريعي السابق؟
1: بداية يعني لابد نذكر مقدمة صغيرة، أن القوانين تحتاج كل فترة وفترة إلى مراجعة، حيث أن القانون يصدر وفق ظروف معينة، وهذه الظروف لا شك أنها تغيرت عندنا بالكويت. قانون القضاء صدر أول بداية 1959، وأجري عليه تعديل أساسي عام 1990، وهذا التعديل الأساسي الثالث، يعني في تعديلات ثانوية أخرى. فالظروف اللي كانت بالستينات، يعني قلة عدد السكان، وبالتالي عدد القضايا تكون قليل، نوعية القضايا، الآن التكنولوجيا تطورت، البيع الإلكتروني وما شابه، هذه دعت إلى ضرورة إجراء مثل هذه التعديلات لمواكبتها. والآن اللي يميز الأمور هذه أن سرعة الفصل فيها، فكان لابد من التحرك وإجراء تعديلات على قانون القضاء. وإذا سألتيني ما هي أهم ملامح هذا التعديل، عندنا النقطة المهمة اللي ذكرها صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله الشيخ مشعل أحمد، من ضرورة تكويت القضاء. القضاء يمثل السيادة مثل ما أنتم عارفين، وبالتالي ضروري أن يكون رجال القضاء من الكويتيين. هل لدينا القدرة والمكنة سد الفراغ؟ بالتأكيد نعم، عندنا مخرجات ما شاء الله، كلية الحقوق وبقية الكليات اللي تحرص دائما وزارة العدل أن تكون يعني معتمدة من التعليم العالي، وأن حتى اللي يتقدمون على وظيفة وكلاء النيابة اللي هي الرافد الأساسي لرجال القضاء لازم يكون معدله جيد جدا. أضف إلى ذلك أن يختبرونهم سوى الاختبار، وبالتالي اللي يعدي الأمور هذه لابد أنه يكون يعني مستوى الكفاءة عنده عالي. فإن شاء الله يعني راح وهم طبعا أنا شاهدت فيهم مجروح، لأن كثير منهم من طلبتنا وأنا افتخر فيهم، فمستواهم عالي ما شاء الله. وأنا كثير من الأحكام طلعت عليها من الصياغة والتسبيب وخلافه، للأمانة شيء يعني افتخر فيه.
0: نعم، من الأمور أيضا المميزة لهذا القانون الجديد توحيد المبادئ القضائية لمحكمة التمييز، مما يعطي استقرارا أكبر في الأحكام وتحييدا للتفسير القانوني. حدثنا أكثر.
1: نعم، إذا تكلمين عن توحيد المبادئ، نحن قاعد نتكلم عن تناقض الأحكام، يعني في أحكام تصدر من دائرتين مختلفتين في المحكمة، كل واحدة لها وجهة نظر. هل نقول هذا شيء سلبي ولا شيء يعني طبيعي؟ لا، هو شيء طبيعي، يعني القانون يحتمل تفسير أكثر من تفسير، يعني في نصوص معينة، فبالتالي الدائرة هذه لهم وجهة نظر، والدائرة الأخرى فسرت القانون بطريقة معينة، فصار في اختلاف في وجهات النظر، ناهيك عن أن القاضي هذا عنده خبرة اكتسبها من خلال نوعية قضايا معينة، قاضي آخر لديه خبرة أخرى، فتلاقين وجهات النظر تختلف، لأن القانون ما هو رياضيات، وبالتالي يعني معادلات حسابية، يعني في مرونة، فبالتالي ممكن تصدر أحكام كل واحد له اتجاه معين. فهني يأتي دور الهيئة اللي أنشأتها أو اللي أتى بها مشروع القانون هذا، اللي هي هيئة توحيد المبادئ، وهي مكونة حسب ما جاء بالمشروع من 11 عضو، يختارون بطريقة معينة ذاكرها أيضا المشروع من ذوي الخبرة في القضاء. هذول يطلعون على الأحكام ويناقشونها بطريقة متعمقة، بطريقة يعني ويشوفون شنو الرأي الأرجح وشنو المبدأ اللي يتبنونه، وبالتالي تلتزم فيه بقية الدوائر والمحاكم.
0: نعم سيدي الكريم، دعنا نتحدث عن نقطة مهمة وجوهرية، ألا وهي تعزيز استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون وفق القانون الجديد. حدثنا أكثر عن أهمية استقلال السلطة القضائية.
1: هو لا شك أن القاضي لابد أن يتمتع بالحيادية والنزاهة، وبالتالي يبتعد عن كل ما هو يعني يكون وسيلة ضغط عليه، يعني بحيث أنه يصدر حكمه باتجاه الفلاني هذا. فمن أهم المبادئ اللي لابد يتمتع فيها القضاء هو استقلاليته، فأكد القانون هذا على استقلالية القضاء،

0: ان القضاء هو بنفسه يتخذ قراراته الخاصه فيه، يعني مثلا فعل التفتيش على هذا حتى لدرجه مستشار، هذا امر جديد. اتخاذ الاجراءات التاديبيه بحق اي يعني التصرفات قد تكون غير مناسبه لرجال القضاء، اذا المستوى متدني ممكن تاخذون في اجراء احاله للتقاعد او عقد او احاته الى وظيفه غير قضائيه. فمثل هذه الامور ان القضاء هو يتخذ اجراءاته يبعد عنه كل يعني اي وسائل ضغط عليه، وبالتالي يكون هناك استقلاليه كافيه للقاضي يصدر حكمه بكل اريحيه وحياديه.
1: نعم، ذكرت لي قبل قليل وفي معرض حديثك عن القدرة على التكويت وعلى وجود الكادر الكويتي المجهز ومن الخريج من كلية الحقوق ومن الكليات أيضا ذات الصلة. تكويت القضاء من خلال تقليص مدد الترقي وإتاحة مسار أسرع لتدرج الكفاءات الوطنية إلى المناصب القضائية الأعلى، كيف بإمكانه تحقيق هذا الهدف المنشود وإعطاء هذه الكوادر فرصة مناسبة؟
0: نعم، هو اللي حسب يعني المعلومات ان كانت محكمه التمييز تعاني من نقص في الكوادر، فالحين تقليص مده الترقيه راح تجعل القضاة في درجات الدنيا اسرع في وصولهم الى الدرجات اللي لابد من الحصول عليها لتبوء مقعد في محكمة التمييز. يعني محكمة التمييز لازم يكون درجة مستشار، فالحين المدد أقل، فمن الممكن خصوصا أنا اللي عارفه إن ما شاء الله يعني أنا شهادتي مجروحة لكلية الحقوق، وبالتالي خريجين الأمانة على كفاءة عالية حتى الخريجين الكليات الأخرى، ويعطونهم أيضا دورات مؤهلة لتبوء هذه المناصب. أضف إلى ذلك أن يطلبون من القاضي نفسه أن يأخذ عدد من الدورات لتطوير مستواه ولكي يكون يعني قادر على إصدار الأحكام بطريقة جيدة. أضف إلى ذلك أن في نص بعد أيضا هم لازم نشيد فيه، وهو توجه محمود أن سمحوا للدراسات العليا لأعضاء النيابة ورجال القضاء في استكمال دراساتهم العليا، وهذا شيء جيد، وبالعكس يعني يعطي المجال للبحث وأيضا الاستزادة بالعلم.
1: نعم، شكرا جزيلا على كل ما تفضلتم به الدكتور عبد الله الرميضي أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة الكويت.
0: حياكم الله، يا هلا.
1: وإلى الشؤون الدولية، تأكيدا للتقارب الجاري بين باريس والرياض، يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث التقارب الاستراتيجي والعقود الاقتصادية.
2: بعد تخصيص اليوم الأول من زيارته للرياضات الإلكترونية، يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في باريس اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محادثات تتناول الأزمات الجيوسياسية وتعزيز العلاقات الاقتصادية تأكيدا للتقارب الجاري بين باريس والرياض. ومن المقرر أن يترأس ماكرون والأمير محمد بن سلمان أول اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي الذي أنشئ خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى الرياض في نهاية 2024. وسوف تتناول المحادثات الوضع في غزة وحل الدولتين والملف اللبناني والوضع في سوريا، إضافة إلى الحرب الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وأمن الملاحة في مضيق هرمز، فضلا عن إعادة تشكيل التوازنات الجارية في الشرق الأوسط. وتتابع باريس عن كثب تعزيز الرياض روابطها الأمنية مع قوى أخرى، ولا سيما بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان في مطلع أغسطس الجاري. وترأست السعودية وفرنسا معا في يوليو 2025 مؤتمرا دوليا لاستضافة الأمم المتحدة لبحث القضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين، مع إقرار التزامات بشأن إصلاح السلطة الفلسطينية ونزع سلاح حركة حماس وضمان أمن إسرائيل. كما سيترأس البلدان مؤتمرا لدعم الجيش اللبناني ووحدة وسلامة أراضي لبنان، كان من المقرر عقده في مارس الماضي، غير أنه أرجع بسبب اندلاع

الحرب في الشرق الأوسط. كما تتضمن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شقاً اقتصادياً، حيث يعقد منتدى يجمع كبار أرباب العمل الفرنسيين ومسؤولين سعوديين، ويتناول قطاعات متنوعة كالطاقة والسياحة والثقافة والذكاء الاصطناعي وألعاب الفيديو والنقل والصحة، والهدف ترسيخ موقع الشركات الفرنسية في المشاريع الضخمة ضمن رؤية 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بهدف تنويع الموارد الاقتصادية للمملكة وتخفيف اعتمادها على النفط.

0: في تصعيد يجمع بين الضغط الاقتصادي والتحرك الاستراتيجي ضد إيران، حدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيزنت ساعة الصفر لبدء ما وصفه بأضخم هجوم مالي على إيران، وذلك بالتوازي مع تأكيد جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن منع طهران من امتلاك السلاح النووي يمثل الهدف الأساسي للوجود الأمريكي في الشرق الأوسط. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من هنا من الكويت الدكتور فوزي الخواري المحلل السياسي، أهلا بكم سيدي. ونسألك حول المتوقع من مما سيعلن من خلال وزارة الخزانة الأمريكية لتوسيع العقوبات ضد إيران، ربما ستأخذ شكلا مغايرا عن السابق حيث كانت العقوبات متفرقة وعلى مراحل، الآن هي أكثر شمولية، ربما نستطيع أن نقول هي عقوبات عابرة للحدود إذ تستهدف الكيانات والجهات الدولية التي تتعامل مع إيران، فما جدوى ذلك؟
1: السلام عليكم وأسعد الله مساءكم بكل خير، وسلام وصول للسادة المستمعين الكرام. بلا شك بأن هناك تصاعد كبير الآن بالتصريحات، سواء كانت التي خرجت من وزير الخزانة الأمريكي بيسنت أو حتى من المسؤولين الأمريكان، يقابل أيضا كذلك تصعيد مقابل من المسؤولين كذلك الإيرانيين. أعتقد بأن عندما يصف وزير الخزانة الأمريكي بأنها ستكون الأكبر والأضخم التي سيتم تطبيقها أو سيتم فرضها على إيران والمتعاملين كذلك الدول التي تتعامل مع إيران، بلا شك بأنها هناك خطة استراتيجية من الخزانة الأمريكية في كيفية تتبع مصادر هذه الأموال وكيفية أيضا كذلك منع وصولها وتحذير الشركات التي قد تتعامل بها. قد يكون هناك بالفعل ضغوط على بعض الدول الكبرى التي تتعامل الآن مباشرة مع إيران، سواء كانت الصين أو حتى روسيا، وأعتقد بأن لن تكون متعاونة بشكل كبير في تطبيق مثل هذه العقوبات على إيران، ولكن بلا شك بأن أمريكا ستكون حذرة في كيفية التعامل. عندما تتحدث الإدارة الأمريكية عن عقوبات ضخمة على دولة ستمارسها في هذه الفترة، بلا شك بأنها قد قامت بدراستها ودرست أيضا كذلك مدى جدواها والامتداد الذي ستذهب إليه وما هي العقوبات التي ستوقعها على الدول التي قد تتعامل مع إيران مستقبلا. فهذا حقيقة يعتبر تصعيد خطير قد يؤتي جدوى على إيران في ظل الظروف الاقتصادية المهترئة حاليا في الداخل الإيراني، والتي قد عبر عنها الرئيس الإيراني بزشكان مرارا وتكرارا عندما تحدث عن ضرورة التمسك بمذكرة التفاهم التي عقدت بين أمريكا وإيران، وأيضا كذلك فيها كثير من البنود التي كانت ستعم بالفائدة على الجانب الإيراني، ولكن أيضا كان يتشكى في كل لقاءاته عن المشكلة الاقتصادية التي يواجهها الآن المواطن الإيراني.
0: نعم، دعنا نقف عند هذه النقطة، تقاطع المصالح الصينية مع إيران، كونها تشتري النفط الإيراني، كونها أيضا ربما تتعاون ماليا من خلال بعض المدفوعات باليوان أو المقايضات مع إيران، وما بين الحزمة الكبيرة الشاملة للعقوبات الأمريكية على إيران. الولايات المتحدة لديها علاج لأي جهة قد لا تلتزم دي رسوم جمركية أمريكية إضافية، هل تستطيع الصين تحمل رسوم جمركية أمريكية، خاصة في ظل تاريخ من هذه الرسوم التي كانت تستهدف الصين وكانت تقوض نشاطها؟
1: دعيني أوضح نقطة مهمة جدا. في بداية عندما قامت إيران بإقلاق

0: مضيق هرمز كان الهدف الرئيسي منه هو أن ترتفع أسعار النفط وأن لا يكون هناك مرور لمثل هذه الشحنات. ولكن الآن نحن نتحدث قد دخلنا الآن تقريبا في الشهر السادس وأسعار النفط ما زالت إلى الآن مستقرة. كانت هناك خطة قامت بها الصين بطريق بأن يكون هناك استخدام المخزون الاستراتيجي للنفط لديها وأيضا كذلك الشراء من المصادر الأخرى، وبالتالي استطاعت أمريكا خلال هذا الحصار الذي فرضته على الحصار الذي فرض على مضيق هرمز بأن تعادل أن تتحكم بأسعار النفط. لم نلاحظ ارتفاع كبير، كان المسؤول الإيراني يتحدثون عن أن يكون هناك ارتفاع قد يصل إلى 200 دولار، اليوم هو تقريبا في معدل 80 دولار، فمعناته لم يشهد العالم هذه الارتفاعات التي كانت تحذر منها إيران. وبالتالي أعتقد بأن ما قامت به إيران في محاولة منها من أجل رفع الأسعار النفط العالمية وبالتالي سيكون هناك ضغوط على أمريكا لم تنجح في هذا الجانب. ولا ننسى كذلك الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي لدى الصين، وكان هناك تفاهمات في هذه الزيارة بلا شك بأن قضية رفع الضرائب على الصين هي موجودة ومستمرة كذلك، ولكن أيضا كذلك هناك تفاهمات تحدث الآن ما بين الاقتصاديين العظيمين في العالم وهي الصين وأمريكا، بحيث يتم من خلال هذه التفاهمات ألا يستشهد العالم ارتفاع أسعار النفط وأيضا كذلك بألا ترتفع الفائدة أو ترتفع الضرائب على الجانب الصيني.
1: نعم. هل يعول مما أنك ذكرت لي زيارة الرئيس القمة بين الرئيس الأمريكي والصيني في مايو الماضي، هل يعول الرئيس الأمريكي على الموقف الصيني آنذاك، الموقف الصيني الذي عرض المساعدة في التفاوض لإنهاء الحرب ويعني تخفيف التصعيد وإعادة فتح هرمز، هل يعول على هذا الموقف الصيني أم أن حسابات الصين ستكون مختلفة في الوقت الحاضر؟
0: أعتقد أن قد يكون هناك جانب من الباكدور لا نراه من الأبواب الخلفية يتم التعامل بها والتنسيق بها كما حدث في موضوع كردستان العراق مع الجانب الأمريكي، ولكن أعتقد بأن الآن زيارة قائد الجيش عاصم منير الباكستاني لإيران لم تكن هذه الزيارة على المستوى المدني بل كانت على المستوى العسكري، يعني ذلك بأن هناك تهديد مباشر قد تتلقاه إيران من ضربات، وأعتقد هذا سيكون بالتنسيق كذلك مع حلفائها سواء كان الصين أو الاتحاد السوفيتي. أعتقد بأن الآن الصين وروسيا لم تعد مساندة لما تفعله إيران، لأن إيران حاليا قد تسببت بركة كبيرة على المستوى العالمي وقامت بضرب كافة الحلفاء، بل طالت يدها الآن إلى تقريبا أوروبا حلف الناتو، فبالتالي من الصعب الآن أن يكون هناك موقف لدى روسيا أو حتى الصين في الوقوف بجانب إيران في ظل هذه الفوضى التي عمت بها العالم على مستوى العالم بشكل كامل. فأظن بأن إن لم تستجد إيران لهذه العقوبات الآن، يمكن كان هناك تصريحات مختلفة بأن العقوبات كانت مستمرة من 47 سنة وبأن إيران قد استطاعت أن تبني علاقات وتتعامل
1: وأن تطور أيضا وسائل للالتفاف.
0: بالضبط، سواء كان الأسطول الظل أو حتى محاولات إنشاء شركات وهمية بأسماء مختلفة بجنسيات مختلفة، لا أظن أن هذا سيجدي الآن في ظل هذه الظروف. أمريكا تريد أن تنتهي من هذه الحرب، تريد لإيران أن ترفع علم الاستسلام، وتريد كذلك حرية الملاحة كما يطلبها كذلك دول المنطقة، دول مجلس التعاون والعراق كذلك يطلبون أن يكون هناك حرية ملاحة ولا يفرض أي نوع من الرسوم على هذه الخدمة التي تعتبر من الإقليم العالمي.
1: نعم.
0: عليها القوارب البحار العالمي.
1: نعم دكتور فوزي، يعني دائما ما نرى بأن العقوبات عندما تفرض على أي دولة هي تحتاج إلى أشهر أو ربما لبعض السنوات حتى تحقق النتائج كاملة بتجفيف المنابع الاقتصادية. برأيك هل يستطيع الرئيس الأمريكي أيضا أن يتفهم ذلك بأن النتائج قد تأتي بعد عدة أشهر أو عدة سنوات مثلا، خاصة في ظل يعني نحن نعرف المحاولة الأمريكية في احتواء التصعيد ربما بتنوع الآليات والوسائل حتى يكون هنالك سرعة في يعني احتواء التصعيد، لكن هذه الآلية أو هذا التحول في التعامل

0: التعامل مع الملف الإيراني إلى يعني عقوبات بحزمة كبيرة وعقوبات غير مسبوقة ربما يحتاج إلى أشهر أو سنوات، كيف تقرؤون ذلك وانتظار النتائج؟
1: قد يكون ذلك لولا تلك التصريحات التي خرجت من نائب رئيس البرلمان الإيراني وأيضا كذلك من القادة العسكريين بأنهم في حال فرضت هذه المحاصرة الاقتصادية سيقومون بالرد عليها بعمل عسكري. أعتقد بأن عندما تهدد دولة بالقيام بعمليات عسكرية للدول التي تتشارك وتتعاون في تنفيذ هذه العقوبات على إيران، أعتقد أنها قد وصلت للمرحلة النهائية والرمق الأخير. فلا أظن بأنها ستأخذ فترة زمنية طويلة، كون أن الآن الوضع الاقتصادي في إيران منهار، وأيضا كذلك العملة متدهورة ولا يستطيعون الآن تصدير النفط، وحتى أيضا كذلك عن طريق الدول المجاورة التي كانت تتبادل معهم السلع عبر البحر، كان المنفذ البحري هو المنفذ الرئيسي لخفض النقل وأيضا كذلك لتحمل التكلفة. ولكن الآن استخدام الطرق، وأعتقد بأن ذهاب الآن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير لطهران والحديث معهم، قد يكون هناك بالفعل هناك بنك من الأهداف التي قد تشل إيران من كل النواحي البرية، وبالتالي لن تستطيع إيران استيراد المواد الاحتياجية التي تحتاجها للمواطن الإيراني. وبالتالي مثل هذه التصريحات تدل على عمق الألم الذي الآن تتضرر منه إيران وتحاول أن تجد لها مخرج.
0: نعم.
1: ولكن أعتقد بأن ستكون هذه العقوبات موجعة ولن تستمر لفترة طويلة.
0: نعم، إذن الدي داي ربما هو يكون يوما يعني عصيبا على الاقتصاد الإيراني في ظل العزل الكامل للاقتصاد الإيراني، حتى وإن كانت حاولت الالتفاف هنالك أيضا خطط لمعالجة الكيانات الوهمية، مكاتب الصراف، أسطول الظل الذي يعتمد على وثائق مثبركة. شكرا جزيلا للدكتور فوزي الخواري من الكويت.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين، دعت الأمم المتحدة إلى نشر قوات حماية دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
3: مع تصاعد وتيرة الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية وقطاع غزة، محذرة من تفاقم الوضع الميداني واستمرار غياب الحماية الفاعلة للمدنيين. وقالت ألبانيز في منشور لها عبر منصة إكس إن مسؤولية العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني تقع على عاتق الدول الأخرى، مستندة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي خلص إلى عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وتأتي الدعوة الأممية في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في هجمات المستوطنين الإسرائيليين تشمل الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، وسط انتقادات لعدم قدرة سلطات الاحتلال على وقف هذه الاعتداءات. وتضع دعوة ألبانيز المجتمع الدولي أمام اختبار جديد، إذ تطالب بتحويل المواقف والإدانات الدولية إلى إجراءات عملية لحماية المدنيين الفلسطينيين في وقت تتسع فيه دائرة الاعتداءات وتتزايد المخاوف من تداعياتها على مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة. وتشير المعطيات إلى تصاعد خطير في حصيلة الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء هجمات المستوطنين، مع تسجيل الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 أعلى حصيلة سنوية منذ بدء رصد هذه البيانات عام 2019.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: التهديد الذي يخشى نفسه، عبد المنعم إبراهيم، الجرائم الإسرائيلية، سياسة تدفع المنطقة نحو الانفجار، خالد الشجران، سيناريوهات سيئة لحرب أوكرانيا، مفتاح شعيب، وقفة مع الصحافة البريطانية، جمال شاهين.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الوطن البحرينية، والتي قال فيها الكاتب عبد المنعم إبراهيم: لماذا لا تهدد إيران وإن كانت جادة في حربها على القرار الأمريكي، بارجاتها ومطاراتها وقواعدها؟ لماذا تذهب بتهديدها كله نحو القول بالمصالح الأمريكية أي الخليج، وتترك واشنطن وتل أبيب خارج دائرة الوعيد؟ السؤال وحده يفكك الخطاب قبل أن يستكمل نطقه، وكتب تحت عنوان: التهديد الذي يخشى نفسه.
1: إيران لو أرادت معاقبة من تحاصرها اقتصاديا لكانت السفن الحربية الأمريكية في مياه الخليج العربي هدفا أقرب من أي ميناء عربي، ولكانت القواعد الأمريكية داخل إسرائيل أولى بالتهديد من أي منشآت نفطية سعودية أو إماراتية أو قطرية أو كويتية.
0: وخلص الكاتب إلى أن ضرب أمريكا مباشرة في الحساب الإيراني يعني ردا أمريكيا كاسحا لا قبل لطهران باحتماله. ضرب إسرائيل يعني مواجهة منظومة دفاعية لا تخترق بسهولة، وردا لا يحتمل ولا يقاس. أما دول الخليج فهي الحلقة المقصودة في هذه المعادلة حسب اعتقاد إيران، وأقرب جغرافيا وأكثر حرصا على الحكمة وضبط النفس في قرارها العسكري، وأعلى عائدا استراتيجيا حين تصاب. وأضاف:
1: فكل ضربة للمتعاونين مع واشنطن هناك تتحقق لطهران هدفان في آن واحد، يستخدم الأول للاستهلاك المحلي وخداع الرأي العام الإيراني، والآخر وهو الأساسي والأهم لها إضعاف فعلي لمنافس اقتصادي إقليمي ومنطقة لطالما حلمت بأن تكون تابعة لها.
0: في صحيفة الرأي الأردنية قال الدكتور خالد الشجران: تكشف التطورات المتزارعة في الضفة الغربية عن خطورة مسار الاحتلال الإسرائيلي الذي يتعامل مع الأراضي الفلسطينية باعتبارها ساحة مفتوحة لفرض الوقائع وتغيير الجغرافيا وتوسيع الاستيطان في ظل اعتداءات متواصلة على الفلسطينيين، وما يجري يعكس توجها سياسيا منظما يدفع باتجاه رفع مستوى التوتر وتقويض فرص التهدئة. وكتب تحت عنوان: الجرائم الإسرائيلية سياسة تدفع المنطقة نحو الانفجار.
1: وتبرز مشاريع الاستيطان وفي مقدمتها مخططات البناء في منطقة A1 باعتبارها نموذجا واضحا لسياسة حكومة الاحتلال في شطب اتفاق أوسلو وحل الدولتين، خاصة وأن المناطق التي يجري استهدافها بالبناء الاستيطاني تمثل مواقع ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل التواصل الجغرافي بين المدن والمحافظات الفلسطينية.
0: وخلص الكاتب إلى أن خطورة هذه السياسة تزداد مع استمرار اعتداءات المستوطنين على القرى والمحافظات الفلسطينية، فالاعتداء على المنازل والأراضي والمساجد يشكل جزءا من منظومة ضغط تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بما يخدم مشروع اليمين المتطرف في توسيع الاستيطان وفرض الضم لأراضي الضفة الغربية كافة. وأضاف:
1: إن وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي يمثل ضرورة لحماية الشعب الفلسطيني ومنع انفجار واسع، فسياسة الاستيطان والاقتحامات لا تنتج أمنا وإنما تراكم أسباب الانفجار، والخطر الأكبر أن تستمر حكومة الاحتلال في اختبار قدرة المنطقة على تحمل المزيد من التصعيد إلى أن تدخل المنطقة بأكملها في دورة جديدة من العنف يصعب التحكم بمساراتها ونتائجها.
0: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الكاتب مفتاح شعيب: أغلب المؤشرات الآتية من الحرب الروسية الأوكرانية منذ اندلاعها قبل 4 أعوام توحي بأن الصراع يستمر ويتوسع، ولا يلوح في الأفق القريب أي مؤشر على قرب التهدئة، بل تتجه كافة المعطيات الميدانية والسياسية نحو حرب استنزاف تكنولوجية واقتصادية طويلة الأمد تتجاوز حدود البلدين لتلقي بظلالها على الأمن العالمي. وكتب تحت عنوان: سيناريوهات سيئة لحرب أوكرانيا.
1: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع بأن أوكرانيا فتحت على نفسها أبواب الجحيم، متوعدا بردود عسكرية بالغة القسوة والتدمير بعد أن أقدمت كييف على استهداف ثاني أكبر شركة تجارة إلكترونية في روسيا، في تصعيد يدشن مرحلة جديدة من صراع بدأ ينتقل تدريجيا من خطوط المواجهة

0: الخدمات التقليدي إلى استهداف العمق الاقتصادي المشترك.
1: وخلص الكاتب إلى أن اتساع الحرب لم يعد مجرد احتمال يخشى وقوعه، بل أصبح واقعا يتجسد يوميا في الميدان، إذ تحولت التحذيرات السابقة إلى معطيات استراتيجية جديدة تضع مزيدا من التحديات، ليس أمام البلدين المتصارعين فحسب، بل أمام العالم بأكمله الذي يراقب صراعا تحولت ميادينه وأجواءه إلى مختبر مفتوح لحرب المسيرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأضاف:
0: إذا هذا الوضع المعقد، فإن مسار هذا الصراع سيظل مفتوحا على المجهول وقابلا لتحقيق أسوأ سيناريو في عالم يزداد تأزما واشتعالا.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف البريطانية الصادرة اليوم والزميل جمال شاهين.
1: رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام يتفق على تزويد أوكرانيا بمخططات سرية لصاروخ بعيد المدى قادر على ضرب أهداف في العمق الروسي. هذا هو العنوان الرئيسي لصحيفة التايمز والعديد من الصحف الأخرى، وذلك بالتزامن مع استعداد رئيس الوزراء أندي بيرنام للقيام بأول زيارة له إلى أوكرانيا منذ توليه منصبه. ومن المقرر بحسب صحيفة الجارديان أن يعلن أندي بيرنام عن تعزيز قدرة أوكرانيا على تصنيع صواريخها بعيدة المدى محليا، وذلك وفقا لما سيعلنه خلال الزيارة التي سيقوم بها والسماح بكشف العديد من المخططات والأنظمة المستخدمة في المكونات المستخدمة في صواريخ بعيدة المدى، وهي النسخة الفرنسية من صاروخ ستورم شادو البريطاني. أما صحيفة أي بيبر فتؤكد أن أندي بيرنام منفتح على خفض الرسوم الدراسية للطلاب القادمين من دول الاتحاد الأوروبي. وما زلنا في الشأن الداخلي، وصحيفة الديلي تيليغراف والتي تؤكد أن خريج الجامعات البريطانية يواجه أسوأ سوق عمل على الإطلاق مع تراجع عدد الوظائف الشاغرة تحت ضغط الضرائب والتطور التكنولوجي وفقا لما أكدته الصحيفة. كمال شاهين، إذاعة دولة الكويت، لندن.

0: ما زلتم تستمعون إلى حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت. عقدت سوريا والاحتلال الإسرائيلي محادثات رفيعة المستوى بوساطة أمريكية في الأردن بهدف خفض التصعيد.
1: في مسعى لخفض التصعيد، عقدت سوريا وإسرائيل الأحد محادثات رفيعة المستوى بوساطة أمريكية في الأردن، تناولت سبل تهدئة التوتر وإحياء مسار التفاوض بين الجانبين. الوكالة العربية السورية للأنباء ذكرت نقلا عن مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية أن المناقشات ركزت على وضع آليات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف، إلى جانب إحياء مسار التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق أمني يمكن أن يشكل أساسا لاتفاق مستقبلي أكثر شمولا. كما تناولت المحادثات أهمية دعم استقرار سوريا والحفاظ على أمن المنطقة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انتقال التوتر بين البلدين إلى الأراضي السورية. وخلال الاجتماع أكد الوفد السوري أن الأولوية المباشرة تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر 2024، وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتنفيذه بالكامل. وشدد الجانب السوري على أن سوريا دولة ذات سيادة ولها الحق في إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشركاتها بما يتوافق مع مصالحها الوطنية، رافضا أي ترتيبات من شأنها تقييد هذه الحقوق. كما جدد الوفد السوري موقف دمشق بأن الجولان المحتل أرض سورية.

مؤكدا أن مناقشة وضعه النهائي والمسار المؤدي إلى ذلك لا تزال سابقة لأوانها في المرحلة الراهنة. وتأتي هذه المحادثات في وقت تتواصل فيه المساعي الأمريكية لاحتواء التوتر وفتح مسار

0: وافقت المفوضية الأوروبية اليوم على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6 مليارات و100 مليون يورو لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاعية جديدة تشمل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة وأجهزة الرادار. يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيس وزراء بريطانيا أندي بيرنام للعاصمة الأوكرانية كييف للاحتفال بيوم الاستقلال. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا السيد أحمد أصلهاني المحلل السياسي من العاصمة لندن. أهلا بكم. كيف ترى هذه الحزمة الجديدة من المساعدات الأوروبية لأوكرانيا؟ هل فعلا تستطيع إنقاذ أوكرانيا وإنقاذ المناشدات الكثيرة التي قدمها الرئيس الأوكراني حتى يحصل على أنظمة دفاعية جديدة؟
1: يجب أن ندرك سيدتي أن أوكرانيا الآن بحاجة إلى أنظمة دفاعية، لم تعد بحاجة إلى صواريخ أرض أرض، لم تعد بحاجة إلى دبابات، هي بحاجة إلى دفاع جوي، أنظمة باتريوت. والسبب في ذلك أن روسيا تعتمد المسيرات والطائرات والصواريخ البعيدة المدى لقصف الأهداف الحيوية في أوكرانيا. ونظرا إلى قلة هذه الذخيرة ونظرا إلى بما يمكن أن نسميه أن الخزائن الأوروبية لم تعد تملك كميات كبيرة من الباتريوت، فلذلك جاءت هذه المساعدة لشراء أو لمحاولة تصنيع صواريخ ذات بعيدة المدى تدافع عن الأجواء الأوكرانية.
0: نعم، هذه الحزمة الكبيرة تضاف إلى حزمة سابقة من 16 مليار يورو من خطط شراء معتمدة سابقا، لكن لم تصرف كلها، صرف نصفها تقريبا بالفعل. إذن كثرة التعهدات وكثرة الحزم والتي لا تنفذ بأكملها، يبقى بعضها معلقا حتى إقرار حزمة جديدة. كيف يعكس ذلك أن فعليا استفادة أوكرانيا هي من نصف المبلغ مثلا؟
1: هذه السياسة تعكس نظرة أوروبا المتناقضة إلى أوكرانيا، وأيضا تعكس طبيعة الوضع الداخلي الأوكراني نظرا إلى الصراع السياسي. كما نعلم منذ فترة طرد الرئيس الأوكراني وزير الدفاع مما سبب أزمة، والآن هناك من يدعو إلى انتخابات داخل أوكرانيا يرفضها الرئيس الأوكراني لأن البلاد في حالة حرب. هذه الصورة غير الواضحة، هذه الصورة الأوروبية المترددة هي التي تجعل صرف بعض المبالغ صعبا. لكن أيضا والمهم بذلك أنه لا توجد في الأسواق العالمية منظومات صاروخية دفاعية من التي تحتاجها أوكرانيا حتى يتم شراؤها. لنعلم جميعا أن المخازن الأمريكية نفسها الآن باتت بحاجة إلى إعادة تعمير، إذا جاز التعبير، فيما يتعلق بالأسلحة الدفاعية.
0: نعم، نحن نتحدث عن دول تجدد دعمها وتجدد تصريحاتها بأنها تقف إلى جانب أوكرانيا قلبا وقالبا، مثل بريطانيا وألمانيا على وجه الخصوص، هاتين الدولتين. كيف من الممكن أن تستفيد أوكرانيا من هذه المواقف البريطانية والألمانية للتأثير على الرأي الأوروبي الشمولي؟
1: هذه مسألة حيوية جدا بالنسبة لأوكرانيا. الموقف البريطاني كما تفضلت سيدتي الموقف الألماني واضح، لكن هناك حدود للدعم. سأعطي مثالا بسيطا. بيرنام الذي يذهب، رئيس وزراء بريطانيا الذي يذهب إلى أوكرانيا لتقديم مساعدات، أيضا قرر بريطانيا قررت إعطاء نماذج أو على الأقل طريقة لصنع صواريخ بعيدة المدى. هذه الصواريخ تستطيع أوكرانيا أن تستفيد منها، لكنها ليست تأتي بحاجة إليها الآن، هي بحاجة إلى صواريخ دفاعية لا تقدمها بريطانيا ولا تقدمها ألمانيا لأنها محكومة باعتبارات مع شركات مصنعة ومعظمها أمريكي. أمريكا عندها موقف مختلف عن أوروبا لحد ما، وهذا ما ينعكس على موقف الأوروبي بشكل عام.
0: نعم، لدينا أيضا تصريح الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي في خطاب مناسبة احتفالات عيد الاستقلال كما ذكرت لي. بالمحصلة هو يقول لن تستسلم أوكرانيا لروسيا بأي ثمن، وذكر حتى منطقة الدنباس بأن تتنازل كييف عن الجزء المتبقي من منطقة الدنباس، وهذه الدنباس الشرقية، وهذه الفكرة أصلا كانت مطروحة في الوساطة الأمريكية السابقة، لكنه أيضا استبعد هذه الفكرة وقال بأن حتى التنازل لن يكون كافيا لوقف العدوان الروسي. الموقف الأوكراني الثابت الآن بالذهاب قدما وبتطوير منظومة صناعية دفاعية متقدمة جدا، إضافة إلى الحصول على حقوق

0: لإنتاج بعض الدفاعات الأمريكية والأوروبية، إضافة إلى الحصول على مساعدات لشراء أنظمة دفاع جوي. كيف يدعم أوكرانيا في تحقيق هذا الهدف بعدم الاستسلام؟
1: أمريكا، يبدو أن أمريكا سلمت الملف الأوكراني إلى أوروبا، والأوروبا تحديدا بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وهي الدول التي الآن تخوض المعركة السياسية. في رأيي أن السنة المقبلة، الشتاء المقبل، سيكون وضعا حاسما جدا على مستويات عدة سياسية وعسكرية، ولذلك الذي يتم الآن هي تصعيد اللهجة السياسية، دعم الأسلحة، تجنيد جنود روسيا، تجنب 300 ألف جندي الآن. كل هذه الأمور تشير إلى أن السنة المقبلة ستكون حاسمة فعلا، إما سياسة أو حربا.
0: شكرا لكم السيد أحمد أصفهاني المحلل السياسي من لندن. وإلى موجز الأنباء، نائب الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تحت ضغط هائل، وإن هذا الضغط يساهم في ضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن بلاده ستبدأ هجوما ماليا على إيران هو الأضخم من نوعه على الإطلاق. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 70 سفينة وتعطيل 3 سفن منذ استئناف الحصار البحري على إيران. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع وتحصينات للميليشيات الحوثية. شهيد ومصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين بدير البلح وسط قطاع غزة. مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية تؤكد أن أي مستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية بريف درعا الغربي جنوبية سوريا. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط نحو 350 مسيرة أوكرانية، وتعلن مهاجمة سفينة شحن في البحر الأسود. كوريا الجنوبية تقول إن بيونغ يانغ تستعد لإرسال المزيد من القوات إلى روسيا. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان، والمخرج محمد السلطان. إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: خلكم على الموعد
5: مع استراحة الظهيرة
4: يوميا من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهرا وحتى 3
5: على 89.5 FM.

0: يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. مثل ما عودناكم دائما نطلع عليكم من الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت. برنامج استراحة الظهيرة عبارة عن فقرات متنوعة من ناحية أخبار الديرة اللي دائما تكون محلية وأيضا التقارير الخارجية، وما ننسى الضيوف اللي دائما يكونون معانا بالاستديو أو من خلال اتصال هاتفي ويثرون حلقة بالمعلومات المفيدة. في بداية الحلقة أكيد أرحب بزميلي سعود، يا أهلا ومرحبا فيك.
1: أهلا وسهلا زميلتي شهد، وكذلك مستمعين الكرام أرحب فيهم في هذا البرنامج استراحة الظهيرة، برنامجهم اللي تابعونا كل يوم على 89.5 FM وعلى أبليكيشن 51 كويت. برنامجنا من الأحد للخميس ونطرح كل القضايا اللي تهم المستمع، اللي تهم دائما المتابع الكويتي، وتهم كذلك العديد من الفئات في هذا المجتمع. ونتشرف في ضيوفنا الكرام المسؤولين من المختصين، نناقشهم ونحاورهم، أيضا دائما لنا باقة من آخر الأخبار والمستجدات في استراحة الظهيرة.
0: بالأمس كان عندنا لقاء مع الأستاذ خالد الجمعان وتكلم عن الأجواء الصيفية الحالية، وتكلم وشدد على أهمية دائما أن نأخذ المعلومات المفيدة من المصادر الرسمية، وأيضا حتى نقدر نقول معلومات الطقس الأفضل أنها تكون من المصادر الرسمية، وشدد أيضا على أن ما نمشي على التقويم القديم، لأن دائما نقدر نقول موضوع الطقس متغير مع الأيام. صح. وما نمشي على الرزنام القديمة، وناخذ أكيد المعلومات من التكنولوجيا الحديثة
1: أكيد. وعلى طاري التكنولوجيا شهد، يعني ما شاء الله الإدارة العامة للأرصاد الجوية عندها أبليكيشن من أفضل ما يكون، نقدر نعرف آخر القراءات، أبرز التوقعات، أهل البحر قبل أن ينزلون البحر يقدرون يشوفون حالة الطقس، حالة البحر، ونفس الشيء اللي عنده أي نشاط رياضي، أي شيء عبارة عن نشاط يكون في الأجواء الخارجية في الأودور، يقدر يدخل الابليكيشن بكل بساطة يشوف الأرصاد الجوية شنو حاطين تحديثات غيره، إذا كان في بعض التنبيهات. ونفس الشيء ما شاء الله قاعدين ينقلون أخبارهم عن طريق المصادر الرسمية متمثلة في وزارة الإعلام، عن طريق التلفزيون والإذاعة، وكالة الأنباء الكويتية كونا، فما شاء الله لهم انتشار جدا جميل. هذا الموضوع أعتقد يغنينا عن إحنا نتابع أي حسابات غير رسمية يمكن تتنبأ بالأرصاد الجوية، لكن بالنهاية الشخص يبقى غير مختص، فإحنا نقول أخذوا الأخبار من أهل الاختصاص، من الإدارة العام للأرصاد الجوية أو أهل العلم وأهل الاختصاص مثل ضيفنا الكريم سعد خالد الجمعان.
0: لما سألنا أكيد متى راح تنزل درجات الحرارة وخاصة بالمساء، قال الأفضل أن لما نأخذ المعلومات نأخذها، ترى التنبؤ يكون بس نقدر نقول 3 أيام القادمة. صح. ما نقدر نأخذ إلى شهر قدام، فالموضوع الجو متغير بين فترة والثانية، وقال الأيام القادمة راح يكون في رطوبة إن شاء الله بسيطة، ونتمنى أكيد نتأقلم مع هذه الأجواء الصيفية. الحمد لله الكويت في أماكن مكيفة، في أماكن مسكرة، سواء ألعاب الأطفال سواء مجمعات مختلفة، وهذا الموضوع يغنينا على الشعور الحرارة الخارجية.
1: أكيد طبعا، ويمكن إحنا نقول معظم الأيام أيام الحارة، أيام الصيف هي عدت، وإن شاء الله الأجواء كلها جميلة وكلها خير وبركة. وحتى الناس ترى بالعكس، يعني في ناس ينطرون الصيف وينطرون حرارة الجو، خاصة أهل البحر اللي يحبون الشاليهات، اللي يحبون يمارسون بعض الأنشطة البحرية، بعض الرياضات البحرية، ترى يحبون الشمس ويحبون الحر ويحبون الصيف وما يلامون، بحرنا حلو وما شاء الله، عندنا الجزر وعندنا الشريط الساحلي وعندنا الشاليهات، فتبارك الله اليوم الكويت يعني حتى خلال فترة الصيف السياحة فيها جميلة، نشوف يزورون أهلنا من الخليج من الدول الثانية، عندنا هالمنتجعات، عندنا هالشاليهات، عندنا ما شاء الله الجزر الكويتية، فتبارك الله يعني بالعكس حتى مع حرارة الجو نقول الكويت حلوة.
0: مثل ما قلت النشاطات البحرية دائما تكثر في فترة الصيف، ودائما لما يجون إخواننا من الخليج يقولون الكويت حلوة بالنشاطات البحرية وبالمطاعم اللي موجودة، المطاعم دائما تكون جذابة والأسعار أيضا مناسبة. أكيد إحنا نتمنى أن الناس يستمتعون في هذه الأجواء. وفي بداية حلقتنا نقول لكم تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل، معاكم من التقديم سعود فياض وشهد الخميس،
1: وهذه أجمل التحايا مقدمة لكم من فريق الإعداد من حوراء درويش وبشاير العيد،
0: ومن المتابعة والتنسيق غزلان الخلفان،
1: وأجمل التحايا من الهندسة الإذاعية من نورة العيسى،
0: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
1: مستمعينا الكرام كانت هذه بدايتنا معاكم، ومكملين إن شاء الله بحواراتنا وفقراتنا، وراح يكون لنا حوارات مع ضيوفنا الكرام من المختصين أصحاب الاختصاصات أصحاب التجارب كل يوم في هذا البرنامج. نبدي معاكم في مثل هذا الوقت ونستمر ساعة كاملة على 89.5 FM وأيضا على أبليكيشن 51 كويت، وراح يكون لنا باقة من آخر الأخبار والمستجدات في حلقة اليوم من استراحة الظهيرة. كل هذا وأكثر بقيادة المخرج سعود الحربي.

0: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.
1: نجح فريق طبي متعدد التخصصات في مستشفى جابر الأحمد في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لطفلة تعاني من ورم سرطاني امتد ليشمل الحيز الأمامي بالكامل من الساق، حيث جمعت الجراحة بين الاستئصال الآمن للورم وإعادة البناء الوظيفي للطرف باستخدام تقنيات متقدمة لنقل العضلات والأعصاب وترميم الأنسجة. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور طلال دشتي استشاري جراحة تجميل.
2: البقية هذه الحمد لله رب العالمين إحنا كفريق متعدد التخصصات، لأن ما في إنسان واحد قادر بيسوي كل شيء، واستفادة المريضة من الفريق المتعدد هو استفادة عليا وتكون استفادة جدا أكبر مما إنه يكون شخص واحد. وأكيد خبرات الشباب الموجودين ونعرف فيهم كلهم قادرة إن تعيد الحركة للطفلة، وكل ثقة وكل همة. طبعاً ما في نوم لمدة أسبوع كان قبل العملية، كنا قاعد نفكر شلون نسوي ونقرأ ونبحث، وطبعاً ناخذ كل يعني آخر ما توصل فيه العلم شلون نرد الرمم الريل. فيها كذا طريقة، اخترنا الطريقة المثلى حق المريضة، ناقشناها ما بيننا إحنا وما بين فريق العظام اللي استأصل واللي رمم، واتفقنا. طبعاً في خلافات بين الناس، ولكن الخلافات هذه كلها في صالح المريضة، واتفقنا والحمد لله كانت النتيجة مثل ما تشوف.
1: يأتي هذا الإنجاز امتداداً لجهود وزارة الصحة في توطين الخبرات والتقنيات الطبية المتقدمة وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتوفير الخدمات العلاجية التخصصية الدقيقة للمواطنين داخل دولة الكويت، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتقدمة المقدمة للمرضى.
0: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
3: استراحة الظهيرة.
4: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي، وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
5: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
4: وفي الكويت حلو لو نشجع السياحة الداخلية.
6: شاهد قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول يوم أسأل عضاها هي التدريس، وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من انشغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
4: الحمد لله إحنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
0: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.
4: ما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة. وصلنا معاكم إلى فقرة أخبار الديرة، والخبر الأول يقول: بحث وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية الصيني سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية وتنميتها. وجاء اللقاء خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية إلى العاصمة الصينية بكين، بالتزامن مع الذكرى 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الكويتي الصيني في مختلف المجالات وتكثيف التنسيق والتشاور بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
5: ثاني أخبارنا لهذا اليوم مع الشأن الرياضي وتحديدا مع الدوري الكويتي. ينطلق غدا الثلاثاء الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم دوري زين في نسخته 65 للموسم الكروي 2026-2027 بإقامة قمة تجمع الكويت والعربي على استاد علي صباح السالم، وتشهد الجولة الأولى غدا إقامة مباراة ثانية تجمع الفحيحيل مع القادسية، فيما تستكمل مباريات الجولة الأولى بعد غد الأربعاء بمواجهة الجهراء مع الشباب، على أن تختتم الخميس بلقاء الساحل والصليبيخات، ويشهد الموسم منافسة 12 فريق بنظام الذهاب والإياب، وسط تطلعات إلى موسم كروي قوي ومنافسة محتدمة على اللقب.
4: وثالث أخبارنا في برنامج استراحة الظهيرة، استعرض المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ضمن مهرجان صيف ثقافي 18 مراسم صناعة الشاي الصيني التراثي، بهدف تعزيز التبادل الثقافي والتعريف بأوجه التشابه بين الثقافتين الصينية والعربية. وأكد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الجسار أن الفعالية تجسد التعاون والشراكة بين الكويت والصين وتعزز التواصل بين الشعبين، فيما أشار سفير الصين لدى الكويت إلى أهمية المركز الثقافي الصيني في الكويت كجسر للتبادل الثقافي بين البلدين. وتضمنت الفعالية عروضا تعريفية بثقافة الشاي وتجارب تفاعلية ومعرضا لأدوات الشاي، إلى جانب جلسات لتذوق أنواع مختارة من الشاي والحلويات التقليدية الصينية والعربية.
5: رابع أخبارنا لهذا اليوم، بحث رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح مع سفير جمهورية الأرجنتين لدى البلاد راميرو هيرنان فيلوسو سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني، وتناول اللقاء فرص تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات الفنية والتشغيلية بما يسهم في دعم التعاون وتوسيع أفاقه في قطاع النقل الجوي بين البلدين.
4: وآخر أخبارنا لهذا اليوم، بحثت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ مبارك الحويلة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للحماية من العنف الأسري وتعزيز التنسيق المؤسسي وآليات التعامل السريع مع البلاغات والشكاوى. وناقشت اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري تفعيل مواد القانون رقم 11 لسنة 2026 وتوفير إجراءات واضحة وفعالة لحماية الضحايا وتحديد مسارات الاستجابة القانونية والاجتماعية. وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز جهود الوقاية والتوعية والتدخل والتأهيل بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
7: في كل يوم موضوع جديد وضيف متخصص وحوار يثري المعرفة.
5: الدكتورة حوراء معرفي،
8: عضو الجمعية الكويتية للتراث والباحث في التراث، الأستاذ صالح المصباح،
5: المستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافي الأستاذ حامد شوير العميري،
8: حياة الله. معانا اليوم أستاذة حفصة المهنة أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي،
5: ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات النقيب علي عبد الناصر مرزوق.
7: استراحة الظهيرة ناقدتكم اليومية على قضايا المجتمع واهتماماته.

0: لقاءات مباشرة، موضوعات متنوعة، وضيوف من مختلف المجالات.
1: كان يسمونها دائرة المطبوعات والنشر، اللي صارت بعدين وزارة الإرشاد بعد الاستغلال، والأنباء صارت وزارة الإعلام.
2: الأمن المعلومات هو أشمل وأعم، وجزء منه اللي هو الأمن السبراني.
3: لله الحمد في دولة الكويت جميع الجهات المهنية محاربة هذه الآسة، وخص بالذكر الإدارة العامة للمكافحة المخدرات.
4: طبعا حملة وفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه.
5: بيت أوريهم طرق الكويت السريعة والشوارع، المعالم الحديثة، المعالم السياحية، المعالم الجميلة على الكويت.
4: أطفال اليوم هم أباء وأمهات 2040.
0: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: مستمعينا الكرام، نستمر معاكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة، وفي حلقتنا لهذا اليوم راح نتكلم عن موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو سلامة الغذاء، وكذلك الجهود الكبيرة المبذولة من وزارات ومؤسسات الدولة فيما يتعلق في الصحة العامة، ومن ضمنهم الهيئة العامة للغذاء والتغذية اللي تبذل جهود كبيرة وجهود واسعة من خلال مختلف إداراتها. مستمعين، سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة تبدأ من المنشآت الغذائية وتصل إلى المستهلك، ومع تكثيف الحملات الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية تتنوع المخالفات اللي يمكن تؤدي إلى تحرير نوع من محاضر الضبط أو إغلاق المنشأة، وإن كان هناك أي إجراءات فهي بالتأكيد لصالح المستهلكين وحفاظا على سلامتهم وصحتهم. اليوم راح نتعرف على أبرز هذه الجهود الميدانية الكبيرة المبذولة، أنواع هذه المخالفات، وشلون تتم عمليات التفتيش والضبط والإجراءات اللي تتخذ بحق المخالفين لا سمح الله، والأهم شلون يقدر صاحب المشروع يتأكد أن منشأته ملتزمة بالاشتراطات وتحمي المستهلك وفق المعايير اللي تشترطها وزارات ومؤسسات الدولة، وأيضا تحمي أنفسها من المخالفة. وأكيد هذه النقطة في غاية الأهمية وتدل على حرص اليوم المشاريع الغذائية في دولة الكويت، وإحنا أكيد على ثقة بأن معظم هذه المشاريع تلتزم بإجراءات الصحة والسلامة العامة، وبكل تأكيد وسط هذه الجهود التفتيشية الكبيرة والإجراءات والقوانين الصادرة من الجهات المعنية، ومنهم ما يتعلق في إدارات التفتيش في مختلف المحافظات. مستمعينا، راح نتكلم أكثر حول هذه الجهود وخاصة فيما يتعلق في محافظة مبارك الكبير، مع ضيفتنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذة حنان عباس حسين، مراقب تفتيش الأغذية بإدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير في الهيئة العامة للغذاء والتغذية. أهلا وسهلا، حياكم الله، سعداء جدا في وجودكم وكذلك في جهودكم الكبيرة المبذولة.
1: أهلا وسهلا، الله يحييك يا رب، وشاكرا لكم هذه الاستضافة الكريمة.
0: حياكم الله، وإحنا اللي نشكركم على قبول الدعوة وجودكم معنا في استراحة الظهيرة. بداية إحنا ودنا لو نسلط الضوء على هذه الإدارة وما يتعلق بإدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير، جهودكم ما شاء الله جدا كبيرة وراح نتكلم أكثر عنها من خلال هذا اللقاء، فبداية ودنا لو تعطونا فكرة عامة حول هذا القطاع وهذه الإدارة.
1: نعم، قطاع شؤون التفتيش والرقابة متمثلة بإداراتها، إدارات التفتيش المختلفة موجودة في جميع محافظات الكويت، هي تضمن سلامة الغذاء المتداول في نقاط البيع وفي مراكز البيع، سواء كانت في الأسواق المركزية أو أي منشأة غذائية يتم فيها تداول المادة الغذائية من تحضير، تخزين، بيع أو عرض المادة الغذائية، مما أكيد يضمن سلامة المستهلك.
0: أي نعم، جميل جدا. يمكن لو نتكلم أكثر عن أنواع المخالفات الغذائية اللي ترصدونها في المنشآت الغذائية أو أبرز اليوم هذه الجولات التفتيشية، أكيد لها جهود جدا كبيرة ومهام كبيرة، ومن ضمنها ما يتعلق في تحرير المخالفات إن تم رصدها لا سمح الله، لكن شنو أبرز أنواع هذه المخالفات الغذائية؟
1: نعم، صراحة المخالفات اللي تم رصدها في المنشآت الغذائية متنوعة، يعني ما تقتصر فقط مثلا على وجود مادة غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية، لأن إحنا أثناء التفتيش أستاذ ننظر إلى المنشأة الغذائية بشكل متكامل، فممكن تكون المخالفة مثلا مرتبطة بالمادة الغذائية نفسها، مثلا عندك سوء الحفظ أو التخزين، انتهاء الصلاحية، عدم مطابقة المواصفات أو وجود تغير في خواص الغذاء. كذلك ممكن إحنا نجد مخالفات مرتبطة بالعاملين نفسهم، مثل تداول الأغذية من غير الحصول على شهادة صحية سارية، عدم الالتزام باشتراطات قواعد النظافة الشخصية. في بعض المخالفات اللي رصدناها تكون متعلقة بالمنشأة نفسها، مثلا عدم الالتزام بقواعد اشتراطات النظافة العامة، عدم توافر اشتراطات صحية، أو فتح وإدارة منشأة غذائية من غير ترخيص صحي أو ممارسة نشاط غير مرخص. فبالتالي أستاذ، المخالفة الغذائية يعني مو صورة واحدة، وإنما ممكن تكون في أي حلقة من حلقات تداول الغذاء، ودور المفتش أنه يتأكد من سلامة هذه الحلقات مجتمعة، وينظر إلى كامل منظومة تداول الغذاء داخل المنشأة، لأن أي خلل طبعا في هذه في أي حلقة من هذه الحلقات ممكن بالنهاية يأثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلك.
0: أي نعم، ما شاء الله من خلال الحملات التفتيشية الأخيرة نلاحظ جهودكم الكبيرة، لكن نشوف أحيانا مخالفات مثل الأغذية الفاسدة، الأغذية المغشوشة، انتهاء التراخيص، عدم وجود يمكن شهادات صحية للعمال، يمكن من هذه المخالفات شنو اللي تعتبرونها أكثرها خطورة على صحة المستهلك ويتم رصدها دون تهاون مع هذه الجهات المخالفة؟
1: ترى كل مخالفة لها أهميتها ويتم التعامل معها حسب نوعها وجسامتها. لكن بطبيعة الحال يعني لو بنقول يعني شنو أخطر المخالفات، هي أكيد اللي بيكون لها تأثير مباشر على سلامة الغذاء وصحة المستهلك. يعني مثلا عندنا طرح وعرض أو بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تكون مثلا أغذية فاسدة أو تالفة، وكذلك مثلا بيع مواد غذائية ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات. ومن المخالفات اللي كذلك اللي تعد عندنا يعني هم لها خطورة هي تشغيل عامل يقوم بتداول الغذاء وهو مصاب بمرض معدي أو جلدي أو تظهر عليه جروح أو بثور أو تقرحات، لأن هني ممكن يكون في احتمالية يعني احتمال مباشر أنه ينقل العدوى عن طريق الغذاء. وكذلك موضوع ترى الشهادة الصحية أستاذ مهم جدا، لأن هي تأكد أن العامل خضع للفحوصات المطلوبة وثبت سلامته من الأمراض اللي ممكن تنتقل عن طريق الغذاء. فإحنا يعني ما ننظر فقط إلى مسمى المخالفة وإنما إلى مقدار الخطر الناتج عنها ومدى تأثيرها على صحة المستهلك، وبناء عليه طبعا يتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
0: صحيح. كذلك يمكن المخالفات يعني هل تكون فقط مرتبطة في هذه الجوانب أو مرتبطة بالمواد الغذائية نفسها، أو كذلك أيضا بالنسبة للمعدات، بالنسبة للنظافة؟ كذلك تفضلتي بذكر العمال، لكن التخزين وآلية التخزين وطرق التخزين، يعني أكيد المواد الغذائية تختلف بطريقة حفظها، في بعضها تحتاج تبريد، في بعضها تحفظ بطريقة أخرى، كذلك مسألة النقل. ودي لو تكلمين عن هذه المعايير.
1: صحيح، أكيد الرقابة الغذائية تشمل كل العناصر اللي أنت ذكرتها حضرتك. إحنا أثناء كل عملية تفتيش نعتمد على ثلاث معايير أساسية، عندنا سلامة المادة الغذائية، سلامة العاملين المتداولين الغذاء في هذه المنشأة الغذائية، وسلامة المنشأة الغذائية بحد ذاتها. يعني عندنا سلامة المادة الغذائية نتأكد من تاريخ الصلاحية، عدم تغير خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة والقوام، مطابقة المنتج الغذائي للمواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة، نتأكد من سلامة طريقة الحفظ والتخزين حسب طبيعة المادة الغذائية. مثل ما تفضلت حضرتك يعني عندنا الأغذية المبردة تحتاج محافظة على درجات حرارة التبريد المناسبة بصفة عامة، يعني تكون أقل من 5 درجات مئوية، أما الأغذية المجمدة تكون مثلا عندك -18 درجة أو أقل. وعندنا كذلك ما يسمى منطقة الخطر هو Dangerous Zone، هني تكون تقريبا استاذ من 5 إلى 60 درجة مئوية. هذه المنطقة تكون يعني مناسبة لتكاثر كثير من أنواع البكتيريا، يعني فبالتالي إحنا نحاول قدر الإمكان أن ما نخلي الأغذية القابلة للتلف تبقى ضمن هذه الدرجات لفترات طويلة. كذلك نتأكد من سلامة عملية تداول المادة الغذائية، منع التلوث التبادلي من خلال الفصل ما بين الأغذية النية والجاهزة للأكل، مثلا ما يصير ترى نستخدم نفس أدوات التقطيع وألواح التقطيع لمثلا دياية أو اللحم الني وبعدها مباشرة نفس استخدام الخضار أو الأطعمة الجاهزة. المعيار الثاني اللي نتأكد منه سلامة العاملين، نتأكد أن جميع العاملين المتداولين الغذاء عندهم شهادات صحية سارية من صادرة من الجهات المختصة. هذه الشهادات ترى مهمة تثبت خلوهم الأمراض التي قد تنتقل عن طريق الغذاء، لكن ترى دورنا ترى ما يوقف عند الشهادة الصحية فقط، يعني احنا مو بس ندقق على الشهادة الصحية، احنا كذلك استاذ نراقب النظافة الشخصية للعامل، قص الأظافر، نظافة الملابس، استخدام القفازات، تغطية الرأس، وسائل الوقاية المطلوبة حسب طبعا طبيعة العمل. كذلك نتأكد من عدم وجود أعراض مرضية ظاهرة على العامل، عدم وجود بثور، جروح، تقرحات جلدية قد تسبب انتقال التلوث إلى الغذاء. المعيار الثالث هو سلامة المنشأة الغذائية، نتأكد أن من استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية، نتأكد أن فيها مصدر مياه صحي، نظافة عامة، تهوية، إضاءة مناسبة، مكافحة حشرات، قوارض، مكافحة حشرات والقوارض بوسائل آمنة وفعالة. كذلك نتأكد أن هناك في أحواض لغسل الأيدي في الأماكن المطلوبة، الأرضيات، الأسقف، الأسطح كلها مناسبة لطبيعة النشاط وسهلة التنظيف، وطبعا الأدوات والمعدات والأواني كلها بحالة جيدة ويتم تنظيفها وتعقيمها بشكل مستمر. ترى كذلك اللي قاعد أذكره ترى حاليا لك استاذ، ترى هذه من اشتراطات، جزء من اشتراطات الصحية العامة. احنا عندنا ترى اشتراطات خاصة تختلف بحسب نوع المنشأة والنشاط الغذائي، وحتى وسيلة النقل اللي ذكرتها حضرتك تعتبر ترى جزء من الرقابة، لأن ممكن الغذاء يخرج من المنشأة سليم لكن أثناء عملية النقل يتعرض إلى التلف، يعني في حال عدم نقله بطريقة غير صحيحة. فهذه المنهجية في التفتيش في جميع هذه المعايير تضمن أن الرقابة تكون شاملة من أول مراحل تداول غذاء صحيح. إلى وصول المستهلك وما يطوفنا أي جانب رقابي.
0: نعم، بخصوص نقطة النقل، هل نقصد داخل المنشأة نفسها، داخل مثلا المطبخ نفسه أو داخل المطعم نفسه؟ لأن أحيانا يكون في مطابخ مركزية توزع للأفرع التابعة لهذه الشركة الغذائية، أحيانا يكون المطبخ في يعني في جهات ويكون كذلك في منافذ بيع أخرى. هذه عملية صحيح. النقل أحيانا تتم بالسيارات، أحيانا تتم في وسائل مختلفة، هل يتم أيضا الرقابة عليها؟
1: طبعا أكيد، وسيلة النقل ترى تعتبر جزء أساسي من سلسلة سلامة الغذاء، لأن مثل ما ذكرت لك المادة الغذائية ممكن تكون سليمة لما تطلع من وجودها في المنشأة الغذائية، لكن إذا ما تم نقلها بالطريقة الصحيحة أو بدرجة الحرارة المناسبة ممكن تأثر سلامتها قبل وصولها للمنشأة والمستهلك. عشان كذي إحنا عندنا اللوائح والقوانين اشترطت أن تكون وسائل نقل المواد الغذائية معتمدة مرخصة مخصصة لغرض نقل المواد الغذائية ومستوفية الاشتراطات المطلوبة. يعني لو بقولك من أهم الاشتراطات المطلوبة في وسائل نقل المواد الغذائية واللي تضمن سلامة المادة الغذائية أثناء عملية نقلها، أنها تكون وسيلة النقل نظيفة، محكمة الإغلاق، مصنوعة من الداخل من مواد غير قابلة للصدى، سهلة التنظيف والتطهير، كذلك لازم تكون مزودة بجهاز لقياس ومتابعة درجة الحرارة والرطوبة، مناسبة لنقل المواد الغذائية على حسب طبيعتها ودرجات الحرارة الملائمة لنقلها. يعني هل هي قاعد تنقل مواد غذائية مبردة؟ هل قاعد تنقل مواد مجمدة؟ ومن الاشتراطات أستاذ المهمة أيضا أن يتم تبريد المركبة مسبقا، يعني قبل لا يحمل المادة الغذائية لازم تكون وسيلة النقل مبردة بالدرجة الحرارة المطلوبة، سواء كان للنقل المبرد أو المجمد، وتستمر وحدة بالعمل طول فترة النقل وحتى ترى أثناء توقف المركبة. كذلك لازم تتم عملية التحميل والتفريغ طبعا بأسرع وقت ممكن على أساس أنه ما ترتفع درجة حرارة الغذاء، ويتم رصد المواد بطريقة منظمة داخل المركبة أو وسيلة نقل المواد الغذائية بحيث تسمح بسريان الهواء البارد داخل المركبة، ويعني ما يتم تكديسها بصورة تعيق التبريد. وطبعا وسيلة النقل لازم ما تكون مكشوفة، يعني أنا مرات إحنا نشوف وسائل نقل للأسف تكون مفتوحة ومكشوفة، هذا عندنا ممنوع لأن هذه ممكن تعرض الأغذية لأشعة الشمس، حرارة، غبار، رطوبة أو أي مصدر من مصادر التلوث. فبالتالي استخدام أي وسيلة نقل تكون غير مستوفية للاشتراطات هذه تعتبر مخالفة، لأن المحافظة على سلسلة التبريد تعتبر من أهم عناصر ضمان سلامة الغذاء من المصدر إلى أن يوصل للمستهلك.
0: اي نعم. الان هل هذه المخالفات يعني اللي ترصد الان وعمليه التفتيش، هل تتم يعني وفق بروتوكول معين، جولات بشكل دوري او بشكل مجدول، ام يكون هناك نوع من المفاجاه لهذه الجهه، او تكون بناء على بلاغ او معلومه مقدمه لكم؟ فاليه اختيار هذه المنشات وزيارتها واجراء هذه الجولات التفتيشيه على اي اساس تتم؟
1: نعم أستاذ، إحنا عمليات التفتيش عندنا تتم بأكثر من صورة، يعني عندنا جولات تفتيشية دورية تتم وفق خطط عمل رقابية معتمدة يتم إعدادها ومتابعتها من قبل مسؤولين في إدارات التفتيش، تشمل مختلف الأنشطة الغذائية في جميع محافظات دولة الكويت. وعندنا ترى إحنا مفتشين في الهيئة العامة للغذاء والتغذية يعملون وفق نظام النوبات، فهذا يضمن استمرارية الرقابة على مدار الساعة بما فيها أوقات المساء والعطل الرسمية. يعني إحنا لله الحمد شغالين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كذلك احنا ننفذ حملات مشتركة مع الجهات الحكومية المعنية عند الحاجة، مثل عندك وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات الحكومية. وعندنا ايضا تفتيش يكون بناء على الشكوى، مثلا تكون شكوى وبلاغ وارد للهيئة من خلال قنوات التواصل المختلفة، سواء كان من خلال الموقع الإلكتروني خاص بالهيئة أو منصة التواصل عبر تطبيق سهل، أو من خلال مراجعة الشاكي نفسه إلى إحدى إدارات التفتيش مباشرة. كذلك إحنا توصلنا بلاغات من وزارة الصحة تحديدا لما تكون عندنا وجود حالات اشتباه تسمم غذائي، وهني يتم التعامل معها بصورة عاجلة، وتوجه المنشأة الغذائية طبعا يكون بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف والتفتيش وسحب عينات من المواد الغذائية والتحكم من العاملين، وطبعا يتم تتبع مصدر الغذاء محل الاشتباه واتخاذ الإجراءات اللازمة. وطبعا أستاذ احنا جولاتنا تكون مفاجأة، لأن الهدف يعني هو تقييم الوضع الفعلي للمنشأة أثناء ممارستها للنشاط.
0: صحيح. لكن بالنسبة لهذه الجولات التفتيشية اليوم، شلون تشوفون مدى التعاون من قبل المطاعم، المحلات التجارية، منافذ البيع الغذائي؟ ودنا لو تكلمينا أكثر عن التعاون معكم كفرق تفتيشية اليوم.
1: نعم لله الحمد، احنا لاحظنا في تحسن ملحوظ من التزام المنشآت الغذائية للقوانين واللوائح الحين، يعني لله الحمد ان في وعي كامل عند اصحاب المنشآت، واحنا كذلك الهيئة العامة للغذاء والتغذية نوفر الوعي لاصحاب المنشآت قبل لا هو يرخص منشأته الغذائية، نعطي شنو هي الاشتراطات اللازمة لتطبيقها في منشأته الغذائية، شنو هي القوانين واللوائح اللي لازم يلتزم فيها لعدم الوقوع في المخالفات. فبالله الحمد في التزام كبير وتحسن ملحوظ عند المنشآت الغذائية.
0: صحيح، لكن اليوم يعني ما شاء الله كذلك بشكل عام لو نقيس يعني وفقا لتقديركم ما شاء الله يشار إلى أن معظم المطاعم الجهات في الكويت تلتزم بأعلى معايير السلامة الغذائية، تلتزم بأعلى ضوابط اللي تنصون عليها، وإن كان هناك نوع من الحالات فهذا بكل تأكيد يعني أمر مرفوض، ونشكركم على جولاتكم التفتيشية ورصد هذه المخالفات، لكن كتقييم بشكل عام إلى أي درجة يعني نلاحظ بأن هناك التزام من قبل الجهات، ودائما يضرب المثل يعني في دولة الكويت في المطاعم وكذلك منافذ البيع وفقا لالتزامها في التعليمات الصادرة منكم؟
1: مثل ما ذكرت لك في التزام لله الحمد وتحسن ملحوظ، وفي تعاون كبير من قبل أصحاب المنشآت. اليوم صاحب المنشأة هو نفسه يسعى أنه هو يتعلم وأنه هو يعرف شنو الإجراءات المفروض يلتزم فيها، في تعاون كبير ما بينه وبينهم، في مراجعات مستمرة من قبلهم لنا يحاولون أنهم ما يكررون الوقوع في هذه المخالفات، وهذا شيء طيب لله الحمد في دولة الكويت. إحنا عندنا لله الحمد الأمن الغذائي ومستوى سلامة الغذاء مستوى عالي جدا لله الحمد.
0: نعم، فيما يتعلق اليوم كذلك في الإجراءات المتبعة أثناء هذه الجولات التفتيشية في حال تم اكتشاف نوع من المخالفات، فإذا تم اكتشاف أو اكتشف المفتش مخالفة شلون تتم عملية ضبطها وتوثيقها، وشنو الفرق ما بين تسجيل مخالفة وما بين اتخاذ قرار بالإغلاق أو اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد هذه الجهة؟
1: إذا اكتشف المفتش مخالفة أول خطوة يقوم فيها هي إثبات الواقعة، توثيقها، تحرير محضر ضبط المخالفة وفق الإجراءات المعتمدة، بعد تسجيل البيانات والمستندات المرتبطة بالمخالفة والمنشأة. لكن مهم أوضح نقطة أن ترى مو كل مخالفة معناتها إغلاق للمنشأة، الإجراء يعتمد على نوع المخالفة، جسامتها، مدى تأثيرها على سلامة الغذاء وصحة المستهلك. ففي بعض الحالات يعني يتم تحرير محضر ضبط مخالفة واستكمال الإجراء القانوني، وفي مخالفات أخرى قد يستدعي الأمر بالإضافة إلى تحرير محضر ضبط المخالفة تحرير محضر إتلاف المواد الغذائية، يعني إذا في حال ثبت أن هذه المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات أو مواد غذائية مغشوشة. أما إذا كانت المخالفات جسيمة أو تشكل خطر مباشر على صحة المستهلك فممكن يوصل الإجراء إلى الغلق الإداري، بالإضافة إلى إحالة هذه الواقعة إلى الجهات المختصة حسب طبيعة المخالفة، مثلا عندك إلى النيابة العامة. فإذا محضر الضبط هو إثبات وتوثيق للمخالفة وبدء الإجراء القانوني بشأنها، أما الغلق فهو إجراء آخر يتم من خلاله، لازم يكون فيه أسباب وحالات محددة وفق للوائح. في حال صدور قرار بغلق منشأة غذائية ترى ما راح يرجع النشاط بصورة تلقائية، في إجراءات محددة يتم اتخاذها لإزالة أسباب الغلق، قد يسمح بفتح المنشأة فتح مؤقت لمدة محددة بغرض إزالة أسباب المخالفة من غير مزاولة العمل، يعني نفتح للمنشأة فتح مؤقت بمدة لا تتجاوز الأسبوعين فقط لإزالة أسباب المخالفة بدون مزاولة العمل، وبعدها يتم إعادة الكشف على المنشأة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وأثناء الكشف إذا ثبت أن أسباب الغلق أزيلت وأن المنشأة أصبحت مستوفية للقوانين واللوائح يتم رفع تقرير بذلك واستكمال الإجراءات اللازمة للفتح وفق القرار الصادر.

0: المدير العام. فبالتالي الهدف ترى مو مجرد تسجيل مخالف أو غلق منشأة غذائية، الهدف الأساسي هو إزالة مصدر الخطر، تصحيح الوضع، وضمان عدم عودة المنشأة للعمل إلا وهي آمنة للمستهلك.
1: نعم، أنا أشكرك على توضيح الصورة، فعلا يعني هي خطوات في غاية الأهمية، حدثتنا عنها ضيفتنا الكريمة الأستاذة حنان عباس حسين، مراقب تفتيش الأغذية بإدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وإحنا مستمرين في هذا اللقاء مع ضيفتنا الكريمة. الآن يعني إجراءات يعني جدا صارمة، لا يتم التهاون أبدا، خاصة لأن الموضوع يرتبط بسلامة المستهلك. في حال الآن تم ضبط أغذية غير صالحة أو مجهولة المصدر، أو إن كان هناك يعني تاريخ انتهاء تم وضعه وهي تاريخ قديم أو ما شابه ذلك، الآن هل في جزء من الإجراءات تتم فيها إتلاف هذه المواد الغذائية بشكل مباشر، أو إذا كان هناك إجراءات أخرى يتم اتخاذها على هذه المواد الغذائية التي تعتبر هي وتم تصنيفها وتم يعني اتخاذ قرار بأنها غير صالحة للبيع أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي؟
0: نعم أستاذ، إذا ثبت عندنا أن المادة الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإحنا اللائحة عندنا وضحت الغير صالحة للاستهلاك الآدمي يعني فاسدة تالفة، إذا ثبت أنها ضارة بالصحة، مغشوشة غشا ضارا بالصحة، سواء كان بالكشف الظاهري أو بعد صدور نتائج الفحص المخبري، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، منها تحرير محضر ضبط مخالفة ومحضر إتلاف للمواد الغذائية وفق الإجراءات المعتمدة. وأحب أوضح نقطة، أن الإتلاف مو مرتبط فقط بحالة عدم صلاحية المادة الغذائية، فوفق الحالات اللي حددتها عندنا القوانين واللوائح يشمل أيضا المواد الغذائية المغشوشة وكذلك الغير مطابقة للمواصفات اللي ينطبق عليها أحكام اللائحة. أما في الحالات اللي تكون فيها مجرد اشتباه بسلامة المنتج وتحتاج المسألة إلى تحليل مختبري، فهني يتم التحفظ على الكميات الموجودة لمنع التصرف فيها إلى حين صدور نتيجة المختبر، وإذا ثبتت نتيجة المختبر عدم صلاحيتها أو انطبقت عليها الحالات الموجبة للإتلاف، يتم استكمال الإجراءات القانونية وإتلاف المواد الغذائية، وقد يصل ترتاب الأمر إلى غلق المنشأة إذا كانت لقينا المخالفة هذه تشكل خطر على صحة المستهلك. وهذه نقطة مهمة، لأن الهدف من التحفظ يعني مثل ما ذكرت إحنا نتحفظ على المادة الغذائية إلى أن يتم صدور نتيجة المختبر، فالهدف من التحفظ أن منع تداول منتج ما زالت سلامته محل تحقق إلى أن يتم أن يصدر قرار بناء عليه يتم التأكد أن هناك نتيجة واضحة وثابتة أن هذه المادة الغذائية سليمة وصالحة للاستهلاك للإنسان يعني استهلاك الآدمي.
1: صحيح. كذلك الآن بالنسبة للعقوبات، هل هي تتفاوت على حسب نوع المخالفة أم أن المخالفات كلها لها نفس العقوبة؟
0: لا طبعا، يعني مستويات العقوبة تختلف على حسب نوع المخالفة وجسامتها وطبيعتها ومدى خطورتها على صحة المستهلك، وكذلك حسب ما تقررها القوانين واللوائح لكل حالة. فعندنا يعني مخالفات يمكن تخضع للإجراءات المقررة للصلح، في المقابل عندنا مخالفات جسيمة لا يجوز فيها الصلح وتستكمل بشأنها الإجراءات أمام الجهات المختصة النيابة العامة. من الأمثلة مثلا على المخالفات الجسيمة، طرح أو عرض للبيع أو بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مباحة شرعا أو غير مطابقة للمواصفات في الحالات اللي تنطبق عليها النصوص القانونية، وكذلك فتح وإدارة منشأة غذائية دون الحصول على الموافقة أو الترخيص الصحي المطلوب. من المخالفات الجسيمة أيضا عندنا التصرف بمواد غذائية سبق التحفظ عليها من قبل صدور التصريح بتداوله، مثل ما ذكرت لك سابقا أن احنا نتحفظ على بعض المواد الغذائية ونصدر نرسلها للمختبر، ففي حال ان احنا لقينا ان هذه المواد الغذائيه اللي احنا تحفظنا عليها تم التصرف فيها، هذه تعتبر المخالفات الجسيمه، لان التحفظ معناته هناك اجراء رقابي قائم ما يجوز التصرف في المنتج الى ان تنتهي الاجراءات. وايضا عندنا المخالفات الجسيمه تشغيل عامل مع العلم باصابته بمرض معدي او جلدي او حمله للجراثيم مسببه للمرض او ظهور بثور او جروح او تقرحات عليه او ثبوت مخالطته لمصاب بمرض معدي حتى لو كانت ترى عنده شهاده صحيه. فبالتالي العقوبه ما تكون موحده يعني لجميع المخالفات، انما تكون متناسبه مع طبيعه المخالفه والخطر الناتج عنها، والهدف طبعا الاساسي هو الردع وحمايه صحه المستهلك.
1: صحيح. نعم، الآن بالنسبة للتراخيص وننتقل إلى هذا الموضوع، شنو أكثر الأخطاء اللي تلاحظون أنه يقع فيها أصحاب المشاريع؟ يعني هل تتعلق في المنشأة؟ هل تتعلق في العمال؟ هل تتعلق في الترخيص الصحي؟ ودنا لو نتكلم أكثر حول مسألة التراخيص.
0: صراحة من أكثر الأخطاء اللي قاعد يقع فيها صاحب المشروع أو صاحب المنشأة الغذائية أنه يترك موضوع تجديد الترخيص إلى آخر

آخر لحظة، أو يستمر بمزاولة نشاطه بعد انتهاء الترخيص. الترخيص الصحي ترى هو مو يعني مجرد إجراء إداري فقط، صدوره أساسا هو نتيجة كشف فني عن المنشأة، تأكدنا من استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية المرتبطة بالنشاط. ولهذا السبب اللائحة أعطت صاحب الترخيص وقت كافي لتجديد الترخيص الصحي أو مساحة جيدة حتى ما يصل لهذه المرحلة. فعندنا المادة 20 من

0: مفيد لصاحب الترخيص لأنه يعطيه فرصة لاستكمال مستنداته والإجراءات وأي متطلبات لازمة قبل انتهاء الترخيص، وبالتالي يحافظ على استمرارية نشاطه بصورة قانونية من غير ما يعرض نفسه لمخالفة كان بإمكان أنه يتجنبها. لذلك أنا ودي صراحة أنا أوجه نصيحة لأصحاب المنشآت الغذائية من خلالكم، لا تربطون التجديد بتاريخ الانتهاء نفسه، يعني ابدوا بالإجراءات بوقت كافي قبل انتهاء ترخيصكم الصحي. خلوا لا تخلون موضوع التجديد آخر لحظة. كذلك تابعوا تاريخ الترخيص الصحي مثل ما تتابعون تواريخ المنتجات الغذائية، لأن الاثنين مرتبطين باستمرار العمل في المنشأة بصورة قانونية وسليمة.
1: نعم، إذا فيما يتعلق كذلك في مسألة النشاط المختلف، يعني أحيانا نشوف مشروع يبدي في نشاط معين، يعني بالإضافة لكل ما تفضلتي بالذكرى نشاط معين، بعد فترة يمكن يستخدم مساحة إضافية أو يضيف نشاط هو يعتبر أنه تابع لنفس الرخصة اللي يحتملها ونفس النشاط اللي تنص عليه هذه الرخصة، لكن يكتشف أثناء تحرير المخالفات بأن النشاط اللي هو تم أضافه لا والله ما يتماشى مع الرخصة اللي كانت موجودة عنده، وهو يقول أنا كنت أعتقد بأن هذه الرخصة كانت تتيح لممارسة مثل هذا النشاط. شنو تعقيبكم على هذه النقطة؟
0: نعم، أستاذ الترخيص الصحي إحنا نصدره لنشاط محدد، موقع، مساحة محددة تم الكشف عليها وتأكدنا من استيفائها للاشتراطات واعتمادها، فبالتالي ما يصير أن المنشأة أو صاحب المنشأة من نفسه يضيف نشاط غذائي مختلف أو يستغل مساحة إضافية خارج حدود الموقع المرخص من غير الرجوع للجهات المختصة والحصول على الموافقات اللازمة، لأن تغيير النشاط أو المساحة ممكن يغير طبيعة صح. المخاطر والاشتراطات المطلوبة. يعني بقولك مثلا يعني بشكل يعني بسيط، كل تغيير يرتبط فيه متطلبات صحية وفنية مختلفة، فمثلا عندك المطعم عنده اشتراطات، مخزن له اشتراطات، المصنع له اشتراطات، حتى إضافة منطقة تحضير أو تخزين ممكن تغير من حركة الغذاء داخل المنشأة وتزيد من احتمالية التلوث إذا ما كانت مصممة بالطريقة الصحيحة وما تم الكشف عليها عن طريق فنيين مختصين من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية. فلذلك أي تغيير في النشاط أو الموقع أو المساحة لازم استاذ يسبقه تقييم للتأكيد أن الوضع الجديد مستوفي الاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة. وطبعا ترى عند يعني في حال احنا رصدنا مثل هذه الحالات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق اللوائح المعمولة ويطلب من المنشأة الغذائية وصاحب المنشأة أنه يصحح وضعه ويحصل على الموافقات والتراخيص اللازمة.
1: نعم، أنا أشكرك على توضيح هذه الصور وجهودكم جدا كبيرة سواء كانت الميدانية أو التوعوية من خلال ظهوركم في برنامج استراحة الظهيرة وتشريفكم لنا الأستاذ حنان عباس حسين مراقب تفتيش الأغذية بإدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير في الهيئة العامة للغذاء والتغذية. لذلك كل الشكر لكم على هذه الجهود المبذولة ونتمنى أن تجمعنا لقاءات أكثر في استراحة الظهيرة.
0: بإذن الله.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، هذا برنامجكم استراحة الظهيرة.
2: خلكم على الموعد
3: مع استراحة الظهيرة
2: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
3: على 89.5 FM.
1: مستمعينا الكرام، كان هذا مسك الختام لهذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة، وأيضا يمكن حلقتنا اليوم تبين هذه التعاون المشترك الكبير سواء كانت مع هذه الجهات المعنية في الغذاء والتغذية والجولات التفتيشية، أو كذلك احنا نوجه الشكر لكل من يكون عبارة عن مواطن خفير بأن لا سمح الله إن لاحظ وجود مخالفة أو غيره إن قدم شكوى هو حفظ سلامته وحفظ سلامة غيره وأرواح الناس وسلامتهم وصحتهم من خلال أدواره الكبيرة، خاصة بأن اليوم مثل هذه الإدارات فاتحة أبوابها لجميع المواطنين والمقيمين. لا سمح الله إن تم رصد وجود أي مخالفة بالإمكان التواصل مع الجهات المعنية. في الختام نتقدم بهذا الشكر لكم ولكل من كان معنا على الهواء مباشرة في برنامج استراحة الظهيرة، وهذه التحايا في الختام مقدمة لكم من فريق العمل من الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد، وكنا معاكم في التقديم من أمام المايك زميلتي شهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض، التنسيق والمتابعة غزلان الخلف، الهندسة الإذاعية نور العيسى، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. موعدنا معاكم باكر بإذن الله الساعة 2 على أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM ومن خلال البث الإذاعي المباشر في أبليكيشن 51. راح نكون معاكم في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة بقيادة المخرج

0: سعود الحربي. أما الآن فننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية، حيث نتابع وإياكم موجز لأهم وآخر الأنباء.
1: الثالثة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تحت ضغط هائل، وأن هذا الضغط يساهم في ضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن بلاده ستبدأ هجوما ماليا على إيران هو الأضخم من نوعه على الإطلاق. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع وتحصينات للميليشيات الحوثية. شهيد ومصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين بدير البلح وسط قطاع غزة. مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية تؤكد أي مستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية بريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وزارة الدفاع الروسية تعلن اسقاط نحو 350 مسيرة أوكرانية، وتعلن مهاجمة سفينة شحن في البحر الأسود. كوريا الجنوبية تقول إن جارتها الشمالية تستعد لإرسال المزيد من القوات إلى روسيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعينا الأعزاء، في كل حلقة نحاول نقربكم من وجه من وجوه الأدب الكويتي، أسماء صنعت للكلمة مكانة وللإحساس لغة خاصة تروى بها الحكايات. إنها جنة عبد الرزاق الجريني.

ولدت جنة عام 1955 في مدينة البصرة، لكنها عاشت طفولتها وشبابها في بيت والدها في الكويت. تربت في أسرة عرفت ببيت الشيخ، أسرة دينية محافظة، وكانت الطفلة الوحيدة لوالديها، إلا أنها فقدت والدها وهي صغيرة، فتكفلوا في تربيتها أمها وأعمامها الأربعة الذين أحاطوها بالرعاية والتعليم. ولنقف قليلا عند بيت جدها. يروى أنه كان يملك مكتبة زاخرة بالكتب التراثية والأدبية والدينية. أثارت تلك الكتب فضولها منذ صغرها، فبدأت علاقتها ونمى شغفها بالقراءة، واستمعت إلى قصائد المتنبي والجواهري وبدر شاكر السياب. أسماء تركت بصمتها في وجدانها الصغير، وفي مقاعد الدراسة كانت طالبة مجتهدة، وفي الوقت نفسه تخط بالقلم بداياتها الأدبية.

وكتبت أولى قصائدها في نهاية المرحلة الثانوية، وواصلت مسيرتها الدراسية حتى حصلت على ليسانس الفلسفة من جامعة الكويت عام 1980. وبعد التخرج ناضجت جنة لتبدأ مسيرتها المهنية في إدارة مكتبة الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وبرزت عضوا في رابطة الأدباء، ونشرت معظم قصائدها في مجلة البيان وعدد من الصحف المحلية والخليجية، وشاركت في أسابيع ثقافية في بغداد واليمن والأردن والجزائر. ولنتطرق الآن لمعرفة إنجازاتها الأدبية، فأصدرت ديوانين، أولهما من حدائق اللهب عام 1988، ثم الفجيعة عام 1991. ولنترككم مستمعين مع بعض أبيات قصيدة الفجيعة التي كتبتها بمشاعر صادقة ووفاء للأرض التي أحبتها، وبقيت صامدة في بيتها خلال الغزو العراقي للكويت عام 1991، فقالت: من أجل ماذا جئتم؟ كل هذا الغزو والتدمير والسلب المباح، فكروا. وبعد لحظات من الصمت تكتب الشاعرة: أول اللحظات تم، تكشفت لكم النوايا، انظروا ما أجزل اليوم الجزاء. وبهذا نختم سيرة شاعرة بدأت من بيت صغير إلى قصر القصيدة لتسكن في قلوب محبي الشعر الكويتي. سيرة جنة الجريني تذكرنا إن القصيدة التي تكتب بحب للوطن تظل شاهدة على زمن ومكان وإنسان عاش تفاصيلهما بصدق.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: في الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان وجعل العدل أساس صلاح الأمم. قد يكون العدل سهلا حين يكون الحق مع من تحب، وقد يكون سهلا حين يكون الظلم واقعا على شخص لا تعرفه، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ عندما تجد نفسك أمام موقف يتعارض فيه العدل مع محبتك أو مع قرابتك أو مصلحتك أو مكانتك. وهنا تظهر حقيقة الإنسان. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت حادثة عظيمة تكشف لنا كيف كان الإسلام ينظر إلى العدل. كانت امرأة من بني مخزوم، وهي من قبيلة ذات مكانة في قريش، قد سرقت فثبتت عليها السرقة، فأراد قومها أن يبحثوا عمن يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تقام عليها العقوبة. وكانوا يعلمون أن أسامة بن زيد رضي الله عنه قريب من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه أن يتوسط لها. فذهب أسامة رضي الله عنه فكلمه في شأنها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال: إنما أهلك الذين كانوا قبلكم، أو إنما أهلك الذين قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال كلمته المشهورة: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أيها المستمع الكريم، تأملوا عظمة هذا الموقف. لم يكن الحديث عن شخص مجهول ولا عن إنسان لا مكان له، كانت امرأة من بيت له مكانته في قريش، وجاءت الشفاعة من رجل يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتغير ميزان الحق، لم يقل دعونا ننظر إلى مكانتها، ولم يقل لعل الناس يتحدثون عنها، ولم يجعل القرابة سببا لتغيير الحكم، بل أعلن أمام الناس أن ميزان العدل لا يعرف غنيا وفقيرا، ولا قويا وضعيفا، ولا قريبا وبعيدا. وهذه ليست قصة عن السرقة فحسب، إنها قصة عن الميزان الذي نحمله في قلوبنا. فكم من إنسان يكون شديدا في الحكم على أخطاء الآخرين، ثم يصبح لينا جدا عندما يكون الخطأ من شخص يحبه. قد يغضب إذا أخطأ زميله، ثم يبحث عن عشرات الأعذار لصديقه، وقد يطالب بالحق كاملا إذا كان الحق له، ثم ينسى الحق عندما يكون عليه. وقد ينتقد أبناء الناس بشدة، ثم يرى نفس الخطأ بابنه ويراه بأنه أمر بسيط. هنا يأتي القرآن ليضع قاعدة عظيمة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. تأملوا، ولو على أنفسكم، أي أن العدل يبدأ من اللحظة التي تستطيع فيها أن تعترف بأنك أخطأت. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى الإنسان الذي لا تحبه لا يجوز أن يدفعك بغضك له إلى الظلم. وهنا جمال الإسلام، فالعدل ليس خلقا نمارسه عندما يناسبنا، وإنما عبادة، أن تعطي كل إنسان حقه، أن تسمع الطرف الآخر قبل أن تحكم،
أن تعترف بخطأك إذا أخطأت، أن تقول في مجلسك أخطأ في هذه المسألة، أن تنصف شخصا تختلف معه، أن تمدح إنسانا لا تحبه عندما ترى فيه خيرا، وأن ترفض ظلم شخص لمجرد أنك لا ترتاح إليه. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقة أمل. إشراقة أمل برنامج يتحدث عن إنجاز ذوي الإعاقة ونجاحاتهم وإبرازها للمجتمع، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم في مختلف مراحل الحياة. إشراقة أمل يتناول جهود مؤسسات الدولة المختلفة في دعم ذوي الإعاقة ودور جمعيات النفع العام والمؤسسات التعليمية لإضفاء إشراقة أمل لمستقبل أجمل. إشراقة أمل، إعداد أمطير المطيري، تقديم سعود فياض وأحمد البحر، تنفيذ فيصل خليفة. إشراقة أمل للمخرجة صابرين بولندر.

ضيف هذه الحلقة في برنامج إشراقة أمل الأستاذ خالد الروضان، ناشط في قضايا ذوي الإعاقة، مختص في تمكين الشباب، وفي هذه الحلقة يحدثنا حول تمكين الشباب في بيئة العمل. الأستاذ خالد الروضان، أهلا وسهلا بكم في إشراقة أمل.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج إشراقة أمل. نرحب فيكم في هذا البرنامج ودائما وأبدا يهتم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ونتشرف بضيوفنا الكرام من المسؤولين من المختصين من أصحاب التجارب أصحاب المبادرات والأشخاص ذوي الإعاقة بالدرجة الأولى، هم أساس هذا البرنامج والبرنامج منهم ولهم، وكذلك أيضا نتشرف أن نطرح قضاياهم ونناقشها من كل الجوانب، وخاصة فيما يتعلق في آخر المستجدات وآخر التطلعات، ويمكن من أبرز الفئات المندرجة تحت فئة الأشخاص ذوي الإعاقة فئة الشباب، نظرا لأن في المجتمع الكويتي أساسا الشباب يشكلون نسبة أكثر من 72% من إجمالي المجتمع الكويتي، يعني قاعد نتكلم عن أكثر من الثلثين، وشريحة كبيرة منهم هم من فئة الشباب. طبيعي هذه الفئة لها تطلعات لها آمال، وفي الوقت ذاته أمامهم نوع من التحديات، ومن أبرز القضايا اللي دائما تطرح هي مسألة تمكين الشباب بشكل عام وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة بشكل خاص، سواء بين الدعم أو الاستقلالية أو مسألة إتاحة الفرص أو أيضا كذلك صناعة الفرص. بل لاحظنا الكثير من الشباب من ذوي الإعاقة هم من سعوا لتمكين أخوانهم وزملائهم الأشخاص من ذوي الإعاقة. راح نتكلم عن هذه القضية بإذن الله تعالى وأهمية التمكين، ولماذا نسمع عن التمكين وما المقصود فيه أساسا، وما الفرق ما بين التمكين والمساعدة. كل هذا وأكثر مع ضيفنا الكريم في هذا البرنامج اللي شرفنا ويسعدنا ويزيدنا شرف، لأنه سبق شرفنا في حلقات وحلقات من هذا البرنامج ضيفنا الكريم اللي دائما يكون إضافة كبيرة لنا وللبرنامج، الأستاذ خالد الرضان. أهلا وسهلا، حياك الله، وهذه الساعة المباركة اللي تشرفنا وتسعدنا فيها في برنامج إشراقة أمل.
1: يا هلا فيك، ساعتكم أبرك، وأنا جدا تواجدي معاكم في هذا البرنامج. نتمنى دائما أن نضيف لكم معلومات تفيدكم وتفيد السادة المستمعين.
0: نعم، ووجودك دائما يسعدنا ويشرفنا، وإحنا سعداء جدا فيك وكذلك في وجودك. الأستاذ خالد الروضان مختص في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الشباب، وأيضا صاحب الكثير من المبادرات وناشط في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقات. نتكلم أكثر عن هذه القضية وخاصة فيما يتعلق في مصطلح التمكين. يمكن لو من أكثر مصطلحات اللي تكررت في جميع حلقاتنا كلمة تمكين، شو اللي نقصد أساسا في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وفي تمكين الشباب من ذوي الإعاقة بشكل خاص؟
1: هو كلمة تمكين معناته انخراطهم وإعطائهم الفرصة للتجربة في مجالات متعددة. لما نقول احنا تمكين الشباب في مثلا الانخراط مع بيئة العمل، معناته ان احنا نعطيهم الفرصة الكافية انهم ينخرطون في هذا المجال، ونعطيهم الفرصة لانهم يبدعون يظهرون مع مهاراتهم. فكلمة تمكين هي معناتها مثل ما قلتك بساعه، ان هي اعطائهم الفرصة بتعبير عن مهاراتهم وابداعاتهم في شتى المجالات في المجتمع. التمكين مثل في بيئة العمل، القطاع الاهلي او القطاع الحكومي او في المدارس، او تمكينهم في مثلا النوادي المختلفة. فمعناتها احنا فعلا احنا عندنا طبقات شبابية من ذوي الإعاقة وعندهم مهارات مختلفة، فنعطيهم المجال انهم يبدعون ويظهرون مهاراتهم ويثبتون وجودهم بالمجتمع.
0: اي نعم، جميل جدا. لكن لما نتكلم عن مسألة تمكين الشباب، اساسا الناس يسألون شنو المطلوب ما قبل التمكين؟ هل اليوم الشباب من فئة الاشخاص ذوي الإعاقة يملكون المهارات، يملكون الشهادات، يملكون اليوم الامكانيات حتى نحقق مصطلح التمكين، ام ان علينا كذلك ان نحقق التمكين الان دون النظر الى هذه الجوانب؟
1: لا، اول شيء لازم احنا نعرف احنا لما درجة التمكين معناتها في خطوات قبلها، يعني في خطوات أساسية لازم تكون موجودة، اللي أول شيء إذا هم فعلا في منهم كثير من الشباب عندهم شهادات عليا وعندهم مهارات مختلفة. لكن أول شيء لازم نعرف أول دور عندنا هو دور الأسرة. الأسرة هي اللي تبرز مهاراتهم في بداية حياتهم. وثاني شيء لازم أن نكون أصلا عنده في بعض الحالات عندها استعداد أنها تبدع وعندها استعداد أنها تبرز نفسهم، ولكن إعطائهم الفرصة تبدي من البداية من الأسرة للمدارس. حتى المدارس أحيانا تعطيهم مجال أنهم يبدعون، خصوصا في طلبة متميزين عندنا من ذوي الإعاقة. لكن إذا ما أعطوهم الفرصة هذه لا يمكن يأخذ فرصتها يوم من الأيام. وعندنا كثير من الناس المبدعين في دولة الكويت، في عندنا رسامين موهوبين، في عندنا محاسبين ممتازين، في عندنا إداريين ممتازين، ولكن ما في أي أحد قدر يبرزهم. شو راح يبرزون؟ ما راح يقدر يبرز. لازم أول شيء خليه ينخرط بالمجتمع حتى يقدر إنه يطلع إبداعاته. من بعدها نقدر نساعده إنه يدخل. لدليلك إن أنا أذكر أعطيت ورشة عمل في أحد الفنادق تمكين دوري إعاقات في قطاع الأهلي. طبعا هذا يصير منهم أهمة هذا المكان نفسه، لكن المشكلة إذا كان إظهار هذه البادرة بدون أي خبرة سابقة ما راح نقدر نطلع بأي نتيجة ممتازة. لكن إذا كان في خبرات، في تجارب سابقة، في أحد يرشدهم، راح نقدر نبرزهم. لكن إذا أنا ما عندي خبرات شلون ببرز المهارات هذه؟ فلذلك هي شيء دور متكامل. نعم. جميع الأطراف،
0: صحيح،
1: ليس طرف واحد، جميع الأطراف، الأسرة لها دور، المدرسة لها دور، الأصدقاء لهم دور، المجتمع الوطني لهم دور، فإذا هو دور متكامل وليس شخصي.
0: اليوم لاحظت ما شاء الله من خلال حديثك أمنت أن المسؤولية مجتمعية، يعني ما وضعت المسؤولية فقط اليوم على مدارس أو المراكز المعنية في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، لاحظت بأنك ما شاء الله ذكرت كل الأطراف، ليش وشنو السبب وبناء على التجارب السابقة؟
1: لأن أستاذي إذا أنا حطيت الموضوع في جانب واحد بس، الأسرة بس، معناته المؤسسات الأخرى ما راح تسمح بانخراطهم. لكن إذا خليتها مسؤولية مشتركة فمعناته أن كل طرف في المجتمع، كل جزء من المجتمع هو مسؤول أن يبرز مهاراتهم. في مؤسسات تحط لهم خدمات معينة، في مؤسسات تأهلهم، والأسرة تقوم على تربيتهم وتنشئتهم وإبرازهم أول شيء في محيط الأسرة، بعدها تبرزهم للمجتمع، خليهم ينخرطون مع أفراد المجتمع. طبعا هذا دور الأساسي في الأسرة والمدارس. المدرسة تعزل الطلبة الموهوبين، يعني في أشخاص من ذوي الإعاقة عندهم مهارات فائقة، يعني الله سبحانه وتعالى يأخذ شيء ويعطي شيء آخر.
0: صحيح. لما
1: أنا أشوف الطالب هذا موهوب وعنده مهارات أكثر من زملائه ميزة عن الطلب الآخرين، صح ولا لا؟ إذا أنا ما ميزته، هل أنا راح أعرف إنه هو موهوب ولا لا؟ ما راح أعرف إنه هو موهوب ولا لا، ولا راح أعطيه الفرصة الكافية. كذلك المؤسسات، لما تيك من المؤسسات تقولك أنا أبي من أشخاص ذوي إعاقة يعملون عندي، طيب أنا لا أعرف هل هذا هو صالح لبيئة العمل ولا غير صالح، صح ولا لا؟ لكن إذا أنا ما قدرت أميز ولا قدرت أني أنا أحط شروط معينة وضوابط عندي أقدر أنا أعرف من المتميز من المتميز، يعني أنا ما راح أقدر أسوي شيء. معناته من جانب واحد معناته غلط، ما سويت شيء. أنا بلان إذا في مؤسسات إذا كانت مو مقتنعة بذوي الإعاقة ما راح يتميزون،
0: صحيح،
1: ما راح ينخرطون في بيئة العمل، صح ولا لا؟
0: نعم صحيح.
1: كذلك الأندية،
0: الأندية أيضا،
1: الأندية طبعا أكيد، يعني في عندنا إعاقات حركية لكن قادرة أنها تلعب رياضة، في عندنا إعاقات مختلفة قادرة أنهم يلعبون رياضة. لدليلك أن في عندنا كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة خذوا ميداليات. طيب هل شو خذوا الميداليات؟ هل محض صدفة؟ معناته أن في اهتمام. إذا في اهتمام أنا أقدر أميزهم،
0: صحيح،
1: أعطيهم الفرصة.
0: نعم، يمكن ما شاء الله حضرتك تكلمت يمكن عن كذلك اليوم هذه هي الإنجازات الرياضية والكثير من الرياضيين في دولة الكويت، نوجه لهم التحية، يعني كانوا للأمانة ما شاء الله رفعوا علم بلدهم في المحافل الدولية، المحافل الرياضية، ويمكن كذلك اليوم تشرفنا بعدد كبير من الضيوف من الرياضيين من المختصين، ما شاء الله احنا نبارك لهم هذه الإنجازات واحنا فخورين فيهم للأمانة، وفي كل إنجاز يقدم خاصة باسم بلدنا الحبيب الكويت. ويمكن أيضا كذلك ما شاء الله إنجازات كبيرة، تعقيبك على هذه الإنجازات اللي يعني سجلت على مستوى العالم حتى.
1: والله صراحة إنجازات تثلج الصدر ما يقولون، هذا ندل على اهتمامهم وتحديهم للصعاب. احنا لا نغفل أن أشخاص ذوي الإعاقة في أمامهم صعوبات كثيرة متعددة، صعوبات سواء بدنية أو صعوبات من خلال المجتمع. ذوي الإعاقة يقدروا يثبتون نفسهم في جميع المجالات، سواء المجال العلمي أو المجال الرياضي أو المجال الأدبي، كلهم يقدروا يثبتون نفسهم. هذا دليل. طبعا احنا دائما نقول ان الأسرة هني لها دور كبير في إظهار مهاراتهم وإبداعاتهم.
0: نعم، يمكن أسرع غواص في العالم، أسرع غواص في العالم هو من الأشخاص ذوي الإعاقة، من وين؟ وهو من الكويت. تعقيبك على النقطة.
1: والله يعني هذا أول شيء أنا بالنسبة لي أشوفه، الفكرة نفسها صعبة أن أنا أكون غواص، ولكن إصراره وتحديه وعدم الاكتراث ما يقوله الآخرين خلاه يكون أفضل غواص في دولة الكويت. وأنا أحييه صراحة من من من خلال هذا البرنامج، وأتمنى أنهم الكثير من ذوي الإعاقة يقتدون فيه.
0: الأسرة ما شاء الله بدأت فيها الحديث، وسبق أن تحدثت عنها في حلقات ومواضيع متنوعة ومختلفة، لكن السؤال متى يبدأ دور الأسرة في التمكين؟ هل يبدأ من السنوات الأولى أم بعد تخرج أم عند اكتشاف المهارات؟ متى يبدأ دور الأسرة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة؟
1: نعم، سؤالك هذا جدا مهم، وإحنا عارفين يمكن تكلمنا كثير من الحلقات أن دور الأسرة هي هو دور المهم. الإبراز أول شيء لازم من الصغر نبتدي معهم، لأن من الصغر هو يكون طبعا يكون يعني يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى دعم نفسي، دعم اجتماعي، دعم تربوي. هني الأسرة أول شيء تبرز مهاراته، إذا كان عنده مهارات انخراطه مع أخوانه، إعطاءه بعض المهام حتى يحس يكون عنده ثقة بالنفس عالية. ولا ننسى بعد الدعم النفسي اللي هو استقرار النفسي، شعور بالانتماء، شعور بالثقة، الثبات الانفعالي، هذه كلها تبدي من الصغر. إذا كان الطفل يحتاج مثلا إلى برامج معينة، برامج تربوية، الأسرة هنا تبتدي معها من الصغر. إذا كان يحتاج أن ينخرط شوية مع المجتمع، الأسرة تبدي معها مع أخوانه أول شيء في البداية. بعدها الأسرة تشوف إذا كان الطفل عنده مهارات تحاول تنميها، تنمي مهاراته، تشوف الشيء اللي هو مثلا يميل له، الأسرة هنا تساعده وتوقف معاه. لكن إذا كانت الأسرة من الصغر غير مهتمة بالطفل هذا، ما راح يكون عنده إبداع، مستحيل يكون عنده إبداع، لأن أنا ما اهتميت فيه من البداية، أنا ما أسسته بشكل صحيح. فإذا أنا ما أسسته بشكل صحيح، شلون راح يقدر يظهر مهاراته وإبداعاته؟ يعني الآن لما نتكلم مثلا عن إعاقات معينة، الحركية أو البصرية أو السمعية، إذا كانت الأسرة من البداية ما تخلي يثق بنفسه ويحاول أن يبرز مهارة من مهاراته، ويحاول أن يثبت نفسه، لا يمكن يثبت نفسه بالمستقبل حتى بعد التخرج، حتى لو أحطم في برامج تأهيلية صحيح. مستقبلية، لا يمكن يثبت نفسه خلاص، لأنه هو من الصغر يعني أهمل، ولا صار في عنده أي إنجاز، ولا قدر يأخذ فرصته. فشون حنا نبي يثبت نفسه إذا كان من الصغر الأسرة مهملته؟ فمعناته دائما كنت أقول أنا المركز الأساسي أو النقطة المحطة الأولية اللي يتم فيها استقل مهارات الطفل هي الأسرة.
0: نعم، لكن اليوم الأسرة يعني ما شاء الله في الكثير من الأسر يبدؤون تبارك الله تجارب جدا جميلة، يبدؤون يأسسون أبنائهم بطريقة سليمة من الصغر وكذلك يعلمونهم، والبعض الآخر لا والله قاعد يرتكب بعض الأخطاء دون قصد، أخطاء قد تكون شائعة، أخطاء لأن هذا الطفل هو الطفل الأول في الأسرة من ذوي الإعاقة. ودي لو تكلمنا عن هذه القضية وما أهمية أن الأسرة يكون لها وعي في كيفية التمكين وكيفية تجنب الأخطاء في التعامل مع هذا الطفل.
1: شوف خلنا نأخذها شوية أقولتهم من البداية. الآن في أسرة صار عندها الطفل من ذوي الإعاقة، شنو أول شيء لازم يكون فيه موجود عندنا لما يكون في عندها الطفل من ذوي الإعاقة؟ أول شيء لازم يكون عندها تقبل، الأسرة لازم تتقبل أن عندهم طفل من ذوي الإعاقة. بعدها الاحتواء، أن الأسرة تبدي تحتوي الطفل. ثالث شيء استشارات أصحاب الاختصاص، تحتاجون إلى مستشار نفسي، استشارة تربوية، استشارة طبية، حتى أنا أعرف ما هي البرامج والسبل أن أتعامل مع ذوي الإعاقة كخطوة أساسية. أول شيء التعامل، أنا شلون ببدي أتعامل معه، شلون ببدي أثقل مهاراته، أنا ما أعرف أي شيء. أنا إذا كان ما عندي خبرة ولا كان عندي دراية أتعامل مع ذوي الإعاقة، من الطبيعي راح أرتكب أخطاء، يعني ما نقول إحنا أخطاء خطيرة، لأن أنا ما عرفت أتعامل مع الطفل أنا، فشون بنمي مهاراته؟ ما راح أقدر أنميها أنا. فلذلك الاستشارات النفسية تساعدك إنك شلون تتعامل معاه نفسيا وعاطفيا. أنت محتاج الاحتواء، محتاج إنك تعطيه نوع من الحب، تعطيه نوع من مثل ما نقول ثقة بالنفس. شلون بعطيه أنا إذا ما عندي أي خبرة؟ تنمية ثقافة الأسرة قبل أول أنا أنمي ثقافة ذوي الإعاقة. إذا أنا ما عرفت أتعامل، الأسرة ما عرفت التعامل وياه، فمن الطبيعي أنا راح يعيش عندي طفل غير فعال بالمجتمع وليس له أي خبرة. فلذلك احنا دائما نقول حق الأسر أول شيء قبل الله أنك أنت تفكر أنك تعامل معاه بعفوية، لا، أول شيء اسأل أصحاب الاختصاص وهم يدلونك على الطريق الصحيح. في إعاقات تحتاج منك أنك تدمجهم بالمجتمع بشكل سريع، الإعاقات الحركية ما عنده أي مشكلة ذهنية،
0: صحيح
1: صح ولا لا؟ لكن لما نتكلم إحنا عن إعاقات مثلا ذهنية السمعية، لا، هذا يحتاجون إلى برامج خاصة وتعليم خاص، وأبدي أنا أخلطه مع أخوانه، أخليه يندمج مع الأخوان شوي شوي، أبدي أظهره للمجتمع.
0: يمكن هذه تدريجي. النقطة أستاذ خالد قلت أدمجه مع أخوانه، البعض للأسف حتى من داخل محيط العائلة الآن بغض النظر عن نوع الإعاقة، إن كانت إعاقة حركية، إن كانت إعاقة ذهنية، إن كانت إعاقة سمعية، إن كانت إعاقة بصرية، البعض يقول لا والله ما ودنا يلعب مع عيالنا، ولا ودنا نخليه يلعب بروحه لأنه حرام مسكين ما يقدر، يشوفهم يتحركون وهو ما يقدر يتحرك، يشوفهم يسمعون وهو ما يقدر يسمع، خلوه بروحه، عزلوا عنهم ويكبر، يصل لعمر المراهقة على هذه الحال، ويصل لعمر الشباب حتى يكون بينه وبين اليوم أفراد أسرته وعائلته وجود نوع من الحواجز. هل هذا الأمر من الممكن يأثر عليه على المدى البعيد عند الوصول لعمر الشباب؟
1: طبعا أكيد أكيد رح يأثر عليه إذا هو من البداية ما اندمج مع أخوانه وتبادلوا قوتهم الأفكار وصار فيه مود بينهم. إذا كبر وصل سن المراهقة ما رح يكون شخص اجتماعي، يكون عنده نوع من الرهاب الاجتماعي، ما يبي ينخلط مع أحد. وكثير أنا من الناس اللي شفتهم، أنا أذكر حتى في أيام الجامعة كان في عندنا طلبة من ذوي الإعاقة ما يندمجون مع أحد، صايرين كأنهم منغلقين على أنفسهم. هذا هنا يعطيني شعور بأنه من البداية من التأسيس كان خطأ، ما خليت يندمج مع أخوانه. وفي بعض الأسر مو بس مع الأخوان، حتى مع أبناء عمه، حتى مع أصدقائه ما عنده أصدقاء، فلما يكبر يكون شخص منعزل وانسحابي، ما راح يكون صاحب مثل ما نقول إحنا تجارب. يعني الآن لما يكون الأسرة تدعم الطفل اجتماعيا وتخليه يندمج مع أصدقائه، أوكي، ما راح يندمج مع المجتمع، صدقني. يعني هذه من السلبيات اللي نتمنى ان كل الاسر يتجنبونها، لازم يندمج مع اقرانه.
0: صحيح.
1: لان صدقني يا اخوي سعود، يعني الان انا مرات اتمشى، مرات اطلع اروح مكان اشوف فيه اطفال من ذوي الاعاقه، انا اعرف الطفل هذا اذا كان منخرط بالمجتمع ومتمكن مع المجتمع بشكل صحيح او لا، ترى من خلال الحوار اللي يدور بينك وبينه. إذا شخص تشوفه لبق ومتكلم، أعرف أن هذه الأسرة يعني أعطت تنشئة الكافية بأن ينخرط بشكل صحيح.
0: نعم.
1: لكن إذا شفته ما يتكلم وكلامه جدا قليل، يعني سؤال وجواب فقط، أعرف أن هذا لا، كان يعني معزل عن المجتمع. الآن كانوا يحاولون يدمجون أشخاص ذوي إعاقة حتى في المدارس، وهذا شيء جدا ممتاز. يعني أعطيك مثال، أنا واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة، أنا من رياض الأطفال إلى جامعة، إلى الجامعة، المرحلة الجامعية في مدارس الحكومة. الآن أستطيع أنا أقول عن نفسي أن أنا شخص مبدئ، لأن أي صعوبة قدامي أستطيع أن أتخطاها. ليش؟ لأن أنا يعني حصلت على التنشئة الاجتماعية الصحيحة. لكن لو أنا كنت في معزل عن المجتمع ما راح أقدر أنجز أنا، ولا راح أقدر أبدأ. ليش؟ لأني أنا معزل عن المجتمع، ما انخرط مع ناس، ما صار عندي خبرات في التعامل. يعني إحنا نصيب ونخطئ وهذا الطبيعي، لكن إذا أنا بس أعامل أني أنا لا أصيب بس وما حصل عندي أي نوع من الصعوبات، هل تعتقد يا أخوي سعود أني أستطيع أن أحقق إنجازات في الحالة؟ لا يمكن، ما راح أقدر أوصل حق اللي أبي.
0: نعم، أنا أشكرك فعلا على هذه الرسالة، وفعلا اليوم هي توجه للأسرة بكل تأكيد. ما يتعلق اليوم في اكتشاف المهارات والأدوات، ليش اليوم تضع يعني هذه المسؤولية على الأسرة بالدرجة الأولى، واكتشاف المهارات أو الإمكانيات أو الاهتمامات والقدرات. هل تقع على عاتق الأسرة بالدرجة الأولى وبوجهة نظرك هي تعتبر خطوة أساسية نحو طريق التمكين؟
1: شوف هي خلينا نتكلم, احنا قلنا أول شيء أن الأسرة هي تعطي الدعم في البداية, صحيح؟
0: صحيح.
1: الآن في بعض الأطفال تكون مهاراته واضحة, في سمات عنده تثبت أنه هو مبدع في هذا الجانب, الأسرة تبدي شوي شوي تركز على هذا الجانب اللي هو مهتم فيه. مثلا في بعض الأشخاص ذوي الإعاقة عنده اهتمام بالرسم, تبدي الأسرة شوي شوي تبدي تحطه تحت المجهر وتساعده بشكل صحيح وتدعمه وتشجعه إنه يتمكن من هالموضوع هذا. أبدي شوي شوي أنا لا والله أنا أهتم فيه, أدخله مراكز معينة حسب اهتمامه, إذا كان اهتمامه مثلا بالموسيقى أو اهتمامه بالفنون المختلفة سواء فن تشكيلي أو الرسم, أبدي شوي شوي معه إلى أن يتمكن خطوة بخطوة. هني خلاص أنا عرفت شنو مهارته وشنو يبيها من خلال لعبة, من خلال تواصله مع الآخرين, أبدي أنا أعرف شنو اهتماماته بالضبط. الأسرة هني تبدي تدعمه شوي شوي, تحاول تساعده, تغذيه بالمعلومات الكافية في هذا المجال, تشوف هني شوي شوي يبدي يظهر إبداعه والأسرة تدعمه إلى أن يتمكن من هذه المهارة. فمعناته أن الأسرة عندي هي البداية وليست النهاية.
0: نعم,
1: هي البداية.
0: إذن الأسرة هي البداية نحو طريق التمكين, وحديثنا عن تمكين الشباب لم ينتهي بعد. احنا كنا مع ضيفنا الكريم الأستاذ خالد الرضان المختص في تمكين الشباب من ذوي الإعاقة والناشط في قضايا ذوي الإعاقة في الحلقة الأولى من هذا البرنامج شراقة أمل. تكلمنا عن قضية تمكين الشباب من ذوي الإعاقة والحديث مستمر. يمكن ذكر كلمة بأن هذه مجرد بداية وهي البداية, وراح نستمر بالحديث عن هذه المسيرة بإذن الله تعالى ودور اليوم وزارات ومؤسسات الدولة. لكن أنا ودي أتشرف وأوجه لك هذه الدعوة حتى تشرفنا في حلقة أخرى ونستمر في هذا الحديث من برنامج إشراقة أمل.
1: الله يسلمك,
0: حياك الله. إذن مستمعين الكرام, كان هذا مسك الختام, نلقاكم في الحلقة القادمة مع ضيفنا الكريم الأستاذ خالد الرضان. إلى ذلك الوقت نتمنى تكونون بخير وبأفضل حال وتكونون معنا في الحلقة القادمة من برنامج إشراقة أمل. في أمان الله.

تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. أمطير المطيري، سعود فياض، أحمد البحر، فيصل خليفة.

0: في الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجد، حاضر متجدد.
1: الرابعة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تحت ضغط هائل، وأن هذا الضغط يساهم في ضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا.

0: وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن بلاده ستبدأ هجوما ماليا على إيران هو الأضخم من نوعه على الإطلاق. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع وتحصينات للميليشيات الحوثية. شهيد ومصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين بدير البلح وسط قطاع غزة. مفوضات السياسة الخارجية الأوروبية تؤكد أي مستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية بريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط نحو 350 مسيرة أوكرانية وتعلن مهاجمة سفينة شحن في البحر الأسود. كوريا الجنوبية تقول إن جارتها الشمالية تستعد لإرسال المزيد من القوات إلى روسيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

0: هناك من يجمع العملات النقدية، وآخر يجمع الطوابع، وبعضهم يحتفظ بتذاكر السفر أو حتى علب المشروبات. لماذا يميل الإنسان إلى جمع الأشياء حتى لو لم تكن لها قيمة مادية كبيرة؟
1: هذا السلوك جذب اهتمام علماء النفس منذ سنوات طويلة، فالدراسات تشير إلى أن جمع المقتنيات يمنح الإنسان شعوراً بالإنجاز والانتماء، كما يساعده على ربط الذكريات بأشياء ملموسة. الباحث راسل بيلك من جامعة يورك في كندا يرى أن المقتنيات تصبح مع الوقت جزءاً من هوية الإنسان، ولذلك يشعر كثيرون بصعوبة التخلي عنها. ودراسة أخرى من جامعة أوكسفورد كانت في العام 2025، وجد الباحثون أن الهوايات القائمة على جمع المقتنيات ترتبط لدى كثير من الأشخاص بانخفاض مستويات التوتر وزيادة الشعور بالرضا، خصوصا عندما ترتبط بذكريات أو اهتمامات شخصية.
0: هل هذه هواية طبيعية؟
1: العلماء يا سيدتي يفرقون بين الهواية الطبيعية وبين الاكتناز المرضي. الاكتناز المرضي هو اضطراب يجعل الشخص يحتفظ بكميات كبيرة من الأشياء حتى عندما تعيق حياته اليومية. وتشير تقديرات الجمعية الأمريكية للطب النفسي إلى أن اضطراب الاكتناز يصيب نسبة صغيرة من السكان ويحتاج إلى تقييم وعلاج متخصص.
0: إذن الاحتفاظ بتذكرة مباراة أو عملة نقدية قديمة ليس أمراً غريباً.
1: على العكس، فهو سلوك طبيعي عند كثير من الناس، لأنه يحول الذكريات إلى أشياء يمكن لمسها والاحتفاظ بها. المشكلة تبدأ فقط عندما يفقد الإنسان القدرة على التمييز بين ما يحتاجه فعلا وما لا يحتاجه.

0: يعرف الجميع أن الكلاب تمتلك حاسة شم قوية، لكننا نسمع اليوم عن كلاب تساعد الأطباء في اكتشاف بعض الأمراض، فكيف يحدث ذلك؟ وهل أثبتت الدراسات صحة هذه الفكرة يا جهينة؟
1: حاسة الشم لدى الكلاب تعد من أكثر الحواس تطوراً في عالم الحيوان، فالإنسان يمتلك نحو 6 ملايين مستقبل شمي داخل الأنف، بينما تمتلك بعض سلالات الكلاب أكثر من 300 مليون مستقبل، أي ما يزيد بنحو 50 ضعفا تقريبا. ولا يقتصر الأمر على عدد المستقبلات، بل إن الجزء المسؤول عن تحليل الروائح في دماغ الكلب أكبر نسبيا من نظيره لدى الإنسان، وهو ما يمنحه قدرة مذهلة على التمييز بين الروائح. ولهذا بدأ العلماء يتساءلون منذ سنوات، هل تستطيع الكلاب اكتشاف التغيرات الكيميائية التي تحدث داخل جسم الإنسان عند الإصابة ببعض الأمراض؟
0: وماذا كانت النتيجة؟
1: النتائج كانت مشجعة جدا يا سيدتي، ففي دراسة أجرتها جامعة بريستول البريطانية في العام 2025، تمكنت كلاب مدربة من التمييز بين عينات لأشخاص مصابين ببعض الأمراض التنفسية وأخرى لأشخاص أصحاء بدقة مرتفعة. كما أجرت فرق من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي تجارب مشابهة، وأظهرت أن بعض الكلاب تستطيع التعرف على مركبات كيميائية دقيقة تخرج مع النفس أو العرق أو البول.
0: هل يعني ذلك أن الأجهزة الطبية ستستبدل بالكلاب؟
1: لا، والعلماء يؤكدون هذه النقطة باستمرار، فالكلاب ليست وسيلة تشخيص نهائية، وإنما قد تساعد في الكشف المبكر أو في توجيه الأطباء لإجراء فحوصات إضافية. كما أن الباحثين يحاولون اليوم معرفة المركبات الكيميائية التي تميز هذه الأمراض بهدف تطوير أجهزة إلكترونية تقوم بالمهمة نفسها مستقبلا. ومن المجالات الواعدة أيضا تدريب الكلاب على تنبيه مرضى السكري عند ارتفاع مستوى السكري في الدم، إذ تستطيع بعض الكلاب اكتشاف التغير في رائحة الجسم قبل أن يشعر المريض بالأعراض.
0: إذن حاسة الشم عند الكلاب أصبحت مصدر إلهام للتقنيات الطبية أيضا.
1: بالفعل، وكثير من المختبرات الهندسية تحاول اليوم محاكاة هذه القدرة الطبيعية في أجهزة استشعار دقيقة جدا، وهو ما قد يفتح آفاقا جديدة في التشخيص المبكر.

0: لأن يراه. فلماذا يختلف الصوت بين البشر؟ وهل صحيح أن لكل إنسان بصمة صوت خاصة به يا جهينة؟
1: نعم يا سيدتي، وهذا ما تؤكده الدراسات الحديثة، فالصوت يتكون نتيجة مرور الهواء عبر الأحبال الصوتية داخل الحنجرة، لكن شكله النهائي يتأثر بعوامل كثيرة، منها طول الأحبال الصوتية وحجم الحنجرة وشكل الفم واللسان والأنف وحتى تجاويف الرأس. ولهذا لا يكاد يوجد شخصان يمتلكان الصوت نفسه، حتى التوائم المتطابقة وراثيا يمكن التمييز بين أصواتهم بعد التدريب.
0: وهل يعتمد العلماء على هذه الحقيقة؟
1: بالتأكيد، فبصمة الصوت أصبحت تستخدم في أنظمة الحماية الإلكترونية وبعض التطبيقات المصرفية والمساعدات الذكية. وفي دراسة نشرتها جامعة كامبريدج في العام 2024 تبين أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة أصبحت قادرة على التمييز بين المتحدثين بدقة مرتفعة جدا، اعتمادا على خصائص صوتية دقيقة يصعب على الأذن البشرية ملاحظتها. كما يعمل باحثون من جامعة كارينجي ميلون على تطوير تقنيات تستطيع تحليل تغيرات الصوت للمساعدة في اكتشاف بعض المشكلات الصحية مثل اضطرابات الأحبال الصوتية أو بعض الأمراض العصبية.
0: ولكن صوت الإنسان يتغير مع العمر.
1: نعم، فالأحبال الصوتية تتغير تدريجيا مع التقدم في العمر، كما تؤثر الصحة العامة والتدخين وبعض الأمراض في طبيعة الصوت. ولهذا يستطيع كثير من الناس ملاحظة تغير أصواتهم مقارنة بما كانت عليه قبل 20 أو 30 عاماً.

0: كثير من الكتاب والعلماء يقولون إن أفضل أفكارهم جاءت أثناء المشي، فهل هذا مجرد مصادفة أم أن الدراسات العلمية تؤكد أن أثناء المشي يزيد الإلهام والإبداع؟
1: والمفاجأة يا سيدتي أن الأبحاث تؤيد هذه الفكرة إلى حد كبير.
0: كيف ذلك؟
1: في دراسة مشهورة أجرتها جامعة ستانفورد، طلب من المشاركين حل مشكلات تتطلب التفكير الإبداعي مرة وهم جالسون ومرة أخرى أثناء المشي، وأظهرت النتائج أن القدرة على إنتاج أفكار جديدة ارتفعت لدى كثير من المشاركين أثناء المشي مقارنة بالجلوس. ويرى الباحثون أن الحركة تنشط الدورة الدموية وتزيد وصول الأكسجين إلى الدماغ، كما تساعد على تقليل التوتر، وهو ما يهيئ العقل للتفكير بصورة أكثر مرونة.
0: وهل يقتصر ذلك على المشي في الطبيعة الجميلة فقط؟
1: حتى المشي داخل المباني أظهر نتائج إيجابية، لكن الدراسات تشير إلى أن المشي في الأماكن المفتوحة أو الحدائق يمنح فوائد إضافية تتعلق بتحسين المزاج وتقليل الضغوط النفسية. ولهذا كان عدد من العلماء والمفكرين مثل تشارلز داروين وستيف جوبز معروفين باعتمادهم على المشي أثناء التفكير أو عقد بعض الاجتماعات. كما أوصت مراجعات علمية حديثة صادرة عن جامعة أدنبرا بإدخال فترات قصيرة من المشي داخل يوم العمل لما لها من أثر في تحسين التركيز والإبداع.
0: إذن ربما تكون بعض الحلول أقرب مما نتوقع.
1: أحياناً تكون الخطوة الأولى لحل المشكلة هي أن نمشي بضع خطوات فعلاً.

0: عندما نشاهد رواد الفضاء يطفون داخل المحطة الفضائية، يعتقد كثير من الناس أنهم خرجوا تماماً من تأثير الجاذبية. فهل هذا الاعتقاد صحيح يا جهينة؟
1: في الحقيقة لا، وهذا من أكثر المفاهيم انتشاراً وخطأً في الوقت نفسه. فالجاذبية الأرضية لا تختفي عند المحطة الفضائية الدولية، بل ما زالت قوية جداً، إذ تبلغ نحو 90% من قوة الجاذبية الموجودة على سطح الأرض. أما السبب في طفو رواد الفضاء ليس بغياب الجاذبية، وإنما لأن المحطة الفضائية ورواد الفضاء يسقطون معا باستمرار حول الأرض، فينشأ ما يعرف بحالة السقوط الحر المستمر.
0: إذن هم يسقطون لكنهم لا يصلون إلى الأرض؟
1: بالضبط، لأن سرعة المحطة التي تبلغ نحو 28 ألف كيلومتر في الساعة تجعلها تدور حول الأرض باستمرار، فتستمر في السقوط دون أن ترتطم. ولهذا يشعر الرواد بما يسمى بانعدام الوزن، رغم أن الجاذبية ما زالت موجودة. ومنذ العام 2000 يعيش رواد الفضاء بصورة متواصلة داخل المحطة الدولية، مما وفر للعلماء فرصة نادرة لدراسة تأثير البيئة الفضائية في جسم الإنسان.
0: وماذا يحدث للجسم هناك؟
1: أظهرت أبحاث أجرتها ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية أن الإنسان يفقد جزءاً من كتلته العضلية وكثافة عظامه إذا لم يمارس الرياضة بصورة يومية، ولهذا يقضي رواد الفضاء نحو ساعتين يومياً في ممارسة التمارين الرياضية باستخدام أجهزة خاصة صممت للعمل في بيئة انعدام الوزن، كما بيّنت دراسة التوأمين الشهيرة التي قادها الباحث كريستوفر ميسون من جامعة كورنيل، وقارنت بين رائد الفضاء سكوت كيلي وشقيقه التوأم مارك كيلي أن الإقامة الطويلة في الفضاء تؤثر في عدة وظائف حيوية داخل الجسم، إلا أن معظم هذه التغيرات تعود إلى طبيعتها بعد العودة إلى الأرض.
0: وهل استفاد الطب من هذه الأبحاث؟
1: بشكل كبير، فدراسة فقدان العظام والعضلات في الفضاء تساعد العلماء على فهم أمراض مثل هشاشة العظام والضمور العضلي لدى كبار السن، كما تسهم في تطوير علاجات جديدة. كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام لعنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها يوسف الحشاش.

رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف تمكن الكونت سان جيرمان من انتزاع الأسطوانة المعدنية من أيدي المنظمة السرية، لكن الرسالة التي تركها خلفه الزعيم كانت أوضح من أي تهديد، فقد أعلن أن المفتاح الثاني ما زال مفقوداً وأن من يجده أولاً سيكشف السر. فاجتمع الجميع داخل القصر استعداداً للمواجهة الأخيرة.

0: أغلقت أبواب القصر كلها وزدت عدد الحراس عند المداخل والنوافذ، ومع ذلك لا أشعر بالاطمئنان. خصمنا لا يهاجم بالقوة وحدها بل بالخداع أيضا.
1: لأنكم تبحثون عنه خارج القصر، بينما هو يبحث عن شيء بداخله. المفتاح الثاني لم يغادر هذا المكان منذ سنوات، لكنه أخفي في موضع لا يلفت الانتباه.
2: وهل عرفت مكانه يا سيدي؟
1: عرفت أين يجب أن أبدأ البحث، أما العثور عليه فشيء آخر. أصحاب هذه الأسرار لم يتركوا شيئا للصدفة.
2: سأرافقك بنفسي، وإذا ظهر رجال المنظمة هذه الليلة فلن يخرج أحد منهم حيا أو هاربا.

0: قضيت سنوات أتجول في هذه القاعة ولم يخطر ببالي أن أحد الجدران قد يخفي ممرا سريا.
1: هذه اللوحة أثقل من غيرها، وخلفها تجويف صغير. انظروا، هناك قفل لا يشبه الأقفال التي رأيناها في السرداب.
2: وجدت داخل التجويف مفتاحا ذهبيا صغيرا، لكنه يحمل الرمز نفسه المنقوش على الأسطوانة المعدنية.
3: إذا كان المفتاح هنا فهذا يعني أن رجال المنظمة سيصلون إليه خلال لحظات إن كانوا يراقبون القصر.
4: أغلقوا الممر فورا وخذوا المفتاح إلى الغرفة المحصنة، لا نريد أن نمنحهم فرصة ثانية.
5: قبل أن يغادر الفريق القاعة انطفأت المشاعل دفعة واحدة، وتعالت أصوات التحطم من الممرات المجاورة، ثم أدرك الجميع أن المنظمة السرية بدأت هجومها الأخير.
6: سيدي، لقد دخلوا من الممر الغربي، إنهم يتقدمون نحو الغرفة المحصنة.
7: اقسموا الحرس إلى مجموعتين، الأولى تحمي الوزير والثانية تتبعني لإيقاف المهاجمين قبل وصولهم إلى السلالم.
8: لن يصل أحد إلى المفتاح ما دمت واقفا هنا.
4: تذكروا، هدفهم ليس القتال بل تشتيت انتباهنا، المفتاح هو غايتهم الوحيدة.

0: سلمني المفتاح يا سان جيرمان، ولن تراق مزيد من الدماء. لقد طاردت هذا السر نصف عمري ولن أتراجع الآن.
1: ولهذا السبب لن تحصل عليه. من يسعى إلى القوة وحدها لا يؤتمن على الأسرار التي حفظها التاريخ.
0: إذن فليحسب السيف ما عجز عنه الكلام.
2: أغلقوا جميع المخارج، لا تدعوا أحدا يهرب.

0: اشتد القتال داخل القاعة الكبرى، بينما بقي الكونت سان جيرمان يراقب النقش الحجري تحت قدميه. فقد تركوا سراً أخيراً في هذا المكان، وأن المعركة الحقيقية لم تكن بين الرجال، بل بين من يسعى إلى حماية الحقيقة ومن يريد استغلالها.
1: انتهى وقت الألغاز يا سان جيرمان، أعطني المفتاح والأسطوانة ولن أهدم هذا القصر فوق رؤوسكم.
2: أنت لا تعرف ما تطلب. المفتاح لا يفتح بابا للثروة، بل يغلق بابا للخطر. ولو قرأت ما تركه الحكماء لما وصلت إلى هذه اللحظة.
3: رجال الحرس، شددوا الطوق حول المهاجمين ولا تسمحوا لأحد بالوصول إلى المنصة الحجرية.
4: لن يقترب أحد من الكونت، لقد خاطر بحياته من أجل حماية هذا السر، ولن نخذله الآن.
3: انظروا، عندما وضع الكونت المفتاح فوق النقش تحرك الجدار من تلقاء نفسه.
5: ظهر صندوق صغير داخل التجويف، لكنه يحمل ختما ملكيا قديما.
6: افتحه بسرعة قبل أن يصل رجال المنظمة إليه.
7: إنها وثيقة مختومة ورسالة بخط قديم.
8: إلى من يصل بعدنا، لقد أخفينا هذه الوثائق حتى لا تقع في أيدي من يسعى إلى إشعال الحروب. القوة الحقيقية ليست في امتلاك الأسرار، بل في معرفة متى يجب أن تبقى مخفية.
9: هذا هو السر الذي ضحينا من أجله. لا سلاح ولا كنز ولا وصفة تمنح السلطة.
8: لقد خدعتك الأسطورة كما خدعت كثيرين قبلك.

0: أسقط زعيم المنظمة سلاحه بعدما أدرك أن سنوات مطاردته كانت مبنية على أوهام، بينما تمكن الحرس من القبض على بقية رجاله وأعيدت الوثائق إلى خزائن الدولة لتبقى محفوظة كما أراد أصحابها منذ قرون.
1: انتهت المعركة وعاد الأمن إلى القصر. لقد أثبت لنا هذا اليوم أن الحكمة قد تهزم جيشاً كاملاً إذا وجدت من يحسن استخدامها.
2: نشكر لك يا سان جيرمان ما قدمته، لولا هدوءك وبصيرتك لضاعت هذه الوثائق، وربما اشتعلت بسببها حروب جديدة في أوروبا.
3: ظننت أنني أعرفك بعد كل هذه الرحلات، لكنك ما زلت تفاجئني في كل مرة. يبدو أن أسرارك أكثر من أن تحصى.
4: لا يهم أن يعرف الناس من أكون، بل أن يبقى الحق محفوظا. أما الأسماء فتذروها الرياح، لكن الأعمال الصادقة تبقى في ذاكرة الزمن.
0: ومع شروق شمس اليوم التالي غادر الكونت سان جيرمان القصر كما جاء بهدوء ودون وداع طويل، ولم يعرف أحد إلى أين اتجه بعد ذلك، فبقيت سيرته مزيجاً من الحقيقة والأسطورة يتناقلها الناس جيلاً بعد جيل، ويتساءلون هل كان مجرد رجل شديد الذكاء أم أن وراء حياته سراً لم يكتشف أبداً.
5: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

سور يبلغ من العمر أكثر من 2000 عام. هذا السور الذي ظل شاهدا على العصور بعدما تم بناؤه من أجل توحيد الأرض، الأرض التي كانت تنقسم لألف جبهة وحزب وقبيلة. إنه سور الصين العظيم، السور الخالد حتى يومنا هذا. فقد كانت وراء بناء هذا السور أمة قررت أن تتحد وتحمي نفسها بنفسها بعد أعوام من الخوف والشتات. السور العظيم يصنع نجماً.

0: شدوا الحراسة، لا أريد أن أرى ثغرة واحدة، فالعدو لا يحتاج سوى لحظة غفلة فقط ليستغل فرصته ويقضي على كل شيء. هيا، أريد حراسة مشددة، حراسة لا تغفل أبدا.
1: أمرك سيدي وانك، نحن هنا من أجل حماية هذه الأرض حتى آخر نفس، ولن نسمح للعدو أن يقترب منها مهما بلغ من العتاد والقوة.
2: سيدي، نحن نبني هذا الجدار منذ شهور طويلة، ولذلك أشعر أن الخطر يقترب أكثر بدل أن يبتعد. إنه لغز محير للغاية.
3: لأن الجدار لا يقتل الخوف بل يؤجله فقط. نحن نعيش داخل هذا التأجيل ونحسبه أمانا، الأمان الذي سيحمينا من الخوف.
0: التأجيل يمنحنا فرصة لنستعد ونفكر، إنه أهم من السلاح نفسه.
2: أو ربما يمنحنا وقتا طويلا لندرك ضعفنا ونرى الحقيقة التي كنا نهرب منها. هل هذا صحيح يا سيدي؟
0: أغلق فمك.
2: أنا آسف آسف.
3: الحقيقة أننا منقسمون، وكل منا يخشى الآخر، وكأن العدو الحقيقي يسكن بيننا وليس من الخارج.
0: إذا لم نتجاوز هذا الانقسام فلن ينقذنا 1000 سور ولا 1000 جيش ولا أقوى سلاح. يجب أن نثق في أنفسنا أولاً.

في مواقع بناء سور الصين العظيم لم يكن العمل مجرد جهد جسدي، بل كان صراعا داخليا بين الأمل واليأس. لقد كان الهدف الأساسي من بناء هذا السور هو تحصين الأرض

0: اسمع، اضغط التربة أكثر، لا تترك فراغا واحدا فيها، فالفراغ الصغير اليوم يصبح انهيارا كبيرا غدا. ما رأيك بحكمتي؟
1: حكمة ظريفة يا لينغ. نحن نبني من الطين ونحلم بأنه سيحمينا. إنه هراء، سيسخر الجميع منا بسبب هذا العمل.
2: أرى الناس يتعبون ويسقطون كل يوم ولا أحد يسأل ماذا يشعرون أو ماذا يريدون. أمر شبه معقد،
1: لأننا أصبحنا جزءا من هذا الجدار، نبنيه بأيدينا وبقلوبنا وأرواحنا.
0: لا تنظر إليه كعبء فقط يا هوان، بل كأثر سيبقى، وربما نحن نرحل لكن ما نصنعه يبقى خالدا شامخا.
2: لكن ماذا عن الإنسان نفسه؟ هل يكفي أن يبقى الحجر إذا اختفى البشر؟
1: هذا السؤال لا أملك له جوابا واضحا يا مي. نحن من أجل وضع سور يحمي هذه الأرض.
0: نعم،
1: سنبذل ما بوسعنا.
0: انظر كأنه يتحرك الطين. انظر.

0: مولاي امبراطور الصين قاهر الاعداء وموحد البلاد.
1: لقد وحدت الارض بعد سنوات من الفوضى، لكنني ارى ان الخطر ما زال يطوقنا من الشمال.
2: التوحيد اعطانا قوه، لكنه لم يمنحنا الامان الكامل يا مولاي. فالحدود المفتوحة تؤدي إلى استمرارية الهجمات ضدنا من المغول والأعداء الذين يطمعون بنا.
3: الجدران موجودة لكنها ضعيفة ومجزأة، ولا يمكنها أن تصمد أمام قوة منظمة.
1: إذن سنقوم بتحويلها إلى كيان واحد متصل، سور يمتد بلا انقطاع كالنار التي تحيط من كل الجهات تحرق كل من يفكر بالاقتراب منها.
2: هذا القرار سيستهلك موارد هائلة وقد يثير غضب الناس الذين أنهكتهم الحروب.
3: لكنه أيضا سيمنحنا فرصة لنفرض هيبتنا ونمنع أي تهديد قبل أن يصل إلينا.
1: الإمبراطوريات لا تنتظر الخطر، بل تصنع لنفسها حصنا قبل أن يولد الخطر.
4: بدأ الربط بين الجدران، وبدأ معه اختبار حقيقي للإرادة، إرادة تتحدى التعب والذكريات والانقسام. وبدأ ذلك الربط في عام 221 قبل الميلاد.
3: أزيل كل الجدران التي تفصل بيننا، لا أريد أن يبقى أي أثر لما كنا عليه سابقا.
5: الرجال يعملون بلا توقف، لكن الإرهاق واضح عليهم، أخشى أن ينهاروا قبل أن يكتمل العمل.
6: سيدي، نشعر أننا نركض نحو نهاية لا نراها، وكأن الطريق يطول. نعم إنه يطول كلما اقتربنا منه.
7: ربما لأن هذا السور ليس لنا وحدنا، بل لأجيال لن تعرف كم عانينا لنبنيه.
3: نحن نكتب مستقبلا لن نعيشه، لكننا مسؤولون عنه رغم ذلك.
5: الحاضر يصرخ من الألم، لكن المستقبل لا يسمع إلا النتائج.
6: وهذا ما يجعل الأمر أكثر قسوة، أن تضحي دون أن ترى الثمرة.
3: الطبيعة كانت عدوا صامتا لا ترى نواياها، لكنك تشعر بثقلها في كل لحظة.
8: البرد يخترق عظامي كأنني بلا جلد، وكل نفس آخذه أشعر أنه قد يكون الأخير.
9: قاوم، لأن التوقف هنا يعني النهاية، وهذه الأرض لا ترحم من يستسلم.
8: رأيت رجلا يسقط اليوم ولم يتحرك أحد، كأن الموت أصبح أمرا عاديا لا يستحق التوقف.
10: لأننا اعتدنا الفاقد، هاجل حتى صار جزءا من يومنا.
9: أنا لا أحس بيده، لكن ما نبنيه سيحمل قصصهم حتى لو لم تذكر أسماءهم. يا إلهي، ما هذا البرد؟

0: التقارير تشير إلى تزايد الغضب بين الناس، والتعب بدأ يتحول لرفض صامت.
1: الغضب مرحلة طبيعية في أي تغيير كبير، ولا يمكن أن نتوقف عند كل اعتراض.
2: لكن الجنود ينهارون يا مولاي، وقد نفقد السيطرة إذا لم نمنحهم وقتا ليستعيدوا قوتهم.
0: التوازن صعب بين الاستمرار والانهيار، وأي خطأ قد يكلفنا كل شيء.
1: التراجع الآن أخطر من الاستمرار، لأننا سنظهر ضعفا لا يغتفر.
2: إذن سنمضي ونمضي، لكن بثمن أكبر. علينا أن نكون مستعدين لتحمله مهما كانت صعوبته.
0: التاريخ لن ينسى هذا القرار، سواء كان مجدا أو مأساة.

0: انظروا انظروا إليه، لم يعد حلما نتحدث عنه، بل حقيقة، حقيقة تمتد أمام عيوننا.
1: يمتد كأنه لا ينتهي. كم هو جميل هذا السور، كأنه يرسم حدودا جديدة للعالم.
2: هذا السور سيغير ميزان القوة، وسيجعل أي عدو يفكر ألف مرة قبل أن يقترب.
0: لكنه غيرنا نحن أيضا، جعلنا نرى أنفسنا كجزء من شيء أكبر.
1: لم نعد مجرد أفراد أو ممالك، بل أصبحنا فكرة واحدة تسير في اتجاه واحد.
2: وهذا هو أعظم انتصار، أن تنتصر على انقسامك قبل عدوك.
3: في الحلقة القادمة بمشيئة الله نواصل رحلتنا مع نجم هذه القصة والأحداث التي جعلته يتربع فوق القمة. الكاتب محمد عبد العزيز الكندري، والمخرج عبد الله سالم القلاف.

كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كالحرص ومحبة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: القانون لا ينتظر أن تخبر، بل يحاسبك

0: اقتصادية جديدة على طهران. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن بلاده ستبدأ هجوما ماليا على إيران هو الأضخم من نوعه على الإطلاق. باكستان تعلن توجه قائد الجيش إلى إيران اليوم لبحث سبل تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. استشهاد فلسطينيان وإصابة آخرين جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع وتحصينات للميليشيات الحوثية. أوكرانيا تستضيف اجتماعا لكبار داعميها الأوروبيين للحصول على معدات دفاع جوي وزيادة الضغط على روسيا. موسكو تتهم الغرب بتوسيع نطاق المواجهة مع أوكرانيا وسط تصاعد الدعم العسكري الأوروبي لكييف. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: القانون لا ينتظر أن تخبر، بل يحاسبك.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج وعي قانوني من إذاعة دولة الكويت. دولة الكويت ديرة الخير والأمن والأمان. برنامج وعي قانوني حيث نسلط الضوء على القضايا القانونية اللي نعيشها في حياتنا اليومية ونقدمها لكم بأسلوب مبسط وواضح. حلقة اليوم رح نفتح فيها ملف مهم وحساس، الحوادث المرورية والقتل الخطأ، موضوع يمس المجتمع ويطرح أسئلة عن المسؤولية والحقوق. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد رشا الفهد ومحمد الشلال. ومن التقديم محدثتكم عزيزة الأستاذ وجابر عزام. المتابعة والتنسيق آمنة البالول. ومن التنفيذ ضيف العروج. ومن الهندسة فرح بوعريكي. وعي قانوني من إخراج حسين شكناني.

0: القانون ميزان لا يميل بما يثبت أمامه.
1: وعي قانوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المحامية مريم المشاري. أشكر إذاعة دولة الكويت وبرنامج وعي قانوني على إتاحة الفرصة للحديث عن حقوق المستأجر والمؤجر. بالبداية، العلاقة الإيجارية ما تقوم فقط على دفع الأجرة وتسليم المفتاح، وإنما أساسها عقد مكتوب وواضح يحدد مدة الأجرة وقيمته وموعد السداد والتأمين ومسؤولية الصيانة. ومن أهم حقوق المستأجر أن يستلم العقار بحالة صالحة للغرض المتفق عليه، وأن يقوم المؤجر بأعمال الصيانة والترميمات الضرورية، وبالمقابل يلتزم المستأجر بدفع الأجرة في موعدها والمحافظة على العقار واستعماله للغرض المحدد في العقد، وعدم إجراء أي تغيير في دون موافقة المؤجر، وعدم التأجير بالباطن إلا بإذن كتابي صريح. أما المؤجر فمن حقه استلام الأجرة في موعدها والمحافظة على عقاره، وإلا له اللجوء إلى القضاء بطلب الإخلاء في الحالات التي حددها القانون، مثل التأخر عن دفع الأجرة والتأجير في الباطن بدون إذن أو استعمال العقار بصورة تخالف العقد. ولكن أي خلاف أو طلب إخلاء يجب أن يتم من خلال إجراءات قانونية وليس بتصرف فردي. ونصيحتي للطرفين، وثقوا كل شيء سواء حالة العقار عند استلامه بالصور أو دفعات الإيجار بالإيصالات أو أي اتفاق أو تعديل بالمراسلات بالواتساب أيا كان. وفي حالة إذا رفض المؤجر استلام الأجرة فلا يتوقف المستأجر عن السداد، وإنما يلجأ إلى إجراءات الإيداع القانونية. وفي النهاية، العقد الواضح والتوثيق والالتزام من البداية يحفظ حقوق الطرفين ويقلل من النزاعات. كانت معاكم المحامية مريم المشاري، شكرا لإذاعة دولة الكويت وبرنامج وعي قانوني.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام من بعد هالفاصل وبرنامج وعي قانوني وعبر أثير إذاعة دولة الكويت. يسعدنا وشرفنا أن نرحب بالضيفة الكريمة المحامية حصة الطراروة التي تنضم إلينا اليوم في برنامج وعي قانوني لتشاركنا خبرتها القانونية وتسهم في تسليط الضوء على موضوع حساس ومهم وهو الحوادث المرورية والقتل الخطأ. أهلا وسهلا فيك أستاذة حصة.
1: أهلا فيك.
0: حياك الله.
1: الله يحييك أختي.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يسلمك أختي.
0: راح أتكلم اليوم عن الحوادث والقتل الخطأ. نبي أول سؤال هو ما المقصود بالقتل الخطأ في القانون وكيف يرتبط بالحوادث المرورية؟
1: طبعا بداية القتل الخطأ كما عرفه القانون وهو تسبب في حياة شخص دون قصد أو تعمد. والحوادث المرورية اللي ينتج عنها حالة وفاة هي من أهم الحالات اللي نقول فيها وجود قتل خطأ. وفي الحوادث المرورية هني تقع الوفاة بسبب خطأ يقوم فيه السائق. شنو يعني؟ يعني أي قائد مركبة يقود السيارة دون حرص ويتسبب في قتل شخص آخر بسبب هذا الحادث اللي قام فيه، هني تقوم جريمة القتل الخطأ.
0: يعني عدم قصد السائق لوقوع الوفاة مثلا يعني بضرورة عدم وجود مسؤولية قانونية؟
1: لا، هو هني يكون في مسؤولية قانونية، ولكن تختلف لو أن الحادث هذا نتج عنه حالة وفاة. لو كان ما تم وجود حالة وفاة أثناء الحادث المروري، هني راح يكون مسؤولية الأضرار المادية اللي انتجت عن الحادث. ولكن إذا كان جراء هذا الحادث يوجد روح أزهقت، يعني في حالة قتل ولكن قتل بالخطأ، هني تقوم مسؤولية القتل الخطأ.
0: نعم. طبعا القيادة ليست مجرد مهارة في التحكم بالمركبة،
1: صحيح،
0: إنما لازم يلتزم القانون،
1: صحيح،
0: واحترام لحياة الآخرين،
1: صحيح.
0: من هنا تأتي أهمية الوعي.
1: نعم.
0: الالتزام بالقواعد المرور وممكن أنك تحمي حياة إنسان ما تعرفه يعني.
1: أكيد.
0: إنزين، شنو أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية والوفيات؟
1: طبعا تتعدد أسباب الحوادث المرورية، من أهمها مثل ما نشوف إحنا منتشر جدا اللي هي السرعة الزايدة، استخدام الهواتف. يعني إحنا هذا أمر منتشر ونشوفه كثير، إن قائدين المركبات يستخدمون الهاتف أثناء القيادة، وهذا من أسباب وقوع الحوادث المرورية. وكذلك
0: هو لحد الآن إحنا نشوف إن السائق لا ينتبه، هي قلت،
1: صح،
0: بس إن لحد الآن السائق يمشي وبيده يعني في الحوادث المرورية،
1: صح،
0: قد تقع الوفاة نتيجة قيادة غير آمنة أو عدم الانتباه أو مخالفة قواعد المرور أو الإهمال بحسب ما يثبت في كل حالة. شنو تفسرين هالشيء؟
1: طبعا قائد المركبة يكون هو مسؤول عن المركبة هذه. بمجرد وقوع أي ضرر أو أي خطأ أو أي إهمال أو رعونة من قائد المركبة نفسه، هني تقوم مسؤوليته بناء على ما ينتج من الحادث هذا.
0: نعم. طيب قد يكون السائق قد ارتكب مخالفة أو تصرف بإهمال أو رعونة أو عدم احتياط مما أدى وقوع مثلا الحادث، هني تأتي دور الجهات المختصة في التحقيق وتحديد، صحيح، سبب الحادث والاستماع للأطراف، صحيح، والشهود وفحص المركبات وموقع الحادث،
1: صحيح.
0: شلون كيف يستند إلى التقارير مثلا والأدلة؟
1: طبعا بمجرد وقوع حادث مروري في هذه الحالة، هني يكون دور رجال الشرطة ان هم ياخذون الحادث وشلون صار، وبعدها يكون دور الفحص الفني في وقوع الحادث وملابساته وشلون صار الحادث وتكون جهة التحقيق هي الجهة المنوط إليها التحقيق والسؤال وكيفية وقوع الحادث، وهل في مخالفات أثناء وقوع الحادث. يسألونه مثلا أنت كم كنت تمشي أثناء وقوع الحادث، هل السرعة القانونية هذه كانت ضمن السرعة المسموح فيها، هل كان في ظروف جوية لوقوع هذا الحادث. من هذه الأمور تكون المسؤولية، من هنا نبدي إحنا، هل يوجد مسؤولية أو عدم وجود مسؤولية. كذلك المضرور، هل كان في خطأ من جانبه أم كان الخطأ من المتهم نفسه.
2: نعم أيضا يعني أستاذة حصة، أكيد التحقيق له دور مهم في تحديد الأدلة والتقارير في تحديد المسؤولية.
1: أكيد.
2: ماذا يترتب قانونيا علي إذا كنت أنا المسؤول عن وقوع الحادث، أو كنت أنا يعني غير المسؤول، أنا المتضرر؟ إلى أي مدى تكون هذه يعني العقوبات مثلا أو الغرامات؟
1: طبعا المسؤولية تكون على حسب الضرر نفسه. هل كان في الضرر بالماديات والتلفيات، مثل أضرار وقعت على المركبة، أضرار مادية، أضرار أدبية، أو أن هذا الحادث المروري صار في وقوع حالة وفاة تختلف هني. لو كان في حالة وفاة وفي قتل بالخطأ وقع أثناء الحادث المروري، هني المسؤول يلتزم بدفع الدية الشرعية، والحين شفنا الدية الشرعية زادت من 10,000 إلى 20,000، إلى جانب أن القاضي يقدر أضرار مادية وأدبية، وتصل أحيانا نرى إحنا في أحكام وصلت إلى 60,000 دينار يدفعها المضرور، عفوا يعني المسؤول.
2: المسؤول عن الحادث. أيضا ممكن يكون، أنت قلت يعني وقوع بالخطأ مثلا، أو لكن بعض الحالات يمكن يكون فيها تعمد في المخالفة مثلا. يعني على سبيل المثال، واحد متعمد أنه يمشي بسرعة 200 بسيارته، أو واحد مثلا قطع إشارة ويعني وهو غير مبالي مثلا، وتسبب في حالة وفاة مثلا. هذه شنو يترتب عليها أيضا؟ هناك في تغليظ يمكن على العقوبة؟
1: صحيح، بس احنا ليش نقول هني قتل بالخطأ ما نقول قتل تعمد؟ لأنه هو خالف المرور، لولا مخالفته للمرور لما وقعت هذه الأضرار.
3: صحيح.
1: فقتل الخطأ بمعنى أن أي شخص يقتل إنسان بدون قصد جنائي. يعني مثل مساعة تحت الهوى كانت تسألني أستاذة عزيزة شنو يعني القتل الخطأ. القتل الخطأ يختلف عن القتل المتعمد. القتل المتعمد يحتاج إلى قصد جنائي خاص. شنو يعني قصد جنائي خاص؟ يعني أنا حصة أبي أقتل هذا الشخص.
2: كل الخطوات تدل على أن أنا يعني
1: يعني مصمم. أنا مثلا سايق سيارتي عشان أدعم فلان عشان أزهق روحه،
2: أنا ناطر يطلع عشان أدعمه.
1: فهني الركن المعنوي اكتمل مع الركن المادي، فهذا يعتبر قتل عمد وليس قتل خطأ. ولكن قتل خطأ الشخص ماشي بمركبته وحتى لو كان ماشي بالسرعة المسموح فيها، ولكن صار أي ظرف كان، يعني كان مطر مثلا أو أي ظرف كان، وصار حادث مروري وتم جراء يعني بناء على هالحادث هذا صار في حالة وفاة، هني احنا نقول قتل الخطأ.
0: طيب المسؤولية القانونية في الحوادث، متى يعتبر السائق مسؤول عن الحادث؟
1: في كل الحالات السائق مسؤول عن الحادث، لأن هذه من الأمور اللي يسميها القانون أمور تحتاج حراسة. فأنا المسؤول عن المركبة هذه، بمجرد أني أنا قدت هذه المركبة حتى لو كان بحذر ولكن سبب ضرر للآخرين بدون قصد، أنا ملزومة أني أنا أعوض الشخص المضرور هذا.
0: إذا أحد دعمني مو أنا مثلا،
1: أي
0: مو أنا اللي دعمه،
1: طبعا اذا شخص دعمني هو يعوضني عن الاضرار اللي
0: أنا
1: اصابتني.
0: السائق يعني مو مسؤول،
1: اي سائق يكون هو اللي تسبب بالحادث هو المسؤول انه يعوض الطرف الاخر.
2: نعم. ايضا استاذة ودي اسال عن المسؤوليه القانونيه المترتبه على مخالفه قانون اثناء قياده. على سبيل المثال استخدام هاتف اثناء قياده، هم يترتب عليها نفس الامر؟
1: احنا قاعدين نشوف الحين القانون حدد الافعال اللي يجب على قائد المركبه انه هو يتجنبها اثناء القياده، ووضع عقوبات ممكن توصل الى الحبس، وقاعدين نشوف في ناس كثيره نحبسه وبناء على مخالفات مرورية. فالمخالفة حددها القانون بالعقوبة اللي يعني اللي خالف فيها هذا قائد المركبة.
0: طيب عندنا الحين السائق شنو يسوي أول ما يقع الحادث نتجت عنه إصابات، ماذا يجب على السائق أن يفعل؟
1: طبعا لو كان الحادث وقع يجب على السائق أول شيء أنه هو يوقف، ما يهرب من هذا المكان، وأنه يحاول أنه يساعد الأطراف المضرورة، مثل يتصل على العمليات ويبلغهم عن وجود حادث مروري، ولو كان في أشخاص مضررة يتصل على الإسعاف، لأنه ممكن هو بهروبه من موقع الحادث يؤدي إلى إزهاق أرواح لو هو ما قام بالمبادرة بمساعدة الأطراف الموجودة في موقع الحادث نفسه.
2: نعم، ماذا يترتب قانونيا على مغادرته الموقع الحادث أو هروبه مثلا؟
1: طبعا لو هرب من مكان الحادث هني راح تغلط عليه العقوبة، لأن ممكن بهروبه الأمر يتفاقم ويزيد، يعني ممكن أنه مثل ما قلت لك ممكن لو هو نقض هذا الشخص ما زهقت روحه،
2: ممكن تكون عليه تهمة تعمد، ممكن تكون عليه تهمة مثلا استهتار، ممكن عليه
1: وتهمة هروب كذلك.
2: طبعا
1: يصير عليه تهمة هروب إلى جانب التهم اللي راح تنسب له.
2: نعم. أيضا أستاذة ودنا نسأل عن حقوق الشخص اللي تعرض للإصابة نتيجة حادث مروري.
1: طبعا ال ال ال اسمي خلفتي السؤال،
2: هناك يعني حقوق للأشخاص الذين تعرضوا لإصابات من الحادث المروري.
1: حقوقك على حسب الضرر اللي يقع عليك، يعني مثلا أنا تعرضت لحادث مروري وأنا سيارتي تعرضت لأضرار، هني راح يصير فيها دعوة ندب خبير، والخبير يحدد قيمة الأضرار اللي وقعت على السيارة بناء على فواتير. لذلك بمجرد وقوع الحادث وأنا تعرضت لضرر من حادث مروري لابدني أنا أحتفظ بالفواتير عشان أقدر أنا بالتعويض أقدم الفواتير للمحكمة وللخبرة وهي تقدر كم قيمة الأضرار اللي وقعت علي، إلى جانب التعويض المادي والأدبي، يعني أنا القاضي يعوضني على الأمور المادية، وفي أحيانا يعني يعوضني على أمور أدبية، مثل أنا مثلا كنت رايح حق امتحان وأنا خسرت الامتحان هذا، أو كان في تجارة أو في أمور خسرتها بسبب الحادث المروري.
2: هم صح، لذلك يعوض على حسب
1: الضرر.
2: حسب الضرر.
1: أي نعم.
0: طيب شنو الحقوق اللي قد تترتب لأسرة الشخص اللي توفى نتيجة حادث مروري؟
1: طبعا ما في شيء يعوض أسرة المصاب، صح. ولكن القانون حدد الدية الشرعية اللي هي 20,000 دينار، إلى جانب إنه في هناك تعويض اسمه تعويض مادي وأدبي على حسب الأسى اللي أصابهم بعد وفاة ولدهم أو والدهم، أو مثلا كان هذا الأب يعيل أسرة، فالقاضي هني يحدد نسبة الضرر الواقع عليهم بعد وفاة هذا الشخص.
0: وإذا مثلا أسرة الشخص اللي توفي تنازلوا عن الدية،
1: هذه إيه يصير أهما، هذه أمور تخصهم، يعني هي الدية الشرعية أصلا ترفع بدعوة.
0: نعم.
1: يعني يطلبونها من المحكمة والقاضي يحدد النسبة الدية الشرعية والتعويض المادي والأدبي كذلك.
0: نعم.
2: أستاذ حصة، هل ممكن أن يشترك أكثر من طرف في مسؤوليته عن وقوع حادث؟
1: إيه نعم، ممكن مثلا يعني كان عندنا إحنا حالة من قتل بالخطأ، ممكن أن المضرور هو المتسبب في وقوع الحادث أو المجني عليه،
2: هو المتضرر وهو المتسبب.
1: هو المتسبب
2: شلون؟
1: يعني عندنا حكم توا قدرنا نتحصل عليه، كان شخص قتل شخصين بالخطأ، مو شخص واحد،
0: حادث مروري،
1: ولكن ثبتنا أمام المحكمة أن المجني عليهم رحمة الله عليهم هم اللي كانوا متسببين بالحادث،
2: واقفين غلط يعني،
1: وكانوا إيه شلون نتساءل إحنا، نقول شلون كانوا أهما أصلاً يعني كانوا بحادث مروري وكانوا واقفين على كتف الطريق، كان يفترض ان هم يشغلون الفلاشر ويوقفون على كتف الطريق الى ان تصل الشرطة عشان تساعدهم، ولكن هم في هذا الحين كانوا يمشون في الحارات اللي كان المفروض تمشي فيها المركبات، فهذا الشخص ما شافهم ما انتبه، شارع خط سريع فأدى إلى الاصطدام فيهم وأدى إلى وفاتهم، لذلك كان خطأهم هو المتسبب في وفاتهم.
0: يعني وقوفهم الخطأ،
1: مشيهم الخطأ في حارة المفروض
2: أن الشارع
1: اللي تمشي فيها المركبات وخط سريع، فهذا المكان أو هذه الحارة مخصصة ليست للمشاة إنما مخصصة للمركبات أن هي تمشي فيها.
0: طيب من الناحية القانونية أستاذة حصة، شنو الفرق بين الوفاة الناتجة عن خطأ والوفاة الناتجة عن فعل متعمد؟
1: مثل ما ذكرنا أن يختلف الوفاة الناتجة عن خطأ أيا كان الخطأ، ممكن دكتور يقوم بعملية ويتم بناء عليها قتل بالخطأ، أو شخص آخر يسوي يعني مثلا في شخص يصطاد وأنه يطلق النار مثلا يبي يصيد مثلا أي حيوان أو طير ويقتل شخص يكون بالخطأ، أو مثل ما نشوفها مثلا انتشرت بالأفراح كان بالسابق يطلق النار ولكن يصيب شخص ويكون صحيح. شخص بالخطأ هني يكون قتل بالخطأ أو بناء على حادث سيارة وتم وفاة أحد الأشخاص. لكن القتل المتعمد يكون ممكن بحادث مروري، ولكن أنا كانت نيتي متجهة لقتل هذا الشخص.
0: صحيح.
1: فهني يكون الاختلاف بين القتل العمد والقتل الخاص بالخطأ.
0: نعم
2: أستاذة، إحنا نتوقف قليلا في فاصل في برنامج وعي قانوني ونرجع إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
1: إن شاء الله.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامج وعي قانوني. نرحب مجددا بضيفتنا الكريمة في هذا البرنامج الأستاذة حصة الطراروة. هو موضوعنا اليوم عن قانون المرور والحوادث المرورية والقتل الخطأ وفي كل ما يختص في قانون المرور في دولة الكويت. حياك الله مرة أخرى أستاذة حصة.
1: الله يحييك أستاذة حصة. في ناس يعتقدون أن الحادث المروري إذا صار بالغلط خلاص ما عليه مسؤولية كبيرة، شنو تعليقك؟
2: وهو ما في شيء ما في مسؤولية، لا، بمجرد وقوع الحادث المروري يكون في مسؤولية، ولكن المسؤولية اللي ترتب على حسب الضرر اللي وقع.
1: نعم.
2: يعني ممكن يكون في ضرر مجرد ضرر مادي اللي هو التلفيات بالمركبات، أو يكون في أضرار أدبية مثل ما ذكرناها مساعة، أو يكون لا في أضرار بالأرواح، فقدان أرواح.
1: طيب إذا السائق مثلا كان ملتزم بالقانون بس الحادث صار بسبب ظرف طارئ مثل انفجار الإطار، أو يعني هل هذا يدخل ضمن القتل الخطأ؟
2: نعم، هو ما كان قصده أنه هو كان ملتزم بالقانون المروري، ولكن بسبب قوة قاهرة تسبب صح. بحادث وأدى إلى ضرر للآخرين، بمجرد أن الضرر وقع منه للآخر هو مسؤول عن تعويض الطرف الآخر المضرور.
0: نعم، بعض الأشخاص قد يتصرف أو يرتكب يعني بعض الأخطاء بعد الحادث يمكن تزيد مسؤوليتهم القانونية. شنو أبرز الأخطاء اللي يجب أن لا يقع فيها الشخص حتى لا يكون مسؤول قانونيا بشكل مضاعف؟
2: طبعا أنه هو يفترض أنه مثل ما قلنا أنه هو يكون متواجد في موقع الحادث، وأنه هو يقدم المساعدة للأطراف، وأنه يحاول اتصال على الجهات لتقديم المساعدة للطرف المضرور. في هذه الحالة يكون ما يكون على مسؤولية أكبر من المسؤولية اللي وقعت بالحادث بالفعل.
0: نعم، أيضا أستاذة ودي أتكلم عن العقوبات. ماذا يترتب من عقوبات أثناء قيادة السيارة مثلا بدون رخصة؟

0: البعض يقود سيارته بدون رخصة ويتسبب في وقوع حوادث.
1: طبعا قيادة المركبة بدون رخصة هني راح تضاعف من مسؤوليتك، لأن عشان أنت تقود مركبة لابد أن يكون معك رخصة، أنت تكون مرخص أنك أنت تقود المركبة هذه. فقيادتك بدون رخصة راح يعني يتفاقم أو يكبر الضرر عليك، أنك أنت قدت مركبة بدون رخصة وأدت إلى وفاة، وتكون جميع المخالف يعني جميع التهم منسوبة إليك تزيد من عقوبتك.
0: ممتاز.
2: طيب العقوبات، نبي نتعرف عن العقوبات الصارمة حاليا، هل اردعت المخالفات؟
1: طبعا احنا قاعدين نشوف القانون الجديد، قانون المرور، في ردع أمانة. يعني احنا شفنا الإحصائيات الأخيرة للإدارة العامة للمرور، تراجعت تراجع ملحوظ في معدل الحوادث المرورية. طبعا قاعدين نشوف الحوادث المرورية تراجعت بنسبة 45%،
2: صحيح.
1: وكذلك الوفيات الناتجة عنها بنسبة 34%، إضافة إلى انخفاض المخالفات المرورية بنسبة 16%، وهذا في عام 2025 فقط. يعني
0: نعم، أيضا ودي أتكلم يعني عن وعي المجتمع. وعي المجتمع أكيد له دور كبير في تفادي وقوع مثل هذه المخالفات أو هذه العقوبات. اليوم الأسرة لها دور كبير،
1: صحيح.
0: والوالدين لهم دور كبير، وأيضا المؤسسات الحكومية لها دور أكبر في نشر الوعي لعدم الوقوع في مثل هذه المخالفات. شنو رأيك أنت كأستاذة ومحامية في دور الوعي والتوعية لردع الناس من المخالفات؟
1: صحيح، الوعي القانوني مهم جدا، وحتى احنا قاعدين نشوف بالتلفزيون وبالإذاعة قبل نشر القانون يكون في وعي، وقاعدين يعرفون الناس ان العقوبات غلظت وان في عقوبات تصل الى السجن، وهذا امر مهم جدا مثل ما احنا اليوم قاعدين نوعي الناس توعية قانونية. كذلك الأسرة مهم أن الطفل هذا ينشأ على توعية قانونية. لما الطفل هذا الصغير يشوف والده أو والدته، صح، يخالفون ويسرعون ويمسكون الهاتف أثناء القيادة، فهذا فيما بعد راح يقوم بنفس الفعل. لذلك إحنا يجب علينا أن إحنا نلتزم قبل لا نعلم عيانا الالتزام، لأن بمجرد ما يشوفونا راح يتبعون القواعد المرورية. ونبين لهم الأبناء الحين النشء الجديد اللي توهم اللي كاملين 18 سنة يكونون مستانسين بالسيارة وكذا، فلازم إحنا قبل لا نعطيه السيارة، لأن هذه السيارة أمر يعني خطير جدا، ممكن تؤدي إلى أمور يعني لا نحمد عقباها. لذلك إحنا لابد أن قبل لا نعطيه السيارة نعرفه أن هذه السيارة أداة خطرة وممكن تؤدي إلى إصابات في يعني للشخص نفسه أو للأشخاص قائدين المركبات اللي بالطريق. لذلك إحنا لابد أن إحنا نوعي أبنائنا قبل ما أن أهما نعطيهم مفتاح السيارة ونقول له روح بالطريق، وممكن يؤدي إلى أمر كبير ونوصل إلى القتل الخطأ،
2: صحيح،
1: اللي إحنا قاعدين نحذر منه.
2: مثل ما ذكرتي أستاذة حصة، الوعي المروري يبدي من المنزل،
1: صحيح،
2: من البيت. إذا الطفل شاف والدينه يلتزمون بحزام الأمان ويحترمون الإشارة، ما يستخدمون الهاتف أثناء القيادة، يتعلم،
1: صح،
2: يتعلم الطفل، صح، والأبناء كلهم من احترام القانون جزء من السلوك اليومي. كما أن التعليم مثل ما ذكرتي الأبناء خطورة السرعة، القيادة المتهورة، حين عيالنا أكثرهم على بالهم أن إذا أنا سقت بسرعة أقدر
1: أوصل بسرعة،
2: أوصل بسرعة،
1: صح،
2: بس ما يدري وقت الحادث شنو راح يسوي،
1: صح.
2: شنو دور المجتمع في الحد من الحوادث؟
1: طبعا دور المجتمع انه ينشر الوعي عن طريق وسائل الاعلام، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك مثل ما قلنا ان تبدا من الاسره، ان احنا نعلم النشء ونعلم الطفل قواعد المرور، لانه بالاخير هو راح يكبر وراح يرتاد الطريق هذا. فالطريق يفترض ان نحترم الطريق ونحترم الاخرين عشان ان احنا نسير في هذا الطريق بامان.
2: نعم.
0: ايضا استاذه، يعني بكلامنا عن القوانين والقضايا المرورية، شلون يعني قانون الكويت في قانون المرور في دولة الكويت يفرق بين المخالفة والجنحة في القضايا المرورية؟

0: طبعا القضايا المرورية تكون هي جنح، القتل خطأ يعتبر
1: هل
0: جنحة،
1: ممكن تكون جنايات؟
0: تكون جناية إذا كان فيها تعمد، يعني في شخص هو يبي يقتل شخص مثلا ويكون فيها تعمد، وفي هذه الحالة تكون جناية طبعا، بس هي بشكل عام هي جنحة، وقانون المرور يعني له قانون ينظمه، قانون خاص.
1: نعم، بالحديث عن المخالفات المرورية، بعض المخالفات تكون غرامة فقط وبعضها يتحول إلى قضية في
0: حبس،
1: المحكمة.
0: نعم. هي كلها تكون قضايا بالمحكمة،
1: المخالفة العادية.
0: لا، المخالفة في مباشرة وفي مخالفة تكون أمام القضاء بالمحكمة.
1: شلون نقدر نفرق؟ شنو الفرق بينهم؟
0: المخالفة تكون تيك مخالفة غير مباشرة، مثل مخالفة السرعة أو مخالفة
1: إيه،
0: أن
1: وصلتني مخالفة مثلا على تطبيق سهل، مثلا سجلت الكاميرا عليك سرعة مثلا.
0: إيه، هذه تكون
1: أوكي.
0: مخالفة عادية، ولكن تصل إلى المحكمة، مثلا كان في حادث مروري أو أنت تسببت بضرر للآخرين، أو بسبب السرعة الزائدة هذه تم التعدي على يعني أملاك الدولة، مثل مثلا البلدية، مثل ما نشوف إحنا كان حادث عندنا، أحد قائدين المركبات اصطدم بعمود الإنارة،
1: نعم،
0: فهني تسبب بضرر
1: لأملاك دولة.
0: لأملاك دولة، فهني البلدية راح تكون هي طرف بالدعوة. ففي يعني تختلف إذا كانت مخالفة مباشرة، مخالفة عادية، مخالفة مرور، أو تتحول إلى قضية بالمحكمة.
1: نعم، أكثر الناس ما يتابعون مثلا مخالفاتهم المرورية، خصوصا إذا كانت
0: صح،
1: قضايا ما قضايا، فيهملها، ينطر لين خلاص بعرف شو يصير بعدين، دام رفعت القضية ورفعت المخالفات وكذا فيكون مهمل فيها.
0: صح، وقاعدين نشوفه احنا
1: إيه؟
0: وايد، يعني هو بعد ما يصدر الحكم ضده
1: إيه؟
0: ويكون الحكم نهائي، يقول انا الحين شنو اسوي، الحكم صار بات ونهائي، انت ما راح تقدر تعدل فيه. احنا مثل ما نقول حق كل الناس وننشر الوعي، يعني هذا التطبيق سهل، سهل على الناس امور كثيرة، خلك كل يوم الصبح يعني يكون جزء من يومك ان انت تشوف تطبيق سهل، لانه راح
1: صح،
0: يجيك اشعارات بكل الامور والمستجدات اللي راح تكون لك او عليك.
2: كل شيء يخصك.
0: صحيح، فبمجرد رفع دعوة ضدك لابد ان انت تتجه للمحكمة وتشوف شنو الدعوة هذه المرفوعة ضدي، واحيانا يصدر عليك حكم غيابي، لو صدر عليك حكم غيابي هني تروح الجدول وتسوي معارضة وراح تتحدد لك جلسة وتحضر أمام القاضي وتطلب تصوير الملف وتشوف شنو التهمة المنسوبة إليك، وبناء عليها أنت هني تقدم دفاعك.
1: هذه كلها أمور الشخص البسيط يمكن ما راح يعرف يسوي الأمور، هل يحتاج إنه يكون معاه محامي أو هذا أمر إجراء عادي كمراجعة عادية يسويها أي شخص؟
0: طبعا هو يعني اليوم، أنا اليوم صار لي يعني موضوع، يعني اليوم واحد كان عنده جناية وكان يقول لي آخر يوم تمييز، وكان طالب من شخص يكتب له صحيفة التمييز، وأتفاجأ أن هي مذكرة دفاع. هذه أمور مهمة، يعني أني أنا أستعين فيها يعني بشخص يكون مختص بهذا الأمر. يعني أنا مثلا لما يعني أكون مريض ما راح أروح مثلا حق شخص غير مهم، يعني راح أروح
1: طبعا.
0: أتجه لدكتور. لذلك هذه أمور قانونية بحتة، يعني يفترض، إحنا قاعدين نشوف الناس أحيانا يوقفون قدام القاضي يقول أنا عارف أتكلم وراح أدافع عن نفسي، ويسأل القاضي أسئلة ويعترف على نفسه، ويفترض أنه هو ما يقول مثل هذه الأمور. فلذلك احنا يعني ننصح الاشخاص العادية، انت ما عندك وعي قانوني والنعم بالجميع، ولكن في امور قانونية بحتة ما يفهمها ولا يعيها الا الشخص القانوني، فيستعين بمحامي اكيد افضل له. يعني
2: يمكن الاغلبية استاذة حصة ما عندهم وعي قانوني، خاصة اذا كان امام القاضي، فلازم لابد انه يستعين بمحامي.
0: أكيد، يعني حتى جمعية المحامين مشكورة، لو شخص ما يستطيع أنه هو يوكل محامي تساعده بهذا الأمر. وحتى نشوف إحنا بالجنايات، الجنايات لا تقوم إلا بوجود محامي، ولو كان هذا الشخص ما عنده محامي المحكمة هي تقوم له محامي للدفاع عنه، فوجود المحامي في الدعوة أمر مهم جدا لنجاحها أو فشلها.
2: طيب، الحوادث المرورية والوفيات شنو أبرز الأسباب اللي قد تؤدي إلى وقوعها؟
0: طبعا الأسباب كثيرة في الحوادث المرورية، مثل ما قلنا إحنا، استخدام الهاتف أثناء القيادة، السرعة الزايدة عن الحد، كذلك عدم الانتباه، أحيانا حالة الطقس، يجب أني أنا أخذ الحيطة والحذر أكثر أثناء مثلا يكون في مطر أو في غبار، إلى هذه الأمور يعني.
1: نعم أيضا يعني، هل هناك بالحديث عن التظلم على المخالفات المرورية مثلا أمام المحكمة، أو مثل ما ذكرتي، هل هناك مدد معينة يحتاج أن الشخص يروح يرفع فيها تظلم أو معارضة أو مثل هذه الأمور؟
0: يعني أنا مثلا صدر حكم ضدي غيابي، يفترض أنا خلال 10 أيام أسوي شيء اسمه معارضة. يعني شنو معارضة؟ يعني أنا صدر حكم غيابي في
1: موجود.
0: عدم وجودي، نعم،
1: عدم
0: أنا
1: إبلاغي.
0: إيه، راح المحكمة نفسها اللي أصدرت الحكم أحضر أمامها مرة أخرى وأقدم دفاعي. فالمعارضة تقدم إلى جدول المحكمة وتتحدد جلسة، وبيوم الجلسة تحضر أمام القاضي.
1: نعم أيضا ودنا نتكلم عن حقوق السائق عند توقيفه مثلا من قبل رجال المرور.
0: نعم،
1: هناك بعض الإجراءات يسويها الناس خطأ وهي من حقوقه مثلا أثناء إيقافه من رجل المرور، شنو الشيء القانوني اللي يحق لي أسويه؟
0: طبعا الاستيقاف قانون الإجراءات الجزائية حددها للشرط، حتى الشرطي العادي يعني، أن لو هو شاف أي مخالفة بالشارع أو هذا الشخص يظهر عليه مظاهر يعني الشك والريبة أو اشتباه، من حق الشرطي العادي أنه هو يستوقف هذا الشخص ويسأله عن رخصته المرورية أو أي إثبات. لو كان هذا الشخص ما عنده أي إثبات، من حقه رجل الأمن يعني يوقفه، وأنه هو يصطحبه إلى المخفر للتحقيق.
1: نعم.
0: معه.
1: نعم، هل يحق تفتيش مركبتي مثلا بدون إذن قانوني؟
0: التفتيش له أمور معينة، يعني التفتيش لا يكون إلا بإذن نيابة أو يكون في حالة تلبس. يعني مثلا رجل المرور شاف حالة تلبس موجودة أو جريمة مشهودة، مثل يتعاطى هذه جريمة مشهودة في وجود رجل الأمن، هني يقول لا أنا أنطر إذن النيابة، لا، من حقه أنه هو يوقفه ويفتشه كذلك. فهذه من حقوق رجال الأمن اللي حددها قانون الإجراءات الجزائية.
1: نعم أستاذة حصة، ممكن ناخذ فاصل قصير نرتاح فيه شوي في حوارنا وعن قانون المرور والقوانين المرورية في دولة الكويت والحقوق القانونية التي يترتب عليها، لكن استأذنك أستاذة حصة طرار وفاصل، وراجعين إن شاء الله في وعي قانوني.
0: إن شاء الله.

0: القانون لا ينتظر أن تخبر، بل يحاسبك عندما تفعل. وعي قانوني.
1: السلام عليكم، معكم المحامية عواطف الفضلي. يسعدني أن أتحدث اليوم عن موضوع من أكثر الموضوعات ارتباطاً بالحياة اليومية، وهو العلاقة بين المؤجر والمستأجر وما يترتب عليها من حقوق والتزامات قانونية. الأصل أن عقد الإيجار ينظم العلاقة بين طرفين عقد الإيجار، لذلك فإن وضوح بنود العقد والالتزام بما ورد فيه يمثلان حجر الأساس في استقرار العلاقة الإيجارية وتجنب النزاعات. فالمؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة على وجه المتفق عليه، والمحافظة على صلاحيتها للانتفاع وفقا لما يقرره القانون والعقد. وفي المقابل يلتزم المستأجر بأداء الأجرة في مواعيدها والمحافظة على العين المؤجرة واستعمالها في ظروف الغرض المتفق عليه، وعدم إحداث أي تغيرات أو أضرار بها بمخالفة للقانون أو شروط العقد. ومن النقاط المهمة أيضا أن حقوق أي من الطرفين لا تمارس بصورة مطلقة، إنما في إطار القانون والعقد الذي أبرم بينهما، إلا وهو عقد الإيجار. فلا يجوز للمؤجر أن يتخذ إجراءات بحق المستأجر خارج الأطر القانونية، وفي المقابل لا يجوز للمستأجر الامتناع عن الوفاء بالتزاماته أو إساءة استعمال العين المؤجرة. وأود أن أؤكد على أهمية توثيق العلاقة الإيجارية والاحتفاظ بعقد الإيجار وإيصالات السداد والمراسلات المتعلقة بالعقار، لأن هذه المستندات قد تكون إثبات عند حدوث أي نزاع بينهما. وفي النهاية الوقاية القانونية تبدأ من قراءة العقد بشكل صحيح ودقيق قبل التوقيع، ويمكن استشارة محامي عند عدم فهمه لأي بند من بنود العقد، ومعرفة كل طرف بحقوقه وواجباته، لأن الوعي القانوني لا يحمل حقوق فقط، إنما يساهم أيضا في الحد من النزاعات والوصول إلى حلول أكثر استقرارا. وبالنهاية أشكر برنامج وعي قانوني على إتاحة هذه المساحة للتوعية القانونية، وشكراً.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامج وعي قانوني. نرحب مجددا بضيفتنا الكريمة الأستاذة حصة الطرار، وحياك الله مرة أخرى.
1: الله يحييك أستاذ جابر.
2: نتكلم عن شركات التأمين أستاذة حصة، متى يحق لها شركة التأمين أن ترفع دعوة التعويض على مرتكبي الحوادث؟
1: طبعا بمجرد وقوع الحادث بين طرفين يحتاجون ان هم يروحون حق المخفر عشان ياخذون ورقة الحادث.
2: نعم.
1: الورقة هذه راح يتحدد فيها من الشخص المخطئ.
2: نعم.
1: بعدها الشخص الثاني يروح يصلح سيارته ويروح حق شركة التأمين وتقول لها يا شركة التأمين صلحي لي مركبتي، وذلك اني انا تعرضت لحادث مروري، راح تطلب منه ورقة الحادث وتصلح له سيارته. ولكن بعدها شركة التأمين ترجع على الشخص المخطئ بالحادث
2: المتسبب بالحادث.
1: نعم. لانه هو المتسبب الرئيسي وهو المخطئ بوقوع الحادث نفسه، فهو المسؤول وتقع عليه المسؤولية. إلى جانب ممكن أصلا أنا كمضرور أرفع على الشخص هذا وأدخل معاه كذلك شركة التأمين، لأن إذا كان تأمينه ساري وأنا مثلا كمتضرر من حادث مروري، أو أنا مورث توفى عندي شخص بناء على حادث مروري، كذلك أدخل شركة التأمين وطالبهم بالدية الشرعية بأن يأدوا لي الدية الشرعية والتعويض المادي والأدبي بالتضامن مع مرتكب الحادث وكذلك شركة التأمين.
2: يعني شركة التأمين هي تشارك شركة في دفع الدية
1: أيضا؟ نعم، هي بمجرد رفع الدعوة أنا أدخل شركة التأمين اللي كانت مؤمنة للشخص الآخر اللي هو مرتكب الحادث، هي تدفع معاه بالتضامن. بعدها شركة التأمين ترجع عليه بمطالبته باللي دفعته لو كان هو المخطئ.
2: نعم.
0: نعم، يعني هل ممكن أن يكون قلة وعي قائد المركبة تتسبب في وقوع مثل المخالفات عليه بينه وبين شركات التأمين؟ أو لأن شركة التأمين تكون هي أعلم بشكل أكبر بالقانون مثلا، وهذا ما عنده علم بأمور قانونية، قد يوقع معاهم على أمور معينة تترتب عليها مضاعفات أو مخالفات أكثر.
1: لا، هو مو مع شركة التأمين، ولكن في ناس يعني تستسهل هذا الأمر بمجرد وقوع حادث، يقول له تعال خل نروح المخفر ونوقع أمر صلح ونخلص، أنا بس عندي تأمين شامل، تعال بس وقع وقول أن أنت غلطان عشان أنا اروح اصلح سيارتي.
0: هذا اللي حاصل، هذا الدارج،
1: هذا اللي دارج، ان الناس ما تعلم ان بعدها انت ممكن مو غلطان وتقرر انك انت غلطان. في هذه الحاله شركه التامين راح ترجع عليك بناء على الصلح اللي تم بينك وبينه واقرارك من انت المخطئ، او بدفعك المخالفه المروريه دون المثول امام القضاء والدفاع ان انا ما كنت متسبب في هذا الحادث. فاثباتك ان انت امام جهه التحقيق او امام القضاء ان الحادث اللي صار مو انت المتسبب فيه، هذه الموضوع هذا يحميك من دفع التعويض المادي والأدبي ومن مطالبات شركات التأمين.
2: يعني إذا دفعت المخالفة معناته أنا أقريت؟
1: إيه نعم، أنت إذا دفعت المخالفة أقريت، يفترض أن أنا يعني إذا كان الحكم غيابي أعارض على الحكم أو أستأنف الحكم إلى أن يكون الحكم نهائي. بعد ما يكون الحكم نهائي في هذه الحالة أنا أدفع المخالفة.
2: نعم
0: نعم أستاذة، كونك محامية، يعني هل رأيك أن العقوبات الحالية كافية للرد، أم نحتاج أن تغلظ العقوبات، أو أنها مبالغ فيها شوي تحتاج أنها تكون أخف؟ شنو رأيك كعقوبات حالية؟
1: والله العقوبة تكون الهدف الرئيسي منها الردع، وإحنا قاعدين نشوف بعد تغليظ العقوبات أمانة الكل، يعني ما نقدر نقول الكل نجزم، ولكن نقول يعني عدد كبير من المجتمع أمانة التزم بالقواعد المرورية، ومثل ما ذكرنا مساع النسب اللي خفت فيها الحوادث وكذلك الوفيات والمخالفات المرورية. فالقانون الجديد نقدر نقول إنه بالفعل ردع المجتمع نحو الحوادث المرورية.
0: نعم أستاذة، كمحامية وكما شاء الله عندك خبرة في القانون، نبي نصايحك، يعني تقريبا قبل لا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم، نصايحك لقائد المركبة، نصايحك للمجتمع الكويتي حتى لا يقع في مثل الأخطاء اللي ذكرناها في هذه الحلقة.
1: طبعا اهم شيء الوعي، الوعي قبل لا انت تقود مركبتك او تطلع من بيتك لازم انت تعرف القواعد المرورية وشلون اني انا اقود مركبتي واحترم الطريق واحترم الطرف الاخر، فاحترام الطريق واعطي الطريق حقه، واني انا ما استخدم مثل ما قلنا الهاتف اثناء القيادة، واحترم القانون راح يؤدي الى انخفاض الحوادث المرورية.
0: نعم، أيضا وعيك في القوانين في دولة الكويت أو المستجدات في القوانين وتحديث بعض القوانين، البعض يمكن ما يعرف أن القانون تغير، أن الإجراء تغير، فزيادة الوعي يعني شنو تنصحين فيها للمؤسسات أو لوسائل الإعلام؟
1: إحنا أمانة قاعدين نشوف بالسوشيال ميديا والوزارة الإعلام أمانة مو مقصرة بهذا الأمر، بمجرد نزول قانون جديد أو تحديث على قانون قاعدين نشوف بالسوشيال ميديا الأخوة المحامين كذلك بالتواصل الاجتماعي الإعلاميين الناس البسيطة، الناس كلها قاعدة توعي المجتمع وتقول له يا

0: تقول لهم يا جماعة انتبهوا في قانون جديد، العقوبات تغلظت. ويمكن تشوفون الحين منتشر بالشارع الإشارة، قبل كانت شب خضراء حمراء على طول، الحين قامت تعطي إشارات قبل لا تفتح. هذا أمر يعني وايد جميل عشان تحد من الحوادث المرورية،
1: صحيح.
0: وأن الناس تزيد من سرعتها عند الإشارة الحمراء وأنها ما تتجاوز الإشارة الحمراء.

0: تتأثر بهذا الأمر.
1: نعم أستاذة حصة طرار وشاكرين جدا، وصلنا معك لختام حلقتنا اليوم من برنامج وعي قانوني. شكرا أولا على قبولك الدعوة ووجودك معنا في البرنامج، وشكرا أيضا على نصائحك اللي قدمتيها خلال هذه الحلقة وبعض التوضيحات القانونية كأستاذة ومحامية في برنامج وعي قانوني. كل الشكر لك أستاذة حصة.
0: الله يسلمك، أنا شاكرت لكم كثير، وكانت الحلقة جميلة، وإن شاء الله نكون وصلنا معلومة جديدة للمجتمع ونشرنا الوعي، وشاكرت لكم كثير.
1: حياك الله. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم في برنامج وعي قانوني، على أن نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم. لكم من تحيات فريق العمل من الإعداد رشا الفهد ومحمد شلال،
2: ومن التقديم عزيز الأستاذ وجابر عزام،
1: ومن المتابعة والتنسيق آمنة البالول،
2: ومن التنفيذ طيف العروج،
1: ومن الهندسة الإذاعية فرح بوعركي،
2: بإخراج حسين شكناني.
1: في أمان الله،
2: مع السلامة.

هنا الكويت، الساعة الآن 6:00 مساء. أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، نحييكم إلى عرض لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تنهار قبل ساعات من إعلان إدارته عن تفاصيل عقوبات اقتصادية جديدة على طهران. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن بلاده ستبدأ هجوما ماليا على إيران هو الأضخم من نوعه على الإطلاق. باكستان تعلن توجه قائد الجيش إلى إيران اليوم لبحث سبل تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع وتحصينات للميليشيات الحوثية. أوكرانيا تستضيف اجتماعا لكبار داعميها الأوروبيين للحصول على معدات دفاع جوي وزيادة الضغط على روسيا. وموسكو تتهم الغرب بتوسيع نطاق المواجهة مع أوكرانيا وسط تصاعد الدعم العسكري الأوروبي لكييف. إن شاء الله عند 8:00 مساء نوافيكم بجولة مفصلة للأخبار. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تقترب ساعتنا من دقيقتين بعد 6 مساء في استوديو الأخبار.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله في هذه النشرة الاقتصادية تقرأها دلال إبراهيم. ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها: القوى العاملة توقع اتفاقية تعاون مع تكامل القابضة السعودية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام. انطلاق اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار. مصر والولايات المتحدة تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال النقل والموانئ واللوجستيات. ارتفاع التضخم الأساسي في سنغافورة إلى أعلى مستوى له منذ نحو عامين. الشركات الكورية الجنوبية تسعى للمشاركة في إعادة إعمار سوريا. أهلا بكم، ونبدأ باقتصادنا المحلي.

0: وقعت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم اتفاقية تعاون مع شركة تكامل القابضة السعودية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات سوق العمل وتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين تجربة العمالة وأصحاب العمل وتعزيز التكامل.
1: وقعت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم اتفاقية تعاون مع شركة تكامل القابضة السعودية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بسوق العمل، بما يسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها بالتعاون مع وزارة الداخلية. وأوضحت مدير عام الهيئة المهندسة رباب العصيمي أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعمالة وأصحاب العمل. وذكرت العصيمي أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقة الأخوية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وحرص الجانبين على تبادل الخبرات والمعرفة بما يدعم تطوير منظومة سوق العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعمالة وأصحاب العمل. وأفادت العصيمي بأن الاتفاقية تندرج ضمن جهود الهيئة لمواكبة التطورات في سوق العمل وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لتكامل أحمد اليماني إن الشراكة مع القوى العاملة تبدأ ببناء الدليل المهني الموحد الذي قطعت الهيئة شوطا طويلا في إعداده، بما أسهم في رفع مستوى الخدمات وتعزيز قيمتها الاقتصادية لأصحاب العمل.

0: أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بسبع نقاط واثنين وخمسين جزءا من نقطة ليبلغ مستوى 8941 جزءا من نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الرئيسي نقطتين وخمسة وتسعين جزءا من نقطة ليبلغ مستوى 9105 نقاط، وارتفع مؤشر السوق الأول 10 نقاط وأربعة عشر جزءا ليبلغ مستوى 9318 نقطة، وتم تداول 349 مليون ومئتي ألف سهم عبر 28338 صفقة نقدية بقيمة 88 مليون وأربعمائة ألف دينار. إذن مستمعين الكرام، حول مجريات بورصة اليوم، كانت جلسة إيجابية وخضراء وصحية في التراجعات التي لاحظناها على بعض الأسهم، بخاصة بأنها تراجعات لجني الأرباح. إذن للمزيد من المتابعة ينضم إلينا السيد مجدي صدري المحلل المالي. أهلا وسهلا بكم سيد مجدي، كيف تصفون جلسة اليوم بهذه السيولة الجيدة فوق 88 مليون مع نشاط للأسهم القيادية وأسهم البنوك وكذلك جني أرباح وأيضا وصول بعض الأسهم في السوق الرئيسي إلى قمم جديدة؟
1: اهلا بك وانا بالسادة مستمع اعزاء دوله الكويت الكرام. بدون شك كانت جلسه اليوم جلسه كانت فيها المؤشرات متباينه، هناك الاخضر والاحمر، تباين هذه المؤشرات انهى الجلسه على ارتفاع بسبع نقاط المؤشر العام، واقترب المؤشر العام للسوق من 8900 نقطة، وهو على مقربة من المؤشر في أول العام عندما أغلق المؤشر مع بداية العام 8907. أمر آخر تمت ملاحظته هو تغيير مراكز كثيرة وعمليات جني أرباح وارتفاع أسهم أخرى، وبالتالي كانت هذه الآلية التي رأيناها هي آليات السرعة في دخول على أسهم والتخارج من بعض الأسهم وعمليات جني أرباح، وهو أمر صحي تماما أن تكون هناك عمليات جني أرباح سريعة على بعض الأسهم. وأيضا يجب أن أشير إلى ألفت انتباه السادة المستمعين إلى أنه يتوجب ألا يكون هناك نوع من اللهث والسرعة ومتابعة بعض الأسهم. عندما رأينا سهم مثل سهم المواشي اليوم يرتفع مع بداية التداول برقم كبير وصول إلى مستوى 280 فلس، ثم في النهاية وصلنا إلى 224 فلس. هذه العمليات والمضاربات السريعة أمر يؤدي إلى إحداث كثيرا من الخسائر لبعض المتداولين، وهو أمر وجب علينا أن نلفت الانتباه له، بالإضافة إلى أن حجم السيولة اليوم أقل من جلسة الأمس. جلسة الأمس كانت 105 مليون، اليوم 88 مليون دينار، وهو أمر يعني أن انخفاض في أحجام السيولة بعض الشيء، ولكن نحن نعول كثيرا على القادم من الأيام.
0: نعم سيدي الكريم، ذكرت لي ظاهرة الارتفاع السريع لبعض الأسهم ومن ثم جني أرباح مستحقة في نهاية الجلسة، حيث يكون الارتفاع لبعض الأسهم اليوم أو يومين ومن ثم في اليوم الثالث نجد موجة لجني الأرباح. هل هذه الطريقة المضاربية تناسب جميع الأسهم في السوق الرئيسي أم لا؟
1: أعتقد أن السوق الرئيسي في كثير من الأسهم الواعدة، بمعنى أن هناك أسهم لديها أخبار جيدة، وهناك أسهم لديها عمليات اندماج واستحواذ على شركات أخرى، وهناك أسهم استطاعت أن تعيد ترتيب الأوراق بالنسبة لها في عمليات خفض الخسائر في رأس المال والعودة مرة أخرى بدون أي خسائر، وتصبح الميزانية خالية من الخسائر، مع التأكيد على انخفاض في أعداد الأسهم المملوكة للمتداولين. كل هذه الأمور مع وجود أخبار جديدة لها أو مشروعات تدخل فيها، كلها أمور تدعو إلى أن نتوقع أن يكون هناك أسهما تستطيع عمليات التداول فيها إلى ارتفاع في قيمها السوقية، وهو ما وضح لنا في كثير من الأسهم التي تم عملية خفض رأس المال أولا من ناحية، والناحية الأخرى أسهم لديها مشروعات جديدة وجدنا ارتفاعات كبيرة لها. بالتأكيد هذه الأسهم موجودة في السوق الرئيسي، لأن السوق الرئيسي لفترة طويلة كانت هناك أسهم يعني كثيرة لا يمكن أن يكون فيها يعني توقع بأن تكون هناك تحسن. العام الماضي رأينا في السوق الرئيسي أسهم كثيرة ارتفعت، هذا العام وجدنا عودة إلى انخفاض، ولكن يبدو أن عمليات الشراء في الأسهم الصغيرة واضح تماما أنها عملية مربحة لكثير من المتداولين وأيضا كثيرا من المضاربين.
0: نعم، بالنسبة للقطاعات نجد دائما قطاع البنوك يعني يعطي أداء جيدا، أسهمه دائما جيدة وموثوقة، يعني والقطاع المالي أيضا والقطاع العقاري، لكن ماذا حول القطاع التكنولوجي؟ بالتأكيد حضرتكم مطلعون على أخبار الأسهم وأيضا البورصات العالمية، البورصات الآسيوية والأوروبية تأثرت كثيرا بقطاع التكنولوجيا، ماذا حول البورصات لدينا في المنطقة؟
1: الحقيقة أن قطاع التكنولوجيا في دولة الكويت تحديدا عدد قليل من الأسهم المدرجة على هذا المؤشر أو مؤشر التكنولوجيا، اليوم ارتفع بحوالي أقل من نقطة 0.76. هذا الأمر نجد أن الأسهم الموجودة في هذا القطاع تحديدا عدد قليل من الأسهم، ربما يكون 3 أسهم، منهم سهم تحرك بشكل كبير،
0: الأنظمة
1: و سهمان ارتفع بشكل كبير بل وكبير جدا. هذان السهمان بكل تأكيد لعب دورا كبيرا في دعم السوق الرئيسي من حيث المبدأ، وأيضا ارتفعت الأسهم المتعلقة بهذا الأنظمة وديجيت ارتفع بشكل كبير. لو أردت أن أذكر أن سهم ديجيتس على سبيل المثال كان سعره حوالي 70 فلس منذ فترة ليست ببعيدة، الأنظمة كان سعره بحدود 150 فلس من فترة ليست ببعيدة، ولكن ارتفع بشكل كبير كنتيجة لوجود مشروعات لهذه الشركات، وأيضا الملكية يعني سهم الأنظمة مملوك بمعظم الأسهم فيه مملوك إلى شركة كويتية، طيران الكويتية شركة وبالتالي وجود سهم يمتلك جهة واحدة يصبح من السهولة بمكان أن يرتفع السهم، بالإضافة إلى وجود مجموعة من المشاريع تم منحها لهذا السهم. إذن قطاع التكنولوجيا في دولة الكويت نجد أنه قطاع عدد أسهمه محدودة والارتفاعات فيه قياسية بكل المقاييس.
0: نعم، بالنسبة لقطاع التكنولوجيا في الدول الأوروبية والأسيوية ربما نلاحظ أن صناديق التحوط تذهب أكثر باتجاه أسهم الذكاء الاصطناعي، بينما صناديق الاستثمار تذهب أكثر وتهتم بأسهم أشباه الموصلات. نحن نعرف بأن قطاع التكنولوجيا يشمل عدة مناحٍ، الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات وما إلى ذلك، كيف نستطيع أن نستفيد من هذه الأسهم، وهل تتوقعون إدراجا لأسهم من يعني ضمن قطاع التكنولوجيا في المستقبل في بورصة الكويت نظرا لنمو هذا القطاع؟
1: من وجهة نظري أن قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نعلم تماما أن هناك إقبال كبير جدا على مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. قطاع الذكاء الصناعي هو قطاع واعد ويعني لديه الكثير والكثير، نظرا لأن أصبحنا الآن نعيش حياة الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي أصبح أن يتدخل في معظم بل كل الصناعات الموجودة والعمليات العادية، وإذن التوسع في هذا الاتجاه هو أمر محمود. ربما نجد في فترة زمنية ليست ببعيدة وجود شركات كويتية تفكر في هذا الاتجاه، ولماذا لا؟ إذا كان الذكاء الاصطناعي هو الآن الجهة التي تتجه لها الاستثمارات، والاستثمارات ليست بأرقام بسيطة ولكنها أرقام كبيرة، ومن ثم نجد أن هذا القطاع واعد بشكل كبير، والدخول فيه أمر أصبح الآن ليست مجرد فكرة أن ندخل في هذا القطاع، بل أصبح ضرورة ملحة نظرا لاتساع أعداد الشركات والإقبال عليها وأيضا الاستثمار فيها، ومن ثم أعتقد أنه قطاعا في غاية الأهمية، الجميع ينظرون إليه بأنها مناطق واعدة وأسهم واعدة وشركات واعدة بشكل كبير.
0: نشكرك جدا السيد مجدي صبري المحلل المالي. وإلى الاقتصاد الخليجي والعربي. انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس اليوم اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار بمشاركة مسؤولين وقادة أعمال من البلدين، ويشهد الاجتماع توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. وتعقد الاجتماعات ضمن جدول أعمال زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، وستركز المناقشات خلال الاجتماع على الشراكات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية وقطاعات أخرى. ويأتي الاجتماع امتدادا للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين المملكة وفرنسا، ودعما للجهود المشتركة لتوسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ولتحويل الفرص الواعدة إلى استثمارات ومشروعات نوعية تحقق المصالح المشتركة.

0: أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 25 جزءا من نقطة. واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات نموه القوي خلال عام 2025 الماضي، مسجلا تحسنا في مؤشرات الأداء الرئيسية، مدفوعا بارتفاع الأقساط المكتتبة والمطالبات المدفوعة والمخصصات الفنية، بما يعكس قوة القطاع ودوره المتنامية في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي. وأظهرت بيانات التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 74 مليار و800 مليون درهم بنمو 14.9%، فيما ارتفعت المطالبات المدفوعة إلى 46 مليار و200 مليون درهم بنمو 11%، والمخصصات الفنية إلى 96 مليار و300 مليون درهم بنمو 4.4%، وبلغت الأصول المستثمرة 96 مليار و400 مليون درهم، بما يمثل نحو 58% وأربعة أعشار من إجمالي أصول القطاع، ما يؤكد تنامي أهمية قطاع التأمين كمكون رئيسي داعم للنشاط الاستثماري والاقتصادي في دولة الإمارات.
1: أعزائنا المستمعين، حان الآن موعد أذان المغرب وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: نحييكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، ولازلنا في الاقتصاد العربي. بحثت مصر والولايات المتحدة سبل تعزيز التعاون في قطاعات النقل والموانئ واللوجستيات، ما يدعم حركة التجارة العالمية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت. وشملت فرص التعاون المقترحة إدارة عدد من محطات الموانئ وجذب خطوط ملاحية أمريكية، إلى جانب إقامة مناطق لوجستية صناعية مشتركة لتصنيع منتجات موجهة للتصدير إلى الولايات المتحدة، والاستفادة من ميناء جرجوب في خدمة حركة التجارة بين أمريكا وآسيا، فضلا عن التعاون في مجال الجر الكهربائي. وأكد الجانبان أهمية تطوير الشراكة في قطاع النقل، حيث أشاد الجانب الأمريكي بالتطور الذي يشهده القطاع في مصر، مؤكدا اهتمام الشركات الأمريكية بإقامة مشروعات وشراكات جديدة مع الجانب المصري. ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة تنسيقا بين الجهات المصرية وعدد من الشركات الأمريكية لتحديد المشروعات القابلة للتنفيذ وفق أولويات الجانبين، بما يعزز حركة التجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدين. أعلنت وزارة التجارة التركية اليوم أن قيمة الصادرات التركية لدول منظمة التعاون الإسلامي بلغت 41 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
1: أعلنت وزارة التجارة التركية أن صادرات البلاد إلى دول منظمة التعاون الإسلامي بلغت 44 مليار ونصف المليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين بأن صادرات تركيا إلى دول منظمة التعاون الإسلامي ارتفعت بنسبة 0.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 44 مليار ونصف المليار دولار. كما أوضحت الوزارة أن استراتيجية تركيا لتعزيز الصادرات إلى دول منظمة التعاون الإسلامي تهدف إلى رفع حصة هذه الدول من إجمالي الصادرات التركية من 27% إلى 30% بحلول عام 2028. وفي هذا السياق، ارتفع حجم التجارة الخارجية لتركيا مع دول المنظمة إلى 119 مليار و100 مليون دولار في العام الماضي. كما سجلت الصادرات التركية إلى مصر أكبر زيادة خلال الفترة المذكورة بواقع 522 مليون و200 ألف دولار، لتبلغ ما يقارب 2.8 مليارات دولار. هذا وتعكس هذه الأرقام أهمية أسواق دول منظمة التعاون الإسلامية في استراتيجية تركيا لتوسيع قاعدة صادراتها وتعزيز حضورها التجاري في الأسواق الإقليمية. رامي عبد العال، إذاعة الدولة، الكويت، إسطنبول.
0: عقدت الوكالة الكورية الجنوبية لترويج التجارة والاستثمار كوترا اليوم جلسة إحاطة حول المشاركة في مشاريع سوريا من خلال الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مقرها في سيئول، وذلك بالتعاون مع السفارة الكورية لدى لبنان ودائرة المشتريات العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتم تنظيم الجلسة من أجل مساعدة الشركات الكورية على دخول سوق إعادة الإعمار في سوريا، وحضرها مسؤولون من 70 شركة في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاء والمعدات. بورصات عالمية. في بورصة أوروبا، انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم وسط ترقب المستثمرين لنتائج الشركات المتخصصة في صناعة الرقائق، وتراجع ومراجعة مؤشر كاك 40 الفرنسي في بورصة باريس، بل تراجع بنسبة 15 جزءا من نقطة. كما انخفض مؤشر داكس الألماني في فرانكفورت بنسبة 19 جزءا من نقطة. وفي بورصة طوكيو تراجع المؤشر نيكاي الياباني اليوم وسط ضغوط على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأغلق المؤشر منخفضا عند 65528 نقطة وتسعة أعشار. في المقابل زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عشرين. نفط ومعادن. انخفضت أسعار النفط اليوم وسط تحول المستثمرين إلى جني الأرباح بعد أحدث المكاسب، بالإضافة إلى ترقب تفاصيل العقوبات الجديدة التي من المتوقع أن تفرضها الولايات المتحدة على إيران. وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت دولارا و116 سنتا أو إلى 93 دولارا و23 سنتا للبرميل. انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا و55 سنتا إلى 85 دولارا و51 سنتا للبرميل. وصلنا إلى ختام هذه النشرة الاقتصادية، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. ألتقيكم غدا، إلى اللقاء.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
2: نافذة على التاريخ.
5: هنا الكويت.
6: إذاعة على الهواء.
2: بقايا الليل.
7: استراحة الظهيرة.
8: صباح الخير.
9: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

لألفي سنة كان الناس يؤمنون بأن الأرض مركز الكون، الشمس والقمر والنجوم والكواكب تدور حولها، وهذه الفكرة لم تكن مجرد معتقد علمي، كانت صورة الإنسان عن نفسه في الوجود، الإنسان في المركز والكون يدور حوله. ثم جاء راهب وطبيب وفلكي بولندي وقضى 30 سنة يرصد النجوم ويحسب ويعيد الحساب، وتوصل إلى نتيجة هزت العالم. الأرض ليست مركز الكون، الأرض تدور حول الشمس، نحن لسنا في المركز. إنه نيكولاس كوبرنيكوس، الرجل الذي غير مكان الإنسان في الكون.

ولد نيكولاس كوبرنيكوس في 19 من فبراير عام 1473 في مدينة تورون في بولندا. أبوه تاجر ثري، وحين توفي الأب مبكراً تولى تربيته عمه لوكاس واتسنرود الذي أصبح لاحقاً أسقفاً كاثوليكياً.

وتعلم كوبرنيكوس في جامعة كراكوف ثم في إيطاليا، درس القانون والطب والفلسفة واللاهوت والفلك، كان موسوعياً حقيقياً، عمل طبيباً لأهل منطقته وعمل مساعداً لعمه الأسقف وأدار شؤون أراضٍ كنسية، لكن قلبه كان دائماً في النجوم، كان يرصد السماء في الليل ويحسب في النهار، وأمضى عقوداً يجمع أرقام الفلك ويعيد تفسيرها.

0: ولفهم ثورة كوبرنيكوس لابد من فهم ما كان سائداً قبله. الفيلسوف الإغريقي بطليموس في القرن الثاني الميلادي وضع نموذجاً للكون، جعل الأرض في مركزه، والشمس والقمر والكواكب والنجوم تدور حولها في أفلاك دائرية معقدة. وهذا النموذج لم يكن فكرة بسيطة، كان منظومة رياضية معقدة استطاعت التنبؤ بمواضع الكواكب بدقة معقولة، ولهذا بقيت مرجعاً فلكياً لألف وأربعمائة سنة. لكن كوبرنيكوس حين دقق في أرقام بطليموس لاحظ تعقيدات وتناقضات داخلية. الحسابات كانت تعمل لكنها كانت تحتاج تعديلات وتعقيدات متراكمة لتطابق ما يرصد فعلاً، وتساءل هل ثمة تفسير أبسط وأنظف؟ وبعد سنوات من الرصد والحساب توصل كوبرنيكوس إلى نتيجة ثورية. إذا وضعنا الشمس في المركز بدلاً من الأرض، تبسطت الحسابات بصورة مذهلة. التناقضات التي أرقت علماء الفلك قرون اختفت أو قلت، والنموذج الذي توصل إليه يقول الشمس في المركز والأرض والكواكب الأخرى تدور حولها، والأرض تدور أيضاً حول محورها مرة كل يوم، وهذا الدوران اليومي للأرض هو ما يفسر تعاقب الليل والنهار، وليس الشمس هي التي تشرق وتغرب، بل الأرض هي التي تدور.
1: تركوا أثر.
0: فكرة بسيطة في جوهرها، لكنها قلبت 2500 سنة من الفكر البشري رأساً على عقب. وكتب كوبرنيكوس نظريته في كتابه الكبير في دوران الأجرام السماوية، وأمضى 30 سنة يعدل ويصحح ويراجع قبل أن يقرر نشره. كان يعرف أن ما كتبه سيثير عاصفة. وصدر كتاب كوبرنيكوس عام 1543، ويروى أن النسخة الأولى منه وصلت إليه وهو على فراش الموت، وتوفي بعد أيام قليلة، كأنه انتظر أن يرى كتابه مطبوعاً ثم رحل. وكان كوبرنيكوس قد أهدى كتابه للبابا بولس الثالث، وكتب في مقدمته أنه يخشى ردود الفعل لكنه يقدم عمله أمانة للعلم. وهذا التردد الذي أمضى معه 30 سنة يعكس وعياً حاداً بما تعنيه نظريته.

0: وبعد وفاته جاءت ردود الأفعال. جاليليو لاحقاً دفع ثمناً شخصياً حين دافع عن نظرية كوبرنيكوس، ووضع الكتاب في قائمة الكتب الممنوعة عام 1616. لكن الأفكار حين تكون صحيحة لا يوقفها القرار، وبحلول القرن الثامن عشر كانت مركزية الشمس قد انتصرت انتصاراً كاملاً في العلم.
1: هل سألت نفسك يوماً ما الأثر الذي ستتركه من بعدك؟ ببرنامج تركوا أثر نجيب عن هذا التساؤل عبر قصص من سبقونا، رجال ونساء بدأوا بخطوة تغيروا العالم. كونوا معنا وبرنامج تركوا.

أثر كوبرنيكوس يتجاوز الفلك بكثير، ما فعله أحدث ما يسمى اليوم الثورة الكوبرنيكية، وهو مصطلح يستخدم في كل العلوم والفلسفة للإشارة إلى كل تحول جذري في طريقة تفكير الإنسان. جاء بعده كيبلر وأثبت أن مدارات الكواكب بيضاوية لا دائرية وحسن النموذج، وجاء غاليليو وأكد بالتلسكوب، وجاء نيوتن وشرح السبب الفيزيائي بقانون الجاذبية. ثورة كوبرنيكوس لم تكن نهاية، كانت بداية لسلسلة اكتشافات لم تتوقف. على المستوى الفلسفي زعزع كوبرنيكوس صورة الإنسان عن مكانته في الكون. إذا الأرض ليست المركز، فالإنسان ليس في مركز الكون. فكرة هزت المفاهيم السائدة والفلسفية وأجبرت البشرية على إعادة التفكير في مكانها في هذا الوجود الشاسع. ومن قصة كوبرنيكوس نتعلم التالي: الصبر على الفكرة حتى تنضج. كوبرنيكوس أمضى 30 سنة يراجع ويصحح قبل النشر، 30 سنة من الصمت المنتج. الفكرة الكبيرة تستحق أن تختبر جيداً قبل أن تعلن. الدرس الثاني: البساطة علامة الحقيقة. نموذج كوبرنيكوس لم يكن أدق بالضرورة في كل تفصيل من نموذج بطليموس في بدايته، لكنه كان أبسط وأكثر انسجاماً. والبساطة في العلم ليست سطحية، هي في الغالب دليل على أنك اقتربت من الحقيقة. الدرس الثالث: بعض الحقائق تكلف صاحبها. كوبرنيكوس انتظر حتى آخر حياته قبل النشر، وغاليليو الذي دافع

دفع ثمناً شخصياً. الحقيقة العلمية ليست دائماً مرحباً بها، لكنها في النهاية تنتصر. الدرس الرابع والأخير: الثورة الحقيقية لا تنتهي بصاحبها. كوبرنيكوس فتح باباً، وجاء كيبلر وغاليليو ونيوتن وأينشتاين وأكملوا ما بدأ. الإنجاز الحقيقي هو الذي يلهم من يأتي بعده، لا الذي يغلق الباب.

توفي نيكولاس كوبرنيكوس في 24 من مايو عام 1543 في بولندا عن 70 عاماً، وكان الكتاب الذي أمضى 30 سنة يكتبه قد صدر لتوه. رجل أزاح الأرض عن مركز الكون، وبذلك أزاح الإنسان عن وهم المركزية، وأجبره على النظر إلى الكون بعيون أكثر تواضعاً وأكثر فضولاً في الوقت ذاته.

0: نيكولاس كوبرنيكوس بولندا القرن السادس عشر، أزاح الأرض عن مركز الكون وأجبر البشرية على إعادة فهم مكانها في الوجود، ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعد أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

0: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت. هنا الكويت،
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
0: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين.
9: نافذة على التاريخ،
10: ألوان من الفنون،
11: من هنا
12: وهناك.
0: أخبار جهينة، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
13: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل من التقديم.

0: فيحاء السعيد، ميثم بدر. الإعداد فواز المطيري. التنفيذ طلال ملله. الإخراج عبد الله العميري.
1: لم تغير الآلات حياة الإنسان لأنها صنعت الأشياء فقط، بل لأنها غيرت طريقة صناعتها. وفي تاريخ الصناعة الحديثة يبرز اسم هنري فورد، الرجل الذي ارتبط اسمه بتطوير خط الإنتاج المتحرك في صناعة السيارة، حتى صار المنتج الذي كان حكراً على القادرين أقرب إلى الناس، وصارت السرعة والتنظيم جزءاً من معنى المصنع الحديث.
0: لم يكن فورد مخترع السيارة، لكنه غير طريقة إنتاجها، جعل العمل ينتقل من فوضى الورشة إلى ترتيب الخط، حيث لكل عامل مهمة محددة ولكل جزء وقت ومكان. فصار المصنع كأنه نهر منظم تمر فيه القطعة حتى تصبح سيارة.
2: يا كلارا، أتعرفين ما الذي يشغلني؟ ليست السيارة وحدها، بل الطريقة التي نخرج بها السيارة إلى الناس.
0: أراك لا تفكر في المحرك فقط، بل في حركة المصنع كله.
2: نعم، إذا بقيت السيارة تصنع ببطء شديد ستبقى للأغنياء وحدهم. أريد أن تصبح في متناول عدد أكبر من الناس.
0: وكيف سيفعل المصنع ذلك؟
2: بالنظام، بدل أن يتحرك العامل بين الأدوات والقطع، تتحرك القطعة أمام العامل. كل شخص يؤدي عملا محددا، ثم تنتقل السيارة إلى الخطوة التالية.
0: كأن السيارة تبنى خطوة خطوة وهي تمشي.
2: بالضبط، العمل نفسه يمشي على خط،
0: وهذا سيزيد السرعة
2: ويقلل الكلفة إذا فهم كل عامل دوره. وإذا وصلت الأجزاء في وقتها صار الإنتاج أكثر انتظاما.
0: لكن يا هنري، ألا تخشى أن يشعر العامل أن دوره صغير جدا؟
2: هذا سؤال مهم. التخصص يزيد الإنتاج، لكنه قد يجعل الإنسان يشعر أنه مجرد جزء من الآلة.
0: وهنا يجب أن لا ننسى الإنسان وسط الحديد.
2: صحيح، المصنع الناجح لا يقاس بعدد السيارات فقط. بل بقدرته على حفظ كرامة من يصنعونها.
0: أسمع هذا الصوت وكأنه نفس مصنع كامل.
2: كل خطوة محسوبة، كل دقيقة لها قيمة. إذا تأخر جزء تأخر الخط كله.
0: وهذا يشبه المجتمع أيضا، إذا أهملنا دورا صغيرا تأثر العمل الكبير.
2: نعم، لا توجد مهمة بلا أثر. حتى البرغي الصغير قد يوقف سيارة كاملة إذا غاب.
0: إذن خط الإنتاج درس في الترابط
2: ودرس في التنظيم. الحلم لا يكفي إذا لم يجد طريقة دقيقة لتنفيذه.
0: لكن السرعة قد تغري بالاستعجال،
2: وهذا خطر. السرعة يجب أن تخدم الجودة لا أن تقتلها،
0: وتخدم الإنسان لا أن تسحقه.
2: نعم تماما. إذا صار العامل مرهقا بلا معنى فالمصنع خسر روحه ولو ربح المال.
0: ما الذي تريد أن تقوله للناس من خلال السيارة؟
2: أريد أن أقول إن الحركة ليست ترفا، أن يستطيع العامل أن يذهب إلى عمله، والعائلة أن تسافر، والمدينة أن تتصل بما حولها.
0: لكن السيارات ستغير المدن والطرق والهواء أيضا.
2: كل اختراع كبير يغير أكثر مما نتوقع، لذلك يجب أن يتقدم معه التفكير في القوانين والطرق والسلامة.
0: إذن السيارة ليست مجرد منتج، بل بداية لأسلوب حياة.
2: نعم، خط الإنتاج ليس مجرد طريقة في الصناعة، بل طريقة في فهم الزمن والعمل.
0: يا هنري، ما أجمل التنظيم حين يجعل الشيء الصعب ممكناً.
2: ما أخطره إذا جعل الإنسان ينسى أنه إنسان.
0: إذن الدرس أن الآلة تحتاج إلى قلب يراقبها،
2: والعمل يحتاج إلى عدل. الإنتاج وحده لا يصنع حضارة إن لم يصحبه تقدير.
0: لو دخل طفل هذا المصنع بعد سنوات، ماذا تريد أن يرى؟
2: أريد أن يرى أن الفكرة إذا نظمت صارت قوة، وأن التعاون حين يلتقي مع الدقة يستطيع أن يصنع ما يعجز عنه الفرد وحده.
0: وأنا أريد أن يرى وجوه العمال لا السيارات فقط.
2: نعم يا كلارا، فالسيارة التي تخرج من المصنع تحمل أثر أيد كثيرة، لا اسما واحدا فقط.
1: هكذا صار العمل يمشي على خط، وتحول المصنع إلى نظام دقيق يختصر الوقت ويزيد الإنتاج. ومع هنري فورد صار خط الإنتاج رمزا لعصر جديد في الصناعة.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، ليست قيمة التنظيم في كثرة ما ينتج فقط، بل في أن يجعل العمل أوضح وأعدل. فالآلة لا تصنع حضارة وحدها ما لم يبقى الإنسان في قلبها. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
3: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
4: هنا الكويت
3: صوت يعبر عن وطن.
5: قديما جئت باليمان، يمان يمان،
3: ويحمل هوية شعب،

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: تمام السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.

0: مساء الخير يا كويت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة هذا المساء من برنامج مساء الخير يا كويت. وهذه الأجواء قاعدة تتعدل يوم بعد يوم على الأقل في المساء. الزميلة إسراء إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة ستزدان هذه الأجواء أكثر وأكثر. أسعد الله مساءك.
0: ومساءك يا رب. إذا دلق سهيل
1: لا تامن السيل.
0: صح، ودلق سهيل، وإن شاء الله الأجواء تتعدل، وأهم شيء الطقس الداخلي، أجواءنا الداخلية تكون حلوة مهما كان الطقس، يعني برا حر أو غبار.
1: في المساء جميلة الأجواء،
0: يعني الحمد لله الحمد لله. يعني في نسمع الدول يعني فيها كوارث وزلازل، اللهم لك الحمد. يعني إذا مستمعينا دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريدة الكندري وعبد الله الميموني.
1: ومن التقديم نحن معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار.
0: وهذه أجمل وأرق تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم لمطيري،
1: من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.

0: يتمنى لكم وقتا طيبا بصحبتنا سعد البوص من التنفيذ على الهواء.
1: على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا إذن لهذا المساء من الآن وحتى 8 مساء على الهواء مباشرة. حلقتنا ملأة بالأخبار والتغطيات واللقاءات. هذه دعوة من مخرجنا لمتابعتنا محمد مال الله.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعينا الكرام، نبدأ معكم أولى فقرات برنامج مساء الخير يا كويت مع التغطيات تحت رعاية فريق صدى أثر التطوعي ومشاركة جمعية نماء الخيرية. أقيمت مساء أمس فعاليات الورشة التوعوية التدريبية تحت عنوان من الوعي إلى الأثر، رحلة نحو الاستدامة وأثر إيجابي يمتد. ميكروفون برنامج مساء الخير يا كويت كان هناك

0: أجرت لنا الزميلة نجوى علي هذا اللقاء مع الأستاذة بدرية الطبيخ رئيس فريق صدى أثر التطوعي، حيث قالت:
1: اليوم أقيمت ورشة من الوعي إلى الأثر، رحلة نحو الاستدامة. هذه الورشة تهدف إلى تعزيز الوعي بمفهوم الاستدامة والتعريف بأهداف التنمية المستدامة، وتشجيع المشاركين على تحويل الأفكار والممارسات اليومية البسيطة إلى مبادرات واقعية تحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع. تضمنت الورشة مجموعة من المحاور والأنشطة التفاعلية التي تناولت مفهوم الاستدامة وأهميتها وكيفية تحديد المشكلات المجتمعية وتحليل أسبابها واقتراح حلول مبتكرة قابلة للتطبيق، إلى جانب إعداد خطوات التنفيذ وتحديد مؤشرات قياس النجاح والأثر. وقد شهدت الورشة تفاعلاً مميزاً من المشاركين من خلال المناقشات الجماعية والتطبيقات العملية التي أسهمت في تعزيز روح التعاون والمسؤولية المجتمعية والتفكير الإبداعي وترسيخ مفهوم الاستدامة تبدأ بالوعي وتتحول إلى الأثر حقيقي من خلال المبادرة والعمل. ويتقدم فريق صدى أثر التطوعي بخالص الشكر والتقدير إلى نماء الخيرية على مشاركتها الكريمة ودعمها المتواصل للمبادرات المجتمعية الهادفة وتعاونها المثمر في توفير وتجهيز المتطلبات اللوجستية للورشة، مما أسهم في نجاحها وتحقيق أهدافها، سائلين الله أن يبارك في جهودهم وعطائهم وأن تتواصل بيننا الشراكات المثمرة لصناعة أثر مستدام يخدم المجتمع والفرد. ومن الوعي تبدأ الرحلة، وبالعمل نصنع الأثر ونضمن استمراره. السلام عليكم ورحمة الله.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: نبقى مع تغطياتنا وننتقل معكم إلى تغطيتنا التالية. ضمن خطوات تنفيذ البرنامج الوطني لحماية الأسرة، أطلقت وزارة العدل في معهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية البرنامج التدريبي التخصصي الجانب النفسي للطفل في مراكز الرؤية، وذلك على مدى 3 أيام. ويأتي البرنامج ضمن 24 مبادرة تنفذها الوزارة للأعوام 2026 إلى 2029 بهدف تعزيز التماسك والاستقرار الأسري، مع التركيز على توفير الرعاية والحماية اللازمة للأطفال. زميلتنا ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع الدكتور عادل الزايد، وهو استشاري طب نفسي. دعونا نستمع.
4: أولا يعني أشكر حقيقة معهد الدراسات القضائية على الانتباه لمثل هذه الدورة للأخوة والأخوات العاملين في مراكز الرؤية التابعة لوزارة العدل، لأن حقيقة يعني دائما ما احنا نتكلم عن الطفل بحد ذاته اللي هو يعني العنصر قد يكون الأوضح في مراكز الرؤية، لكن نتغافل عن دور الموظف اللي يقوم بهذه الوظيفة، اللي يقوم بهذا الدور الكبير. نتغافل أيضا عن الوالدين اللي قاعدين يحضرون إلى مراكز الرؤية. فالدورة حقيقة اليوم بالمحاور اللي طلبت مني أني أقدمها في هذه الدورة للأخوة والأخوات العاملين في مراكز الرؤية كانت شاملة، تشمل حتى الجانب النفسي للموظف كنقطة رئيسية ونبتدأ منها عشان نصل إلى أن احنا نقدم أفضل خدمة للطفل اللي قاعد يأتي لمراكز الرؤية هذه، حتى نمكن أحد الأطراف من الرؤية اللي أقرها للقانون. يعني إذا أنا ما اهتميت بنفسي، يعني القاعدة حتى اللي كلنا نعرفها في الطيارة يقول لك إذا نزل القناع الأكسجين، فأول شيء أنت تلبس قناع الأكسجين قبل لا تلبسه حق اللي قاعد يمك اللي يحتاج المساعدة، لأنك أنت إذا ما ساعدت نفسك راح تكون أقل قدرة على أنك تساعد الآخرين. فلذلك الأول نقطة يعني راح نبتدي فيها ونركز عليها في هالدورة هذه مع الأخوة والأخوات العاملين في مراكز الرؤية، هي كيف أنهم ينتبهون إلى ضغوط اللي هم واقعين تحتها في العمل، حتى يستطيعون أنهم يكونون في مستوى أو في مقدرة نفسية وذهنية عشان يقدمون المهنة بدور صحيح وبشكل أفضل. فيعني نقطة البداية هي كيف أن أحمي نفسي أنا كموظف من الاحتراق الوظيفي عشان أقدر أقدم المهنة بشكل صحيح. إحنا ما راح نختلف بأن

0: الطلاق أحيانا يكون حل لمشكلة أكبر. فيعني إذا صح التعبير إن إحنا خلنا كوالدين إن إحنا نصل إلى الطلاق الناجح، لأن في هناك نتاج لعملية الزواج هذه هم الأطفال. فإذا لم يكن الطلاق هذا تم بطريقة إنسانية وبطريقة عاقلة وبين اثنين بالغين، فاللي راح يدفع الثمن هذا الجيل من الأطفال. فحقيقة يعني هذه النقطة الأولى للوالدين. والنقطة الثانية حقيقة أنا أحيي الأخوة والأخوات العاملين في مراكز الرؤية اللي يقومون بهذا الدور، اللي يحاولون أنهم يرفعون عن هذا الطفل كل هذه الضغوط اللي هو متعرض لها، ويحاولون أنهم يخلون من الخلاف هذا، يعني يحاولون في مساحة آمنة للطفل يستطيع أن فيها يصل إلى مرحلة النمو والاكتمال الفكري والعقلي والنفسي في أأمن صورة ممكنة.
1: وفي نفس البرنامج التدريبي، السيد عبد الله الداود من وزارة العدل كان له هذا التصريح.
2: تواصل وزارة العدل تنفيذ مبادراتها 24 ضمن البرنامج الوطني لحماية الأسرة لعام 2026-2029، والذي يهدف إلى تعزيز وتماسك الأسرة وحماية الطفل. وفي هذا الإطار تنظم ثاني خطوات التنفيذ من خلال البرنامج التدريبي التخصصي بعنوان الجانب النفسي للطفل في مراكز الرؤية خلال الفترة من 24 إلى 25 أغسطس، بهدف تأهيل الكوادر وتعزيز قدرات بما يحقق مصلحة الطفل ويوفر له بيئة مستقرة.
1: ونبقى معكم في هذا البرنامج التدريبي، حيث قال السيد فيصل فاضل نويعم مأمور تنفيذ أسرة حولي في مركز رؤية الزهراء، قال التالي:
3: في البداية أحب أني أتقدم في كل الشكر إلى معالي وزير العدل المستشار الأستاذ ناصر السميط والسيد رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله القصيمي على عقد مثل هذه الدورات التي تهدف إلى حماية الموظف العامل في مراكز الرؤية من الناحية النفسية، وأيضا كذلك حماية الطفل من الناحية النفسية. وهذا يبين لنا مدى حرص واهتمام معالي الوزير والسيد رئيس الإدارة العامة للتنفيذ في الحفاظ على نفسية أبنائنا اللي هم يراجعون مراكز الرؤية، كون المركز يهدف إلى تشجيع الطفل للتواصل الطبيعي طبعا مع الأب والأم دون الخلافات المتواجدة. وما يبين هذه الدورة الآن التي تبين مدى الضغط النفسي على الموظف اللي يعاني وتأهيله. وفي مثل هذه الدورات للأمانة أنا شخصيا استفدت من هذه الدورة، كانت تشجع وتحفز نفسية الموظف على أداء مهام وظيفته على أتم وأكمل وجه. الهدف الأساسي اللي هو الجانب النفسي للطفل كونه هو أساس هذه الدورة، وعلى تشجيعه طبعا للتواصل مع الأب والأم بشكل طبيعي ودون أي خلافات أسرية ناتجة عن ذلك.
4: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: على الهواء مباشرة نحن معكم في برنامج مساء الخير يا كويت، تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. قدم المركز الثقافي الصيني عرضا حيا لمراسم صناعة الشاي الصيني التراثي. تهدف الفعالية إلى تعزيز التبادل الثقافي بين ثقافتي الشاي الصينية والعربية. تتضمن الفعالية عروضا تعريفية واستعراضات حول ثقافة الشاي، وتجارب تفاعلية ومعارضة لأدوات الشاي، وجلسات تذوق لأصناف مختارة من الشاي والحلويات التقليدية الممثلة لكل من الصين والعالم العربي. زميلنا علي عوفي أجرى لقاء مع سيدة سارة ماجد، وهي خبيرة ومتخصصة كويتية في علوم وأصناف الشاي. دعونا نستمع.
5: مهندسة سارة الماجد، أنا حاليا أول والوحيدة المتخصصة بالشاي بشهادات معتمدة عالمية، وعندي شركة فيها أني أنا أعلم الناس عن الشاي، الثقافة، الأنواع المتنوعة وعن العالم العربي. فحبيت أن اليوم نادوني هني عشان أنا أقدر أتكلم عن الشاي، شلون وصلنا من الصين من العالم العربي، وشلون هو قريب من الثقافة الصينية. هم ورونا طريقتهم الحلوة مريحة هادية، وأنا قدرت أبين لهم طريقتنا نفس الفكرة، هادية ومريحة، وإن الشاي اللي إحنا قاعد نشرب

0: هم أساساً جاي منهم، أهم الأصل بالشاي وأهم اللي عندهم السيرموني. إحنا ما عندنا سيرموني بس أثر علينا بنفس طريقتهم، فحلو إن ثقافة الشاي هي اللي تدمج بين ثقافتين بشيء مشترك ومفيد ولذيذ. ومثل ما شفتوا شلون كل دولة لها طريقتها، بس بالنهاية كلنا قاعد نستمتع بنفس الشيء. وحابة أشكر المركز الثقافي الصيني والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على ثقتهم إن يشوفوني أنا كالريبريزنتر حق دولة الكويت وإني أتكلم بهالموضوع.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: ووصلنا معكم إلى تغطيتنا الأخيرة هذا المساء، إلى أننا مستمرون معكم حتى 8 مساء. عقدت جمعية المحامين الكويتية بالتعاون مع الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام جلسة نقاشية بعنوان قانون التستر التجاري نظرة فنية وتشريعية، وذلك بمقر الجمعية، حيث ناقشت الفعالية الأبعاد التشريعية والاقتصادية لهذا القانون. المحامي نافع المطيري عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام كان له هذا التصريح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. محامي نافع المطيري، عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية المال العام. الحقيقة كانت هناك اليوم حلقة نقاشية بدعوة كريمة في مقر جمعية المحامين الكويتية، والحديث حول صدور قانون مكافحة التستر التجاري. الحقيقة كان المؤتمرون يعني من مشارب شتى تكلم وتحدث وأسهب الجميع حول هذه المسألة من الناحية التشريعية، ويعني مخاطبة هذا القانون للكافة، وأن هناك يعني أفعال مؤثمة قد تكون آثارها هي الحبس والغرامة على من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة والمؤثمة وفق القانون. أيضا كان هناك حديث حول الآثار الاقتصادية حول هذا القانون. أيضا كانت هناك بعض الملاحظات التي اتفق عليها المؤتمرون، ووجهت رسائل إلى الجهات المعنية بتفسير مثل هذه المسائل التي يتساءل عنها العامة يعني قبل المتخصصين. الحقيقة يعني أيضا تكلم المؤتمرون عن آثار هذا القانون على الكثير من المؤسسات الاقتصادية مع البنوك والمتاجر ومن يقوم بدور التاجر في دولة الكويت. كان اللقاء مثمرا وجيدا، وجهنا به رسائل إلى الجهات المعنية، عسى أن يلتقطوها وأن تكون هناك نوع من أنواع الإجابات، وخاصة أن هناك نية لإصدار لائحة تنفيذية لهذا القانون، علها أن تكون يعني إحدى هذه النقاط التي سوف تتضمنها. شكرا.
4: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإناغة يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائيا عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد، تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
5: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.

0: مستمعينا الكرام، الأزمات والطوارئ ممكن أن تواجه أي مجتمع، لكن الفرق الحقيقي يكون في مدى جاهزيتنا وقدرتنا على التعامل معها. وفي الكويت، إدارة الأزمات لا تعني فقط التعامل مع الحدث وقت وقوعه، بل تبدأ من الاستعداد والتخطيط والتوعية ووضع الخطط التي تحمي الأرواح والممتلكات وتضمن سرعة الاستجابة. حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الدكتور فوزي الخواري، رئيس الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ. أهلا وسهلا فيك دكتور فوزي.
1: يا لو مرحبا.

0: وأسعد الله مساكم.
1: حياك الله. وبداية دكتور فوزي، ما أهمية وجود جهة متخصصة تعنى بإدارة الأزمات والطوارئ في الكويت؟
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو بلا شك بأن الأزمات التي تمر فيها دولة الكويت متكررة ومتزامنة، ما يخلو سنة من السنوات إلا وكانت هناك، سواء كانت أزمة على مستوى مثلا عسكري كالغزو، أو على المستويات التعليمية، أو حتى على المستويات اللي ما يحدث الآن في الوضع الراهن في منطقة الخليج وكيفية تعامل الدولة معها. مفهوم إدارة الأزمات هي عملية منهجية تنفذها الدولة من أجل أن تحدد وتحل الحوادث المخاطر اللي تتعرض لها في أي وقت، وتصل لطرق فعالة للاستجابة المثلى لها في اتخاذ التدابير بعد وقوع هذه الأزمات. طبعا هي ليست عملية مفردة، بل هي عملية متشابكة ومتشاركة مع الجهات عدة، وبالتالي دولة الكويت استشعرت بأهمية هذا الأمر من سنة 1979.
1: نعم.
0: وصدر المرسوم رقم 21 في إنشاء الدفاع المدني، وكان الغرض من الدفاع المدني هو أن يكون لدينا وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات وحماية المباني والمنشآت، وأيضا كذلك التركيز على الأخطار القارات الجوية وغيرها من الأعمال التخريبية والحربية وآثارها، متى وقعت وكيفية التعامل معها. وبالتالي وضع هذا الجهاز في تحت إشراف معالي وزير الداخلية من أجل أن يضع هذه الخطط، ومن أجل أن يكون له فريق متكامل من جميع الجهات في الدولة، وتتشارك في قضية دراسة ما هي الأخطار التي قد تتعرض لها الدولة، وما هي الأشياء التي ممكن أن تساهم فيها هذه الجهات، وهذا ما نسميه حقيقة الممتلكات الوطنية لدى هذه الجهات وكيفية التعامل معها، ووضع الخطط من أجل اتباعها أثناء الأزمات. طبعا ليس هذا فحسب، بل حتى لو تذكرين في أيام الكورونا كان لدينا إذن كذلك قانون الأوبئة، وحقيقة أحد القوانين الذي أنشئ في سنة 1967 والذي أعطى حقية لوزارة الصحة بأن تقوم باتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية البلاد من أي خطر فيروسي أو خطر من الأوبئة العابرة للحدود، حماية هذه الدولة وأيضا كذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة. فإذا هناك جهات تقوم بهذا الدور عند حدث طارئ لا سمح الله، بلا شك بأنه يأتلف المجلس القيادة الأعلى في مجلس الوزراء ويتخذ هذه الإجراءات. ولكن نلاحظ بأن الأحداث الأخيرة تحديدا قبل يوم 28/2 كان أعتقد في تاريخ 12/2 كان هناك ائتلاف في المجلس الأعلى.
1: نعم.
0: للدفاع المشترك، وكان هناك تدارس للجهات ومدى استعداديتها ومدى أيضا كذلك قد قدرتها على التعامل أثناء الأزمة. ولذلك نرى بأن بمجرد حدوث العدوان في يوم 28 لم يشعر المواطنين بأن هناك كان خلل، بل كانت الدفاعات الجوية تتعامل، الجهات الرسمية وأيضا الوزارية كل قائم بعمله، المحافظة على على على على الأمن الغذائي والمائي، واتجاه أيضا كذلك جميع الجهات الحكومية في اتخاذ الإجراءات الطارئة المتعارف عليها مسبقا. فإذا هذه الأعمال يجب الآن أن تكلل من يكون لدينا المركز الوطني لإدارة الأزمات والطوارئ، وهذا الآن ما يسعى له فريق أمان الذي كلف الآن من قبل مجلس الوزراء بأن يتدارس مع الجهات المختلفة في كيفية صياغة هذا المركز وهيكلته وإلى تبعية. طبعا أكيد راح يكون تبعيته لسمو رئيس مجلس الوزراء.
1: نعم. دكتور فوزي الخواري، رئيس الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ، برأيك يعني ما أبرز أنواع الأزمات التي يجب أن تكون الكويت مستعدة لها اليوم؟
0: طبعا هناك مصفوفة مخاطر قد قامت قوة الإطفاء بتعريفها ووضعها، وأيضا كذلك هناك دراسة نشرت من قبل معهد الأبحاث للدكتور حمود وآخرين أوضحت ما هي المخاطر التي تعرض لها دولة الكويت، وكانت هذه الدراسة في تاريخ تقريبا في سنة 23، فأوجدت بأن هناك 25 خطر تتعرض لها الدولة.
1: نعم.

0: تحتاج الجهات أن تكون مستمرة الاستعداد لها. كان على رأسها طبعا فيضان المياه وغزارة الأمطار الموسمية، وأيضا كذلك ما يتسبب ارتفاع منسوب مياه البحر أثناء هذه الأمطار. العامل الآخر هي العواصف الترابية وزحف الرمال، الجفاف وارتفاع درجات الحرارة الغير مسبوقة والتي نشهدها في السنوات الأخيرة، وأيضا كذلك جودة الهواء. فكانت هذه يمكن أهم خمس أخطار تتعرض له الدولة، وتوجه هذه الدراسة الجهات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لها. طبعا إذا ما استثنينا الآن الوضع الطارئ الذي حدث، وهو طبعا الاعتداءات الإيرانية القاشمة على دولة الكويت وعلى الخليج بشكل كامل. هذه كانت الحدث الأكبر الذي استدعى لجميع الجهات وأيضا كذلك لمجلس الوزراء بالانعقاد المستمر من أجل تدارس الموقف ومن أجل كذلك توجيه الموارد الوطنية. عندما نقول الموارد الوطنية فإن جميع هذه الجهات لديها بعض الإمكانيات التي تتعامل فيها أثناء هذه الأزمات، وبالتالي تكامل هذه الجهات في ترتيب ومواجهة هذه الأزمات بلا شك يحتاج أن يكون هناك تدارس، ويحتاج أن يكون هناك فرق عمل مشتركة تقوم بشكل مستمر بتدارس الموارد الوطنية التي المتاحة لديها. وهذا حقيقة ما أثبت بأن بالفعل بأن دولة الكويت استطاعت من اللحظة الأولى أن يكون لديها فرق عمل تتجه مباشرة وتقي الدولة وتقي المواطنين من أخطار هذا التهديد.
1: نعم، برأيك أين تبدأ إدارة الأزمة، من الاستعداد والتخطيط أم لحظة وقوع الحدث؟
0: إدارة الأزمات هي عملية مستمرة، وبالتالي يعني مفهومها بأن المنهجية فيها بأن يكون هناك تدارس لهذه المخاطر والتعرف عليها ووضع الاستراتيجيات الفاعلة من أجل التعامل معها، أيضا كذلك إنشاء الفرق، وهذا أمر مهم جدا بأن يكون هناك فريق متفاهم وتماسك متزامن في كيفية التعامل مع هذه الأزمة، وطبعا وحدة القيادة ووحدة القرار بلا شك بأن هذا أمر مؤثر، وأيضا كذلك ينتج عنه استمرارية في أداء الأعمال. وهذا الشيء المهم، إبان الأزمات باللوحلة الأولى يكون هناك مرحلة الصدمة، وحتى يتم استيعاب هذه الصدمة لابد أن يكون هناك معلومات، وحتى تأتي هذه المعلومات لابد أن يكون هناك أجهزة إنذار مبكر من خلالها لها يتم استقاء المعلومات وتحليلها من أجل اختيار الأسلوب الفعال والمناسب للتصرف والتعامل مع هذه الأزمة. طبعا هل تنتهي بمجرد انتهاء هذه الأزمة؟ لا طبعا، بلا شك بأنها ستبدي العملية التي هي طبعا دراسة الموقف والاستفادة من التجربة، وأيضا كذلك تحليل المعلومات وكشف النواقص والتعامل معها. فإذا إدارة الأزمات هي دورة متكاملة، حيث تبدأ لا تنتهي، تكون مستمرة وبشكل مستمر بحيث أن يكون هناك تدارس لمثل هذه الأخطار ووضع الخطط الاستباقية للتعامل معها.
1: نعم دكتور فوزي، ما الدور الذي تقوم به الجمعية في نشر ثقافة الاستعداد والوعي بين أفراد المجتمع؟
0: طبعا الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والكوارث هي من الجمعيات الفتية التي تم إشهارها مؤخرا من قبل وزارة الشؤون، وكان الهدف الأساسي مالها هو نشر ثقافة إدارة الأزمات والطوارئ وتوعية أيضا كذلك أفراد المجتمع بأن هناك مخاطر ويجب درها والتعامل معها بأساليب علمية وتكنولوجية حديثة، وربطها في أهمية جودة الحياة، وأيضا كذلك تعزيز الوعي المجتمعي حول قواعد الأخطار التي تمر بها الدولة، أي سواء كانت طبيعية أو مصطنعة كما هو الحادث الآن في الحرب الدائرة في منطقة الخليج، وأيضا كذلك تثقيف المجتمع بتطبيق مهارات التعامل مع هذه الأزمات وكيفية تنفيذ الخطط الآمنة. وطبعا من ضمن أيضا كذلك أهداف الجمعية هو عقد ورش العمل والدورات وأيضا كذلك الندوات ومتابعة البحوث. الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ جمعية معتمدة من معهد السلامة والصحة الأمريكي، وتمنح أيضا كذلك إجازات في قضية التدريب على الرابيد ريسبوند وأيضا كذلك الإسعافات الأولية، وأيضا كذلك

0: التعامل في حالات الطوارئ والأزمات. وبالتالي هذا الشق الأكاديمي لدى هذه الجمعية بأن يكون لدينا تدريب ورف مدرات. لم نكتفي بهذا بحسب، بل أطلقنا مبادرة وطنية اشتغلنا اسمها من اللهجة الكويتية وأسميناها جاهد. وهذه حقيقة المبادرة كانت نتاج لأربع مبادرات تقريبا، اللي هي إدارة إطار شنداي للحد من مخاطر الكوارث، وهذا إطار كل 15 سنة يكون تطلق الأمم المتحدة إطار للتعرف على هذا الإخطار وتبادل المعلومات حولها، وأيضا كذلك مبادرة المدن الصحية التي تعتمد على أن يكون هناك رفع قدرات للمواطنين واستعداد لفرق التدخل السريع في المنطقة. وكما شاهدنا في أثناء كورونا كيف أن قامت المناطق بالإدارة الذاتية بالنسبة للمنطقة، وأيضا كذلك لقضية المخزون الغذائي في الجمعيات والمتطوعين الذين انتشروا في المناطق، وأيضا كذلك الإطار الشامل للسلامة المدرسية، وهنا أيضا الركيزة الأساسية لقضية التدريب ورفع القدرات منذ أن يكون الطالب في المدرسة يتعرف على ما هي الأخطار التي قد تواجه وكيفية الاستعداد لها، وأن يكون هناك فريق تدخل سريع في المدرسة، وأيضا كذلك برنامج جعل المدن قادرة على الصمود. جميع هذه المبادرات الدولية تلتقي في أين؟ تلتقي في الوقاية والتأهب، وهذا أمر مطلوب، وتحرص الدولة أن يكون لديها برامج تصل للمواطنين والمقيمين لتعليمهم كيفية الوقاية والتأهب بالأحداث. بناء القدرة على الصمود، وهذا طبعا يأتي بالتدريب، ولذلك أتى الشق التدريبي بالنسبة لنا في الشراكة التي عقدناها مع الأمريكان سيفتي أند هيلث إنستيتيوت، وأيضا كذلك المشاركة المجتمعية. لن تستطيع الجهات المسؤولة في الدولة أن تنجح في تنفيذ برامجها وخططها ما لم يكن هناك تعاون مع المجتمع.
1: نعم.
0: ولذلك قانون الدفاع المدني مكن وزارة الداخلية من إنشاء فرق تطوعية، ويجب أن يكون هناك رفع قدرات لهذه الفرق وتدريبها. فأتينا بهذه المبادرة، وكان الهدف منها بقضية كيفية أن يكون هناك رفع قدرات للمواطنين بما يساهم في حماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة كذلك من آثار الأزمات والكوارث، وكيفية اتخاذ كافة التدابير ومساعدة الجهات المسؤولة في اتخاذ هذه التدابير. وهذا يحتاج طبعا بأن يكون هناك تدريب للمواطنين في كيفية تفهم إدارة الأزمات وما هي الطرق التي الاستراتيجية الفاعلة لإدارة هذه الأزمات. فأطلقنا هذه المبادرة، والآن هي موجودة لدى معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لرعايتها، وبالتالي تكون متاحة للمجتمع.
1: نعم. دكتور فوزي الخواري، رئيس الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ، هل المجتمع الكويتي يمتلك الوعي الكافي للتعامل مع الأزمات، وأي جانب يحتاج إلى المزيد من التوعية؟
0: جدا. المجتمع الكويتي حقيقة مجتمع متفاعل، وأيضا كذلك يلتزم بالاشتراطات والتدابير التي تتخذها الجهات الحكومية ويتفاعل معها بالإيجاب ويتبع كافة هذه التعليمات من أجل الصالح العام. ولذلك هذا الأمر لم نجده الآن، يعني بالتاريخ الحديث للكويت أو حتى بالتاريخ القديم نجد بأن ما أن تحدث أي أزمة لدى الكويتيين إلا ونجد هناك تضافر في الجهود وتعاون مع الجهات المسؤولة. يمكن نأخذ بالتاريخ الحديث هي الأزمة، أزمة الغزو العراقي، بلا شك بأن وجدنا بأن المجتمع كله يقف ويهب من أجل مساعدة الآخرين، وأيضا كذلك إنشاء اللجان التطوعية واللجان الخيرية واللجان التكافلية من أجل استمرارية الحياة ومقاومة هذا القزو. التجربة الأخرى والتي كانت الأكبر وعلى مستوى العالم والأشمل هي موضوع الكورونا، ووجدنا لولا تعاون المواطنين والمقيمين في بقائهم في البيوت والتزامهم بالاشتراطات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة لم تستطع الدولة بأن تقي من هذا الفيروس الذي حقيقة أصبح جائحة وتسبب في فاجعة في كثير من الدول. والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى ثم بالإدارة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة استطاعت الدولة أن تتعدى هذه الأزمة بأقليل من الخسائر، وتوفير أيضا كذلك اللغة.

0: اللقاح المناسب
1: نعم
0: من أجل حماية المواطنين والمقيم.
1: نعم
0: وبالتالي هذا الوعي حقيقة وجدناه الآن في هذه الأيام في هذه الظروف،
1: نعم
0: ما أن أطلقت وزارة الداخلية صفارات الإنذار وأعلنت الدولة بأن هناك هجوم ويجب الالتزام بالتعليمات، وجد أن الكل تعاون مع
1: نعم
0: الدولة.
1: يعني دكتور فوزي أيضا مؤخرا في موضوع الكهرباء والإرشاد فعلا تعاونوا الكويتيين في هذا الموضوع وفي هذا الجانب، والشعب الكويتي لديه الوعي الكافي أكيد ومساعدة والمساعدة والعطاء في موضوع الأزمات. كل الشكر لك الدكتور فوزي الخواري رئيس الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ، شكرا لك.
0: شكرا لكم والمستمعين الكرام.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم وفقرات برنامج مساء الخير يا كويت، ولكن نتوقف لدخول الفترة الدينية لصلاة العشاء.
4: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: نجدد لكم التحية أحبتنا في برنامج مساء الخير يا كويت. ألم اليد أو تنميل الأصابع أو صعوبة الحركة، كلها أعراض قد تبدو بسيطة لكنها أحيانا تكون بسبب مشكلة تحتاج إلى علاج. لذلك اليوم راح نتكلم عن اختناق أعصاب اليد والتهاب أوتار اليد وخشونة الأصابع. نتعرف على أسبابها وأعراضها وطرق علاجها ومتى نحتاج إلى تدخل طبي. لذلك يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم الدكتور محمد عمران بوشهري، وهو اختصاصي أول جراحة عظام وتخصص دقيق في جراحة اليد الميكروسكوبية. حياك الله دكتور محمد، أهلا ومرحبا بك.
4: يا شيخ حياكم الله، والله يمسيكم بالخير. بالبداية شكرا على استضافتكم، وإن شاء الله نكون من حسن ظنكم إن شاء الله.
3: ما في شك، الله يمسيك بالنور والسرور. دكتور محمد، أنا بالنسبة لي أول مرة أعرف بأن جراحة العظام لها علاقة بالأعصاب، ما هي العلاقة بالتحديد؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا سؤال وايد حلو، يعطيكم العافية. الأعصاب هي اللي توصل إشارات حق العضلات بالجسم، وغالبا هالأعصاب تمر يا حوالين العظم يا تجويفات عظمية مثل الحبل الشوكي. الحبل الشوكي هو قاعد يمر بين التجويفات اللي موجودة بالعمود الفقري، فعلاقتها وايد مهمة ومترابطة بشكل كبير، بحيث ان غالبا لما تصير اصابات او اي مشاكل بالاعصاب هذه اغلب المرضى يتوجهون الى جراحة العظام لحل مشاكلهم.
3: نعم، ولكن هل اذا تعرضت العظام الى كسر لا سمح الله او شرخ او غيرها من الاصابات، هل هذا ايضا يرتبط بالاعصاب دكتور محمد؟
4: اي نعم بالضبط. احنا عندنا المريض اول ما يجي مثلا لا سمح الله عنده كسر، اول شيء نشيك على شرايينه، على اعصابه، على عظمه، على يلده، فهذول كلهم مترابطين مع بعض.
3: نعم.
4: لان لو تتخيل العظمه لما تنكسر تصير مثل السكين الحاد يقطع كل شيء حواليك.
3: نعم.
4: فلما تصير حالات الكسر اول شيء لازم نشيك على الاعصاب.
3: نعم، بالنسبه للاعراض يعني الكسر معروف اعراضه، نشوف على طول الايد تورم وتصير زرقاء، ماذا بالنسبه لاعراض الاعصاب؟ هل ايضا واضحه تكون دكتور محمد؟
4: نعم، يعني مثلا لما الواحد ينكسر يحوش كسر في ذراعه مثلا، خلينا نقول بنص الذراع، يصير عنده الم بنص الذراع.
3: نعم.
4: بس مو طبيعي ان الالم يسبب مثل تنميل الى الاصابع. هنا اذا صار تنميل الى الاصابع او ضعف بالعضلات، هنا اول شيء نشك فيه ان العصب ممكن يكون متضرر.
3: نعم، واذا تضرر العصب شنو تكون المشكله؟
4: هنا يعتمد ساعات العصب يكون مثلا في احتمال كبير انه مثلا مقطوع فنصلح العصب، او ممكن يكون مرضوض او مشدود، هني فقط نسوي له متابعه وغالبا يتحسن.
3: نعم، انا بودي ان اسالك سؤال دكتور محمد، ما هو المؤلم اكثر، كسر العظام ولا تلف الاعصاب او يعني تاثرها بمثل هذه الحوادث؟

0: والله كل واحد ألمه غير عن الثاني، يعني التنميل يعني مشاكل الأعصاب غالبا تسبب خدران، تنميل، حرقة. بعض الناس يكون عندهم الألم بسيط بشكل بسيط ممكن يتعايشون معه، وبعضهم يكون شديد اللي ما يخليهم ينامون الليل. وبنفس الشيء أيضا الكسر ممكن يكون كسر بسيط عبارة عن رضة بسيطة، تورمها خفيف، وممكن يكون الكسر شديد اللي أيضا ما يخلي المريض ينام من الألم.
1: نعم، بالنسبة للأشياء التي ذكرتها في بداية حديثي دكتور محمد، حينما قدمت هذه الفقرة تحدثت عن اختناق أعصاب اليد، شنو نقصد بهالمصطلح؟
0: تمام. الأعصاب تمر بمسارات بالجسم علشان توصل للنقاط اللي تحتاج تمر اللي توصل لها. مثلا العصب أنت طالع من المخ يمر بالحبل الشوكي، بالعمود الفقري، بعدين يمر بنقاط. هالنقاط ممكن تكون مثل أنفاق يمر فيها العصب، فهالأنفاق إذا صار لها أي مشاكل بحيث أنه تخنق هالعصب، هني ممكن العصب يتضرر ويعطينا إشارات أن العصب مختنق منها، مثل الألم أو الخدران أو حتى ضعف بالعضلات.
1: نعم، يبدو لي يعني من الوصف بأن الألم سيكون شديد. الدكتور محمد عمران بوشهري، اختصاصي أول جراحة عظام وتخصص دقيق في جراحة اليد الميكروسكوبية. اختناق أعصاب اليد بالتحديد من يصيب؟ هل أيضا يرتبط بإصابة الكسر وإصابة الأعصاب، ولا قد يصيب أي واحد حتى وإن كان لم يتعرض لأي حادث؟
0: نعم، هو ممكن يصيب الناس اللي عندهم إصابات مثل الكسور أو الرغوض، وممكن يصيب الناس اللي ما عندهم إصابات مثل أي مشاكل تسبب احتباس بالسوائل، بحيث أن العصب يختنق بالسوائل اللي حواليه، منها بعض أمراض الغدد، بعض أمراض السكر، بعض الالتهابات المزمنة مثل الروماتيزم، وبعض حالات الحمل اللي يكون فيها احتباس شديد بالسوائل
1: نعم،
0: أيضا يشتكون من هالمشاكل.
1: وكيف يتم تشخيص؟ هل أيضا عن طريق الأشعة دكتور محمد؟
0: بالبداية ناخذ التاريخ المرضي للمريض، نقعد معاه نسمع قصته، بعدين الفحص السريري وهو أهم شيء، الفحص السريري، وإذا احتجنا بعدين ممكن نسوي أشعاعات أو مثلا تخطيط عصب أو سونار علشان يأكد تشخيصنا.
1: نعم، وهل العلاج يتطلب وقت طويل دكتور؟
0: يعتمد على المريض، كل ما يجي المريض بشكل أبشر كل ما يكون سهل علاجه وسريع، لكن في مرضى للأسف يجون في حالات متقدمة، التنميل قام يصير في مثلا بدل التنميل بالأصابع يكون فقط وقت النوم، يكون التنميل طول النهار، يكون عندهم ضمور بالعضلات، هذه حالات متقدمة
1: نعم،
0: ممكن ما تتشافى بشكل كبير.
1: ولكن هل سيتحول إلى أمر مزمن يعني يعيش معه طول عمره إذا تأخر بالتشخيص والعلاج دكتور؟
0: نعم، بالحالات اللي جدا متقدمة إيه، هني ممكن المريض يعاني من ضعف وخدران في أطراف أصابعه مثلا، وممكن يتعايش مع هالشيء طول عمره.
1: نعم دكتور محمد بوشهري، ذكرت بأن هذا الاختناق قد يصيب بعض الأشخاص الذين يعانون من الغدة، كذلك النساء الحوامل وغيرها من الحالات. بالنسبة للتغذية، يعني هل تؤثر أيضا على وجود مثل هذه الأمراض التي تتعلق بالأعصاب؟
0: نعم بالضبط، التغذية شيء مفيد وشيء مهم جدا. التغذية منها أول شيء احنا قاعد نستفيد منها بالفيتامينات مثل الأملاح والفيتامينات اللي تنمي العصب وتغذي العصب. أيضا التغذية الغير سليمة حق المرضى مثلا اللي فيهم سكر، هني راح يصير لهم مشاكل بالسكر، وأيضا مشاكل السكر كل ما تصير صعب التحكم فيها كل ما تزيد مشاكل الأعصاب اللي عندهم.
1: نعم، دعنا نتحدث من فضلك دكتور محمد عن الأعراض الأولية عشان ما حد يتأخر في أنه يروح للمستشفى في حال وجود هذه الأعراض الأولية لاختناق أعصاب اليد.
0: نعم، بالبداية تلقى مثلا يكون مثلا تنميل أو خدران أو شوية ألم أو حتى تيبس في يعني لما يقوم من الصبح، هذا تكون مثلا بداياته. بعدين ممكن التنميل والخدران يجي وقت النوم بحيث أنه ممكن يصحي من النوم، وبالمراحل المتقدمة يوصل لدرجة أن التنميل يحوشه حتى وهو صاحي وما قاعد يسوي شيء.
1: نعم، بس ما في ألم يعني، يبدو لي بس تنميل.
0: لا لا، الألم يكون مصاحب للتنميل أيضا.
1: نعم، في حال أن كانت الأعراض بسيطة وخفيفة، هل فعلا هناك تمارين معينة عشان نعالج هذه الحالة، ولا هذا كلام
0: اي
1: مو
0: نعم،
1: صحيح؟
0: اذا لا لا اذا المريض قال لنا في الحالات المبكره نعم ندز للمتخصص في علاج بالعمل، يعطونا تمارين مفيده ويعطونا ايضا مثل ضبابه او سناده يلبسها تخفف الاعراض، ونعطيهم بعض المسكنات والادويه اللي تخفف التورم بحيث ان النتائج تصير

0: بشكل أسرع.
1: نعم، هذا كان بالنسبة لاختناق أعصاب اليد. خلونا نتكلم حاليا مع الدكتور محمد عمران بوشهري، اختصاصي أول جراحة عظام وتخصص دقيق في جراحة اليد الميكروسكوبية، عن التهاب أوتار اليد. شنو الفرق بينهم؟
0: لو نتخيلها بشكل مبسط، العصب هو مثل الكيبل الكهرباء اللي يوصل التيار الكهربائي،
1: نعم
0: لكن الوتر هو مثل، خلينا نقول، مثل الجزء اللي يحرك العضلات، هو يكون نهاية العضلات. فالتيار الكهربائي يشغل العضلة، العضلة تشتغل، العضلة لما تنكمش تسحب المفصل وتحرك لنا. فالأوتار التهابها ما يسبب مثل الآلام اللي نشوفها بالعصب. العصب ممكن يكون مختنق بمكان ويسبب تنميل في مكان آخر، لكن الأوتار يكون ألمها في مكانها.
1: نعم، مرات الواحد لما يضرب كوع بطريقة معينة يحس مثل كهرباء ماشية بإيده، هل هذه أوتار ولا أعصاب دكتور؟
0: هذا هني هذا العصب،
1: نعم
0: أنت طقيته بمكان لكن الكهرباء راحت لأطراف أصابعك هني، هذا عشان
1: نعم
0: كذي يعور وايد.
1: نعم أكيد وايد والله صاج دكتور. عموما من هم الحالات المعرضون لالتهاب أوتار اليد؟
0: في كثير من الناس، في اللي عندهم امراض مزمنه مثل الضغط، مثل السكر، امراض، بعض الامراض المناعيه مثل الروماتيزم، اوكي، وبعضهم يكون لا بسبب وظيفتهم. مثلا تلقى الام مسكينه اللي جاب البيبي طول الليل، او مثلا وظيفه الرجل، مثلا اذا كان مثلا شغلته ميكانيكيه
1: نعم،
0: يستخدم ايده بشكل كبير،
1: واللي
0: فهني
1: شغل واللي
0: تحصل
1: شغل على
0: التهاب.
1: الكيبورد دكتور محمد.
0: هم اللي يشتغل على الكيبورد ويستخدم ماوس فترات طويلة، هذول أيضا يصير لهم المشاكل، وأيضا يحوشهم اختناق بالأعصاب بعد.
1: نعم، إذا من كلامك دكتور محمد اختناق الأعصاب أخطر من التهاب أوتار اليد، هل هذا صحيح؟
0: مو بهالدرجة، يعتمد على نوع العصب اللي حاش الاختناق، على مدة المرض اللي عند المريض.
1: نعم
0: طبعا كل الحالتين، كل شيء يوصل متأخر مهما كان عصب أو وتر، يعني نتائجهم يعني ما تكون
1: نعم
0: مثل لما يكون المريض يعاني من بكشة.
1: إذن هذه نصيحة الدكتور محمد بوشهري، اختصاصي أول عظام جراحة عظام، بأن دائما دعونا نبكر بالفحص. ننتقل إلى خشونة الأصابع، هل لها علاقة أيضا باللي ذكرناه، التهاب أوتار اليد والاختناق الأعصاب؟
0: نعم، خشونة الأصابع هي بالضبط، هو مثل مفصل الركبة يحوش الخشونة، ممكن يكون سبب استهلاكي، زين، على مدى الزمن مع تقدم العمر ممكن يكون سبب مرض مناعي يسبب تآكل المفصل. إذا صار التهاب بالمفصل نتيجة خشونته، هنا ممكن ينزل الالتهاب إلى الأعصاب والأوتار بعد ويخربهم وياه.
1: نعم، يعني الخشونة تعتبر عارض ولا هي مرض بحد
0: لا
1: ذاتها؟
0: لا، هي تكون مرض بحد ذاتها. يعني مثلا عندنا مرضى اللي عندهم خشونة في قاع الإبهام،
1: نعم
0: تلقى 50% منهم هي معاهم اختناق بالعصب، و20% منهم مثلا هي وياهم التهاب بالأوتار. كل
1: نعم
0: هذا بسبب أصل المشكلة اللي هي خشونة المفصل.
1: نعم كذلك تعتبر مشكلة خطيرة ولها مراحل؟
0: لها مراحل، نعم، خطورتها تعتمد على وظيفة المريض. يعني في ناس أعمارهم مثلا 50 سنة لكن خشونته جدا متقدمة، وايد تخليه ما ينام الليل. وفي ناس عندهم نفس مستوى الخشونة عمره 70 سنة وما يستخدم ايده، تلقاه ما قاعد يتألم منها.
1: نعم دكتور محمد، نريد منك نصيحة أخيرة بخصوص كل اللي ذكرناه في هذا اللقاء، بالنسبة لالتهاب أعصاب اليد، بالنسبة لاختناق الأعصاب، التهاب الأوتار، وأيضا الخشونة. تفضل.
0: أنصح أن المريض مجرد ما يحس بأي معاناة مثل ألم أو تنميل، يفضل أنه يرجع للطبيب المختص بأسرع وقت ممكن، علشان لا تتفاقم مشكلته وتصير مثل، بدل لا يكون علاجه مجرد أنه يكون ضبابة أو مسكنات، يلجأ بعدين إلى العملية لأنه هي متأخر.
1: دكتور محمد عمران بوشهري، اختصاصي أول جراحة عظام وتخصص دقيق في جراحة اليد الميكروسكوبية، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء وهذه المعلومات.
0: حياكم الله بأي وقت، ويعطيكم ألف عافية، وشكرا على استضافتكم الجميلة.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة، نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.

مستمعينا الكرام، بهذه النغمة نكون قد عرفنا بأننا وصلنا معكم إلى ختام لقائنا لهذا المساء، ونجدد ونكرر النصيحة مرة أخرى. هذا

0: أسهل وأسرع في حال التشخيص المبكر. نشكركم الشكر الجزيل على متابعتكم لنا في هذه الحلقة وكل حلقة من برنامج مساء الخير يا كويت. هذه تحيات أسرة البرنامج من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
1: وكنا معكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر.
0: ريم المطيري من التنسيق والمتابعة.
1: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
0: سعد البوص من التنفيذي على الهواء.
1: مستمعينا الكرام دمتم في حفظ الله ورعايته وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.
2: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير منبر يروي حكاية وطن.
3: وطني
2: رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
4: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
2: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة الخارجية، يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الخارجية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة تحكم بالضوء. يستخدمون نظام التحكم الضوئي مع الإنارة الخارجية في الحدائق والممرات، حيث يعمل تلقائيا عند حلول الظلام ويتوقف عند شروق الشمس أو عند توفر الإضاءة الطبيعية.
2: أعلنت إشارة ضبط الوقت 8 مساء في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طابت أوقاتكم أينما كنتم. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم الاثنين، يقدمها على مسامعكم الطيبة هذا المساء يوسف مصطفى، ويصحبني في إخراجها الزميل أمير مختار.

وفي أبرز عناوين جولتنا هذا المساء، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس أوكرانيا الصديقة، مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله، مقابلات سمو رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس جمهورية الصين ويبحث العلاقات الثنائية وتنمية الشراكة الاستراتيجية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تنهار قبيل إعلان إدارته عن تفاصيل عقوبات اقتصادية جديدة على طهران. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن بلاده ستبدأ هجوما ماليا على إيران هو الأضخم من نوعه على الإطلاق. باكستان تعلن توجه قائد الجيش إلى إيران اليوم لبحث سبل تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء هجمات متفرقة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. لبنان يعلن مقتل شخصين جراء غارات وتصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان. أوكرانيا تستضيف اجتماعا لكبار داعميها الأوروبيين للحصول على معدات دفاع جوي وزيادة الضغط على روسيا. وموسكو تتهم الغرب بتوسيع نطاق المواجهة مع أوكرانيا وسط تصاعد الدعم العسكري الأوروبي لكييف. أهلا بكم. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس فولودومير زيلينسكي رئيس أوكرانيا.

صديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية، ولأوكرانيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فولودومير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فولودومير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم سعادة الفريق أول محمد عاصم مالك مستشار الأمن القومي والمدير العام للاستخبارات المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر اللقاء معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومعالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد وكبار المسؤولين. استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم مستشار الأمن القومي والمدير العام لجهاز الاستخبارات العسكرية المشتركة بالجمهورية الباكستانية الإسلامية الصديقة الفريق أول محمد عاصم مالك والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشينغ بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الصينية بكين. وقالت وزارة الخارجية في بيان أن الشيخ جراح الجابر نقل خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة شي جين بينغ، وإلى رئيس مجلس الدولة لي تشانغ، وإلى نائب الرئيس الصيني هان تشينغ، وتمنيات سموهم لحكومة وشعب الصين بدوام التقدم والازدهار. وذكرت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وبحث سبل تطوير وتنمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما وتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، كما تم بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. اجتمع وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية الصديقة وانغ يي اليوم، وذلك خلال زيارة رسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الصينية بكين. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الاجتماع شهد استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما وتنميتها، كما جرى التأكيد على ما يمثله العام الحالي من محطة بارزة في مسيرة العلاقات الكويتية الصينية تزامنا مع الذكرى 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأضافت أن الجانبين شددا على حرصهما على تعزيز التعاون الكويتي الصيني في شتى المجالات وتكثيف التنسيق والتشاور على مختلف الصعد بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدما ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وأشارت إلى أنه جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة

0: الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. هذا وقد قام وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بزيارة إلى المعهد الصيني للدراسات الدولية اليوم خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الصينية بكين. وقالت وزارة الخارجية في بيان أن الشيخ جراح الجابر عقد جلسة حوار خلال الزيارة مع رئيسة المعهد السفيرة تشين بو وعدد من الخبراء والباحثين الصينيين، استعرض خلالها العلاقات التاريخية الكويتية الصينية وركائز السياسة الخارجية الكويتية إلى جانب التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة. وفي إطار تطوير المنظومة القضائية وترسيخ ضمانات استقلال القضاء ونزاهته، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضاء يتضمن تحديث القواعد المنظمة للسلطة القضائية والنيابة العامة وتطوير اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء وآليات العمل داخل المحاكم، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة ويواكب التطورات التشريعية والتقنية. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
1: في إطار تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءة العمل القضائي في البلاد، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضاء ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. ويهدف المشروع إلى تحديث القواعد المنظمة للسلطة القضائية والنيابة العامة وترسيخ ضمانات استقلال القضاء ونزاهته، بما يعزز سيادة القانون ويرفع كفاءة مؤسسات العدالة. ويتناول المشروع تنظيم درجات المحاكم وتشكيلها في الكويت وتطوير القواعد المتعلقة باختيار القضاة وأعضاء النيابة العامة وتعيينهم وترقيتهم، إلى جانب تحديث اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والقواعد الحاكمة لعمله. كما يتضمن تطوير منظومة التفتيش القضائي والمساءلة والتأديب وتعزيز حقوق المتقاضين وتحديث الأحكام المنظمة لعمل النيابة العامة واختصاصاتها ودورها في الرقابة على أماكن الاحتجاز. وحول أهمية هذا الحديث التشريعي في تعزيز استقلال السلطة القضائية، أوضح أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور عبدالله الرميضي أن تطوير قواعد المنظمة للعمل القضائي يمثل خطوة أساسية لرفع كفاءة منظومة العدالة وتمكين القضاء من أداء رسالته بكفاءة ونزاهة وحياد. وأضاف الدكتور عبدالله الرميضي:
2: لا شك أن القاضي لابد أن يتمتع بالحيادية والنزاهة، وبالتالي يبتعد عن كل ما هو يعني يكون وسيلة ضغط عليه، يعني بحيث أنه يصدر حكمه باتجاه الزانية. فمن أهم المبادئ اللي لابد يتمتع فيها القضاء هو استقلاليته. أكد القانون هذا على استقلالية القضاء، وأن القضاء هو بنفسه يتخذ قراراته الخاصة فيه، فعل التفتيش على هذا حتى لدرجة مستشار، وهذا أمر جديد. اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق أي يعني التصرفات قد تكون غير مناسبة لرجال القضاء، إذا المستوى متدني ممكن تأخذون في إجراء إحالة للتقاعد أو عقد أو إحالة إلى وظيفة غير قضائية. فمثل هذه الأمور، أن القضاء هو يتخذ إجراءاته يبعد عنه كل يعني أي وسائل ضغط عليه، وبالتالي يكون هناك استقلالية كافية للقاضي يصدر حكمه بكل أريحية وحيادية.
1: ويولي المشروع جانب تطوير العمل القضائي أهمية خاصة من خلال وضع آلية متكاملة لتوحيد المبادئ القضائية في محكمة التمييز، بما يعزز استقرار المبادئ القانونية واتساق الأحكام ويحد من تباين التفسير القانوني. كما ينظم المحاكمات والإجراءات القضائية التي تعقد باستخدام الوسائل الإلكترونية في خطوة تواكب التطورات التقنية وتسهم في تسريع الإجراءات وتيسير التقاضي من دون الإخلال بحقوق الدفاع والضمانات المقررة للمتقاضين. وبالتوازي مع ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم باستبدال الجدول المتعلق بالمدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاء وأعضاء النيابة.

0: النيابة العامة، ويشكل مشروع تنظيم القضاء خطوة مهمة في مسيرة تطوير العدالة في دولة الكويت عبر منظومة تشريعية تجمع بين استقلال القضاء وكفاءة الأداء واستقرار الأحكام والاستفادة من التقنيات الحديثة وصولا إلى عدالة ناجزة تصون الحقوق وترسخ سيادة القانون.
1: في باريس يلتقي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم لإجراء مباحثات تتناول أبرز الملفات الإقليمية والدولية، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. ومن المقرر أن يترأس الجانبان أول اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي الذي أنشئ خلال زيارة ماكرون إلى الرياض أواخر عام 2024، في خطوة تستهدف الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أوسع سياسيا واقتصاديا وأمنيا. وسيبدأ ولي العهد السعودي والرئيس ماكرون اجتماعا ثنائيا في قصر الإليزي لمناقشة العلاقات الثنائية وشؤون الاقتصاد بجانب بحث سبل تنويع مسارات الإمداد بالطاقة. في جديد التصعيد بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران تنهار، وذلك قبل ساعات من إعلان إدارته عن تفاصيل عقوبات اقتصادية جديدة على طهران. ومن المتوقع أن يعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت مزيدا من التفاصيل عن الإجراءات المتعلقة بإيران في مؤتمر صحفي اليوم. التفاصيل مع مراسلنا عباس متولي.
2: من المقرر أن يكشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في الساعة 9 من مساء اليوم بتوقيت الكويت عن جولة جديدة من العقوبات الاقتصادية على إيران، واصفا إياها بأنها أكبر هجوم مالي على الإطلاق، بينما وصف الرئيس ترامب هذه الخطوة بأنها يوم إنزال اقتصادي، في إشارة إلى نزول قوات الحلفاء البرمائية على منطقة نورماندي في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية في يونيو 1944. وتعهد ترامب بملاحقة الدول الأخرى التي تمد طهران بشريان حياة اقتصادي. وتزامنا مع هذه التوقعات، هوى الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض، وتفرض الولايات المتحدة بالفعل عقوبات واسعة النطاق على إيران يعود تاريخ بعضها إلى نحو 50 عاما، كما فرضت في يونيو الماضي عقوبات إضافية على كيانات ساعدت إيران في الالتفاف على القيود المالية القائمة. وهناك أيضا حصار بحري أمريكي مفروض على إيران منذ أشهر، مما أدى إلى قطع معظم إمدادات السلع القادمة إليها من العالم الخارجي. ويبدو أن هذا المقترح الأخير من الرئيس ترامب والوزير بيسنت يركز على زيادة الضغط على الدول والحكومات، وليس فقط الشركات التي تستضيف الكيانات التي توفر تدفقات نقدية لإيران. وفي مقال افتتاحي لصحيفة فاينانشال تايمز نشر الليلة الماضية، كتب بيسنت يقول إن هدفنا هو قطع كل شرايين الحياة الاقتصادية التي تدعم النظام المستبد حتى تجد طهران نفسها معزولة تماما. وبدأ أنه يشير إلى الدول التي لا تزال تتاجر مع إيران، قائلا إنه ينبغي عليها أن تضع في اعتبارها عواقب القيام بذلك، ويشمل ذلك الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، والتي انتقدها بيسنت الأسبوع الماضي لشرائها تاريخيا نحو 90% من النفط الإيراني. كان الاقتصاد الإيراني يعاني بالفعل من صعوبات عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هذه الحرب ضد إيران في فبراير الماضي، إذ كان يواجه معدلات تضخم مرتفعة تتجاوز 10% وانخفاضا في قيمة العملة. ووفقا للوكالة الحكومية الإيرانية مركز الإحصاء الإيراني، فإن معدل التضخم يبلغ الآن قرابة 90%. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: وإلى إسلام آباد، أعلنت باكستان توجه قائد الجيش المشير عاصم منير إلى إيران اليوم لبحث سبل تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. وقال الجيش الباكستاني في بيان إن المشير منير غادر إلى إيران يرافقه وزير الداخلية محسن نقوي لعقد مباحثات تركز على دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي ودائم وشامل للنزاع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران وفي إطار الجهود.

0: الجهود التي تبذلها باكستان في هذا المجال. في بكين دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى حل دبلوماسي للأزمة في الشرق الأوسط، مؤكدا خلال لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم ضرورة احترام سيادة دول المنطقة. وقال الرئيس الصيني خلال محادثات مع الملك عبد الله الثاني إن بكين تدعو إلى وقف إطلاق نار شامل وحل النزاعات من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية. ودعا البلدان في بيان مشترك إلى عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها. في البحر الأحمر، قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري البحري في بيان اليوم إن إحدى سفنها تعرضت لحادث أمني في البحر الأحمر. وأضافت الشركة أن جميع أفراد طاقم السفينة بخير ولم تسجل أي إصابات. في عدن، أعلنت قوات يمنية موالية للحكومة فجر اليوم تصديها لمسيرات حوثية معادية غربي عدن، وذلك قبيل وصولها إلى هدفها. وتجددت المواجهات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي في محافظات عدة منذ مطلع يوليو الماضي، بينها مأرب والجوف والضالع وتعز. في قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر اليوم جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، في ظل استمرار خروقات الاحتلال الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار. التفاصيل مع مراسلنا عبد الرحيم أبو كويك.
1: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة رغم سريان وقف إطلاق النار، مع تصاعد الغارات في عدة مناطق وارتقاء شهداء وإصابات بين المواطنين. وشنت طائرات جيش الاحتلال سلسلة غارات في مناطق متفرقة، ففي مخيم الشاطئ شمالي غرب مدينة غزة استهدفت غارة مصلى ومنزلا مجاورا، فيما استهدفت غارة أخرى محيط سوق الشيخ رضوان شمالي غرب مدينة غزة، وأدى القصف إلى تدمير مصلى ومحطة تحلية مياه رئيسية. وفي مخيم البريج وسط القطاع استهدفت طائرات الاحتلال منزلا، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، فيما تواصلت الاستهدافات في مناطق أخرى. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 6 فلسطينيين منذ فجر اليوم، بينهم طفلة، إضافة إلى إصابة آخرين، فيما تواصلت عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وجرى انتشال جثمان طفل من تحت أنقاض مبنى استهدفته قوات الاحتلال في مخيم البريج. أما إنسانيا فتتزايد معاناة النازحين، خاصة في المخيمات القريبة مما يسمى بالخط الأصفر، حيث يحول الوضع الأمني دون وصول المؤسسات الإغاثية بشكل كاف. وتواجه هذه المخيمات نقصا حادا في مياه الشرب والطعام، مع قلة شاحنات المياه والطرود الغذائية، فيما تفتقر الخيام إلى الخدمات الأساسية، وتزداد مخاطر الحشرات والقوارض والحرارة الشديدة. وفي الجانب الصحي، تواصلت عمليات الإجلاء الطبية، حيث شاركت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في إجلاء مرضى ومرافقين لتلقي العلاج خارج القطاع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وبين غارات تطال المنازل والمرافق الخدمية وأزمة إنسانية تتسع، يبقى وقف إطلاق النار هشا، وتبقى حياة المواطنين معلقة على مدى القدرة على وقف التصعيد وضمان دخول المساعدات. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: أما في الضفة الغربية المحتلة، فقد اقتحمت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من البلدات والقرى في رام الله وجنين وطول كرم والخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين. في بيروت، أعلنت السلطات اللبنانية مقتل شابين جراء غارة إسرائيلية، وذلك تزامنا مع اعتداءات إسرائيلية طالت عدة بلدات بجنوب لبنان وتراوحت بين القصف وتفجير المنازل وإحراق حقول زراعية. إلى الشأن السوداني، أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني أنها تمكنت بالتنسيق مع الجيش من تدمير 49 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع وأسر 70 عنصرا في محور الصحراء. وقال المتحدث باسم القوة المشتركة متوكل علي وكيل في بيان إن القوات تمكنت من استهداف رتل متحرك تابع لقوات الدعم السريع خلال مواجهات شهدها المحور، ما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

0: في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قال قائد قوات الأنظمة المسيرة الأوكرانية روبرت بروفدي إن الجيش استهدف خلال الليل طائرة مقاتلة روسية من طراز ميغ 29 وسفينتين روسيتين في البحر الأسود. بالمقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت ناقلة تحمل وقودا وزيوت تشحيم مخصصة للقوات الأوكرانية في ميناء مفديني بالقرب من أوديسا، وكذلك منشآت بنية تحتية بالميناء تستخدم في تفريغ الشحنات العسكرية وتخزينها. إلى ذلك تتجه الحرب الروسية الأوكرانية إلى مزيد من التصعيد مع تعثر مقترح لوقف الهجمات على سفن الحبوب في البحر الأسود وتصاعد الدعم العسكري الأوروبي لكييف وسط تبادل الاتهامات بين موسكو والغرب بتوسيع نطاق المواجهة وإطالة أمدها. إلى هذا التقرير.
1: بين مساع محدودة لحماية الملاحة في البحر الأسود وتحركات أوروبية لتعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية، تتسع مجددا دائرة المواجهة بين موسكو وكييف من دون مؤشرات واضحة إلى قرب التواصل إلى تسوية سياسية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن أن روسيا ليست مستعدة لإبرام اتفاق يوقف الهجمات على السفن التي تنقل المنتجات الزراعية في البحر الأسود، مشيرا إلى أن موسكو تسعى إلى توسيع أي تفاهم ليشمل وقف الهجمات الأوكرانية على المصافي وخطوط الأنابيب الروسية. ويعكس الخلاف تداخل المسارين العسكري والاقتصادي في الحرب بعدما تحولت الموانئ وسفن الشحن ومنشآت الطاقة إلى أهداف متبادلة في وقت تمثل فيه روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للحبوب والمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية. وفي المقابل أعلن الكرملين اتخاذ إجراءات للحد من تأثير الضربات الأوكرانية على صادرات الحبوب الروسية وسط مخاوف من انعكاس التصعيد في البحر الأسود على حركة الإمدادات وأسعار الغذاء عالمياً. ومع استمرار الهجمات الأوكرانية على منشآت اقتصادية ولوجستية داخل روسيا، اتهم الكرملين بريطانيا بالمشاركة في الحرب إلى جانب أوكرانيا على خلفية الدعم العسكري الذي تقدمه لندن لكييف وزيارة رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إلى العاصمة الأوكرانية. وجاءت الزيارة وهي الأولى لبرينهام إلى الخارج منذ توليه منصبه بالتزامن مع ذكرى استقلال أوكرانيا واجتماع لتحالف الراغبين خصص لبحث تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وتطوير قدراتها العسكرية بعيدة المدى. كما جدد زيلينسكي رفضه التخلي عن إقليم دونباس مقابل إنهاء الحرب سريعا، مؤكدا أن بلاده تريد السلام لكنها لن تقبل بتسوية تقوم على التنازل لروسيا. وفي موازاة التحركات السياسية، وافقت المفوضة الأوروبية على تقديم 6 مليارات و100 مليون يورو إضافية لأوكرانيا لشراء أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي إلى جانب الصواريخ والذخيرة وأجهزة الرادار. وبين تعثر التهدئة في البحر الأسود وتدفق مزيد من الأسلحة والمساعدات الأوروبية، تبدو الحرب أمام مرحلة جديدة من التصعيد، مرحلة تجاوزت خطوط القتال إلى الموانئ ومنشآت الطاقة وطرق تصدير الغذاء، بما يرفع كلفتها الاقتصادية والأمنية على أطراف الصراع والأسواق العالمية.
0: في هلسنكي أعلنت فنلندا اليوم أنها ستنظم في سبتمبر القادم قمة لقادة الاتحاد الأوروبي مخصصة لمنطقة القطب الشمالي التي تتنامى أهميتها الجيوسياسية بسرعة. وقال رئيس الوزراء الفنلندي إن منطقة القطب الشمالي جزء متزايد الأهمية من البيئة الأمنية لأوروبا، وأضاف أن للاتحاد الأوروبي مصالح مباشرة في استقرارها وأمنها وتنميتها المستدامة، ومن المهم للغاية مناقشة هذه القضايا مع مجموعة واسعة من قادة الاتحاد الأوروبي. نصل إلى فقرة حوارنا وتحليلنا لهذه الجولة المسائية، نناقش فيها الضغط الأمريكي على إيران.

0: تتجه واشنطن إلى تشديد الخناق الاقتصادي على إيران مع توقعات بتوسيع نطاق العقوبات الثانوية لتشمل الشركات والكيانات التي تواصل التعامل مع طهران في محاولة لإغلاق قنوات الالتفاف على العقوبات ودفعها إلى تغيير موقفها من دون العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة. وفي المقابل تصعد إيران ضغوطها في مضيق هرمز بعدما هددت باتخاذ إجراءات ضد عشرات السفن التي تقول إنها خالفت قواعد العبور، فيما تتواصل جهود الوساطة مع تحرك باكستاني جديد لإعادة فتح المسار الدبلوماسي ومنع انزلاق المواجهة إلى جولة أخرى من التصعيد. هذه التطورات ستكون محور نقاشنا مع ضيفنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري. دكتور ناصر، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا أخي يوسف. الله.
0: الآن هل من دلالات لاتجاه واشنطن إلى توسيع نطاق العقوبات الثانوية على إيران بهذا الشكل وفي هذا التوقيت؟
1: تحية لك أخي يوسف والأخوة المستمعين. طبعا بداية واضح أنه المواجهة الأمريكية الإيرانية الآن تدخل مرحلة جديدة، يعني يمكن نصفها مرحلة حصار متعدد الطبقات، حصار بحري يعني يضيق حركة الصادرات الإيرانية، وحصار مالي يسعى إلى قطع قنوات الدفع والتحويل، وعقوبات سنوية أيضا تحمل الدول والشركات المتعاملة مع طهران كلفة الاستمرار في هذه العلاقات. لذلك أعتقد أن اليوم العقوبات السنوية أدركت يعني تختلف عن العقوبات التقليدية يعني السابقة على إيران. يعني العقوبات الأولية تلزم المواطن والشركة والبنك الأمريكي بعدم التعامل مع إيران، أما العقوبات الثانوية حاليا فتقول للشركة أو البنك الأجنبي حتى لو لم تكن أمريكيا وحتى لو جرت الصفقة خارج الولايات المتحدة فإن استمرارك في تسهيل معاملات إيرانية قد يعرضك للحرمان من السوق الأمريكية أو من الحسابات المصرفية والقدرة على التعامل بالدولار. إذن يعني واشنطن واضح أنها لم تعد تستهدف إيران وحدها، بل تستهدف الدائرة الثالثة أو الحلقة الثالثة، من يشتري منها ومن ينقل نفطها ومن يؤمن السفن ومن يدفع ثمن الشحنات. لذلك أعتقد أن نحن أمام يعني الآن انتقال من الاستهداف الانتقائي إلى الردع الشامل. يعني الرسالة الجديدة واضحة، تجنبوا الشركات الإيرانية المدرجة، بل أنه أي نشاط في قطاعات إيرانية محددة قد يعرضكم للعقوبات حتى عبر دولة ثالثة. يعني العقوبات هذه الآن عليها رهان. لذلك هذه ليست يعني الدلالة أنها ليست جولة إضافية من العقوبات بقدر ما هي بتقدير محاولة لتحويل إيران إلى مخاطرة مصرفية وتجارية لا يرغب أحد في الاقتراب منها. لذلك هي ربما تكون لها يعني تأثير ويعني هزة بالفعل حقيقية وخنق للاقتصاد الإيراني.
0: نعم دكتور ناصر، حسابات وسوق وعقوبات، إلى أي مدى يمكن أن يشكل التهديد بالعزل عن النظام المالي القائم أساسا على الدولار ضغطا فعليا على شركاء إيران التجاريين؟
1: هو لا شك يمثل ضغط قوي وقوي جدا، لكن ليس مطلقا. يعني قوة هذا الضغط تنبع من أن الدولار ليس مجرد عملة أمريكية، بل هو الأداة الرئيسية اليوم اقتصاديا وماليا في تسوية نسبة كبيرة من التجارة الدولية وتسعير الطاقة كذلك، وأيضا ربما التمويل البحري والتأمين. كذلك البنوك الدولية تحتاج إلى حسابات مراسلة في الولايات المتحدة بالدولار. لذلك أعتقد أنه اليوم العزل عن النظام الدولاري لا يعني بالضرورة الطرد المباشر من شبكة سويفت المصرفية، فمهما يعني هذا الأمر يختلف عن الآخر. لا، الأخطر عمليا هو فقدان حسابات المراسلة والقدرة على المقاصة بالدولار. هذه يعني لا شك إشكاليات فنية مالية تضعها في حساباتها هذه البنوك الدولية والدول. لذلك أعتقد أن العقوبات لا تغلق جميع الأبواب، لكنها تضيقها إلى درجة تجعل المرور منها مكلف وخطر وغير قابل لبناء اقتصاد طبيعي ومستقر في إيران.
0: يبدو أن دكتور ناصر كلفة العمليات العسكرية عالية، لذلك تؤكد واشنطن أن تشديد العقوبات والحصار يمكن أن يقلل الحاجة إلى عمليات عسكرية جديدة. هل أصبحت الحرب الاقتصادية بالفعل هي الخيار الأول في هذه المرحلة؟
1: يعني ليس تماما. الخيار العسكري هو موجود على الطاولة، على أدق أن نقول أن الحرب الاقتصادية أصبحت هي الأداة الرئيسية الآن في المرحلة الحالية، مع بقاء القوة العسكرية ضامنا يعني خلفيا إن صح التعبير.

0: هي ليست خيار الأول زمنياً، لأن العمليات العسكرية وقعت بالفعل، لكنها أصبحت الخيار الأمريكي المفضل يعني لأسباب عدة، يعني منها مثلاً تكلفتها البشرية والسياسية أقل من الضربات الواسعة، تساعد الإدارة الأمريكية في القول أنها تمنح الدبلوماسية فرصة أيضاً. لذلك أعتقد أنه اليوم ما يحصل أنه العقوبات قد تكون بديل عن القصف من الجانب الأمريكي، لكنها قد تصبح ربما سبب في رد عسكري غير مباشر من الجانب الإيراني.
1: لا دكتور ناصر، يعني الآن أين تقف الصين من هذه المعادلة؟ يعني هل تستطيع واشنطن تشديد الضغط على التعاملات الصينية مع إيران إذا عرفنا أو إذا قدرنا أن حوالي 90% من النفط الإيراني يتجه إلى السوق الصيني؟ هل يمكن أن تكون هناك مواجهة اقتصادية من نوع جديد مع بكين؟
0: لا شك، يعني يا أخي هذا سؤال مهم. يعني الصين هي تقع في قلب الاختبار الآن حاليا. يعني هي الصين هي ليست مجرد شريك تجاري لإيران، بل هي ربما المستورد الأهم للنفط، وكما ذكرت حضرتك أن الصين تشتري نحو 90% من الصادرات النفطية الإيرانية. لذلك يعني كما يبدو أنه يعني قد نشهد ممانعة سياسية صينية وتكيف تجاري حذر، لأن الصين أيضا لا تريد أن تضحي بتجارتها الكبيرة والتي أضعاف مضاعفة من التجارة مع إيران مع الولايات المتحدة. الصين تبادلات تجارية كبيرة تصل 400 مليار مع الولايات المتحدة، هذا أقل يعني، والتجارة مع إيران أقل من ذلك الرقم بكثير. لذلك يعني الصين لن تعلن بكين التخلي طبعا عن إيران، لكنها قد ربما تسمح عمليا بتراجع بعض المشتريات أو نقلها إلى قنوات أصغر وأقل انكشافا. الصين لا تريد أن تصطدم بالولايات المتحدة تجاريا. يعني الزاوية الأهم أخي يوسف أنه الصين متضررة أيضا، متضررة من إغلاق هرمز وتهديد باب المندب. لذلك أعتقد دعمها لإيران ليس مفتوحا. بكين تريد إيران غير منهارة، لكنها لا تريد أيضا إيران أن تعطل الطاقة والتجارة الصينية من خلال ما تقوم به من تصعيد حالي في المنطقة.
1: نعم، بقي أن نسأل عن الجهود الدبلوماسية الآن دكتور ناصر. يعني نعم. قائد الجيش الباكستاني توجه اليوم إلى إيران، يرافقه وزير الداخلية أيضا الباكستاني. لا شك بأن ما يدور خلف الكواليس أيضا شيء آخر، أليس كذلك؟
0: بالتأكيد طبعا، لا شك باكستان تستطيع يعني فتح الباب، لكنها لا تستطيع وحدها إجبار الطرفين طبعا على المرور من هذا الباب. أهمية الوساطة الحالية من قبل رئيس الجيش الباكستاني تأتي من أنه الرئيس ترامب تحدث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قبل زيارته لطهران، وكان الطلب الأمريكي الأساسي استخدام النفوذ الباكستاني لإعادة إيران إلى المفاوضات. منير وصل إلى طهران برفقة وزير الداخلية وسط اعتراف باكستاني بوجود عجز عميق في الثقة بين واشنطن وطهران. لذلك يعني كما هو واضح حاليا يعني اليوم باكستان تعمل بجهد يعني مضاعف وعملية معقدة. التصعيد يصل ذروته بين الجانبين الأمريكي والإيراني.
1: نعم.
0: مذكرة التفاهم فشلت أو ماتت. لذلك يعني يمكن أن يظهر هناك نوع من تقسيم العمل. باكستان طبعا تسعى للقرار السياسي، وعمان أيضا تعمل ترتيبات بحرية وفنية. المشهد معقد، المشهد أمام الآن تصعيد يعني ومعركة اقتصادية، وعلى هامشها هناك أيضا تلويح عسكري.
1: شكرا جزيلا دكتور ناصر المطيري، الكاتب والمحلل السياسي من الكويت. شكرا جزيلا.

في محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الرسوم الجمركية على جميع السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات والصلب سترتفع إلى 50% من أول يناير 2027، وذلك بعد انهيار المحادثات التجارية مع كندا. وفشل البلدان في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، إذ تبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن انهيار المحادثات. في الكويت، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 7 نقاط ليبلغ مستوى 8900، وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 10 نقاط، فيما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 2. وتم تداول 349 مليون و200 ألف سهم تمت عبر 8

0: 128,338 صفقة بقيمة 88,400,000 دينار. هذه وقفة سريعة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله طقس حار إلى مائل للحرارة، مع رياح شمالية غربية خفيفة لو معتدلة السرعة تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة مع استمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 35، مدينة الجهرة 34، شمالاً في العبدلي 31، غرب البلاد منطقتي شقاية والسالمي 29، جنوباً بالوفرة 31، جزرنا الشمالية فيلتشا ورب وبوبيان 33، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 35 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلى مد سوف يكون الساعة 10:55 دقيقة مساء، أدنى جزر الساعة 1:05 دقائق بعد منتصف الليل. موعد أذان الفجر الساعة 3:57 دقيقة موعد شروق الشمس، الساعة 5:21 دقيقة. عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إلى حضراتكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس أوكرانيا الصديقة. مقابلة سمو ولي العهد حفظه الله، مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس جمهورية الصين ويبحث العلاقات الثنائية وتنمية الشراكة الاستراتيجية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تنهار قبيل إعلان إدارته عن تفاصيل عقوبات اقتصادية جديدة على طهران. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن بلاده ستبدأ هجوما ماليا على إيران هو الأضخم من نوعه على الإطلاق. باكستان تعلن توجه قائد الجيش إلى إيران اليوم لبحث سبل تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء هجمات متفرقة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. لبنان يعلن مقتل شخصين جراء غارات وتصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان. أوكرانيا تستضيف اجتماعا لكبار داعميها الأوروبيين للحصول على معدات دفاع جوي وزيادة الضغط على روسيا. وموسكو تتهم الغرب بتوسيع نطاق المواجهة مع أوكرانيا وسط تصاعد الدعم العسكري الأوروبي لكييف. تنتهي جولتنا الإخبارية المسائية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، سعيدة بتقديمها على مسامعكم الطيبة هذا المساء. خلف الميكروفون يوسف مصطفى، وسعيدة أيضا بصحبتنا المخرج أمير مختار. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الساعة الآن 8:41 هنا الكويت. أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج علي غلوم. مستمعينا الكرام نستهل نشرتنا معكم في أبرز وأهم العناوين. النسخة 65 من دوري زين الممتاز تنطلق غدا. نادي كاظمة في المجموعة الثالثة بدوري أبطال الخليج. منتخبنا الوطني لكرة اليد يتلقى خسارته الثانية في بطولة كأس آسيا للناشئين.

0: فولهام يستضيف تشيلسي في ختام الجولة الأولى من بريمير ليج. برشلونة يكتسح ألشي بخماسية في الليغا. ليل يحقق الانتصار وباريس يقع في فخ تعادل في الدوري. يستهل الكويت حملة الدفاع عن لقبه في مواجهة العربي غدا الثلاثاء في افتتاح النسخة 65 من دوري زين الممتاز لكرة القدم التي تشهد عودة البطولة إلى نظام الدوري الكامل بمشاركة 12 فريقا. وتجمع المباراة الافتتاحية بين الكويت صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب برصيد 21 لقبا والعربي صاحب 17 لقبا في تمام الساعة 6:45 مساء على استاد علي صباح السالم. وحول استعدادات الأخضر للمباراة أدلى نائب رئيس الجهاز الكرة عبدالله الحائري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: بخصوص مباراتنا القادمة ضد الإخوان نادي الكويت وافتتاح الدوري، مثل ما الكل عارف مباراة كبيرة ومثيرة للجماهير في بداية الدوري، نتأمل نطلع في صورة طيبة ونبتدي بداية قوية في الدوري ونحصد 3 نقاط، وبإذن الله فريقنا مستعد وجاهز، خصوصا أن المدرب اليوم عنده فكرة تفصيلية كاملة عن كل لاعب وأدوار كل لاعب وأيضا فكرة كاملة لنادي الكويت. تأمل نطلع في صورة طيبة تليق باسم الفريقين، وأيضا تأمل نحصد 3 نقاط مثل ما ذكرنا ونبتدي بداية قوية للدوري إن شاء الله ونسعد جماهيرنا العرباوية.
0: وفي ثاني لقاء الجولة الأولى يلتقي القادسية مع منافسي الفحيحيل عند الساعة 9 مساء على استاد نايف الدبوس. ولإلقاء الضوء على آخر استعدادات الأصفر أدلى المنسق الإعلامي للفريق عبدالله الأنصاري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: جاهزين مباراتنا باكر في بداية مشوارنا الدوري زين 26-27 مع فحيحيل، لكن مباراة مهمة، مباراة صعبة. فحيحيل يمتلك عناصر مميزين سواء محليين أو محترفين، لكن إن شاء الله جاهزين لمواجهة فحيحيل. يغيب عن نادي القادسية بدر مطوع بداع الإصابة، وحمزة خابة بداع الإيقاف بسبب الإيقاف اللي تحصل عليه أثناء ما كان يلعب في النادي العربي. كذلك يغيب أحمد الحية وعبد الله مطوع على ما تخلص فترة التأهيل ما بعد العلاج. كذلك على النادي القادسية اليوم من تشكيل الجهاز الإداري، ويترأس الجهاز كمدير عام كرة قدم عضو مجلس الإدارة سيد عبد الرحمن ياسين، وفهد الكندري مشرف عام كرة قدم، وكابتن مساعد ندى مدير الفريق، بالإضافة إلى الإداريين شاكر الشطي وفيصل ميروز. أتمنى من جماهير النادي القادسية التواجد باكر إن شاء الله بأستاذ نايف دبوس في نادي فحيحيل لمؤازرة الفريق، وإن شاء الله يا رب فعلنا الفوز والـ3 نقاط.
0: وحول استعدادات الفحاحيل للمواجهة أدلى مدير الفريق نجم العنزي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
3: استعدادات نادي الفحاحيل في انطلاق الدوري زين، الفريق إن شاء الله جاهز سواء اللاعبين المحليين أو المحترفين لله الحمد. مباراة صعبة ما راح تكون سهلة ضد نادي كبير مثل نادي القادسية، أتمنى تكون بدايتنا ممتازة وخاصة في انطلاقة الدوري، وأتمنى التوفيق لجميع اللاعبين في المباراة.
0: أوقعت قرعة دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم للموسم 2026-2027 في نسختها 3 نادي كاظم الكويتي في مجموعة متوازنة، وهي 3 بجانب كل من الاتفاق السعودي وعجمان الإماراتي وأربيل العراقي. وحول وقوع كاظم في المجموعة 3 أدلى مدير الفريق محمد الحريص بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
4: وقع نادي كاظم في المجموعة 3 مع فريق الاتفاق السعودي وفريق أربيل العراقي وفريق عجمان الإماراتي، بالإضافة إلى نادي كاظم الكويتي. قرعة متوازنة، القرعة جيدة، راضين عن القرعة، ما في فريق ضعيف أو قوي في هذه البطولة، جميع الفرق متساوية. الفريق اللي راح يكون استعداده جيد واللي لاعبينه جاهزين راح أكيد في هذه البطولة راح يحقق فيها إنجاز. وبالنسبة لنادي كاظم، نادي كاظم مشارك في هذه البطولة من أجل الظفر فيها والوصول لأبعد مركز فيها، وبإذن الله قادرين إن شاء الله نفرح الشارع الكويتي إن شاء الله نحقق إنجاز للكرة الكويتية إن شاء الله.
0: تلقى منتخبنا الوطني

الناشئين لكرة اليد خسارته الثانية في بطولة كأس آسيا للناشئين المقامة بالعاصمة الأردنية عمان والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم أمام المنتخب الإيراني ب 21 هدفا مقابل 18. وبهذه النتيجة لا تزال فرصة الأزرق بالتأهل قائمة في الدور ربع النهائي من البطولة، حيث سيلاقي في الجولة الأخيرة المنتخب السعودي يوم الأربعاء القادم.

0: حل منتخبنا الوطني لكرة الماء في المركز الثالث في البطولة العربية للناشئين التي اختتمت أخيرا في العاصمة المصرية القاهرة. وحول الحصول على المركز الثالث أدلى مشرف منتخب الكويت لناشئين كرة الماء علي فريدون بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: بالنسبة لاستعداد المنتخب، كان استعدادهم أول شيء بالكويت مدة شهرين ونص مع الكابتن أحمد أيوب وكابتن بدر راشد وكابتن ماركوس. كان الأعداد تمارين صباحية ومسائية، مدة ما عسكرنا بالقاهرة 20 يوم، وانطلقت البطولة ب20/8 لغاية 23/8، والحمد لله المنافسة كانت قوية، والحمد لله مجهود المدربين والاتحاد الله وفقنا وخذينا الترتيب الثالثي والحمد لله.
0: ومن أخبارنا الخليجية، اقترب نادي الهلال السعودي من حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي جناح أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت تقارير إعلامية أن المفاوضات بين الهلال والنادي اللندني وصلت إلى مراحلها النهائية مع اقتراب النادي السعودي من إتمام الصفقة. وكشفت التقارير أن قيمة الصفقة المالية تتراوح من بين 50 و55 مليون جنيه استرليني. ومن جهة أخرى، يتطلع الاتحاد لمواصلة انطلاقه في انطلاقة مختلفة هذا الموسم وتحقيق انتصاره الثاني تواليا، وذلك عندما يستقبل الحزم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم. ونجح الاتحاد في العودة بانتصار ثمين من أمام القادسية بهدف نظيف رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين. وجاء فوز الاتحاد في الجولة الثانية ليعيد الفريق إلى طريق الانتصارات بعد تعثره بالتعادل أمام الخلود في مستهل مشواره، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويطمح في استثمار إقامة المباراة على أرضه والوصول إلى النقطة السابعة. وإلى الأخبار العالمية، يحل فريق تشيلسي ضيفا على نظيره فولهام، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد. ويسعى الفريقان في الديربي اللندني إلى تسجيل بداية قوية وحصد أول 3 نقاط في البطولة. ويدخل تشيلسي المباراة بطموحات كبيرة، حيث يأمل في تحقيق الفوز وفرض نفسه مبكرا في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتطلع فولهام لاستغلال إقامة لقاء على ملعبه وبين جماهيره للخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز فرق البطولة. ويراهن تشيلسي بقيادة المدرب تشابي ألونسو على عناصره الشابة، إلى جانب الخبرات التي انضمت إلى الفريق خلال فترة الانتقالات. وفي الدوري الإسباني، حقق برشلونة فوزا كبيرا أمام مضيفه ألشي بخماسية دون رد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل كل من رافينيا هدفين والوافد الجديد كريم أديمي وفيرمين لوبيز أهداف حامل لقب الليغا. وعرفت المواجهة تألق الوافد الجديد الإنجليزي أنتوني غوردون بتقديمه تمريرتين حاسمتين وتسجيل القادم من بروسيا دورتموند كريم أديمي لأول أهدافه بقميص البلوغرانا. كما شهدت المباراة خروج جافي متأثرا بإصابة جراء تعرضه لها. انتهت مباراة رين وضيفه باريس.

سان جيرمان بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى من مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم، وسجل كل من سباستيان شيمانسكي واستوبينان ليبول هدفي أصحاب الأرض في اللقاء، وشهدت المواجهة تألقا لافتا للوافد الجديد صاحب هدف تتويج إسبانيا بكأس العالم فيران توريس الذي سجل ثنائية جنبت الفريق الباريسي من التعثر في الجولة الافتتاحية. ولا نزال في الليغة الفرنسية، حيث استهل ليل مشواره في الدوري الفرنسي لكرة القدم بأفضل طريقة ممكنة مع مدربه الجديد الإيطالي دافيد أنشيلوتي بانتصار خارج أرضه على أنجيب بهدفين دون رد، ويدين فريق أنشيلوتي بفوزه إلى هدفي المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفي جيرو الذي يكمل عامه 40 الشهر المقبل والبرتغالي تياغو سانتوش، كما حقق موناكو فوزا صعبا على لوهافر بهدف يتيم على أرض الأخير. على غرار انتر حامل اللقب ونابولي الوصيف، حقق يوفنتوس بداية موفقة للموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على أرض العائد فروزينوني بهدف وحيد في المرحلة الأولى، وكان بإمكان يوفنتوس الخروج بلغة أكبر استنادا إلى الأفضلية والفرص التي حصل عليها، لكنه اكتفى في النهاية بهدف سجله البرازيلي بريمر برأسية بعدما وصلته الكرة من البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو إثر لكرة ركنية. وفي مباراة أخرى تمكن ميلان من التغلب على تورينو بهدفين لهدف ضمن الجولة ذاتها. قدم ريال مدريد نجمه الجديد الدولي الإسباني ماركو كوريا في حفل استقبال رسمي أقيم في مقر النادي في فالديباس، وكان رئيس النادي فلورنتينو بيريز في استقبال لاعبه الجديد الذي وقع العقد مع الميرينجي لمدة 6 مواسم حتى يونيو 2032. وجاء تقديم بطل العالم كوكوريا بعد 2 من ظهوره الأول مع الريال، حيث دخل بديلا في المباراة الأولى بالليغا أمام إسبانيول في برشلونة. سينضم فابينيو إلى زميله السابق في ليفربول محمد صلاح في صفوف طرابزونسبور التركي، وذلك بعد أن نشر النادي المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم صورة اللاعب البرازيلي يرتدي قميص الفريق على متن طائرة خاصة. وانضم فابينيو إلى نادي الاتحاد السعودي عام 2023 بعد فترة 5 سنوات قضاها مع ليفربول، وعبر لاعب الوسط البرازيلي عن سعادته باللعب مجددا مع صلاح الذي تزامل معه عام 2018 وحتى 2023 في النادي الإنجليزي.

وفي خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، توج الفرنسي آرتور فيس المصنف 21 عالميا بلقب بطولة سانسيتي ماسترز للتنس عقب فوزه على الأمريكي فرانسيس تيافو المصنف 23 عالميا في النهائي. وحسم الفرنسي المواجهة أمام اللاعب الأمريكي بنتيجة 6-3 و6-1 و6-0. مستمعين الكرام، وصلنا معكم إلى ختام نشرتنا الرياضية، ونذكركم بأبرز العناوين. النسخة 65 من دوري زين الممتاز تنطلق غدا. نادي كاظم الكويتي في المجموعة الثالثة بدوري أبطال الخليج. منتخبنا الوطني لكرة اليد يتلقى خسارته الثانية في بطولة كأس آسيا للناشئين. فولهام يستضيف تشيلسي في ختام الجولة الأولى من البريمير ليج. برشلونة يكتسح إلشي بخماسية في الليغا. ليل يحقق الانتصار، وباريس يقع في فخ التعادل في الدوري. في الختام مستمعي الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد.

0: عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

إذاعة دولة الكويت تقدم خلف الكواليس خلف الكواليس. هناك أسماء لا تظهر على الساحة لكنها صنعت النجومية، وهناك كلمات وألحان عاشت في وجدان الناس لسنوات وما زالت ترددها الأجيال حتى هذا اليوم. لكن خلف كل أغنية ناجحة قصة، وخلف كل نجاح مبدع يستحق أن تروى حكايته. خلف الكواليس، خلف الكواليس، رحلة مليئة بالكلمة واللحن وبالذكريات الجميلة، نعيش فيها معكم تفاصيل لا تروى كثيرا، ونكتشف معا ما كان يدور خلف الكواليس. خلف الكواليس. إعداد شيخ الشطي ومريم العوضي، تقديم فاطمة الطباخ وعهد الخميس، تنفيذ محمد الكوت. خلف الكواليس، إخراج عبد العزيز الصايم.

0: يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خلف الكواليس، البرنامج اللي نحاول من خلاله أن نقرب من الجانب اللي ما يشوفه الجمهور عادة في الأغنية، هذا الجانب المليء بالتفاصيل والقصص والتجارب الإنسانية اللي تسبق وصول العمل الفني للناس. في كل أغنية ناجحة وراها سالفة، وفي كل كلمة صادقة، في موقف أو تجربة أو ذكرى دفعت صاحبها للكتابة. اليوم راح نقرب من أحد هذه الأسماء اللي تركت أثر واضح في الأغنية الخليجية خلال السنوات الماضية. في البداية رحب بزميلتي عهد.
1: يا هلا ومرحبا فيك فاطمة. وفي شعراء يكتبون أغنية، لكن في شعراء يصنعون حالة كاملة داخل الأغنية. ولما نتكلم عن فهد المساعد، احنا قاعد نتكلم عن شاعر نجح في انه يصنع اسلوبه الخاصة ويكون له صوت مختلف بين ابناء جيله. فهد المساعد من الشعراء اللي قدروا يجمعون بين القصيدة الشعبية والأغنية الحديثة ويقدمون نصوص حبها الجمهور لنهايات قريبة من إحساسه ومن تفاصيل حياته اليومية.
0: وخلال مسيرته كتب لكبار نجوم الغناء في الخليج والوطن العربي، وارتبط اسمه بعدد كبير من الأغاني اللي ما زالت حاضرة حتى اليوم،

0: سواء مع عبد المجيد عبد الله أو رابح صقر أو راشد الماجد أو نوال أو غيرهم من الفنانين.
1: وفي حلقة اليوم رح نوقف عند عدد من المحطات المهمة في حياته، ورح نتعرف على قصص ثلاث أغاني يعتبرها فهد المساعد من أهم الأعمال في مسيرته، بالإضافة إلى الحديث عن رحلته الشعرية وأبرز الدواوين والأعمال اللي صنعت اسمه وبعض الأسباب اللي خلته واحد من أبرز شعراء الأغنية الخليجية في العصر الحديث.
0: فهد المساعد الشاعر الذي أحب الحكاية. إذا تأملنا تجربة فهد المساعد راح نلاحظ أن معظم أعماله ما تعتمد فقط على جمال المفردة أو قوة التعبير، بل تعتمد أيضا على وجود حكاية أو فكرة واضحة خلف النص. لذلك يشعر المستمع أحيانا أنه ما يسمع أغنية فقط، بل يستمع إلى قصة مكتوبة بطريقة شعرية.
1: ويمكن هذا الشيء هو اللي يفسر تعلق الجمهور بأعماله طول هذه السنوات. الكثير من الأغنيات اللي كتبها ما اعتمدت على المبالغة أو التعقيد، ولكن كانت مهتمة بالتقاط مشاعر إنسانية بسيطة يمر فيها الكل، مثل الانتظار والحنين والخذلان والاشتياق والأمل.
0: أيضاً مستمعينا، فهد المساعد ما كان مجرد شاعر أغنية، بل كان حاضر بقوة في الساحة الشعرية من خلال دواوينه وأصدارات الأدبية، وأصدر عدة دواوين معروفة من أبرزها سالفة عشاق ويوميات الشاعر فهد المساعد وعمر الجاي وما علمك صوت المطر.
1: ومع مرور السنوات صار اسمه من الأسماء اللي يترقب الجمهور أعمالها، خصوصاً أن كثير من الفنانين كانوا يدورون عن النص المختلف وما لقوا إلا في شعر فهد المساعد.
0: لكن مثل أي قصة نجاح كان في لحظة البداية، لحظة انتقل فيها فهد المساعد من شاعر يكتب القصايد إلى اسم بدأت تتحدث عنه المجلات والوسط الفني. وكانت هذه اللحظة مرتبطة بقصيدة واحدة، قصيدة اسمها المدينة والغريب.
1: المدينة والغريب، اللحظة التي غيرت كل شيء. جميل أن نستمع اليوم للأغنية بصوت الفنانة ذكرى، لكن الأجمل أن نرجع لورا شوي ونعرف شلون بدأت الحكاية من الأساس. فهد المساعد يروي أن المدينة والغريب ما انولدت داخل شركة إنتاج أو استديو تسجيل، انولدت داخل جلسة عادية في بيت أحد أصدقائه.
0: في هذه الجلسة مستمعينا كان يوجد أحمد الفهيد اللي صار واحد من الأسماء المعروفة في الصحافة الشعرية والإعلام الثقافي، وخلال الحديث قال صديق فهد لأحمد الفهيد أن فهد يكتب الشعر، فطلب منه أن يسمع بعض قصايده.
1: في البداية كان الأمر عادي جدا، شاعر شاب يقرأ شيء من نصوصه أمام مجموعة من الحاضرين. فهد ألقى قصيدة ومن بعدها قصيدة ثانية، لكن لما وصل إلى قصيدة المدينة والغريب بدت الأمور تختلف.
0: بعد ما انتهى من إلقائها طلب منا أحمد الفهيد أن يعيدها، وهذا أمر ممكن أحيانا أن يصير، لكن ما حدث بعد هذا ما كان متوقع. فبعد أن أعادها طلب منا أن يعيدها مرة ثانية وبعدها ثالثة.
1: وهني بدأ فهد يحس أن في شيء لفت الانتباه، وما كان السبب جمال الكلمات بس، الفكرة نفسها. في هذا الوقت كانت القصيدة مبنية على حوار كامل بين مدينة وغريب، وكأن المكان صار إنسان يتكلم وينتظر ويشتاق.
0: هذا الأسلوب مستمعينا ما كان مألوف بالشكل اللي ظهر في القصيدة، لذلك كان انطباع أحمد الفهيد أن النص يحمل روح جديدة ومختلفة. وبعد ما انتهى من سماعها قال حق فهد كلام بقى في ذاكرته سنوات طويلة، قال له أن هذه القصيدة مختلفة عن السائد وأنها ما تستحق أن تنشر في صفحة شعر عادية.
1: وكان أحمد الفهيد يملك صفحة في مجلة فروسية والشعر، لكن قال لفهد إن هذا النص لازم يروح إلى مجلة متخصصة بالشعر لأنه يملك فرصة حقيقية للفت الأنظار. وبالفعل أرسلت القصيدة إلى مجلة فواصل اللي كانت في ذاك الوقت من أشهر وأهم المجلات الشعرية في الخليج.
0: وكان فهد ينتظر صدور العدد مثل أي شاعر شاب يحلم أنه يشوف اسمه مطبوع للمرة الأولى، لكن ما توقع شو اللي صار عقب. لما ذهب للحصول على المجلة ما كان يفكر إلا بشيء واحد، هل انشروا قصيدته ولا لا، وهل لقولها مكان في العدد الجديد؟
1: كان يتوقع أن تتأجل إلى أعداد لاحقة أو تمر فترة طويلة قبل ما تحصل على فرصة للنشر، لكن المفاجأة كانت مختلفة تماماً. مسك العدد وشاف الغلاف واكتشف أن صورته موجودة عليه.
0: تخيلوا مستمعينا حجم هذه اللحظة بالنسبة لشاعر ما زال في بداياته. راح ودور على القصيدة بداخل صفحات المجلة ورجع وهو يحمل غلاف مجلة كاملة تتصدر صورته، وهني بدأ يحس لأول مرة إن الأمور تغيرت بالفعل.
1: وما توقف أثر القصيدة عند حدود المجلة، العدد وصل إلى الكثير من المهتمين بالشعر والفن، ومن بينهم أشخاص يشتغلون في مجال الإنتاج الغنائي وبالتحديد في شركة فنون الجزيرة.
0: في ذاك الوقت مستمعينا كانت فنون الجزيرة واحدة من أهم شركات الإنتاج الغنائي في الخليج، وكانت تتعامل مع أسماء كبيرة جدا في عالم الفن. ولما وصلت لهم القصيدة الفتت انتباههم بشكل مباشر،
1: وبدت رحلة البحث عن صاحب النص. وكان السؤال اللي يتردد بينهم، من اللي كتب هذه الكلمات؟ ومن هو الشاعر اللي يوقف وراء هذه القصيدة؟
0: وبعد الوصول إلى فهد المساعد طلب منه الحضور والحديث حول إمكانية تحويل هذه القصيدة إلى عمل غنائي. ويقول فهد أنه حس بالتوتر والارتباك في البداية، لأن اللي قاعد يصير أكبر بكثير مما تخيله لما كتب النص للمرة الأولى.
1: وطلب منا أنه يجري بعض التعديلات البسيطة على القصيدة علشان تكون ملائمة للغناء. وافق على هالشي، وبعد الانتهاء من التعديلات اطلعت الأغنية إلى الجمهور بصوت الفنانة الراحلة ذكرى.
0: ومن ذاك اليوم ما عادت المدينة والغريب مجرد قصيدة بالنسبة إلى فهد المساعد، بل صارت نقطة التحول الكبيرة في حياته. الأغنية اللي فتحت له الباب، والقصيدة اللي خلت الوسط الفني يلتفت إلى اسمه، والبداية الحقيقية لكل ما جاء بعدها.
1: خلونا نسمع وياكم أغنية المدينة والغريب.

0: بعد النجاح اللي حققته المدينة والغريب، كان من الطبيعي أن يتوقع الجميع أن يستمر فهد المساعد في كتابة الأغاني بشكل متواصل. لكن ما حدث كان مختلف بعض الشيء. فهد كان لا يزال يشعر أن عالمه الحقيقي هو الشعر، وأن الأغنية بالنسبة له كانت تجربة جميلة مر فيها، لكن ما كان يفكر وقتها أن يخليها مساره الأساسي أو يتفرغ لها بشكل كامل.
1: أكيد فاطمة، علشان كذي جات المفاجأة من شخص ما كان يتوقعه أبد، الفنان عبد المجيد عبد الله. وفهد المساعد نفسه ذكر أن عبد المجيد كان من الفنانين اللي يحبهم ويتابع أعمالهم باستمرار، لذلك كانت المكالمة بالنسبة له أكبر من مجرد اتصال فني عادي.
0: في بداية الحديث قال لعبد المجيد أنه قرأ له عدد من النصوص الشعرية وأنه يشوفه شاعر مختلف، بل وأكد له أنه لازم يكون حاضر في الأغنية الخليجية بشكل أكبر. ويقول فهد أنه انبهر بالكلام، مو بس لأنه صادر من فنان كبير، بل لأنه حس لأول مرة أن هناك من يؤمن بتجربته إلى هذه الدرجة.
1: وخلال الحديث فاجأ عبد المجيد بشيء ما كان يتوقع أبد، بدأ يردد بيتين كان فهد المساعد كتبهم قبل فترة، وهما: لو يوم أحد في وحدتك نادى عليك ثم التفت وما شفت حولك أحد. وكانت هذه الأبيات مجرد فكرة شعرية قصيرة مو أكثر.
0: والأجمل أن فهد ما كان يكتبها بوصفها مشروع أغنية أساساً، بل كان يتكلم ويتحدث من خلالها عن فكرة التخاطر بين العشاق عن بعد، عن هذا الإحساس الغريب اللي يخلي الإنسان يحس باللي يحبه رغم البعد، وكأن المشاعر قادرة على تجاوز المسافات.
1: ولما انتهى عبد المجيد من قراءة البيتين قال له مباشرة: أنا أبي أغنيها. لكن فهد المساعد استغرب كثير من الطلب، لأن النص ما كان أغنية كاملة، كان مجرد خاطرة قصيرة جدا.
0: ورد عليه وقال:

0: إن الأغنية غير موجودة أصلاً وإن الموجود مجرد بيتين بس، لكن عبد المجيد كان مقتنع إن وراه هذيل البيتين مشروع أغنية ناجح، ووعد بأنه يرد له مرة ثانية.
1: وبالفعل في مساء اليوم نفسه اتلقى فهد اتصال، لكن هذه المرة ما كان عبد المجيد بس، كان معاه الملحن سهم، وهني بدت الورشة الحقيقية لصناعة الأغنية.
0: ويقول فهد إن الاثنين اطلبوا منه إنه يكمل النص، لكن كان يكرر باستمرار إن الفكرة انتهت وإن صورة شعرية اكتملت بس بهذول البيتين، وكان يشوف إن بعض الأفكار الجميلة لازم تبقى مختصرة حتى ما تفقد تأثيرها.
1: لكن عبد المجيد وسهم كانوا يشوفون شيء ثاني، كانوا مقتنعين إن الفكرة ما زالت في بدايتها وإن هناك مساحة كبيرة يمكن البناء عليها، وبدأ النقاش بين الثلاثة حول اتجاه الأغنية وشلون يتم تطويرها.
0: بدأ فهد ينسجم مع الفكرة أكثر وكتب يكفي إلى هنا وما قدر أقوله عليك أكثر.
1: ومن بيتين بس ولدت واحدة من أشهر الأغاني الخليجية، أغنية صارت من العلامات البارزة في مسيرة عبد المجيد عبد الله، وفي الوقت نفسه كانت علامة فارقة في مسيرة فهد المساعد.
0: والأهم إنها كانت سبب في عودتها مجدداً إلى كتابة الأغاني بعد ما كان ابتعد عنها فترة. لذلك لا يبالغ فهد المساعد لما يقول لو يوم أحد ما كانت مجرد أغنية ناجحة، بل كانت بداية مرحلة جديدة في حياته الفنية.
1: مستمعينا خلونا نسمع وياكم أغنية لا يوم أحد.

0: إذا كان هناك مستمعينا أمر يميز فهد المساعد عن كثير من الشعراء، فهو قدرته على صناعة فكرة كاملة من سؤال بسيط جدا، سؤال يمكن يمر في خاطر أي إنسان للحظات وبعدها يختفي، لكن الشاعر يشوفه من زاوية مختلفة ويحوله إلى أغنية.
1: وهذا الشيء تقريبا اللي صار في أغنية يوم مر اسمي اللي قدمها الفنان عبد المجيد عبد الله. فكرة الأغنية ما بدت من قصة حب كبيرة، لكن بدت من موقف درامي معقد، وبدت من فضول إنساني بسيط.
0: شو اللي يصير لما أحد يذكر اسمي قدام إنسان كان يوم قريب مني؟ هل يبتسم؟ هل يتغير؟ هل يتذكر؟ أم أنه يتظاهر بأن ما صار شيء أبد؟
1: هذه الأسئلة الصغيرة اللي شكلت روح الأغنية، ويمكن هذا هو السبب اللي خلى الجمهور يحبها، لأن كل شخص تقريبا مر في حياته بعلاقة انتهت، أو بصديق ابتعد، أو بإنسان صار جزء من الماضي.
0: في مثل هذه الحالات مستمعينا يبقى في سؤال ما نلقى له إجابة، شو اللي يقول عنا الناس بعد غيابنا؟ وشلون تكون ردة فعلهم لما يسمعون أسماءنا؟
1: ومن هذا الشعور بنى فهد المساعد الأغنية. ما قدم إجابة مباشرة، لكن خلى مساحة واسعة للخيال ولتساؤلات المستمع، وهذا الشيء اللي خلى الناس يحسون إن الأغنية تتكلم عنهم شخصيا.
0: ومع إحساس عبد المجيد عبد الله وأسلوبه الخاص في نقل المشاعر، وصلت الأغنية للجمهور بشكل مؤثر، وأصبحت واحدة من الأعمال المرتبطة باسم فهد المساعد في ذاكرة المستمع الخليجي. بكذي وصلنا معاكم مستمعينا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم ومع الشاعر فهد المساعد، ونكمل معاكم إن شاء الله في الحلقة الجاية وأيضا مع الشاعر فهد المساعد وأهم أعماله.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

خلف الكواليس. كنتم معنا ومع برنامج خلف الكواليس. إعداد شيخ الشطي ومريم العوضي. تقديم فاطمة الطباخ وعهد الخميس. تنفيذ محمد الكوت. خلف الكواليس للمخرج عبد العزيز الصايم.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم لقاء اليوم.
1: في لقاء اليوم نفتح معكم نافذة على التميز، نبحر في عقول شخصيات صنعت فروقا بمجالات متعددة، من العلوم والتكنولوجيا إلى الثقافة والفكر والتنمية وبناء الإنسان. نكشف كواليس النجاح، نستخلص الأسرار والخبرات في حوار يثري الفكر ويلامس الواقع.
0: لقاء اليوم. إعداد إبراهيم ماتقي، تقديم إبراهيم ماتقي، منال العمران، تنفيذ عباس الفهد. لقاء اليوم إخراج عبد العزيز البكر.
2: أهلاً وسهلاً فيكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا، حياكم الله معنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وتحديداً في هذه المحطة اللي دائماً تجمعنا على الخير، البرنامج العام وحلقة جديدة من برنامج لقاء اليوم. في عصر تتسابق فيه المعلومة بالزمن وتتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى برلمانات شعبية تصنع الحدث وتوجه الرأي العام، يصبح الإعلام ليس مجرد ناقل للخبر بل شريك أساسي في بناء الوعي ومحرك لعجلة التنمية المستدامة نحو رؤية كويت جديدة 2035. حول هذه المحاور وأكثر، ولقراءة المشهد الإعلامي الكويتي بين طموح التنمية وتحديات الفضاء الرقمي، يسعدنا أن يستضيف برنامجنا اليوم قامة إعلامية كويتية عربية بارزة، رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي ورئيس اتحاد العربي للإعلام والتنمية المستدامة ونائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للإعلام في الشرق الأوسط، الأستاذ فيصل خليفة صواق. حياك الله، أهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله أستاذ منال، شكرا لك على هذه المقدمة الطيبة والاستضافة الكريمة، بارك الله.
2: حياك الله، أهلا وسهلا. لما نتكلم عن كويت مستقبل، رؤية كويت المستقبل 2035، الإعلام المحلي هل ممكن أنه يتحول من ناقل رسمي، ناقل إحنا تعودنا عليه ينقل ومتابع للأخبار، إلى شريك حقيقي ومحرك أساسي لتحقيق رؤية كويت 2035؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا نتكلم اليوم عن الإعلام الإلكتروني في الدولة.
2: نعم.
3: فالإعلام الإلكتروني هو شريك أساسي للإعلام التقليدي وأيضا مؤسسات الدولة الرسمية، والإعلام الإلكتروني مع هذا الفضاء الواسع والمفتوح لجميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أصبح متاح لكل من لديه جهاز هاتف أو جهاز لوحي في مواقع التواصل الاجتماعي ويملك حساب إلكتروني. هنا يعني تكون المسؤولية ليس فقط على مؤسسة إعلامية، وإنما على كل من لديه حساب إلكتروني أو يتعامل أو يستخدم منصات التواصل الاجتماعي. دور الإعلام الإلكتروني في دعم مؤسسات الدولة هذا دور مهم وإيجابي ونعمل عليه طوال هذه السنوات، وبلا شك هو مكمل للإعلام التقليدي. ما نلغي وجود الإعلام التقليدي من صحافة ورقية وإذاعة وتلفزيون، وإنما جاء الإعلام الإلكتروني ليكمل هذا الدور الصحفي والإعلامي في دولة الكويت، وأيضا إيصال المعلومة بشكل إيجابي بعيدا عن التأويل، وأيضا بث بعض الإشاعات في مواقع التواصل، وندعم جميع ما منشآت الدولة وما تعمل عليه الدولة، بخصوصا في رؤية كويت 2035، وهذه الرؤية التي جاءت بقيادة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسيدي سمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم. ونحن نعمل على توجيهات القيادة السامية وأيضا توجيهات الحكومة في دعم مشاريع الدولة العامة.
2: نعم أستاذ فيصل، الإعلام الإلكتروني هناك العديد من المنصات الإعلامية اللي قاعد نشوفها، والتحدي ما بينهم كلهم خير وبركة وما شاء الله تبارك الرحمن، لكن هل الكل ينقل الخبر بمصداقية بحذافيره أم في شوية على قولتنا شوية بهارات وبروباغندا عشان أطلع أنا السبق وأكون الخبر سباق وأكون أنا سباق في نقل هذا الحدث؟
3: البهارات اللي تفضلتي فيها أستاذة منال ما هي من المحظورات في الإعلام الإلكتروني أو الصحافة بشكل عام، ولكن احنا لازم يعني نفضل بين شقين، شق اعلام مهني وشق صحافه يعني تدخليه تدخلت علينا من مواقع التواصل الاجتماعي من قبل حسابات يعني تعتبر وهميه قيد مرخصه لا تعمل وفق اجراءات الدوله داخل الكويت. لكن الاعلام الالكتروني المرخص وفق قانون 8/2016 داخل الدوله اللي يعمل على هذا القانون ويعمل بشكل مهني ودقيق، أعتقد بأن إعلام جيد ولا يوجد لديه أي ملاحظات من قبل مؤسسات طبعاً. الدولة أو طبعاً. من قبلنا إحنا كاتحاد نراقب ونتابع ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من إعلام وصحافة، وبالنهاية عندنا قانون يحاسب ويراقب ويعاقب، واحنا ما ندعم في توجهات العقاب، ولكن دائما القوانين في الدولة وضعت لعملية التنظيم حتى لا ندخل في متاهات الإشاعة ومتاهات عدم يعني التدقيق من قبل نشر الأخبار. مسؤولية الإعلام والمؤسسة الإعلامية ما هي فقط في نقل الخبر، احنا
2: بمصداقيته ايضا
3: بالضبط، فالمسؤولية علينا وطنية قبل ان تكون مهنية او إعلامية. الوطن اولى من نشر المعلومة او من السبق الصحفي، والمجتمع ايضا بالنسبة لنا يعني اهم من ان يكون هناك تسابق في نشر الاخبار. بالنهاية المجتمع مجتمعنا وابنائنا واهلنا وكلنا ابناء وطن واحد، فلذلك المسؤولية علينا تقع ذاتية ومن ثم وطنية.
2: أكيد طبعا، كونك رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني في دولة الكويت، ومثل ما تفضلت هناك العديد من المنصات اللي تتسابق في نشر الأخبار وعمل البروباغندا، وأن هي تسابق الجميع وأن تبي السبق الصحفي، هل يتم محاسبة هذه المنصات الإعلامية اللي تأجج الشارع العام لحدث معين لمشكلة معينة وتحاول أنها تكون مكان الإعلام الإلكتروني الحقيقي المعترف فيه في دولة الكويت؟
3: عندنا قانونين في الكويت، قانون الإعلام الإلكتروني 8/2016 وقانون الجرائم الإلكترونية اللي ما يسمى قانون تقنية المعلومات.
2: نعم.
3: قانون الإعلام الإلكتروني هذا اللي يطبق على وسائل الإعلامية المرخصة وفق رقم 8/2016، وتراقب وزارة الإعلام إدارة النشر الإلكتروني في الوزارة ما يتم تداوله وبثه من قبل هذه المؤسسات المرخصة، ويتم إحالتها لنيابة الإعلام حتى يتم أخذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المؤسسات إن كان هناك مخالفات قانونية. طبعا هذه إجراءات النيابة تأتي بعد التحقيقات وبعد التأكد من وجود مخالفة. أما قانون الجرائم الإلكترونية هذا يطبق على الأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي، وأغلب ما يتم بثه من إشاعات وأخبار أو تداول معلومات غير صحيحة هي من الحسابات الوهمية التي تدار في مواقع التواصل الاجتماعي، وإحنا يعني دورنا كاتحاد نتابع هذه الحسابات ويعني واتضح بأن هذه الحسابات أغلبها ليست من الكويت ولا من يعني دول.
2: المشكلة الناس تتابعها والناس
3: للأسف
2: تسمع وتقتنع
3: يعني الناس
2: كلمة.
3: دائما تبحث عن الممنوع مرغوب للأسف الشديد، لكن عليهم بعد مسؤولية. احنا ما نحمل الناس فقط، ما نحمل المؤسسات أو الدولة مسؤولية هذا الأمر، لا، المجتمع عليه مسؤولية عدم متابعة وتصديق كل ما يتم بث هذه من هذه الحسابات يعني المقرضة لإساءة للدولة وإساءة للمجتمع وإساءة لاسم الكويت بحد ذاته. وأغلب هذه الحسابات يعني تدار من خارج النطاق الخليجي ولديها أجندات معينة تعمل على طبعًا. بث الفتنة طبعًا. وبث الفرقة بين أبناء
2: الحمد لله الشعب الكويتي واعي وفاهم وعارف
3: طبعًا. وإحنا الآن أستاذ منال يعني إحنا في عالم السرعة وعالم التكنولوجيا، كل شيء مباح ومتاح أمامك في الموبايل،
2: صحيح.
3: من أجهزة تدقيق ورقابة وتفحيص للأخبار يعني في برامج وفي تطبيقات تفحص لك الصورة تأكدين من صحتها وتبحث لك عن المقطع المرئي إذا كان هذا صحيح ولا
2: أو مفبرك
3: بالAI بالضبط. فالحمد لله يعني التكنولوجيا مفيدة للناس، لكن كيفية استخدام هذه التكنولوجيا
2: هذه هي كيفية الاستخدام لما نقول ترشيد الطاقة وجودة التعليم حماية البيئة، هذه كلها مفردات التنمية المستدامة واللي كلنا عارفينها ونمشي عليها. ممكن عند البعض تكون أسامي أو مسميات شوية صعبة أو جافة
3: ثقيلة شوية
2: عند البعض. أكيد في آلية عملية معينة يتبعها الإعلام الإلكتروني الكويتي لإيصال هذه المفاهيم وشرحها بطريقة أبسط وأسهل للمواطن للاقتناع فيها وأنه يطبقها فعلا على أرض الواقع، ما تكون بس مجرد شعارات.
3: صحيح، احنا دائما في الإعلام الإلكتروني نأتي من باب العاطفة، نستعطف الناس في في في في في في حلالها،
2: والكويتيين رب قلبهم رشيش
3: عاطفيين بشكل كبير يعني. فلذلك دائما نقول ان ندعم توجهات الدولة ان كان في وزارة الكهرباء والماء من باهتمام هذا هذا هذا الشيء بتقليص يعني الصرف الكهربائي او المائي او الحفاظ على البيئه او حتى التزام بقوانين الدوله، هذا كله ياتي لصالح المجتمع ولا هو ضد المجتمع. لذلك احنا بطريقتنا الاعلاميه والصحفيه وايضا تقديم المحتوى الاعلامي حتى يصل للناس بشكل سلس وايجابي، ولا يكون يعني دائما الناس لا تقبل القضاءات الحكومية المباشرة وتكون صعبة عليهم
2: وايد.
3: يجي دورنا احنا هني كإعلام وكصحافة وكإعلاميين بشكل خاص نوصل هذه المعلومة بشكل سلس للمجتمع بعيدا عن القرارات الرسمية وقد قطلط مجلس الوزراء وهكذا، لا نأتي بطريقة كيفية نحافظ على هذا الوطن حتى نحافظ على حياتنا اليومية.
2: بالضبط. في من وجهة نظرك كونك رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي، هل هناك فجوة ما بين التنسيق ما بين مؤسسات الدولة الرسمية والمنصات الإعلامية في إبراز مشاريع الكويت العظمى المستقبلية؟
3: والله سؤال جوهري بصراحة، ونعم في فجوة كبيرة بين هذه المؤسسات ومؤسسات الدولة. عدم التواصل الحكومي مع هذه الجهات يعني يعطي طابع عدم اهتمام لهذا الإعلام الإلكتروني، الإعلام الرقمي، الإعلام المسيطر في العالم بشكل كامل وليس في الكويت وحده. عدم التواصل مع هذه الجهات. احنا عندنا في الكويت للأسف بعض الجهات لم تفعل بشكل صحيح ولم تأخذ يعني حقيتها في التعامل مع الإعلام، مثل مركز التواصل الحكومي. هذا المركز مهم جدا. فلذلك عدم الاهتمام من قبل الحكومة والمسؤولين بهذا المركز وتواصل هذا المركز مع المؤسسات الإعلامية وأصحاب التراخيص الإعلامية للدعم المعنوي. الناس ما تبحث فقط عن المادة أو طبعًا. الدعم المالي، وإنما هناك دعم معنوي يحتاج إلى تمكين هذول الشباب الكويتيين. الشاب الكويتي يحتاج إلى تمكين، وإحنا الحمد لله عندنا طاقات وشباب عندهم إمكانية لخدمة بلدهم من غير أي مقابل، وإنما بعمل تطوعي يخدمون فيه البلد حبا في هذه الأرض. فلذلك هم يحتاجون فقط الاهتمام الحكومي والتمكين لهم حتى يقدم للدولة شيء مفيد يخدم فيه بلده وأبناء مجتمعه.
2: نعم. الأستاذ فيصل صواق، رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي.
3: نعم.
2: ورئيس الاتحاد العربي للإعلام والتنمية المستدامة. من وجهة نظرك رئيس الاتحادين، هل في شح عندك بالكوادر المتخصصة بالإعلام بالوطن العربي؟ كويتي ووطن عربي؟
3: لا أبدا، قلت لي كان الكوادر الكويتية والوطن العربي والخليجية متوفرة بشكل كبير ولديهم القدرة وإمكانيات كبيرة وأصحاب شهادات، وبعيد عن الشهادة الأكاديمية أصحاب خبرة. مواقع التواصل الاجتماعي جعلت للناس خبرة في التعامل مع هذه التطبيقات ومع هذه الجهات. فلذلك لا يوجد أي شح لوجود هذه الكوادر، ولكن مثل ما قلت لك وأكد لك بأن عدم تمكينهم وعدم الاهتمام الحكومي في هذه الطاقات إن كان في الكويت أو في
2: مادي ولا معنوي،
3: والله الاثنين بالأمانة. بعض المؤسسات تحتاج إلى مادي حتى يعني تقدر تقدم شيء، ولكن والبعض لا يحتاج مادة، يحتاج هو يعني يكون فردي وليس مؤسسة. فلذلك يحتاج التمكين الحكومي مكن هذا الشخص، ولا يكون التمكين لفئة معينة من المجتمع. ترى الواحد يحس في تقصير.
2: بالضبط.
3: فلذلك الإعلاميين الكويتيين والإعلاميين الخليجيين والإعلاميين في الوطن العربي، وأنا تعاملت مع كثير من مؤسسات إعلامية في الوطن العربي، وبصراحة يعني خصوصا دولة الكويت اللي يعني نتمنى تكون في أفضل منابر العالم العربي والدولي، هناك تقصير من قبل الجهاز الرسمي في الدولة من جهة الإعلامية في إيصال بعض المعلومات الكويتية للوطن العربي حتى يطلع على أهداف الكويت ومشاريع الكويت الحديثة. للأسف لازالت الكويت، هذا ما مو هو للأسف لكن أمر جيد، أمانة مجلة العربي لازالت هي المسيطرة في عفوا الوطن العربي.
2: زين بس نوقف شويه، يمكن انا اخالفك الراي شويه، اتحيز لمؤسستي الاعلاميه.
3: نعم.
2: وزاره الاعلام مو مقصره، يعني تلفزيون الدوله واذاعه الدوله الرسميه بايصال رؤيه الكويت واللقاءات التلفزيونيه والمشاريع الكبرى اللي تنعرض من قبل مؤسسين متخصصين يجون يتكلمون عن هذا الموضوع.
3: أنا ما راح أدخل معاك في جدال بعد تلفزيون
2: الكويت. ما راح أدخل جدال، إحنا قاعدين ندردش عادي.
3: الكويت يعني دائما بما أني ابن هذا الوطن ومن محبين وزارة الإعلام ومحبين هذه المهنة، لا ما راح أقلل من قيمة الوزارة وما يقومون فيه القيادة في وزارة الإعلام أمانة، إن كان من الوزير إلى أقل موظف يعمل ليل نهار في خدمة الكويت لإيصال صوتها عالميا ودوليا. لكن في نقاط ضعف عندنا أمانة في الإعلام، نحتاج إلى تقوية هذا هذا
2: كوادر إعلامية،
3: لا مو كوادر إعلامية، رسائل إعلامية تصل إلى إلى إلى إلى العالم العربي. مراكز إعلامية كويتية في الوطن العربي مو موجودة، مراكز يعني مثل مكاتب للإعلام الخارجي.
2: نعم.
3: ملغية للأسف، صار لها سنوات. التواصل مع الإعلاميين العرب في عدة أماكن ومناطق ومؤتمرات ويعني احتفاليات مو موجود الكويتي في هذه الأماكن. شنو السبب؟ السبب عدم تواصل مع الجهات المعنية في الدولة لإيصال الصوت الكويتي لهذه الجهات.
2: نعم أستاذ فيصل، كونك صاحب بصمة ومنصب قيادي إعلامي في هذا الملف، ما هي الخطة العملية أو المبادرات اللي يقدمها الاتحاد الإعلامي الكويتي؟
3: احنا في الكويت دائما عندنا يعني نعمل على عدة نقاط. عندنا لجان إلكترونية، لجان تحت هذا الاتحاد تعمل على حماية المجتمع من الشائعات وبث الفرقة داخل أبناء المجتمع. نعمل على حماية الطفل من التعامل مع الألعاب الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الهواتف الذكية أو العالم الافتراضي.
2: نعم.
3: عندنا لجنة اسمها الأمن السبراني لحماية المجتمع من الاختراق الأمني للحسابات البنكية وأيضا الحسابات الفردية لمواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني بشكل كامل. يرأسها أخونا محمد الرشيدي موظف في وزارة الإعلام، حتى
2: نعم.
3: ما نكون ضد وزارة الإعلام، إحنا ندعم موظفين وزارة الإعلام. فالإعلام الاتحاد يقوم على دورات عدة أمانة ويتواصل مع مؤسسات قطاع خاص لدعم الإعلاميين الشباب الجدد في هذا المجال، وخصوصا صانعي المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي ومن يقدم خدمة وطنية في هذا المجال بشكل مهني. احنا نقوم في دعمه اعلاميا وابرازه للمجتمع حتى يعني يمكنونا تمكن الدولة والحكومة في هذا المجال.
2: هل كل اعلامي اعلامي؟
3: لا طبعا، لا احنا عندنا مشكلة كبيرة بموضوع الإعلام هذه.
2: يعني للأسف سألتك هل كل إعلامي إعلامي؟
3: بعض الأشخاص اعتقد بأنه إعلامي واعتقد بأنه صحفي بسبب وجود حساب إلكتروني أو حساب في موقع إكس عنده 10,000 متابع، اعتقد بأنه هو إعلامي. وهذا الخطأ الكبير اللي قاعد نعيشه في الدولة. كلمة إعلامي وكلمة صحفي المفترض تطلع من جهات رسمية مثل جمعية الصحفيين الكويتية، نقدم لهم كل التقدير والاحترام، هي من تعطي الأحقية للصحفي. جمعي اتحاد الإعلام الإلكتروني يستطيع من خلال تواصله مع الجهات الرسمية في الدولة أيضا تعطي هذا المسمى، وأيضا جمعية الإعلام والاتصال الكويتية لديها الحق بأيضا تسمي المسميات بحقيقتها، الإعلامي والمصور والمخرج، هذه كلها مسميات عندكم في وزارة الإعلام أعتقد قائمة وبشكل رسمي.
2: نعم.
3: ما يصير واحد والله عنده حساب في تويتر أو إكس أو حساب
2: أو أي موقع أو برنامج من التواصل الاجتماعي كتب لك الإعلامي أو الإعلامي،
3: وهذه مشكلة كبيرة. وإحنا أيضا بعد إحنا مو عنصريين، ولكن ما يصير أنا شخص غير كويتي وأكتب أنا إعلامي وأتكلم اللهجة الكويتية وألبس اللبس الكويتي وأطلع للناس في الخليج ويعتقدون بأني كويتي الهوية وأسيء لأبناء المجتمع الخليجي للأسف الشديد ويعتقدون أن هذا كويتي. وللأسف هذا الدور تقوم فيه عليه بعض الجهات الحكومية بمساندة المنظمات المهنية مثل الاتحاد ومثل الجمعيات نفع العام.
2: نعم. الأستاذ فيصل خليفة صواغ رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي ورئيس الاتحاد العربي للإعلام والتنمية المستدامة ونائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للإعلام في الشرق الأوسط، حديث معك ممتع جدا، ونطلع فاصل قصير ونكمل موضوعنا.
3: توكل على الله.
1: وجوه تلهم، عقول تفكر، تجارب تغير مجرى الحياة. أنتم تستمعون إلى لقاء اليوم. لقاء اليوم مساحة نقترب فيها من الآخرين، نتعلم منهم، نستفيد من خبراتهم لنصنع معا وعيا لمستقبل

0: أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية مستمعينا الأحباء وين ما كنتوا، وللحديث بقية مع ضيفي الكريم رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي ورئيس الاتحاد العربي للإعلام والتنمية المستدامة ونائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للإعلام في الشرق الأوسط الأستاذ فيصل خليفة صواق. حياك الله معنا من جديد.
1: حياك الله.
0: أهلا وسهلا. الإعلام الكويتي، الشارع الكويتي نشط جدا. نعم. ما شاء الله عليهم ومؤثرين سياسيين، أي حدث تلاقيهم بالدواوين، كلهم صاروا محللين سياسيين والكل يتكلم، لكن في دور أساسي حق الإعلام الإلكتروني. هل نجح الإعلام الإلكتروني الكويتي في برامج ومنصات التواصل الاجتماعي إنه يسحب ينقل المعلومة بصورة صحيحة للمواطن، وخصوصا المواضيع اللي تهم الشارع الكويتي؟ نقدر نقول إنه ما بيقول سحب البساط من الإعلام التقليدي، لكن هل قطة مكان الإعلام التقليدي؟ في ناس وايد يقول لك أنا ماني فاضي أقعد أبطل تلفزيون ولا أبطل راديو، التليفون عندي وين ما كنت حتى وأنا بوسط البحر.
1: صحيح، هذا ما في شيء اسمه والله سحب البساط أو ألغى الإعلام التقليدي. أمانة لا زال التلفزيون في مكانته، يعني أضعف الإيمان البارح في مباريات كأس العالم كل العالم أمام شاشات التلفزيونات. الأحداث الأخيرة اللي حاصلة من عدوان غاشم على بلادي وعلى أوطاننا على خليجي بسبب، والناس كلها جالسة في التلفزيونات تتابع الأحداث، ما في شيء ألغى شيء آخر. ولذلك لكن شو نقول، الإعلام الإلكتروني سريع بإيصال المعلومة، سريع بإيصال الرسالة الإعلامية.
0: فعلا
1: عالم مفتوح.
0: فعلا
1: في أمريكا 3 دقائق تكون عندك الخبر هنا مع اختلاف التوقيت واختلاف الأزمان.
0: صحيح.
1: فهو مساند للإعلام التقليدي، بالعكس حلوة الجديدة الواحد يمسكها ويقراها تراها
0: جميلة يعني جدا، الصبح مع فريان القهوة عجيبة.
1: فالإعلام سلاح ذو حدين، أمانة استخدامه خطر وعدم استخدامه أخطر. احنا المفروض نكون واعين في استخدام هذه الوسائل الإعلامية، ويعني لو نلاحظ بعد الإعلام التقليدي اتجه كل الإعلام الإلكتروني.
0: صحيح.
1: كل القنوات الإخبارية وكل
0: عندها منصاتها الخاصة. صحيح.
1: الصحف الورقية اتجهت إلى الإعلام الإلكتروني. صحيح. حتى يعني تشارك الحداثة في إيصال الصحافة والإعلام بشكل مباشر للمجتمعات العربية.
0: نعم. منصات الإعلام الإلكتروني والإعلام التقليدي يوجه الشارع بالصورة الصحيحة بمواضيع تهم المواطن الكويتي وتهم المقيم أيضا. المنصات الثانية، برامج التواصل الثانية، هل من وجهة نظرك هي اللي تقود الشارع وتوجه سياسيا سووا كذي لا تسوون كذي انتبهوا ودري بالكم؟ وايد شفنا أحداث صارت أجدة الشارع الكويتي من خلال برامج التواصل الاجتماعي.
1: صحيح، هذا أعتقد أنا في السابق، أما الوقت الحالي لا، ما في توجيه الشارع سياسيا. سابقا
0: القانون.
1: نعم طبعا، القانون
0: تطبيق القانون،
1: الناس يعني تفهمت وجود هذه القوانين وكانت حديثة بالنسبة لنا في الكويت، وأيضا كثير من الدول العربية ما كانوا يملكون قانون ينظم ويعاقب منصات التواصل، مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي. كثير من الدول ألقت حسابات إلكترونية لأفراد ومؤسسات إعلامية بعدم تداولها داخل نطاق الدولة، وأيضا الكويت اتجهت بهذا الاتجاه، وأنا من الداعمين بأمانة بهذا التوجه، بعيدا عن موضوع الحق الدستوري في التعامل مع العالم الإلكتروني والمفتوح. لا، هناك حدود وهناك ضوابط ما يمكن أن نتنازل عنها عشان والله سبق صحفي أو مشاهدات في إحدى المواقع أو تعليقات لأني والله أسيء لدولة ولا أسيء لفرد ولا أسيء لمؤسسة، هذا أمر مرفوض ولا نقبل فيه. هناك حدود نلتزم فيها وضوابط نعمل عليها. أنا أتكلم بشكل مهني، ولكن الحسابات الغير مهنية اللي تمثل أفراد وأشخاص وشخصيات تعتبر وهمية بالنسبة لي، تدار من خارج الكويت وتدار من قبل منظمات تريد يعني التشكيك
0: زعزعة الأمن والتشكيك
1: الأمن داخلي في الكويت، هذه اللي الواحد المفروض يكون يعني
0: حذر
1: بالضبط التعامل مع هذه المنصات بحذر وخوف، وأيضا المعلومات ما يمكن أتداولها بشكل سريع مع أهلي في جروب الواتساب.
0: ما أعطي مجال بنشر معلوماتهم من الدويدي
1: بالضبط، يعني الواتساب خطر، التليجرام أخطر، هناك مواقع يعني شيء أخطر من شيء. فلذلك الرغابة الذاتية هي المسؤولة عن عدم هدم أوطاننا وهدم أكيد. مجتمعاتنا
0: أكيد. الكويتية. أستاذ فيصل، في ظل الظروف اللي احنا قاعدين نمر فيها بالمنطقة بالكويت في منطقة الخليج وخلنا نقول بالعالم أجمع، الكل قاعد يتضرر من هذه الأزمة الحالية، هناك استغلال من بعض المنصات ومن بعض البرامج بنشر الإشاعات والرعب والخوف والأخبار المفبركة والأمور كثيرة. شنو النصيحة الأخيرة اللي تقدمها لمستمعين إذاعة الكويت في هذا الموضوع؟
1: طبعا احنا في الكويت الحين نعيش حالة حرب أمانة، فحالة الحرب يجب علينا احنا كمسؤولين إعلاميين نكون مسؤولين عن ما يتم بثه ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، والمسؤولية مشتركة ما بين مدنيين وعسكر وقيادة سياسية. ما والله نقول بس العسكري هو يدافع عن البلد، لا، انت عليك مسؤولية الدفاع عن الوطن بإيقاف الإشاعة، بعدم تصوير الأماكن الحساسة، بعدم بث ما يتم من العدوان الغاشم الإيراني على بلدي من استهدافات مدنية واستهدافات لمنشآت حيوية، هذا كله يساعد العدو في المزيد من الاستهدافات. لذلك علينا التزام بالقواعد الأساسية التي تضعها لنا الدولة ممثلة بوزارة الدفاع وممثلة بوزارة الداخلية والجهات المعنية، ونلتزم بما جاء ونحفظ بلدنا من أي محاولات لبث الفتنة داخليا بسبب هذا الهجوم الإيراني على الكويت ودول الخليج. نسأل الله لنا ولكم السلامة الدائمة وأن يحفظ بلدنا وبلدان خليجنا إن شاء الله من كل شر، وأن تزول هذه الغمة غريبا بإذن الله، وأن يحفظ قيادتنا الحكيمة ويحفظ أبناء الشعب الكويتي بشكل كامل.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. أستاذ فيصل خليفة الصواق، رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي ورئيس الاتحاد العربي للإعلام والتنمية المستدامة ونائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للإعلام في الشرق الأوسط، شكرا على قبولك الدعوة وشكرا على إترائك برنامج لقاء اليوم بحلقة مميزة جميلة جدا عن الإعلام الإلكتروني الكويتي.
1: شكرا لك أنت أستاذة منال على هذه الاستضافة وعلى الكلام الطيب وعلى الدقائق اللي منحتيني إياها للتعبير عن ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي وإيصال أيضا صوتنا كإعلاميين مهتمين في الإعلام الإلكتروني. ودائما نقول إحنا الإعلام التقليدي والإعلام الإلكتروني هو إعلام

0: واحد،
1: عينين براس واحدة
0: في خدمة الكويت وخدمة الوطن.
1: في ختام هذا حوارنا الممتع والعميق مستمعينا الكرام، نصل إلى قناعة راسخة بكل تأكيد بأن الإعلام الرقمي قوة حقيقية، إذا أحسننا توجيهها بالوعي والمسؤولية الوطنية ستكون أكبر دافع للنهضة لكويتنا الغالية وتحقيق أهدافنا التنموية. وصلت وياكم لختام حلقتنا اليوم بالبرنامج لقاء اليوم.

0: وصلنا لختام حلقتنا. مر الوقت سريعا برفقة العقول الملهمة، لكن الأثر والمعرفة يظلان ممتدين. إلى اللقاء.
1: تقبلوا تحيات فريق العمل: إبراهيم ماتقي، منال العمران، عباس الفهد، لقاء اليوم للمخرج عبد العزيز البكر.

0: هنا الكويت، الساعة الآن 10 مساء. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى عرض لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تنهار قبيل إعلان إدارته عن تفاصيل عقوبات اقتصادية جديدة على طهران. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن بلاده ستبدأ هجوما ماليا على إيران هو الأضخم من نوعه على الإطلاق. باكستان تعلن توجه قائد الجيش إلى إيران اليوم لبحث سبل تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء هجمات متفرقة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. لبنان يعلن مقتل شخصين جراء غارات وتصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان. أوكرانيا تستضيف اجتماعا لكبار داعميها الأوروبيين للحصول على معدات دفاع جوي وزيادة الضغط على روسيا. وموسكو تتهم الغرب بتوسيع نطاق المواجهة مع أوكرانيا وسط تصاعد الدعم العسكري الأوروبي لكييف. هذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في الساعة 9:47 صباحا، وأدنى مستوى للجزر في الساعة 2:36 بعد منتصف الليل. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 36، أم المرادم وجزيرة جارو 34، جالاللياح 31، الوفرة 30، وفي النويصيب 32 درجة مئوية. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 48، الوفرة 47، جالاللياح 48، النواصيب 44، أم المرادم 41، وجزيرة جارو 39 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في الساعة 5:21 بمشيئة الله تعالى. نهاية الموجز.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: ليالي الإذاعة

مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، أيضا عندنا أخبار منوعة، وأيضا عندنا

0: فقرات متنوعة ومميزة بتميز فريق الإعداد يعطيهم العافية. وفي البداية أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساء الخير شاهة، مساء الخير مستمعين، وحياكم الله في هذه الساعة على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت، برنامج ليالي الإذاعة من الأحد للخميس. إحنا معاكم، حياكم الله.

0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي ومحدثتكم شاه اسكندر،
1: وهذه تحيات فريق الإعداد حنان بهبهاني وحنين الطراروة.
0: ويمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة،
1: وأيضا يمسي عليكم بالخير مشعل قحطاني من الهندسة الإذاعية.
0: وتحييكم من التنفيذ على الهواء سارة الفرج.
1: وهذه تحيات معطرة مساء عليكم بالخير بخرجنا مشعل عميرة.
2: ليالي الإذاعة
3: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، ومثل ما عودناكم في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول موضوع راح نتكلم فيه وندردش فيه أنا وزميلي راشد عن يعني الزواج، عن الطلاق، عن تدخل الأهل في الزواج. هل في بعض الأحيان الواحد يستشير أهله، والبعض يروح مثلا لمكاتب استشارية يعني يستشير المكاتب، البعض يقول لك أنا ما بيدخل أحد بحياتي الزوجية، يعني كل هذا وأكثر راح ندردش فيه أنا وراشد. وأيضا عندنا فقرة أخرى من فقرات برنامج ليالي الإذاعة، هي فقرة أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. وأيضا عندنا فقرة أخبار فنية راح نتكلم عن الفن حول العالم.
1: بالتأكيد فقرات متنوعة شاهة في هذا المساء، ناهيك عن فقرتنا الثابتة معانا من الأحد للخميس وهي فقرة فايدة طبية، يطلع علينا دكتور متخصص في مجال معين ويتحدث في مشكلة صحية ويقطع الشك باليقين. احنا نأكد ونثبت هذا الموضوع من خلال هذا التخصص، قد يكون أحد المستمعين نتمنى السلامة للجميع ولكن يعاني من هذه المشكلة الصحية، فتأتي الإجابة مباشرة من الدكتور المختص في هذه الفقرة الثابتة معنا، الفقرة التسجيلية. وأيضا ضيفتنا المميزة منورتنا اليوم بالستيديو، نرحب فيها بالتأكيد، ختامها مسك معاها، نتطرق إلى مواضيع مختلفة ومتنوعة في الأمور التي طرحتيها في البداية وهي العلاقات الزوجية والأهل والمقبلين على الزواج. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله، لكن اليوم راح نأخذ نصائح قانونية بالتأكيد مع ضيفتنا هذا المساء. حياكم الله معنا في برنامجكم ليالي الإذاعة.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم برنامجكم ليالي الإذاعة. نرحب بكل من انضم إلينا بهذه اللحظة وهذه الساعة معاكم على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت. أهلا مرحبا فيكم. مثل ما ذكرنا قبل شوي فقرات متنوعة ومتجددة بالتأكيد في برنامجكم اليومي من الأحد إلى الخميس. شاهد يمكن مساحتنا الحوارية راح نتكلم فيها اليوم عن تدخل الأهل، عن تدخل الأسرة، الزوج والزوجة، حديثي الزواج، هل فعلا كل مشكلة يجب أن تنقل إلى الأهل، إلى الأم، إلى الأب، سواء من طرف الزوج أو من طرف الزوجة، خصوصا يعني اليوم الحياة الزوجية نتزوج مبكرا يعني ويقع في مشكلة معينة تجديدنا مباشرة تذهب مثلا الأغلب يتجه إلى الأم أو الأب إن كانت المرأة، أو الرجل يذهب إلى الأم أو الأب أو الأخ الأكبر ويشرح له هذه المشكلة. يا ترى البعض يتفق والبعض يختلف في هذه الأمور؟ البعض يقول لك والله مشكلة بسيطة حلوها بينكم، مو بالضرورة الأهل يعرفون كل شيء. والبعض يقول إذا والله مشكلة كبيرة تحتاج تدخل الأسرة، معناته أن لازم إحنا نقيم هذا الموضوع، الزوج والزوجة، هل هذا يحتاج تدخل الأسرة أو لا، وبالتالي تتدخل الأسرة. طيب إذا تدخلت الأسرة، هل تذهب الأسرة وتجنح إلى الحل والسلم في هذا الموضوع، أم الأسر والله يبقى بيت أبوك موجود، متى ما عجبك الوضع تعالي بيتك موجود. هذا الأمر يعزز عند المرأة الانفصال؟ هل هذا الأمر يعزز عند المرأة أن أنا والله وراي ظهر؟ هل هذا الأمر يعزز عند المرأة أن والله لا كل ما صارت مشكلة أروح أقول حق أبوي وهو يتدخل؟ يعني في خلاف كبير في هذا الموضوع.
1: أكيد طبعا راشد، والبعض يقول لك يعني الحين المقبلين على الزواج يدشون دورات معينة. على فكرة المرأة والرجل قاعدين يروحون يستشيرون مكاتب وأيضا يدشون دورات ما قبل الزواج. ممكن البعض يكون يعني في أعمار صغيرة، في ناس يتزوجون بأعمار صغيرة راشد، ممكن مو عارفين، ومثلا أمهم وأبوهم يكونون كبار بالسن فما راح يعلمونهم عدل، أو مثلا مو فاضيين لهم، فعشان كذي تلاقيهم المقبلين على زواج يدشون دورات. وأيضا البعض يقول لك لا أنا ما أدخل أهلي نهائيا يعني بعلاقتي مع زوجي نهائيا، إلا إذا في شيء شايد، إلا يعني وصلوا مرحلة يعني مرحلة خطيرة، مرحلة الطلاق لا سمح الله، هني ممكن يعني يدخلون أحد كبير بالعائلة، لكن مو على أدنات الدون على قولتنا ندخل الأهل.
0: والله شوفي مسألة الدورات ما قبل الزواج، يعني أعتقد البيت هو الأساس في هذه العملية، هو الأساس في هذه التهيئة. يعني اليوم المدارس تعلم يعني في مواد معينة ما يتعلق بالرجل وما يتعلق بالمرأة يتعلمها، لكن العملية الحياتية والتعامل يتعلمها من البيت. قد يكون البعض يعني يأخذ معاه هذه العقد اللي في المنزل موجودة لا سمح الله وينقلها إلى بيت الجديد. البعض يقول أنا والله ساكن البيت العود، البعض يقول لا والله اسكن برا واستقل في حياتك، الاستقلالية حلوة ممتازة. يعني في ظروف كثيرة محيطة حول هذا الزواج يجب أن تحتاط منها قبل الزواج وتنتبه لها.
1: صح.
0: هل هناك ناس أيضا تضع شروط وقت الملكة، يقول والله أنا أشترط كذا وكذا وكذا وكذا، وهي تضع شروطها كذا وكذا. اليوم أيضا الجيل المقبل على الزواج جيل مختلف تماما، اهتماماته مختلفة تختلف عن اهتمامات الأم والأب. يعني في فرق كبير 20-30-25 سنة أيا كان الأب والأم والفرق بينهم وبين أبنائهم، لكن اهتمامات الأم والأب في تلك الفترة تختلف اهتمامات التسعينات عن 2000 عن 2010. اليوم ما شاء الله نتكلم اليوم وليد 2000 أعمارهم 26 سنة، منهم متزوج في منهم مقبل على الزواج. الناس اليوم 2005 مواليدهم أعمارهم 21 سنة قد يكون أيضا مقبلين على الزواج، 2006-2007. فهذا الجيل ما يطلق عليه جيل زد، تحديدا حد الدول العلماء أو الباحثين والدارسين في هذا المجال هو جيل زد. جيل زد هذا يهتم دائما في الأمور الافتراضية وأمور الإلكترونية،
1: لأن هم مواليد الآيباد يسمونهم بعد
0: بالضبط
1: الألعاب الإلكترونية.
0: نعم. هذا الجيل عنده اهتمامات مختلفة تماما، فعملية الجلسة الشرعية كذلك قبل الزواج، عملية الأخذ والعطاء ما بين المقبلين على الزواج مهمة جدا. هذه الأمور والرؤية الشرعية، يعني لا يحضرني الحديث النبوي، ولكن يعني أيضا هناك قاعدة دينية في هذا الجانب، أن الرؤية الشرعية أكيد هذه الرؤية الشرعية لها علاقة في الانطباع الأول، في الكيمياء الأولية بين الطرفين، الأخذ والعطاء مع وجود محرم موجود معاهم، يسولفون يتحدثون مع بعض، يتكلمون يعرفون أفكار بعض، يناسبون بعض ما يناسبون بعض، يضعون قواعدهم من البداية. والله انا مدخولي المادي كذا، مدخول المادي كذا، يبغون يتشاركون، لا والله هو يبي يشيل الموضوع،
1: يعني يتفقون من البدايه،
0: يعني حتى لا نتعرض الى مطبات. احنا في النهايه انت تبي تتزوج وراح تتكلف وهي راح تتكلف ايضا، ويعني منفصل ومنفصله بالقانون او بالمجتمع نوعا ما. والله في ايضا نظره مجتمعيه موجوده، يعني خلينا نكون واضحين وصريحين في هذا الجانب، هناك نظره مجتمعيه لكن لا تقلل من قيمتها ولا تقلل من قيمته. من سبق له الجواز وما توفي، يعني من سبق له الزواج ولم يوفق في هذا الجانب، فأعتقد أنه قسمه ونصيب بالدرجة الأولى، لكن مو معناته أنه تقف في الحياة، لا ممكن الله كاتب الأفضل والأحسن والأحسن. عموما هذا الموضوع شائك وطويل وأشبع بحثا ودراسة في هذا الجانب، لكن إحنا بيومنا راح ننهي هذا الموضوع إن شاء الله ونتحدث فيه مع ضيفتنا في ختام هذه الحلقة. راح ننطلق معك مع أعتقد أخبار الديرة شاهد
1: أكيد.
0: مع مستمعين الكرام عندنا هالفاصل ونرجع لكم.
2: عبالك بتزود بس كذي ببلاش، أظل لو تسمع اللي بطلبه تنحاش، عبالك بتزود بس كذي ببلاش.

سيارة ويا صبي وبتعلمني كم باليوم ربح الكاش وبتعلمني

0: اكسر وانت يمك هالكثر برميت اكسر وانت يمك هالكثر برميت
1: كذي دمك خفيف مصيبة ما ادري شلون بديت اشعر بانك احلى ما في الكون كذي دمك خفيف مصيبة ما ادري

اي والله ليش تغلي يعني، وليش الشروط اللي ما لها معنى ولا لها داعي؟ في النهايه اقتنعت يعني، احنا نتكلم عنه بالضبط هذا السكتش الجميل ورحمه الله عليه الفنان القدير عبد الحسين عبد الرضا، وكذلك لها طولة العمر الصحة العافيه الفنانه القديره سعاد عبد الله. وهذا السكتش الجميل اللي اتى بهذه المحاوره بين الطرفين بشكل ممتع وكوميدي ان صح التعبير.

0: سياق شعري نصي أجمل حقيقة، ولكن يأتي بالتفاوض. ها نقعد مع بعض نتكلم مع بعض، أنا شنو ظروفي أنت شنو ظروفك، ونتكلم في هذا الأمور. فهذا يعني خير دليل. شكرا مخرجنا على هالاختيار الطيب. نروح وين؟
1: أخبار الديرة.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة، ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرة أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت. وأول خبر عندنا عن فتح باب البعثات الداخلية لخريجي الثانوية الإنجليزية.
1: أعلنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة فتح باب التقديم على خطة البعثات الداخلية لخريجي الثانوية الإنجليزية للعام الدراسي 2026 و2027،
0: والتقديم يبدأ من اليوم ويستمر ل 30 أغسطس الجاري، ويشمل الكويتيين وأبناء الدبلوماسيين وذوي الاحتياجات الخاصة.
1: وكذلك التسجيل يكون إلكتروني عن طريق الموقع الرسمي لمجلس الجامعات الخاصة، مع التأكيد أن الطلبات التي تقدم خارج الفترة المحددة ما راح يتم استقبالها يا شهر.
0: خبرنا الثاني عن انخفاض التعديات والإزالات الطوعية في مختلف مناطق الكويت.
1: كشفت بلدية الكويت عن تراجع ملحوظ في نسبة المخالفات والتعديات بمختلف المناطق مقارنة بالفترات السابقة، مع ارتفاع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع.
0: وأوضحت البلدية أن غالبية عمليات إزالة التعديات أصبحت تتم بشكل طوعي من قبل المخالفين من دون الحاجة إلى تدخل فرق البلدية.
1: ويأتي ذلك ضمن جهود متابعة حملات الإزالة وتوحيد العمل الميداني والرقابي، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتذليل المعوقات خلال هذه المرحلة المقبلة. شكرا للمواطنين والمقيمين اللي قاموا بالتعامل والتعاضد مع زملائهم وأبنائهم وبناتهم من بلدية الكويت مع هذا القرار، والكل تعاون الأمانة. وأبدأ التشجيع اليوم، هذا يشيل الشجر، يشيل السياج، يقلل الارتفاع المتر والمتر ونص، والتزم بهذه الأمور. أيضا الجار تشجع والثاني تشجع، وتلاقين الجميع كله تعاضد مع هذا الموضوع. فهذا شيء إيجابي جدا أن الجميع يحترم هذه القوانين ويحترم قوانين الدولة، بل ويطبقها بنفسه قبل أن تأتي المخالفة. شكرا للمواطنين والمقيمين، والشكر موصول لبلدية الكويت.

0: خبرنا الثالث والأخير عن حديقة الشهيد، تطلق عرض وطني غنائي للطلبة.
1: أعلنت حديقة الشهيد بالتعاون مع وزارة التربية عن فتح باب المشاركة للطالبات من المرحلتين المتوسطة والثانوية في عرض وطني غنائي احتفالا بالصفوف الأمامية وتقديرا لعطائهم الوطني.
0: وأوضحت أن التسجيل مستمر إلكترونيا حتى 10 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن التسجيل ما يعني القبول النهائي، إذ راح يتم اختيار المشاركات وفق معايير محددة. والدعوة موجهة لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، بنين وبنات، والتسجيل يتم إلكترونيا. نقول كل التوفيق لهم إن شاء الله، وللأمانة مشاركة وطنية جميلة، نتمنى لهم التوفيق. طبعا هذه كانت فقرتنا لأخبار ديرتنا الحبيبة الكويت، خلكم معنا.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرتنا الثانية، هي فقرة أخبار فنية، وراح نتكلم عن أخبار الفن حول العالم. خبرنا الأول عن الفنانة أصالة نصري ترجع لمسارح دمشق بعد 15 سنة.
1: إذن بعد غياب دام حوالي 15 سنة عن المسارح السورية تحديدا، تستعد المطربة أصالة نصري أنها تعود مرة أخرى وتقف من جديد أمام جمهورها في دمشق من خلال حفلتين غنائية يوم 17 و19 سبتمبر المقبل.
0: طبعا الحفلات بيكونون برعاية وزارة الثقافة ونقابة الفنانين السوريين بعنوان عودة الأصالة، والعودة هذه تعتبر من أبرز الأحداث الفنية، خصوصا مع طول فترة غياب أصالة عن مسارح بلدها. خبرنا الثاني عن الفنانة منى شلبي تنتهي من تصوير عنبر الموت.
1: إذن منى شلبي انتهت هذه الفنانة المميزة المصرية من تصوير مسلسلها الجديد عنبر الموت، واللي من المقرر عرضه تقريبا، والعمل يتكون من 12 حلقة.
0: المسلسل دراما تشويقية مستوحاة من قضية حقيقية وقعت في الإسكندرية بنهاية التسعينات، تدور أحداثها حول ممرضة تتهم بالتورط في قتل عدد من المرضى داخل المستشفى، وتجد نفسها في مواجهة قضية رأي عام ومحاولة لإثبات براءتها.
1: منى شلبي تجسد هذه الشخصية، شخصية نادية، وهي ممرضة تنقلب حياتها بعد اتهامها بقتل مرضى، بينما يشاركها البطولة أحمد خالد صالح وأيضا علي قاسم ورشد الشامي وبسمة وحمزة العيلي وحليم الجندي، إلى جانب عدد من الفنانين. والعمل أيضا شاهد من إخراج كريم الشناوي ومن تأليف مريم نعوم، ومن المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة. موضوع شيق الصراحة، ها شاهة أنت كنت قاعد تسمع موضوع ممرضة والمشاكل اللي تصير لها،
0: يعني قصة جميلة
1: بالتأكيد.
0: خبرنا الثالث والأخير عن بيبي شارك بوي يرجع بعد 10 سنين.
1: بعد حوالي 10 سنوات من ظهوره في فيديو بيبي شارك دانس الشهير، يرجع بارك جيون رونغ للجمهور من جديد أيضا، بس هالمرة وهو بعمر 17 سنة، عشان يبدأ مشواره كمغني منفرد في عالم اليوتيوب.
0: أكيد طبعا اشتهر هو طفل بحركاته في فيديو بيبي شارك، انطلق في 20 أغسطس أول أغنية له بعنوان ويف، واختار حق نفسه الاسم الفني بيبي شارك بوي بمشاركة جوهوني عضو فرقة مونستا إكس.
1: يعني طبعا هذه الأغنية بالتأكيد تمزج بين اللحن المعروف لبيبي شارك وموسيقى البوب الإلكترونية الحديثة، وأيضا شارك بارك بنفسه في كتابة هذه الكلمات في خطوة تعكس انتقاله من طفل اشتهر بفيديو عالمي إلى شاب يحاول أن يصنع هويته الخاصة كمغني. وهذا الفيديو، فيديو بيبي شارك دانس اللي ظهر فيه بارك وهو بعمر 7 سنوات، تخطى حاجز 17 مليار مشاهدة على اليوتيوب، ولا يزال أيضا يعتبر أكثر فيديو مشاهدة. ودينا حق المليارات والملايين يا شاهد.
0: أكيد أكيد طبعا هذه كانت فقرتنا وأخبارنا الفنية لهذا اليوم. خلكم معانا مع باجي فقرتنا.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم، وصلنا معاكم الى فقرتنا وهي فقرة الفائدة الطبية. البعض ابتسامته جميلة، لكن من يبتسم تلاقونه يحط ايده على حلجه. ليش؟ عنده مشكلة باسنانه وخايف من الاسنان وخايف من الطبيب. نقول لك يبا تعال بهالفقرة استمع ويانا للدكتور مناور الهولي وهو يتكلم عن هذه الفائدة الطبية المتعلقة بصحة الفم والاسنان، وهو حاصل على ماجستير في طب الاسنان. نترككم مع هذه الفقرة، نرجع لكم ان شاء الله.
1: فائدة طبية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة في برنامج ليالي الإذاعة في الفقرة فائدة طبية. معكم الدكتور مناور الهولي، طبيب أسنان ماجستير في طب العام الأسنان. احنا عندنا ناس يتكلمون يقولك والله أنا ما أروح حق دكتور الأسنان، أنا أدري أني أنا مهمل، أنا أدري أني أنا عندي بلاوي، ما لي خلق أروح، يمكن يخاف. فناخذها واحدة واحدة. طبيعي إحدى الأسباب يقول لك أنا ما عندي فلوس، بس شوي شوي واحدة واحدة. إذا أنت تروح حق دكتور الأسنان يسوي لك تنظيف كل 3 شهور، إذا كنت مدخن وتشرب شاي وقهوة، مريض سكر، مريض قلب، مريض ضغط، أو إذا ما فيك شيء كل 6 أشهر، لا راح يصير عندك جير عشان إحنا ننظف تنظيف عميق والتعور، ولا راح يصير فيك تسوسات. وإذا فيك تسوس راح يصير تسوس صغير حتى من غير بنج نقدر نسويه. وفي شغلات يعلمك إياها الدكتور أنك أنت تنظف أسنانك، والطريقة اللي تنظفها فيها ما راح يصير فيه ولا شيء. تحافظ على اللثة، اللثة ترى من ضمن الأسنان، إذا لثتك تعبانة وضرسك أبيض ناصع بياض بيطيح وتشوفه تقول ما في شيء شيء طاح لأن لثتك متعبانة. هذه شغلة. الشغلة الثانية منظرك قدام الناس، فالابتسامة تأخذ 40% من اللي هو الفيرست اتنشن اللي هو النظرة الأولى. فهذا أنت إذا كنت تشتغل زملائك بالعمل، إذا كنت أنت بالدوانية الناس تحترمك بالدوانية، فأنت بالمجتمع بالقعدات باليمعات والله أسنانك حلوة. ودائما دائما الكلمة اللي أشوفه والله أنا ضروسي مولية، ولما ييني ما شاء الله ما فيه يبيلك تنظيف يبيلك تبييض بس. ودائما أهم شغلة اللي أنا أرفض أعالجهم يقولك والله سولي تنظيف أو سولي الفينير سمايل هوليوود وبعدين خلاص أنا ما راح أفرش، عشان ما أفرش ما خلاص. لا لا، كذي أنت راح تصير أسنانك طلع ريح. فلا يا جماعة الخير، عندكم فرصة تروحون عند دكتور الأسنان، روحوا قعدوا، خل الدكتور يفحصكم، خل الدكتور يعالجكم، لأن أول زياراتك علاجاتك شوي راح تصير. إذا أهملت شوية وخليتها شوية راح تزيد المبالغ، تهمل شوية تزيد تزيد لين توصل إلى الآلاف. وسب أنك شنو خفت أنك تروح، أول شيء روح حق الدكتور قبل الله توصل حق الزراعة وخلع الأسنان كاملة وزراعة العظم والكلام هذا كله. فأفضل شيء إن احنا توكل على الله ونسمي ونروح. خلاص روح دش حق الدكتور وقعد وخلي ينظف وخلي يسوي. والله بعض المرات تطلع تقول أنا ما فيني شيء، إيش حقه أنا شيء خايف وإنه ما عورني فإيش حقه. بالنسبة حق الآلام ترى الحين احنا نحط بنج موضعي رش بخاخ على جل وبعدين نطق الإبرة. ففي تركات كثيرة.

0: أساس إن إحنا ما نأورك باللغة، فلا تخاف من شيء. وكأنك رايح يعني على قولتهم مشوار بسيط، دش عند الدكتور واطلع، اعزم وتوكل على الله، ويعطيكم العافية ودمتم سالمين يا رب العالمين.
1: إذا المستمعين الكرام، كنا مع هذه الفقرة اللي معانا ثابتة بشكل يومي مع الفقرة وفائدة الفقرة الفائدة الطبية، وكان ضيفنا الدكتور مناور الهولي وهو حاصل على الماجستير في طب الأسنان. مستمرين معاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل مع ضيفتنا، انتظرونا.
2: ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم راشد مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة بموضوعنا راح نتكلم عن الزواج، عن الطلاق، عن يعني أسباب الطلاق، ليش قاعد تزيد بعض الحالات في الآونة الأخيرة، هل الزواج المبكر له دور في هذا الموضوع ولا لا، وأيضا الخيار أو سوء الاختيار هل له دور بهذا كله. راح نتكلم كل هذا وأكثر مع ضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو، الأستاذة والمحامية حليمة بهمن.
1: أستاذ الله بالخير ومشكورين على هذه الاستضافة.
2: حياك الله أستاذة حليمة وشكرا لقبولك هذه الدعوة. لكن خلنا نطلق مع حضرتك في البداية، تناولتي قضايا أحوال شخصية تمام؟
1: صحيح.
2: طيب أغلب الملفات اللي تعاملتي معها هل هم صغار بالسن، يعني أغلب الانفصال اللي يتم يكون صغار بالسن أم كبار وتجاوز على زواجهم فترات طويلة؟
1: شوف
2: بحكم خبرتك
1: هو يعني الموضوع يتفاوت. يوني يعني أمسيت لي استشارة بالتليفون، أسبوع البنية متزوجة تب تنفصل، توها صغيرة عمرها 25 سنة وعندي لا 75 سنة، فهو يتفاوت.
2: الأغلب
1: هو أفرج حسب، هو قرار الانفصال ترى نادر ما يكون من موقف واحد، الغالب تكون تراكمات.
0: صح.
1: ضغوط، كثرة المسؤوليات، السوشيال ميديا ترى سبب يخوف على موضوع الطلاق. أنا ما أقول سوء اختيار، يعني اللي عمره 75 سنة ولا اللي عمره 45 سنة عاش مع زوجته أو عاشت مع الزوج 10 سنين 15 سنة، أنا ما أقول سوء اختيار لا، فهي تراكمات أدت إلى الطلاق. أنا ما أقول في عمر معين أنا تيني حالة طلاق، بس أنا غالبا لما يوني يعني لما تيجي الاستشارة أو المتقاضي المكتب يسأل شنو اللي لي وشنو اللي علي قبل ما يتخذ قرار الطلاق. أنا ما أحب أمسك مثلا أقول يلا أمش خلنا نروح نرفع قضية الطلاق واستشارات أسرية، لا أعطي أقول خلنا نحل بالود. فأنا دائما أول شيء أقول لهم فكروا في حل الود.
2: خير يعني في هذا الاتجاه أستاذة حليمة، لكن أنا الهدف من هذا السؤال كونكم أيضا من أرض الميدان وتتعاملون في هذه القضايا، ناهيك أيضا عن التقائكم أيضا كمحامين وجمعية المحامين تتداولون مثل هذه المواضيع، فأكيد يعني تكون عندكم خبرة استشفاف رقم معين أن أغلب اللي ينفصلون هم اللي أقبلوا لسه يعني بزواجهم بالخمس سنوات الأولى، صح التعبير؟ هذا اللي اقصده يعني.
1: صحيح.
2: وقلتي حضرتك السوشيال ميديا عزز هذا الامر، فهل فعلا احنا قاعد نتكلم بالخط الصحيح انه فعلا كثر الطلاق في هذا الزواج؟
1: السوشيال ميديا عندك المقارنات، شوف فلان، شوف زوج فلانه،
2: اي سن نتكلم وكم سنه زواج هنا؟
1: السن تبي اقول لك السن
2: يعني تقريبا
1: يعني بين 25 سنه ليل 45، هذه اغلب حال يعني اغلب قضايا الطلاق اللي مرت علي هذه.
2: تمام، خلني ايضا اتكلم عن السوشيال ميديا ونقفل هذا الملف. اليوم تجدين السوشيال ميديا ماذا استجد في حياة الزوجين بسبب السوشيال ميديا ادى الى انفصال؟
1: التقليد الاعمى.
2: بمعنى
1: يعني البلوجرز هذه الامور اللي
2: تصير، تصير بلوجرز
1: بصير يعني انا جت لي استشاره انا بصير بلوجر بس ابي اطلع ايدي، زوجي مو راضي، ابي انفصل، فهو يقول زين صوتها يطلع اسرار بيتي زوجتي عرضي وشرفي شلون، فهو صاير تقليد ان هذه شلون قاعد صارت بلوجر او صارت فاشينيستا او ايا كان، من فلوس الدعايه انا احصل مورد ثاني غير عن الراتب، فما له داعي انا اروح الدوام وتصير مشاكل والله هي الزوجة ما تدير بالها على البيت، ما تدير بالها على العيال، ما تأدي يعني بمعنى أنه ما تكون موجودة في الحياة الزوجية، لأن عمود البيت مو الأبو، الأم، الزوجة. شفتي الخيمة هذا اللي يحط هذا الأبو، فأنا دائما أقول عمود البيت إذا كان سيدة هذه الأم، إذا صار أنا عندي مشاكل وعوجاج أروح حق الأم أشوف نفسية الأم، أشوف وين الأم موقعها من البيت.
2: طيب طيب أستاذة حليمة، يعني هذا الملف تحديدا ملف الشائك مع موضوع الميديا واللي حابة تكون بالميديا ومورد ثاني مدخول ثاني، وأيضا بعض الرجال كذلك اتجه إلى الميديا، زوجته مقابلة بهذا الأمر واتضح أنه يعرض أمور ويتكلم فيه أمور هي ما تحب أن تتكلم بهذه الطريقة أو يشار إليها في المجتمع النسائي، والله زوجك قاعد يسوي كذا، ما تقبل معها هذا الشيء. طيب للطرفين، وهذا أمر مستحدث وجديد، هل ممكن القانون عالج أو يعالج هذا الأمر؟ واحد اثنين، هل ممكن استحداثه كشرط في عقود الزواج أنه ما تروح للميديا أو هو ما يكون بالميديا؟ هل ممكن؟ شوف تبتسمين ما أدري ليش، يمكن الموضوع هذا داولته.
1: هذا شيء جديد. شوف هو إذا بالنسبة حق القانون، أنا القانون ما تطرق لأن أنت قاعد تقول شيء جديد مستحدث. بالنسبة حق الشرط، هل أقدر أنا أحط شرط أن الزوجة ما تشتغل وتقعد في البيت؟ هل أنا أقدر أقول أنه
2: مو في شروط الزواج بالعقد؟
1: في شروط زواج
2: إيجاب وقبول. أنا الزوج هذه شروطي، أنت الزوجة هذه شروطك، يعني موافق يا
1: نرفض، راح تخلي أنا عندي زيادة في العنوسة وما حد راح يتزوج.
2: أنا أتكلم على الميديا تحديدا، أن ما تكونين بلوغر ميديا ولا تطلبين يوم من الأيام أنا بطلع بالميديا وهو كذلك. هل ممكن هذا الشيء ويمنع قانونا؟ يعني ما في قانون يعالج الموضوع.
1: انزين،
2: انا هذا اقصده.
1: صح، انزين، خل انا افرض حطوا هذا الشرط وتم الزواج وشاف مرته ان هي في السوشيال ميديا، راح يبطل عقد الزواج، راح يفسخه
2: في قانون يعني يبطل؟
1: لا،
2: هذا
1: هو كشرط.
2: كشرط،
1: كشرط انا يعني حال اي شرط، اللي بتكمل دراستها، اللي تبي منزل بروحها، يعني هو الشرط يعني حال أي شرط ثاني أنا أحطه في عقد الزواج. بس إن هل القانون تطرق على مشاكل اللي تصير بالسوشيال ميديا والدخل؟ لا،
2: هذا يأخذني لا. إذا وقع مخالفة لهذا الشرط والمرأة اتجهت إلى الميديا والشرط
1: راح نفسخ عقد الزواج، نفسخ العقد،
2: هل يترتب عليه التزامات مالية وإن كان عندهم أبناء؟
1: أي، راح يصير حال الطلاق، راح يصير طلاق، انفصال، نفقات، رؤية، حضانة.
2: مخالفة الشرط هي يطبق عليه القانون وهي مخالفة الشرط الزواج، لا طبنا ولا دشر، ماكو فايدة.
1: عشان شي أقول لك، يعني وايد تينا استشارات، وأغلب حالات الطلاق الحين الحديثة اللي أنت لما قلت لي في البداية على العمر، على السوشيال ميديا، سوشيال ميديا، الانستغرام، السناب، التيك توك، هذه الأمور يعني صار يعني الشخص سواء الزوج أو الزوجة حتى الأبناء قعدتهم مع التليفون، أو يعني التليفون صار أكثر مع، يعني تشوف الزوجة قاعدة مع يعني تحوس في التليفون، أنا قاعد أتكلم بالعامي، أكثر من أنها تقوم في واجباتها الزوجة، وكذلك ترى الزوج، لأنه ما راح يقول أنت كلها ضد المرأة ومع الريال، ترى هما الطرفين. وأنا تيني واحدة قالت لي نطلع مطعم وهو ماسك تليفونه.
0: صح، نوايد نشوف وهو ماسك، وحتى هي ماسكة
1: تقول إحنا ماكو حوار،
2: في واجبات
1: أي شيء أبي يعني منك بالواتساب،
2: في الواجبات المنزلية على الأقل، في واجبات منزلية مناطب الطرفين،
1: ما في عامل منزلي. الحين تقول أنا العاملة المنزلية قبلي، قبل ما أدش البيت تكون عاملة منزلية قبلي، بالسفر أنا ما أسافر إلا تكون العاملة المنزلية. فهذه كلها شنو تشوفين يا أنا شايفة، اللي هو التقليد، المقارنات، فهذا أحد أسباب الطلاق اللي إحنا قاعدين نشوفه.
0: عدل، يعني أستاذة حليمة ذكرتي حضرتك أن مثلا الطلاق اللي قاعد يصير من عمر 25 سنة لغاية 45 سنة، أنا يعني من وجهة نظري، وأتمنى يعني تصلحين المعلومة، إذا كان مثلا بعمر 45 أو مثلا 30 أو 35، ممكن تكون تراكمات. على سبيل المثال، طوفت لمرة مرتين عشر، أو العكس صحيح، طوف لها مرة مرتين عشر، في تعامل، يعني بعض الأزواج في عندهم طريقة بالتعامل تكون مثلا مو حلوة أو مو عاجبة الزوجة، أو العكس يعني الزوجة كذلك، طوفت لمرة ما تبي تدخل أهلها، بس الواحد يطوف مرة مرتين عشر، إنزين يوصل مرحلة خلاص تقول يمكن بعد الياهل، خصوصا الحريم شي تفكيرهم، يمكن بعد الياهل الاول يستعدل، صح ولا لا؟ او بعد الثاني او بعد الثالث،
1: هذه علاقه سامه، لازم
0: شافت ماكو فايده، فعلشان كذي وصلت مرحله عمر ال 45 او مثلا يعني 40 او 38 كذي، هني انفصلت.
1: صح، هذه نشوفها. فانا لما تيني تقول لي احاول، ترى انا وايد ناس يجون المكتب مو الهدف ان انا ابي ارفع قضيه، ابي اعرف شنو اللي لي وشو اللي علي.
0: صح،
1: وايد ناس تيجي تقول نبي نسولف مع احد، لأن يروحون حق الاستشارات الأسرية والمكاتب اللي خاصة في الاستشارات الأسرية يقولوا يعني هم بس يعطونا أنه سوي حق الريال خلي هو يسوي شيء. بس لما تي عندي أنا المكتب أفتح لها أقول ترى القانون يقول كذي، أنا أشوف من وجهة نظري صبري على الريال سوي كذي لا تسوي كذي، فأحاول أحل الموضوع بالود. بس مثل ما هي تراكمات. أسلوب الريال مؤذي
0: عدل. لكن استاذة حليمة احنا بنعرف هل من مفروض من البداية لما اشوف مثلا التصرف ما عجبني اتكلم او احط حد، ولا ممكن اني اطوف اول مرة؟
1: الحين مع اللي توهم متزوجين وما شاء الله انفتاح عندهم، ترى يونا المكتب تيهي وزوجها ونحن ما نبي ننفصل، بس في عندنا مشاكل، هل تعتقدين ان الانفصال حل؟ انا اول شيء اقول لهم عندكم عيال؟ ايه. انزين، في مرات انا دائما احط هذا المثل، انت قاعد تمشي بالشارع شفت صخره وسيارتك جديده، هل تروح وتدوس يعني تروح على الصخره؟ لا، انت راح تخاف على السياره، فهذه المشكله، وخر عنها وكمل طريقك. هذه سفينه الزواج امشيها، فانا راح تيلي امواج ومشاكل امشيها، دائما اشوف انا مصلحه عيالي. ماكو بيت ما في مشاكل، لان حلو الحياه الزوجيه بمشاكله، فانا دائما اقول لهم ان قعدوا مع بعض تفاهموا، خلي يكون عندكم اللي هي جلسه الصراحه، يعني قولوا اللي بقلبكم قبل ما توصلون الى فكره الطلاق.
2: طيب استاذ حليمه، عندكم نسبه اليوم اطلعتوا على نسبه الطلاق مرتفعه نازله؟
1: مرتفعه، خاصه عندنا نسبه، شوف انا مو ذاكره النسبه
2: الربع الاول او الربع الثاني الان في احصاء
1: حديثه يعني. شوف دائما الصيف تزيد حالات الطلاق، وبالشتاء عندنا تقل، تزيد اللي هي عندنا قضايا النفقات قضايا الرؤية تزيد عندنا
2: مواسم بعد عندكم الموضوع
1: يعني انا
0: احنا النحر والجو
1: مع الخبرة يعني
2: قسمتيهم على الفصول السنة،
1: لان قاعد اقول ها الحين دشينا بالصيف تزيد حالات الطلاق.
2: ليش
1: تزيد حالات الطلاق؟ صيف حرب تصير مشاكل، ابي اسافر ما يسفرني، سافر مع ربعه ما خذاني، يروح الشاليه وهادني.
2: يعني هل هذه الاسباب السفر وعدم قدرته على السفر او التدين لأجل السفر والمتعة في هذا الجانب، هل فعلا ينظر لها في حالات الطلاق أن يتحمل قانونيا يتحمل نفقات ويتحمل طلاق ويأتي يقول يبقى أنا ما أقدر أسفر ما عندي القدرة المالية أني أسفر وبطلق وسبت هذا الأمر، يتحمل أيضا الواجبات القانونية النفقات والأمور والرؤية ورؤية الأبناء وغيره؟
1: تبي أدش لك في النفقات؟
2: النفقات بهذه النقطة تحديدا.
1: شوف بالنسبة
2: هذا سبب الطلاق، هذا سبب الطلاق.
1: لا لا، شوف دائما القاضي اول جلسه اذا شاف هو راح تيلا الصحيفه راح يقرا الصحيفه وراح يقرا دفاع مثلا الزوج الزوجه او الاب والام ايا كان، راح يشوف اذا كان سبب الطلاق اللي هو السفر، يحاول يقول انا اعطيكم اجل الصلح شهر اصلح، يلا يا انت يا وكيل الزوج او وكيل زوجة اصلح، فيهني دورنا نصلح. يبقى حاول ان انت عطها مبلغ حق السفره.
2: معقوله؟
1: اي، لان اذا ما في راح تتحول حق يعني لازم.
2: هل انا مجبر اني اسفرها؟
1: هو مو مجبر، هو مو مجبر
2: بس يعني هل هذا يستدعي الى ينظر ممكن انها تطلق لهذا السبب؟
1: إيه، لان انت تي تقول ان اللي دور مداري البيئه اللي انا عايشه فيها
2: اهل سفر،
1: سواء اهلي او اهلك اختك قاعد تسافر وتيب ادله. طيب. شوف هي في السوشيال ميديا مسافرة أختي مسافرة، هذا زين، أنا بس أبي سفرة واحدة. طيب أسبوع ودين دبي.
2: أستاذ حليمة، هل هناك يعني تعلمين في الآونة الأخيرة هناك الكثير من يطالب بتغيير قانون الأحوال الشخصية؟
1: صحيح.
2: هل هناك مستجدات أو رؤى جديدة كونكم أيضا كمحامية وجمعية محامين وتتابعون هذه الأخبار؟
1: صحيح.
2: أول بأول
1: شوف هو في الآونة الأخيرة طلعت عندنا صار في حكي على موضوع اللي هو مسودة الأحوال الشخصية، أنا قريتها للأمانة، هو شوف ماكو قانون كامل كمان لله عز وجل، القانون أتى لينظم الحقوق والواجبات.
2: صحيح.
1: كل واحد حسب مركز القانوني، فالمسودة فيها أمور وايد حلوة وجميلة، يعني نظم لي مسألة النفقة الزوجية الفائتة، انزين نظم لي مسألة اللي هي النفقات، إذا بزيد النفقة، إذا أنا بزيد النفقة يعني أنت اليوم صدر لك حكم نفقة، الزوجة تقدر تزيد النفقة أو هو ينقص من النفقة يخفض نفقة بعد سنة من حكم النفقة.
2: نعم.
1: هني المسودة تطرقت حق الموضوع، بس هي إلى الآن على ورق
2: هي مسودة لاستشفاف الآراء بشكل عام. نعم.
1: يعني للحين بس إحنا نتأمل يكون هناك تعديل حتى بالنسبة للحضانة في المذهب السني، ما يعني ما في عندهم اللي هو الانتقال حضانة.
2: نعم.
1: وبالنسبة عندنا هم ما تفضلت موضوع الرؤية، عندنا وايد قضايا
2: رؤية والله دائما الناس يعني تشكي من هذا الموضوع. صحيح. موضوع الرؤية ورؤية أسبوعية وساعات محدودة. صحيح. والجدين والأحفاد هل يحق لهم خارج هذه الرؤية اللي هم يطالبون بساعات رؤية معينة؟ الناس يعني قاعدة تعاني من هذا الجانب، وأيضا الأبناء في يعني استلامهم من مكان المتخصص بالأسرة رؤية الأسرة، وسلم أبنائك هني وسلمهم هني، يعني هذا يأثر بالأبناء، وأيضا كذلك العلاقات الأسر انقطع صلة الرحم. صحيح. بينهم في هذا الجانب، خصوصا إذا كانوا أقارب من البداية. فهل هناك رؤية في تعديل أيضا هذا الأمر، وهل تطمحين إلى فعلا تعديل أحوال الشخصية كمحامية؟
1: أتمنى يعني أتمنى أن تكون في كل محافظة وفق القانون، فيه أن كل محافظة لازم يكون عندي فيها مركز رؤية. أنا ما عندي هني. أنزين صار عندنا أهم انتشر في الآونة الأخيرة أن الوزيرة تبي تحط أن تكون مراكز رؤية في مدارس
2: مع الوزيرة الشؤون.
1: نعم. صحيح.
2: دكتورة مثال الحويل
1: يعني إلى الآن أنا ما شفت هذا العمل، بس هم قاعد يشتغلون،
2: قاعد يسعون في هذا الموضوع. بالتأكيد
1: مثل ما قلت موضوع
2: تعديل موضوع الرؤية. نعم.
1: صحيح. موضوع الرؤية للأسف الناس مو عارفة شنو الرؤية. الرؤية حق للمحظون، حق للطفل. ترى أنا كطفل لي حق أني أشوف أمي أبوي أجدادي. في حال ما عندي أم ولا عندي أبو، أكون مثلا في حضانة الجد، عمي خالي يقدر يشوفني، بس بالقانون عطاني نص صريح للآباء والأجداد حق الرؤية.
2: نعم.
1: إنزين دايما نقول موضوع الرؤية خلوه بالود بينكم. إيش في إذا أنت خذيتي الولد وديتيه عند أبوه، أو أن تتفقون في منزل الجدة، خليكم بالود، لأن بالنهاية نفسية الطفل راح تتأذى، راح تفتح لي باب قضايا عنف الطفل وقضايا العنف هذه اللي ما لها داعي اللي أنا أتطرق لها. لأن ومثل ما قلت موضوع الرؤية يكون يوم بالأسبوع، هذا ما راح يكفي الأبوه. المسودة تطرقت حق الموضوع، خليتها أكثر.
2: المسودة هذه مش القانون الحالي. أي.
1: المسودة قالت أكثر من يوم. المسودة تطرقت أن أنا لي أنا مو الحاضن اللي عنده حكم الحضانة، مثلا الطرف الآخر
2: اللي طالب الرؤية،
1: نقول الأبو عشان. نعم. نسهل حق المستمع عشان يكون معنا. نعم. بالموضوع لحق أنه يكلم ولده ويشوفه يتواصل معاه عن بعد. أنا ما عندي الحين بالقانون هذا.
2: نعم.
1: في المسودة تطرقت، يعني المسودة تطرقت حق موضوع اللي هو السائل، عندنا السوشيال ميديا، عندنا اللي هو التواصل عن بعد. فحتى المبيت أنا عندي يصير حرب بين الأم والأبو على المبيت. يعني الحرب تبلش من بعد ما الأم أو الأب ياخذ حكم الحضانة. دائما عندهم اللي عنده الحضانة يعني أنا عندي باور، أنا عندي السلطة، أنا عندي القوة. فتشوفه يرفع في النفقات، تشوفه مثلا أنه يكون عنده يعني ما يكون متعاون في موضوع المبيت، موضوع الرؤية،
2: ما في مرونة.
1: أي صحيح.
2: إيش كثر كم سنة صار لها ما تعدل قانون الأحوال الشخصية؟ كم عمره الآن؟
1: 40 سنة.
2: كمحامية أيضا تنظرين بأن هذا يحتاج فعلا. صحيح. إلى تعديل جذري
1: قانون الأحوال السني.
2: يعني نعم للطرفين. تعديل هذه الأوضاع، وأيضا للأبناء كذلك. صحيح. بالدرجة الأولى. أصعب أو أسرع حالة طلاق مرت عليك؟
1: شوف أنا ما عندي أسرع حالة طلاق، هو أسرع حالة طلاق يكون بالود، يتفقون مع بعض يعني يروحون عند القاضي يعني يتم الطلاق. بس المشكلة لما يصير الانفصال يتحول إلى حرب هني الطول.
2: إيه نعم.
1: قضية الطلاق الطول عندنا والنفقات والرؤية.
2: تمام. طيب في موضوع أيضا السفر، أعتقد أيضا هذا في موضوع الأحوال الشخصية.
1: صحيح.
2: يعني تطرقت للمسودة أو
1: هو تطرقت للمسودة، وإحنا عندنا الحين إذا الحاضن أو الشخص اللي عنده الرؤية الأبو إذا بيسافر مع الأبناء، الأم ما تقدر تمنعه، هو يرفع أمر حق القاضي يقول إن أنا أبي أسافر مع أبنائي مثلا المكان الفلاني اليوم الفلاني الفترة الفلانية، ويوافق للقاضي ويسافر مع أبنائه.
2: وحق المبيت؟
1: حق المبيت
2: أيضا يرفع للقاضي ولا يختلف؟
1: لا، حق المبيت الشرط موافقة الحاضن.
2: موافقة. إذا بالسفر مو شرط موافقة الحاضن، القاضي يفصل بهذا الموضوع.
1: صحيح.
2: لكن عملية المبيت وأنا داخل الديرة وبالبيت وبالمكان لازم موافقة الحاضن.
1: فالمسودة تطرق
2: هذا منطقي تجدينه كمادة قانونية؟
1: لا لا، لأن قلت لك هو الرؤية حق للطفل للابن. يعني أنا قاعد أشوف أبوي ليش ما أو أمي ليش ما أنا نام مع أمي؟ ترى أمي بالنهاية أم وأبو.
2: نعم. نعم. طيب أيضا موضوع كذلك تشوفين المميزات الموجودة فيه حضرتك تطرقتي لها. تطرقتي لها. لكن خلينا نتكلم على موضوع أيضا فكرة الزواج اليوم بعد هذا الصراع مع القضايا الكثيرة والمختلفة، واللي قلتي حضرتك إنها أصبحت بالصيف تزيد عندنا والسوشيال ميديا أصبح لها أثر. متى تنصحين بسن الزواج؟ وقبل الزواج شنو تنصحين المرأة وشنو تنصحين الرجال؟
1: سن الزواج؟
2: نعم. في ظل اللي تشوفينه بالميدان الآن. يعني قبل كنا يعني على يعني آبائنا 16 سنة يتزوجون، بعدين صار 22 25 سنة.
1: إذا قلت لك سن معين راح يمسكونها علي.
2: لا احنا
1: ليش؟
2: نتكلم
1: لأن أنا أقول لك
2: بالمتاح يعني أي. يعني
1: شوف أنا يعني على القضايا اللي مرت علي وبالواقع اللي أنا أشوفه
2: حكم خبرتك. نعم.
1: شخص عمره 22 سنة عنده نضج عنده وعي يقدر يتحمل مسؤولية، مع أنه عمره 22 سنة فاتح بيته وعنده عيال وما عنده مشاكل. شخص عمره 35 سنة ما عنده نضج.
2: إذا متفاوت العملية
1: فهو متفاوت
2: من الطرفين
1: حسب البيئة،
2: المرأة والرجل. صح؟
1: المرأة والرجل.
2: طيب شنو تنصحينهم قبل الزواج يا جماعة؟ إحنا قلنا في البداية أنا وزوجتي شاهد
1: صحيح مقدمتكم صحيح.
2: فهل مهم الاتفاق على خط عريض عنوان عريض إحنا نشوفه مع بعض؟
1: صحيح. شوف هم الحين إنه يقولون الخطبة ويقعدون مع بعض، هذا كلام أنا عندي إنه شيء تقليدي إنه بس إنه عشان إنه بنتزوج. لا، أنا عندي خاصة لما الخاطب يقعد مع البنت أو البنت لما تطلب لا تقعد مرة واحدة، أطلب أقعد مرة مرتين ثلاث. نعم. أقعد أتكلم أحط أنا أبي كذي، ترى إحنا نبي كذي.
2: يعني هذه رسالتك الختامية أستاذة حليمة. يعني هذه رسالتك الختامية للناس المقبلين على الزواج، شنو تنصحينهم بشكل مباشر؟
1: لا تدخلون أهلكم في مشاكلكم، خلوا بالكم طويل.
2: ها يقولون على حق بعض كذي تحكون مع بعض.
1: يعني
2: تمام.
1: احنا اذا صارت مشكله لا ندخل الام والابو.
2: حلو.
1: خل بالنا طويل، نقعد مع بعض نفضفض حق بعض. يعني خل نكون اوكي احنا ازواج بس خل نكون اصدقاء. شوف الاجانب،
2: يعني الاجانب موضوع مختلف ويحتاج يعني فرط طويل. لكن تنصحين بالجلوس قبل الزواج مع بعض وفتح هذا الموضوع
1: اكثر من مره ونفتح مرة. اكثر من موضوع، لان ما شاء الله عندنا السوشيال ميديا ما قصرت قاعد تنشر كل المشاكل اللي قاعد تصير، والقانون اصلا في يعني بايد كل شخص، فيعني الكل مطلع على القانون.
2: موضوع كبير، موضوع متسع للامانه. استاذه صحيح. حليمه المحاميه استاذه حليمه بهمن، سعدنا جدا بلقائك وتشرفنا ايضا بطرحك من خلال تجربتك العريقه والطويله في هذا المجال ومحاميه امام المحكمه الدستوريه حضرتك. فشكرا لقبولك هذه الدعوه اولا، وشكرا للطرح اللي تقدمتي فيه.
1: يعطيكم الف عافيه ومشكورين على هذه الاستضافه مره ثانيه.

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعنا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم بحفظ الله ورعايته وفي امان الله.
1: في امان الله.

هنا الكويت. سيداتي وسادتي، الساعة الآن 11 مساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم عرضا لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران تنهار قبيل إعلان إدارته عن تفاصيل عقوبات اقتصادية جديدة على طهران. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن بلاده ستبدأ هجوما ماليا على إيران هو الأضخم من نوعه على الإطلاق. باكستان تعلن توجه قائد الجيش إلى إيران اليوم لبحث سبل تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء هجمات متفرقة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. لبنان يعلن مقتل شخصين جراء غارات وتصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان. أوكرانيا تستضيف اجتماعا لكبار داعميها الأوروبيين للحصول على معدات دفاع جوي وزيادة الضغط على روسيا. وموسكو تتهم الغرب بتوسيع نطاق المواجهة مع أوكرانيا وسط تصاعد الدعم العسكري الأوروبي لكييف. نهاية الموجز.

0: ليالي الإذاعة،
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه
2: إذاعة دولة الكويت تقدم أصوات الكتب. أصوات الكتب. العالم لا يتوقف أبدا عن الكلام، لكن الصوت الأصدق يأتي من أعماق الصفحات. في برنامج أصوات الكتب لا نقرأ لك، بل نجعلك تستمع إلى الكتاب وهو ينطق. نفتح نوافذ الأفكار لنقرأ مقالات مختارة وقصصا عميقة وخواطر تضيء الدرب من رفوف متنوعة لا حدود لها. أصوات الكتب، إعداد وتقديم نواف النومس، تنفيذ أحمد سعود. أصوات الكتب صاغها لكم إخراجا عبد الله حجي.

مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، حياكم الله. لقاء جديد يجمعنا بكم من جديد في برنامجكم أصوات الكتب. نسعد بهذه الصحبة، هيا لنبدأ على بركة الله في رحلة جديدة.

قبل أن تعلم الطالب كيف، أجب عن لماذا. هذا هو عنوان كتبه الدكتور شريف محمد الأتربي، يقول تحت هذا العنوان: أستاذ، لماذا أتعلم الرياضيات؟ ما الفائدة من الكيمياء؟ ومتى سأستخدم الفيزياء في حياتي؟ وهل سأحتاج إلى حساب المثلثات أو الهندسة الفراغية عندما أكبر؟ وربما يضيف أحد الطلاب بابتسامة ساخرة: هل سأستخدم الهندسة الفراغية قبل أن أنام يا أستاذ؟ هذه الأسئلة تتكرر يوميا في آلاف الفصول الدراسية حول العالم، ولا ينبغي أن ننظر إليها على أنها محاولة للهروب من الدراسة أو الاستهزاء بالمادة العلمية، بل هي أسئلة طبيعية يطرحها عقل يريد أن يفهم معنى ما يتعلمه. لكن المؤسف أن الإجابة الأكثر شيوعاً ما زالت هي: لأنك ستستفيد منها في حياتك. ورغم أن هذه العبارة صحيحة في جوهرها، إلا أنها

0: أصبحت من أكثر الإجابات التي لا تقنع الطالب، لأنها لا تجيب عن السؤال الحقيقي الكامن خلف السؤال الظاهر. فالطالب لا يسأل هل للمادة فائدة، بل يسأل ما هذه الفائدة وكيف سأراها في حياتي. وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية، ليست أزمة مناهج بل أزمة معنى. أصبح كثير من المعلمين يشعرون بأن عليهم الدفاع عن موادهم الدراسية، وكأن السؤال موجه إلى تخصصهم أو مكانتهم العلمية، بينما الحقيقة أن الطالب لا ينتقد الرياضيات ولا الفيزياء ولا الكيمياء، وإنما يبحث عن المعنى. إنه يريد أن يعرف لماذا يبذل ساعات من الجهد في تعلم موضوع قد يبدو بعيدا عن حياته اليومية، وهذا هو حق المشروع. فالإنسان بطبيعته لا يبذل جهده في شيء لا يدرك قيمته، ولذلك فإن مسؤولية المعلم اليوم لم تعد تقتصر على شرح المحتوى، بل أصبحت تبدأ قبل ذلك بالإجابة عن سؤال واحد: لماذا نتعلم هذا؟ ماذا تعلمنا التجارب العالمية؟ المثير للاهتمام أن هذا السؤال هو نفسه كان نقطة الانطلاق لإصلاحات تعليمية كبرى في عدد من الدول المتقدمة. فنلندا، عندما أصبح التعلم مرتبطا بالحياة في فنلندا، لم يعد الهدف أن يحفظ الطالب قوانين الرياضيات أو الفيزياء ثم ينساها بعد الاختبار، بل أصبح الهدف أن يستخدمها في فهم العالم. ولهذا تبنت المدارس ما يعرف بالتعلم القائم على الظواهر، فبدلا من تدريس كل مادة بمعزل عن الأخرى، يدرس الطلاب قضية حقيقية مثل التغير المناخي أو المدينة الذكية أو الطاقة، ثم يستخدمون الرياضيات والعلوم واللغة والتقنية معا لفهمها واقتراح حلول لها. هنا لا يسأل الطالب لماذا أتعلم الرياضيات، لأنه يستخدمها بالفعل أثناء التعلم. الولايات المتحدة، التعلم بالمشروعات، اعتمدت آلاف المدارس الأمريكية نموذج التعلم القائم على المشروعات، فيبدأ التعلم بمشكلة حقيقية مثل تصميم منزل موفر للطاقة، أو إنشاء مشروع تجاري صغير، أو معالجة مشكلة بيئية. وخلال تنفيذ المشروع يكتشف الطالب بنفسه أنه يحتاج إلى الرياضيات والإحصاء والفيزياء واللغة والتقنية، فتتحول المواد الدراسية من أهداف في حد ذاتها إلى أدوات لحل المشكلات. سنغافورة، تعلم أقل وافهم أكثر. وهذه المبادرة أطلقتها سنغافورة لم يكن المقصود فيها تقليل المعرفة، بل تقليل الحفظ وزيادة الفهم. أصبح المعلم مطالبا بأن يربط كل مفهوم بتطبيق واقعي، وأن يمنح الطالب فرصة لاستخدام المعرفة بدلا من تكرارها. وفي إطار مشروع هذا المشروع ل 2030، تؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أن المدرسة لم تعد مطالبة فقط بنقل المعرفة، بل بمساعدة الطالب على فهم قيمة ما يتعلمه، وبناء على قدرته على استخدام المعرفة في مواقف الحياة المختلفة. وهذا يعني أن سؤال لماذا أتعلم أصبح جزءا من فلسفة التعليم الحديثة، وليس مجرد تساؤل يطرحه الطلاب. ماذا لو أجاب المعلم بطريقة مختلفة؟ تخيل أن يبدأ معلم الرياضيات يبدأ الحصة قائلا: اليوم سنتعلم النسبة المئوية لأنها اللغة التي يتحدث بها الاقتصاد والبنوك والاستثمار. أو يقول معلم الفيزياء: كل نظام أمان في السيارة التي يركبها أهلكم يعتمد على قوانين الفيزياء التي سندرسها اليوم. أو يقول معلم الكيمياء: اليوم سنفهم لماذا تختلف مكونات الأغذية التي نأكلها، وكيف نميز بين المنتج الصحي وغيره. أو يقول معلم الهندسة: القدرة على تخيل الأشكال ثلاثية الأبعاد هي المهارة نفسها التي يستخدمها المهندس المعماري والجراح ومصمم الطائرات ومطور الألعاب الإلكترونية. في هذه اللحظة تتغير علاقة الطالب بالدرس، فهو لم يعد يدرس لأن هناك اختبار ينتظره، بل لأنه يرى أمامه معنى يستحق التعلم. المدرسة لا تعلم المعلومات، بل تشكل العقل. هناك فكرة ينبغي أن نعيد تكرارها في مدارسنا. لسنا ندرس الرياضيات لأن جميع الطلاب سيصبحون رياضيين، ولا ندرس الكيمياء لأن الجميع سيصبحون علماء، ولا الفيزياء لأن الجميع سيعملون في المختبرات، بل لأن كل مادة تضيف للعقل طريقة مختلفة في التفكير. فالرياضيات تعلم التفكير المنطقي، والفيزياء تعلم تفسير العلاقات بين الأسباب والنتائج، والكيمياء تعلم التحليل، واللغة تعلم التواصل، والتاريخ يبني الوعي، والفنون تنمي الإبداع. وهذه المهارات التي يحتاجها الإنسان طوال حياته مهما كان تخصصه أو مهنته. مستمعي الكرام، فاصل قصير يفصلنا عن إكمال قراءة هذا المقال والإبداع الذي كتب به الدكتور هذا المقال.
1: قد يغير سطر واحد وجهة نظرك للأبد، ونحن هنا لنبحث عن تلك السطور الملهمة والمخبأة بين الصفحات في نصف ساعة من الزمن. نختصر مسافات القراءة لنقدم لكم زبدة الفكر وخلاصة التجربة الإنسانية.
0: أهلا بكم مستمعينا، نكمل ما توقفنا عنده عند هذا المقال الذي يتحدث ويشخص الحال التي تأتي كثير من الطلبة، تحديدا طلبة الثانوية الذين يطرحون أسئلة هم لا يطرحونها لأنهم يستغربون، بل يطرحونها يريدون إجابات. وقد قلنا ما ذكره الكاتب من شرح تفصيلي لماذا الطلاب في كل العالم يسألون هذه الأسئلة. نكمل ونصل إلى هذه الفقرة مستمعين الكرام للكاتب، حيث يقول: اليوم يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يجيب عن معظم الأسئلة خلال ثوان معدودة، لكن ما لا يستطيع أن يقدمه الذكاء الاصطناعي هو الفضول والحكمة والقدرة على الربط بين المعرفة والواقع. ولهذا لم تعد قيمة التعليم في كمية المعلومات التي يحفظها الطالب، بل في نوعية التفكير التي يبنيها. إن الطالب الذي يفهم لماذا يستطيع أن يتعلم كيف بسهولة، أما الذي يحفظ دون أن يفهم الغاية فسوف ينسى ما تعلمه بمجرد انتهاء الاختبار. مبادرة تستحق أن تتبناها مدارسنا بعد استعراض التجارب العالمية. أعتقد، والكلام للكاتب مستمعين يقول: أعتقد أن مدارسنا تستطيع تنفيذ فكرة بسيطة لكنها قد تحدث فرقا كبيرا، يمكن أن نسميها دقيقة لماذا. قبل أن يبدأ أي درس يمنح المعلم دقيقة واحدة فقط ليجيب عن سؤال واحد: لماذا سنتعلم هذا اليوم؟ يربط فيها المفهوم بحياة الطالب أو بمهنة مستقبلية أو بمشكلة واقعية أو بقيمة إنسانية. قد تكون دقيقة واحدة فقط، لكنها قد تغير نظرة الطالب إلى المادة طوال العام. بل إنني أذهب إلى أبعد من ذلك وأقترح تطوير مؤشر المعنى التعليمي، وهو مقياس يساعد المدارس على تقييم مدى نجاح المعلمين والمناهج في الإجابة عن سؤال الطالب: لماذا أتعلم هذا؟ فالمعلم الحقيقي ينجح في منح المعرفة معنى، لا يكتفي بشرح الدرس، بل يبني دافعية التعلم ويوقظ الفضول ويحول الطالب من متلقٍ إلى باحث. الكلمة الأخيرة في نهاية هذا المقال الطويل مستمعي الكرام، يقول الكاتب: قد نختلف في طرق التدريس وفي المناهج وفي وسائل التقويم، لكننا جميعا نتفق على أن الطالب الذي يعرف لماذا يتعلم سيكون أكثر قدرة على التعلم من الطالب الذي يطلب منه الحفظ دون أن يرى الغاية. ولعل السؤال الذي يجب أن يطرحه كل معلم على نفسه قبل دخول الفصل ليس كيف سأشرح الدرس، بل هل سأجعل طلابي يؤمنون بأن هذا الدرس يستحق أن يتعلم؟ فحين يجد الطالب إجابة صادقة ومقنعة عن سؤال لماذا، لن يحتاج المعلم أن يقنعه بالتعلم، لأن الدافع سيأتي من داخله. وهنا فقط يتحول التعليم من واجب ثقيل إلى رحلة يختار الطالب أن يخوضها بإرادته، ويصبح السؤال الذي يطرحه بعد ذلك ليس لماذا أتعلم، بل ماذا يمكن أن أصنع بما تعلمت.
1: يقولون إن القارئ يعيش 1000 حياة قبل أن يموت، ومن خلال أصواتنا اليوم سنعيش معا فصلا جديدا من تلك الحياة.

كتاب صور وخواطر للكاتب علي الطنطاوي، نختاره من كتاب أكواب القراءة لمؤلفه عبد العزيز الزايد. مستمعينا الكرام، يقول المؤلف الأستاذ عبد العزيز في اختياره لهذا الكتاب وذكره لهذا الكتاب بأن الكاتب حصل على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، كان ذلك في عام 1990 ميلادية، وقد منحه الملك فيصل الجنسية السعودية وجميع بناته. علي بن مصطفى الطنطاوي عالم دين وداعية إسلامي شهير من مواليد مدينة دمشق في عام 1909 ميلادية، وتوفي عام 1999 ميلادية. عرف عن أسرته العلم، فأبوه هو الشيخ مصطفى الطنطاوي أحد أبرز الشخصيات لأمانة الفتوى بدمشق، وخاله هو محب الدين الخطيب، أقام في مصر وأنشأ فيها صحيفتي الزهراء والفتح. نال الشيخ علي الطنطاوي الليسانس في الحقوق عام 1933 ميلادية، وكتب في العديد من الصحف منها المقتبس وفتى العرب وألف باء والناقد والشعب والمسلمون والرسالة والنصر والأيام والحج والمدينة والشرق الأوسط، كما له عدة مقالات في العديد من المجلات. التحق بالتعليم، كان معلما في سوريا والعراق ولبنان بين عامي 1931 إلى 1940 ميلادية، ثم انتقل من التعليم إلى القضاء، وفي القضاء أمضى من حياته تقريبا ربع قرن، كان ذلك في عام 1963 ميلادية. سافر إلى الرياض ليلتحق بالتدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كانت تسمى فيما مضى بكليتي الشريعة واللغة العربية، ثم انتقل إلى مكة وعاش في أجياد 21 سنة مجاورا للحرم بين عامي 1964 إلى 1985 ميلادية، ثم قضى 7 سنوات في العزيزية القريبة من منى، ثم أقام في مدينة جدة حتى لحظات رحيله. له من البنات بيان وأمان ويمان، وله العديد من التسجيلات والأحاديث في الإذاعة والتلفزيون في السعودية. اختار العزلة الاختيارية حين بلغ 80 من عمره، إلا من بعض زيارة المقربين. توفي رحمه الله في مستشفى الملك فهد بجدة، وقبره في مكة المكرمة. له العديد من الكتب، منها أبو بكر الصديق، أخبار عمر، أعلام التاريخ، ويتكون من 7 أجزاء، بغداد، مشاهدات، ذكريات، تعريف عام بدين الإسلام، الجامع الأموي في دمشق، حكايات من التاريخ، ويقع في 7 أجزاء، دمشق، صور من جمالها وعبر من نضالها، ذكريات علي الطنطاوي، ويقع أيضا في 8 أجزاء، رجال من التاريخ، أحد الكتب الشهيرة أيضا له، صور وخواطر، وهو كتابنا الذي اخترناه مستمعينا الكرام في هذه الفقرة، صيد الخاطر لابن الجوزي، تحقيق وتعليق، فتاوى علي الطنطاوي، فصول إسلامية، فكر ومباحث في أندونيسيا، في سبيل الإصلاح، قصص من التاريخ، قصص من الحياة مع الناس، مقالات في كلمات، من حديث النفس، من نفحات الحرم، هتاف المجد. وقد نشر حفيده مجاهد مأمون ديرانية عددا من كتبه التي لم تنشر، بعضها مقالات وأحاديث، وهي فتاوى علي الطنطاوي جزئين، فصول اجتماعية، نور وهداية، فصول في الثقافة والأدب، فصول في الدعوة والإصلاح، والبواكير. صور وخواطر، هذا الكتاب الشهير للشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، كتاب صور وخواطر يقع في 286 صفحة من القطع المتوسط. يضم هذا الكتاب 88 مقالا نشرت بين عامي 1935 حتى 1966 ميلادية، أي على مدى 3 عقود. الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات المتفرقة كتبها الكاتب في مناسبات متعددة، مثل مطلع السنة الهجرية ومطلع شهر رمضان. بعض المقالات ألقيت في الإذاعة، ومنها وبعضها حصل على ردود على رسائل، وبعضها على مقالات وعظية، وبعضها مقالات طريفة وما أشبه ذلك. شكل في كتابه هذا صور مجتمعية بجوانب حياتية وإنسانية عصرها، شكلت فلسفته والحكمة التي توصل لها الكاتب وطرحها في ثوب إبداعي أدبي. ألقى بعض هذه التدوينات في المسجد، وهي جزء من خطب من أجزاء هذا الكتاب، رسالة يا بنتي، وقد نشرت أول مرة عام 1956.

0: 50 ميلادية، ثم أعيد نشرها عدة مرات منفردة، وكذلك رسالة يا ابني، وهي رسائل كان يصدرها مسجد جامعة دمشق في الخمسينيات. يمتاز الكاتب بروح الدعابة وكذلك الظرافة، وهذا ما جذب إليه الكثيرين. ولا غرابة أن يستلقي القارئ على قفاه من فرط الضحك حين يقرأ بعضها. من أمثلة هذا الصنف مجموعة مقالات الأعرابي، أعرابي في حمام، وأعرابي في سينما، والأعرابي والشعر. ومن جملة هذه المقالات الطريفة ديوان الأصمعي، وسنضع بعضا من عناوين الكتاب، منها عام جديد، تسعة قروش، القبر التائه، إلى أخي النازح إلى باريس، أعرف نفسك، شهيد العيد، هيكل عظمي، بين البهائم والوحوش، طبقات الأصدقاء، أنا والإذاعة، يوم من الشيطان، نداء إلى أدباء مصر، نحن المذنبون. من اقتباسات الكتاب كتاب صور وخواطر، يقول المؤلف مستمعينا: وسألناه مرة: هل أنت متزوج يا صلبة؟ قال: لقد كنت متزوجا بشر امرأة تزوجها رجل، فما زلت أحسن إليها وتسيء إلي، حتى ضقت باحتمالها ذرعا فطلقتها 33. قلنا: إنها تبين منك بـ3، فعلام الـ30؟ فقال على الفور: صدقة مني على الأزواج المساكين.
1: يقول العملاق عباس محمود العقاد عن الكتب والكتاب: القراءة تضيف إلى عمر الإنسان أعماراً أخرى، ولا تكتفي بحياة واحدة ضيقة، لأنك حين تقرأ فإنك تحيا بقلبك وعقول الآخرين وتجاربهم التي صاغوها بماء الذهب.

0: هل ينجح الذكاء الاصطناعي كرئيس تنفيذي؟ هذا تساؤل، وهو عنوان وضعه وكتبه الدكتور المهندس عصام بخاري. مستمعينا، يقول تحت هذا العنوان: لقد صممت وكيل ذكاء اصطناعي وزودته ببياناتي وطريقة تفكيري، وطلبت من الموظفين العاملين معي أن يناقشوه ويراجعوا معه جميع الملفات والقضايا قبل الدخول علي أو مناقشتها معي. كانت هذه كلمات أحد الرؤساء التنفيذيين الوطنيين في لقاء معه، والذي قرر عبر تفعيل وكيل الذكاء الاصطناعي المبني على محاكاة نمط تفكيره أن يختصر وقته ويوفر جهده وجهد كذلك الفريق، ويضمن أفضل استغلال للوقت في الاجتماعات. وهذا ما قد يقود إلى السؤال: هل يمكن أن ينجح الذكاء الاصطناعي كرئيس تنفيذي؟ في الواقع قام فريق بحثي مشترك من معهد إنسياد وارتون بنشر دراسة في مجلة هارفارد بيزنس ريفيو في نوفمبر 2025 بعنوان: هل تستطيع مجالس إدارة الذكاء الاصطناعي التفوق على المجالس البشرية؟ من الحقائق التي ذكرتها الدراسة أن 94% من أصل 500 رئيس تنفيذي عالمي يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم مشورة أفضل من عضو واحد على الأقل في مجالس الإدارة الخاص بهم. في أكتوبر 2025 عين صندوق الثروة السيادي في كازاخستان نظام ذكاء اصطناعي كعضو مصوت في مجلس إدارته. تضمنت الورقة البحثية تجربة فريدة بمقارنة الأداء بين 6 مجالس إدارة بشرية ومجلس مكون بالكامل من وكلاء ذكاء اصطناعي، وطلب من الجميع أن يناقشوا نفس الحالة الدراسية لشركة افتراضية. تم تقييم الأداء وفق 8 معايير تشمل الحوكمة، جودة القرارات، قابلية التنفيذ، استخدام البيانات، عمق النقاش، شمولية الحوار، وأداء رئيس المجلس. وكان التقييم مزدوج التعميم، أي أن المقيمين لا يعرفون هل النص من بشر أو من ذكاء اصطناعي. كيف كانت النتائج؟ في الواقع تفوق مجلس الإدارة المكون من أنظمة الذكاء الاصطناعي على المجالس البشرية في جميع المعايير، وكانت أقوى نقاط التميز للذكاء الاصطناعي تشمل قرارات واضحة وقابلة للتنفيذ، ربط الاستراتيجية بخطوات عملية محددة، استخدام مكثف للبيانات والأدلة، إدارة منظمة للنقاش، إشراك جميع المشاركين بالتساوي. وفي الوقت نفسه فقد تبينت نقاط ضعف في مجلس الإدارة المكون من وكلاء الذكاء الاصطناعي، وشملت ضعفا في الجوانب العاطفية والعلاقات الإنسانية، عدم إجادة لبناء الثقة أو التحفيز أو قراءة الإشارات غير المعلنة، افتقار للحس الثقافي والاجتماعي، اعتماد على تعليمات صريحة جافة خالية من المشاعر الإنسانية. بالمقابل فأبرز نقاط ضعف مجالس الإدارة البشرية في التجربة كانت التردد وعدم الحسم في اتخاذ القرار، دوران النقاش في حلقة مفرغة، ضعف في تحويل استراتيجية إلى خطوات تنفيذية، استخدام محدود البيانات، سيطرة بعض الأعضاء على الحوار، ضعف في إدارة الوقت والتركيز. الأمر اللطيف أن أعضاء مجالس الإدارة البشرية قيموا أنفسهم أعلى مما قيمهم الخبراء والذكاء الاصطناعي. وأهم ما خلصت إليه الدراسة هو أنه من غير المرجح أن تختفي المجالس البشرية، لكن الشركات التي لا تدمج الذكاء الاصطناعي في عمل مجالسها قد تتخلف تنافسيا. باختصار، المستقبل ليس بشرا أم ذكاء اصطناعيا، بل مجالس إدارة بشرية مدعومة بذكاء اصطناعي. وختاما يقول الكاتب: مستمعينا، منصب الرئيس التنفيذي لن ينتزعه الذكاء الاصطناعي من الإنسان، بل سينتزعه إنسان خبير متمرس في القيادة والمجال ومتمكن من تسخير الذكاء الاصطناعي.
1: أحيانا تكون الكلمة هي المواساة التي نحتاجها، أو الفكرة التي تغير مجرى يومنا بالكامل. نلتقي لكم في برنامجنا أجمل ما خطته الأقلام، لنهمس به في مسامعكم بصدق، وكأن الكتاب يتحدث إليكم مباشرة.

أزمة ثقة، عنوان لمقال كتبه الأستاذ محمد الحمزة. يقول الكاتب: تبرز أزمة الثقة كأحد أبرز التحديات النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الأفراد والمجتمعات على حد سواء. إنها ليست مجرد شعور عابر بعدم الارتياح، بل حالة نفسية عميقة قد تؤثر في قرارات الشخص وكذلك علاقاته وحتى الرؤية، رؤيته لنفسه والعالم. الثقة بحسب علم النفس هي الإيمان بقدرة الذات أو الآخرين على التصرف بطريقة يمكن التنبؤ بها والاعتماد عليها، وهي تتكون منذ الطفولة المبكرة، حيث ترتبط بنمط التعلق بين الطفل ومقدمي الرعاية. يقول عالم النفس الأمريكي إيريك إريكسون أن الثقة الأساسية تتكون في المرحلة الأولى من الحياة، وإذا فقدت فإن الفرد ينمو بشعور دائم. عندما يفقد الإنسان الثقة بنفسه، تبدأ سلسلة من الآثار المدمرة في الحدوث، والشخص الذي لا يثق بذاته قد يتردد في اتخاذ قرارات مصيرية، يخشى من المبادرة ويبالغ في نقد ذاته. أما من يفقد ثقته بالآخرين فيصبح سجين الشك، ويعيش علاقاته الاجتماعية والمهنية في ظل خوف دائم من الخيانة أو الخذلان. أزمة الثقة بالنفس ليست دائما ظاهرة، فقد يعاني منها أشخاص ناجحون ظاهريا لكنهم يعيشون صراعا داخليا مستمرا. من أبرز أعراضها التردد والشعور بالعجز والقلق المفرط والميل للمقارنة السلبية بالآخرين. مثال ذلك: فتاة في العشرينات من عمرها، متفوقة أكاديميا، لكنها ترفض التقديم على فرص العمل لأنها تشك في قدراتها، رغم امتلاكها لمؤهلات ممتازة، وتقنع نفسها بأنها غير كفؤة، مما يؤدي إلى تعطيل مسيرتها المهنية. تقول الكاتبة الأمريكية مايا أنجيلو: إن أسوأ سجن يمكن أن تعيش فيه هو عدم الثقة بنفسك، وهو وصف دقيق لما يختبره من يعاني من هذه الأزمة. الثقة بالآخرين هي العمود الفقري لأي علاقة ناجحة، سواء كانت صداقة، زواجا، أو شراكة عمل. وعندما تتعرض هذه الثقة للكسر، تتولد مشاعر سلبية كالغضب، الحذر المفرط، والعزلة. يقول فيلسوف فريدريك

0: ريتشا، أنا لست منزعجا لأنك كذبت علي، بل لأنني لا أستطيع تصديقك بعد الآن. هذه العبارة تلخص كيف أن فقدان الثقة قد لا يمكن إصلاحه بسهولة، لأنه يهدم الأساس.
1: الحادية عشرة مساء في إذاعة دولة الكويت.
2: قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم مؤشرات تنموية. مؤشرات تنموية برنامج أسبوعي يرصد مؤشرات الإنجاز في مشاريع الدولة المختلفة، يقف عند جدولها الزمني ويستعرض خطط تنفيذها والصعوبات التي تواجهها مع المسؤولين والخبراء المختصين.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مؤشرات تنموية، والتي سوف نناقش فيها هذا الأسبوع مؤشرات الثقة الدولية بالاقتصاد الكويتي في ضوء التقارير الإيجابية التي أبرزت متانة الوضع المالي وجاذبية الكويت للاستثمارات الأجنبية ونجاحها في الوصول إلى الأسواق الدين العالمية، إلى جانب التعافي التدريجي للإنتاج النفطي وما تعكسه هذه المؤشرات من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية ومواصلة مسار النمو والتنمية. مستمعينا الكرام، قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا لهذا الأسبوع، نستمع أولا إلى هذا التقرير.
1: تتوالى المؤشرات الإيجابية من المؤسسات والتقارير الاقتصادية الدولية بشأن أداء الاقتصاد الكويتي في تأكيد على قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والحفاظ على جاذبيته الاستثمارية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة. وفي أحدث هذه المؤشرات، سلط تقرير لوكالة بلومبرغ الضوء على مرونة الاقتصاد الكويتي واستمرار ثقة المستثمرين الدوليين به، مشيرا إلى قدرة البلاد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 16 مليار دولار بالتزامن مع إبرام مؤسسة البترول الكويتية أضخم صفقة في تاريخ البلاد. هذه الثقة الدولية انعكست أيضا في نجاح الكويت في العودة بقوة إلى أسواق الدين العالمية وجمع 6 مليارات دولار من خلال إصدار سندات دولية في خطوة تعكس قدرة الدولة على الوصول إلى مصادر التمويل العالمية وما تحظى به من ثقة لدى المستثمرين والمؤسسات المالية. ويأتي تقرير بلومبرغ ضمن صورة أوسع رسمتها خلال الفترة الأخيرة تقارير مؤسسات اقتصادية وتصنيفية دولية أكدت قوة المراكز المالية والخارجية للكويت وقدرتها على التعامل مع الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية، مستندة إلى احتياطيات وأصول مالية كبيرة ومتانة مالية توفر للاقتصاد مساحة واسعة لمواجهة الصدمات. وفي القطاع النفطي، بدأت مؤشرات التعافي تظهر بصورة أكثر وضوحاً، إذ ارتفع إنتاج الكويت من الخام خلال يوليو بنحو 20% مقارنة بيونيو، في دلالة على استعادة جزء مهم من الطاقة الإنتاجية وعودة عمليات الإمداد تدريجيا بعد التأثيرات التي فرضتها الحرب والتوترات الإقليمية. ولم تقتصر مظاهر المرونة على القطاع النفطي، إذ أظهرت بورصة الكويت قدرة على امتصاص جانب كبير من الصدمة واستعادة جزء من خسائرها، فيما واصلت الشركات والمؤسسات المحلية نشاطها بما يعكس قدرة القطاع الخاص على التكيف مع الظروف الاستثنائية. وبين تدفقات الاستثمار الأجنبي والطلب على السندات الدولية وتعافي الإنتاج النفطي وصمود الأسواق المحلية، تقدم التقارير الدولية صورة إيجابية عن الاقتصاد الكويتي عنوانه الأبرز استمرار الثقة بمتانة مركزه المالي وقدرته على تجاوز تداعيات الأزمات والمضي قدما نحو اقتصاد أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار.

0: مستمعينا الكرام، تشير المؤشرات الاقتصادية الأخيرة إلى استمرار الثقة الدولية بالاقتصاد الكويتي مدعومة بقوة المركز المالي للدولة وحجم أصولها واحتياطاتها، إلى جانب قدرتها على الوصول إلى أسواق التمويل العالمية وجذب الاستثمارات. وفي ظل التحديات والتوترات التي تشهدها المنطقة، تبرز أهمية هذه المؤشرات في قياس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والاستفادة من الفرص المتاحة ومواصلة مسار النمو والتنمية. ماذا تعني هذه المؤشرات لمستقبل الاقتصاد الكويتي؟ وكيف يمكن الاستفادة منها لتحقيق نمو أكثر استدامة؟ مستمعينا الكرام، للمزيد نناقش هذا الموضوع وأكثر مع ضيفنا الأستاذ والمحلل الاقتصادي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير أستاذ بدر وأستاذ المستمعين الكرام، هلا مرحبا.
0: حياك الله أستاذ علي. كيف تقرؤون الصورة التي ترسمها التقارير الاقتصادية الدولية الأخيرة عن قدرة الاقتصاد الكويتي على الصمود والتكيف، خصوصا مع التوترات الإقليمية الحاصلة في الآونة الأخيرة؟
1: حقيقة يعني التقارير ولله الحمد يعني جيدة، تشير إلى أن الكويت أو تلخص صورة الكويت قوية من حيث القدرة على تمويل ما تحتاجه في ظل هذه الصدمات، لكنها أيضا ما زالت حساسة من حيث مصادر الدخل والإنتاج والتصدير. فكثير من قبل هذا التقرير أيضا تصنيفات أيضا فيتش وستاندرز أند بورز و يعني وموديز، كلهم ولله الحمد تصنيفات الكويت كحال الدول المستقرة اقتصاديا والمتقدمة AA- وA1 وA-، مع نظرة مستقبلية رغم ما حصل من ظروف جيوسياسية كبيرة. لا شك أنه يعني بعد تنفيذ أيضا أحد أكبر الصفقات ودخول الكويت يعني كاستثمارات بحوالي أو كصفقة الأنابيب بحوالي 6 مليار دولار، وصفقة أكثر من ذلك مع يعني المضي فيها إلى تصل إلى 16 مليار، إذن أعطت أيضا طمأنينة أكثر في الاقتصاد الكويتي. مؤسسات دولية تستثمر في الكويت، مؤسسات دولية أيضا تصنف الكويت بهذا القدر الكبير، إذن هي حقيقة صورة جيدة. لكن لا ننسى أننا نعتمد على النفط، هناك جزء من التصدير متوقف بسبب رغم، ولكن قد يكون ارتفاع الأسعار عوض الانخفاض في التصدير نتيجة الإقلاق المتقطع لمضيق هرمز، ولكن إجمالا الصورة جيدة. الكويت تفي بالتزامات، الكويت أيضا لديها يعني استثمارات خارجية بما يعادل 5 أضعاف ميزانية أو أكثر حتى في أقل ظروف هي ب5 أضعاف، إذن يعني الأمور جيدة والصورة يعني مقبولة ومقبولة جدا في خضم هذه الظروف.
0: نعم أستاذ علي، هل الثقة الدولية الحالية بالاقتصاد الكويتي ناتجة بالدرجة الأولى عن قوة الدولة المالية، أم أن المؤسسات الدولية بدأت ترى تحسن حقيقي في بنية الاقتصاد نفسه؟
1: حقيقة هو القوة الاقتصادية في الكويت تأتي من يعني 3 أمور رئيسية، أو أول هذه الأمور هي الأصول الموجودة في الكويت، سواء الأصول الاستثمارات الخارجية أو الأصول كيعني ثروات نفطية في باطن الأرض. بالتالي هي يعني لا يستطيع العالم استغناء عن هذه الثروات الطبيعية، كذلك قوة القطاع المصرفي أيضا، وأيضا المصدات في أيضا الاحتياطيات الموجودة في البنك المركزي لمعالجة هذه أي ظروف طارئة. تصنيفات أيضا الائتمانية المرتفعة المستقرة أيضا تعطي أيضا تقييم لمخاطر أقل، تخفيض تكلفة دخول يعني في عملية الديون سواء سندات أو دخول حتى في مشاريع استراتيجية في الكويت. فحقيقة يعني ثقة المؤسسات الآن مستمرة في الكويت كبيرة، عزز هذه أو أثبت هذه الثقة صفقة خطوط الأنابيب وأصدار السندات. دائما يعطون دليل علمي عملي عفوا على ثقة المستثمر الأجنبي بالاقتصاد و بالمالية الكويتية بشكل عام.
0: نعم أستاذ علي، ذكرت قبل قليل صفقة مؤسسة البترول الكويتية الأخيرة. صفقة المؤسسة وصفت بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، ما الدلالات الاقتصادية والاستثمارية لهذه الصفقة بعيدا عن قيمتها المالية المباشرة؟
1: حقيقة هي حقيقة لها أكثر من دلالة، هي ليست الصفقة لا تكون في الأرقام. الكويت أيضا ولله الحمد لديها استثمارات وصلت تريليون أو حتى أكثر من تريليون دولار، وليست 16 مليار، إنما نموذج الاقتصاد الجديد مثلت هذه الصفقة. هذه الصفقة يعني هي حقيقة شهادة ثقة للاقتصاد الكويتي، شهادة ثقة أيضا بإدارة الاقتصاد الكويتي، كيف نجح من تحويل هذه الأصول إلى تمويل، وأبقى أيضا على هذه الأصول موجودة يعني كملكية وكإدارة مشتركة مع المستثمرون الجدد. يعني حقيقة هي قبل الدخول في هذه الصفقة المستثمرون دائما يكون لديهم يعني تخضع هذه فحص مالي وقانوني وتشغيلي من مدراء الأصول يعني الذين يريدون الدخول. فبالتالي يعني بعد أن تجاوزنا هذه الفحوص المؤسسات والمستثمرون الأجانب لا يدفعون مثل هكذا يعني قيم مليارية دون أن يكون لديهم يقين بقيمة الاستثمار، والاستثمار يحتاج إلى بيئة حقيقة اقتصادية، بيئة سياسية، بيئة نقدية مستقرة، بالتالي يضمن لهم أيضا العوائد المرجوة من هذه الصفقة. إذن هي لا شك أنها يعني تسهيل منضبط لجزء من القيمة الاقتصادية لأصل قائم، احتفاظ الملكية، سيطرة أيضا والسيطرة أيضا بهدف تمويل توسع مستقبلي، بالتالي صفقة منشورة التفاصيل، بالتالي هي شهادة يعني ثقة في الاقتصاد الكويتي، في السياسة الكويتية، ولله الحمد.
0: نعم أستاذ علي، لنتكلم قليلا عن القطاع الخاص ودور القطاع الخاص داخل الكويت. هل هناك فجوة اليوم بين الصورة الإيجابية للاقتصاد الكويتي لدى المؤسسات الدولية وبين معدل النمو الفعلي على أرض الواقع أستاذ علي الذي يشعر به القطاع الخاص داخل الكويت؟
1: حقيقة القطاع الخاص يسير بدرجة جيدة، ولكنها دائما يكون أقل يعني وضوحا من الاقتصاد القطاع العام. القطاع العام لا شك أن النفط قطاع عام، بالتالي يعتبر قطاع عام، بالتالي هو المحور الرئيسي في تشكيل موازنة الدولة. نتحدث عن دول متقدمة يصل مساهمة القطاع الخاص إلى نسب عالية جدا، لدينا لا زالت النسبة محدودة. ولكن أيضا لا ننسى أن القطاع الخاص يعني بقطاعاته المتعددة، سواء قطاع الخدمات المالية أو قطاع البنوك أو قطاعات الصناعة أو الاتصالات، أثبت أيضا جدارة إدارية ممتازة خلال فترة الحرب. الآن نحن ندخل في الشهر السادس لأجواء الحرب، ولله الحمد انخفضت يعني انخفضت التأثير أو الشعور بأجواء الجيوسياسية إلى درجة، ولكن استطاع في خضم هذه الأزمة وفي خضم هذه الحرب تمكن القطاع الخاص عبر الشركات المدرجة، نقيس عليها القطاع الخاص، أن يحقق نموا في الأرباح مقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية بنسبة 7%. البنوك قدمت أيضا نموذج أعمال جيد، تخطت أيضا يعني الأزمة.

0: بنجاح حقيقي. يعني كنا نتوقع أن تكون هناك ضغوط على البنوك، ولكن لم تعتمد على القطاع العام بشكل أو بآخر. القطاع العام تأثر بما أن تم إغلاق مضيق هرمز لفترات طويلة، لتوقف التصدير، توقف الشحنات الخارجة، إذن توقف أيضا الإيرادات الحكومية، ضعفت بشكل كبير، ولله الحمد الآن في تحسن. تتحدث الآن عن تحسن بما نسبته، يعني شهر بعد شهر لدينا تحسن في الإنتاج، ولكن إجمالا نتحدث عن فترة الثلاث أشهر الأولى للحرب لم يتأثر القطاع الخاص إلا في مناطق قد تكون يعني محدودة، لوجستيات أو نقل، بسبب طبعا ظروف الحرب، ظروف تكلفة أو علاوة المخاطر التي تضاف إلى الشحن، إلى التأمين، إلى النقل اللوجستي، بسبب الإقفالات التي شهدناها خلال تلك الفترة.
1: نعم أستاذ علي، على ذكر التوترات الجيوسياسية، إلى أي مدى أصبحت هذه التوترات الجيوسياسية عاملا دائما يجب أن يدخل ضمن التخطيط الاقتصادي للكويت وليس مجرد ظرف استثنائي؟
0: حقيقة نعم، الآن أولا اعتاد صاحب القرار أو صانع القرار مثل هذه الأجواء، التوترات الجيوسياسية. التوترات الجيوسياسية هي ليست وليدة الساعة. أول، الكويت في منطقة صراع، وهذا صراع إقليمي ومنذ الأزل، قد يكون يعني لم يعني يلحق الجيل الحالي على ما شهدت الكويت من صراعات في هذا الإقليم الملتهب. بداية من نستطيع أن نقول من الحرب العراقية الإيرانية في بداية الثمانينات، وكذلك كانت هناك لا شك يعني إيقاف للتصدير، أعلام دول على بعض ناقلات النفط كانت يعني، ثم بعد ذلك القزو العراقي القاسي عام 1990، ثم أزمات متلاحقة. بدأنا بأزمة جديدة في 2023 بعد يعني أكتوبر وما حصل في غزة وفي فلسطين، ثم الحرب الآن، هذه الحرب الثانية بين الولايات المتحدة وأمريكا وإسرائيل من جهة، وعفواً أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة، كانت حرب 12 يوم، الآن حرب جديدة. والاقتصاد الكويتي ولله الحمد يسير بوتيرة جيدة. لا شك أن الكويت تعتمد على تصدير النفط بما أن بلد حبها الله بهذه النعمة وبتكلفة منخفضة. كذلك العالم لا يستطيع الاستغناء عن النفط في أي حال من الأحوال. نرى ما حصل في العالم، مجرد ارتفاع النفط في أسعاره أعلى من 100 دولار، بالتالي يسارع الجميع لحل هذه المشاكل. إذن الاقتصاد الكويتي صانع القرار بدأ يعني أو أخذ منذ الأزل يعني احتياطات لمثل هذه الأزمات، وهي حقيقة ليست يعني وليدة لحظات أو متفجرة خلال لحظات، تأتي بعد يعني إرهاصات وبعد يعني توترات قد تكون في البداية سياسية، ثم بعد ذلك عسكرية كما شهدنا في الحرب الأخيرة. واستطعنا أن نمر ولله الحمد، وإن شاء الله سنمر في مثل هذه الظروف إلى أن تنتهي الحرب إن شاء الله.
1: نعم إن شاء الله بإذن الله. أستاذ علي، نجحت الكويت أيضا في جمع 6 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية، ماذا يقول الإقبال على السندات الكويتية في أو عن نظرة المستثمر العالمي إلى الوضع المالي للدولة؟
0: لا شك أن يعني هو يعتبر دين 6 مليار من العالم إلى الكويت، ولكن بطريقة أخرى. يعني أنت تحتاج تمويل، تدفع هذا التمويل مقابل تأجير جزء من أصولك. لا شك أن العالم يعني اقتنص الفرصة وبدأ التحرك، وتحركوا مدراء الأصول في اقتناص هذه الفرصة، وذلك لثقتهم الآن لا نتحدث فقط عن الاقتصاد، نتحدث عن عملية بيع جزء من حقوق ملكية لفترة معينة. لماذا العالم يؤمن بهذه الفرصة الاستثمارية في الكويت؟ لأنه يؤمن بأن هذه الدولة ذات بعد سياسي ومتعادلة سياسيا، بالتالي يقبل على هذه الفرصة، كذلك يقيم أيضا بمعايير خاصة، معايير اقتصادية، معايير نقدية، سعر دولار، سعر دينار ثابت كسعر صرف. أيضا يطمئن إلى أن الأمور التشغيلية واللوجستية أيضا يعطيها أيضا دلالة على قوة هذه الأمور اللوجستية مستمرة في التشغيل، بالتالي يقبل على هذه الفرصة. فالعالم يعني يقول أننا نرحب بهكذا، ردا على سؤالك بشكل مباشر، نعم يقول أننا نرحب بهكذا فرصة استثمارية، ونقيمها أنها يعني فرصة سانحة للاقتناء.
1: نعم سر علي، ما الإصلاحات التي تحتاجها الكويت للاستفادة من هذه النظرة الدولية الإيجابية والقوية وتحويلها إلى تدفقات أكبر وأكثر تنوعا من الاستثمارات الأجنبية خصوصا خارج قطاع النفط؟
0: حقيقة الإصلاحات لا تنتهي دائما، والجميع يعني يسعى إلى التطوير. أنا أعتقد أن أهم الإصلاحات هي استقرار السياسات والتشريعات. يحتاج المستثمر إلى رؤية واضحة للضرائب والرسوم والتراخيص، قواعد تملك، تحويل الأرباح، وتجنب القرارات المفاجئة أو التطبيق غير المتسق. كذلك تسريع الإجراءات، إنشاء نافذة رقمية موحدة تكون مسؤولة فعليا عن التراخيص وعن الأرض والعمالة والمدد الزمنية وكل الأمور المتعلقة بالاستثمار. كذلك إتاحة أراضي اقتصادية حقيقة، يعني أن تسرع في تخصيص الأراضي الصناعية، اللوجستية، التكنولوجية، عقود طويلة وواضحة، بدلا من بقاء الأرض عائق أمام دخول بعض المشروعات أو كثير من المشروعات، بما أن الأرض فقيرة فيحتاج أن تسرع في التخصيص لهذه الأراضي. وكذلك تطبيق الحياد التنافسي أو تعزيز المنافسة بين الشركات الحكومية والخاصة، منع الاحتكار، فتح مزيد من الأنشطة أمام القطاع الخاص لا شك ضمن الأطر الرقابية. كذلك أيضا رفع كفاءة القضاء التجاري والتحكيم. التحكيم يختلف أيضا عن القضاء. التحكيم هو أن تقبل بجهة محايدة والقرار نافذ ليها، وكثير من الدول تلجأ إلى التحكيم، لا شك أنه موجود في الكويت، ولكن يعني بأطر ضيقة، وهو معناه سرعة إنفاذ العقود وحماية حقوق الدائنين المساهمين، معالجة التعثر. ونحتاج أيضا إلى إصلاح سوق العمل، التركيز على المهارات المتخصصة وتطوير أيضا الكفاءات وتدريب أيضا الكفاءات. يعني هناك أيضا من الممكن أن نرفع من الشفافية، جودة البيانات، ووجود البيانات الاقتصادية أيضا في فترات مناسبة لا تتأخر، مثلا التضخم، النمو الناتج الإجمالي المحلي وكذا، نراها في الدول المتقدمة، وهي عبارة عن مصفوفة إلكترونية يعني وتظهر شهريا معظم البيانات. لماذا لا يكون لدينا يعني نموذج لهكذا بيانات يتلقفها دائما المستثمر، سواء المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي؟ تعطي أيضا حقيقة صورة أوضح للكويت استثماريا واقتصاديا للعالم.
1: سيد علي، كل هذه النقاط التي تفضلت فيها إذا تم تطبيقها، هل سيكون أيضا من المخاطر التي تم التعامل معها للحفاظ على الثقة الدولية؟
0: طبعا إذا بالبداية يعني أن تكون لديك يعني لديك يعني نتحدث عن منظومة تشريعية وقانونية ويعني مرنة أيضا للمستثمر، لا شك أنها تحد أيضا من المخاطر التي يرفع بها المستثمر الأجنبي أو يقيس فيها استثماراته، ولكن ليست كل ما تحدث به هو جزء المخاطر. المخاطر، أبرز المخاطر الموجودة التوترات الإقليمية واضطراب مضيق هرمز، تقلب أسعار النفط، الطلب العالمي. يعني هناك أيضا أحيانا يكون ارتفاع الدين من دون عائد إنتاجي، أن تزيد في الديون وتذهب هذه الديون إلى الاستهلاك، بالتالي لا يوجد عائد إنتاجي دائما. هذه من المخاطر. ولكن بالنسبة للنقاط اللي تحدثنا فيها يعني للتحسين، لا شك أنها هي تحسن الصورة وتبعد، ردا على سؤالك، أو تخفض المخاطر لدى المستثمر الأجنبي.
1: نعم، المستاذ والمحلل الاقتصادي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي، كل الشكر.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا.

0: التنمية في أسبوع.
1: ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي، ناقش فيه آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون والتنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية لضمان الالتزام بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كأولوية استراتيجية، وبما يعزز جاهزية دولة الكويت واستيفائها للمتطلبات والمقاييس الدولية. أكد وزير العدل المستشار ناصر سميط أن قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية يمثل نقلة نوعية في منظومة القضاء الاقتصادي بدولة الكويت من خلال إنشاء قضاء متخصص على درجات التقاضي الثلاث وتسريع الفصل في المنازعات وتطوير إجراءات التنفيذ والتوسع في التقاضي الإلكتروني، بما يعزز كفاءة إنفاذ العقود ويرفع مستوى الثقة في البيئة القانونية والاستثمارية للدولة. أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم أهمية الاستفادة من الأفكار والمشاريع المبتكرة التي من شأنها دعم خطط الوزارة في مجالات التحول الرقمي وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك بما يواكب توجهات الدولة نحو الاستدامة والابتكار. بحث وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان عددا من المواضيع المالية والاقتصادية التي تجمع البلدين والحرص على التعاون المستقبلي في عدد من المجالات ذات الأولوية. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال لحويلة خلال ترأسها الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري إعداد استراتيجية وطنية متكاملة وتعزيز التنسيق المؤسسي وآليات التعامل السريع مع البلاغات والشكاوى. بحث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي مع سفيرة جمهورية الهند لدى البلاد فرص التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجال الأمن الغذائي وسبل تعزيز المخزون الاستراتيجي. أكدت الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وضح الخطيب أن مجالات الصحة والسلامة والبيئة تحظى بأولوية كبرى وأهمية قصوى لدى إدارة الشركة باعتبارها الإطار المنظم لأعمالها والقاعدة الأساسية التي تؤمن الحماية اللازمة لهذه الأعمال وتضمن سلامة القائمين عليها من موظفي الشركة وعمالة الشركات المقاولة. بحث
0: في النهاية الكويت تمتلك ثروة مالية وموقعا استراتيجيا وكفاءات وطنية وأيضا فرصا اقتصادية كبيرة، لكن الرهان الحقيقي ليس فقط ما نملكه اليوم بل فيما سنصنعه به بالغد. النفط منح الكويت عقودا من القوة والازدهار، لكن المستقبل يحتاج إلى اقتصاد يصنع ثروة ولا ينتظرها. يبقى السؤال مستمعين الكرام، هل نكتفي بقوة اقتصاد صنعها النفط أم نبني اقتصادا يبقى قويا حتى لا يكون النفط هو المحرك الأول؟ بهذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية مؤشرات الاقتصادية لهذا الأسبوع، حتى نلتقي بكم الأسبوع القادم في أمان الله.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة التي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة، مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله. سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من معالي رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية الفرنسية الصديقة. وزير الخزانة الأمريكي يعلن إطلاق عملية شاملة تستهدف ارتباطات إيران المالية حول العالم. الاحتلال الإسرائيلي يكثف هجماته الجوية على قطاع غزة. لبنان يعلن مقتل شخصين جراء غارات وتصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان. أوكرانيا تستضيف اجتماعا لكبار داعميها الأوروبيين للحصول على معدات دفاع جوي وزيادة الضغط على روسيا. وفي تفاصيل هذه النشرة، بسم الله الرحمن الرحيم، استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس سعادة الفريق أول محمد عاصم مالك مستشار الأمن القومي والمدير العام للاستخبارات المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر اللقاء معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومعالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد وكبار المسؤولين. استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أمس مستشار الأمن القومي والمدير العام لجهاز الاستخبارات العسكرية المشتركة بالجمهورية الباكستانية الإسلامية الصديقة الفريق أول محمد عاصم مالك والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. تلقى سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً أمس من معالي رئيس الوزراء في الجمهورية الفرنسية الصديقة سباستيان لكورنو، ونقل سموه خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما إلى فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة إيمانويل ماكرون وإلى معالي رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو. وأشار سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال إلى الدعوة الرسمية الموجهة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية للقيام بزيارة رسمية إلى دولة الكويت هذا العام تزامنا مع الذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين. كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. كما تناول الاتصال بحث أوجه التعاون والاستثمار المشترك في مجالات الدفاع والنفط والصحة والذكاء الاصطناعي. كما تم بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حرائق الغابات في جنوب غربي الجمهورية الفرنسية، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة. في تطورات التصعيد في المنطقة، أعلن مدير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إطلاق عملية شاملة تستهدف ارتباطات إيران المالية حول العالم في إطار حملة تستهدف إلى عزل طهران اقتصاديا وقطع ما وصفه لجميع شرايينها المالية. بيسنت قال في مؤتمر صحفي بشأن العقوبات على إيران إن واشنطن ستسرع آلية الرصد ومتابعة الجهات التي تتعامل ماليا مع طهران، محذرا من أن أي جهة تواصل التعاون معها ستتعرض للعقوبات والعزلة الاقتصادية وستخرج من منظومة الدولار. بيسنت أضاف أيضا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري اتصالات هاتفية مع زعماء عالميين لقطع

العلاقات الاقتصادية على إيران. وفي بكين دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى حل دبلوماسي للأزمة في الشرق الأوسط، مؤكدا خلال لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة احترام سيادة دول المنطقة. الرئيس الصيني قال خلال محادثات مع الملك عبد الله الثاني إن بكين تدعو إلى وقف إطلاق نار شامل وحل النزاعات من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية. ودعا البلدان في بيان مشترك إلى عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها. نبقى مع التطورات في المنطقة، حيث وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران أمس في زيارة تركز على جهود إسلام أباد للوساطة بين إيران والولايات المتحدة في ظل تعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. وأعلن التلفزيون الإيراني وصول منير إلى طهران برفقة وزير الداخلية الباكستاني محسن تقوي، فيما قال الجيش الباكستاني إن الزيارة تأتي في إطار جهود إسلام أباد لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. إلى باريس، وفيها بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى باريس، بحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وذكر قصر الإليزي في بيان أن زيارة تأتي استكمالا لزيارة الرئيس الفرنسي إلى المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2024، وتعكس حيوية الحوار بين البلدين، كما أسهمت أيضا في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع فرنسا والمملكة العربية السعودية. كما أضاف البيان أيضا أن الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي عقدا للمرة الأولى اجتماعا لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي، والذي بحث عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. في ملف الملاحة في البحر الأحمر، قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري إن إحدى سفنها تعرضت لحادث أمني في البحر الأحمر. وأضافت الشركة أنه لم يصب أحد من أفراد طاقم السفينة بأذى نتيجة هذا الحادث. في عدن، أعلنت قوات يمنية موالية للحكومة فجر اليوم تصديها لمسيرات حوثية معادية غربي عدن، وذلك قبيل وصولها إلى هدفها. وتجددت المواجهة بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي في محافظات عدة منذ مطلع يوليو الماضي، بينها مأرب والجوف والضالع وتعز. وننتقل إلى قطاع غزة بأخباره، وفيه كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية التي استهدفت منازل سكنية ومساجد في مناطق عدة بقطاع غزة، وأدت إلى استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين. السلطات الصحية أفادت بأن حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ يوم أمس ارتفعت إلى 7 شهداء نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، في وقت واصلت فيه طائرات الاحتلال شن غارات على مناطق متفرقة من القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من البلدات والقرى في رام الله وجنين وطول كرم والخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين. أما في الشأن السوري، فقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسميا إزالة سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يمثل خطوة تاريخية تمنح الشعب السوري مسارا جديدا نحو النماء والازدهار. روبيو قال في بيان إن القرار يلغي أيضا تصنيف هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص. كما أوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اتخذت خلال العام الماضي خطوات غير مسبوقة لتخفيف العقوبات عن سوريا، بما يصب في مصلحة الشعب السوري، مشيرا إلى أن الأمر التنفيذي الصادر في يونيو 2025 بشأن إلغاء العقوبات وإنهاء حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بها، فضلا عن مراجعة مختلف العقوبات والتصنيفات الإرهابية المرتبطة بسوريا. في بيروت، أعلنت السلطات اللبنانية مقتل شابين جراء غارة إسرائيلية، وذلك تزامنا مع اعتداءات إسرائيلية طالت عدة بلدات بجنوب لبنان وتراوحت بين القصف وتفجير المنازل وإحراق حقول زراعية.
في الشأن السوداني، أعلنت القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني أنها تمكنت بالتنسيق مع الجيش من تدمير 49 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع وأسر 70 عنصرا في محور الصحراء. المتحدث باسم القوة المشتركة قال متوكل علي وكيل قال في بيان له إن القوات تمكنت من استهداف رتل متحرك تابع لقوات الدعم السريع خلال مواجهة شهدها المحور، ما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قال قائد قوات الأنظمة المسيرة الأوكرانية روبرت بروفدي إن الجيش استهدف خلال الليل طائرة مقاتلة روسية من طراز ميج 29 وسفينتين روسيتين في البحر الأسود. في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت ناقلة تحمل وقودا وزيوت تشحيم مخصصة للقوات الأوكرانية في ميناء بافديني بالقرب من أوديسا، وكذلك منشآت بنية تحتية بالميناء تستخدم في تفريغ الشحنات العسكرية وتخزينها. إلى ذلك أيضا، تتجه الحرب الروسية الأوكرانية إلى مزيد من التصعيد مع تعثر مقترح لوقف الهجمات على سفن الحبوب في البحر الأسود وتصاعد الدعم العسكري الأوروبي لكييف وسط تبادل الاتهامات بين موسكو والغرب بتوسيع نطاق المواجهة وإطالة أمدها. في هلسنكي، أعلنت فنلندا أنها ستنظم في شهر سبتمبر القادم قمة لقادة الاتحاد الأوروبي مخصصة لمنطقة القطب الشمالي التي تتنامى أهميتها الجيوسياسية بسرعة. رئيس الوزراء الفنلندي قال إن منطقة القطب الشمالي جزء متزايد الأهمية من البيئة الأمنية لأوروبا، كما أضاف أن للاتحاد الأوروبي مصالح مباشرة في استقرارها وأمنها وتنميتها المستدامة، ومن المهم للغاية مناقشة هذه القضايا مع مجموعة واسعة من قادة الاتحاد الأوروبي. في خبرنا الأخير في هذه النشرة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الرسوم الجمركية على جميع السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات والصلب سترتفع إلى 50% من أول شهر يناير من عام 2027، وذلك بعد انهيار المحادثات التجارية مع كندا وفشل البلدان في التوصل إلى اتفاق تجاري يوم الجمعة الماضي، إذ تبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن انهيار المحادثات. في نهاية هذه النشرة، إلى حضراتكم إعادة لموجزها. مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله. سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من معالي رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية الفرنسية الصديقة. وزير الخزانة الأمريكي يعلن إطلاق عملية شاملة تستهدف ارتباطات إيران المالية حول العالم. الاحتلال الإسرائيلي يكثف هجماته الجوية على قطاع غزة. لبنان يعلن مقتل شخصين جراء غارات وتصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان. وأوكرانيا تستضيف اجتماعا لكبار داعميها الأوروبيين للحصول على معدات دفاع جوي وزيادة الضغط على روسيا. في الختام، نشكركم على المتابعة ونترككم في رعاية الله.

0: ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تشير إلى 12:14 فجرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أينما كنتم نرحب بكم من جديد في حلقة جديدة من محطات إخبارية. في محطاتنا لهذا اليوم، واشنطن تطلق حملة العزل الاقتصادي لتشديد الضغط على إيران في متابعات إخبارية. القوات الحكومية اليمنية تتصدى لهجمات حوثية غربي عدن، قضايا استراتيجية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه في الضفة وغزة، تحليلات استراتيجية. أوكرانيا تحت نيران الصواريخ الروسية، والحلفاء يبحثون تعزيز الدفاعات والضغط على موسكو، آراء سياسية. والبداية بمتابعة إخبارية. الولايات المتحدة أعلنت عن حزمة جديدة من العقوبات على إيران، أطلقت عليها واشنطن اسم العزل الاقتصادي، في خطوة تستهدف تشديد الضغوط على طهران وتوسيع نطاق القيود على تعاملاتها الدولية. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن الرئيس دونالد ترامب يجري اتصالات مع قادة دول حول العالم لحثهم على وقف الأنشطة والتعاملات التي حددتها واشنطن مع إيران، محذرا من أن الدول التي لا تستجيب قد تواجه إجراءات من وزارة الخزانة الأمريكية. للحديث أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع مستمعينا الكرام، ينضم إلينا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور محمد، أهلا بك.
1: تحياتي، أهلا وسهلا.
0: دكتور، في البداية نتساءل، يعني برأيك هل تمثل هذه العقوبات الأمريكية الجديدة انتقالا من استهداف كيانات إيرانية محددة إلى محاولة عزل الاقتصاد الإيراني بالكامل عن النظام المالي العالمي؟
1: بعد التحية، بالفعل هي تمثل منظومة متكاملة لعزل إيران اقتصاديا وخنق إيران من الناحية الاقتصادية. عندما نتحدث عن قطع إيران أو قطع علاقات ما بين دول وبين إيران، إضافة إلى أن الاقتصاد الإيراني أصبح حاليا اقتصاد ينظر إليه بعين الريبة، خوفا طبعا من تداعيات النقد الامريكي او حتى تداعيات ايضا تدخل الولايات المتحده الامريكيه، اعتقد ان هذا سيكون طبعا وبال كبير جدا على ايران. اولا، لو نظرنا الموضوع من ناحيه المؤسسات التي هتتعامل مع ايران، اعتقد انها سيتم تقليصها بشكل كبير وفقا للعقوبات الامريكيه. هذا جانب، طبعا منها مؤسسات تتعامل في الطاقه، مؤسسات نقديه ومؤسسات ماليه، اضافه طبعا الى مؤسسات اقتصاديه كبيره واستثماريه كبيره على مستوى العالم. هذا جانب. الجانب الآخر ما يرتبط طبعا بالدول، هناك عقوبات حاليا ربما يفرض على الدول التي تتعامل وتتعاون مع إيران، سواء منها ما يتعلق بعقوبات أمريكية في الاقتصاد الأمريكي خاصة به، وأعتقد أن هناك أيضا عقوبات ربما يتم فرضها على بعض هذه الدول مثل رفع رسوم الجمهورية، ربما حتى تصل إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى أن إيران، الولايات المتحدة الأمريكية تصنف إيران باعتبارها حاليا هي دولة عدو، وبالتالي أي شخص أو أي دولة أو أي مؤسسة تتعامل مع إيران سيتم تصنيفها بأنها عدو مباشر أيضا للولايات المتحدة،
0: وبالتالي تطبق عليها نفس العقوبات
1: بالتأكيد، وبالتالي طبعا ستكون هناك إشكالية بالنسبة للدول أو أيضا حرص من هذه الدول على عدم التعاطي والتعامل مع الاقتصاد الإيراني.
0: طيب دكتور، يعني من وجهة نظرك، يعني إلى أي مدى يمكن لعقوبات تستهدف نحو 60 كيانا وشخصا وسفينة أن تضرب شبكات تهريب النفط والتمويل الإيراني؟
1: أعتقد طبعا أن حاليا إيران بالفعل في مأزق حقيقي، لأن المشكلة هنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية حددت مجموعة من الأهداف ومجموعة أيضا من العوامل التي تساعد في هذا الطرح بالنسبة لإيران. طبعا لعل ابرز هذه المسائل هو المساله الخاصه بالاشخاص، وايضا ربما العقوبات الخاصه بالترسانه البحريه لو صح التعبير لايران. هناك بالفعل تضييق حاليا على هذا المسار البحري، هناك تضييق مماثل على مساله حتى نقل الطاقه، حتى لو افترضنا جدلا بان ايران كانت تسعى الى مساله المراوغه في تسيير الطاقه من خلال نقلها من شاحنه الى شاحنه اخرى، وتغيير الاعلام وتغيير ايضا بعض الاسماء الخاصه بهذا النفط التقوي او هذا الشحن التقوي، لكن في النهايه الولايات المتحده الامريكيه اصبحت حاليا موجوده
2: بشده في مضيق هرمز، وبالتالي انتقلت الولايات المتحده الامريكيه من حرب عسكريه بحته الى حرب اقتصاديه اكثر خطوره على الاقتصاد الايراني.
0: نعم، طيب دكتور، يعني الرئيس الأمريكي كما تعلم صرح في أكثر من مرة وقال إن الاقتصاد الإيراني ينهار. هل باعتقادك يكفي انهيار العملة الإيرانية وارتفاع التضخم لإثبات نجاح الاستراتيجية الأمريكية، أم أن هذا الضغط الاقتصادي قد يأتي بنتيجة عكسية من قبل طهران فيدفعها إلى التصعيد؟
2: يعني ايران حاليا في موقف حرب، وبالتالي عندما نضغط او تضغط الولايات المتحده الامريكيه على ايران سيكون امامها حلين وليس حل ثالث. الحل الاول هو مساله رفض هذه العقوبات الاقتصاديه، وبالتالي طبعا الانفجار عسكريا لو صح التعبير، وفي هذه الحاله ستقوم الولايات المتحده الامريكيه برد مماثل سواء عسكري او اقتصادي. هذا جانب. الجانب الثاني ربما يكون هناك نوع من الذوق لهذه العقوبات الاقتصاديه من قبل الولايات المتحده الامريكيه على ايران، وبالتالي تتدخل المسار الخاص بالمفاوضين سواء المفاوض الباكستاني او المفاوض القطري اضافه الى الرباعيه. وفي هذه الحاله من الممكن ان يكون هناك نوع من الزحزحه او الاتاحه للمساله الخاصه بالجانب التفاوضي مره اخرى ما بين ايران وبين الولايات المتحده الامريكيه.
0: نعم، طيب بالنسبه للزياره، زيارة قائد الجيش الباكستاني برفقة وزير الداخلية الباكستاني أيضا إلى طهران، ماذا تعني هذه الزيارة في هذا التوقيت؟
2: هي محاولة من جانب طبعا المفاوض الباكستاني لطرح مجموعة من الخيارات، سواء منها العودة إلى مائدة التفاوض أو إحياء مذكرة التفاهم مرة أخرى، بس طبعا بإذن هناك شروط قاسية تفضل الولايات المتحدة الأمريكية. وربما تشعر حاليا الولايات المتحدة بأن هذه الإجراءات بدأت تؤتي أكلها وتؤتي ثمارها اقتصاديا بالنسبة لإيران، سواء منها ما يرتبط طبعا بالذهاب إلى حالة تفاوضية، أو منها ما يرتبط بأن إيران حاليا تعاني، حتى أن بعض التقديرات تقول بأن لو استمرت هذه العقوبات الاقتصادية على إيران 4 أشهر ربما تعلن إيران إفلاسها اقتصاديا. طبعا هذه ستكون إشكالية كبرى بالنسبة للشعب الإيراني نفسه الذي من الممكن أن يتحرك ضد هذا النظام الإيراني الذي جعله في مأزق حقيقي. هناك حاليا إشكالية بالفعل فيما يتعلق بالتضخم، فيما يتعلق أيضا بانهيار العملة الإيرانية، فيما يتعلق بعدم حصول حتى الموظفين الحكوميين في إيران على رواتبهم منذ حوالي 6 أشهر أو يزيد. كل هذه الأمور أعتقد أنها تمثل إشكالية. من هنا جاءت باكستان إلى إيران لإحياء الحل التفاوضي أو إقناع إيران بالعدول عن هذا التعنت الاقتصادي أو التعنت.
0: طيب من أجل هذا الإحياء للمفاوضات دكتور، يعني هل تتوقع مثلا أن هذه الزيارة لقائد الجيش الباكستاني تحمل مثلا مقترحات جديدة لإحياء المفاوضات المتعثرة، أم أنها فقط يعني ستقتصر فقط على تخفيف التوتر وفتح قنوات اتصال بين القيادات العسكرية؟
2: اعتقد انها فتح او اعاده فتح قنوات التواصل مره اخرى، واعاده فتح الحل العسكري الحل عفوا التفاوضي مره اخرى ما بين ايران وبين الولايات المتحده الامريكيه. هي لن تحمل اي حلول جديده، لان مذكره التفاهم التي طرحت في السابق اعتقد انها اعطت ايران الكثير والكثير من المزايا والتي لم تستغلها ايران بشكل جيد، وبالتالي عدنا مره اخرى الى مساله تضييق الاتفاق على والعقوبات الاقتصاديه على ايران، وبالتالي باكستان تسعى لعوده الحل التفاوضيه مره اخرى سواء من خلال طبعا الحل السياسي او العوده الى مذكره التفاهم لو تم التعديل فيها، لكن لا اتخيل ان التعديل فيها سيكون بشكل تدريجي، مجرد ربما اعاده لترتيب البنود الخاصه بمذكره التفاهم ال15.
0: نعم دكتور، يعني كل ذلك يجرنا للتساؤل أيضا بأن يعني باكستان جهودها أسفرت في السابق عن اتفاق سلام مؤقت في شهر يونيو كما تعلم، لكنه تعثر لاحقا. ما أسباب فشل ذلك الاتفاق؟ وهل تملك برأيك إسلام أباد هذه المرة أدوات مختلفة لمنع تكرار هذا السيناريو؟
2: يعني لماذا فشل طبعا هذا الاتفاق؟ نتيجة عدم وجود صوت واحد في إيران، هناك 3 أصوات في إيران كل منها مختلف عن الآخر، المؤسسة الرئاسة، مؤسسة الإرشاد، وكذلك الحال أيضا الحرس الثوري الإيراني. الجانب الآخر أن ليس هناك نوع من التفاوض المباشر ما بين أمريكا وبين إيران حتى تاريخه، بمعنى أن كان هناك جلوس للجانب الإيراني مع الجانب الباكستاني، الجانب الأمريكي مع الباكستاني، لكن لم يحدث هناك نوع من التفاوض المباشر بين الطرفين، اضافه الى ان هناك نوع من عدم الموثوقيه او المصداقيه خاصه من الطرف الايراني في الطرف الامريكي والعكس صحيح. كل هذه الامور ادت في النهايه الى فشل مذكره التفاهم وعدم تحقيقها بشكل جيد. هنلاقي باكستان ربما الظروف اختلفت، نعم اختلفت من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه العسكريه. حاليا الولايات المتحده الامريكيه قامت بتدمير معظم البنيه العسكريه سواء البحريه او سواء الجويه لايران، اضافه طبعا الى ان الوضع الاقتصادي الايراني منذ يوليو ونحن في اغسطس في نهايه اغسطس اعتقد انه مختلف، ما زال الوضع الايراني الاقتصادي يسوء اكثر فاكثر، وبالتالي هذه فرصه حتى للجانب الباكستاني لبعث الامل من جديد في مساله الحل التفاوضيه، لان نتحدث منذ 28 فبراير حتى يعني قربنا من 28 اغسطس نتحدث عن 6 اشهر من حاله لا سلم ولا حرب الطويله ما بين ايران وبين الولايات المتحده الامريكيه، تكلفه باهظه، واعتقد ان الذي تحمل معظم هذه التكلفه طبعا هو ايران، اضافه الى طبعا الاقتصاد العالمي نتيجه التضخم وارتفاع اسعار الطاقه وما الى ذلك.
0: نعم، كل الشكر لك دكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية.

0: قوات يمنية موالية للحكومة أعلنت التصدي لمسيرات قالت إنها تابعة لجماعة الحوثيين غرب عدن قبيل وصولها إلى أهدافها، في وقت تشهد فيه عدة جبهات يمنية تجددا في المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين. هذه التطورات تأتي بالتزامن مع تصاعد المواجهات في عدد من المحافظات منذ مطلع شهر يوليو الماضي، ولا سيما في مأرب والجوف والضالع وتعز، وسط استمرار التوتر الميداني بين الجانبين. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من القاهرة الخبير في الشؤون السياسية الدكتور سعيد عكاشة. أهلا بك دكتور سعيد.
1: يا أهلا وسهلا بحضرتك.
0: دكتور سعيد، نتساءل في البداية عن قراءتك لإعلان القوات الموالية للحكومة اعتراض مسيرات حوثية غربي عدن قبل بلوغ أهدافها، وهل يمكن القول أننا أمام اختبار جديد لقدرة ميليشيا الحوثي على نقل التصعيد من الجبهات الداخلية إلى العمق الجنوبي؟
1: يعني أعتقد أنه على وجه الخصوص المسيرات أو حرب المسيرات لا يمكن أن تؤدي إلى انتصار عسكري. كان في السابق حتى قبل اختراع المسيرات الهجمات الجوية والغارات الجوية لم تكن تحقق انتصار، لابد أن يكون الانتصار بقوات برية على الأرض، وحتى الآن كلا الطرفين يتحاشى الدخول في معركة برية منذ عام 2022 وحتى الآن منذ أن توقف القتال إلى حد كبير. وبالتالي حرب المسيرات هي حرب يمكن أن تقوم بها يعني مثل حرب العصابات تماما، هي لإنهاك الخصم وتكبيد بعض الخسائر في الاقتصاد، لأنه جماعة الحوثي توجه ضرباتها الآن إلى حتى المؤسسات المدنية، محطات كهرباء ومواني بحرية، ويعني توجه ضربات تؤدي إلى أذى كبير للسكان، وبالتالي هي حرب استنزاف ومحاولة التأثير على معنويات الخصم أكثر منها حرب تستهدف الوصول إلى انتصار أو تغيير لموازين القوى في ميدان القتال.
0: نعم، طيب بالنسبة لاختيار محيط عدن العاصمة المؤقتة ومركز مؤسسات الدولة كهدف محتمل لهجوم جوي، ماذا يعني هذا الاختيار؟ هل يكشف ذلك برأيك عن محاولة حوثية لضرب الاستقرار السياسي والأمني في المناطق المحررة؟
1: بطبيعة الحال هذا جزء من الأهداف لجماعة الحوثي، ولكن التقارير تقول أيضا أن جماعة الحوثي تخشى أن تكون هناك استعدادات يتم البدء بها في المعارك في أكثر من 5 مناطق في اليمن لإرباك الحوثيين ثم التوجه إلى صنعاء العاصمة لما لها من قيمة رمزية كبيرة. إذن هم عندما يذهبون إلى عدن فجزء منها أنه إذا كان هناك تفكير أو إذا كانت التقارير العسكرية التي تقول أن هناك توجه نحو صنعاء وحرب برية، فإننا سنبادر بالهجوم على عاصمة يعني الحكم اليمني المؤقتة في عدن. أعتقد أنها مسألة أيضا نفسية، لأنه حتى هذه الضربات لن تكون مؤثرة، وإذا كان هناك استعداد عسكري لمعركة برية من جانب القوات الحكومية لن تؤثر فيها مثل هذه الضربات.
0: لكن هل تعتقد من وجهة نظرك دكتور أن يمكن أن يحققوا ذلك؟
1: لا أعتقد أنه يعني إذا كان حضرتك بتسألي على التوجه نحو حرب برية في
0: نعم الحرب البرية
1: صحيح أو حرب برية في اتجاه من القوات الحكومية في اتجاه صنعاء، أعتقد أنها صعبة للغاية على الأقل في هذه المرحلة الحالية. علينا أن نربط التطورات باليمن بحالة التوتر القائمة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأن هناك ترابط ما بين ما يحدث في مضيق هرمز وما يحدث في باب المندب، وكل التوجهات حاليا أن جماعة الحوثي تحاول أيضا التأثير على الممر البحري في باب المندب.
0: طيب وما تأثير هذه الظروف وهذه الهجمات على الاستقرار بشكل عام في المنطقة؟
1: بطبيعة الحال نحن أمام وضع يعني يؤدي إلى ليس فقط تصعيد قد يكلف يعني بشريا واقتصاديا، نحن نتحدث عن أنه يمكن أن يوسع من الحرب الإقليمية، الجميع يحاول وقف التداعيات حتى للتحول إلى حرب إقليمية واسعة. إذن جماعة الحوثي مع الأسف الشديد هي تنظيم أقرب للعصابات، وبالتالي هي لا تهتم بالصالح العام ولا تفكر تفكير الدولة، وبالتالي خطورتها الحقيقية في أنها يمكن أن تغامر أي مغامرة وتؤدي إلى عدم استقرار كبير، وهي تستخدم حاليا بالفعل بعض القوارب يعني قليلة التكلفة لإعاقة الملاحة في البحر الأحمر. لديها الفرصة في أنها تستخدم وسائل غير مكلفة لكي تؤدي إلى أذى كبير وإلى توتر استراتيجي كبير في المنطقة.
0: طيب دكتور، هناك تساؤل، يعني لماذا برأيك تصر ميليشيا الحوثي على استخدام القوة والطائرات المسيرة بدل من الانخراط في مسار سياسي جاد مثلا تحت مظلة الشرعية اليمنية؟
1: حسابات جماعة الحوثي منذ أن أصبحت يعني جزء من محور إيران في المنطقة أصبحت مرتبطة إلى حد كبير بما يحدث من يعني قتال متقطع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وأيضا إسرائيل. هي تراهن على أنه يمكن أن يكون مكاسبها أكبر في حالة أن توقفت الحرب باتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إيران لن تتخلى عن حلفائها وعن أعضاء محور المقاومة، وبالتالي يمكن أن تكون قدراتها على المساومة في ذلك الوقت بدعم من إيراني كبير.
0: نعم.
1: هذا هو ما يحركها الآن، لكن هذه الحسابات خطيرة جدا أو محفوفة بالخطر، لأنه إذا توقفت الحرب هناك أيضا قوة إقليمية لديها يعني الرغبة في إنهاء هذا الخطر الحوثي، لأنه تسبب في كوارث اقتصادية كبيرة هدد الملاحة البحرية في أكثر من في أكثر مناطق العالم حساسية، وبالتالي يمكن في حالة التوقف ألا تستطيع إيران أن تدعم الحوثيين أو أن ترد على الهجمات التي يمكن أن توجه في اتجاههم، وبالتالي هذه مغامرة من جماعة الحوثي إذا كانت تفكر على هذه الشاكلة.
0: نعم. أيضا دكتور، هناك كما تعلم تصعيد متزامن في عدن ومأرب والجوفاء والبيضاء وتعز والضالع أيضا كما ذكرنا. إلى أي مدى يكشف هذا التصعيد المتزامن في هذه المناطق عن وجود خطة لدى ميليشيا الحوثي لتشتيت القوات الحكومية ولفتح جبهات متعددة؟
1: هذا بالفعل واضح تماما، يعني اذا ما نظرنا الى الخريطه توزيع الضربات في الاسبوعين الماضيين كلها كانت تستهدف توسيع مناطق القتال ومناطق الاضطراب بشكل كبير، على امل ان يعني يؤدي ذلك الى يعني جعل الحكومه او القوات الحكوميه غير قادره على التفكير في المعركه اذا ما كان هناك تفكير في معركه بريه بالفعل. فجزء من العملية العسكرية التي تقوم بها جماعة الحوثي الآن هي فقط لتشتيت الجهود، وأيضا تبادلها القوات الحكومية أو القيادة السياسية اليمنية إنه إذا كانت هناك محاولة لتشتيت جهودنا فنحن قادرين أيضا على أن ننقل المعارك إلى مناطق داخل المناطق التي سيطر عليها الحوثيين، وبالتالي يمكن في مناطق التماس ما بين المناطق الحكومية والمناطق الحوثية

0: من أن تكون هناك خسائر كبيرة للطرف.
1: طيب، بناء على كل ذلك دكتور، في نقطة أخيرة، ما السيناريو المتوقع من وجهة نظرك بناء على كل هذه المعطيات وما يحدث حاليا؟
0: يعني أعتقد السيناريو المتوقع سنشهد ضربات مستمرة بمسيرات في بعض الأحيان وفي بعض المناطق بالمدفعية، وعمليات أيضا انتحارية في بعض المناطق القريبة بالذات من منطقة النخبة ومن باب المندب. يمكن أن تكون هناك عمليات انتحارية بقوارب، ولكن في كل الأحوال أعتقد أن التصعيد إلى حرب برية صعب للغاية في هذه المرحلة على الأقل، والانتظار حتى يتم الحسم في ملف الصراع الإيراني الأمريكي.
1: نعم، كل الشكر لك دكتور سعيد عكاشة الخبير في الشؤون السياسية، شكرا جزيلا لك.

0: تحليلات استراتيجية. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة مع سقوط شهداء وجرحى جراء القصف وإطلاق النار بالتزامن مع استهداف منشآت حيوية ومناطق تؤوي نازحين، فيما تتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل صعوبة وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الضحايا تحت الأنقاض. سياسيا، تبرز في مدينة العلمين المصرية مساع لتوحيد حركة فتح في وقت يتصاعد فيه الاستيطان في الضفة الغربية، ما يضيف تحديات جديدة أمام توحيد الموقف الفلسطيني والتعامل مع المرحلة المقبلة. نبقى مع هذا التقرير لمراسلنا عبد الرحيم أبو كويك.
1: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة رغم سريان وقف إطلاق النار، مع تصاعد الغارات في عدة مناطق وارتقاء شهداء وإصابات بين المواطنين. وشنت طائرات جيش الاحتلال سلسلة غارات في مناطق متفرقة، ففي مخيم الشاطئ شمالي غرب مدينة غزة استهدفت غارة مصلى ومنزلا مجاورا، فيما استهدفت غارة أخرى محيط سوق الشيخ رضوان شمالي غرب مدينة غزة، وأدى القصف إلى تدمير مصلى ومحطة تحلية مياه رئيسية. وفي مخيم لبريج وسط القطاع استهدفت طائرات الاحتلال منزلا، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، فيما تواصلت الاستهدافات في مناطق أخرى. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 6 فلسطينيين منذ فجر اليوم، بينهم طفلة، إضافة إلى إصابة آخرين، فيما تواصلت عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وجرى انتشال جثمان طفل من تحت أنقاض مبنى استهدفته قوات الاحتلال في مخيم البريج. أما إنسانيا، فتتزايد معاناة النازحين خاصة في المخيمات القريبة مما يسمى بالخط الأصفر، حيث يحول الوضع الأمني دون وصول المؤسسات الإغاثية بشكل كاف. وتواجه هذه المخيمات نقصا حادا في مياه الشرب والطعام، مع قلة شاحنات المياه والطرود الغذائية، فيما تفتقر الخيام إلى الخدمات الأساسية، وتزداد مخاطر الحشرات والقوارض والحرارة الشديدة. وفي الجانب الصحي، تواصلت عمليات الإجلاء الطبية، حيث شاركت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في إجلاء مرضى ومرافقين لتلقي العلاج خارج القطاع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وبين غارات تطال المنازل والمرافق الخدمية وأزمة إنسانية تتسع، يبقى وقف إطلاق النار هشا، وتبقى حياة المواطنين معلقة على مدى القدرة على وقف التصعيد وضمان دخول المساعدات. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ علي، أهلا بك.
2: أهلا، صباح الخير.
0: صباح النور أستاذ علي. كما تابعنا القصف وإطلاق النار مستمرين في قطاع غزة وسقوط للمزيد من الشهداء والجرحى، كل ذلك رغم وقف إطلاق النار، كيف تقرأ ذلك أستاذ علي؟
2: يعني من حيث المبدأ، الاحتلال، كيان الاحتلال لا يلتزم باتفاقات أو بمعاهدات أو بأي شيء، يعني نعم. لا يلتزم ويتابع تنفيذ سياسته وكأن شيئا لم يكن، وكأن مبادرة سلام لم تطرح، ومجلس السلام أنشئ، ومبادرة الرئيس ترامب، وكل هذه العملية السياسية لا يأبه لها ويستمر في تنفيذ مخططاته، ولذلك لم يلتزم يوما باتفاق وقف إطلاق النار. وهناك يعني آلاف الشهداء والجرحى منذ وقف إطلاق النار وحتى اليوم، وهناك المزيد من تدمير المباني والمستشفيات والمراكز والمرافق الحيوية. واليوم يعني هذا التصعيد الإسرائيلي يكتسب يعني خطورة أكبر، أن الكيان اليوم في حالة تحضير لانتخابات انتخابات الكنيسة، والحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو تزايد اليوم على المعارضة، والمعارضة تريد المزايدة عليها، والمزايدة تكون بدماء الفلسطينيين وبمزيد من القتل وبمزيد من التهجير. لذلك هذا التصعيد يفهم أيضا أنه جزء من الحملة، للأسف يعني جزء من الحملة الانتخابية الإسرائيلية، ولكن بالدم الفلسطيني.
0: نعم، يعني بالإضافة لما تفضلت بالحديث عنه الآن فيما يتعلق بدماء الفلسطينية التي تدفع ثمنا لهذه الانتخابات، وزارة الصحة تتحدث عن أكثر من 73 ألف شهيد، ما الذي يعكسه هذا العدد الكبير أستاذ علي في ظل وجود مفقودين أيضا تحت الأنقاض؟ يعني العدد قابل للزيادة أيضا.
2: بالتأكيد بالتأكيد، هذه هي التقديرات الوزارية والصحية في قطاع غزة. الكثير من الأبنية التي هدمت منذ طوفان الأقصى يعني وحتى اليوم لا تزال الأنقاض لم ترفع. يعني هناك ليس فقط مانع لدخول المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية والدوائية إلى آخره، ولكن أيضا للآليات التي يعني يمكن أن تزيل هذه الأنقاض، وهناك أعداد كبيرة جدا يعني بالألاف من المفقودين، يرجح أنهم شهداء مدفونون تحت الأنقاض. لذلك هذه الحصيلة تبقى حصيلة أولية إلى أن تنتهي أعمال رفع الأنقاض بالكامل، وهذا سيستغرق سنوات يعني للأسف الشديد. وكأن يعني قدر الفلسطيني إذا لم يدفع،
0: وطبعا ذلك لصعوبة وصول المعدات التي تزيد تساهم في زيادة
2: أنقاض منزله، يعني هذه مأساة حقيقية.
0: طيب، هناك بالإضافة لكل ما قام ويقوم به الاحتلال، هناك أيضا استهداف لخيام النازحين ومحطات تحلية المياه والمنشآت الحيوية أيضا. ماذا يعني كل ذلك بالنسبة للوضع الإنساني في القطاع؟
2: هذا يعني أن حرب الإبادة والتهجير مستمرة، إما إبادة وإما تهجير. هذا هو الحال. يعني كانت حرب إبادة واضحة من خلال قتل آلاف المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ والرجال، والآن هناك ثم جاء بعد ذلك حرب التجويع والتعطيش، ثم ضرب البنى التحتية الطبية يعني المستشفيات والمراكز الصحية بأكملها. هذا يهدف إلى أمر واحد، يعني إلى تهجير الفلسطينيين من غزة. وحكومة الاحتلال وإدارة الاحتلال لديها برامج أعلنت عنها في السابق، برامج خاصة لاستقبال طلبات الفلسطينيين الذين يريدون المغادرة والهجرة، وتحاول مساعدتهم، يعني تريد طردهم عمليا. إذن هي حرب إبادة وحرب تهجير. لا يريدون الانسحاب من 70% من غزة، يعني لا يريدون إعادة إعمارها، وحتى الخيام التي لجأ إليها اليوم الفلسطينيين يقصفونها، ومحطة تحليات يعني لفتني محطة تحلية مياه للشرب وجديدة يعني توضع يعني تؤسس جديدة قصفوها، لأنهم لا يريد للفلسطيني أن يشرب حتى.
0: يعني أبسط حقوق الإنسان لا توجد في
2: البدائية في المنطقة الغريزية، الحقوق الغريزية يعني الطعام والشراب يعني هذه.
0: طيب، هناك تساؤل يطرح نفسه أستاذ علي، ماذا عن الوسطاء؟ يعني خاصة واشنطن في ظل استمرار هذه الخروقات للاحتلال، وكما ذكرت في بداية هذا الحديث أن الاحتلال لا يلتزم نهائيا، ماذا عن الوسطاء؟ ماذا عن واشنطن؟ وما الذي يعيق الانتقال لمراحل أخرى من الاتفاق؟
2: ربما الولايات المتحدة اليوم تتريس وتنتظر ولا تريد أن تتدخل، لأن هناك انتخابات ربما في كيان الاحتلال، ولا تريد التأثير والضغط يعني يجري هذا الأمر على صعيد غزة أو على صعيد الضفة وأيضا في لبنان وفي سوريا. لا تمارس الولايات المتحدة اليوم، الإدارة الأمريكية مشغولة في مكان آخر وتحديدا يعني في إيران وفي منطقة الخليج، والحرب العسكرية التي تحولت إلى حرب اقتصادية هذه ربما الأولوية، ويتركون كيان الاحتلال يمارس ويفعل ما يشاء كما قلنا في عدة جبهات. لذلك يعني لا يمكن الحديث عن الوسطاء اليوم. الوسيط الأساسي الذي وضع مبادرة السلام هو الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية، ولكنهم لا يتدخلون لوقف هذه الاعتداءات اليومية. وفي الأساس عندما أعلن منذ أسابيع نتنياهو أنه يرفض خطة السلام المؤلفة من 15 بندا، لم يكن هناك رد أمريكي واضح. طبعا نتنياهو يريد استغلال ذلك انتخابيا، ولكن عمليا مبادرة السلام اليوم غير موجودة، إسرائيل لا تلتزم بها، لا يمكن تنفيذ المراحل التالية يعني لأولا وقف إطلاق النار ثم البدء بالانسحاب التدريجي. ولكن منذ وقف إطلاق النار وحتى اليوم زادت مساحة المحتلة من غزة من 50% إلى 70%، إذن يسيرون بعكس مسار السلام. أما الأمم المتحدة فعاجزة تماما، كل ما تستطيع فعله هو إرسال مساعدات إنسانية ليسمح الاحتلال أو لا يسمح بدخولها، وهذا هو حال المجتمع الدولي ككل. اليوم غزة متروكة عمليا بانتظار ربما صراعات أخرى تجري على موضوع إيران وأيضا موضوع الانتخابات الإسرائيلية. لن يتدخل أحد للأسف، لدينا يعني شهرين صعبين سواء في غزة أو في لبنان أو في كل الجبهات الأخرى.
0: طيب ماذا عن لقاء المدينة المصرية، مدينة العلمين المصرية، بين تيار الإصلاح الديمقراطي في فتح وقيادة الحركة؟ هل تعتقد أنه يمكن أن يشكل هذا اللقاء خطوة فعلية نحو إنهاء الانقسام داخل فتح؟
2: ينبغي أن ينهي الانقسام، ويجب أن ينهي ينتهي هذا الانقسام، ليس فقط داخل حركة فتح. حركة فتح طبعا هي الرافعة الأساسية للقضية الفلسطينية، هي المكون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية تاريخيا وحتى اليوم، وهي القوة الرئيسية في الضفة الغربية، يعني هي الضفة الغربية يعني هي مشروع الدولة الفلسطينية،
0: نعم.
2: وهي التي تتولى السلطة الفلسطينية. حركة فتح حركة مهمة جدا للشعب الفلسطيني، وينبغي إعادة توحيدها، ولكن ليس فقط توحيد حركة فتح وإنما التصالح مع الفصائل الأخرى. هناك يعني مشاورات تجري داخل على المستوى الداخلي في فتح، وأيضا بين فتح والفصائل الأخرى. نتحدث عن اتصالات مثلا مع حماس، مع الجبهة الشعبية، القيادة العامة، هذه والجهاد الإسلامي. طبعا هناك انتخابات تشريعية مقبلة على الساحة الفلسطينية. كل القوى تحاول يعني تعزيز مواقفها. المهم أن هذه العملية التي ترعاها مصر أن تؤدي إلى أولا توحيد فتح، وثانيا إيجاد نوع من التنسيق بين الفصائل المختلفة كي لا تتحول الانتخابات إلى ساحة نزاع وصراع، في الوقت أن الاحتلال الإسرائيلي لا يرحم أحدا، لا يرحم هذه الفصائل أو تلك، يعني لا يرحم الضفة ولا غزة. لذلك من أجل إنتاج مجلس وطني فلسطيني ومجلس تشريعي فلسطيني يعبر يمثل الجميع ويعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني الذي يخوض معركة وجود يعني لم يسبق لها مثيل في تاريخه، وهي ليست المعركة الأولى ولكنها فعلا حرب وجود اليوم، سواء ما نشهده في غزة من حرب إبادة وتهجير كما قلنا، أو في الضفة الغربية لمحاولة تقسيمها وتقطيع أوصالها وتمهيدا لضمها.
0: نعم أستاذ علي، هذا أيضا يجرنا للتساؤل، يعني هل تعتقد أنه يمكن أن تشكل وحدة الصف الفلسطيني عاملا مؤثر في مواجهة التوسع الاستيطاني والحفاظ على فرص إقامة الدولة الفلسطينية؟
2: بالتأكيد بالتأكيد، الضفة الغربية التي تقسم اليوم وتقطع أوصالها ويتم بناء المستوطنات بشكل لم يسبق له، وبؤر استيطانية يقطنها متطرفون إرهابيون مجرمون يعتدون على السكان الفلسطينيين. الضفة الغربية لا يمكن أن تخوض معركة وقف الاستيطان وطرد الاستيطان والحفاظ على وحدتها من دون وحدة الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وذلك تمهيدا لانتفاضة شعبية، انتفاضة جديدة في الضفة الغربية، وشهدنا انتفاضات سابقة حققت نتائج. الصراع المسلح قد لا يكون اليوم، هناك يعني عدم تكافؤ بموازين القوى عسكريا، ولكن العامل الشعبي مهم جدا. انتفاضة شعبية توقف كل هذا المسلسل الاحتلالي في الضفة الغربية للحفاظ عليها، كونها هي البنية الأساسية للدولة الفلسطينية، لإبقاء حلم الدولة الفلسطينية قائما. يجب توحيد صفوف الفصائل كلها على كلمة واحدة في مواجهة الاحتلال وتهيئة لانتفاضة شعبية جديدة.
0: نعم أستاذ علي حمود الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: بينما تدخل الحرب في أوكرانيا مرحلة جديدة من التصعيد بالتزامن مع تحركات أوروبية لتعزيز قدرات كييف الدفاعية، أعلنت المفوضيات الأوروبية عن حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا تزامنا مع انعقاد اجتماع تحالف الراغبين الذي سيبحث تعزيز القوة الدفاعية لكييف. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
1: بين مساع محدودة لحماية الملاحة في البحر الأسود وتحركات أوروبية لتعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية، تتسع مجددا دائرة المواجهة بين موسكو وكييف من دون مؤشرات واضحة إلى قرب التواصل إلى تسوية سياسية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن أن روسيا ليست مستعدة لإبرام اتفاق يوقف الهجمات على السفن التي تنقل المنتجات الزراعية في البحر الأسود، مشيرا إلى أن موسكو تسعى إلى توسيع أي تفاهم ليشمل وقف الهجمات الأوكرانية على المصافي وخطوط الأنابيب الروسية. ويعكس الخلاف تداخل المسارين العسكري والاقتصادي في الحرب، بعدما تحولت الموانئ وسفن الشحن ومنشآت الطاقة إلى أهداف متبادلة في وقت تمثل فيه روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للحبوب والمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية. وفي المقابل أعلن الكريملين اتخاذ إجراءات للحد من تأثير الضربات الأوكرانية على صادرات الحبوب الروسية وسط مخاوف من انعكاس التصعيد في البحر الأسود على حركة الإمدادات وأسعار الغذاء عالميا.
0: ولمتابعة تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة. أستاذ طه، أهلا بك.
2: أهلا وسهلا
0: أستاذ طه. ماذا يعني برأيك انعقاد اجتماع تحالف الراغبين في كييف، وما الذي يمكن أن يقدمه برأيك هذا التحالف لأوكرانيا في المرحلة المقبلة؟
2: يعني كما تابعنا اليوم هذا الاجتماع الذي عقد في أوكرانيا، كان هناك تعهد من قبل الداعمين الأوروبيين بموافقة تقديم مساعداتهم العسكرية والمالية. بمعنى آخر هناك تحولت يعني هذه يعني الكلام خلال الفترة الأخيرة الماضية إلى أفعال، وخاصة بعد هناك تصريحات رئيس الوزراء البريطاني وخاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم إلى أوكرانيا. وأيضا هناك هذه يعني المبادرة أو هذا التحالف كما تعلمين يعني هو مبادرة فرنسية بريطانية، والهدف الأساسي هو مخصص بشكل كبير لموضوع الملف الأوكراني في ظل هناك غياب رؤية واضحة لإدارة الرئيس ترامب. لذا أعتقد هذا الاجتماع يأتي في توقيت مهم للغاية، وخاصة يعني في ظل هناك تطورات ميدانية وتصعيد روسي في الجبهات وتكثيفه للهجمات في الصواريخ والطائرات المسيرة. كلها ممكن أن نقول هي رسائل واضحة من قبل الدول الأوروبية، وخاصة فيما يتعلق باستمرار الدعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
0: طيب أستاذ طه، يعني هل تعتقد أن هذه المساعدات الأوروبية الجديدة خاصة في مجال الدفاع الجوي يمكن أن تحدث فارقا في قدرة أوكرانيا على مواجهة الهجمات الروسية؟ وأيضا الشق الثاني من السؤال، إلى أي مدى يعكس برأيك التركيز الأوروبي على الدفاعات الجوية استعدادا لمرحلة جديدة من التصعيد خلال فصل الشتاء؟
2: صحيح، يعني أنا أتصور أعتقد أن هذه هي رسائل واضحة لروسيا بأن هناك قناعة لدى الدول الأوروبية بأن روسيا لن تنتصر في هذه الحرب، على الرغم من يعني هناك التقدم اللي حققته روسيا على في الفترة الأخيرة. وتعلمين يعني النصر لروسيا هو هزيمة لأوروبا، لذا الدول الأوروبية هي مازالت تكثف ومن دعمها لأوكرانيا بشكل كبير. وتحدثنا عن الدعم الجوي، وهو هناك لاحظنا أن هناك نقلة نوعية في هذه الحرب أو في مسار هذه الحرب، وخاصة انتقالها من المناوشات أو اشتباكات على الجبهات. اليوم تحدث أوكرانيا هي تضرب في العمق الروسي، وهذا هي أثارت حالة من يعني ممكن أن نقول الإرباك لدى الجانب الروسي، وكان لها تداعيات على الاقتصاد الروسي وإنهاك روسيا بشكل كبير.
0: طيب ماذا عن رفض زيلينسكي إجراء انتخابات خلال الحرب وتحذيره أيضا من أن الانتخابات في الظروف الحالية قد تؤدي إلى انقسام أوكرانيا، ما دلالة هذا الرفض؟
2: يعني واضح جدا بأن الرئيس الأوكراني هو حتى هذه اللحظة يريد أن يكون هناك الصف داخل أوكرانيا موحد بشكل كبير، وخاصة تعلمين بعد تقريبا أشهر قليلة هناك انتخابات نصفية للولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى هناك انشغال أمريكي خلال الفترة القادمة. لذا أعتقد روسيا لا تريد يعني أن يكون هناك قلة للدعم وتكون هناك مثلا حالة من الانتخابات إذا حصلت في أوكرانيا من الانقسامات، وهذه تفيد بشكل كبير. يعني أي فراغ هناك روسيا تستغل هذا الفراغ فيما يتعلق بحربها وعملياتها ضد أوكرانيا.
0: طيب في ظل استمرار الدعم الأوروبي والبريطاني لأوكرانيا، هل يمكن القول أننا أمام مسار يقود إلى تسوية سياسية أم إلى إطالة أمد الحرب؟
2: يعني واضح يعني حاليا بأن الفجوة ما بين موسكو وكييف ما زالت كبيرة، وخاصة تحدثنا عن أن هناك روسيا ما زالت تصر على الأهداف التي وضعتها منذ اليوم الأول. لذا هناك ممكن أن نقول لا توجد حتى الآن مؤشرات قوية على وقف شامل قريب لهذه الحرب، بل بالعكس إن الطرفين ممكن أن نقول يحاولان تحسين كانت مواقعهم العسكرية والاقتصادية قبل العودة إلى تفاوض جدي خلال المرحلة المقبلة. لذا أنا أتصور على خلال الأسابيع القادمة، خصوصا مع اقتراب الشتاء والانتخابات أيضا الروسية، مهمة تحديد ما إذا كان هذا المسار سوف يتجه نحو تصعيد أكبر أم هناك هدنة جزئية تمهد لمفاوضات أوسع.
0: نعم، طب ماذا عن موقف الكرملين الرافض للدعم البريطاني لأوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بتقديم معلومات حول تصنيع صواريخ سكالب؟
2: يعني من دون شك يعني حاليا روسيا هي هددت يعني بأن أي هناك دعم عسكري، وخاصة المصانع الأوروبية الموجودة في أوكرانيا سوف تقوم بقصفها. ولذا أعتقد هناك التهديدات الروسية عالية الثقل، وهي تخشى روسيا بشكل كبير أن تتحول يعني هذه المعركة وهذا الدعم إلى استمرارية يمكن أن يؤثر على مسار الحرب ما بين الطرفين.
0: إذن كل الشكر لك أستاذ طه عودة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من محطات إخبارية، نشكركم على المتابعة وتقبلوا تحيات المخرج خالد العنزي وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد، إلى اللقاء.
3: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت تقدم حروف الحياة. الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة

يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام من جديد. تعجبني مصاحبة البسطاء، أولئك الذين لا يقيسون قيمتهم بما يملكون في حياتهم وفي بنوكهم، ولا يتباهون بما حققوا، بل يجعلوا من حسن الخلق عنوانا لأولئك الناس، يجعلون حسن الخلق عنوانا لهم، ومن التواضع زينة لأرواحهم. هم أولئك الذين يتركون أثرا جميلا في القلوب، يتركونه دون تكلف، ويمنحون الناس من حولهم راحة لا تشترى، ولا يحملون من الدنيا إلا حكمة يتعلمونها، نعم، وعبرة يهتدون بها، وابتسامة صادقة يزرعونها في وجوه الآخرين. فالبساطة ليست قلة في الشيء، بل هي يا سادة رفعة في النفس، وجمالا في الخلق، ونقاء في القلب. وما أجمل أن تصاحب من إذا حضر أراح القلب، ومن إذا تحدث زادك حكمة، وإذا غاب ترك في النفس أثرا طيبا لا يزول. فالأرواح الجميلة لا تعرف بكثرة كلامها ولا بما تملك، بل بما تزرعه من خير في دروب الآخرين، وبما تمنحه من صدق ومودة دون انتظار مقابل. يقولون إن السعادة الحقيقية ليست في كثرة من نعرفهم، بل في صدق من يبقون أوفياء لقلوبنا ولمن حولهم مهما تبدلت الأيام وتعاقبت الظروف والسنون. البساطة في الأخلاق رفعة، وفي التواضع جمال، وفي صدق القلوب كنز لا يفنى. ذلك الإنسان الذي رزق ذلك الإنسان الطيب الأثر، فقد رزق نعمة لا تقدر بثمن في هذا العالم. أصدقاء المستمعين، نتوقف الآن مع هذا الفاصل، ومن ثم نعاود معكم ما تبقى من حروفنا في حروف الحياة.

مستمع الكريم، من هذا الإنسان البسيط لذلك الإنسان المتفائل، هي كلمة نرسلها لكم: كونوا متفائلين. فالتفاؤل ليس مجرد شعور عابر، بل هو أسلوب حياة ينهض بالإنسان من أعماق التعثر ويعيد تشكيل روحه من جديد كلما انكسرت. ذلك الإنسان الذي ينكسر وهو متفائل يحول فشله إلى نجاح، فالفشل ليس نهاية الطريق بل بداية جديدة تحمل في طياتها فرصة أقوى للنجاح، وبابا آخر هو باب ذلك الأمل، يفتح له باب الأمل ليؤكد للإنسان أن ما ضاع كان تمهيدا لما هو أجمل، وأن كل تأخير في الحياة لا يعني الحرمان، بل يعني أن القادم يصنع بإتقان أكبر وحكمة أعمق. كن متفائلا، لأن السعادة معدية، لأن السعادة لا تستجلب باليأس، بل السعادة تبنى بالأمل وحسن الظن بالله عز وجل، واليقين أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الأرزاق بيده سبحانه وتعالى، وأن الفرج قريب مهما طال ذلك الانتظار، وأن بعد كل ليل طويل هناك صباح لا بد أن يشرق حاملا معه نورا جديدا يبدد هذه العتمة ويعيد للروح من جديد الطمأنينة. والطمأنينة يا سادة لا تأتي من تغير الحياة، بل منك أنت، من تغير نظرتك إليها، فكن راضيا ترى الجمال في كل شيء من حولك في هذا العالم الجميل. مستمع الكريم، فاصل ونواصل.

أهلا بكم يا سادة. حينما كبر الأطفال أدركوا أن أبلغ أحزانهم في الصغر لم تكن صغيرة كما ظنوا، بل كان هناك من يحتضن وجعهم ويشغلهم عنه بحب وحنان ويحمل عنهم ما لا تطيقه أعمارهم. حين كبروا وعرفوا قسوة الحياة فهموا أن ما كان يخفف من آلامهم ليس ذلك الوقت ومرور ذلك الوقت، بل وجود أولئك الذين كانوا يحمون قلوبهم بصمت ويخففون عنهم ثقل هذه الأيام. وعندما فقدوا ذلك السند أو ابتعدوا عنه أدركوا أن أعظم النعم لم تكن في الأشياء التي امتلكوها، بل بتلك القلوب التي كانت تسهر لأجل راحتهم وتبتسم لتطمئنهم، بينما كانت تخفي خلف ابتسامتها تعبا لا يعلمونه البتة. كلما كبرنا أدركنا أن كثيرا من الأحزان التي تجاوزناها لم نتجاوزها بقوتنا فقط، بل بدعوات صادقة وقلوب جميلة أحبتنا فخففت عنا ما لم نكن نطيقه في هذه الحياة. مستمعين الكرام، نعم، هي أشياء مهمة، أشياء تدعو إلى الخير والسعادة. علينا بأن نكون حامدين شاكرين، لأن الشكر والحمد يجلبان الخير ويزيدان البركة ويملأان القلب طمأنينة ورضا. فكلما شكر الإنسان ربه على ما لديه فتح الله له أبوابا من النعم لا تخطر له على بال، وجعل في حياته سعة وبركة وسعادة. وما دام القلب متعلقا بالله سبحانه وتعالى راضيا بقضائه فإن الخير آت بمشيئة الله مهما تأخر. فالشكر مفتاح النعم، والحمد زينة القلوب، ومن أكثر من الحمد رأى النعمة تتكاثر في حياته، ومن لازم الشكر استحق المزيد من فضل الله وكرمه. وما ضاقت حياة عبد امتلأ قلبه بالحمد، ولا خاب من جعل الشكر رفيقا لأيامه. من عرف قيمة الحمد عاش غنى النفس ولو قل ما في يده، ومن لازم الشكر رأى من تلك العطايا ما يفوق أمنياته. أيها السيدة والسادة، وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. يتجدد اللقاء معكم في الغد، دمتم بخير، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة، تقبل تحيات أسرة البرنامج الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: 20 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
5: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
4: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
5: 89.5 FM 540 AM
4: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم أنتم تستمعون لبرنامج إذاعة على الهواء، حيث يطل عليكم من خلال إذاعة دولة الكويت، ونبدأ من الآن حتى الثالثة فجرا.
1: أهلا بك صديقنا المستمع، ونرحب بكل من انضم معنا بهذه اللحظات عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنت تستمع إلى برنامجك اليومي إذاعة على الهواء، ولك دوما تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
0: لكم تحيات فريق التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.
1: ولكم تحيات التنسيق والمتابعة من فراج للسلي.
0: عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية.

0: عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.
1: نبدأ معكم برنامج إذاعة على الهواء، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم أعزائنا المستمعين، نمر يوميا بعشرات من المواقف ونلتقي بشخصيات مختلفة ونسمع حوارات وقصص قد تبدو عادية في لحظتها، لكنها في عين الكاتب قد تكون بداية لفكرة أو مشهد أو حتى عمل كامل. فالكاتب لا يستمد أفكاره من الخيال وحده، بل يلتقط الكثير منها ومن الحياة نفسها، من تفاصيل الناس وطريقة حديثهم والمواقف التي يعيشونها، وحتى من الأشياء الصغيرة التي قد لا ينتبه لها الآخرون.
1: لكن تحويل الواقع إلى نص يحتاج إلى أكثر من مجرد نقل لما يحدث، فالكاتب يعيد تشكيل التفاصيل ويضيف إليها من خياله حتى يصنع قصة قادرة على جذب الجمهور. وهنا تظهر مهارة الملاحظة والقدرة على تحويل موقف بسيط إلى حكاية تستحق أن تروى.
0: وللحديث أكثر عن كيف تتحول تفاصيل الحياة اليومية من مواقف وشخصيات وحوارات إلى قصص ونصوص، يسعدنا أن يكون معنا الكاتب والمحاضر في كتابة السيناريو والحوار الأستاذ دخيل النبهان. سعداء في وجودك معنا أستاذ دخيل، وبإذن الله إن شاء الله تكون أمسية سعيدة.
2: أنا أسعد ومشكورين على تقديركم، حياكم الله.
1: حياك الله أستاذ دخيل، وإحنا سعداء أن نستثمر وجودك خلال الدقائق القادمة في هذه السهرة الصباحية في برنامج إذا على الهواء. في البداية أستاذ دخيل، هل الكاتب يشوف تفاصيل الحياة اليومية بطريقة مختلفة عن الشخص العادي؟
2: نعم بالضبط، الكاتب هو يرى بعين الراصد والراوي والموثق، فهو لزاوية قد تكون أكثر تفصيلا وتركيزا من رؤية الشخص العادي، لأنه هو كاتب دائما يوثق الأحداث ويرويها ويرصدها. وهني الموضوع يخص بما أن الحياة اليومية، فهو يرصد الحياة اليومية اللي من خلالها يحاول يكتب، لأن الدراما هي واقع من الخيال أو خيال من الواقع يعني.
0: فاليوم احنا نتكلم عن دائما الكاتب يبحث عن الواقع في الخيال.
2: نعم بالضبط بالضبط، هو يكتب من يعني يكتب الخيال من الواقع.
0: صحيح،
2: خيال الكاتب هو يستمده من الواقع،
0: من الواقع،
2: من المحيط اللي عايش فيه فيتأثر فيه، فلذلك يخلق قصة خيالية ولكن هي مصدرها الواقع، أو خلينا نقول قريب جدا من الواقع.
1: هل أحيانا هذا الواقع أو القصة التي قد أو الموقف الذي يمر به، هل ممكن يخلق رواية كبيرة أيضا مفيدة ولها إضافة بهذه الحياة من خلال الأمور التي يضيفها الكاتب بأسلوبه وأيضا بأدق الأدوات الدقيقة والجميلة وأيضا الأسلوبه الخاص الذي يكتب به هذه الرواية؟
2: احنا حياتنا كلها قصص وروايات
0: فعلا،
2: المجتمعات كلها قصص وروايات وأحداث، ولكن الكاتب لما يحاول انه يعكس هذه الصورة على شكل كتاب او على شكل مسلسل او فيلم سيناريو وحوار او حتى مسرحية، لازم يكون لها اسلوب معين وقدرة معينة في كتابة هذا الواقع اللي يترجمه الى خيال، او انه يستمد الخيال ما يستمد من هذا الواقع لتكون قريبة من واضحة وغريبة بتفاصيلها بأحداثها بتسلسلها تسلسل التصاعد الدرامي حتى تصل بصورة جاذبة للقارئ أو المتلقي.
0: أستاذ دخيل، اليوم نتكلم عن مواقف بسيطة جدا في الشارع أو الديوانية أو مكان عمل، يمكن يكون لبداية عمل كامل. شلون نبتدي من هذا الموقف البسيط اللي ممكن يكون بداية لعمل كامل فعلا؟
2: هو بالضبط، أحيانا يكون موقف أو أحيانا يكون كلمة، أحيانا يكون شعور، فهذا الشعور أو هذا الموقف خاصة يعني الموقف، ممكن الكاتب يكون هذا موقف واقعي، فالكاتب يأخذ الموقف هذا يضيف له شخصيات يضيف له أحداث يطور في الأحداث المتوقعة والغير متوقعة فيخلق قصة. ففعلا يعني مثل ما تفضلت حضرتك، أحيانا تبدأ كل قصة أو كل مسلسل أو كل حتى مسرحية تبدأ بفكرة، فالفكرة قد تأتي من موقف، من شعور، من يعني أي حدث بسيط. فهني لما توجد الفكرة، الفكرة يتم تطويرها إلى ملخص قصة وإلى معالجة أحداث القصة وترتيب أحداث القصة، ومن ثم في النهاية إلى كتابة النص الدرامي أو النص القصصي اللي هو متمثل في الرواية. ففعلا مثل ما تفضلت، كثير من القصص والأحداث والمسلسلات تبدأ من فكرة اللي هو قد تكون من خلال الموقف.
1: نعم، أيضا دكتور وأستاذنا دخيل النبهان، كونك أنت كاتب، هل أحيانا الكاتب يريد تغيير الواقع، بمعنى من خلال خياله أنه يقدم فكرة أو يطرح رسائل للمجتمع من خلال هذه القصص الخيالية أو الواقع أو التي تحاكي الواقع هذه القصص، لكن يقدم بأسلوب أن تكون هناك رسائل وقضايا ممكن من تعديل الواقع الحالي الذي نعيشه؟
2: هو الكاتب، يعني خلينا نكون واضحين، هو لا يستطيع، هو ليس في دوره ان يغير الواقع، هو يرصد الواقع، يروي الواقع، يوثق الواقع بصوره من خلال خياله، يطور هذا الحدث مثلا حدث معين يطوره بحيث انه يصير نفس ما قلنا في النهايه خيال. الشخصيات غير موجوده كشخصيات اللي تطلع عندنا مثلا في القصه وفي هذا، ولكنها مستمده من الواقع. ولكن في اعمال اخرى اللي هي مثلا الأعمال الفانتازية، هي ليس من الواقع ولكن يكون فيها إسقاط على الواقع، ومن خلاله قد ينقد هذا الواقع بعض السلبيات. يعني في، أنت عارف، في مجتمعاتنا يعني شيء طبيعي أو بديهي أن يكون في بعض السلبيات، فيتم نقد هذه السلبيات من خلال الأعمال الخيالية اللي هي فانتازية مثلا، اللي يتم إسقاطها على الواقع.
0: ممتاز. أيضا اليوم كونك كاتب وكونك تتواصل مع الكتاب في كل أماكن الحياة، يعني شنو أكثر شيء يلفت الانتباه بالنسبة للكاتب؟ الكلام، التصرفات، الشخصيات أو المواقف اللي يمرون فيها الناس، يعني من وين يبتدي؟ شنو أكثر شيء يأثر فيه؟
2: نمط الشخصية، يعني نوع الشخصيات. احنا كمجتمع وكل المجتمعات الشخصيات أنماط، فيهم الشخص الطيب، فيهم الشخص العصبي أو القاضي، فيهم الشخص النرجسي، فيهم الشخص المتوازن، الشخص غير متوازن. أنماط الشخصيات هي تجذب الكاتب. يعني أنا أحيانا أشوف في الحياة العامة شخصية لها نمط معين، أسلوب معين، طريقة كلام معينة، أعتقد هذا أكثر شيء يجذب الكاتب. طبعا بالإضافة إلى المواقف اللي تحصل والأحداث اللي تحصل والعلاقات الإنسانية بين البشر. ولكن أعيد وأكرر أو أؤكد عفوا، إن نمط الشخصيات، نوعية الشخصيات، وكيف هذا، أنا عشان أكتب شخصية في الدراما لازم أعرف نمط الشخصية، أسلوب الشخصية، علشان أتعامل معها وأشوف الرياكشن، ردة فعلها في الأحداث. فضروري ان اعرف نمط هذه الشخصيه، ودائما هذا ناكد عليه حقيقه في يعني عندنا في الدورات في المحاضرات، ان قبل ما اكتب القصه لازم كل شخصيه كلها نمط مختلف عن الاخرى، وهذه طبيعه الحياه يعني، علشان اقدر اخلي التعامل النفسي والتعامل الكلامي بين الشخصيات يكون قريب جدا من الواقع.
1: اليوم بعد ايضا خلال هذه الخبره وهذا الخيال الموجود والادوات التي تستخدمها في كتابتك الاستاذ دخيل النبهان، لما تسمع جملة أو تشوف موقف يعجبك، شلون ممكن إن أو شلون تعرف إن في هذه الفكرة تستحق بناء عليها قصة كاملة أو رواية؟
2: نعم، الحقيقة هذا السؤال دائما يطرح يعني عندنا في، يعني من الشباب ومن البنات، اللي يعني كتاب يقول شلون أنا الفكرة هذه أشوف إنها، هل تكفي مثلا فيلم قصير، فيلم طويل، مسلسل طويل؟ هو هنا يعتمد على عمق الفكرة وكم الأحداث اللي قد تبنى عليها الفكرة. هذه تبي لها يعني خلينا نقول بعض أو مو بعض الخبرة علشان أقدر أقدر أن هذه الفكرة هل ممكن تتداخل معها خطوط أخرى وقصص ثانوية مرتبطة بالقصة، أو القصة نفسها تكون عميقة بحيث أنها قد تكون تحمل قضية معينة. فهذه مسألة تقديرية عند الكاتب، يقدر يقيس أو يقدر حجم هذه الفكرة، إن هل ممكن تعطيني مسلسل 10 حلقات أو 30 حلقة أو فيلم. فعلى حسب هذا يعتمد على عمق الفكرة وأهميتها بالنسبة للمجتمع أيضا.
0: ممتاز. وشلون أتوقع أو شلون أعرف أن هذه الفكرة مناسبة؟ شلون أعرف أن يعني هذه الجملة أو الموقف مناسب أنه يتحمل هذا الكم من الحلقات؟
2: إذا كل ما كانت الفكرة، قصدك بنتكلم هنا عن الحجم، نفس ما قلت لك أستاذ،
0: صحيح،
2: يعني هي عمق الفكرة نفسها والأحداث والأشخاص المرتبطة في القصة. يعني مثلا
0: ممتاز،
2: نتكلم عن قصة مثلا علاقة بين شخصين، هني العلاقة بين شخصين يكون يعني في علاقات بين شخصين، خاصة بين شخصين ما فيها ارتباطات لأشخاص ثاني أو لعائلات الشخصين، إذا كانت خاصة في شخصين ما أقدر أنا أسوي منها مثلا مسلسل طويل، لازم يكون في شخصيات مرتبطة بالحدث
0: ثانوية نقول.
2: ثانوية أو حتى شخصيات رئيسية مرتبطة في الحدث. يعني مثلا إحنا كمثال بسيط، لما شخصين تكون بينهم علاقة أيا كانت العلاقة، فهني يكون في حواليهم أشخاص من عائلات أو أصدقاء مؤثرين ويتأثرون في هذه العلاقة بين
0: صحيح.
2: الشخصين، اللي هي نعتبرها الخط المحوري أو القصة المحورية، وحولها تدور أحداث مرتبطة في هذه القصة، ويجب أن ترتبط الأحداث مع بعضها عشان تكمل في النهاية وحدة عضوية، وهذا يؤدي لتماسك الحبكة الدرامية اللي أكتبها.
0: واحنا نتكلم عن هذا الجانب في بعض المسلسلات او حتى الحبكات الدرامية، فعلا يكون فيها اكثر من قصة.
2: هو ضروري يكون أكثر من قصة، خاصة لما تتكلم أنت 30 حلقة، مسلسل 30 حلقة تتكلم على عدد كبير من المشاهد، 700 إلى 800 مشهد أو 600 مشهد بحسب طول المشاهد. يجب أن تكون هناك قصص مرتبطة في القصة، احنا نسميها خطوط درامية.
0: ممتاز.
2: يعني لا يمكن أن تكون قصة واحدة محورية، مثلا علاقة بين شخصين ولا خلافات ولا تحدث عواقب، يجب أن تكون هناك قصص بالضرورة يجب أن تكون مرتبطة في هذه القصة. أحيانا يصير خطأ عند بعض الكتاب، يكتب قصص جانبية ولكن غير مرتبطة بالخط المحوري.
0: صحيح، يعني حتى المشاهد يضيع في بعض الأحيان.
2: بالضبط، إذا كان قصص، بحيث أنه دائما احنا أيضا في المحاضرات، إذا في جانب من قصة أو خط مرادف للقصة الرئيسية، وإذا شلنا هذا الخط أو هذا الخط القصة المرادفة وما أثرت في القصة، يكون في خلل. يجب أن تكون في ارتباط مع الخطوط في الخط نفسه، يعني عفوا إذا نمثلها في شجرة وأغصانها كلها وحدة عضوية مرتبطة مع بعض، وإن كانت تفرعات وقصص ثانوية ولكن مرتبطة، دائما يجب أن تكون مرتبطة في الجذع الرئيسي للقصة.
0: ممتاز، هذا يوصلنا حق يعني سؤال مختلف اليوم. شلون ممكن ان وين تنتهي الاستفادة من الواقع ويبدأ خيال الكاتب في صناعة القصة؟ في بعض المواضيع يعني الكاتب يكون متمكن منها، وفي بعض المواضيع يعني ممكن حتى لو تثير اللغط ولا عليها كان يقول لا ترى هي من واقع الخيال. فاليوم شلون يقدر يلاقي المساحة الآمنة اللي يعني مثل ما يقول يلعب فيها؟
2: إن منطق الأمور هني إن الحدث هذا مثلا قد أكون أنا مثلا الفكرة اللي أخذتها من الواقع أبي أوجهها في اتجاه آخر، الاتجاه الآخر يجب يكون منطقي في الحدث، يعني ما يكون شيء خيال لا يمكن أن يحدث. يجب أن يكون أن الحدث، نتيجة الحدث أو الحدث اللي يحصل معاي، لازم يكون في منطق أنه ممكن أنه يحصل، حتى لو ما حدث في الفكرة اللي أنا أوجدتها أساسا أو في القصة اللي استمدتها من الواقع يعني واتجهت فيها لاتجاه آخر، وهذا يحدث طبعا بشكل طبيعي بالنسبة للكاتب، ولكن يجب يكون فيها منطقية، يعني علشان أنه يكون في قبول لدى المجتمع ولدى المتلقي في المجتمع.
1: نعم. أيضا هل ممكن شخصية في عمل درامي معين تكون مستوحاة من أكثر من شخص حقيقي بنفس الوقت؟
2: بالضبط، إيه، يعني تكون أحيانا يعني ما مو شرط تكون هي شخصية واحدة، ولكن هي قد أكون مثلا في مواقف مختلفة، يعني أسوي تركيبة أو خلينا نقول خلطة، موقف هنا وموقف هناك، شخصية هنا وشخصية هناك، هي في النهاية لأن الدراما أكيد بتكون مجموعة شخصيات، فأسوي تركيبة أصيبها خلطة درامية مثل ما نقول، يعني أجمع بعض المواقف وأنشئ منها قصة. يعني مو بالضرورة إحنا قلنا موقف فعلا ينشئ فكرة، ولكن إحنا أنا أجمع عدة مواقف، عدة أحداث قد تكون بعيدة عن بعض ولكن كلها تصب يعني في داخل المجتمع، يعني من مصدرها يكون المجتمع. يعني
0: وإحنا ركزنا لازم القصة تكون مرتبطة في أحداثها،
2: كل ما كانت بالضبط لازم القصة تكون مرتبطة عشان تكون وحدة عضوية، لأنه هو عبد واحد يأخذ عنوان واحد، يجب الأحداث تكون متواكبة مع هذا العنوان، فيجب أن تكون وحدة عضوية، لأن إذا ما كانت وحدة عضوية يكون العمل أحيانا نقول مهلهل أو مفكك، لكن العكس أنه يكون يقول لك العمل هذا محبوك عدل بحيث أن أحداثه مرتبطة مع بعض بشكل منطقي.
1: حتى أحيانا إحنا عندما نتحدث ما بين بعضنا البعض نقول إن مثلا شخصية فلان تصلح في عمل درامي أو عمل كوميدي بالمسلسلات وهكذا. اليوم عندما يتحدث الكاتب بينه وبين نفسه ويقول هذا الكلام، قد يركب شخصيات من الواقع ويصنعها ويخلقها من خلال خياله في شخصيات درامية، سواء كوميدية بالعمل المسلسلات أو تكون تراجيدية من خلال ما تقدمه هذه القصة. هل ممكن يمر الكاتب ببعض عدة شخصيات في حياته ويركبهم مع بعض ويعمل هذا المزيج اللي هو يكون متوافق فيما بينهم حتى يخرج بعمل درامي جيد أو عمل كوميدي مميز؟
2: نعم استاذ، كلامك صحيح 100%. هو يعني هو ليس ترجم، يعني العمل الدرامي ليس اخذ القصه مثل ما هي والاحداث والشخص، هو احيانا مو احيانا تقريبا في معظم الاحوال يعني يتم تحوير الشخصيات، تحوير الاحداث، لان انا في النهايه ما قاعد يعني مو عمل تاريخي. لو اقول لك عمل تاريخي لا، يجب ان تكون الاحداث كما هي بالروايات الصحيحه، تكون بحيث ان تكون في كامانه علميه نقل كما هو، ولكن هي في النهايه نفس ما قلنا هو خيال مستمد من الواقع. فطبيعي جدا ان الشخصيه هذه قد اور فيها، قد اضيف لها، قد اضيف شخصيات مو موجوده في الحدث الواقعي اللي انا اعتمدت عليه او اللي استندت عليه، فطبيعي يصير تحوير في ضبط الشخصيه، في احداث الشخصيه، في تفاعلات الشخصيات مع بعضها، تطور واختلاف الاحداث، هذا امر طبيعي جدا طبعا.
0: ممتاز. ايضا اليوم احنا نتكلم عن طريقه يعني حوار، او نقدر نقول كل مجتمع له طريقه في طرح مشاكله وقضاياه، وحتى اللهجه اليوم وطريقه الكلام عند الناس فيها تفاصيل كثيره. يعني شلون يستفيد منها الكاتب ويقدر يخلي الحوار طبيعي وقريب من الجمهور؟
2: الكاتب يجب احيانا في احيانا لما يصير نقد حق نص معين، يقال إذا في تقييم معين من جهة معينة، يقول لك الشخصيات تتحدث بلسان الكاتب، بمعنى أن الكاتب قد ما تكون عنده ذيك الخبرة أو الدراية الكاملة، أن ما يختلف الحوار الطفل للرجل الكبير، للشخص النرجسي، للشخص الطيب، للشخص العدائي، للشخص المتوازن. فهذه اللي تكون يعني يكون خلل في القصة، فيجب كل شخصية لها أسلوب وطريقة كلام، وأحيانا حتى في اللهجة. يعني لما حطنا رجل كبير مثلا عندنا في مجتمعنا،

0: انت عارف تقول حتى اللهجات حتى بعض المصطلحات تختلف عن مثلا لهجة الشاب او بعض المصطلحات نقول او عن الطفل البنت تختلف عن الرجل او عن المرأة الكبيرة مثلا. فيجب ان الكاتب يكون عنده دراية حتى في اسلوب الكلام ليس فقط المصطلحات. فهني حتى لا يكون هذا النقد ولا تكون هذه السلبية بأن الشخصيات تتحدث جميعها بلسان الكاتب. يجب كل شخص يكون له أسلوبه وأحيانا مصطلحاته في الحديث بحسب وضعيته بحسب نمط الشخصية. فهذا مهم جدا للتفريق بين الشخصيات وكيفية التعامل فيما بينها.
1: طبعا ايضا من الجانب الاخر، هل المواقف العاديه اللي نعيشها كل يوم ممكن تكون احيانا اقوى من البحث عن افكار كبيره ومعقده؟ واليوم دخل ويانا يعني وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الجانب اللي ممكن يقربنا للناس، ما مو ضروري نكون قاعدين معاهم، لكن اليوم الكثير من الافكار تطرح في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم صحيح، ولكن دائما يعني يقول لك مثل ما يقولون الحقيقة أقرب من الخيال.
1: صح.
0: إيه أنا مهما تماما مهما الكاتب تخيل قصة مثلا قد ما تكون يعني معروفة أو مشهورة، فيكون على الأقل حتى لو جزء منها لها مصدر في الواقع. يعني لأن الواقع مليء في القصص، مليء في الأحداث، مليء في الاختلافات والاختلافات، مليء في علاقات الأشخاص. مهما كانت الفكرة خاصة الأعمال الاجتماعية يعني ما أتصور أن تكون فكرة خيالية بحتة جدا، إلا في الأعمال الخيالية اللي فيها شكل خيالي وأحداث خيالية أمر آخر يعني. ولكن الأحداث الاجتماعية في القالب يعني ما أتوقع أن تكون فكرة حتى مهما تخيل الكاتب ما يكون لها مصدر أو ما يكون لها حالة على الأقل مقاربة في الواقع.
2: نعم. أيضا أستاذ دخيل، اليوم عندما يكتب الكاتب هذه الشخصية، شلون يحافظ الكاتب على خصوصية الأشخاص إذا استوحى فكرة من موقف أو تجربة حقيقية؟
0: هني قلت لك يعني ما تكون النقل بحذافيره. يعني قلت لك أنا أعرف شخصية معانا، شخصيا أعرف شخصية معينة، نمط معين لها أسلوب تعامل مع الناس، سواء يعني ناحية سلبية أو ناحية إيجابية. يعني أخذ شخص طيب أو شخص نجسي أو شخص سيء في جميع الأحوال، ما أخذ التفاصيل كما هي بالضبط، أخذ روح الحالة نفسها، نمط الشخصية، تعاملات الشخصية بالعموم. لأن مثلا بتكلم أنا عن شخصية نجسية، هي معروفة شخصية يعني مثلا علميا تسمى الشخصية النجسية، ولكن ما أخذ يعني العلامات المواقف بالضبط اللي تحدث مع الشخص مثلا اللي عرفه. مثلا شخص طيب مثلا اعرف الاحداث والامور والتطورات اللي صارت بحياته، ماني ملزم اني اخذ الاحداث بالتفاصيل في الواقع نفسه، لان انا قلت لك اصلا انا كاتب شخصياتي كلها من الواقع. فعلا ابتعد عن الامراض، لازم يصير نوع من التحوير والتطوير واختلاف بعض الاحداث، ولكن تبقى الروح موجودة، نفس الروح الشخصية موجودة.
2: نعم. أيضا إحنا هناك صور ذهنية مزروعة في أفكارنا إحنا كأشخاص عاديين مو موجودين في هذا المجال وأيضا بالمقابل نجد بعض الدول لا والله تعطيهم مخصصات سنوية فقط حتى يكتب هذه الرواية ويعتزل الناس. اليوم وجهة نظرك الكاتب دخيل النبهان، هل السفر والجلوس مع فئات مختلفة من الناس وأيضا تغيير البيئة، هل يساعد الكاتب على اكتشاف أفكار وشخصيات جديدة في حياته وكتاباته القادمة؟
0: اكتشاف الأفكار تأتي من أي مكان في العالم، ولكن أنا في فكرة بعيدة عن المجتمع اللي أنا عايش فيه أو مجتمع اللي أنا عايش فيه. يعني مثلا فكرة قد تكون قريبة إذا بكتبها عن المجتمع اللي هو موجه له أصلا العمل هذا، يجب أن أقوم بعملية موائمة لهذه الفكرة، تحوير لهذه الفكرة بحيث أنها تتناسب. وهذا يعني شكرا لك على الأمر هذا، لأن في أحيانا في الدورات يقول لشباب يكون دراستهم أصلا في خارج الدول الغربية الأوروبية ولا في أمريكا ولا غيرها، فيقولهم محملين بأفكار قصص، هي في النهاية الفكرة عامة عن قصة، الأفكار محددة، ولكن تكون كتابتها أو الطريقة اللي بيكتب فيها أو كتب فيها من خلال الدورة ما تتوائم مع المجتمع. بقول الفكرة بحد ذاتها الفكرة جيدة، ولكن محتاج إلى إعادة تحوير الفكرة لتتوائم مع المجتمع. فالأقصد يعني توضيحا أو تلخيصا لما أقصده هنا، إن ما في مشكلة أخذ فكرة من أي مكان في العالم ولكن يجب أن يتم تهويرها وموائمتها للمجتمع، لأن في النهاية هي راح أوجهها للمجتمع، العمل راح يوجه المجتمع يعني، وليس للمجتمع اللي في الفكرة الأساسية.
1: ممتاز. هذا حتى أحيانا يوصلنا لفكرة أن الكثير من الأعمال الخارجية ممكن صعب أنها تتحول إلى أعمال محلية، خصوصا أن الثقافة مختلفة، العادات والتقاليد مختلفة، أيضا المواقف والقصص تختلف.
0: هذا بالضبط ما أقصده أستاذ، يعني هي قلت لك مثلا هناك يعني هي، لأن الأفكار أكد على النقطة هذه، الأفكار وحدة الأفكار القصص 36 37 فكرة في العالم كله
1: صحيح،
0: كلها تم عملها، ولكن هو طريقة الطرح. فأنا أخذ فكرة يعني أحيانا مثلا فكرة حدث في الخارج نفس ما قلت، بس أكد على كلامي أن إذا بكتبها لي على المجتمع لازم يتم تحويرها لتتوائم مع المجتمع. إذا نفس ما هي الفكرة بطريق بأسلوبها بأسلوب شخصياتها في الخارج فكرة غريبة على المجتمع أو دخيلة على المجتمع أصلا ما يصير قبول. أنا أقبل الفكرة أني أطالع العمل الأجنبي نفسه اللي يخصهم أهما عادي، المجتمع هم طالع عن عمل أجنبي، ولكن أجيب القصة كما هي وأكتبها نفس ما هي بتفاصيلها أتمنى لا تتناسب مع المجتمع، فما راح يكون لها قبول أصلا.
1: ممتاز. فأستاذ دخيل، أنت اليوم يعني ضد فكرة أنه مثل ما تسوي بعض القنوات تجيب عمل مثلا تركي، عمل أجنبي، تحوله إلى يعني عمل مثلا خليجي، وبالنهاية ما تقدر تطبق الأفكار هذه.
0: حصلت تجارب، لكن اللي حصل أنا شفت أعمال في المملكة السعودية عاملين أعمال هي تركية أعتقد كذا أكثر من عمل، ولكن تم تحويرها لتتوائم مع المجتمع السعودي.
1: ممتاز.
0: ليس لم تنقل لم تترجم كما هي عذافيرها، لا، انت عارف ان في مختلفه قضيه العادات
1: صحيح
0: والمجتمعات السعوديه والخليجيه بشكل عام
1: 100%. فاليوم احنا ضد هذه الفكره
0: طبعا. اذا نفس ما هي لا يمكن طبعا، اكيد نكون ضدها احنا، ولكن يتم تحويرها بحيث انها يتم يعني موائمتها لتتوائم مع المجتمع، هذا هو الصح وهذا اللي حصل، وكانت اعمال ناجحه فكره يعني. ولكن قلت لك لو طالع العمل التركي او القصه اللي عملوها في، لان في اختلاف في المجتمعات يعني عرفت، فمختلفه في كثير من الاختلافات، تلاحظ ان القصه هنا لا متناسبه مع المجتمع الخليجي.
1: ممتاز. هذا حتى يوصلنا حق سؤال ثاني او موضوع جانب مختلف. اليوم احنا نتكلم عن يعني وسائل التواصل الاجتماعي والافكار اللي موجوده فيها، اليوم ايضا دخول الذكاء الاصطناعي، يعني هذا وصلنا لفكره ان بعض الافكار مكرره بنفس السياق، فالكاتب في بعض الكتاب يعني قاعد يلدهم من الذكاء الاصطناعي، لكن الفكره تطبيقها واحد، فما قاعد يوجد يعني ابداع الكاتب.
0: والله فعلا هذا الموضوع لانه وايد يتكلم فيه. الذكاء الاصطناعي واقع موجود، والان الان اذا اكتب انا ملخص قصه وارسله للذكاء الاصطناعي طبيعي جدا يعطيني اياها سيناريو حوار، ولكن شنو المشكله؟ المشكله انه ما في دفء، يعني انا يقول لي بعض الناس نص من اول مشهد اعرف انه ذكاء اصطناعي، ما في روح، ما كانك تطالع فيديو ذكاء اصطناعي. هو قد يكون جميل، الرسم جميل والشخصيات جميله، ولكن واضح انه شخصيات ذكاء اصطناعي ليس حقيقيه، ما فيها روح، ما فيها الدفء، ما فيها يعني روح الانسان مو موجوده. الذكاء الاصطناعي بتقول لي انت يعني ضد استخدامه، لا، الذكاء الاصطناعي واقع بستخدمه كسكرتير احيانا
1: صحيح.
0: لكن مو بديل اني ككاتب، لا يمكن واقعا يمكن انه يكون نص يتم انجازه عن طريق الذكاء الاصطناعي، لان حتما يكون نص بلا روح، نص بلا دفء انساني، بلا يعني بلا لمسات انسانيه، فيكون واضح جدا. فنستعين فيك كسكرتير مستشار، بعض المعلومات ممكن نستعين فيها، ولكن لا يمكن ومن الخطا الشنيع ولن ينجح ليكون بديل عن الكاتب او عن غيره اصلا.
2: نعم. ايضا احيانا بين الكتاب تتوارد الافكار، احيانا نفس الموقف يشوف اكثر من كاتب لكن كل واحد يطلع منه بقصه مختلفه، شنو اللي يصنع هذا الاختلاف؟
0: هو احيانا يكون في نسميه توارد خواطر، يعني اني انا اكتب قصه قد اكتبها شخص ما لي في علاقه ولا ادري عنه، اكتب قصه مشابهه ولكن نفس الفكره اتكلم، ولكن حتما لا يمكن يكون الطرح يعني متطابق. احنا لا نطلع على الشباب معانا في المحاضرات نقول لهم انا بعطيكم مثلا قصه حب، انتم مثلا 7 8 ولا 10 ولا العدد الموجود، لما بس يكتب لي قصه حب بين شخصين وفي العائلات متداخله معاهم، هي فكره واحده ولكن حتما ما يكون فيها اثنين متطابقين في نفس الطرح. الطرح المختلف هو هنا قدره الكاتب يقول لك، يعني ما نقدر نقول عندك فكره يجي نقول طرح مختلف. فالاختلاف بين الكتاب هو خلاف ليس في الافكار، ما في مشكله نفس الفكره العامه، ولكن اللي حتما راح يكون والابداع يكون في طريقه طرح اطروحه الكاتب، هذا حتما تختلف، وهذا يبين مستوى اطروحته هنا جيده اطروحه هنا طرح ممتاز، هذا اللي يكون اختلاف بين الكتاب.
1: ايضا احنا نتكلم عن اليوم الكتاب المبتدئين، هل تنصح ان يسجلون المواقف والجمل والافكار الصغيره اللي تمر عليهم خلال اليوم؟
0: طبعا انه يكون هو راصد، مو بالضروره يسجل يعني، يعني مثلا كنوتة، ولكن يرصد. وهو فعلا اخو شوف معظم اللي يجونا مثلا في الدورات اللي متوجه اللي فيه روح الكاتب اصلا، هو عنده الروح هذه اللي قلت لك، اللي عنده روح الراصد للمجتمع، روح الموثق للمجتمع، يركز على المواقف، يطالع المواقف وينظر المواقف في زاويه مختلفه عن الشخص العادي، يركز على المواقف اكثر من غيره. فهذا شيء مهم انت عشان تعرف المجتمع، وانت مجتمعك في النهايه، بس انت ككاتب واقعا تنظر له بزاويه معينه، بزاويه نفسه اكررها، بزاويه الراصد والموثق والراوي.
2: لكن اليوم من خلال تجربتك استاذ دخيل، هل سبق موقف عادي جدا مر عليك وتحول بعدين الى فكره كتبت عنها؟
0: لا شك في ذلك، لا شك في ذلك، موقف قد يكون للآخر هو موقف عادي ولكن برؤية الكاتب أو بعين الكاتب شفت من الموقف هذا جدير بأن تبني عليه مواقف أخرى وقصص وأحداث فعلا. لأن قلت لك هي في البداية فكرة، الفكرة احنا نكتبها يعني مسلسل كامل 30 حلقة، الفكرة ترى سطرين، الفكرة الأساسية اللي احنا نسميها السطر الذهبي أحيانا يسمى، انزين فتكون هي من سطر او سطرين فكره مبنيه على موقف قد يراه البعض موقف عادي، ولكن الكاتب بحدثه برؤيته قد تكون مركزه او فيها خيال، قد يبني عليها خيال فيحدث هذا الكلام فعلا من خلال موقف تبني عليها فكره وتبني عليها احداث وتطور وتدخل شخصيات اخرى واحداث ومواقف اخرى.
1: استاذ دخيل طبعا سعداء في وجودك معنا، ولكن اخرا شلون يقدر الشخص يدرب نفسه على ملاحظه القصص الموجوده حوله بدل ما ينتظر الفكره؟
0: احنا نرجع هنا قضيه انه لازم يكون راصد، لازم هو اول شيء لازم يعني الكاتب لازم يكون عنده هذه روح الكاتب، عنده هو تكون عينه يعني ثاقبه في رصد هذه
1: الملاحظة. ملاحظ يبدي يلاحظ
0: شدة ملاحظة يطالع، قلت لك ليس فقط إنه يعني موقف مر عليه مرور الكرام يعني خاصة المواقف اللي أحيانا تصير في كل مكان في المجتمع، في البيت، خارج البيت، في الشارع، في كذا، شخصيات، أنماط الشخصيات، كل ما كان الكاتب عنده القدرة للملاحظة والتدقيق في تفاصيل الشخصيات، في استغراء الشخصيات أصلا، يكون عنده يعني هذه القدرة إن أنا أعرف الشخص اللي أمامي من طريقة كلامه، من أسلوبه، من التعامل معاه، شنو النمط الشخصية هذه، بروح نمط الشخصيات قد تقودني إلى كتابة قصة. أحيانا شخصية واحدة لها نمط معين، أسلوب معين، قد تقودني لأني أبني عليها قصة وأحداث وتفاعلات مع أشخاص.
2: بالفعل. إذا مستمعينا كل شكر للكاتب ومحاضر في كتابة السيناريو والحوار الأستاذ دخيل النبهان على هذه المداخلة اليوم ويانا في برنامج إذاعة على الهواء. شكرا لك أستاذ دخيل.
0: شكرا لكم، بارك الله فيكم.
2: مستمعين الكرام، لحظات وننتقل بكم إلى استديو قطاع الأخبار والبرامج السياسية حتى نقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.
3: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، موجز لأهم وآخر الأنباء. في هذا الموجز، وزير الخزانة الأمريكي يعلن إطلاق عملية شاملة تستهدف ارتباطات إيران المالية حول العالم. وزير الحرب الأمريكي يقول إن أمريكا لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن ناقلة نفط أصيبت بمقذوف مجهول قبالة ساحل عمان. الاحتلال الإسرائيلي يكثف هجماته الجوية على قطاع غزة. لبنان

يعلن مقتل شخصين جراء غارات وتصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان. واشنطن تزيل سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوكرانيا تستضيف اجتماعا لكبار داعميها الأوروبيين للحصول على معدات دفاع جوي وزيادة الضغط على روسيا. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: برنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
0: وحتى 3 صباحا يوميا إذاعة
1: على الهواء.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في الفقرة الرياضية مع الزميل اللي دايم يعني يسعدنا في هذه الفقرة ودايما يقول لنا كل ما هو جديد، الزميل فهد الشمري. سعداء في وجودك معنا اليوم، حياك الله.
1: صباح الخير، صباح الخير على جميع المستمعين، وانا اللي سعيد اني اكون وياكم، وان شاء الله نعطيكم اخر الاخبار الرياضية بهذه الدقائق البسيطة
0: بإذن الله. طبعا اليوم احنا نتكلم عن يعني الجوانب الرياضية، لكن اليوم المباريات مو وايد، فكل ما هو جديد اليوم اعتقد محليا اكثر من عالميا.
1: اي بالتأكيد، لان باكر ان شاء الله اول يوم بالسنة باليوم الجديد انطلاق الدوريين ما بين العربي والكويت 7:15 والقادسية والفرحين. اليوم القادسية اقام مؤتمر صحفي، كان في محمد إبراهيم ومعاذ الظفيري لاعب النادي القادسية. محمد إبراهيم أكد أنه هو والإدارة اختاروا المحترفين اللي يرفعون مستوى النادي. هذا الظفيري قال إحنا هدفنا أن نسعد الجماهير القدساوية. طبعا من جانب آخر، نادي فحيل بدأ ببيع التذاكر من اليوم إلى الغد باستاد نايف الدبوس، وللأمانة يعني كان في انتقاد من وسائل الإعلام والإعلاميين على أن نادي الفاشيل كان يبيع التذاكر ورقية وفقط بالكاش دون وجود وسائل إلكترونية تخلي الجماهير يعني ما تروح للفاشيل، خاصة في جمهور حريص على حضور المباراة بهذا الاستاد الجديد، استاد نايف الدبوس. فهذا يعني نصيحة اللي يسمعونها الأخوان في نادي الفاشيل، أنه لو يصير أونلاين يكون أفضل لراحة الجماهير، وهم يغنيك عن أنك تروح الطق المشوار.
0: ممتاز. فاليوم اليوم أنت تقصد أن احنا يعني لو كان أونلاين يكون أفضل، خصوصا أن اليوم يعني تعودنا على كل ما هو أونلاين وجميل صراحة.
1: إيه بالضبط، يعني وراحة الجمهور مهمة.
0: صحيح.
1: طبعا القمة، طبعا الجولة الأولى ما بين العربي والكويت على ملعب استاد نادي النصر بالجولة الأولى من دوري زين، قمة كبيرة، قمة منتظرة، نادي الكويت وأول مباراة بعد يعني ما شالوا مدربهم بطريقة مفاجئة بعد العودة من معسكر ناجح، مدرب كان صاحب بطولات بعد الخسارة من كاظم وديا قبل 3 أيام، تم استبدال المدرب ليلة أمس وقيادة فراس الخطيب. فراس الخطيب كان محترف العربي السابق والكويت والسالمية والغاتية، لكن هو قضى أغلب سنواته مع العربي، فمباراة لها مشاعر خاصة
0: فعلا.
1: الجانب المحلي، الجانب العالمي، يمكن أقولك نعطيك الهنت على طول، روما أبدع وأمتع وفاز 3-0، هاتريك من مالين الهولندي وهاتريك أسست من ديبالا الأرجنتيني. يعني هذه النتائج تذكر،
0: ولكن احنا دائما يعني نتكلم عن روما. روما في سنوات كثيرة يمتع ويحاول، ولكن بعيد عن الألقاب صراحة.
1: هو الأمانة بعيد لأن في تخبطات.
0: صحيح.
1: لما تشوف الملاك يتغيرون،
0: وحتى يلعب مباراة حلوة وبعد بعدها كم مباراة ما يؤدي.
1: بالضبط، يعني روما يفتقد للاستمرارية. أنا روما يذكرني بفالنسيا في إسبانيا.
0: صحيح.
1: فالنسيا مرة تلاقيه بطل ومرة تلاقيه مرشح بطل، فجأة تلاقيه صار على ضغط.
0: صحيح. ومشكلتهم يعني غالبا يبيعون اللاعبين من شوية، يصير عندهم كم لاعب يعني ممتاز يتم بيعه والاستغناء عنه مدخول مادي.
1: بالضبط، يعني هذا مشكلتهم. بس أتوقع أن جاسبريني من المدربين اللي يملكون مشروع ويخلي فريق له هوية. شفناه بأتلانتا نجح نجاح مبهر بالنسبة للموارد اللي عنده. الآن منتظر هذا الموسم أن يحقق نجاح أكبر، خصوصا أن الإدارة أزالت مدراء رياضيين اختلفوا مع رؤيته كجاسبريني، فحطوا الثقة فيه، فننتظر.
0: فاليوم احنا نقول يعني ما له عذر إذا ما قدم المرجوم منه، وخصوصا أن الجماهير في انتظار اللقب اللي طال انتظاره صراحة.
1: بالضبط، وهما يعني يبون، يعني لو كاف هما يودهم بالدوري. يعني ديبالا اتوقع انه يعني يبي يلعب آخر موسم حقه بمستوى عالي جدا،
0: صحيح
1: بيفرق مع روما. طبعا هذا بخصوص نتائج المباريات. الانتقالات اللي حاب يعني أقولكم أختمها معاك، إنزو فرنانديز قريب جدا من مانشستر سيتي بمبلغ يفوق 120 مليون يورو. من جانب آخر المغربي بعدي إلى مانشستر سيتي ب100 مليون يورو، يعني مانشستر سيتي دافع 230 مليون يورو على صفقتين في وسط الملعب بجانب اندرسون اللي خذاه وخروج رودري، تتكلم عن 3 صفقات تفوق 300 مليون يورو. هذه في الكيمنت الدوري الانجليزي. من جانب اخر ارسنال خلاص جابرييل مارتينيلي الى الهلال السعودي، 20 مليون يورو راتب سنوي، عقد ل4 سنوات، وايضا 50 الى 60 مليون يورو لخزائن ارسنال الانجليزي اللي متوقع يدخل على جونيال الفارز بكل قوته. ليفربول يقترب من حسم صفقة باركولا من باريس سان جيرمان بعد مفاوضات أكثر من شهر، فسيطرة إنجليزية كاملة مثل ما توقعت. مثل ما قلنا الدوري الإنجليزي لما يخلص صفقاته وتنتهي مبالغ كبيرة تبدأ الدوريات الأخرى تتنفس وتقدر تأخذ صفقة.
0: والله الدوري الانجليزي يعني صراحه مو مخلي احد براحته، خصوصا ان ابتداء من اليوم باقي 7 ايام على الانتقالات، يعني سوق الانتقالات، فيعني الله يعينهم صراحه.
1: بالضبط، هذا يعني الدوري الانجليزي ما في مثله. فهذه اخبارنا اليوم، خلنا نفش اخبار حق باسل.
0: بالعكس والله، ويعني كل الشكر لك لوجودك دائما معنا، وكل ما هو جديد يتم طرحه في هذا البرنامج. اليوم احنا نتكلم عن يعني للاسف ان المباريات غالبا تكون يوم السبت ويوم الاحد، في بعض المباريات ممكن تكون يوم الاثنين، ولكن باذن الله باكر نتكلم عن الدوري الكويتي ونستمتع فيه كثر ما نقدر، لان باكر يعني هو البدايه باذن الله.
1: نعم بإذن الله، وراح نعطيك حتى أمور إذا عندنا أمور حصرية نعطيها لباعها معك.
0: الله يوفقكم، وشكرا لتغطيتك للجانب الرياضي، وفعلا يعني وجودك ملحوظ في القناة الرياضية الثالثة، وبإذن الله إن شاء الله باكر ترجعون لكل هذه الإثارة اللي متعودين عليها بإذن الله.
1: أي والله بإذن الله، طبعا الكل مشتاق، وإن شاء الله أنا طبعا حاليا خارج البلاد، إن شاء الله الرتب الجاي ورد
0: ترجع يعني بالسلامة بإذن الله. إن شاء الله أنت يعني راح ترجع على يعني على على التسخين مثل ما يقولون.
1: بالضبط، خليه والجارة جلسة.
0: قواك الله وشكرا لوجودك معنا، وبإذن الله إن شاء الله باكر يتجدد اللقاء. كل الشكر لك الزميل فهد الشمري.
1: بإذن الله في أمان.
2: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. قامت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة بزيارة تفقدية إلى مركز الصباحية التابع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، اطلعت خلالها على سير العمل وآلية تقديم الخدمات ومستوى الخدمات المقدمة للمراجعين. وأكدت الحويلة أن تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم يأتيان في مقدمة الأولويات، مشددة على أهمية تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات والارتقاء بجودة الخدمات. كما استمعت خلال الزيارة إلى ملاحظات عدد من المراجعين ووجهت بسرعة متابعة طلباتهم والعمل على تذليل أي عقبات تواجههم. أعلنت وزارة الداخلية تحرير 67 مخالفة مرورية وحجز 62 مركبة ودراجة آلية واحدة خلال حملة أمنية مرورية موسعة نفذتها الإدارة العامة للمرور في مختلف مناطق البلاد. وأوضحت الوزارة أن الحملة استهدفت مخالفات شروط وقواعد التخطي وتجاوز السرعة المقررة وعدم استعمال إشارة التنبيه للانعطاف والوقوف في الأماكن الممنوعة، مؤكدة استمرار حملاتها الميدانية لتعزيز الانضباط المروري وسلامة مستخدمي الطريق. أعلنت وزارة الصحة استعداد مراكز الصحة المدرسية لاستقبال الطلبة المستجدين وتقديم الخدمات الصحية لهم في عدد من المناطق الصحية، مبينة أن مواعيد العمل ستكون من الأحد إلى الخميس خلال الفترتين الصباحية والمسائية وفق المواعيد المحددة لكل مركز، ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى حجز موعد إلكتروني لفتح الملف الصحي للطالب المستجد قبل مراجعة المركز، مع إحضار المستندات المطلوبة ومنها البطاقات المدنية وإخطار القبول المدرسي وشهادة التطعيمات والميلاد وصورة شخصية حديثة للطالب، إضافة إلى تقرير طبي للحالات المرضية إن وجدت. أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية فوز الباحث الدكتور مشاري خاجة بالجائزة الذهبية وجائزة لجنة التحكيم الدولية الجائزة الكبرى في المعرض الدولي 12 للاختراعات الذي أقيم في مدينة غوانغتشو الصينية خلال الفترة من 21 إلى 23 من أغسطس الجاري. وأوضح المعهد أن الفوز جاء عن براءة اختراع بعنوان نظام الأراضي الرطبة لمعالجة المياه العادمة الناتجة من معالجة الصرف الصحي بالتناضج العكسي، مبينا أن الابتكار يسهم في تحسين جودة المياه وإعادة استخدامها ويوفر حلولا بيئية واقتصادية مستدامة بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المالية. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: علاقة الأخوة داخل الأسرة. تعد علاقة الأخوة داخل الأسرة من أهم العلاقات الإنسانية التي تسهم في تشكيل شخصية الفرد وبناء توازنه النفسي والاجتماعي. فالأخوة يجتمعون تحت سقف واحد ويتقاسمون الذكريات ويعيشون تجارب مشتركة تنمي فيهم روح التعاون والمحبة. وعندما تكون هذه العلاقة قائمة على الاحترام والتفاهم، فإنها تصبح مصدر قوة ودعم في مواجهة صعوبات الحياة. وقد تنشأ بعض الخلافات بين الأخوة بسبب الغيرة أو اختلاف الآراء، ولكن هذه الخلافات تعد طبيعية إذا ما تم التعامل معها بحكمة وحسن توجيه. فدور الوالدين أساسي في تعزيز قيم العدل والمساواة وتعليم الأبناء أسلوب الحوار وحل المشكلات بسلوك سليم. وفي النهاية تبقى علاقة الأخوة رابطة خالدة تكبر مع الزمن وتشكل دعامة أساسية لأسرة متماسكة ومجتمع سليم.
0: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: هل تطرق على علبة المشروبات الغازية قبل فتحها؟ العلم يقول أنك قد تفعلها بلا فائدة.
1: من أكثر العادات شيوعاً بعد سقوط علبة مشروب غازي أو اهتزازها أن نطرق عليها بأصابعنا قبل فتحها اعتقاداً منا بأن ذلك يمنع فورانها. بحسب موقع علمي متخصص فإن الفيزياء تقول إن هذه الحيلة ليست مضمونة وربما لا تتحدث ولا تحدث فرقاً يذكر أصلاً. عندما نهز العلبة تتولد داخل السائل فقاعات صغيرة من ثاني أكسيد الكربون، وعند فتحها ينخفض الضغط فجأة فتتمدد هذه الفقاعات بسرعة وتدفع السائل إلى الخارج. ومن هنا جاءت فكرة الطرق على العلبة، لأن الضربات الخفيفة قد تحرر بعض الفقاعات الملتصقة بجدرانها وتدفعها إلى أعلى قبل الفتح. لكن المشكلة أن الطرق القوي أو المتكرر قد يصنع فقاعات إضافية ما يلغي الفائدة المتوقعة. ويقول خبراء ميكانيكا الموانع وفق الموقع إن أفضل حل بعد اهتزاز العلبة ليس الطرق عليها بل تركها واقفة عدة دقائق حتى تعود الفقاعات إلى الاستقرار، أو إبقاؤها باردة لأن ثاني أكسيد الكربون يبقى مذابا بصورة أفضل في السوائل الباردة، كما يساعد فتحها ببطء شديد في السماح للغاز بالخروج تدريجيا. الخلاصة من هذا الموضوع هي أن الطرق على العلبة قد يبدو منطقيا من الناحية النظرية، لكن الأدلة التجريبية الحالية لا تثبت أنه يمنع الفوران، فالانتظار والبرودة والفتح ببطء شديد أكثر موثوقية.

0: اليابان تطلق بنجاح قمراً اصطناعياً جديداً لتصوير الأرض.
1: أطلقت شركة روكيت لاب بنجاح صاروخها إلكترون حاملاً القمر الاصطناعي الياباني كيو بي اس سار إلى مدار الأرض المنخفض. وأوضحت الشركة في بيان أن هذه المهمة الفضائية انطلقت من مجمع الإطلاق رقم 1 التابع لها في نيوزيلندا، ونجحت في وضع القمر الاصطناعي في مدار دائري على ارتفاع 575 كيلومترا. ويعد القمر الصناعي كيو بي اس سار جزءا من كوكبة أقمار اصطناعية مخصصة لتصوير الأرض باستخدام تقنية الرادار، بما يتيح توفير صور عالية الدقة لسطح الأرض في مختلف الظروف الجوية. ويمثل هذا الإطلاق الرحلة رقم 93 لصاروخ إلكترون، كما يعد القمر التاسع من أقمار كيو بي اس سار الذي تطلقه شركة روكيت لاب. وذكرت روكيت لاب أن هذه المهمة تأتي في إطار التعاون المستمر مع شركة اي كيو بي اس اليابانية لنشر كوكبة أقمارها الاصطناعية المخصصة لرصد الأرض.

0: رحيل ماوكلي أسبانيا الذي اختبر الحياة البرية عاش 12 عام بين الذئاب.
1: ناهز 80 عاما ومن ثم رحل عن العالم ماركوس رودريغيز بانتوخا الملقب بماوكلي نسبة لفتى الغابات، الرجل الإسباني الذي تحولت طفولته الاستثنائية في جبال سيرا مورينا إلى واحدة من أشهر قصص الأطفال الذين نشأوا في البرية في أوروبا بعدما عاش سنوات طويلة بعيدا عن المجتمع البشري. ولد رودريغوز عام 1946 في مقاطعة قرطبة وسط فقر شديد، ووفق روايته وسيرته التي درسها باحثون لاحقا أرسله والده وهو الطفل إلى راع مسن في الجبال قبل أن يجد نفسه وحيدا بعد وفاة الرجل. وبين نحو 17 من عمره عاش بعيدا عن التجمعات البشرية، تعلم الصيد، البحث عن الطعام، تقليد أصوات الحيوانات. وكان رودريغيز يروي أن علاقته بالذئاب تجاوزت مجرد التعايش، إذ وصفها في مقابلات لاحقة بأنها أقرب إلى عائلته، مؤكدا أن سنواته في الجبال كانت من أسعد فترات حياته. إلا أن بعض التفاصيل الأكثر غرابة في روايته تعتمد أساسا على شهاداته الشخصية، لذلك يصعب التحقق منها بصورة مستقلة. عثر عليه في الستينيات وأعيد إلى المجتمع، لكنه قال لاحقا إن التأقلم مع البشر كان أصعب من الحياة البرية، وأنه تعرض للاستغلال والخداع من البشر لسنوات. واستقرت حياته لاحقا في قرية رانتي في غاليسيا.

0: دراسة الذكاء الاصطناعي يستطيع تحديد موقع التقاط الصورة بدقة تصل إلى 91%.
1: كشفت شركة ماكافي المتخصصة في الأمن السيبراني أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على تحديد الموقع الجغرافي الذي التقطت فيه

الصور بدقة تصل إلى 91%. حتى في غياب بيانات موقع الجي بي اس أو أي معلومة مرفقة بالصورة. وجاءت النتائج بعد اختبارات أجراها فريق ماكافي لابز على أكثر من 21,000 صورة متاحة للعامة بهدف قياس قدرة نماذج الرؤية الحاسوبية على استنتاج الموقع واعتمادا على العناصر المرئية فقط. وحقق نموذج كوين 3VL30B أعلى معدل دقة بلغ 91%، بينما سجل نموذج جيما 3 27B وصلت إلى 87% في تحديد المدينة والدولة التي التقطت فيها الصور. وأظهرت الدراسة أن المعالم المعمارية واللافتات والطراز العمراني والعناصر الثقافية تساعد النماذج على تحديد المواقع بدقة كبيرة، ما قد يمنح المحتالين معلومات تستخدم في تصميم رسائل احتيالية أكثر إقناعا. وأوصت ماكافي بتأخير وتأجيل نشر صور السفر إلى ما بعد العودة، وتقييد خصوصية الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي وعدم التفاعل مع الرسائل التي تستغل المعلومات عن موقع المستخدم، مع ضرورة التواصل مباشرة مع الجهات الرسمية للتحقق من أي رسائل تطلب بيانات شخصية أو حتى مالية.

0: إذاعة على الهواء.
1: لقاء اليوم، قد نعتقد أن إنجاز أكثر من مهمة في الوقت نفسه يجعلنا أسرع وأكثر إنتاجية، لكن أدمغتنا قد تدفع ثمن هذا الانشغال المتواصل، فالتنقل المستمر بين المهام يشتت الانتباه ويستنزف الطاقة ويرفع مستويات التوتر، لتصبح كثرة المهام أحيانا عائقا أمام الإنجاز لا طريقا إليه. وللتعرف أكثر على تأثير تعدد المهام في التركيز والصحة النفسية، أعددنا لكم هذا التقرير مع الأخصائية النفسية بشاير الزواوي.
2: السلام عليكم، معاكم الأخصائية النفسية بشاير الزواوي. رسالتنا اليوم عن إدمان تعدد المهام في نفس الوقت. أبحاث الحديثة أثبتت أن المخ البشري ليست لديه القدرة على التركيز على كثير من الأعمال في وقت واحد، لأنه راح يؤدي إلى تشتت الانتباه ويقل ضعف التركيز. فمثلا بعض الناس يضع كثير مهام في وقت واحد، تشوفه يقرأ بنفس الوقت يسمع محاضرة أو يكتب قصيدة شعر، كل هذا في نفس الوقت لأنه هو يبي يوفر الوقت عنده، ولكن يجد نفسه أنه ضعف التركيز عنده. وأكدت الدراسات النفسية أن ما يسمى بعملية توزيع الانتباه لا يمكن من خلالها الحصول على انتباه كامل لأمرين في نفس الوقت، فإذا انتبه الفرد لعملين في نفس الوقت فإن تركيزه يصبح 50% لكل منهما. أما التركيز على مهمة واحدة فقط في الوقت الواحد وهو من أكثر شيء ما يعين على الإنجاز ويقلل من التوتر والضغط النفسي. طيب شو الآثار السلبية تصير فينا إذا عددنا المهام في نفس الوقت؟ أولاً راح يزيد عندنا هرمون الكورتيزول وهو المسؤول عن التوتر، فيؤدي إلى الضغط النفسي، وإذا شعرنا بالضغط النفسي ما نقدر إن احنا نركز، فيقل مستوى تركيزنا وفعاليتنا. ثانياً راح يزيد عندنا معدل حرق الجلوكوز في المخ عن مستوى الطبيعي، مما يؤدي بعد وقت قصير لفقدان الطاقة وعدم التركيز. ثالثا يحدث ما يشبه بالإدمان. شلون؟ العقل البشري مثل ما احنا عارفين في نواقل عصبية منها الدوبامين، مسؤول عن نظام المكافأة وشعورك بالإنجاز. كلنا إذا أدينا مهمة معينة نشعر ب إشباع حاجة القوة وإذا إحنا أنجزنا شيء. فلكن إذا عدت أنت المهام فندخل داخل المخ الكثير من المعلومات الجديدة، وهذا النشاط يعتبر محفز للدوبامين، فيتولد لديك رغبة في تكثير المعلومات بدون تركيز وبدون تحديد لأولوية المعلومات. فما يستطيع العقل في هذه الحالة أن يركز على أمر واحد لأنه ما رح يعطيه نفس الشعور بالإنجاز، فرح تتحول من شخص يتعلم ويفهم ما يتعلمه إلى شخص مدمن للمعلومات. عالم الأعصاب إيرل ميلر أجرى تجربة على مجموعة من الأشخاص، كان المطلوب منهم أن يركزون ويعيدون ترتيب الألوان اللي تظهر أمامهم. بنفس الوقت كان يجري فحص على المخ باستخدام جهاز رسم المخ، فوجد أن من المستحيل التركيز على أكثر من شيء أو شيئين في نفس الوقت، وأننا حين نحاول التركيز على أكثر من شيء في نفس الوقت فإننا ننقل تركيزنا سريعا من شيء لآخر. فالنصيحة هي أن تركز جهدك وطاقتك على أمر واحد تنتهي منه ثم تنتقل لما يليه وهكذا. لكن هناك شكل آخر من أنواع تعدد المهام قد يكون مفيداً، ففي دراسة بريطانية أثبتت أن الرسم بشكل عشوائي بينما تمارس مهمة أخرى يساعد على التركيز ويقلل من التوتر، لأنها تفعل شبكة عصبية في المخ وتقوي التفكير. ترسم بشكل عشوائي بدون تركيز، هذا شرط أن أنت ترسم بشكل عشوائي، مو تركز على الرسمة وتترك الشغل اللي قاعد تسوي فيه. وأحياناً الأشياء العشوائية التي نفعلها بدون تركيز كالكرة التي نمسكها في أيدينا ونتركها، أو نحرك القلم مثلاً يكون بيدنا، فهذا يقلل من شعور بالتوتر وينشط الذاكرة. ففي دراسة بريطانية نشرت في 2009 وجدت أن الأشخاص اللي يستخدمون القلم بشكل عشوائي أثناء المذاكرة كان تذكرهم أفضل بنسبة 29%. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. الأخصائية النفسية بشائر الزواوي.

0: الجدير بالشعر ذاكرة الناس.
1: في زمن تتسارع المنصات وتتغير اهتمامات الجيل الحادي، تبدو البرامج التي تمنح الكلمة مساحة حقيقية محاولة لمحاولة جميلة لاستعادة شيء من علاقتنا بالتراث والذاكرة. ومن هنا تأتي أهمية برنامج الجدير بالشعر الذي يعرض على تلفزيون الكويت عبر منصة 51، الذي يقدمه الإعلامي والشاعر حمدان الديحاني كتجربة تذهب إلى الشعر الشعبي من زاوية مختلفة، فلا تكتفي باستضافة الشاعر وقراءة قصيدته، وإنما تقترب من الموضوع الذي تتناوله القصيدة ومن أثر الكلمة في حياة الناس. فالبرنامج يذكرنا بأن الشعر الشعبي ليس مجرد أبيات تحفظ أو قصائد تلقى في المناسبات، بل في ذاكرة الناس ومرآة لتحولاتهم في حياتهم وصوت لمشاعر الإنسان ومواقفه وعلاقاته وتفاصيل حياته. وما يميز برنامج الجدير بالشعر أن كل حلقة تفتح بابا لموضوع محدد، ثم تترك للشعراء والباحثين مساحة للحديث عن حضور هذا الموضوع في القصيدة الشعبية، مثل الغياب، النسيان، الظن، الحياة، التغافل وغيرها من هذه الأمور. ولا تبقى مجرد عناوين للحلقات، بل تتحول إلى مداخل لقراءة الشعر وفهم التجربة الإنسانية التي تقف خلفها.

0: المسرح الآلي خشبة المستقبل.
1: يتناول كتاب المسرح الآلي للباحث اليمني هايل علي المذابي مستقبل المسرح في عصر التكنولوجيا من خلال 13 حوارا حول الروبوتات والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والميتافيرس. يناقش الكتاب كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعيد تعريف الخشبة والممثل والجمهور والعرض المسرحي، مستعرضا تجارب عالمية في مسرح الروبوتات والتفاعل الرقمي، إضافة إلى التحولات الاقتصادية والأكاديمية. ويطرح المذابي سؤالا محوريا: كيف يتغير المسرح مع التكنولوجيا من دون أن يفقد جوهره؟ ويلخص إلى أن التغنية ليست بديلا عن المسرح، بل فرصة لإعادة اكتشافه وصياغة مستقبله. لايك حين يصبح اللايك قضية.
0: وسط حضور كبير من الأطفال، شهد مسرح مركز الكويت للتوحد في منطقة غرب مشرف عرض المسرحية العائلية الهادفة لايك ضمن فعاليات مهرجان صيفي ثقافي 18، حيث قدم العمل تجربة مسرحية تربوية تناولت واحدة من أبرز القضايا التي فرضت نفسها على حياة الأسرة، وهي علاقة الأطفال بالشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي. وناقشت المسرحية بأسلوب عائلي مبسط تأثير الاستخدام المفرط للهواتف والأجهزة الذكية على الأطفال، وما قد يترتب عليه من أثار في السلوك والعلاقات الأسرية وحتى الحياة اليومية، مؤكدة أن التكنولوجيا لم تكن المشكلة بحد ذاتها وإنما الطريقة التي يتم استخدامها بها. وتطرقت لايك إلى أهمية تحقيق التوازن في استخدام التكنولوجيا، إلى جانب تسليط الضوء على دور الأسرة في متابعة الأبناء ومعرفة المحتوى الذي يتعرضون له، مع التأكيد على أهمية الحوار وكذلك التفاهم بدلا من المنع وحده. كما تناول العمل قضية التنمر الإلكتروني وما يمكن أن يتركه من أثار نفسية وسلوكية على الأطفال، في الوقت الذي نجحت فيه أجواء العرض في جذب الصغار بالتفاعل معهم، خصوصا أن المسرحية قدمت رسالتها التربوية من خلال أحداث وشخصيات قريبة من عالمهم اليومي.
2: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
1: ولد الإنسان ليعيش لا ليستعد للحياة.
0: لا تفرح بسقوط غيرك، فإنك لا تدري ما تضمر لك الأيام.
1: يهرم الإنسان حين يتوقف عن التطور والتقدم.
0: إذا أردت أن تجعل من العمل اليسير عملا عسيرا، فواظب على تأجيله.
1: يمر الإنسان بمرحلة بدء النمو، ثم مرحلة الطفولة، وبعدها مرحلة المراهقة، وآخرها مرحلة الزوال.
0: المسافة بين الغيرة والمنافسة هي ذاتها ما بين الخطيئة والفضيلة.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: هل تعلم عزيزي المستمع أن النملة تستطيع أن تحمل 50 ضعف لوزنها؟
1: وهل تعلم أن الذي اخترع لعبة الكلمات المتقاطعة هو الصحفي الأمريكي آرثر واين، الذي كان مشرفاً على باب التسالي والألعاب الترفيهية بصحيفة نيويورك وورلد، وكان ذلك سنة 1913 عندما ظهرت لأول مرة في الملحق الأسبوعي للصحيفة.
0: هل تعلم عزيزي المستمع أن القطة ترتبط بالمكان أكثر من ارتباطها بالأشخاص؟ فلو كانت تعيش في شقة ثم جاء ساكن جديد فإنها ستستمر في الحياة معه. أما الكلاب فارتباطها الشخصي يبدأ بالإنسان، فلو أن هذا الشخص قد فارقها فهي لا تفارقه.
1: وهل تعلم أن فترة حمل الزرافة تبلغ 450 يوماً، أي نحو 15 شهراً، وتلد الزرافة مثل كثير من الحيوانات وهي واقفة، ورغم أن الوليد يسقط من ارتفاع 2 متر تقريباً إلا أنه لا يصاب بأي أذى، والسبب في ذلك أنه هو نفسه يكون طوله أو ارتفاعه 2 متر، ويزن هذا الوليد نحو 57 كيلو جراماً.

0: هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم. لكم تحية أسرة البرنامج، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.
1: إلى اللقاء.